0: وانا باكل ماس وكل العسالي نفسه بها مشيت نعمل هكا وتروح من تحت المي وهزيتها نسخي لها كلامارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بها وقل له مستطح حوت استطح حوت بعد نجمش احكي لكم على يدي شو صار فيها معناها دونك ربي يشفينا ويشفي الجميع تحية للحرية
1: اذكي ملي صغير اذكي تبارك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء اذكي جنيعه
2: كلامارة كبيرة شغل رجيك
1: كلامار
0: دار هاك حريق قلت كلامار هدرتي قرنيطة كبيرة هذيك حد مخي أنا وقتها
1: بارك الله على مخك
0: والجولدن بوي سباع الأنوار
3: بونجور بونجور الناس الكل بونجور شلالاركم مبروك قرنيطة الزرقاء منين جيت شتروف قرنيطة شتروف سينو كنا معناها كان تحكي معنا جيين توا تحسها جيين كتجيب لك مواضيع خلتك السنتر بوزيين تعرفوا السنتر يونيفرسيتير نجم ابن خلدون خلطوش عليه
4: سين بوزيين
3: سين بوزيين كيف هما السنتر مزيلة السنتر يونيفرسيتير قابلوا فيه هذيك أهل شباب وكل شيء وزميل ورفيق
4: يحتسين
3: كل غاديك دونك عندها هي قعدت عندها كيفاش الفيستيج متاع كنت تمشي له ظهر ظهر جهن كنت تمشي غاد سينو أنا البارح أنا البارح ما عدا في الختام نعمل لكم ميكس
0: يا ودي خيس روح خيس روح كنتي كي تاكب شن دفرق
3: البارح سهرية كرة وهي الحق فرس ثلاثة ماتشوات شيخة
0: مستحيل هيك كامل
3: ساعة ولا ساعتين
0: انت ترقد ثمانية وما تكملش الباتي تروى في
3: ما تسمعش مكلتوك لو كنت فرس الكرة وبالحق المغرب ام بريتوندون سيريو وتيتر قعدت هي وفرنسا اللي سانفورت خاطر ليكيبات الاخرين فيهم عليهم
0: واللي والمقلق بالنسبة للمغرب انه ان شاء الله بعد كندا فما فرنسا لانه فرنسا تقريبا تو قدام السويد وبعد الباراغواي قمت صباح شوف الخريطه انا وين ماشي للمغرب اقوى منتخب اليوم هو فرنسا ولكن لعل الاقدار تحب تعطي للمغرب ان شاء الله كان يترشح بعد كندا فرصه صحيت ريفانش على مقابله دور النصف النهائي في كاس العالم قطر 2022 نقرا لومير بور لافا نجم النجوم رامي الفراتي رامي صباح النور
5: اسعد الايام والله للاسباب هذه انا حبيت المانيا ترشح رغم اللي انا مش من المنتخبات اللي نحبذها معناها انا اصلا روحهم في التيران ما تعجبنيش نحسوا التيران منتخب بلا مواهب هاو كيجري وماشيين جايين زعما زعما كاريزما كلهم كابسين وجوههم ولكن حبيت المانيا تترشح تلعب كونتر فرنسا على القليله كانت تعب فرنسا اي ليه خاطر تو مش تعدى بالمرتاح حتى تجيب كيف كونتر باراغواي الباراغواي ديجا كي تعديت وصلت لهنا انجاز للتاريخ بورقه حمراء وتعبوا وتمرمدوا باش وصلوا لهنا ان شاء الله بتوفيق المنتخب المغربي تحبوا ولا تكره منتخب قوي برشا معناها كيما تفرج في البرازيل تقول هذا راهو فافوري راهو تو المغرب مشكل المنتخب اللي يعمل في انجاز منتخب بالحق لازم يربح الماتش الجاي كندا بالضبط معناها يقل حاجه تستنى اثنين ثلاثه ان شاء الله بالتوفيق لهم ان شاء الله عقبه لينا يا ربي واللي واحد ولا يثبت عليهم ماتشات هذوما كان لي حماس وكذا ومتقلق على المنتخب
0: للامانه ممكن حتى التاريخي لعبنا كيلكو ماتش وحماس ونجحنا وكذا ولكن المغرب اليوم في بالي اخر نتاع تشد واحد من كبار اللعبه في كوا نسبه امتلاك كرة 70% معناها هولندا تلعب مع المغرب كما احنا نلعبوا مع فرنسا ونحن مع البرازيل لكن البلوك با 20 التالي غطي كونتر اتاك ضيع الوقت معناها هذا تقريبا اللي تشاف البارح شفت الريزومي نتاع هولندا ولا المغرب هذا النجاح لانه الريزلتا سورا ماتش يجيك تجيك دوره تمشي معاك من اليوم نجحوا في انهم يبنيوا منتخب ولا يقارع كبار اللعبه ولا يخافوا منه معناها اليوم اسبانيا ما تتمناش تيح مع المغرب فرنسا ماذا بها المغرب مش فيتيام ذا جي كم جي دومي ولا فينال هذا يحسب للمغاربه هنيئه اليوم خدموا استحقوا اكدوا ابطال عالم اقل من 21 سنه نصف نهائي بطوله عالم 2022 في كوب افريك هزوها ما هزوهاش قعدت الامور في التاس ولكن ورانا بيرفورمانس كبيره مغرب فوق الـ فوق الـ فوق الجميع بالنسبه للقاره الافريقيه
5: لنا في 5 و4 ذاك في 5 و4
0: حسب الحاجة الباهية للسويد روح اللي السويد مروحة هولندا روحت واللي اليابان
5: روحت مروحة إن شاء الله
0: أي والسويد باش تروح باش حتى حد ما يخرج ويقولنا هاوكا الجروب دو لامور وصلوا الدومي فينال هاوكا روحوا بعدنا بثلاث أيام دونك سي با باش ما تقولوناش مجموعه الموت ولا الكابتن ماجد تروح مع البرازيل البارح هولندا شدتها المغرب في كوا باش ما نحكيوش على بطولات وهميه وتولي اربعه بلاش كور مفهوم وفما علاش وكيفاش يلا سيدي تنطلق الرحله نهاركم اسعد الايام حكينا برشا كوره في البدايه قبل ما نحكي كوره بعد ما نعرفش خالد المباد ولكن الفرحه نتاع قمنا نتقابلوا مغرب اخواتنا مترشحيش العقبه مصر العقبه الجزائر يا ربي ان شاء الله العقبه لينا في قادم المسابقات البدايه كالعاده بالزابيك شو صار في حلقه البارح ربروم في المواد تسويت الزابينغ زابينغ
4: زياد المكي والباك قصة نجاح أي لا مصلي على النبي قصة نجاح شو مش نحكي لك يا عزيزي المستمع لا حكاية ولازم تسمعها
3: بونس معناها أنا ما عديتوش كونترول ما نعرفش كون عديه من
0: أو زيدون عم كونترول
2: زيدون نجحت كونترول
0: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدأ قريب برشة 99 لي اثنين تح كونترول وخرجت من بعد
2: والله
4: المشكلة مش هذيك المشكلة اللي أغرب من كأنك صعيب تستوعب اللي زياد بيدو عاد الباك من أصله ما مغاديك احنا في المرحلة ذيك
0: ومنيتي نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم
2: ويكون
0: وجستيون يكون في حاجات ضد العلم معناه زياد ويكون في نوس
1: شارب قيد اسمي بالوزارة مطبوح وراق وبريون واسمع رفيق تحية للمعلمين
0: تعرف تحلل معناها منطق بتيتا بتي بي وتجيو
1: دي نقطك بتيتيكسن
2: يطول في الاكزيرس
0: معناها تلقى الدوني الأولى وتتعدى للثانية وتوحف الساعات وتتذكر فورميل
1: والبسمة لو يربي معايا
0: تتذكر فورميل
4: اما تو بعيد على هذا وكذا حتم كيفاش تو خويا شنو هو الاصحاب اللي عندك يا بابا وقايب باش نحكي
0: سفر خلف
3: عندي شكون هز اكستري قلت انا على وقت فر لي ميسيون فلكوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال لها شوف السيد اللي انت معاه كيفاش كنا وليت حياتي
0: كسلها اكستري وهزوا
3: لها كسلها اكستري ومن وقتها
0: وانت علاش تقول الكلام هذاك
3: ما فما واحد يبدأ يعمل لي هكا يشجعني
0: بس نكون مشو فيك الناس يعجبك
3: شكون يطلع فيا مشو
1: برا عمه مع الناصر
0: تبع عمه انا تبع الناصر عمه مع الناس
4: بعد يقول لك الصديق وقت الضيق بسم الله ما شاء الله الضيق بيدو كان لاحظنا اي لا مش كيما رفيق رفيق ديما الاخبار الايجابيه كذا الجو الحلو اعطيني
0: وحكيت حكاية ما عندناش وقت باش نحكي وتفاصيل نرجع لها نهار اخر السؤال الموالي
1: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوش
3: ما رجع ليش
1: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون نقول لك نعطيك الكلمه وما يعطيكش
0: دونك
1: بابا هيا توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المباركه يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير كنا نصيفوا بعضنا ونكريو وجو
2: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
1: العباد بركت
0: الصديق يعطي النصيحه
1: صديق وقت الضيق
2: ما يقولش بيك صوتك طاح
1: النصر ما عادش يجاوب كمل النصر
4: وبعد سي رفيق بعد الاخبار هذه الكل تقولش بي علي زياده هاكا كل شيء كونترك حتى هو
0: امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
1: ديما
0: بالعائله
1: ما عندي
0: مشاكل
1: قالوا لي امبيكابل انا عندي قلت خويا قالوا لي مانيفيك هاي تفضل
0: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
1: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
2: من احسن الكونكور اللي تعدي
1: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختك تخرج من التليفون
3: ما يعرفش الصحافه الجهويه بروكسيميتي
4: الله مصلي على النبي عطيه يعكسوا يا ودي ما اخر واحد عارفه عدى سيزيام يمكن عنده 18 سنه تالي اي الفايده كونتر رفيق بسم الله ما شاء الله علاقه عسل يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للجروه رامي يا نخورة برافو رامي وقديش ما تضيع حتى مومو في حتى حلقة برافو برافو برافو لآخر الحلقات تواصل التميز بتاعك ولا إقناع غدو آخر حلقة
1: نعمل نهار الجمعة
0: إذا والله نعم
1: حب نعمل
0: والله نعم
1: نرمقوش ما تخلقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
0: وجو معني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
1: اما باهي النوم رفيق والله
0: ما تنرقدوا معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة
1: حتى جاية دول
0: 37 دقيقة فاصل ثم نواصل البداية بعد شوية بالأخبار ما تبعدوش
6: رفماك
7: Publicité.
8: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص

0: Radio Anapham. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم
1: ديوان فهم صوتكم ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية
0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
2: 7:38 دقيقة مواصلين معكم الرحلة في الراف مايك صباح الأنوار للجميع نهاركم أسعد الأيام نمشي مباشرة للتراند دو جورا
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالمك
0: تراند دو جور
2: يلا سيدي نبعدوا شوية على الكورة نرجعوا لها بعد شوية في علاقة باللي ساير في المونديال وفي علاقة باللي ساير زادة في تونس ولكن قبل هذا يهمنا الناس كله خلينا نحكيوا في حاجة مهمة الوقت هذا واختار الناس فكرة هبة لعلوا الناس وإحنا زادة نوعي وروحنا نحكيوا على حملات متواصلة لتنظيف الشواطئ بعدد من الولايات استعدادا لذروة الموسم الصيفي الأخبار يحكي على حملات تنظيف قاعدة تقوم بها جل البلديات والهدف تهية الشواطئ بإشراف ومتابعة الفروع الجهوية لوكالة حماية وتهية الشريط الساحلي الخدمة على مستوى الشواطئ بنسبة كبيرة قاعدة تخدم باش نستقبل الموسم الصيفي هذا حد الكلام والأخبار اللي قريناه ولكن اللي يهمني احنا دورنا احنا كتوانسة خاطر كي نظف اليوم بعد 3 أيام نجم نعود ونلقاو نفس المشكل رئيس برنامج التنظيف الآلي الشواطئ نبيل المختار يأكد حاتم أن الشواطئ التونسية تسجل الفترة الصيفية إجمالا عموما شهريا حاتم رفع قرابة 8000 متر مكعب من الفضلات يخليوها المصطفي نحن اللي نمشي ونعومه بشكل يومي تتشكل 85% منها من المواد البلاستيكية اعطيت الرقم وذا علي ذات يوم دبوزة بلاستيك بلوحة في البحر قداش تحب لها من عشرات السنين سلام 100 سنين باش تتنحى الجملة وما تمعش عندها إيفي خايب على الطبيعة على البحر على كل شيء 8000 متر مكعب من الفضلات احنا نلوحوهم حاتم واحنا كي نمشي ونعوم ونقولوا شبي البحر مش نظيف وين البلدي هيشو معناه احنا نعملوا واحنا اللي نتشكيو هذا الى متى لو عنا بلايس يا حاتم تشوفهم ساعات راو معناه جنة على وجه الارض يمشي وعباد حتى من قبل الصيف معناه يهز كرهبة يمشي يقعد يعمل قاعدة على روحه كل واحد حر في الايام يخلي كل شيء ويز كرهبته ويروح حتى كان لازم يكمل ينظف كرهبته كان فيها تلف وسخ ينظف غادي في البحر كان تخلف فكات بكرهبة تقرب للبحر نظف كل شيء ويخرج ما الحل حاتم معليش وبعد احنا نبدأ في الدين من بحرنا شبيه هو لك حاتم بعد
6: هو رفيق في برشا حاجات ديما نصلوا من المسؤولية في نوع من حالة إنكار براتيكمون في كل شيء. العبد الكل تتشكى من كل شيء. العبد الكل كيمك اللي عرفتك لواحد يقول والله أسمع ننصحكم الصحاب ورد بالكم منهم ويتكلموا برشا وقلقال وهي ترقاه هو ولا هي أكبر قلقال. دونك ديما عنا هذية ستون بارتيكولاريتي هي اللي خليتنا فريمون معطلين معناه الامبيسيون والطموح متاعنا يفوق الفولونتي متاعنا. طموح شيء والفولونتي شيء معناها يلزم يكون عندك فولونتي. تعرف شو معناها ويميل متر
2: معناها بالضبط قرابة 2800 تورناتا
6: 2800 تورناتا. تصور انت في ساحة معناها وين فم المونجيلا عندك 20 متر عندك مكعب كبير 20 متر الكوتي متاعو معناها انارم هذيك الكل نفايات هذيك الكل معناها متاع فئة. وانا ما نتصورش اللي أغلبية معناها أوتوماتيك ما يطيشوا خاطر فم اللي يطيش عن كسل تبدا البطيه بحذاه. ريت ان تبهتني في المرسى معناها في المرسى يبهتوني خاطر فما بتيتي كبار انا البحر اللي نمشي له ديما بتيتي كبار البتيتي موجودين بعد ساعات اشتراهم فارغين واي مالغري سا وقت اللي تبدا هابط البحر هاك عفست على الكبسول نتاع جازوزه بعد ساعات هذيك تبدا مصدد تنجم ترسلك في
2: دلع
6: هاك عفست هاك زلقت في دلع مقزز ياسر قشور دلع سي فري معناها يتلاشى بعد ستة اشهر اما مقزز ياسر تحط قشور دلع في البحر اي اون بليس الافه الكبرى كنا نحبوا صغارنا وكنا نهزون البحر يا اخي ساشي معاك ما طيش الكوش متاع بيبي راهي باش تقعد هذيك 20 سنه وهي في البحر
2: والدبوزه والياغورت معناها باش وكانت وكل شيء والدبوزه البلار كلهم معناها باش تقعد تعدد في اللي يقعد هي عقليه. اليوم بزهر لوح مريول غدوه لوح دبوزه لوح كانت هي عقليه. علاش انا نلوح وقت اللي انا بعد 3 ايام واربع ايام باش نعاود نمشي نعوم منطقي في نفسك البحر هذاك ومانيش نمشي البحر اخر معناها عموما كل واحد عنا زوز ثلاثة أربع بحورات هذيكم اللي عون فيهم معناها مش واحد تشدور الجمهورية. علاش نعملوا هكاكا إمال روزمون كي نتكلم أي واحد تقول لك هما الناس الكل ولا نستثني أنفسنا
7: يا رفيق الحقيقة الحق الجمعة هذية في الحمامات نحكي مع عون بلدي بالتراكتور هذوكم بعلى البحر طلعش قال لي حاتم قال لي جي السيف أسوأ فترة في حياتنا نعديوها السيف قال لي كوشمار نبداو مفجوعين قلت له عليه قال لي ما عادش تتشد السيف الخلايعية في بيان سور البعض ديما نسب ونحن نقول البعض قالي الخلايعية خويا قدام الديار
2: وين هذا
7: في الحمامات نحكي معاه عاون بلدي ريتك كنت تحكي عمرك لك مركز معايا تبع من الاول
2: باش ما يضيعش الكونديكتور
7: فهمت قالي ما تشدهاش من الخلايعية تلقاه كاريدا وصارف وكل قالي والله تبدا الحاوية قدامه 20 متر قالي طيشها قدام الدار قال لي في البحر ما نحكيش كيما قال حاتم يحطوا البتاتي وكل يطيشوا. يا رفيق انا الحل الوحيد ديما نكرر فيه الخطايا الماليه المرتفعه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك ما نعرفش يا خويا نعملوا جمعه الاعوان البلديه ينقصوا في الخدمه ويتلهوا البحر يلزم خطايا معناتها باش خاطر يكذب عليك يا رفيق. نحن البرة تمشي تسافر ما طيش من الخطايا يا خويا مش نورمال. حتى في الوتيل يا رفيق ترقاه مخلص بالملايين سيجور يهبط للبحر بونتا الدخان يطيشها وين يجي يقول لك توا يلمو في ما فماش وهذا زاد نقولوه لرواحنا وزاد ملكنا انا نبدا نظر على العباد نقولوه لرواحنا
2: في علاقه بعض التصرفات كلنا ثم فينا عندنا التندوس تاع تلوح السيجارو لا لا يعني مثلا في علاقه بطيش سيجارو كملته اما في علاقه باللي نحكيو فيه الامانه ليه واحد قلبه ما يعطيش يعمل حاجات اللي تعمل فيها بعض الناس خليني نقول ولكن الامباكت نتاعها قاعدين نعيشوا فيه راه ولات بحوراتنا ما تقربش بالحريقه راه ولا اللي يحب يبرمج واحد جويل يا خاطر 10 جويل يجي قبل كانت في اخر اوت تلمو ما عادش عندنا الافكار معناها اللي هما في السيكل نتاع الطبيعه هما اللي نقصوا من الحريقه تلمو قاعدين نلوحوا في البلاستيك معناها بحوراتنا ولات تسال انا هو ال 10 متر اللي يعوم في حمامات انا هما ال 10 متر اللي يحوموا اللي يعوموا في سوسه. المشكله في الاكراهات الماديه لانه نتفرج البرة مثلا ثم ديزيكيب يبداو يحوسوا راهو بمراول وشورتويت ويحوسوا في البحر بالوقت ديريكت تختي 500 أورو يبداو ماشيين بكل كاميرا نتاعهم وكذا مسيو قبيل عملت الساك هذيك تعرف اللي هو ممنوع يقول ويا لا غالب يقول اوكي 500 أورو معناها سي فري هذا يلزمو برشا فلوس معناها باش تحط انت باش تعمل ريكروتمون
7: ولكن الدوله
2: بذمه البحر يلزمو فلوس ثم اكراهات في الاثناء يا خويا نحاولوا نرجعوا بقدر الامكان بقدر
6: الامكان بالبوق رفيق تبدا تعوم انت بالمايو الاخضر برشا جبت الشور والله فضيحه يا
8: بشهر
6: راك خليت درسنا
8: المشكلة اللي قلقني أنا رفيقي إسكو السيد ذاك اللي هو يعطيش في البحر إسكو في داره يعملك
2: مستحيل.
8: ما يعملش
2: مستحيل.
8: يودي الناس كل يزم تعتبرك البلاصة اللي تمشي لها تبرر أي دارك تبرر أي بلاصة كي تخليها نظيفة غدوة ترجع تلقاها نظيفة تلقال ولدك تلقال عايدك تلقال صغار. المشكلة إحنا متاع الوعي متاع لي بارون متاع خاطر هو يتعدى الصغار كي تبدأ الولي هو ينصح روحه وبعد باش ينصح صغير وتو الناس كل تولي عنا الوعي الكافي راهو أنا نشوفهم قداش مرة نمشي نعوم حتى هنا في البوليو في البلاي الناس بعد ساعات العائلات على قد امكانياتها
2: هنا في تونس
8: نمشي نعوم
2: وحدك
8: نمشي نعوم وحدي
2: أه؟
8: نمشي نعوم يا في المرسى يا وي قال لي حاتم غاديك بحذا كرتاج
2: ها بديت تبع في حاتم هكاك من اول تبدا وحدك بعد
8: لا وفي هذه هذه بالذات يا الله يرحم وديه
2: وهي ما كيك يعمل لك السيد بالكركاره يغرمك ببلاص وبعد يغرمك بطريقه تعيش مع
8: الحاج اللي عملته سي رفيق انت تصديق لك
2: ريتك يعرضك هو اصحابه ما تكلموش
8: تعرف ايش عمل لي ويقول لي كلمني وانا عمري ما كلمته هذاك علاش ديما نمشي وحدي مش يقول فك عليا ما نعيطلوش لي
2: الهدف يشدك غادي مع شلته
6: باش نعس عليه خفاري لا يغرق باش تدخل
2: باش تدخل السيكت نتاعو وجهه
9: نعوم زادنا في تونس
2: صحه وفرحه
9: المرسى ماهوش خايب جست تلبسوا دي شوسون في ساقيكم خاطر فيه الحجر اما في علاقه بنظفت شطوطنا فما بلايص زاده قداش قلبي يوجعني على كل ليسته اللي تهبطها الوزاره كل عام تاع الشطوط اللي ما يتعامش فيهم قالوا فما بلايص في تونس العاصمه في البونليو كل شيء المفروض بحرها كان يعوم يا اما مسخه بال بحاجات نتاع صرف صحي تصبوا فيهم والا حاجات مسخه اللي تخلي البحورات ما تعومش والا الناس اللي تمسخ الشطوط بطريقه اللي تخلي تنظيفها ما يصير كان بالتراكتور والشيء هذاك يهز معاه الزريع والزريع هذاك مهم زاده لسلامه البحار نتاعنا دونك نقعد ديما سلوك المواطن حاجه مهمه من النوع نتاع العباد اللي نمشي نقول عايش خويا لم الحاجه هذيك راهي ما يجيش نحاول نلقى
2: فورمول انتباه معناها
9: ساعات كي ما عينيش نتكلم نمشي نلمها
7: ريسك
2: تاخذ ريسك ما تعرفش على يسمعك واحد الكلام معناها يقول لك شي يهمك واش ندخلك ومانيش في دارك
9: نحكي مع بالسياسه وين بيدي كي نبدا ما عينيش باش نحكي نمشي قدامه نلمها انا
2: ماهوش هذا الحل لانه باش نقعد كل مواطن يمشي يحكي مع مواطن اخر سا ريسك دو ديرابي معناها ومن الحاجات اللي بربي نحيهم مهمين مع صغارنا اكلي نعلموهم زعما تحت الباراسول وفي قالب ذحكه يدفن تحت الرمل حتى ساعات يبدا صحن بلاستيك جوتابل راهو كلافيه تيب تغزل للبوبيل بعيده حشيكم يعمل هكا ويضحكها هكا تحت الرمل وتعدى على الاقل كي احنا فوتو معناها احنا ما نحاولوا نصلحوا رواحنا اللي كبرنا الكل مع بعضنا ولا استثني نفسي على الاقل مع صغارنا نكونوا حازمين معناها لا ما نعملوش هكاك راهو باش نحرموا رواحنا من بلادنا ومن شبوبيه بلادنا بعد الفاصل بعد الفاصل نرجعوا نحكيوا في الاخبار نكملوا في التراند ونحكيوا على مدير فني جديد للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم
7: بربي عندي اهداء رفيق من انسان حبه برشا مراد ترابلسي بنته نجحت كنزه ترابلسي
2: سلموا عليه برشا
7: مراد ان شاء الله مبروك مراد والاماني امها وان شاء الله بالنجاح
2: سلموا عليه برشا برشا برشا مبروك مراد مبروك اماني مبروك لبنوت ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق والقادمه في اهم من عائل زياد وانا نعرفه معناه وصديق مقرب جدا سلم عليه برشا مراد باش يعاود يسدعاني كيما عملناه زياد
7: ولا العاده ويجاو كل بلاش
2: بالحق ويجيب
7: الساكل
2: قول والله
7: والله انت ما يحبك اما انت ما تسالش انت العباد تسال عليك
2: وخاطر في الشتاء ما يستدعانيش وقول في الصيف
7: في الصيف يرجع يكلمك وينك يا معلم توحشناك
2: معناه نكر حساب نهار نهارين معاه
7: اخر
2: خاطر انا بالنهار نبرمج هكا
7: اليوم عاد سيف الفرحه تو عنا باك
2: يلا سيدي بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش
10: راف ماغ
11: بوبليسيتي
12: سيف

0: سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبرو تيتي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين. اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
7: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
8: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
7: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل عمال.
8: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
9: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا، وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
8: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
7: مع تأمينات حياة، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
11: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
12: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وصحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
13: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
14: 7:52 دقيقة مواصلين معكم الرحلة، ولكن قبل هذا نحكي لكم على ماركة متعمرية ولا 100% تونسية، القماش اليد العاملة كيف كيف 100% تونسية. الماركة اسمها مش ماركة، والفكرة جات بالجواب على سؤال بسيط تسألوه الناس الكل، علاش كي نحب نلبس برودوي دو كاليتي لازمني برشا فلوس، ولازمني نلوج مريول من برا باش نضمن الكاليتي، سينو نشري مريول ماهوش دوريجين ومن بعد الكاليتي ما تعجبنيش، ريان كو على خاطر اكل سيجل ولا الماركة اللي نحب عليها. اليوم في مش ماركة، الماركة متاع مريو 100% تونسية، تنجم تلبس اقوى برودوي، نلقاو اقوى كاليتي، وهذا تنجمو تحسوه دوبة تمثل مريول، وفوق من هذا الكل تلقاو للساور ترجعنا للزمن الجميل. كلنا نحبو كل النوستالجي لايمات هذوما الكل، انا مثلا ما نعرفش فما يمكن الالغوريتم فما حكاية ستار اكاديمي الاولى شفتها سي با نورمال، معناها كل يوم تلقى ثلاثة أربع فيديوهات نتفرج بها، وأحمد الشريف وكل نوستالجي تعيشنا في ديما موت، رجعني لقينا وقتها أول عام فاك وأجواء ذيك، الكلنا ديما عنا هكا كونيكسيون جميلة مع النوستالجي. هذا اللي تبني عليه الفكرة متاع المريول والفكرة متاع مش ماركة. مثلا كيما جي
15: لنا
14: جو مابيل روندينو، وإحنا صغار شكون ما قالهاش الجملة ذي 200 مرة، معناها في القسم وفي الدار وفي كذا باش تعدى والدرس الفرنسي. رامي هز التصويرة الجميلة متاع أوتيل مغير لنسمي مي ولكن اوتيل ريفيرونس خليني نقول في تونس السنتروفيل والاجواء هذيك وبرشا تصاور اخرين مزيانين الكلنا عندنا معاهم ذكريات كما قلنا كالموبيلات الزرقاء اللي وراء الصندوق القذي الرجل الكبير اللي ريحات مشموم في الحومه وغيره وغيره وغيره تصويره الرميل اللي نعديو بها القايله برشا حاجات مزيانين دونك تنجموا تاخذوا المريول تنجموا تدخلوا على سيت www.mouchmarka.com تعدي الكوموند نتاعك وتخلط على البرومو توصيل مع انتيغو بستة دينارات كهو 13 موديل يستنى فيكم وبعض الموديلات باش تنضاف للقائمه نتاع ال 13 حاجه تعمل الكيف فيها الواحد نتاع النوستالجي وفيها كاليتي عالميه بضمان الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه تشوفوا المريول وتحسوا الكاليتي نتاع الخدمه ونتاع التيسيو دونك موش ماركة اكثر من 13 موديل حاضرين اللحظه هذه تلقاهم على www.mouchmarka.com صديقنا الكاريكاتوريست اللي خدم تصاور الجميله سلموا عليه انيس المحرسي وما تنساوش موش ماركة نوت براند جاست اتيتيود يلا سيدي نمشيو للخبر الثاني نمشيو للخبر الثاني لا يقول لي الوقت ما عادش عندنا سيد المخرج نحكيو بعد شوي نحكيو بعد شوي مال على رضا الجديد المدير الفني الجديد للجامعه التونسيه لكره القدم بعض الاسماء كيف كيف في علاقه بالجامعات الاخرى كره اليد كره الطائره كره السله نحكيو في هذوما في الشواء نتاعهم وفي مستقبل كره القدم التونسيه البارح روح رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم معز الناصري وحد اللحظه معناش جديد معناش خبر كبير قالوا فما اجتماع البارح قالوا اليوم ولكن ما فماش تصريح ما فماش كلام ما فما حتى توضيح بارابور اللي صار واللي باش يصير خاصه نحاولوا نحكيوا في هذايا بعد الاخبار
3: ويزيدوا انت باش تحكي يا رفيق انا خاطر وفي للديوان انت ما تسمعش الديوان تسمع كان روحك البارح نسمع في بلاتو سبورت تفاعل معاهم واحد من الجامعه وقال راهو الجامعه هذه مازالت عندنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاوله باش نقعدوا معاه
14: الفيرونا
3: اي
14: واحد من الجامعه البارح قال الكلام هذا
3: تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للامانه بالحق انونيم اي
14: المنشط قال
3: المنشط من ليكيب تاع سبور نتاع الديوان قالت له
14: شكون سميهم
3: دشبكت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
14: اللي قال المعلومه شكون
15: المنشط شكون
3: والله الاسامي ما
15: تعرفش
14: كل شيء
3: هاني تحيه صديقي هاني
14: تحيه
3: صديقي هاني خاطر تفاعلوا معاه ليكيب
14: مضيع الاسماء الكل
15: جيب اخبار ما في حتى معلومه حتى اسم حتى شيء
14: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا وشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
16: عرفتوا بقواعد صحافة او كوكو مو
14: الكل مفهم الكلهم في الكلهم لوحهم زياد يلا قبل ما نخرج ونسمعوا جديد انتم اللي تسمعوا فينا انتم اللي تخموا باش تبدلوا الكهرباء الجديد يجيكم من عند بتيل
17: سيف سناء تخمم مع التحويز وماذا بيك تبدل الديستيناسيون مالش قولك تبدل الكهرباء فرد مرة الحكاية أسهل ملي تتخيل مع بيتي البنك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينج واللي يجيك بعرض ليزينج صيفي ويودك بأقوى أفار تنجم تشري كهرباء جديدة من بكوها برش امتيازين زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول فري دو دوسيي اوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين وإذا كنت تحب كهرباء إبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبة فايدة أقل أما إذا تحب على كهرباء بونوكازيون كيف كيف بيتي البنك توفر لك الحل تمويل كهرباء عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامين كهو ومدة الخلاص على 36 شهر والمفاجأة إنه العرض مش باش يكمل في آخر جوان وباش يتواصل حتى 15 جويلية بيتي البنك يعطيكم الفرصة باش تغلطوا وتعملوا أقوى أفار لأكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
14: اختار الكهرباء واختار اللون والباقي ولا يهمك خليها على بتيال اكتشف التفاصيل على بتيال.ان واتصلوا على 70 131 800 70 131 800. خلي الجو سيافي والليزينك سيافي كهرباء جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون وقت الأخبار ثم نعود مازلنا مواصلين معاكم.

0: أحسن السافي جري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
1: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.

0: Publicité.
1: سيف سنان عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة في مونوبري جونا أبلي فير سير تو يو أبلي فير سير to you. حتى ال 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
2: مونوبري ديما معك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
3: تحب تحكي
4: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
7: تدلل الدار البحر ولا الخرجات سيف سنان جيون كالعادة تدللكم بالبروبوات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
8: تدلل جيون
9: ايام دللنا
10: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, Methmanie le 7 ou samedi, Methmanie le matlefa. Ma l'université centrale, Tumouhak Aoua Moustakablek.
11: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات باستحلى التبحيره مع الشله والعائله وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي ناصر البدوي رامي الفراتي جهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز، ولكن قبل هذا نحكي لكم على جديد كيف العادة أونور تجيكم جديد. واليوم باش نحكي لكم على الأونور 600، التليفون اللي يجمع ما بين البرفورمانس الديزاين إليغا والتكنولوجيا المتطورة. الأونور 600 متوفر في برشة ألوان حلوين، نحكيه على النوار، نحكيه على البلان، ونحكيه على الأورانج اللي قاعدين تشوفوا فيه كولور توندوس وكولور لاقية نجاح وإقبال كبير برشا. دي كاركتيريستيك تيار الأونور 600، نحكيه على 256 جيجا دو ستوكاج، نحكيه على رام إكستنسيبل 12 جيجا دو رام، نحكيه على إكران أموليد 6.57 بوص، وكما قلت رام إكستنسيبل 12 جيجا إكستنسيبل حتى 28 جيجا 256 جيجا دو ستوكاج، سناب دراجون 7 جين 4، نحكيه على كاميرا أريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل، باتري 7000 ميلي امبير اور، ونحكي وزيد على اوتونومي كبيره، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء والغبره. بخلاف الاونور 600 نلقاو زيد الاونور 600 لايت المتوفر في كولور مزيانه برشا زيد، اللي هي الفير اللي قاعدين تشوفوا فيه، يجيكم ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل حتى ل 16 جيجا مع 256 جيجا دو ستوكاج، مع ميكرو اموليد 6.6 بوص، كاميرا اريير 108 ميجابيكسل، بروسيسور ميدياتيك ديمنسيتي 7100 إلي، شارج رابيد، باتري 6320 ميلي أمبير أور. نحكي على أهم حاجة اللي هي السوم. الأونور 600 بالمواصفات الطيارة هذه واللي حكينا عليها سومه ب 1999 دينار، وبالنسبة للأونور 600 لايت تلقاوه بنفس ستوكاج الأونور 600 سومه 1399 دينار. دونك بالنسبة للأونور 600 سومه 1999، والأونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج متاع الأونور 600 سومو 1399 دينار. هكاو إذا كنت تحبوا تربحوا التليفونات سهل، ما عليكم كان تزوروا الباج فيسبوك أونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحة وتاقل واحد من أصحابكم وتجاوبوا على السؤال شنو هو بالنسبة ليكم أهم نقاط القوة في السيري أونور 600، جاوبوا على السؤال وإن شاء الله حس عيد الجميع وإن شاء الله تكونوا من ربحين. نعم، بوكس نيوز بيساوي جيهان السليني تورسويتا. وزارة الشباب والرياضة تعلن تعيينات جديدة في الإدارة الفنية للجامعات الرياضية. تفاصيل
1: البلاغ اللي صدر عن وزارة الشباب والرياضة بتاريخ تطبيقا لأحكام الأمر عدد 552 سنة 77 مؤرخ 20 جوان 77 المتعلق بأحداث إدارة فنية رياضية، الفصل 2 فقرة الأولى الفصل 6 اللي تمت بها إحداث خطط المديرين الفنيين الوطنيين لدى الجامعات الرياضية، وأسندت لهم مهمة تمثيل وزارة الشباب والرياضة على الصعيد الفني داخل الجامعات الرياضية، ونصت على تعيينهم بقرار من وزير الشباب والرياضة من بين الفنيين الأكفاء. تعلم وزارة الشباب والرياضة أنه تقرر تعيين السيد رضا جدي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، تعيين السيد نضال عبد الكريم مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة السلة، الإبقاء على السيد بسام الفراتي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد.
0: نزار عبد الكريم مدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة السلة، بسام الفراتي الإبقاء عليه كمدير فني وطني للجامعة التونسية لكرة الطائرة، تعيين السيد إبراهيم العقربي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة اليد. وأكثر أخبار الدولوه التواس البارح وعمل جدل هو تعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا لدى الجامعة التونسية لكرة القدم. ناصر،
2: ما بالنسبة لي أنا مع تعيين رضا الجدي في المرحلة هذه هي خطوة من الخطوات اللي الناس تستنى فيها، اسكو الخطوة هذه صحيحة ولا غلطة. من حق متاع ربي ان واحد من الناس ما نجمش نقيمها وما نجمش نقول اسكو اليوم تعيين رضا الجدي جاء في الوقت مناسب، خاطر خاصة وقت نحكي اعضاء الجامعة مازالوا ما جاوش لتونس، معناتها هما الناس اللي باش تخدم معاه كل يوم وباش تباشروا كل يوم مش موجودين في تونس، مازالوا ما جاوش. ظهر لي رئيس الجامعة جا البارح وحسين جنيح ظهر لي يجي اليوم ولا ماعرفش وقتاش يجي، تعيينه كيفاش صار وبين تنسيق وبين خدمه ما نعرفش حق نتاع ربي، ما عنديش اليات باش نجم نقول كيفاش تعين، وخاطر ان المعلومه اللي عندي وشفت الجمعه اللي فاتت وسيم علا فما اربعه ولا خمسه من الناس حطوا لي سي في نتاعهم في الوزاره وكانوا تم الاختيار
0: أكثر على اكثر من اربعه وخمسه اكثر من اربعه دوسيات قلتوا كاسيان ديتاي الناس سب الدوسيات هذه الفكره الواضحه.
2: بالنسبه لي انا رضا الجدي باش يكون في المرحله الجايه الحق نتاع ربي ما نجمش رضا معروف انسان عنده الشهيد العاليه معناتها موجود وخدم في ليكيب ناسيونال قبل خدم جوا مع روجي لمار خدم في مراحل كبيره خدم في الخليج خدم في برشا نوادي خدم في النجم الساحلي زاد في وقت من الاوقات اليوم مرحله جديده من الكره التونسيه اسكو هذه المرحله معناتها ماشيين في الطريق الصحيح ولا على خاطر هو باكيتش كامل وقت اللي نحكيه على تطوير وتحسين الكره التونسيه بصفه عامه يلزم نشوفه من المدير الفني من المدرب الاطار الفني الناس اللي بتشتغل على المنتخب الجامعه التونسيه لكره قدم هذا الكل معناتها في سله واحده.
0: هو خدمه المدير الفني يا ناصر في علاقه مباشره بمنتخب الاكابر والا نجم يكون عنده صغار والاكابر موضوع اخر يشرف عليهم الناخب الوطني اذا كان مش تجيب مثلا اسم كبير فرضا هو الاسم مستبعد ولا اما انت تجيب ايرفي رونار دوك باش تعطيه مشروع هو اللي يحدد المشروع الكبير وهو اللي يحدد والا لا المدير الفني
2: لا مع الفريق الاول لا مع الفريق الاولاني بين الفريق ليكيب ناسيونال مع بتاعنا لا لا المدرب ديما كي يجي يبدا بروجي وحده يا اخو هو ليكيب اون مان ويعمل ما خاطر فما مدرب يجي يقول لك انا كي باش نجيب الافكار نتاعي نجيب الناس اللي معايا بالاستراتيجي اللي عندي بالاكسبيريونس اللي عندي معناتها باش نجي نعطي الاضافه المرجوه مني خاطر اسمه اونجو كان يبدا مدرب معناتها في مستوى عالي برشا كان بالنسبه لي انا المدير الديريكتور تكنيك هو يشرف على توسكي استراتيجي نتاع ليزيكيب ناسيونال الصغار نتاع المدربين اللي يتحطوا في الشبان ينجم يزاد يطور الرياضه بصفه عامه في النوادي زاد كيف اللي فيها برشا مشاكل كبيره لكن هذا زاد كله راه مربوط ما نجمش نكون هذا برك رضا الجدي هو الحل خاطر مربوط برشا مشاكل اخرين الانفراستركتور ملاعب المشاكل الصغار صغيرات اللي ترينوا في اربع تيران كلهم هذه المشاكل
0: شو هذيك واعيين به وهذه مشاكل معناها وترك كوميت نتاع 30 سنه يمكن واكثر شويه اقل شويه ولكن ديما نحكيوا على جيستيون تاع الفيترين اللي هي ليكيب ناسيونال سينيور انه كل عندنا قناعه بالمشاكل اللي عندنا وبطولتنا وبملاعبنا وباجوانا هذيك الكل كنا نجمو نخرجوا مشاركه افضل بكثير في كاس العالم الكاب فير ماهيش خير منا كوراسو ماهيش خير منا وبرشا منتخبات ماهيش خير منا والكره في العراق ماهيش خير منا دونك منطقيا كنا نجمو نخرجوا مشاركه افضل من المشاركه اللي خرجناها دونك ديما نحكيوا على جيستيون على الأقل أحسن ما يمكن أوبتيميزاسيون في الجستيون متاع الكيب ناسيونال سينيور. اليوم المدير الفني هو رضا الجدي كما قلت عنده أعلى الشهاد وهو كفاءة علمية معناها ما نجموش نشكوا فيها ولكن أنا من الحاجات اللي تبادر ذهني ديما أنا نأمن بالتناسق والتفاهم ما بين المجموعة معناها ينجم يكون نصر البدوي أفضل كفاءة في العالم وأنا مثلا رئيس الجامعة ولا أنا نائب رئيس الجامعة وإحنا المكتب الجامعي ما الكورون ما يتعداش ما بيناتنا ما نجموش نخمو بعضنا دونك هالاختيار رضا الجدي عندهم علم به أعضاء المكتب الجامعي موافقين عليه حتى هما بعاد نجم تصير أمور برينيوم من بعيد ولا هذم تفصيلات تفوتنا نعرفوا برشا أسامي كبار في الكورة ناصر ما يغزروش لبعضهم ما يسلموش لبعض ما يحكيوش بعضهم ما يقولوش بعضهم
2: مش باخير يعني كان جيب لي بعد ساعات بعض أسماء أي اسم ما
0: حتى اسم كبير في الكورة
2: اسم كبير في الكورة نقولك ما نخدمش معاه
0: صحيح
2: ما نخدمش معاه كان تعطيني درا قديش ما
0: يسمو الكورة
2: ما يتعداش بيني وبينهم
0: هذه التفصيلة اللي نتمنى وأنه تكون خذيناها بعين الاعتبار في التعيين الباقي التيرا والبروغرام وشو بشي تعمل والنتائج والمردود في علاقة بخدمة المدير الفني ولا الناخب الوطني وكل هذاك يحكم بعد على العمل أنتوكا التعيين رسمي كما قلنا أربعة أسماء تحكي عليهم البارح نضال عبد الكريم مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة السلة بسام الفراتي يبقى في منصب مدير فني وطني الجامعة التونسية لكرة الطائرة إبراهيم العقربي مدير فني وطني لدى الجامعة التونسية لكرة اليد وتعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا للجامعة التونسية لكرة القدم حسعيد للمنتخب في قادم الأيام ويبقى السؤال مطروح باش ما ننساوش خاطر ده كل مرة يدفع على سطح موضوع يهزنا في ثنية أخرى هل سيواصل المكتب الجامعي نعم أم لا هذا هو السؤال إلى حد الآن ما عناش لا سيرتيتود لا باش يواصل لا باش يستقيل قالوا باش يروحوا باش يعملوا تقييم وأكيد أنه باش يخرجوا للإعلام يحكيوا دونك ننتظر اللحظة هذيك باش يخرجوا فيها للإعلام ويحكيوا ويبروا كان باش يستقيلوا وإلا باش يقعدوا على أن أساس خذوا القرار هذايا نرجعوا نحكيوا في الأخبار بعد الفاصل
3: جي سيف ما فماش خدمة فماش دي كونفيرونس دو بريس فماش
1: صعيبة
3: جاي داخل وسيونس يونيك ماني وقتي باش نعمل كوفي روز.
0: الله اعلم ننتظر ننتظر احنا بالنسبه لنا حدنا غدوه انتوكا دونك بعد نتابعوا الاخبار في السيف
4: والبلاتوات كل حدا غدوه والعباد باش تدخل في العروسات بل البطوله باش نعملوا بلاي اوف ولا بلاي اوت شويه سوبر كوب يقول لك الترجي والكلوب ترجع شويه تحكيم والكلوب منا باش نعينوا لكم منا وجماهير تدخل في بعضها
3: والسوبر السوبر
4: والسوبر
0: على فكره تو معلومه تاع لي صديقنا حسام جعفر اخر حلقه اليوم
4: ليه انت الوحيد تبارك منشط فيليبيني تبارك الله عليك
0: بالحق والله اخر حلقه اليوم
4: تحب تروح انت هاك قلت تحب تودع غدوه
3: انا شاكرك بليش غدوه
0: يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في البوكس نيوز ونكملوا الاخبار ما تبعدوش
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي لعزيزة
6: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: راف ماك حتى للتسعة ونص. نكملوا الاخبار بعد شوية مع جينا السليني، ولكن قبل هذا السعداء باستقباله بحذانا عن جمعية كافل اليتيم صديقنا ايمن. صباح النور ايمن، وان شاء الله نهارك اسعد الايام. مرحبا.
2: صباح الورد والفل والياسمين. صباح الانوار. مشكورين على الدعوة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. في آخر حصة يظهر لي
1: غدوة آخر حصة إن شاء الله.
2: غدوة آخر حصة باش نتوحشوكم في الصيف.
1: ربي يخليك.
2: حق حق منا وتعملوا هكا شوية
1: إن شاء الله. ذاك البرنامج إن شاء الله. راني نقنع في المجموعة. أنتو كام نورنا. شكرا لك أنت على قبول الدعوة أيمن. نحكيو على جمعية كافل اليتيم. من آخر مرة خليناك أيمن تقريبا في علاقة مع علوش العيد، هذولي كانت آخر مداخلة. نحكي وشنو صار والأهم شو باش يصير، وكل عادة للتشالنج التحديات اللي ما توفاش. وانتم اللي تسمعوا فينا كلنا مطالبين باش ننجحوا بعضنا في كل التحديات القادمة إن شاء الله. أيمن شنو صار؟
2: آخر ما في آخر تدخل كنا حكينا على العيد. الحمد لله العيد تعدى عيد الكبير إن شاء الله. مشكورين التوانسة الكل. صار التحدي، وصلنا للي احنا حابين عليه. برشا صغار فرحت في العيد الكبير، برشا توانسة شاركوا في الحلمة هذه، لأنه كانت حلمة كل طفل صغير مخص علوش العيد. فما حكيت 20 علوش تعطاو، يعني قول نحن يمشيوا على ساقيهم عبال هزوهم. فما ما يقارب زاد على 20 أخرين هما المبالغ متاع باش العائلات بعثنا لهم وشريوا الأضحية. الحمد لله، يعني الأوبجيكتيف هي أتا. حكيت 800 يتيم تمتعوا زادة بالقصصات وشريوا الحم، يعني هذا فيما يخص عيد الكبير. بعد عيد الكبير كان عندنا لقاء للمتطوعين، عملنا أنشط، يعني لقاء باش نجدوا. فما متطوعين تحب تدخل جديدة في الجمعية وتساهم في العمل هذا زاد بعد عيد الكبير. كانت عندنا محطة عيد الأمهات في بعد عيد الكبير، وكانت محطة مهمة ياسر. كانت عملنا خرجة لسيدي علي المكي للأمهات وحدهم، عملوا إنجورني خاصة بهم هما. كانت فرصة، فما برشا أمهات ما يخرجوش، يعني مشان الأم مكانتها عظيمة ياسر، يعني في في في علاقتها مع صغارها هي ما تخرج وتخلي أولادها تكون هي ديما تسبق صغار. مرة هذه خممنا فيهم، كان جو لجنة نسائية يعطيهم الصحة في خرجة عيد الأمهات في سيد علي المكي، عملوا بحر فترة. كانت فرصة زادة للاستماع لهم باش يتفرهدوا، هم الأساس في العمل مع الأطفال، لأنه الأهم حاجة هي الأم. بعد جيت إن شاء الله فرحة الباك. عنا الأيتام، عنا 12 يتيم نجح في الباك، عنا 15 في دورة المراقبة، 15 ما نجحوش. إن شاء الله ربي ينجحهم العام الجاي.
1: أمين.
2: ونستنيو ما عملنا حتى أكسيون باش للباك، نستنيو دورة المراقبة أصدقائنا ينجحوا إن شاء الله، ونكون بعد نكرموا أبنائنا في الباك. نهار لحد تمت الجلسة العامة نتاع جمعية كافل اليتيم اللي كان فات التقييم سنة 25، تلاوة التقرير الأدبي والمالي، كان حضور مراقب الحسابات. هذا كل يعني من فتوش 16 الأولانيين. وفما زادت صارت الجلسة العامة الانتخابية لأعضاء الهيئة المديرة 26-27، وتعيين مراقب حسابات جديد إن شاء الله باش نكمل المشوار.
1: النشاط الصيفي اليوم والمشوار الجديد اللي تحكي
2: اللي هو أهم حاجة بالنسبة اللي احنا اليوم جينا نحكي عليه هو النشاط الصيفي. انطلق الفترة الأولى في جوان، كانوا شاركوا ما يقارب على 80 يتيم في مخيم كشفي في الرماء. هذوما مارسوا النشاط الصيفي مدة أسبوع. اللي جاي هو غدوة تنطلق الدورة الثانية في النشاط الصيفي في جويلية اللي هي تهم 120 يتيم من تونس الكبرى بيجا وجندوبة في مركز التربصات والاستياف بالروجاء. بشي تتم على ثلاثة فترات، دورة أولى واحد من الأربعة، من الأربعة للسبعة ومن السبعة للعشرة جويلية.
1: قديش من صغير بشي يستنفع 120
2: يعني نوصلوا إن شاء الله بين جوان وجويلية
1: نعملوا 200
2: والرقم راه هذا 200 على 600 اللي هما ترانش داج أنتر 10 و 15 سنة ثلث. إن شاء الله نطمحوا ديما
1: معناه فما 200 باش يسيفوا و 400 لا والمشكلة في الإمكانيات معناه لو جات عندكم اليوم الفلوس يسيفوا الناس كل معناه اللوجيستيك الهزان الجبان الكيران كذا ذاك مقدور عليه.
2: شوف النشاط الصيفي راه هو باكورة عمل كامل، عرفتك اللي تبدا تخدم وتنقصك توش الفينال اذا هي باش تعمل بها الاكسبونونسيال نتاعك. راهو كي تو تسمع فما عبيد تقول لك تيما واخي هو ياكل ويشرب واعطيه وين يرقد ويزي هذه راهو احنا الكبار نخمو هكاك، اما راهو الصغير انا باش نقول حقه راهو باش يرقد في بلاصه باهي، حقه باش ياكل، حقه باش يقرا، وحتى حد ما عامل عليه مزيان. لكن احنا باش نقول باش نرتقيه بالعمل، يعني انت تجي تطلب من صغير تقول له والله ينجح، يقولك بي شنو فما، يولي لك النشاط الصيفي هذاك
1: كي ريكومبونس
2: يعني
1: اي كيفاش تبروا للصغار 200 اللي يمشيوا هذا اللي قلقني انا يعني. كيفاش تبروا للصغار 400 يشدوا الدار و200 يمشيوا؟
2: والله يجي نقول لك حاجه الاطفال نتاعنا كيفاش باش نقولها لك انا تحشم يعني كان
1: يقعدوا اطفال ايمن معناه يقعدوا اطفال انا نتصور نجيل بنتي ولا قول بنات اختي باش يمشي وانت خديجه سنين ماكش باش تعوم
3: ليه نحضر
1: نحكي لك ايه لا لا سيريو سيريو ماني حاجه يعني خايبه برشا انا اكزرسيس قاعد ننزل عليك باش نفيق الناس
2: متعب نفسانيا بالنسبه
1: لي بالك ايه من فهمني يعني نحكي ننزل عليك مش ننزل عليك قاعد نوضح للناس في الصوره راهو معناها راهو اوكي نجيو ركز معايا اش قاعد نحكيو باللي نعملوا فيه الكل باللي فور الكبير اللي تعملوا فيه انتوما ثم 200 ماشيين يعملوا تبحبيحة كيما ولادنا وعوم 4 أيام وثلاث ايام على 60 يوم معناها هو اللي هو ديجا شويه معناها وفما 400 باش نقولوا لهم في عين يوم عزيزي وعزيزتي الله غالب حبيبي راهو السنه ماكمش تعوموا باش تعوموا باش يعوموا ال 200 هذوما وانتم ان شاء الله العام الجاي ولا العام اللي من بعد ولا ذاك راه قد ما نعطيه لاولادنا الصغار وقد ما نعاونوا اليتامى وفاقدين السند وقد ما هو شويه المهم القرايه ومهم الماكله ومهم يتكاوا على جريه ويرقدوا في بقعه محترمه ولكن مهم زاده الديفيرتيسمون معناها انا ما نحبش نعيش هاللقطه واقسم بالله لا نجم نواجه صغير انا كجيت معك في الجمعيه ونقول راك انت ما تعومش مستحيل يعني عندي انا حاجه برافوك في جوج متعملوها
3: معنا رفيق نحن لي سوفينير دونفانس نتاعنا وقتها ما من البحر من الصيف
2: شوف انا باش نزيد يعني تسمع صغار يقولوا اقرا راهو باش عمايمين يهزنا للبحر يعني راهو راهي عباد قاعده تعمل في ايفور يموتيفيو في صغار يعني نحكي لك انا على صغار هذوما اول ما دخلوا شو نقول لك انا يعني ما شاء الله لقشة ما يهبطها وامور مش هي كي شيركوا راهو شوف نحكي لك دنيا المون مشينا هذينا 80 صغير للمخيم الكشفي سيتي ان اكسبلوا بالنسبه لي نحن راهو فما صغار تعاني من اضطرابات نفسيه ثم صغار تعاني باش نحكي لك من لاغوغافوبي يعني صغير ما نجمش يقعد في وسط مجموعه لانه
1: في عايش في عزله
2: لانه وقت توفى بوه وكل الشوك اللي صار وكل عباد الخرجه وكل واحد ما عادش يقدر يقعد في وسط مجموعه يعني بشويه بدا يدخل بدا يستانس بدا فما صغار تعاني برشا حاجات كي تجيبوا للمصيف بالنسبه لي نحن المصيف زاد راهو ستيون ديكوفيرت تلصق للصغير تعرف شنو يحس شنو يخمم شنو يفكر شنو يتمنى شنو انطباعاته. لكن شو نقول انا نخزر للشطر الكيس اللي هو مليان ان شاء الله نحن كان تتوفر الموارد نقدروا حتى نخلطوا 200 اخرين في في في اوت اخر اوت ان شاء الله ربي يكرم اللي يحب يساهم يتصل بينا على 25 24 نسيت حتى الرقم تاعي
1: باه تو نشوف الرقم نعطيك الوقت شوف الرقم سينو دونك كيما قلنا اليوم لونجو التحدي هو ماسي في الايتام بالنسبه ل 120 هذوما لونجو سي بون الديفي نجحنا فيه عندنا فلوس تاع 120 سي بون ولا مازلنا
2: والله مازلنا
1: مازلنا باه
2: نعطيو
1: به شوف الرقم ايمن
2: 25 34 44 24 25 34 44 24
1: شوي ايمن انا مش عم بتقيدوا 25 34
2: 44 24
1: 44 24 واتساب تبعث مساج ولا تطلب يرجعوا لك الاصدقاء باش يشوفوا شنو نجموا نعملوا باش شنو تنجم تعمل التحدي 120 صغير على الاقل اليوم حاولوا نشحوا لهم هالمخيم اللي هو راه بثلاث اربع ايام يعني راه ولادنا يمشي عدي ثلاث ايام في اوتيل وبعد يروح يقول لك بابا قلقت وين باش نمشيو معناها بالحق راه نحكيو في حاجات ما تتقارنش وراه ماهمش ولادنا زايدين على الاولاد هذوما معناها عندهم نفس الطموح ونفس الحلمه ونفس الطاقه ونفس الفرحه ونفس البكيه ونفس الدلول ونفس الكابريس ونفس كل شيء غير احنا ربي اختار ولادنا باش يعيشوا في ظروف افضل والاولاد هذوما جاوا ظروفهم سبحان الله وفاقدين للسند بالله اللي يسمع فيها يتفاعل واللي يقدر يعطي خلي كيما نحبوا نفرحوا صغيراتنا نفرحوا صغيرات الناس 10000 تعاون وال100000 تعاون والمليون يعاون والشركات بربي الشركات
4: لي زاجونس دو فواياج والله اختبتهم فمي رفيق هاكم تصرفوا هاكم تعملوا دي ريزيرف تشدوا بيوت ومالي الوتلة اللي يسمعوا فينا اخويا اش فيها كان ما نعرفش تقسم تبدا عندك شيء انت متاع وتلة تكلفوا لك معناتها تيبا بريتو ومش حاجتهم ابسط الظروف لا طلبنا سويتات لا طلبنا شيء بربي نيدي لي زاجونس خاطر هذوما مهمتهم لي زاجونس ترقى عنده كيران وترقى والوتلة يا رفيق بجيتكم جنة بربي
1: نتمنى أنه نسمع ويصير تفاعل أصحاب النزول خدمة وموسم وكذا ما باهي راهو تمسح دمعة يتيم وتفرح يتيم ما نتصورش أنا راهو ديما نتذكر جملتك قعدت لي عقدة في حياتي اللي وصل 17 سنة ما يعرفش البحر معناها فهمت أنا قعدت لي معناها تصور أنت صغير ما يعرفش البحر وما يعرفش البيسين وأنت مولا وتيل دخلت 10 يا سيدي خديت 10 قلت لهم هاتوهم ثلاث أيام عندي يلعبوا مع الصغار اللي في الوتيل غاديك وخذيتهم أنت أون شارج تصور أنت الفرحة اللي باش تزرعها فيك الصغيرات وبركة ربي اللي باش تنزل على كفعل الخير هذاك نستحضر المرأة اللي مرة ربحت معانا لهنا كادو ربحت 200 دينار ولا درشو قالت لي راف ما تعطينيش فلوس ولدي وصل عمره 12 سنة يحب يشوف شمعنا بيسين في الدنيا أبعث لي لوتيل نتذكرها وتحية من القلب وقت أصدقائنا في سيقالي وحده ما كلمتهمش كلمتني قالت لي المرأة ذي تجيني وبعثوا لها كار وهزوه من عرش مننا بقعة داخل تراب الجمهورية وهزوه العين دراهم وتبرقة ومشيت عدت ثلاثة أيام في السيقال ولا أربع أيام نتمنى الكلام اللي احنا نحسوه خارج من القلب يوصل لكم انتم اصحاب الشركات ولي زاجونس دو فواياج وطلبونا تو تفعلوا خلي صغيرات تصيف بقدر الامكان ربي يقويكم على اللي تعملوا فيه انا ندخل في ديبرسيون ما نخرجش منها كان نخدم معاك بالحق
2: والله حاجه تعب والله حاجه
1: تعب شو صغير يبكي يحب يمشي للبحر وانا ما عنديش فلوس براي حاجه تقهر معناها وباش تهز 20 200 و400 لي بالحق يقول الله المستعان الله المستعان يمكن فعلت شوي خاطر رافي ولادنا قدام دليل وقديش كيعديو نهارين في الدار ما يخرجوش بالنسبه ليهم معناها كارثه وصغار ذو ما بلي خاطرهم أيتام معناه سبحان الله على ذلك ربي وسع على الأيتام على ذلك الرسول قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة نعود الرقم 25 34 44 24 للناس اللي تحب تعاون سينو في دقيقة أي بليالو دهبنا الوقت العطلة العودة المدرسية من توا زيدا نبرمجوا العودة المدرسية باش الناس تفهم أنه
2: الشوارة محلولة ومنطوم حتى بقى في وقت العيد الأضحى قاعدين نحضروا عيد الاضحى قاعدين نخدموا على العوده المدرسيه راهو يوم امتون نحكيوا على النشاط الصيفي راهو تحكي على 1200 صغير باش تامن لهم العوده المدرسيه بكل مستلزماتها بالكراتب بالكتب بالكرارس بالادوات المدرسيه اللي انت لازم تلقاها يعني نحن نخموا ديما على بكري باش نجم نلقاو احسن سلاب احسن الاسوام انطلقنا نحن في التحضيرات على العوده المدرسيه طير يعني ان شاء الله باش نوصلوا في الديدلاين نتاعنا باش الصغار راهو قبل ما تبدا سبتمبر يبدا ياخذ العوده المدرسيه مهم برشا راهو نخدم على السيكولوجي تاع الصغار الفرحه الاطمئنان يعني ميساج حتى قبل الصغار الاخرين كرتابته وصلت وان شاء الله زاد عندنا يوم العلم زاد في باش نحضروا له لابنائنا زاد المتميزين في النهايه نطلب من كل التوانس اللي تسمع فينا ذوما اولادنا ناس الكل نخموا كيفاش تخمم الصغار والله لا يضيع أجر المحسنين ورقم الهاتف هو 25 34 44 24
1: أي مونتو أيمن خذ ثم اللي قالك قديش يتكلف في صغير بشي صيف أي مونتو يعاون 10000 100000 200000 أنت حر باش تبرع معنا
2: أنا أعطيك تقديريا قديش راهو يتكلف لنا الصغير شوف نحكيه على مراكز الاستياف ذوما ليلتهم في حدود 55 60 دينار ماكل شارب ريق يعني ما عمل حد شيء لا عطيته قوتي لا هزيت لا
1: دونك نقولوا لمية
2: الليلة الواحدة بخمس ب ب ب ب
3: 55
2: 55 هي 60 دينار يعني
1: نزيدوها 20 مصروفه في النهار هذاك 30 قولوا في 80
2: صحيح في 100000 بالترونسبور نتاع
1: في 80% في يعني النهار بربي باش نقرا الكومنتير سامحوني معناها خاطر تستفزني بعض الناس معناها صديقنا اسمه بلال هراف اعمل تل على القائمه نتاع صغار اللي ماشيين تلقى اشتراهم من ابناء المسؤولين واقربائهم وشوف قداش من مسؤول باش يمشي معاهم يا راف راك ماكش عارف الحقيقه نحكي على الاقل على الجمعيه هذه نعرف كل من فيها ونعرف شكون عملها ذات يوم نتمنى انه يكون عندك شكون في عائلتك ولا انت تشبه للناس اللي قايمين على الجمعيه هذه صديقي ومسؤولين شكون وشكون اللي مشي يهز ولده لحظه وشكون مشي يهز لا يحكي على مسؤولين الجمعيه معناها اي معناها هما مشي يهز ولادهم يسيفوا معناها خوار نحكيوا فيه ناس باش تموت بالتعب نحكي على السيد هذا اقسم بالله ولا ازكي على الله احد معناها ان شاء الله كل شيء في ميزان حسناتك السيد هذا اللي عنده حياه اللي عنده اولاد اللي عنده مراه مضيع حياته ولاهي بالصغار اللي تام هذوما اللي نعدوا باش يهبل وتلقى واحد قاعد في بيرو كليماتيزي تو يبعث وانا اللي قلقني شنو انه الكومنتير هذاك يعمل لك كلي في بولدونيج تولي الناس تمشي في الثنيه هذيك كيما واحد يكتب باهي يولي برشا باهي الخايب يتبعوا برشا خايب وان توكا
2: انا نستدعى يحضر ويجي يشوف
1: اذا كان وتصاور موجودين معناها والفيديوهات موجودين والقوايم موجوده
2: مرحبا بك يجي بحذانا الجمعيه ويجي يزور المصيف
1: ربي يهدي وربي يشفي شكرا لك صديقنا ايمن نحاولوا نعاونوا باللي نجموا ان شاء الله نجموا نسيفوا أكثر من 200 سنة 25 34 44 24 أيمن شكرا لك على الحضور بالتوفيق على ذمتك إن شاء الله العوام القادمة الكل كان ربي يعطينا عمره وتواصل تجاربنا بإذن الله وقت اللي تستحقنا تلقانا بحذاك احنا فاصل ونرجع بعد شوية للبوكس نيوز
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
7: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كنبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
8: شي في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده الساعه تولي ساعتين ونص ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتك

0: تسمعوا الرف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:51 دقيقة مواصلين معكم الأخبار، مواصلين معكم في البوكس نيوز، مكملين مع جهان نحكيه على مراهنة لباري في الكرة عادة معناها وليت، ولكن هبال الباري وصل لدرجة أخرى اليوم. لاختار على شنو؟ رونالدو بشيبكي ولا لا؟ التفاصيل
2: شيبكي وإلا لا. رونالدو الرهان هو أنه رونالدو يبكي وإلا لا خلال كأس العالم هذية، وين يراهنوا المستخدمين متاع مواقع الرهانات الشهيرة بمبالغ وصلت حتى ل 129 ألف دولار أمريكي على بكاء الأسطورة كريستيانو رونالدو على أرض الملاعب خلال كأس العالم 2026 اللي قاعدة تصير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. نسمو تقرير لقناة CNN الناطقة بالعربية حول موضوع الرهانات على دموع رونالدو.
3: دموع كريستيانو رونالدو وصلت إلى سوق المراهنات. نعم، انظروا معي، هناك حاليا على منصة بولي ماركت رهان يقول هل سيبكي كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026 أم لا. حاليا هناك احتمال بنسبة 70% على المنصة بأن يقوم فعلا كريستيانو رونالدو بالبكاء أمام الكاميرات. لكن لماذا؟ لأن كريستيانو رونالدو عمره 41 عاما، ومن المرجح بأن يكون هذا المونديال هو آخر مونديال للنجم البرتغالي، بالإضافة إلى أنه معروف بردود فعله العاطفية سواء في الانتصارات أو الهزائم. لكن هذه القصة حاليا ليست عن رونالدو بل عن سوق المراهنات الذي يحول حرفيا أي شيء إلى أصل مالي قابل للتداول وللمراهنات. عادة يقوم المشجعون بالرهان على من سيفوز بكأس العالم، من هو هداف البطولة، لكن حتى المشاعر والدموع لم تستثنى من هذه الرهانات. فبرأيكم هل سيقوم رونالدو فعلا بالبكاء أمام الكاميرات هذا المونديال؟
1: كان جيت تعيش في أمريكا رو لعبت استغنيت
4: 100%
1: نسبة
4: هذوما مش فاهمين الدموع حتى شيء. الدموع هذو من اللي عاملين
1: إنسان صادق، إنسان حساس، عمرها ما كانت مشكلة لو إنسان يبكي
4: عمره
1: بعيد على التفادليك معناها عمره ما كان إنسان دموعه تهبط، معناها إنسان تنجم تنقضه، إنسان فراجيل حساس. أما أنه نخلطه في اللي باري هذا معناها،
5: أما الحساس رفيق لا يعيش في القبيلة.
1: يتعب يتعب إفكتيف. أنا نخلطه للباري للدرجة هذه رامي جنون،
6: جنون وأكثر من هكا حتى على كريتاتي الكل مرة
1: كما رونالدي يخذ هكا ويحكي
6: باس عمل لي هكا بعد
1: إفكتيف تنشيط جديد
6: كريستيانو بالذات عاملين عليه مراهنة أخرى راه بخلاف البكاء، عاملين عليه على سي إيش السليبراسيون نتاعو باش يعملها ولا ماهوش يعملها، وذيك فيها فلوس أكثر خاطر البكاء 70% فيهاش فلوس معناها الناس كل حتى 70% دونك حتى السليبراسيون ميسي كيفاش باش يحتفل الملاعبي باش يعمل فوت ولا لا، فما ملاعبيه كان يبداو عانيفين برشا الوراق الحمر دونك ماشيين في هبال اللي بالديتاي نتاع الديتاي خاطر الحاجات العادية نتاع المباريات يعتبروها اللي ماعادش دخل فلوس ولا تعادية وهكا وكذا واحد
5: معناها
1: قريت المرة اللي فاتت زاد هكا خاطر الأخبار مداول انترنور باش يجري للجمهور ولا ليك باش ماركي ليكيب نتاعو معني التفاصيل التفاصيل
6: نمشي معك ولا تمشي معها باري. رونار وصلوا بيريود عملوا عليها على السوريه البيضاء
1: معناها باش
6: يبدلها ولا معناها كل تروح يبدلها، ما هي شفت كانت تختفلك مره خضروا من 2012 ما شاء الله عليه بنفس السوريه كانت تبدل مره لو ثراء فاحش ثراء فاحش خاطر باش تكون وحدك
1: اللي خذيت مشيت في باري هذاك حاتم هبيل ودينا فيه في حكايه باري
5: خاطر
1: معناها لو خرجنا مسكور
5: اي
1: قداش قداش كون
5: شي ترسكور معناه ني بلو موتيف معناها كل مره تفركس على حاجه بلوز اوريجينال راهو الاختار لي باغي موجودين من اول البشريه
1: ليه ورد بالك زيد باش يدخل سيب الاخرى تنجم ما تفهمش جيت تحب تعمل فلوس ما تفهم شيء في الكوره
2: في تدخل
1: يربى سورية بيضه ولا كحله يبكي ما يبكيش معناها تولي تلقى روحها عندها
5: علاش هذا خاطر نسبه النساء اللي قمروا اقل بكثير جدا من نسبه الرجال ستا معناها
1: الرياضه
5: الرياضه تاع الرجال معناها سليميك
1: مني تروح تناول في المضمون يا اخي
5: علاش كنت ولدت نوير راني جاسوم دات نوير
1: تي انت اليوم حاتم
5: حاتم اي حاتم انا عندي ثلاثة نواليت معناها في حياتي
1: ربي فضلها
5: فهمت دونك انا لي زوج
1: ثلاثة
5: لي فما حاجة
2: عاود
1: لي عاود تعرفش روحك عشان
5: ولا غلطة
6: في تنظيم العالم

0: على السباح خسر ولده وانتو كا. لا لا لا مش الخساره باش يبكي نجم يبكي بالفرحه حتى نجم يبكي بالفرحه انت ميزي على دموعه ولا لا وبرا لوج عادي نجم يعمل جريماس هكا ويمشي يشكي بالشركه كلهم كيف
1: اسمع انت انا تصور روحك انت رونالدو رفيق وتعرف اللي فما رهين على الدموع نتاعك
2: كسكت في
0: مش يهمك
1: ليه بالحق ليه ما تدخليش ما يهموش كان توصل للسوم انا نحكيو عليها في تونس معناها فهمت الراجل
0: هو بيدو البكي تنجم تدخل له نربح نخسر ربح شكون خسر شكون يلا سيدي نختموا بالاخبار الاخير مدرب كوريا الجنوبيه اصبح العدو رقم واحد في البلاد معناش تفاصيل باش نحكيوا الاخبار نعطيوا التفصيل الاهم حملوه الخساره مسؤولية. تحقيق على مستوى اعلى السلطات في كوريا بسبب الخيبه والنكسه ولكن الوجه. الرجل اصبح العدو رقم واحد ولو كي يحكيوا عليه في وسائل الاعلام يفلوتيو الوجه
1: في الديريكت في الكونفرنس دو بريس
0: حتى في الكونفرنس دو بريس فلوتيو الوجه زيد على هذا حملة في كل المطاعم والمتاجر كلها نفس الوحدة معلقة مرحبا بكل الحرفاء باستثناء ناصر البدوي معناه مثلا يسميه اسم المدرب عادي جنون الكرة يخلط لهنا ناصر ولا أفورة تقعد كمام كرة مش بيولي الرجل مطرد من بلاده وزيدة
3: بالنسبة لي أنا معتها اليوم والأخت بيش تفهم أنت العبيد قديش عندها الانتماء لجمعياتها ولا البلدانها معناتها بعد ساعات يفوت الجنون وقت اللي نحكيه على وضعية من هذه في نهاية الأمر نحكيه على كرة قدم
0: اليوم نحكي. عنده حماية شخصية صحيح. من أعلى بالطبيع. مستوى موفرته له الدولة لأنه صارت رأسه مطلوبه هدو حتى بالقتل
3: يا أخي ما تنساش الحادثة الشهيرة اللي صارت اللي قتلوه وقتها في الكوب دي موند
0: إسكوبار 94
3: صحيح معناتها مش تعرف الجنون الكرة وين نجم يوصل لعبيته وهذا يفلوتي له وجهه ويحطوا له تصويته
0: وعلى فكرة رو إسكوبار قتلوه على خاطر الرهانات هي عصابة إسكوبار ما بيع الكوكايين الشهير صحيح. هو اللي قتلوه على خاطر الرهانات خسرهم الماتشين
3: مش تفهم جنون الكرة معناتها وين النجم يوصل وحب الانتماء للبلدان معناتها النجم يوصل للعبيد الحاجات اللي غير طبيعية نعتبرها انه اليوم في نهاية الامر ما يقعد كأنه عمل بشري في نهاية الامر فيه اجتهاد
1: صارت حرب
0: برنسي
4: كرة في الايدة باش توصل للدرجة دي ما عادش لا رياضة لا كرة لا حتى شيء وين يا اخي كان نجحت تزول فوق
0: العنق يقعد عبد صحيح وما حبش يفشل معناه
4: هو يغلط ما نحبش نعطي مثال فك عليا يغلط الناس كل تغلط الا المولى سبحانه وتعالى هذا هو مش غلط
0: غلط يتنحى
4: يتنحى
0: معناه ما ينجمش يكون بيع ماتش في كوب دي موند وما ينجمش يكون ما عينوش باش يولي اسم كبير معناه اليوم انه يصير يحوس بمرافقه امنيه من اعلى طراز معناه ليفل 1 في كوريا الجنوبيه سيكو فريمون جنون الكوره ساعات ما نقراولوش حدود لو جيت مدرب زياد وخسرت مع منتخب تونس مثلا والراي العام ولا ضدك هكا وتلقى روحك بارتو ناس كل مرحبا الا زياد في المطار ناس تسب فيك حمايه امنيه ترجع لتونس ولا تتهرب
3: ما يمني نقعد في الدار
0: لا بالحق ولا
3: شو مش عندك ومش تمشي
0: تهرب ولا
3: علاش مش نهرب ليه تو الجمهور الكره ينسى راه باش يجوا عليه شر
0: مو انا نقعد نذكر فيهم
3: هنا ان شاء الله يجيبوا
0: انا نقعد نذكر فيهم انت تشد مدرب ما نسيبكش
3: المشكله انت
0: صحيح
3: اما انا كان جيت في بلاصه نرجع نقول يا ربي ان شاء الله يجي بعدي افشل يا اما خايبه برشا كما قال الناصر بالحق انا كي تشوف كيفاش يفلوتيو له وجهه عنده عائله الراجل
0: فما علاش الحمله هذه
5: لا هو راه رغم اللي اول ما بدا كان على الاكتاف هو مش مدرب كبير برشا ما كوري معناه ما عندوش تجربة كبيرة من الأول أول ما بدأ بنتيجة كبيرة ربح تونس 4 بليش هو ذا يبيدو معناه يمكن بالدعم تاعنا اللي صار فيه قبل كوب أفريقيا حضرنا وقتها كي مشينا
0: خدمة شويتنا تغلط
5: صحيح احنا هم كانوا مقتنعين اللي فلت عمل فشل في كاس آسيا ومبارج الفشل متاع كاس العالم كيف كيف نفس المبدأ متاع الأوروغواي الناس كل مقتنعة اللي كاس العالم 48 سهل والبول سهلة فيها تشيكيا جنوب أفريقيا ومكسيك أنك ما ترشحش تعتبر كارثة بالنسبة لهم خاصة كانوا خايفين من منتخب بركة اللي هو تشيكي تشيكي جا الرابع معناه أنت جيت أخي بواحد
1: من الرابع أخي من الرابع
5: أخي من الأخرين الكل دونك كارثة كانت تعتبر بالنسبة لهم ولكن أوفر أكثر من اللي يلزم والكرة الأسيوية ولت أكثر تعصب من الكرة الأفريقية والأوروبية واللاتينية اللي هي مرابطين لهنا
3: خاطر فما بلدان تطورت رفيق
0: بلدان تعرفوا في الكرة
1: هو أوفيت الجيل متاع كوريا معناه الجيل موهوب دونك هم يحملوا المسؤولية يمكن زادة باش يمنع الجيل هذاك باش هكا يغسلوها في واحد برك والجيل يقعد واحد اما راي غلطتهم خاطر وقت عينوه قالوا نحبوا الفستير 100% كوري يا اخي
0: كوري ردو كوري كوري وكوري
3: خسره وما غير كليماتيزور
0: اولا بلاش كليماتيزور وثانيا عندي نهار طويل معاك حتى ما نجمش نرتحك تو معاك
1: انت تسكت فيا ما فروستريت
0: يا ودي يا خير ولا دوخ من بعد تشتري الحلقه انت عندك 3 كالوريات خليهم للعشيه شويه معنا يلا قبل هذا بربي صديقنا خالد زياد يقول لي راف كيفاش نبعث فلوس من قطر

0: والله ما عندي فكرة. وانتو كان عاود الرقم صديقي 25 34 24 24، اتصل بالرقم تبعث مساج وهما يجاوبوك. هاني خليدي زياد مازال يكتب، هاني جاوبتك صديقي من خارج، عندهم طريقة اكيد كيفاش تبعث، يظهر لي شقاقة ولا حاجة اخرى. دونك 25 34 24 24، وان شاء الله في ميزان حسناتكم من الناس الكل. نعود بعد الاخبار. رافماك
1: بيبليسيتي تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم بوبليسيتي.
2: اكتيفي سيفك تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، اختبار العادة والمواجهة الأخيرة في حلقة اليوم. تو سويت الكويز
1: كويز.
0: فرجوا على ريزومي ماتش المغرب في الهوف، كل بوز استغلوا نشوفوا حاجه هنيئا للمغاربه بالسيناريو اللي عاشوه البارح والتعديل في الدقيقه 90 والجنون والكره اللي ضاعت. شوفوا في سيباري المريول كله دم خرج به في وسط اللعبه وبدلوا من 20 اصابه اللي تعرض لها. فريمون برافو للمغاربه وهولندا على التصريح اللي حكيته انت البارح اللي قالوا الملاعبيه نتاع المغرب ملاعبيه فاشلين سينورا وجنسناهم وجاوا المنتخب دفعوا فاتورته.
2: وتعرف منهم شكون؟ منهم سيباري. سيباري خاطر مولود في هولندا يكاور في ايندهوفن، معناها من الملاعبيه اللي هما كانوا يستحقوا راهو يكاوروا في هولندا.
0: انتوكا وراوا البارح انه المغرب اقوى بكثير، نسبه امتلاك الكره، الفرص، كل شيء. المغرب برافو، هنيئا للاشقاء المغاربه. يلا السؤال رقم واحد حاتم.
3: يس
0: زياد.
4: باي خوي
3: مستعد.
0: كم دولة يمر عليها نهر النيل؟ يلا زياد.
4: أربعة.
0: ناصر.
5: ستة.
0: برنس.
6: ثمانية. سيدي خوي
0: جيهان.
7: أربعة.
0: رامي.
8: سبعة.
0: جغرافيا.
3: ثمانية.
0: مصر، السودان، جنوب السودان، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوراندي، الكونغو الديمقراطية وإريتريا. 11 ولكن أنت الأقرب. والحاش كيف كيف، نقطة. 11 دولة يمر عليها نهر النيل. السؤال الموالي زيدونة، ما هي الهيدروفوبيا؟ هي الخوف من ماذا؟ ليدروفوبي
4: من الموتورات.
0: من الموتورات. ناصر.
5: البحر.
0: من البحر. برنسة.
6: من المحرك. الموتور.
0: من المحرك.
7: من الماء.
0: من الماء.
8: من ليسونس.
0: من ليسونس.
6: يدرو الماء.
0: الماء نعتبر البحر صحيح. لا ما باش نعطيكم زيها، مش اللي يخاف من الماء حتى من باش يدوش في داره.
3: اللي يخاف البحر عندها اسم
0: صحيح، اما نعتبروها بيسكو فما ماء بيسين بحر. ناصر جيهان حاتم، جواب صحيحة. الجواب صحيح. يلا السؤال الموالي زيدونا، كلنا نعرف قناة اسمها الام بي سي وخروجها كان للشاشة كان حدث. الام بي سي وبقة الام بي سي، في نعم تم بعث هذه القناة ام بي سي زيدون 18 سبتمبر 1990 مازال النهار طويل. 1991
5: 91.
0: رامي.
8: 99.
0: برنس.
6: 1997.
0: جيهان.
7: 96.
0: حاتم.
3: 88. ظهري
0: عندنا جواب صحيح في منتصف سبتمبر 91. ناصر البدوي جواب صحيح. جواب صحيح ناصر البدوي، برافو. نسورة نقطة ناصر البدوي. السؤال الموالي
3: ناصر، كي بسام الجريدي خمسة شوطيات نطرش عليه.
8: بسام كان ملاعبي كبير،
0: ملاعبي كبير، يودي يرزن، يودي يرزن يخي ميكرو.
3: ليه كان يضيع برشا بسام.
0: انا
3: عشت تفرس فيه، انتم ما تفرستوش فيه، خلطوكم بستوف.
0: قاعدين في القهوة عايش فيه حاتم، قاعدين في القهوة تكون قاعدتش بدراجة لكيكة. زياد، ما هو جمع كلمة حلزون؟
4: حلازنة.
0: حلازنة على وزن فراعنة.
5: حلازن راف.
0: حلازن. برنس.
6: حلازن.
0: حلازن مش زنة.
6: لا زن بالمجرورة.
8: حلازين.
0: حلازين.
7: حلازين.
0: حاتم.
3: حلازينات.
0: حلازينات
4: ولا حلزون.
0: زوز حلازين جمع كلمة حلزون هي حلازين. رامي. جهان. الجواب صحيح. لا انت قلت حلازن. الجواب صحيح جهان. ورامي الفراتي.
8: تعرف منين استنتجتها؟ قال حلازن قلت له حلازن كهو، قلت نزيد حرف حلازين.
0: لا انا زعما على الشكل باش يقول لي زن زن، خاطر عندهم كليك تشك وهكا يعطيك
8: حلازن.
0: كم يستغرق ضوء الشمس للوصول الى الارض؟ قداش يقعد ضوء الشمس باش يخلط للارض؟ زيد.
4: اقل من ثانيه.
0: اقل من ثانيه. ناس
5: 30 ثواني.
0: 30 ثواني. 23 سكوند. جين
7: درجين 10 دقائق
8: تعطل في الامبوتيات. ثانية
0: حاتم
3: بالي 17 ثانية حاجة هك
0: بعد الكل ياسر أقرب وحدة. شكرا صديقتنا ريم مسيكنا في الدار وعندها ظروف ولكن تتفاعل وتبعث في الأسئلة. يستغرق ذو الشمس للوصول إلى الأرض. أنا بدي زمني والفينومين ما فهمتوش معناها 8 دقائق و20 ثانية وموين أنت الأقرب
3: وفات الفوتو معناها هو الضوء سيدي فوتو الفوتو يخرج من الشمس يخلط للأرض يلمي الفوتو ويمينيوت باش ياخذ الشمس
8: مع العلم تقول 17 ثانية.
0: اي اما ليه لو فينومين فيزيك بين
3: لا تعرفوا اللي اقوى من هكا ريتنا احنا النجوم اللي راهو فهم فما يمكن نجوم طفيو اما هما تلمون بعاد اللي الضوء نتاعهم يخلط باش الراوه يمشي الضوء
0: معناها احنا مازلنا نراو فيهم
3: مازلنا نراو فيهم هما ديجا
8: طفيو اي بي تي في عايشين احنا كل شيء هذاك عليه
0: معناها الحكايه حلو صحيح ريت تفيد مش تكلم برشا بتعطي هكا نقشه كذا برافو
8: عايشك شو هذا كله يا ربي بارك
3: لك اسمع نشجع فينا اليوم
0: شكرا
8: برشا خاف
0: من بعد نروح نفجع على ساقيكم يزيد شي من الثاوي بنتي يزيد شي
3: راهو هبط الكوبري يا رفيق
0: باش نشدك في كوان اليوم نتعدى معاك للعنف شو بيك يا ولدي 17 مرة في الحلقة
8: سخانة أخوي
0: شو سخانة أخوي على أساس إحنا واحد معناه جمولات ما نحسوا سخانة كيف
8: والله
0: إيش بيك تثيو بيس 7 مرات تثيو بخد كرقود بكري ندور عليكم نعمل لواحد في وتيل نلمكم كل حلقة
8: وعد بدني حاشي
3: عزباني
0: هاو باش ناخذ البرنامج اللي باش يحطوا رضان جدي باش نطبقوا معاكم أنا هو بيدو باش نستنسخوا معاكم السؤال الموالي
6: منفوس أخوي
0: حاجزي من الفون
6: عطيني والله
0: السؤال الموالي ما هو السحت مذكور في القرآن السحت
7: بالطاء
0: بالتاء ما معنى السحت مذكور في القرآن زيدون
8: يذول لي نهر في جهنم
0: نهر
8: في جهنم
0: وعاودت شدته الثويبة هو يجاوب ناصر
8: بالنسبة لي أنا ذالي دعاء الخايب كلام خايب
0: طلعش مسحور تعشيت في بقعة من مش
8: داركم لا والله لا ناكل في دار أنت تكون شكلت في دارك تحطون الملاوي هذاك شحطيتو فيه
0: صحن الملاوي برنس
6: الغضب
0: الغضب جين
7: حاجة خايبة في الجهنم
8: الجفاف
0: الجفاف
3: الحر الشديد
0: الحر الشديد كل الأجوبة خاطئة ونحاول نعطيكم
3: قولك فلين صحته وما نطردوه
0: ايه اما ماهيش
3: مش مربوطة
0: ماهيش متاخذة من هنا السحت فما في القرآن وفي الأحاديث نحكيه عليه اكلي السحت
3: الحرام
8: حرام
0: المال الحرام جواب صحيح حاتم بالحاج المكسب الخبيث المال المحرم نقطة حاتم بالحاج السؤال الموالي
3: اختيار كلمات فيهم كل صحت ما تحسوا كل انت حاجة خايفة
0: حاجة خايفة تجربش كون نهر في الجنة حاتم رامي ناصر زياد جهن والبرنسة السؤال الموالي
6: كل صحاح ما نتجاوبش
0: لا لا
6: تسمي فينا كل
8: والله البارح هكا في اثنين خمم فيها السخانه هذه في جهنم يميمتي والله واحد ريت رفيق كيفاش خليت لي السبري نتاع ديما الموت او البارح نخمم فيها
0: يوم القيامه كل واحد يبدا في العرق على حد ذنوبه فما للوتة فما يحد لهنا فما الوجه
8: انت لهون
0: ربي يحفظنا ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله يكونوا من السبعه اللي يذلهم الله بذله يوم لا ذل الا ذله فيهم برشا حاجات معناها شنو نقولوا منهم يلا السؤال الموالي السؤال الموالي زيدون في الفنون السبعة تقولوا الفن السابع اللي هو
8: سينما
0: الفن الأول شنو هو ناصر
8: المسرح
0: المسرح الفن الرابع برنس
6: الغناء
0: الغناء رامي
8: ما في بالي المعمار
0: المعمار جين
7: موسيقى
0: الموسيقى زياد
8: يا الرسم يا الشعر
0: يا الرسم يا الشعر
3: أعطيه الشعر مسير
0: خليني أخذه مزيد مبدل شيء حاسم
3: هو المعمار هو الإعمار أكثر منه
0: معمار فن العمارة الهندسة المعمارية حاتم رامي جواب صحيح ما عنده حتى علاقة بالرسم السؤال الموالي
8: يحكي على البلان
0: كم عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم
3: غريغوريان
0: قديش من نهار
8: 8
0: ناصر
8: 7
6: نقص نهار 6
0: جيه
7: 8
0: رامي
8: بالي 10 يعني، في بالي شهر مقسوم على 3
0: 10
7: ما تنش كون لوجيك.
0: هاتم
3: يس 10.
0: عدد أيام الأسبوع حسب التقويم الروماني القديم هما 8. جواب صحيح جهان. اليوم الثامن كان يخصص وزيد زادة يخصص للسوق، يوم السوق معناه زاد النهار هذاك موجود، يتوقف الناس عن العمل للبيع والشراء والتجمع. نقطة جهان، نقطة
3: زادون. الفرنسية الفرنسية باش ينحيوا ريحة الإنجليز حملوا 10 أيام الجمعة على ذاك غلطنا.
0: 10 أيام الجمعة
3: 10 أيام
0: عليه
3: باش يكسروا الإنجليز ويكسروا لو ديمونش ويكسروا كل شيء
0: باش ينحيوا ديمونش.
3: ايه قعدت شوي بعد دخلت بعض رجعوا
8: حبوا نحيو
0: تجمش تصور حاجة أخرى بعرف مين ثلاثة أربعة حد معنا
8: حبوا نحيو أي حاجة ما قبل الثورة وصلوا حتى ليامات باش يكسروا
7: نوليو يرتاحوا
0: برا
7: كل 10
0: أيام. يلا السؤال الموالي زيدونا، ما هي المدينة الملقبة بالشهباء؟ نصر
1: العراق
3: بغداد
0: برنس
6: بابولس هكا بابولس
8: بابل ولا
7: بابل
0: يا بابل يا نابلس بابولس جغرافيا جديد. زياد
4: دمشق
6: جمعت بين الزوز
0: ما عادش تعطيه
4: كيما تفرجوش في الاخبار ولا ما عندناش ريسبتور في الديار يحفل الاخبار يقولوا المدينه الشهباء
0: نتحول الى الشهباء مباشرة مراستنا في الشهباء. رامي
8: بغداد
0: بغداد وانت شو قصدك؟
8: أنا درس دمشق.
0: دمشق. وانت تضحك زمان.
8: ليه هو أنا زوم؟
0: حس.
3: صنعاء.
0: صنعاء. كل الأجوبة خاطئة.
8: ارتحت هكا.
0: الشهباء.
3: أعطينا أنديس. ملأ بتقوليش فرنسي.
0: أعطي أنديس. بنسمي حاجة معروفة في.
3: في الشهباء.
0: لا.
7: في البلاد اللي فيها الشهباء.
0: مشاوي.
8: حلب
0: جواب صحيح جواب صحيح
3: داري سمعت الجيمين
0: امور جغرافيا ما شاء الله امور ماكله ثلاثه جاب ناصر ريكورد حلب ناصر رامي جهان نقطة مشاوي حلب الشهباء الشهباء هي مدينة حلب السورية. أعطينا نتائج الكويز وصلنا للنهاية لكن عندنا سؤال فاصل
7: مفهمش سؤال فاصل تقولي حاتم ستة جهان أربعة رامي وناصر ثلاثة الحاج نقطين وزيد نقطة
0: والفائز كالعادة لوغرا حاتم بالحاجة
7: حاتم يا معلم
4: حاتم
0: فعلا سيدي هكا نخلتوا لنهاية حلقتنا لليوم غدوة ملتقانا في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من الموسم الحالي من الرفماك غدوة نتلموا الفريق الكل يجي معنا النقيب إن شاء الله نحضروا مجموعة كاملة نحاولوا ناخذوا ميمة معنا بالتليفون ما وميمة في حياة أخرى
8: لا مش للنهاية
3: مش
0: مسترجع سلموا عليها برشا سلموا عليها برشا غدوة دوك الحلقة الأخيرة في الرفماك في الإذاعة من 7 إلى 9 روسكي العادة نفس المواعيد. شكرا حاتم جيهان لبرنز زياد الناصر ورامي شكرا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي شكرا صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كيف كيف في الإعداد بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة زياد وبعد شوية بعد شوية نص نهار ابتسام في هنا تونس سلم على الناس معاش تخرج واحنا بزينا نتكلم
4: شكرا ليك شكرا ليك وعطي الاخبار 31 دقيقه
0: نحترم الوقت اما احنا نحكي ومعاش تخرج
4: هاي تفضل تحكي يعني معاك
0: باش يكون واضح وسريح معاك اقسم بالله لما تدفع فاتوره اللي تعمل فيه
4: نسيت
0: لا ولما تدفعها معناها
4: طبعا عملت تحليقه باهيه في التلفزيون اليوم
0: اوكي
4: اوكي بابا انت هي فشي على شي على بينات خلي تشحن
0: تتحمل معناها
4: لا تحمل مش فما شيء باركينج توا هاي نداء اقليم البحيرة لا لا تدخل
0: طب نداء اقليم البحيرة لا لا تدخل هل تدخل ولا لا
4: لا لا وحدنا
0: طلبت من البحيرة باش ما يدخلوش الامن يتفرش فينا
3: كل فايت كلوب
0: فايت كلوب في الله يلا سيدي بعد شوية جعفور نهاركم اسعد الايام ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع باي باي تشاو تشاو
5: رفماك غديف باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوت كوم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

خبرتني ما تعلمت معك ولا شفت ليه تخدعني ليه خلتني أنسى الدنيا وعيش بحلاوته يا معلمني الحب يا ريتني ما تعلمت معك ولا شفت

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.

شوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه كوتني وما ندري كيفاه شوتني وما نعرفش علاه صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا صهدت قلبي وين ودواه قال لي ها هو بين يديا قلت له خلي دواك الواه قلت له خلي دواك

0: مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي خرجت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولاتي
1: ديوان فن صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف ار بوندا.
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس واللي هو الموعد الاخير في البرمجه الشتويه لديوان فام. ان شاء الله يربي تكونوا في احسن الاحوال، ان شاء الله تكونوا كل صباحاتكم جميله بكل البرامج اللي باش تسمعوها ان شاء الله انطلاقا من غدوه على موجات الديوان. سلام عليكم برشا سواء كنتوا في تونس او خارج تونس، في دياركم في الطريق توكلتوا على ربي للخدمة، ماشيين تقضيوا في قضيتكم، بديلكون جي متاعكم مع انطلاق شهر جويليا. إن شاء الله ربي يبارك لكم في أرزاقكم في صحتكم وفي الناس اللي غالين عليكم. كيف العادة صباح الخير تونس ترفقكم إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا طاقة لي بالجهد ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك، بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها، وإن وكلتني إلى خلقك ظلموني وحرموني ومنوا علي، فبك فضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حقدهم، واجعل رضاي فيما يريد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني، واجعلني في كل حالاتي محفوظا مجارا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم، وإن شاء الله يا ربي يرزقكم كل الخير وكل الحاجات اللي تتمنوها. ننطلق بموسيقتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مكملين معكم المشوار في صباح الخير تونس. نسلم برشا على كل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان FM. باش نتوحشكم بركة برشا، باش نتوحش الصبحيات معكم، باش نتوحش تعليقاتكم الجميلة. أحلى مستمعين كل الأوفياء تاع برنامج صباح الخير تونس، كل الناس اللي تستناني 6 متاع الصباح، بالحق معزكم على قلبي الكل. بعد شوية نقول لكم هكا لمحة على البرمجة إن شاء الله الصيفية متاع ديوان FM. مقبل هذيك خلينا نشوف حالة الطقس لليوم في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026 يتسم بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. شكون بدأ الكونجي متاعو نهار اليوم وقت لي الطقس تبدل؟ تكون حرارة الطقس اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم، صلاة الصبح كنت مع ماضي 3:12، صلاة الظهر نصف نهار و 30 دقيقة، صلاة العصر مع 4:15، صلاة المغرب مع 7:45، وصلاة العشاء مع 9:34. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم.
0: ميتيو
1: فكروني بالكونجيات متاعي، وين نقول فما كونجي والطقس يتقلب، تكون سخانة وتكون البحر زيت فجأة الطقس يتقلب. دونك اكتبولي للناس اللي اخذت كونجياتها من 1 جويلية كيفاش جوكم اليوم. أهم حاجة أن ربي يخفف علينا هالسخانة هذية تعبتنا الناس الكل. إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يجعل أيامكم الكل الخير، وإن شاء الله يا ربي صحة السيونس يونيك اللي ينطلق زيدا نهار اليوم. نروحوا على بكر إن شاء الله السيونس يونيك اللي نقعد ونبكيو عليه عام كامل، نقولوا علاش مش النظام هذايا على امتداد العام الكل، على الأقل الواحد ينجم يلقى كيفاش يوفق ما بين خدمته ما بين داره ما بين الحاجات متاعه الخاصة. كل عام نطرحوا الموضوع هذايا ما فما حتى تغيير. نكملوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل، نهاركم فل. وياسمين نسلم برشا على نصاف الدهش، نقول لك صباحك ورد سلومة، نهارك طيب يا سلومة صديقتنا سامية الهواري، نهارك أسعد الأيامات. أيضا ببكر وفاء، صباحك مزيان كيما قلبك يا فوفا. صديقنا حبيب بن صالح، نهارك مزيان. فدوى الدالي، نهارك فل ياسمين يا فدوى. صديقنا ياسين مزهود أيضا، إن شاء الله يا رب يعطيك على قد قلبك. مهدوش المحب رقم واحد لصباح الخير تونس، والإمضاء متاع كل فقرة رياضية في البرنامج على امتداد المواسم الكل كانت بإمضاء، وهو نشكرك برشا يا مهدوش على لمستك المبدعة في الـ في الـ في البرنامج. كلكم رب يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه، ورب يبارك لكم على وجودكم كل صبحية معايا بدعمكم ورسائلكم الجميلة. خلينا نمشي لدراستنا لليوم تدسويت في شات ماتان. دراسة دارت برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت برشا جدل، تزعم أنه نحو 90% من التوتر اللي يعانيه منه رجال يرجع لنساء، رغم أنه الرقم هذية الفت الانتباه، إلا أنه يطرح سؤال مهم، هل أنه بالحق المرأة هي فعلا المصدر الأول للتوتر عند الرجل؟ لا شك أنه العلاقة العاطفية ممكن تكون سبب في الضغط النفسي وقت اللي تكثر الخلافات، وقت اللي يغيب التفاهم، وقت اللي يحس الراجل أنه ما هوش مقدر، الإلحاح المستمر، كثرة الانتقادات، المقارنات، سوء التواصل، الشك وغياب الدعم في الأوقات الصعبة ممكن تستنزف الرجل نفسيا وتخليه أكثر عرضة للتوتر. لكن في المقابل يأكدوا المختصين أنه اختزال أسباب التوتر في المرأة وحدها ما هوش منصف وما هوش دقيق. الراجل يعيش أيضا تحت ضغط العمل، المسؤوليات المالية، غلاء المعيشة، الخوف من المستقبل، متطلبات الأسرة، المشكلات الصحية. بعض الدراسات تشير أنه الضغوطات الاقتصادية والمهنية تجي في مقدمة أسباب التوتر عند الرجال. والأجمل من هذا الكل أنه المرأة هي بيدها الدواء، هي بيدها الدواء. وقت اللي يلقى الراجل شريكة تسمعوا تدعموا تقدروا تمنحوا شعور بالأمان، تنخفض مستويات التوتر عنده بشكل ملحوظ. المشكلة مش في وجود المرأة، ولكن في نوعية العلاقة بين الطرفين. إذا كان نحبوا نحافظوا على راحة الناس اللي نحبوهم، خلينا نتفكروا أنه كلمات لطيفة ما تكلفنا حتى شيء، احترام، تقدير، حوار هادئ أقوى من العياط والعتاب المستمر. الرجل راهو ما يحتاجش غريم في دار وإلا خصم في بيته، حتى المرأة زيدة ما تحتاجش المعارك يومية باش تثبت ذاتها قدام الرجل. العلاقة الناجحة هي اللي يولي فيها كل طرف ملاذ للآخر، مش مصدر للتوتر، لأنه الحب الحقيقي ما يتقاسش بعدد الكلمات وإلا بالهدايا، ولكن بقدرتنا على أنه نخليه حياة الناس اللي نحبوهم أكثر هدوء مش أكثر إرهاق. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان،
1: دونك ما نبداوش نرميو هكا في الاسباب على بعضنا، انت سبب التوتر متاعي وانت سبب التوتر متاعي، سواء من راجل سواء من المراه. الحياه فيها من المشاغل والمشاكل والابتلاءات والتحديات ما يكفي، فاذا كان ما يكونش رفيقك في الحياه هو السند، ما يكونش رفيقك في الحياه هو اللي يخليك توازن ما بين المشاكل اللي عندك البرة وما بين حياتك الهادئه اللي تلقاها في الدار، علاش موجود السند اللي فيه المودة والرحمة اللي حكي لنا عليها ربي سبحانه؟ ديما نقول اللي هي أقوى من الحب. ربي يرزقكم الرفيق الصالح في كل الأوقات وفي كل مراحل حياتكم. هذه شات ماتان، كملوا بالموزيكا 36 دقيقة، نرجع بعد شوية في فلاش باك مونديال.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تحب تحكي
2: On illimité.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:37 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. صديقنا هيثم عيسى يحب يسلم برشا على ولده يوسف، بنته مريومة وزوجته كوثر، يقول لهم نحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولا يحرمني منكم. هيثم وكوثر ربي ديم ودكم، وإن شاء الله تفرحوا بيوسف ومريومة. أيضا صديقتنا حلومة تحب تسلم برشا على ولادها دالي ويوسف وتقول لهم ألف مبروك النجاح، فخورة بكم برشا يا دالي ويا يوسف، وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن. أيضا حبيت نقدم تحية لكل الأمنيين في معبر الذهيبة وكل الأمنيين اللي في الطقس هذي، يلزمنا نتفكروهم في السخانة هذي، يلزمنا نتفكروهم قاعدين يتابعوا في البرنامج، فنحييكم برشا، ربي يعينكم، ربي يرزقكم الخير وربي يحميكم وين ما كنتوا. خلينا توا نمشي ونحكي وكورة بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف. فلاش باك مونديال،
0: فلاش باك مونديال،
1: يقولكم اتاشيفو سانتور. حكايه اليوم باش ترجعنا الليله من ليالي الرعب في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1989، مباراه بين البرازيل وتشيلسي، وين بطاقه التاهل للمونديال كانت على المحك. الجو العام ينظر بانفجار، ما كانتش مباراه كره قدم، كانت فخ نصب بعنايه، والبطل هو حارس مرمى قرر انه يكتب التاريخ ولكن على طريقته. كانت تشيلسي متأخرة بهدف، البرازيل تحكم قبضتها على المباراة. حارس تشيلسي روبرتو روخاس يعلم أنه فريقه قاعد يتجه للإقصاء، فقرر تنفيذ خطة شيطانية. في دقيقة 97 انفجار كبير في أرجاء الملعب، وطاح روخاس على الأرض وسط صحابة من الدخان الكثيف. وقت اللي انقشع الدخان كانت الصدمة، وجه روخاس الكل مغطى بالدماء، اللاعبين الكل هربوا من أرض الملعب، توقفت المباراة، وأعلن المنتخب وأعلن تشيلسي انسحابه، ظنوا أنهم باش يجبروا الفيفا على إعادة اللقاء في أرض محايدة. وكانت الخطة تبدو مثالية، وبدأ روخاس كبطل ضحية، ولكن هل أنه الخدعة هذية باش تنطلي؟ بدأت التحقيقات وكانت المفاجأة اللي صعقت جماهير الرياضة. الصور الفوتوغرافية اللي وقع التقاطها من زوايا دقيقة فضحت المستور. روخاس ما كانش مصاب، ولكن كان يخفي شفرة متاع حلاقة صغيرة داخل القفاز متاعه. في لحظة الدخان جرح الوجه متاعه، وغديك بدأ الدم يجري في مشهد سينمائي متقن من أجل ابتزاز التاريخ. بطبيعة وقفت المباراة وتحول روخاس من بطل قومي إلى منبوذ دولي، وكانت العقوبة قاسية ومدوية. استبعاد تشيلسي من المونديال 1990 فورا، حظر مشاركة تشيلسي في تصفيات مونديال 1994 كعقوبة تأديبية إضافية. إيقاف روبرتو روخاس مدى الحياة عن ممارسة كرة القدم. تخيلوا شفرة صغيرة في قفاز حارس حطمت أحلام بلد كامل لسنوات، وحرمتهم من المشاركة في المونديال الموالي. روبرتو روخاس المصنف كأفضل حارس مرمى في تاريخ تشيلسي كان هو رقم واحد بلا منازع تقريبا طوال الثمانينات. لعب في 3 نسخ متتالية من بطولة كوبا أمريكا على مدار العقد هذيك. الروخاس محكيش على الواقعة هذية إلا مرة واحدة، وقال بالحرف الواحد: جرحت روحي وجرحت كرامتي. أيضا القصة تثبتنا أنه كرة القدم مهما بلغت الدراما امتاحها ما ترحمش اللي حاول يلعب بخيوطها خلف الستار. وكانت هذه فلاش باك مونديال اليوم.
0: فلاش باك مونديال،
1: بعد شوية فقرة دوبامين مع كوتش سيدة إجلاسي في آخر الحلقات، مش تكون مرافقتنا اليوم كوتش سيدودة، دونك نستنوها في موضوع جديد. والحقيقة اللي مش بش يكون موضوع محدد، ولكن بش تكون جملة من المواضيع اللي تقريبا نجحت سيدة في إنها تجلب انتباه المتابعين، وكان عندها متابعات عديدة في الريلز متاحة، دونك استنوها بعد شوية على ديوانا فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس،

0: dilemafm.com. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 46 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، نهاركم أسعد الأيامات. صديقتنا سوسن تحب تسلم برشا على مماتها خديجة الشيحي اللي اليوم تحتفل بالعيد ميلاد امتاحها، تقولها نحبك برشا يا ماما، ربي فضلك ليا وربي طول في عمرك، عيد ميلاد سعيد. خديجة الشيحي أيضا صديقتنا وزميلتنا سابقة مديحة عبد العزيز التريكي 1 جويلية تحتفل بالعيد عيد ميلاد امتاحها، نقولوا لها جويوز انيفرسير، ما نفرحوش بها عزيز كل عام وهي حية بألف خير، ان شاء الله بطول العمر يا مديحة، ان شاء الله يربي كل ايامك خير، ان شاء الله تفرح بالاولاد ومنورة في كل بلاصة انت موجودة فيها. هو عيد ميلادها الحقيقي 5 جويلية، ولكن تقول ديما نحب نحتفل نهار 1 جويلية بما انه قاع تأخير التسجيل امتاحها 5 جويلية. ربي فضلك يا مديحة من اعز الناس اللي اتعدوا على ديوان افام، ربي يبارك لك ان شاء الله في صحتك وفي صغيراتك في كل حاجه في حياتك. خلينا نمشي وتود سويت الاخر فقرتنا دوبامين.
0: دوبامين
1: دوبامين سيدودة بحذية هوني، توحشناها عند مديدة، ولكن اخترت أنه آخر حلقة في الموسم تكون معايا سيدة لأنها تقريبا هي رفيقتي في كل المواسم. صباح الخيرات سيدودة.
2: صباح الخير ليك انت، للناس اللي تسمع فيك اللي تحبك، نصبح عليكم الكل.
3: اخر حلقه
1: اخر حلقه دي
2: ليومات تجري،
1: وي ليومات تجري، ولكن اكيد ما زالوا المواسم وان شاء الله يا ربي نتلقاو ديما يا سيدوده في مواسم كلها خير. على المتابعين حبيت قبل ما نبدا نهنيك بنسب المتابعه الكبيره على المواضيع اللي قدمتهم، على الريز اللي لقاو عديد التفاعلات، واكيد قاعدين يوصلوك الميساج كما قاعدين يوصلوا لي، في ميرسي على الخدمه المزيانه اللي خدمتها على امتداد الموسم الكل. نبدا بالشكر انا راه
2: بعد عاد احنا كيفاش نهنيو باش نهنيو بعضنا، خاطر نحن فريق في كل شيء، في اختيار المواضيع، في طرح المواضيع. الاجابات ما كانتش تنجم تكون متميزة بالطريقة هذيك، اللي العبيد شافتها متميزة، ما كانتش نجم تكون متميزة بالطريقة هذيك لو كان مش طرح الأسئلة كان في بلاستو وكان متميز وكان في وقته خاصة. دونك الخدمة كانت الحقيقة ثنائية بمشاركة فريق الأعداد والناس اللي قايمين وراك بالموسم هذا الكل وبالبرنامج. دونك نهنيك أنت زادة، نشكرك أنت زادة.
1: ميرسي يا سيدودة. اليوم ما حضرناش موضوع يا جماعة، اليوم باش يكون الموضوع وين باش تهزنا، وين باش يهزنا الحديث يهزنا، هذاك علاش حبينا خلينا نقولوا نستثمروا مش نستغلوا الخبرة الكبيرة متاع كوتش سيدة، خاصة في مجال الكوتشيك وخاصة في تفاعلاتها مع العبيد اللي جاها مع مشاغل العبيد، واللي تقريبا اغلب المواضيع اللي حكيناهم في البرنامج كانوا انسبيري من حكايات العبيد، من واقع الناس اللي يعيشوه. فاليوم تقريبا العنوان باش يكون من

0: خلال تجربتي سيدة وهذه الكل باش نحكيه على علاقات، باش نحكيه على علاقتنا بأنفسنا، على علاقاتنا المهنية وفي كل جانب من جوانب حياتنا كيفاش نلقاو التوازن. وخلينا نبدأ بالحاجة اللي أنت الحقيقة تبدع فيها، وخليني نقول هي ممكن من أكثر الناس اللي حكيت في المواضيع هذه اللي هي العلاقات بين الرجل والمرأة، علاقات الحب كيفاش تكون متوازنة. ومن أكثر التساؤلات اللي ممكن جيتنا هي مسألة الثقة، وقت اللي الراجل يفقد ثقته في المرأة والعكس وقت اللي المرأة تفقد ثقتها في الرجل، كيفاش ينجموا يسترجعوا حياتهم، كيفاش ينجموا ينطلقوا في علاقات جديدة، خاطر فما برشا ناس تسكر الباب على الحب بعد الخذلان اللي تعيشوا.
1: أي صحيح، الإحساس الخذلان بعد فقدان ثقة، خاصة إذا كان كنا نحكيه على خيانات ولا على إهانات ولا على حاجات توجع بالحق إيمان. فكرة أنك تعاود تعطي ثقة في نفس الشخص أو فكرة أنك تعطيه فرصة إضافية، وخاصة إذا كان صار توزيع الفرص سابقا عديد المرات، حاجة صعبة وصعبة جدا، حاجة يعني بعض ساعات نحن نبدأ نقوله في كلام في ميكرو، لكن الواقع معناتها اللي يعيشه الإنسان يكون بعيد برشا معناتها على الكلمات اللي قاعدين نحن نقوله فيهم. يعني نقوله مثلا رجل، خاطر توا خلنا نقفوا شوية انت فهم فيها رجل مثلا لا قدر الله يعني تخونه المرأة اللي معاها، لا خطيبته ولا زوجته ولا اللي هو، ماهوش بالسهل معناتها احنا نقولوها توا هكا قدام ميكرو، حاول تعطي ثقة، حاول تعطي فرصة أخرى، حاول تختار استقرار عائلتك وتمنع رجد رشنو منها وتقبل اعتذارها، وإن الله غفور رحيم. لكن صعبة جدا، صعبة جدا بينه مع تليقول يمتعه كتمس كراجل الخيانة معتها في حد ذاتها وجاعتها معتها منين الدور نظرت مثلا العبيد إذا كان سمعت بين ظفرين المجتمع اللي هو ما يرحمش ذي الكل معتها يعني اللي تحكي فيه أنت فقدان الخيانة، خاصة إذا كانت لأسباب كبيرة. من أصعب الحاجات اللي نجم يعملهم الإنسان.
0: دونك تقول سيدة إنه نوعية الـ الـ الـ المشاكل هذية دي ما تحتاج شكون يكون موجود، دي ما تحتاج وجود أخصائي يرافق ويصاحب في الفترة هذية. ما تنتهيش الحياة بتاتر بلحظات متاع الخذلان اللي ممكن نعيشوها، الحياة باش تستمر. الوجيعة هي اللي تختلف من شخص إلى آخر، فما اللي تطول معاه الوجيعة عمر الكل، فما اللي نجم يقاوم ينجم يعاود يرجع يقف على سقيسة، وأن مرأة وأن راجل مهما كان السبب متاع الانفصال. ولكن مهم جدا أنه تتفكر أنه حياتك باش تعيشها مرة بركة، وأنت تختار هل أنه باش تقعد تعيش بالألام هذيك وإلا تسترجع نفسك وتعاود تقف من جديد. وهذية يتقاس أيضا في أنواع العلاقات الكل. من الحاجات أيضا اللي حكينا فيهم هي علاقات الصداقة، العلاقات الجميلة، العلاقات الراقية، ويختلفوا الأصدقاء في المحيط امتعنا. ولكن سيدة ديما تعطينا كثلاثة حاجات اللي تخلينا ان نكتشفوا شكون الصديق الحقيقي وشكون الصديق المزيف.
1: اي انا وياك انا ديما نقول اللي انت افكارك ولا طريقة اختيارك للموضوع وفي طرح الموضوع اكيد متميزة جدا. دونك يظهر لي انا وياك الكيمياء مشيت في اختيار المواضيع. دونك الصديقة في تونس موضوع مهم جدا. تقول لي علاش تقول في تونس؟ في تونس سبيسيالمون، في تونس استثنائيا،
0: والشخصية التونسية وحدة ذيك يلزمها عالم.
1: والله اقولها واعيما اقول، يعني صديقة مش كما في فرنسا، مش كما في اسبانيا، مش كما في تونس. ممكن تكون تشبه لبعض البلدان العربية الاخرى، اي يشوفوها بنفس مثلا مصر ولا الجزائر، اي ننظروا هكا بنفس الطريقه للصديقه، لكن ما نشبهوش لبقيه العالم. يعني
0: الفرق سيد شنو هي الفرق؟
1: الصديقه مهمه ياسر في حياه التونسي، معناتها في حياه التونسي مهمه ياسر، لدرجه انا قلتها معناتها والله، والكلمه ذيك تشدت وحتى معناتها من المحيط ولا العباد اللي تعرضني تقول لي والله يا كوتش اللي قلته صحيح، كلمة وقتها قلتها في بعض عند بعض الأشخاص، الصديقة ترتقي إلى مكانة العائلة. يقول لي بالحق كي قلتها أنت وأنا، أنا معناتها فكرت فيها كلامك صحيح، عندي أنا أصحاب كل عائلة. إيه يدخل في وسط العائلة صديق تونسي ويفرح معاهم بالباك ويأكل معاهم الكسكسي نهار لحد ويغضب معاهم وكي نقلوا ينقل معاهم وكي يعملوا مرمى يعمل معاهم وأنا الحقيقة معناتها ما يسر تدوري حاجة محليها، معناتها خاصة اللي أنا قلت نهارتها اللي أنا في حياتي هكيكة معناتها أصحابي هكيك.
0: والأهم من حاجة في العلاقات متانا وفي صداقاتنا اللي يعادي صاحبك يولي يعدوك أنت، يعني هو يتغشش على حد تغشش عليه، نجم ترجع العلاقة راهو بيناتكم وتقعد أنت هكا الشخص هذاك ماخو موقف منه لدرجة المحبة اللي تحبها الصديقك، فتعرفوا كيفاش تحافظوا على صداقاتكم النقية اللي ما فيهاش حسابات. الصداقات اللي ممكن تخرج من من من من خليني أقول من بالتلوث هكا اللي قاعدين نعيش فيه.
1: أي هو للأسف فما شوية فما حاجات
0: حسابات جديدة دخلت هذيك
1: على مصالح،
0: وانه يكون عندك صديق وحيد يكون وفي ويكون صادق معاك خير لك من ألف دايرين بيك، ما يكونش فيهم واحد صادق. سيدة من الحاجات زيدة اللي حكيناهم العلاقات المهنية، قداش عاودتنا برشا في انه زيدة نلقاو رواحنا في المحيط المهني، محيط المهني اللي فيه برشا تحديات، اللي فيه ايضا برشا علاقات سامة، واللي الانسان ساعات يلقى روحه ما بين حاجته للعمل اللي هو الجانيو بام بتاعه اللي هو رزقه، ما بين سلامه النفسي وسلامه الداخلي، عركة صغيرة بعركة كبيرة بلوتو برشا ناس تعيشها وقت اللي تتوكل على ربي وماشي للخدمة يقول ايش يستنى فيا. التوازن هذا مهم جدا في حياتنا.
1: مهم الحقيقة، مهم كما عطاك نجي ونحسبه نحن النهار قداش فيه 24 ساعة إيمان، باش نعدي 8 شوية في الخدمة نحي ساعة، نحكي لاموينة متاع التونسي معناتها، نحي ساعة باش تخلط فيها الخدمة ونحي ساعة باش تخرج منها الخدمة وتخلط للمكان اللي انت مروح له ذوما 10 سوية عنو 8 يعني كان جيو نحسبه معناتها البورسنتاج اللي نعديوه في الخدمة هو أكثر وقت برشا من اللي نعديوه في الدار، ولا من اللي نعديوه مع عائلتنا، ولا من اللي نعديوه مع أصحابنا. دونك محيط العمل ياخذ في اكثر بالنسبه معناتها اكثر من 50% من ساعاتك اليوميه كلها معناتها من اولها لاخرها. يعني تخيلي لحظه انك مش مرتاح في المحيط هذاك، يعني عادي جدا انك باش تروح بالضغط هذاك متاعك الكل باش تروح بيه معاك وباش تهزه معاك للدار. ولهنا باش نحكيوا معناتها على لا لا لا لا لا تصير حاجة نقولها أنا انفكسيون دي دومين، خاطر فما لو دومين بيرسونيل هذاك الميدان الشخصي متاعي أنا، فما الميدان العائلي، فما الميدان المهني، وفما بعد الميدان الاجتماعي والأنتيم معناتها مع زوجك ولا زوجتك ولا هذاك هو. يعني تخيل الميدان المهني تصير من بعد انفكسيون دي دومين، يعني دومين هذاك على خاطره هو فيه أكثر ساعات العمل باش يبدأ نقوله أحنا بالتونسي يعدي في الميادين الأخرى كأنه مرض معدي، يعمل أنفكشن دي دومين متاع الأخرين، تهز الضغط متاعك متاع الخدمة، تقعد تراكم تراكم تراكم، بعد تروح به للدار تعمل مشاكل مع عائلتك، تولي على أعصابك، ديما تعيط، ديما تتعمل في الغمار، ديما مش عاجبك حد شيء. وبعد المشاكل هذيك متاع العائلة باش تعدي لانتي الزوجي ولا خطيبك ولا اللي هو ولا اللي بعده. وبعد إذا كنت تمسوا ثلاثة ميادين باش نلقاو مثلا الاجتماعي زادة كيف تضرب اللي هو فيه الصداقات وفيه علاقاتك بمحيطك اللي داير بيك.
0: دونك إذا كان مجال بركة في حياتنا يتمس ينجموا يتأثروا المجالات الكل، وهذاك علاش من أكثر الحاجات اللي تقول هيلنا سيدة ديما ما تهزش مشاكل الخدمة للدار وما تجيبش مشاكل الدار للخدمة باش نجم تلقى التوازن متاعك. وباش نختم بحاجة بركة واللي هي المفتاح ديما والكلمة اللي تتعاود برشا في فقرة الدوبامين، علاقة الإنسان بنفسه اللي هي أساس العلاقات الكل، والثقة في النفس هي المفتاح متاع نجاح العلاقات الكل.
1: تبقى علاقة الإنسان بنفسه، قدرته على التحكم في مشاعره، قدرته على التعبير عن مشاعره، قدرته على الفصل بين الأشياء، قدرته بالمصري ياسر محلها الكلمة يقولوها يقول لك كبر دماغك. قوتك إنك تكبر دماغك في بعض المواقف، في بعض المواقف تقف وتقول أي بي يوم بعد، أي بي يوم بعد، والله لاني متغش يزينيين، ما أقولها نحن بتونسي يزيني. دونك هذا الكل، هذا الكل في فينا إطار، في إطار علاقتك بروحك كيفاش تفهمها بالقدي، تفهم روحك بالقدي وتعرف وقتاش تقول لي وقتاش تقول اي، وقتاش تعبر على مشاعرك، وقتاش مش وقت وزيد شويه، هذا الكل مهم يا
0: كوتش سيدة ديما. الوقت يتعدى معك فيسا، حبيت نشكرك على الصباحات الجميلة اللي عديناها معك على امتداد الموسم، وفقة في كل الحاجات اللي قاعدة تعمل فيهم، ملتقانا إن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله ربي يبارك لك في عائلتك وفي خدمتك وفي كل حاجة في حياتك. نشكر الفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، على الموسيقى البنين، على امتداد الموسم وعلى دلالي عليه تقريبا على امتداد الموسم، الغنيات اللي في آخر لحظة نبعثهم له، الليزيكستري اللي في آخر لحظة، كل الشكر ليك عزيز، ربي يوفقك أنت زادة في كل المسيرة متاعك. في الإخراج الرقمي صديقنا حسام، حسام اللي كيف كيف زيدة عناويني في آخر لحظة، تصاري في آخر لحظة وعمره ما يقول ليه، بالحق هما السند متاعي على امتداد الموسم الكل، أولاد اللي نهز راسي نلقاهم قدامي ومعايا، ربي يبارك لكم إن شاء الله في كل الخطوات متاعكم. صحابي صحابي هما المستمعين الغاليين اللي موجودين معايا، المستمعين اللي تقريبا نقول أي منجي كل صباح كان على خاطركم، منهز روحي كان على خاطركم، وما نلقى الانرجي المزيانة هذه كان على خاطركم أنتم. ربي يجمعني بكم ديما في الخير، نبقيكم إن شاء الله على خير، باش نلاقيكم إن شاء الله في اللي ويكاند على ديوانا فام، في ويكاند على الكيف، سبت وحد من سبعة حتى النص نهار. نشكر برشا إدارة البرمجة في ديوانا فام على رأسهم مهدي بن عمر على الوقفة زادة امتاحهم في كل البرامج امتاعنا على ديوان فام، البرامج مازالوا موجودين، الأجواء المزيانة مازالت موجودة، موسم صيفي الحقيقة مزيان برشا بالبرامج اللي تنتظر فيكم، كنوا بخير، نعرف باش تتوحشوا الدعوات امتاعي في الصبحية، ولكن تلقوني إن شاء الله في الويكاند، نبوسكم برشا ومبقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس، تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 ديوان فام فلاش نيوز، موجز السابعة صباحا، ديوان فام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية بعد ظهر اليوم تكون مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا الجنوب، مع هبوب رياح محليا قوية قرب السواحل الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. وفي سياق متصل بالوضع الجوي، الخبير في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن حالة عدم الاستقرار ستتواصل خلال الأيام القادمة، وخاصة اليوم وغدا وحتى نهاية الأسبوع، حيث تتميز بنزول أمطار ذات صبغة صيفية ومحلية، موضحا أن كمية الأمطار المتوقعة عموما ستتراوح بين 1 إلى 15 مليمترا، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليمترا، كما حذر من مرافقة هذه التقلبات لظواهر جوية النشطة، حيث من المتوقع أن تشكل خلايا رعدية محلية قد تؤدي إلى سيلان بعض الأودية، بالإضافة إلى ترقب ظهور الصواعق والبرق خلال بقية أيام الأسبوع.
3: الكميات اللي متوقع الفترة القادمة، الأيام القليلة القادمة، عموما من 1 إلى 10 إلى 15 مليمتر، خلينا نقوله حتى 20 مليمتر، هي تعتبر كميات عادية ضعيفة إلى متوسطة، ولكن ما نستغربوش إذا كان سجلنا كميات أكبر في بعض الولايات سواء كان الشرقية أو حتى الغربية، كما قلت إن شاء الله الأيام القليلة القادمة. أما راه الأمطار عندها صبغة محلية، يعني تهم محطات دون أخرى، يعني كي نقوله أمطار مثلا في ولاية معينة مش بالضرورة باش تصب في كل المعتمديات وفي كل المناطق البلدية، نجم تهم مناطق دون أخرى، ذي هي أمطار الصيف محلية جدا، الرعود تكون محلية معاك، يعني الظواهر كي اللي ديما متوقعة مع النشاط الرعدي، الأودية نجم تجري زادة كيف كيف، النشاط الرعدي والبرقي متوقع زادة الأيام القليلة القادمة بقية هذا الأسبوع، مع ربما حتى رياح هابطة قوية من حين إلى آخر في حال يعني النشاط الصحب الرعدية يعني القوي.
2: الانطلاق بداية من اليوم في اعتماد الهوية الرقمية ايدي موبيل للحصول على شهادة تصريح بالاستثمار حسب ما اعلنته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في اطار انخراطها في التوجهات الوطنية الرامية الى تكريس التحول الرقمي وتطوير الخدمات الادارية والعمل على تبسيط الاجراءات وتحسين جودة الخدمات المزداة للمستثمرين. تغيير أماكن التربص بالنسبة للطلبة المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية سيكون ابتداء من اليوم الأربعاء وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وفي شأن دولي موجة الحر تواصل التأثير على عشرات الملايين في أوروبا مع تسجيل درجات قياسية في عدد من الدول، فيما توقع خبراء موجة حر جديدة في عدد من المناطق في الأيام المقبلة. ورغم أن موجة الحر الحالية بدأت تتراجع في أوروبا، يواجه أكثر من 95 مليون نسمة خاصة في شرق القارة وجنوبها درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية وفقا لبيانات جمعتها وكالة فرانس بريس. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يؤكد خلال اجتماع مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريت كوشنر استمرار جهود الوساطة القطرية ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها ويدعم الأمن والسلم الدوليين وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام.

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وحلقه اخرى، حلقه هي الاخيره في موسمنا الحالي من الرفماك. نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامه للجميع، بالنجاح لوليداتنا اللي عديوا في الامتحانات، وان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سعيد بتجديد العهد معاكم كيما كل يوم، جرات العاده يوفى لموسم نهار 30 جوان، ولكن باش تكون عندنا الفرصه باش نسلموا عليكم كيما يلزم وباش نخدموا الموسم كيما يلزم. تقابلنا لاول مره تقريبا بتاريخ 1 جويلية، ان شاء الله نكونوا عدينا موسم منال رضاكم، نسلموا عليكم وين ما كنتوا، وان شاء الله يا ربي الحلقه تعجبكم، حلقه يحضر فيها كامل فريق الرفماك. هي فرصة باش الفريق الكل يسلم على الناس اللي تسمع فينا، على الناس اللي تتبع فينا توالي سنوات، على الناس اللي تقريبا صارت فرد من أفراد العائلة. سعيد بتجديد العهد مع أرمادة نجوم الرفماك مكتملة النساب، يقودها لوغران البرنس الكابيتانو برنس. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: ربي يهنيكم، محليها البكر دي ما موجود كل شيء، ولن أنقطع على دعوتي الصباحية، ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. يا رب يا رب يطول في عمري باش نطول في الدعوة هذية لجميع التوانسة وجميع المسلمين.
0: جزء لمصلحة التوانسة والمسلمين معناها. شو قلت تدعينا معناها؟
1: ومصلحتي أنا اللي نلبس علي حي.
0: ربي يحفظك إن شاء الله، وربي يعطيك الوقت الطيب، وإن شاء الله العاقبة 150 سنة وأنت بحذانا هنا يا حاج، وتحكي وتحلل إن شاء الله يا رب.
1: سنين معاش حتى الكلام نجم
0: تكلم عليه اللطف.
2: عليه
0: ما شاء الله عليك والله، إن شاء الله ربي يعطيك الصحة.
1: أعطيني واحد في تونس عاش 150 سنة
0: إن شاء الله، أنت تكون الأول يا حاج إن شاء الله، أنت إن شاء الله يا ربي نجم النجوم أيقونة المزدح والتلفزة في إكزرسيس صعيب، لأنه منذ ساعات سلمنا على الناس زادة وعملنا كل شيء، وإن شاء الله نحبوكم وكل سنة وحيدة لوغران زياد المكي. صباح النور،
2: أهلا بك رفيق، مرحبا بك ورحب بالناس الكل. امبارح في الليل روحت قمت صباح من غير ما نشعر أمي، قلت لها آخر حلقة نحبك برشا وربي، قعدت في المود هذاك فهمتي. إن شاء نهاركم سعيد، متحسيش اليوم العبد تخدم شطر نهار، أنتوكا اليوم آخر حلقة باش نسلموا عليكم، وحظ سعيد بربي رفيق نجدوا على جماعة النوفيام اليوم بدي ستريس، اليوم يبعثوا لي سي ام اس باش يبدا تجيهم النتائج.
0: اليوم يبدا النتائج، ربي ينجحهم
2: اليوم يبعثوا النتائج، معناتها
0: غدوه تبدا تجي،
2: غدوه تجي ان شاء الله، حظ موفق لهم وربي ينجحهم وجماعه الباك رفيق ربي معهم.
0: امين يا رب، ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه، كانت نوفيام كانت باك كانت سيزيام، ان شاء الله الناس الكل تفرح يا ربي، ان شاء الله الناس الكل

0: يوفا العام ويوفا لها الموسم كما هي حبت وكما هي تمنيت. خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شويه
1: في نفس الدابة عملنا تصويت في التلفزه تو ترى نقول قداش صوتوا في التلفزه
0: نجم قول العدد ده كام
1: العدد وصلنا 13 مليون و 900
0: عبد نسوي
1: واليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
2: لايف
1: بالحق لازم تداوي في اقرب وقت مش تداوي وسخانه ما ربي مع المستشفى اللي مش تبنيه ربي معاه
0: وان توكا التسويت وباش نعتمد الارقام كما هي باش نعتمد على اراء الناس دونك خذوا الامور او سيريو يجينا انيق رشيق
1: فنكي نجم قلبي يضرب والله اول مره ناصر يقول لي تعب دروي قال لي زيد قلبي يضرب بزيد
0: لا واليوم جينا زعما جنزي وفرسايز وكذا واجواء عمو ناصر يعود للشباب بدوي سبع نور
3: مرحبا بك مرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام سلوى على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم اول مره رفيق نخدمه مع المستمعين واحنا في سيونس يونيك البروميير معناتها ان شاء الله معناتها ان شاء الله نعديو حلقه مزيانه وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وربي يوصلكم سالمين نخدمكم وربي يعطيكم الوقت طيب
0: امين نحكيو بعد شويه ناصر على اخر اخبار في علاقه بالكوره في علاقه بكاس العالم البارح منتخب المكسيك ضمن الترشح نتاعو ويبدو انه المكسيك نجم يكون حصان الاسود لهذه المسابقه لانه يقدم في مردود كبير ولكن بعيد على المكسيك والحصان الاسود والحصان الاحمر من سيوقف هجوم المنتخب الفرنسي التنين الكركدان الفرنسي
2: اللي حطوا فيهم دقيقه 80
0: حاجه لا تصدق شنو تقدر تعمل فرنسا على مستوى الهجوم. المعلومه اخرى المهمه انه مجموعه الموت اللي احنا فيها روحه الكل المطار البارح انتهى بالنسبه للسويد انتهى بالنسبه لهولندا وانتهى كذلك بالنسبه لليابان مجموعتنا الكل غادرت كاس العالم حتى لا يسوق لنا على أن كانت مجموعة الكبار والعمالقة والمنتخبات التي لا تهزم فرنسا فوق الجميع. أنا حسب مريت يزيما السيناريو متاع شوية عكس مش تجب تخسر معنا ورقة حمراء حاجة كيكة سينو
1: عكس بارح كرة على البار وين تدخل كرة
0: ورقة حمراء سينو معنا 11 كونتر 11 تقريبا امباتابل رغم ذي باش نقعدوا نتبعوا ونتفرجوا وحسعيد للمنتخب المغربي اللي فما حظ كبير باش يلاقي فرنسا. نعود لحضره الفنان المايسترو والنقيب لوغرو مقداد سيلي مقداد بونجور
4: صباح النور صباح الخيرات راس كيما قال زياد معناتها البارح اخر حلقه في رفماق بلوس واليوم اخر حلقه في رفماق دايما الله في ملكه ما يدوم حتى شيء فهمتني وتحس رامي صدقني معناتها العواطف نتاع مش ديما معناتها احنا تعرف ابريتو معناتها مش كل يوم والله العظيم نحبك ونعزك ونقدرك اما ديما في اخر حلقه تخرجك العواطف هذيك الكل وكل شيء اما ديما انا نقولها وبات فيها الحكايه قداش رفيق بوجناق عنده وسع بال بجد يفكرني عندي ولاد عمي مثلا انا دم بارد صحت البدن ودم بارد على الاخر اقعد
1: الميتريست بارك الله عليك
4: دمبر
1: لا هذيك قوته حتى في الدار في عيشته حتى كيف قدام الحماس اعطيني هكا اعطيني حتى كيقول ما فهمش
2: دمبر يعطيه بلاصه
4: وقول اللي تحب انت نورمال وبعد يبردها وبضحكه ويعطيك الدنيا حسيل وربي يعطيك
0: برشا برشا يشبهوني بهاري كين الحقيقه معناها في الدم الانجليزي وفي كذا نشكرك نشكرك
4: ناسي فورميدابل
0: وانت جاي على صبيحتك لاشي معيتي انت تنجم تسيطر على روحك تخرج كلام يخرج في الاوتيل
1: بالعصب واحد
0: اسمعني بالحق مش فدك نحس في الناس اللي ترى ونحس في
1: الناس اللي زيت قلبي
0: قلبي نجم تكمل الحلقة
1: لا لبس أما رفيق راو البارح دخلنا للدار راح تشتعليه
0: شيعة الجمهور مسكين شيعة الجمهور
1: ست اي اي والله واحد من الجمهور ما لقاش على شيء راوح رفيق انا وصلت وش عندي من عمل
0: والله يعطيك الفجر
2: وحسيتك الموناليزا يا بس هكا عينيه بركة دور
0: ماش عنده ماش عنده حاجة تحرك جيانس اللي صباح الانوار
5: ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله طريق السلامة الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم ان شاء الله الموسم تعدى وونسناكم فيه نحب نتمنى يوم سعيد لكم الكل ومحلكم ومحلى التجربة معاكم ونهار سعيد زيدا للناس اللي تسمع فينا الكل
0: يفضلك لله نهاركم اسعد الايام الناس الكل ان شاء ربي يعطيكم كل ما تتمنى ومازلنا نسلموا المجموعة مكتملة الجولدن بوي حاتم بالحاج
6: بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك ان شاء الله بدايه سيونس يونيك سعيده وموا هكا واحد يخدم نص نهار انت تعرفوا الاوقات من 8 حتى ما الساعتين ونص.
0: البارح جينا من اسكتلندا.
6: لا لا مع الاوقات تاع سيونس اونيك.
0: معلومه مفيده. ما عندناش عائله نعيشوا في جبل. نعرفوا نعملوا راديو ونرجعوا نرخدوا.
6: تعطي في المعلومين تحسنوا.
0: بربي شكون استفاد من وقت سيونس اونيك؟ اعطيني واحد. خل نقيد ما في بالي.
6: اللي باش ما يعرفش وقت.
0: يز يا مان يز اللي صار مبروك.
6: نجم واحد يقوم ما يعرفش روحه.
0: صحيح نجم واحد مراهق اول مره اسمعها.
6: سينو انا معناها ناكد اللي انا البارح روحت مشيت خلطت على اصحابي في ريستوران كمان تفرجنا في ماتش فرنسا اي وروحت مساعتين براتيكمون وهني فرشك الحمد لله. كيفاش
2: تكون زاد راه بينت وحب نروح
0: نديهم قلبي وجيبوا لي رادياتور
6: انا في الجو ما نتعبش يمكن نمشي نشوف طبيب ولا حاجه.
0: انك تكمل حلقه البارح خاطر الظروف كانت صعيبه تورناج طويل كليماتيزور ما خدمش بالحق البارح صورنا في صحراء معناها تقريبا كنا في وضع جمولات الكل معناها في الحبشه ولا حاجه ما تبعتش برشا انك بعد ذاك تمشي تسهر
6: اخزر لا موتيفاسيون لا موتيفاسيون تاع ليميسيون اللي توفوا تعديت بالكدا وانا ابدعت البارح والتروفيه ذيك هزيته معي
0: خلي تفاصيل نحكيو فيهم بعد شويه بون توكا رد بالك برح اعمل تصويره وشوف شو عندك اليوم برا خاطر الريتم معناه ما يتعداش عادي معناه لو كرو نجم النجوم ملك قداش عندنا من بستوف هنا؟
2: ثلاثه اليوم
0: عندنا ثلاثه بستوفات راديو
2: اللي نقدروا اللي نقدروا فما بستوفات
0: والله برافو ساعة تلبسه ما جبتوش نعديوه هنا
2: لا لا خليته العام الجاي بالدخل نتاع العام الجاي
0: رامي فوراتي بونجور
2: صباح النور يا رافع اهلا بكم فين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام هذه الحلقه الاخيره وبسم الله ما شاء الله نبدلوا الديكور ونجيو نودعوا ولينا في اي بلاصه ان شاء الله ربي يديم لنا نعمه العباد اللي تسمع فينا وتستنى فينا ان شاء الله حليقه باهيه وان شاء الله سمعتين ونص خفاف يا ربي وان شاء الله ربي يسهل في خير
0: امين يا ربي يسلم عليكم الناس الكل نهاركم اسعد الايام تاريخ السلامه للجميع ربي يفتح علينا وعليكم وعلى الناس الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمناه وان شاء الله الفرحه يا ربي تدخل كل دار ترسيه سيف موسم افراح موسم نجاح موسم عروسات موسم خطوبات موسم حاجات هذه الباهية كل ان شاء الله يا ربي اللي يستنى في فرحه ربي يعطيه الفرحه نتاعو وربي يعوض على كل انسان الامور نتاعو اليوم مش ولا بد ان شاء الله يا ربي غدوه ربي يفتح عليك ويعطيك الحاجات الباهية اللي تتمناهم 37 دقيقه نخرجوا فاصل ثم نعود راف مايك حتى للتسعة ونص وهذه ستكون الحلقه الاخيره من الراف مايك لهذا الموسم مش ما نرجعوش لعباد
1: نرجعوا كالعادة سبتمبر بروميم نرجعوا لهم لوسات كالعادة عباد هذيك نخليوها
6: ربحنا نهار من جوية
0: نمشي فاصل ثم نواصل راف ماج للتسعة ونص ما تبعدوش
7: راف ماج بوبليسيتي
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
9: الو صباح
10: هاني ريكش جوي بيه
9: في اسخانه
10: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
9: تي على الكومبريسور
10: ليه على الكليماتيزور الكل
9: على كل شيء
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
9: توا فهمت عليه جوك بيه
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
11: ماكسويل فور بيتر لايف
12: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
13: Khir Hawafi. بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
14: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
15: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: السبعة واربعة وثلاثين دقيقة نهاركم أسعد الأيام. كيف يا باترون؟
1: باترون كمل لحظة الموال
0: يا عم الموال يلا سيدي نمشي نسمعوا زفيك شو صار في حلقة البارح ونواصل الرحلة في الراف ماك.
15: زابينج
16: أفكار بسم الله ما شاء الله على الأولاد. شو باش نقول لك؟ لا في آخر العام تولي عندهم أفكار خلاقة. أي لا لا لا ما يهمهمش التعب بماله.
0: ناخذوا آخر حلقة
1: نعمل نهارة الجمعة.
0: إذا والله نعم
1: حب نعمل
0: والله نعم
1: نرمال
2: خنقوش
1: ما تخنقوش وسبت واحد نعملوها في بحر
0: جو يعني محسسني نهار الخميس ماكي ماشي الميكونوس
1: أما فيه النوم رفيق والله
0: ما تنرخدوا معناها في انتظار جينا النوم الكبيرة
1: حتى جاي النوم
0: 37 دقيقة متأخر رحلة فاصل
16: بربي يزيو بربي يزيو وانتم كان زيدوا درجة طلب عليكم الدوخة. خلينا أخوي خلينا في جو الصيف وكذا وحكيونا على ذكرياتكم في الصيف.
0: أنا على فكرة وأنا صغير عمري في 18 سنين وإحنا نعوم وثم كعب حريقة كاكة كبيرة وأنا بكل ماس وكل العصالي بنفسه بها مشيت نعمل هكا وتطوح من تحت المي وهزيتها نسخيلها كلامارة كبيرة وشددها ومعنقة يدي وخرج بيها وقلوا مستط حوت استط حوت. بعد نجمش أحكي لكم على يدي شو صار فيها معناها دونك ربي يشفينا ويشفي الجميع بعد تحية للحريقة.
1: أذكي ملي صغير أذكي تبارك الله عليه نبغى ترزوه في مخه يفهم في كل شيء أبتي جنيعه
2: كلامارة كبيرة شنو شيك
1: أنت كلامار دار هاك
16: حريقة أما تو بعيد على الكلامار والحريقة وكذا والهزيات راه عنده سكوبات وأخبار ومعلومات رهيبة.
1: امبارح أنا نسمع في بلاتو سبورت تفاعل معاهم واحد من الجامعة وقال راهو الجامعة هذه مازالت عندنا نقاشات مع الفيرونا مازال ما تروح على الطاولة باش نقعدوا معاه
0: الفيرونا.
1: إيه
0: واحد من الجامعة البارح قال
1: لك تفاعل معاهم ما قالش اسمه شكون للأمانة
2: أنونيم
1: أنونيم
0: المنشط قال
1: المنشط من الإيكيب بتاع سبور بتاع الديوان قالت له
0: يشكون سميهم
1: ما قلت هما ما عرفوش المنشط ما عرفوش
0: اللي قال المعلومة شكون
2: المنشط شكونه
1: والله للأسامي
2: ما تعرف
0: ضيع كل شيء
1: هاني تحية صديقي هاني تحية صديقي هاني خاطر تفعلوا معاه لي كيف
0: مضيع الأسامي الكل
2: شيء مخبر ما في حتى معلومة حتى اسم حتى شيء
0: عنده تسريح ما يعرفش شكون قالوا والشكون قالوا وشكون وصلوا للجمهور
2: عرفتوا بقواعد صحافة او كوكو مو
0: الكل مفهم
16: لا والبرنامج هذا بسم الله ما شاء الله عنده سكوبات واخبار زياد وعنده معلومات مش نقول لك علمية حلوة ياسر
2: واللي اقوى من هكا ريت نحن النجوم اللي راهو فما يمكن من نجوم تخيو اما هما تلمون بعاد اللي الضو نتاعهم يخلط بالشراوة يمشي الضوء
0: احنا مثلنا الروفي وهم
2: الروفيهم هم ديجا تفراو
1: في بي تي في عايشين احنا كل شيء دقلي
0: معناها الحكايه حلو صحبتك صحيت انا ريت تفيد مش تكلم برش اب تعطي هكا نقشه كذا برافو
1: عايشك سيرفك
2: شو هذا كله يا ربي اسمع نشجع فينا اليوم
0: نشجع
2: شكرا
16: اما تو بعيد على هذا الكل وش يهمنا فيه وصار اللي صار وعام وفي انتم مش بيكم يا ولاد يا زياد خويا الراف شنو هذا وين وصلنا
0: اقسم بالله لما تدفع فاتوره اللي تعمل فيه
1: نسالك
0: لا ولما تدفعها معناها
1: تو نعمل تحليقه باهيه في التلفزيون اليوم
0: اوكي
1: اوكي بابا هي في شعله شعله بيناتها خلي تشعل
0: تتحمل معناها
1: تتحمل مش فما شيء باركينج توا هاي نداء البحيره ليله التدخل
0: تعب باركينج نداء اكليم البحيره ليله التدخل التدخل ولا ليه
1: لا واحد
0: معناتها طلبت من البحيره باش ما يدخلوش الامن يفرش فينا
1: هاي جاي
2: كل فايت كلوب
0: فايت كلوب فلاك
16: ايش قولك هي عجبك شي تولا وفوق هذا الكل قالك ما يحس حد ملاوينك انت على اساس انتم عندكم الفيزيك تاع عركه اصلا معناها من اصله لا لا مصلي يعني بروعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
14: زابينغ
0: تحيه للقرو رامي الفراكي سيبقى نداء تاريخي اللي عملوا البارح زياد نداء لإقليم البحيرة ما تدخلوش
2: لا لا تدخل
0: تعرف توا عواب وانت تطلب مني نعمل في الباركين
1: لا انت بارح لا انت يا خويا
0: ولا مرة
1: لا للعمر لا لا لا لا هكا لا هكا
0: امبوسيبل تهزيدك عليه
1: لا امبوسيبل
0: قدر
1: لا قدر
2: ما يخلطش
0: بالحق
1: والله وانت طولك نعناعي تقول نخلة ما نخلتش هو بتبعك
0: النخلة يلا احنا نمشيو لاخر زعما شكون في الرف معك
1: ما يسلمش
2: خليه برب
1: زعما شكون
0: بعد شوية نحكيه على كأس العالم ونحكيه على النتائج والمقابلات المنتظرة ونحكيه على منتخبنا نحكيه على الجديد نحكيه على الأسماء اللي قاعدة تدور في علاقة بالمدربين هذا الكل نحكيه فيه بعد شوية الشخصية اللي باش نحكيه عليها اليوم مواليد 23 سبتمبر 1990
2: شخصية رجل
0: رجل يلا
5: كوارجي
0: لا
4: فنان
0: نعم
1: عربي
0: لا ميكرو ميكرو يا
2: خلص بركة
4: لا نتكلم عن دبوزة عربي
0: ليس بعربي
1: أوروبي يحمل
0: يحمل
1: الجنسية
0: يحمل الجنسية نعم ينتمي للقارة الأوروبية
3: فرنسي
0: ليس بفرنسي
2: ممثل
0: ممثل نعم لنديس الموالي أشرف حكيمي
2: مثل في السينما
0: مثل سينما
5: مثل كوميديا
0: عنده دور كوميدي
4: حصل على أوسكار
0: لم يتحصل على أوسكار
4: الناس بكل راف
0: لم يغني
1: يوموريست رفيقة
0: لا مش معروف بالكوميديا ولكن في وسط المسلسلات اللي عملهم فما مسلسل كوميدي ناصر
3: عمل برنامج تلفزي عمل برنامج تلفزي
0: لا
2: ما عندوش أصول مغربية
0: لا يحمل أصول مغربية قلنا
2: 90
0: مواليد 90 قلنا أشرف
2: حكيم.
0: حكيمي نقوله بابلو إميليو إسكوبار
2: بابلو إميليو إسكوبار
1: عشرة هذاك بتاع الوداد اللي تشد لا مش ممثل
2: ليه ممثل
0: مش ممثل ذيك القضية دايرة زيدو نحكيو عليها
1: وقتها يحكي على روعة واحدة فلعينا
2: لدو إيجا لدو على وساعة
1: كيف يحكي عليها فما التحقيقات وكل
0: يلا حاتمي
2: باي أفلق السيريت متاعه على نتفليكس
1: لا على روتانا
0: سينما نتصور معناه على نتفليكس تي
5: في
0: دو
5: خدم في هوليود وإلا كان في أفلام في القارة متاعه في أوروبا معناه الأفلام في أمريكية ولا
0: مش ياسر في السوق الأمريكي
4: صارت له مشكلة مع المخدرات قضية
0: لا
4: ما كانش مغروم يجي يعدي سيف في تونس
0: لا لم يزر تونس بتاتا يلا زياد هيا ما
1: معمورة رفيق مثل مع مونيكا بيلوتشي
0: لم يمثل مع مونيكا بيلوتشي
3: رفيق
0: صديقتنا فدوى دالي طلعته صحيح برافو فدوى والله
3: متزوج بفنانة مشهورة تزوج بفنانة
0: لا
2: فكوا لي سؤال مثل فيلم عربي
0: فيلم عربي لا ما عندوش ظهور عربي
2: أشقر
0: اي يعتبر أشقر يعتبر أشقر سيبا ليوناردو دي كابريو ولكن يعتبر
5: أشقر سيزار كي في فرنسا
0: لم يتحصل سيزار فرنسي
4: صحيح مثل في فيلم فرنسي
0: لم يمثل في أي فيلم فرنسي
4: عنده خوه يمثل زادة
0: لا
1: طولا
0: خو انجينير
1: خو صغير مثل في فرنسا
2: عرفت
1: لا مثل مسلسل رمضاني
0: رمضاني لا ما عندهمش عمل رمضانيه في اوروبا ناس
3: عنده زوجته ممثله
0: قبيلة قلت لي زوج ممثلة قلت لي
3: ما هو زوجته ممثلة
2: بلاش الزيت
0: ما حسيتش نفس السؤال
2: السياغة تتبدل
0: يا اوفرسايز انت يا جنزي يا مراهق
2: لا
1: اللي بعدها القرر النهار يتعرس. هل هو في الأكشن عنده مع الأكشن؟
0: عنده مع الأكشن. قلت بابلو إسكوبار، قلت أشرف حكيمي، قلت مواليد 1990 لنديس الموالي. تيك توك
6: تركي

0: للناس اللي ما تفرجتش في المسلسل ادعوكم قصروا الكويل لانه
1: مش اخويل يوفا سيف الجي
0: تفرجوا تدخلوا تتفرجوا في حلم اشرف ورؤية اشرف تيك نقطة حاتم بالحاج. يلا نخرجوا فاصل صغير ثم نعود اصدقائنا على اليوتيوب سلموا عليهم برشا برشا تغشوا قلنا اليوم اخر حلقة ما نسلمش عليه نحاول نسلم عليكم فردا ما يكفينيش الوقت ولكن شكرا من القلب الناس الحاضرة يوميا في الرثماق الحاضرين معنا يوميا على اليوتيوب ملكة سلوى تسولي مريم درة صديقنا إبراهيم صديقنا البلالة وحاضر معنا كما كل يوم فدوى الدالي مريم بوقر كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماك منال المنصوري هشام المحب رقم واحد للرفماك كل أصدقاء إن شاء الله ميرسي بوكو على المحبة على المساجات على الوفاء لأنكم ساعات موجودين قبلنا احنا على اليوتيوب تستنوا في انطلاق الحلقة صديقنا من المغرب محمد الهميسي لمية شمام عكروت دالي سامي سليتي نعيم الحريزي العبيدي نجاح برهان الشتيوي خلادي زياد صديقنا اللي يقول لي الراف كونجي باش يثقل ويصعب علينا الغربة يعيش في قطر ان شاء الله ربي يرد غربتك صديقي انت والأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن فاصل ثم نواصل
2: راف ماج بيبليسيتي
3: عندك لانستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
5: اريدو طور عالمك
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: Vivez l'été autrement.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: السبعة وثمانية واربعين دقيقة. سلموا عليكم وين ما كنتوا، سلموا على كل الأصدقاء اللي نذموا على اليوتيوب، صديقنا ومستمع وفي على الراف ماك، الحبيب بن سالح، راديا السعيداني، منال المنصوري، كل الأصدقاء، مهدي يوسف. حاولوا سميوا أكثر ما يمكن من الأسماء ومن الناس اللي صارت جزء من هذا البرنامج وعائلة موسعة لهذا البرنامج. كما صديقتنا واختنا اللي ولات بنت البرنامج تدخل وقت اللي تحب منورتنا، سعداء باستقبالها بحضنا مدام درة قرعليم، واللي هي رئيسة جمعية One Day One Dream. مدام درة صباح النور، مرحبا.
4: صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين.
3: نهارك أسعد الأيام.
4: شو أخبارك؟ ختام وهمسك.
3: ختام وهمسك وخلطت على الحلقة الأخيرة.
4: على الحلقة الأخرى.
3: مرحبا، منورتنا مدام، إن شاء الله تكون بخير. باش نحكي وقبل الأخبار على زوز مواضيع مهمة في علاقة One Day One Dream اللي قد ما نشكركم على اللي تعملوا فيه، منو فيكمش حقكم. نبدأ بالموضوع، حكينا عليه شوية المرة اللي فاتت، قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى الأطفال بباب سعدون. وين وصلنا في التجديد اللي صاير على مستوى القسم؟ شو اللي بزوار متاعنا اليوم؟ شنجمو نطلبوا من التوانسة اللي قلوبهم كبار من غير لا تتناهد؟ أنا ما بعضنا
4: يعيشك يا رفيق، وإن شاء الله ديما هكا يا ربي نعملوا في الخير ونسعوا للخير.
3: أمين.
4: ونعاود نقولها ونعاود نقولها، رانا احنا مستحقينهم أكثر من اللي هما مستحقيننا، على خاطر احنا في هالدنيا هذي نعطيه باش احنا ناخذوا نهار اخر. هذيك
3: يا ربي تقبل منا،
4: باش نخليوا الاثر الطيب نهار اخر باش نقابلوا به وجه ربي.
3: ان شاء الله ربي يتقبل منا. امين.
4: احنا اول ما بدينا بمستشفى الاطفال بدينا بأون سوم وقتها 100 مليون، بدينا في بالنا باش نعملوا امبليسمون، باش ندخلوا نحسنوا القسم للصغيرات، على خاطر هو جراحة قلب الاطفال هو كان في مستشفى الرابطة، تفرع ولا جابوا القسم جراحة قلب الاطفال هزوه للوبيتال دانفان، المستشفى الاطفال في باب سعدون. دونك بدينا احنا اسوسياسيون وان دي وان دريم، بديت بالامبليسمون، كي دخلنا للسبيطار وبدينا نحسنوا رقينا حاجات ما تتحسنش، معناها هدوا عاود من اول جديد، عاودنا كل شيء، عاودنا الانستالاسيون تاع الالكتريسيتي، عاودنا الانستالاسيون تاع الماء، هدينا، عاودنا بنينا، عملنا تواليتات كل واحد وحده. نحبكم تجيو تتفرجوا، انا عندي دي فيديو باش نوريكم معناها كيفاش تقول سبيطار في الاترانجي. انا تفرحانة به برشا كالسيرفيس، وبربي نحب نشكر ونعاود نشكر لاخشيتيك دانتيريور اللي وقفت معايا، اللي نهارت اللي كلمتها، وسبحان ربي معناها ثم عبيد كي تكلمهم تقول لك انا معاك، انا معاك بينيفول، راهي سامية علوي اللي توفى ابوها وحبت تعمل حاجة في لوبيتال ميليتير ما نجمتش، كلمتها انا سبحان ربي جبت لها هدية على طبق.
3: سلموا عليها برشا برشا برشا.
4: واقفة معايا وقفة عمري مريتها، مسكينة نهار كله هي دق في البيبان، وبربي عندكم شي حاجة تعطيها للسبيطار، دق في البيبان وعندكم شي، هي أول إكسبيريانس معايا واقفة بالحق بالقدي بالقدي.
3: باهي اللي فهمته اليوم أنه لي بريفيزيون مش هما اللي تعملوا، لقينا روحنا مسحقين،
4: لقينا روحنا فلوس
3: فواتر أكثر من البيدجي اللي محتاجينه.
4: دونك نحب نكمل أنا سبيطار، خاطر صغيرات تستنى، على خاطر هذوما يشقوا على القلب، على خاطر توا مفرعين على بليزيوغ سيرفيس، عندنا بوستوب، عندنا دي شامبر دو مالاد، معناها عندنا هذيا لونيتي بوستوب كي يخرج من البلوك يدخل لها. دونك سي تري امبورطون، انا مذبيه ان شاء الله ربي سهل من هوني لاخر الصيف يحضر السيرفيس.
3: عمليه حسابيه بسيطه، سلو الكلام اللي قلته مدام، انت قلت حطينا بريفيزيون تاع 100 مليون وبعد لقينا ثلاثه مرات، دونك كي تروحك وبليجي تدفع 300 مليون باش يكملوا لي ترافو، معناها نتصور سلو ما بين البريفيزيون الاولى والثانيه فما 200 مليون ديفيرنس،
4: هذو
3: مطالبين باش نوفروهم ولا نوفروا اكثر ما يمكن منهم.
4: برشا عباد مسيبين لنا، راهو معناها عنا فاتورات اللي ثم عبيد اللي يقول لك انا عندي زكيت هات نخلصها، عطيتهم باش يخلصوا. ثم عبيد يدخل لنا بالدون اون ناتور، معناها كيما عندي انا فورنيسور نتاع الومنيوم عاود لي سبيطار كامل، والله سبيطار كامل معناها ما طلب حتى شيء. وثم اللي اوبليجي معناها تخلصهم عرفت.
3: ثم دي فورنيسور اللي بالنسبه لي خدمه معناها ينجم يعمل كريديكسيون تاع 10-15% ولكن بالنسبه لي خدمه وكل وظروفه ولكن للامانه 200 مليون بيان سور 200 مليون هو التشالنج اليوم تاع الناس الكل تاع مدام دره تاع وان داي وان دريم تاع نحن تاع اي واحد ينجم ينخرط في الفكره هذه. نبدا نعاود نقولوه للتوانسه بعد شويه قلنا كيفاش ينجموا يعاونوا نذكروا الناس كيفاش ينجموا يتبرعوا ولكن زاد الاهم لبينا ديما في الحكايه اللي فيهم مونتون كومين بلوز موان كبير انه شركات تتفاعل انه بنك تتفاعل شو اللي يمنع اليوم بنك معناها تهز التليفون وتسكر الدوسي هذا نتاع 200 مليون تسكروا هي بجرتي قلم معناها 200 مليون بتسكروا سيرفيس نتاع جراحه قلب نتاع وليدات
4: نتاع صغيرات
3: لو سول في تونس بمواصفات اوروبيه معناها
4: هذاك شنو والله ما حد شيء اليوم هذا فخر بالنسبه ليا فخر
3: حتى شيء راه
4: كن نوريكم لي بلان حاجه ما صارتش في تونس بالحق. علاش قلت لك نشكرها سامية راهي ساعات تجيب لي البارح كنا مع ان فورنيسور نزرب شويه وي مع ان فورنيسور ياسر معروف نتاع موبل في تونس اللي صالونيته ياسر الكل بلاش فلوس باش يعملوا لنا
3: الحمد لله يا ربي الحمد لله مش سهل سامي واحد عمل خير سامي وشكرا
4: والله كلام ملوح نشكر
3: كلام ملوح من الناس
4: والله نشكر
3: نسلموا عليه برشا برشا برشا
4: نشكر نتاع الالومنيوم نشكر فارماكلين نتاع البيبان هذوما اللي توا مستحضرتهم اللي واقفين معايا برشا اللي هما ولاو يلوجوا لي في السبونسور معناها ولينا عائلة واحدة
3: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ديما يطيح بينا اللي خير منا وان شاء الله في ميزان حسناتهم الناس الكل اللي اللي عاونت كيفاش نجموا نعاونوا اي واحد يسمع فينا لو كونتاكت والطريقة التبرع كيفاش بدا
4: طريقة التبرع لو غيب دو لاسوسياسيون اللي عندكم نحطوهم بعد وهذيك هي لو غيب دو لاسوسياسيون
3: عندك شي نمرو تليفون اللي حاب يستفسر حاجة
4: 58-766-577
3: 756-577 مانيش مفتي مانيش إمام مانيش شيخ ما نتصورش فما مصرف زكاة أفضل من أنك تعمل قسم يداوي القلب بالنسبة للأطفال. شوف قداش من زوالي بش يداوي فيه شوف قداش من يتيم بش يدخل يداوي فيه من طفل فاقد لسند هذو من الناس الكل اللي الدولة دي ما هي اللي متكافلة بيهم بش يدخلوا سيداوي وغادي لو لا قدر الله واحد يمرض أنت قد يكون في ميزان حسناتك 10-20 مليون نحكي على ناس اللي عندها زكاة وربي يزيدها وتنساهم أنت وتعيش حياتك وبعد قبل ربي تلقى روحك انت ما عرفش 100-500 ألف صغير حياته منعت بكل الفلوس اللي حطيتهم انت وغيرك وتلقاه في ميزان حسناتك. نذكركم ونذكر رواحنا وان شاء الله يا ربي التفاعل يكون بالوقت وحيني وسريع توانسة الناس اللي تعيش البرة الناس اللي يخدموا الا البنوك خاصة البنوك الشركات الناس اللي عندها دي بيوجي كبار نجموا نسكروا هالموضوع في دقائق كان نحبوا باش نسكروا معك مدام درة نحكيوا على التشالنج الكبير واللي نجحتوا فيه اكثر من اللازم
4: اكثر من
3: اللازم بنذفرين على خاطر زادة يزوا بيوجي لونجو الديفي وقتها كان 1000 شخص يعمل على عينيه العمليه
4: الماء الابيض
3: نحي ولا الماء الابيض الحمد لله نجحتوا في انكم تعملوا تقريبا 1560 هكا
4: 1567
3: ايه بقى بعد لنجحنا هكا واحنا كنا عاملين بريفيزيون على 1000 ال 567 ولو ديون هذاك بعد عملوا العملية ربي يشفيهم إن شاء الله والحمد لله عليهم الناس الكل دوك تونس كاملة مكاردة بافيت الدور دي تونس كيف كيف دوك اعطينا في دقيقة شو اللي لازم باش نسكروا هالموضوع مع العلم أنه العملية توفيت
4: العملية توفيت مثلا نعطيكم أقل حاجة أبسط حاجة اللي احنا وفرنا دوية الكل دوية الـ 1567 ساشيف يظهر لي ذي أكثر من 70 مليون احنا كنا عاملين ان بودجي 2000 بيرسون نلقاو روحنا 1567 عندنا دي فورنيسور نتاع دويات يستناو في الخلاصات عندنا وفرنا كونسومابل في العمليات هذوما عندنا دي فورنيسور زاد كيف كيف يستناو في الخلاصات هما راهم يسيبونا خاطر يعرفونا اوني سولفابل معناها خاطر ساعات يقولوا لي دره كيفاش نجم انت تواجه هذا وانت تو نابا لو بودجي قولوا ربي سبحانه احنا عملنا 1000 ربي قال باش نعملوا 1567 نتوكلوا على ربي وقدره ربي
3: ومن بعد نلقاو الفلوس خيره.
4: انا عندي يقين كبير في المولى دونك قدره ربي باش تخلص
3: باذن الله
4: باذن الله.
3: قداش المونطون لهنا
4: لهنا مثلا الفارماسيان نبوسها يعطيها صح مثلا عندها 15 مليون
3: لحد الان تخلص يوم بوس انت وشكرا كلها
4: لا ولا مش مسكينه والله يعرفوني
3: بعد قداش البودجي اللي ما كنتوش عاملين له بريفيزيون سولون الشيفر؟
4: فما 40000
3: 40000 دينار. كيف كيف مقدور عليه مونتو اي بورتو نحكي ولا 240000 دينار؟
4: راهو نعطيهم لي كونتاكت ويمشيو.
3: اي واحد يحب يتبرع اللي يحب يثبت يلقى 1000 طريق اذا كان يحب يثبت وهذا حقه. واللي عاطي ثقه ويحب يخو ان شاء الله يا ربي حسنات نجموا نكلموا رقم التليفون 58 766 577. باج فيسبوك وان داي وان دريم بيان سور على الريزو سوسيو. وكما قلنا 40000 دينار باش نخلصوا ناس على عمليات تعملت باش غدوه كي نعملوا عمليات نلقاو ناس كل خالصه ونجموا لانسيو ديفي جديد. هذا المهم باش يفهموا العباد يقول لك تباهي ما عملوا العمليه كهو. لا لازم الناس تخلص باش غدوه نعاودوا لانسيو ديفي جديد
4: ونلقاو ناس
3: افكتيفمون كرافان اخرى في اكتوبر. واذا كان نحكيو على قسم جراحه قلب الاطفال دونك تشالنج هو 200 مليون ان شاء الله يا ربي بالانترفونسيون تاعك تتحرك الناس الناس تطلب وتتبرع. كما قلت فماش مصرف زكاة وصدقة جارية خير من أنك تنقذ حياة طفل صغير. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خلي كلمة الختام في آخر 20 ثانية.
4: 20 ثانية نحب نشكركم الكل ونحب نشكر قلبكم الكبير خاطر كل مرة تفرحوا بيا وكل مرة تعاونوني ونشكر العبيد الكل اللي وقفت معايا حتى بكلمة طيبة أكهو.
3: ميرسي بوكو. شكرا لك
5: على الريب. يلقوها باج فيسبوك
4: لا لا الريب تو كنت حب من بعد انتم عندي عندكم الريب انتم ما تحطوه على الشغلة باج متاعكم
3: باهي اوكي نحطوه بعد شوي على الباج متاعنا تنعملوا كل ليان نلقاو طريقة معنا باش اللي يسمع الانترفونسيون يلقى الريب مرة أخرى. شكرا لك ربي يقويك وربي يعطيك وتتمنى. ميرسي بوكو وشكرا على اللي تعمل فيه الكل انت والناس اللي معاك. تحية كبيرة من القلب وربي يكثر منكم الناس. بعد الأخبار نرجع نعود نحكيه على الأخبار ما صار في تونس في العالم كأس العالم. نحكيه على الرفماج نختاره شخصية العام بالنسبة للرفماج ونختم معكم الحلقة إن شاء الله مع 9:30 متاع الصباح. اقعدوا معنا نعود بعد الأخبار.
6: رفماج ببليسيتي en illimité ou t'aum fi gigawatt
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.
8: تحبتو انت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
9: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك وي في ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
10: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
11: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
10: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
11: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
10: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
12: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
13: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
14: استنى يا سي محمود باش نبني لك دار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
15: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
14: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
16: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
17: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
18: ديوان افام فلاش نيوز.
19: موجز الثامنة صباحا ديوان افام، صباح الخير. وزارة التربية تعلن أنه يمكن للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم تعليم الأساسية العام والتقني لدورة 26 و2000 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 صباحا بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح. كما أعلنت وزارة التربية أنه سيقع نشر نتائج الامتحانين على شبكة الانترنت في نفس اليوم، وذلك على الموقع www.9web.tn. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن في بلاغ أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وذلك حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن حسب ما ورد في نص البلاغ. مناسق الغرفة الوطنية لمجمع الحبوب قريش بالغيث يؤكد أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير وغير متوقع على قطاع الزراعة الكبرى، مشيرا إلى أن التوقعات الأولية كانت تشير إلى صبة تجميع واعدة، إلا أن الجميع تفاجأ بأحداث مناخية استثنائية ضربت المحاصيل وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام. وبالغيث يوضح أن التقلبات المناخية تسببت في انخفاض مردودية المحاصيل بنسبة تقارب 30% مقارنة عما كان متوقعا، مشيرا إلى تراجع أرقام التجميع حيث سجلت عمليات التجميع هذا الموسم نحو 7.5 مليون قنطار مقابل 8.3 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي.
20: التغيرات المناخية هذه أثرت على قطاع الزراعة الكبرى تأثير كبير، لما حالا نحن كنا ثم توقعات من حيث التجميع والصابة متاع هذا الموسم، ولكن فجأنا نحن الكل يعني كفلاح أنا كفلاح وكمجمع والعديد من الجهات تفاجأنا بمن الأحداث اللي وقعت استثنائيا لهذا الموسم اللي منها وقع على فورتمون، يعني الحبات يعني سبولة رميت الحبات متاعها كمية متاع تبن وقلوا هذا صابة كبيرة، ولكن كيف تجي تشوف السبول من بعد تلقى من الحبات اللي في وسطه هي غير مطابقة لعدد السبولة اللي هي، وهذا تسبب لنا كما نقولها إشكال كبير هذا الموسم، سواء كان في المحاصيل بتاعنا كانت مردودية يعني منخفضة ب 30% تقريبا لهذا الموسم. هذا الموسم وصلنا ل 7.5 مليون قنطار، في نفس الفترة كنا في الموسم الفرد 8.3 مليون قنطار، ولكن التأثير متاع التغيرات المناخية والأمطار كان عنده تأثير كبير ياسر، يعني في تعطيل منها تعطيل بالطبع موسم الحصاد من 10 إلى 15 يوم تقريبا، شدنا العديد والعديد من الجهات اللي صبت فيها كميات كبيرة.
19: الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر الثلاثاء الإفراج عن وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر سجنا بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، كما قررت الدائرة تأخير القضية إلى جلسة بتاريخ 6 أكتوبر 2026 وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وتعلقت القضية وفق المصدر ذاته باستئناف الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26 من مايو 2026 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن وديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وصغير زويتا المدير الفني السابق للجامعة التونسية لكرة القدم مدة 6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره إلى جانب الأضرار بالإدارة ومخالفة ترتيب الجري بها العمل والمشاركة في ذلك. ويشار إلى أنه تم إيقاف وديع الجري منذ 25 من أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. وفي الشأن الدولي صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب بحث الملف الإيراني مع وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان الأمريكية دون كين. وبحسب الصحيفة فقد اطلع ترامب على خيارات تشمل العودة إلى حرب شاملة مع إيران مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي ما يزال متمسكا بمسار المحادثات مع طهران. الجيش الأمريكي يعزز قواته داخل فنزويلا وحولها لدعم عمليات الإغاثة من زلزالين مدمرين حيث يوجد أكثر من 900 فرد داخل البلاد ونحو 800 آخرين في البحر الكاريبي حسب ما أفاد بمسؤول رفيع في الجيش الأمريكي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Agile Energy. Tradmelkom. Flash Sport.
2: Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح النور اهلا بكم رسميا النادي الافريقي اعلن على تعاقده مع ياسين مرياح اليوم الصباح في الخامسه صباحا لمده زوز مواسم صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده يوم امس مع فريقه السابق الترجي الرياضي التونسي. مرياح يغادر اذا بعد اربع مواسم فاز فيهم بخمسه القاب واليوم ينطلق في الاستعداد للموسم الجديد مع فريقه الجديد النادي الافريقي. مصير مع النادي الافريقي بالنسبه مئويه كبيره ظهير الايسر اسامه السيلي مش باش يعاود عقده مع الفريق هذا بحسب اخر المعطيات اللي عندنا. فما اتفاق مبدئي بينه وبين نادي الخالديه البحرين اللي قدم عرض مادي كبير منتظر انه اليوم باش يتم الحسم نهائيا في موضوع انتقاله الى نادي الخالديه البحريني. رسميا نادي شباب بلوزداد اعلن اليوم امس على تعاقده مع لاعب الوسط حسام تقا لمده ثلاثه مواسم صفقه انتقال حر. تقا اذا باش يلتحق بمحمد علي بن حموده وكذلك المدرب الجديد لنادي شباب بلوزداد الجزائري نبيل معلول اللي باش يكون زاد مساعده القادم هو نادر داوود. ميرا الكنزاري يأكد لديوان فهم أن كل الأخبار اللي رجت في الساعات الفارطة بخصوص تعاقده مع نادي الوداد أو الشرط العراقي والمنتخب الوطني غير صحيحة نهائيا وحاليا ما عندوش حتى عرض رسمي بعد استقالته من نادي زاخو العراقي لأسباب عائلية. الملعب التونسي تعاقد رسميا مع لاعب الوسط الهجومي السنغالي ماميسا ليونتيون لمدة ثلاثة مواسم قادم من نادي واليديان السنغالي. لاعب يساري عمره 20 عام ودولي في المنتخب السنغالي المحلي ودولي أيضا في المنتخب لأقل من 20 سنة. بكأس العالم منتخب المكسيك اليوم الأصباح فاز هدفين مقابل صفر من منتخب الإكوادور في إطار الدور 32. هدف المكسيك جاء عن طريق راول خيمينيز وكينيونس. منتخب التريكولور المكسيك باش يواجه في الدورة 16 المنتخب الفايز من مقابل إنجلترا والكونغو الديمقراطية. نذكر أنه يوم أمس المنتخب الفرنسي كان فاز هدف مقابل صفر ضد منتخب السويد في إطار الدور 32. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا D1FM. نخليكم مع برنامج الرف معك.
0: Agile Energy, قدمت لكم Flash Sport.
2: Enya Essint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا, زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
5: D1FM.

0: بوبليسيتي.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر بيبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل جيون
6: ايام دللنا.
7: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مكحتة لتسعة ونص بقيادة البرنس النقيب جهنا سليني حاتم الحاز يد الماكينة سر البدوي ورامي الفراتي موصلين معكم الرحلة في آخر ساعة وعشرة دقائق في حلقتنا لليوم وفي موسمنا لليوم. نسلموا عليكم الناس الكل، تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، شهر نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله يا ربي، بداية سيونس يونيك ناجحة للجميع إن شاء الله يا ربي.
1: أحليها القيلولة في سيونس يونيك
0: للناس اللي تخدم الأمانة من 8 إلى 6، يجي سيونس يونيك ترتاح شوية العباد مساعتين، الناس كل تشد ديارها، سخانة رهيبة، اللي يحب يقيل اللي يحب يبحر، ولكن المهم يرتاح. بعد شوية نعملوا دورة ونختاروا شخصية العام والموسم ويزيدون.
1: راح انت تحقلت الساعتين، لا الساعتين ونص، ما هو ذي ماركة كليدان
0: عامك شو اسمه اسطورة لانتريتا اوكي الساعتين واربعة. شكرا لك حاتم بالحاجة
2: هالجمعة مساء.
0: يلا نمشيوا للأخبار، نمشيوا للترند بعد الأخبار، ولكن كما قلت بعد شوية نعملوا دورة ونشوفوا اللي راح مقر شكونوا اختاروا كشخصية العام والموسم، ولكن قبل هذا الترند
3: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن بخمو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: أريدو طور عالمك. تراند دو جور،
0: تحية لصديق الكريم بن حاج قاسم يقول لكم good morning everyone from London. تحية لي، تحية صديق
1: لكنا لنجلي لندن لا ولا لا بالبرد هكا
0: ما عناش برشا هكا يتفاعلوا معنا من الانجلوتري. ديش قلت باش قولي ربي معك
1: ليه خاطر نعرفك تبدأ تلكون بالانجليزية لندن وكذا
0: خايب لك صوتي
1: لا والله طيب حتى ناصر راهو
5: God, God.
1: إنسان تقرنت يا ربي بعود يقول Oh my God, Oh my God.
5: I am good.
1: وخطر أكسون أمريكان هذي يأكلوا الكلام.
0: يلا سيدي يعني نمشيوا بطريقة برقية، كل نحكيوا على بعض الأخبار في 24 و 48 ساعة الأخيرة. نحكيوا على جمال الحمودي المشرف على التحكيم في تونس، يبدو أنه نهاية العقد اقتربت، انتهى عقد جمال الحمودي، والحديث في الكواليس على أن النية تتجه إلى عدم تجديد العقد بالنسبة لجمال الحمودي. نبدأ بك ناصري، قرار في محله، هل ظلم الرجل إذا كان يتم التخلي عليه؟ لأنه حكينا على مشروع كبير وصلح تحكيم يزمو برشا سنوات، وإلا لا الرندمان ما تحسنش بتاع الحكام برشا مشاكل، دونك نحمل المسؤولية لجمال الحمودي. سؤال مباشر، لو كنت المسؤول تجدد لجمال الحمودي نعم أم لا؟
1: هو بالنسبة لي أنا جمال الحمودي وقت اللي جبناه على مشروع، المشروع أنه المفروض يكون عنده 3-4 سنين، ما يكونش فيه عام ويتعدى. بالنسبة لي أنا ظهر المشروع ذا ما كمل شو ظهر متوقع، رأوا أن ديجا المعلومة
0: عندي كيف قلت كلام كواليس رأوه ما زال
1: كلام كواليس، لكن متوقع أنه جمال الحمودي مش في يكمل الموسم القادم في اللجنة الوطنية للتحكيم. بقول فما مشاكل، فما مشاكل كبيرة صارت، فما زادة خطابات صارت اللي هي ما كانتش في بلاصتها، فما خرجات اللي عملهم جمال الحمودي ما كانوش في بلاصتهم في برشا مباريات وفي برشا أحداث وبرشا مشاكل صارت لنا في البطولة التونسية. هذا يخلي البروجي في وعلي في حاجات إيجابية وفي حاجات برشا سلبية اللي شفناها الفارس.
0: العباد ما شافتش إيجابية راهو ناس.
1: فماش إيجابية باش قلت لك شوية بعد.
0: فما شوي شوي. لا نحكي لك
1: على البرسيبسيون. نقول لك شنو
0: الرأي العام الرياضي بالنسبة لي فشل كلي.
1: ها والبعض الحاجة اللي على الأقل هي مضيئة شوية هو في بعض الحكام الصغار قاعدين يطلعوا، فما جينيراسيون تاع حكام صغار قاعدين يطلعوا قاعدين يبداوا ياخذوا بعض المباريات، لكن باستثناء هذاك شفنا برشا مشاكل بالفار بيدو ولا مشكل بالنسبة للجمعية الكل، ولا الناس تخمم تو قبل نتذكر انا شكون جدتوش وشكون مش الحكم تو في وقت من الاوقات كنا نفركس شكون الحكم، ومن بعد ولينا نفركس وشكون جدتوش تو ولينا نفركس وشكون اللي في الفار. معناتها باش تفهم قداش التطور اللي عملناه احنا وقت نجيبوا اليات في عود نسهلوا الوضع نتاعنا احنا قاعدين نصعبوا
0: الوضع. بالنسبه ليك يغادر الحمودي
1: يغادر
0: شل في المهمه نتاعو
1: شل في المهمه نتاعو.
0: كلمه برك
1: تحيه خاصه للمكتب الجامعي حسين جنيح ومعز الناصري، هو كان كتب ربي على الاتصال جمعتين تالي نحكي واستقالة مكتب جامعي توا هوك بشوي بشوي يسربونا في الأخبار استقالة الحمودي، وغدوة توا تسمع زوز تعاركوا في المكتب الجامعي
0: توا القائمة متاع المدربين قاعدة دور نفس الأسماء قاعدة من يحيى مير كازاري ناصر الدين النابي
1: ونسينا النكسة ونسينا
5: وكما قلت لك يا رفيق كانت تكهنت بيه اول ملي سات
0: ما نتذكرش
5: لا ما ذكرش عمرك لا ذكر قلت لك راهو باش ننسى وتو باش ندخل البطوله والسوبر كوب وباش نرجعوا للفار وسبتمبر تو يجيك الناصر البرونزي وناس الجامعه حتى الاسامي نساهم وكا وانا مكملين صح وفرح
2: نقطه صغيره انا عندي مشكله في المبدا ككل خاطر مشكله التناسق الفعل حاجه والكلام حاجه الكلام عندنا مشروع مع سي الحمودي كذا ومشروع طويل الامد ومن بعد كي تجي تشوف الكونترات نتاعو عام ما فهمتش انا هالمشروع واحنا مصحين له عام ظاهرين من الاول ماناش ناويين فيه المشروع
0: مش ياسر فكره راكبه في عقولنا اليوم كي نحكيو في الكوره في تونس والاسلحه كيما قلت راه كلام كواليس حبيت نفهم هذا تقال انه النيه تتوجه نحو عدم التجديد بالنسبه للحمودي ولكن حتى شيء ما كونفيرمي ما فماش بلاغ رسمي ما فماش خبر رسمي كلام كواليس نعرف انه فما حاجه تتسرب ساعات باش نشوفوا الرد رد الفعل وكذا بنينا عليه ولكن لا شيء قطعي في علاقه بالحمودي تصويره ثانيه مثلت التراند البارح على مستوى العالم نحب ناخذ رايكم فيها خروج كيليان مبابي والطريقه اللي خرج بها ديدي ديشو كيليان مبابي انحنى وعمل له كل جيست نتاع بيدي الا كيليان مبابي انترنور في قيمه ديدي ديشو وفي الصعب نتاع ديدي ديشو مش من لي زونترنور ياسر كول معناها خلى العباد تتسائل معناها كيفاش ينجم انترنور يعمل حاجه ما نعرفش كيفاش نعبر عليها ماهيش متداول انه يعملها مدرب بالطريقه هذيك قدام لاعب ناخذ كلام الحاج وبعد نزيد
5: اي مدرب
0: يربط قلت ناخذ كلام الحاج وبعد نزيد
5: ما ليش بيك عمل يدك خاطر سمعك حتى
6: كوتشي
0: هذا اخذ هكا هكا هكا وبعد هكا
5: نمرو
0: دو
5: تليفونك يلوك
0: برنس
6: طبعا وقت اللي وصلني مجنا حني برك يجيب شي نقص من جبل لجبل بين زوج جبال ونقول له تعدل خي بابي بعث الروح
0: بابي بابي بابي
5: هذا لاكسون زاد مارسييز
0: يلا برنسي
6: مبابي هاك تحب نقولها مبابي ديدي ديشان ربما لا ما كانش يكون اللي هو طوى كان مش مبابي
0: مستحيل هذي عقلية مثلا تاعنا احنا تقبلها انه انترنور يعمل هكا الجوار يقول له وفك الجروب ويحكم فيه وشكون الانترنور وشكون كذا عملها فيكتور سبونتاني فيه
7: في سياق الماتش مبابي دوب ما ماركا مشى يجري لديشان وعزيه في يومه معناه اللي ديدي
0: البونتو
7: المكيه دونك ليموسيون طلعت عن ديدي ومن بعد ينحليل ويعمل رولا دارير معناها لا كومونيون ما بين المدرب والكابتن او كابتن ديكيب وبلوس لي بوليميك اللي جاوا ضد كيليان في وقت الريال والدافع عليه راهو ديشان معناها وعجبني في الانترفيو البارح وقت قال كي سالوه على امبابي قال لهم تتفكروا قلتوا لي مينيو خايب الجول ودرشنا وشا قلتوا لي الديفونسور الفلاني شي يعمل هاكا قلتوا لي ديمبيلي ما هو اون مي فور معناها بعد الواحد ماركي لكم ثلاثه بونتويت قال لهم جيبوا لي جوار جديد خليه يتحسن وقدوا لي في جوار جديد
0: خلي الفورمه نتاعو تطلع وين زيد حبيت تقول حاجه
5: تعمل لنا هكا خل الحلقه انت تو كي نبداو
6: قاعدين
5: اذا حاني
0: نعمل هكا معناها نشكركم نشكركم ديما من القلب على كل ما تخدموا فيه على على البلوس اللي تعطيو فيه في كل حلقه على الخدمه نتاع عام كامل انا محظوظ اني نخدم مع الفريق هذا
5: محظوظين اللي نخدموا معاه
0: من اللغة الخشبية
2: هو المشكلة وين الفاز هذا يتصير وحتى سكالوني قبل عملها الميسي وميسي ديما يعملوا هيلو بصفة عام المدربين ولكن عملت راي بوليميك في فرنسا من جهة أخرى خاطر هو ديشان معروف يحب مبابي ومبابي الحق متاع ربي مع فرنسا ما هوش مبابي متاع أي فريق مهما كان بي اس جي ولا واحد معنا الرجل هي سكوب دي موند أداء جماعي طفل يدز مع المنتخب الكل تحب ولا تكره كابيتان ولكن العبيد هزوه انه ديشان خايف من تخريجة مبابي خاطر بعد العام الصعيب اللي تعدى في الارغونس والبروفي والليماج اللي عطاها دونك قالوا ديشان عملها خاطر خايف يخرج فيه دونك يعمل في حاجه باش يبصر باش يقول ما تصيرليش فضيحه قدام العباد خاطر مبابي ولا امبريفيزيبل من اللعبي اللي ما تفهمش ولكن انه يوري اللي هو مبابي تحب ولا تكره يعمل في كوب دي موند كبير برشا فما حتى كوب دي موند شارك فيه من اللي بدا كاريرو من 2018-2022 عمله خايب دونك يستحق هذايا وبقدره ربي كان باش تهز فرنسا الكوب دي موند مبابي الاكثريه ويعمل بدايه عام موسم باهي مع الريال يهز البالون دور اللي يقعد السنه فيها عنده برشا
0: اذا كان يهز الكوب دي موند كان يهز الكوب دي موند يهز البالون دور اذا كان كان يواصل في الريتم هذا لانه اليوم اللي يعمل فيه هو في الكوب دي مود اكسبسيونيل اللي تعمل فيه فرنسا اكسبسيونيل الماتشات الكل 4 3 5 4 3 حتى معناها ركزوا من الكوب دي مود اللي فات وانت جاي معناها سيري ما فاتش نتاع كل ماتش ماركي لك 4 3 حتى ماتش الارجنتين فينال 3 3 معناها ايفيكتيفمون دونك السيري مواصله بالكوب دي مود اللي فات الكوب دي مود نتاع اليوم من سيوقف ارماده النجوم نتاع المنتخب الفرنسي مازلنا ننتظر مازلنا ننتظر وقفناها وربحنا 1-0 4 سنين
7: الممرن
0: مع صديقنا وهبي الخازري وين أخيب
6: أنا حبيت أقول حاجة اللي في كل المجموعات رفيق ديما فما قائد مجموعة المجموعة فيها مستويات مختلفة هذه ما نجموش نجي ضد حكمة ربي سبحانه وتعالى فما ناس حسب بالكمبيتانس حسب كذا وهذه شفناها في كل الميادين معناتها مثلا يدخل إنسان على حكاية كيفاش هو السيتان كليني قدام كيليان مبابي اللي هو موش تشيشة وقال تريف معناتها هو توا هو قال رجل البونتا بتاع الفريق كم متى يقود هذا موجود احنا في مجموعات بتاعنا انا واحد من الناس ساعات يجيوا مثلا فنانين اللي ربما اكبر مني سن وقدر فبطبيعة الحال تتعدى الحكاية النورمال وما تقلقنيش كما انا زادة نبدأ موجود في وسط المجموعة تلقى مثلا على سبيل المثال اكنار ربيع التكالي انا داخل باش نصور معناتها تتفجع تقول انت درشكم باش يدخل قدر بارك الله فيه يقدرني وبلاستي وماكلتي
0: يعني انت مبابي هو ديدي هكاك الفكره
6: انا مبابي في برشا مجموعات انا مبابي
0: وهو ديدي دي شو
6: يقفوا لي ويحييوني
0: ودي تواضعك مدرسه يا نكي بالحق انت مدرسه في التواضع معناها هزيتني من ديدي دي شو كيليان مبابي قلت لي كيما بالضبط خلتينا ربيع التكالي عمل لي هك يا نكي
6: كيما نعمل روف ونعمر اللي هو زاد مبابي نتاعنا في برشا حاجات يعني باش نقول لك على قدر انا نحكي مش علي على روحي انا
5: انت ديما تاخذ تحب حاجات يتلكش
6: سيرش بسيرش.
5: هو عطاك رؤية أخرى فنية
6: ولو هو ولو هو عرف قداش من مرة في مناسبات وكل شيء وقت صحيح يعطيني بلاستي وخيمتي
0: وبارك
6: الله فيك
0: بعد الفاصل بعد الفاصل نرجو نحكيه في بقية الأخبار بعد الفاصل ناخذوا هاتف نلعبوا على 1000 دينار كاش باش نختاروا أحسن مستمع أو مستمع في هذا المستمع في هذا الموسم 1000 دينار كاش من إهداء الديوان في الحلقة الأخيرة سعيد
5: الناصر يخرج سعيد منين بالضبط في الديوان باش
0: نختاروه ما حسسني معناها الدفور الحمد لله يا ربي 1000 دينار كاش
5: الحمد لله انا في بالك ريزيرف في بالك ريت يخت انا
0: ما عادش لقي وين تصرف قلت خليك
5: يخت قالوا لي بلاسي شويه قلت لهم شوفوا ريت يخت
0: بالحق طلبك بي دي جي قال لك بلاسي ما تخليهمش هكا
5: قال لي لي فيرمون على بعض قال لي راهو السيستم تبلوك كريت وليت كريت في سيدي بوسعيد ترقام
0: شو اسمه اليوم عندهم اسامي
5: ديوان
0: ديوان بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف مايك بعد الفاصل نواصلوا في الاخبار كنتوا في التراند راجعين مكملين معاكم للتسعة ونص ساعه
8: مع بوريدو اكتيفي سي فيك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
4: أريد طور عالمك راف ماج
8: ببليسيتي
9: اكتب السيفك
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
10: هنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة
11: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
10: هي يا سي محمود هذاك اللي شد هو ذاك اللي دوم ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم 1 في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
8: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
12: Une
11: nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
12: Super Siesta. الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه.

0: راديو نفام. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: راب ماج حتى للتسعة ونص مواصلين معكم الرحلة. تحية لكل الأصدقاء الحاضرين معنا. نسلموا على بعض الأسماء: صديقنا وسام النجار، صديقتنا هدى ماش، سيرين خواجة، فدوى الدالي، كل الأصدقاء الحاضرين. شكرا على الوفاء، شكرا على المساجات، على التفاعلات، على برشا محبة. الشيف سلوى بن سعيد، وإن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنى. وبعد شوية نكملوا نحكيوا في الأخبار، نعملوا دورة معالي راف ماجور ونشوفوا اختيار الموسم وشخصية الموسم بالنسبة لراف ماجور. ولكن قبل هذا قلت نلعبوا على 1000 دينار كاش. عملية قرعة سارت مع الصديق العادل منفذ، تم اختيار المستمع من جملة المستمعين اللي بعثونا وتفاعلوا معنا تيلة الموسم لعبة كنا نصيناها أول الموسم. نقولوا ألو، صباح الأنوار.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل. أهلا
3: بالمستمع.
1: في بالي صوتها تبدل، أنا مش تعمل سيسباس. معانا جميلة الجميلات بعد غياب تقريبا شهرين، تصفيقة سندريلا وميمة العياري. سندريلا صباح الأنوار، صباح الفل، صباح الحب، وصباح الحاجات الباهية. شلون أحوالك أنت؟ والله الحمد لله، إحنا في نعمة وفي خير. توحشناك
2: برشا
1: وخليتوا علي بلاصة كبيرة. حتى احنا توحشناك برشا، خليت علينا بلاصة وتوحشناك وتوحشنا صوتك، ونحب نشوفوك تو فيرسيون عادة راقدة ساعة في الجمعة وعلى عصابك. اي فوالا، نحب نشوفوا الفيرسيون هذيك، نحب نشوفوا الفيرسيون هذيك. تمنى عليكم ايما، شو احوالك وشو احوال الاء؟
2: والله الحمد لله لبيس خبيان يا ربي، الحمد لله ان شاء الله ديما هركة وفي نعمة ان شاء الله. الناس الكل اللي تسمع فيا بالله قبل ما ننسى، خاطر قاعده نرتب في افكاري، نحب نقول للناس اللي تسمع فيا ميرسي بوكو.
1: رغم اللي احنا تو اسبوع محضرين التليفون، طلبنا 8:05 قلنا لها فايقه تتكلم معنا.
4: يلا جيت باش تنظمهم دوله.
2: قلت يا رامي راني من شريك.
1: ايه
2: قول لهم ميرسي بوكو، ربي يخليكم، ربي يفضلكم، وربي يفرح قلوبكم، وربي يرزق كل مشتاق. اي عبد كلمني هديني بعث لي كادو جيني زيد للدار، ميرسي وربي يخليكم. على خاطر ردة الفعل بتاع الناس ما كنتش متوقعها، برشا فرحة وبرشا محبة، ربي يخليهم وربي يفرح الناس الكل يا ربي.
1: ربي ديما يفرح قلبك وميمة ويعطيك على قد صبرك. ربي يفضل لك إله. باش تمشي تتبحبح باش تهزها تعوم ولا صغيرة؟
2: مش
1: تزت ليش مصغير تزت تمشي تعوم أول سيف لا نرمى. أنت المتسين اللي قريته خليه ربي، سيبنا نعيش وسيبنا نتفرهدوا معنا. رد بالك عليها من الشمس وعوامها وشيخها، إن شاء الله ديما فرحانين. احنا سؤال ما نعرفش يهم الفريق، احنا خذينا القرار باش نختموا الموسم ونجيوك الكل مع فريق الإعداد والتقنيين الكل الدار.
4: حبك كاملة،
1: حبك كيكة ولا تحب الواحد بالواحد؟
4: استنيوا للوطية
1: لحظة، تحبك كيكة ولا بالواحد بالواحد؟ ما خير
2: لا لا، يجيو مع بعضكم خير.
4: مرة يعيش وما عادش يحب الراكم،
1: عندكم ساعة كي ربعة وما عادش يجيني حد. زيدون كلمة لميمة.
4: والله نحبها برشا، أنا باتصال بزوجها تبع في الأهم، عادش لسه تليفون.
1: آه بيان سير،
4: نقولها مبروك وكل، وواحد يشارج عن تكيف، نقولها تكيف كل الدول على وميمة. تبدا تنطر وقاعد يرجع القهوة،
1: هما حاجتين باش يرجعون
4: القهوة،
1: الدخان باش يرجع يتكيف، ربي يتوب علينا بيان سير، وقهوة النقيب. عندها مشكلة كانت مع قهوة
4: النقيب. النقيب واش فيها باللعب؟ يقول لي دايدم أميمة نورمال
1: بنتي
4: بعد قهوة بعد.
1: لا لازم العباد تفهم أن أميمة هي في فترة معينة ما قالت حتى حد على جوست تجيني لينا تقول لي شو رفيق تحبني نكمل نخدم معك، قول النقيب ما يدخلش قهوة. مش فيها معني، أنا بدي ما عنديش المعلومة معناها، فهمت؟ ويا ربي نسيسي أميمة على عصابها.
5: أنا رفيق متأكد اللي آلاء فيها حاجة تشبالي توحم عليها.
1: لا لا لا، قهوة قهوة متاعك معناها. أنتو سندريلا توحشناك برشا، خليت علينا بقعه من عرش البطاله. اش عملت ماني راح باها ولا تولد؟
2: ليه والله نخدم رفيق، نخدم راي الامومه خدمه ديجا.
4: خلنا نفكر فيوز في الدار. اي خليها عاق،
1: خلنا فكر رساله امومه خدمه.
4: لا تحب الكوجي وطبع الباب وكسي بلوت تقعدش عاملين عاد.
2: اكتشفت اللي من اصعب المهن ومن اسمى المهن هي مهنه الامومه. ربي يفضل الامهات الكل.
1: امين.
2: كلنا في بلاصتي توا، عرفت ايش معناها ام، وعرفت قيمه امي، وعرفت التعب نتاع الام. ربي يفضلهم وربي يقويهم.
1: امين.
2: نحب كده قبل ما نكمل معاك يا شيخ، نحب نقول ان الموسم هذا كان اكسبسيونيل بالنسبه ليا، فرحت فيه برشا. ضحكت فيه
4: سيرتو
2: برشا
4: جيت
2: كني
3: ضحكني
2: على الاخر
4: تونجي
3: للدار ضحكني نعم
2: نريح دللتوني وسعتوا بالكم معايا عايشكم نشكركم من الناس الكل ونشكر كما قلت من الاول الناس اللي بعثت لي وهنيت لي عايشكم ميرسي بوكو وان شاء الله ربي يفرح الناس الكل وربي يرزق كل مشتاق وعطله سعيده لكم انتم
1: امين امين عطله سعيده حتى انت باش تخدم في الصيف ولا لا يا سندريلا
2: لا لا
4: 2028 ترى
2: انا اخترت اني نتفرغ الاليه
1: 100%
4: كان لحنا قاعده ديميسيوني في اللايف ولا
1: معناها كلامك حمل اوجه معناها ما ناويه ترجع ولا ذات يوم ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ولا تدخلها الفاك وبعد ترجع
2: ان شاء الله رفعي اما بور لو مومون نخير اني ما نشخشبش روحي نحب نركز مع هي حاجه تمنيتها عندي برشا دونك نحب نعيش معاها كل لحظه
4: ماهيش نقصت
1: هي الامنيات هذه هل باش يقفوا في اوت ولا باش يتواصلوا بعد اوت؟
4: باش نعرفوا باش نعملوا سبتمبر
1: خاطر واحد على حسابه ما لازم يقرا حسابه ما
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يهودي ان شاء الله ما انت اعطيني
2: يهودي رفيق
4: ونديريك رفيق علق وطلب
1: معناها لازم المرج في كل عطله خيريت كيفاش يلعبوا لي على حسابي اخر نهار تو يجي كرونيكوز يخدم
4: التكرونيكوز
1: صحيت تقول لك نحب الام رساله ونحب نوصل بنتي للليسي
4: وفرحانة انا هكا
1: صحيت
2: نعمل كيما الوزيره السويديه نجيبها معايا مشي
1: مرحبا مرحبا
4: وفي دنيشه
1: هو البلاتوش نخسو كان انا معناها ان توكا

0: جيت شيخ ربي فضلك إليه نعرف الكل ناس تانينة مش انت استنيتها برشا دوك الحمد لله يا ربي ربي يحفظها وربي يعطيها الوقت الطيب. مبروك مرة أخرى سندريلا وإن شاء الله في فرصة سعيدة الناس الكل ادخل اقرأ على اليوتيوب الناس الكل يبعثوا لك في السلام الناس الكل يحييوك الناس الكل يهنيوك والناس الكل يتمنيوا لك عودة قريبة. نبوسوك برشا سندريلا وتريبي أنتو إن شاء الله. يلا مرسي يفضلك باي باي باي. يلا تريتري بيانتو قد يكون هذا سكوب الأول مع نهاية الموسم. سندريلا قالت عكس ما قامت به نبيلة عبيد عكس ما قامت به برشا فنان سندريلا تختار العائلة والأمومة على المهنة. تو ادخل على تويتر روح الواحد على لينكدين
1: لينكدين كاستينج تو لك
2: جهاوي تو وكرتاب وصيفية
1: يخرجوش الكل مالي مش نجيب حتى كاستينج اللي يجي يحب اي مستمع يحب يجي يخدم يتفضل على الكرسي هذا السبع
0: لا لا بعيد على التفاديك ابت بوستي اذا كان سندريلا باش تواصل ترتاح سيزون وغدوه نبداو قهوه نقابلو كي العاده
1: اوكي اذا غدوه تو نهبط بالفرنسي واللونجلي هاو كان كان يحبوش يجي
0: تقابل معايا
1: ان شاء الله اكيد اكيد لكن بعد 9:30 انا على
2: اطلبني
1: اطلبني
0: بعد الفاصل نرجو نحكيو في الراف ماج. مازلنا مواصلين معاكم الرحله ما تبعدوا الشعر
3: راف ماج Publicité.
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
5: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
6: أريدو طور عالمك.
7: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
6: مونوبري ديما معك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
8: Vivez l'été autrement. ويكاب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
3: 48 دقيقة دورة في الاختيارات الشخصية لراف ماجور بعد شوية، ولكن قبل هذا نسترجع بعض الذكريات بفن القناص المتألق رامي الفراتي تخدم البستوف. نسمع بستوف واحد من البستوف اللي حضرهم لنا رامي في علاقة بالموسم الحالي للراف ماج، موسم 2025-2026.
2: زابينج.
4: الحمد لله والشكر لله يا عزيزي المستمع، مسنا أثبتنا لإحنا عيلة واحدة. يمشيش في بالك نستغلوا مشاعر بعضنا، ولا واحد فينا يدخل بعضه هكا شوية كذا نستغلوا الحكاية ذيك على الانستغرام أبدا.
3: حتى صوتي يرعى شوية، نحب أقولكم لأول مرة نحس
5: فيك أول مرة راك
3: هكا، أقسم بالله
5: حلقة راي أولى راو لعبت استنى فيك أمامة تجر بيك في الانستغرام بالقلوب ريت أمامة مصلت حتى لحكي
3: وريت فتحي والله هو يحكي وين هكا معمول شيخة نحس بفتحي.

0: لعبت السنة في البطاقة بتاعي
1: ومنتشرة
0: على العصاور يدوخ خبطه
2: بالعكس يا أمنيت هيدوخ مش هبطه
3: لو فتوحه بسم الله ما شاء الله بدأ معنا الموسم وخلى بلاسته وشيخنا جدمو الله روعة
4: أنا أحب والله أحب نشكر الفريق
2: عليه
4: تعرفش عليه لأنه حاتم عدى ويكانت في الظلام وتو رجعني للضوء
2: جدمو على
0: جدمو برعاية ستيكز
1: الشيخ أعطانا الأمل
2: أعطينا خير هالضحك يا ربي شكرا لكامل المجموعة حاتم السندريلا
3: ودي ما نقول ونأكد ونعاودوا إلى البرنامج هذايا سبحان الله بعيد على جدمو تاع فتوح برنامج جهاب أي لا لا لا فما أسئلة في فقرة أنا شكون آش باش نقولك
2: يحمل الجنسية المصرية
5: عنده أدوار معروف بها برشا
2: لا لا
1: نكرة
0: جابوا من دار ثقافة من الجيزة جابوا من دار ثقافة نشوت في دار ثقافة الجيزة جابوا رفيق
5: شعيلو
2: مازال ممثل حتى دور كلمني صاحبي في مصر
0: أحكي لي
2: زيد
0: برا اجي برا
3: لا والناصر بسم الله ما شاء الله هو كي يدخل في بوكل يبدأ يبدع كل فقرة جديدة يبهرنا كل عام وجو
5: عنده قنوات تلفزية
0: تلفزية
2: لا ما عندوش قنوات تلفزية
6: سؤال على
5: الرئيس في كندا تيهات
2: لا تيهات فكر رئيس في كندا هكذا بالبلاد بالسلمين ناسم
0: عنده مؤسسة إذاعية
3: تتنمر عليه انت زيدون ورينا بابا النطق ورينا
2: جواب صحيح اتخذوا العجل إلها الجواب صحيح ما تعذوش يا زياد المكي ما تعذوش
5: مش نهارك اليوم زياد
3: لا ويزيد يبارك زياد وكي قلنا ونعود نأكدوا إلى البرنامج هذايا برنامج جهاب ذا أسمع أنت إديدي كاسم تاع زياد
0: عيد ميلاد سعيد الأخ أخويا اللي عاون فيه في الكويز محرز الجبادي عيد ميلاد نسيبته اليوم لا لا نسيبته هواء بن جنات إن شاء الله كل عام وانت حي
2: هواء
0: أنا شك في زياد
2: هواء
0: هواء
2: هواء
0: هواء
2: هواء
0: هواء
2: هواء
0: يا رفيق نعم بو حب
2: أنا من اللي قلت لي في السجون الإسرائيلية أعطاه أكل مش في المستوى عرفت حلقة
5: اليوم
2: يلا يلا نمر ديدي كاس
5: تحية الحوى وإن شاء الله بطول العمر
2: إن شاء الله ميلاد سعيد
3: ايش قولك انت مدام حوا ردها هواء الى نسمه حلوه نسمه كيفيه توكا توا مان يا جماعه واسئلتك يا زيد حتى انت مكش ناقصه ومكش بعيد عن ناصر جمله
2: امراه هزت عرش مصر
5: امراه قلت ليه انت ولا
0: دخل بعض
2: فسلك
5: رفيق تقتل مره
2: تقتل مرتين أكل زبا زبا.
0: تقتلوا قام.
2: فصلوا الميكرو. فصلوا الميكرو. هذه تقتل مرة تنضاف القائمة الأسئلة.
3: تقتل مرة لا تقتل ثلاث مرات هي هوايته هو إنه يموت تو هذا كلام تو يا جماعة ما شيء The Walking Dead شو هذا فيلم الرعب اللي معيشنا فيه تو هكا تو يا ربي البرنامج مشي بالسطرة.
7: زابينج.
2: تحية تحية لصديقنا رامي الفراتي عنده قناة تلفزية ويا زياد شعديت لك أسئلة ذكية ملي تقولي تقتل مرة فيه مرحمة دي أنا ما ترتكش ما ترتكش
5: اي نتعب
0: ملي تبالو شوى تولي فما فما في السوق
1: عندك ستة قبل بيهم
0: كاريرك
2: واللي رمارك محلاهم قالك نلوم على السجون الإسرائيلية ما عطاوش ماكلة في المستوى
5: هذيك كارثك
1: ومدام هوي يا ريت ما عمل لها ديديكاس
5: هوي هوي. انا مره عملت ديديكاس نتاع عيد ميلاد وهو طلع ميت هو عافي يترحم على الوالده نقصها بعيد ميلاد
2: يلا سيدي نمشيو الشخصية العام شكون اختاروا لراف ماجور توت سويت
8: توت سويت
2: يلا سيدي شخصية العام نشوفوا شكون اختاروا لراف ماجور والبداية بحاتم بالحاج العام حاتم بالحاج اختار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاتم
8: يسكنال شو رفيق معناها التأثير اللي عمله دونالد ترامب السنة معناها في العالم دايروا من اللي عودوا انتخبوه الامريكان معناها حطونا فينومين جديد معناها في حياتنا في حياة كل بلاد ناس بعاد الاف الكيلومترات على امريكا لكن تأثير دونالد ترامب على حياتهم اليومية أصبح تأثيرا مباشر. قبل كنا نقولوا فما مشكل فما حرب في بلاصة الفلانية تداعيات، كنا قبل نقولوا كلمة تداعيات، توا التداعيات ولاو بصفة مباشرة مع رئيس امبريفيزيبل، مع رئيس مزاجي، مع رئيس يمكن هو الوحيد اللي يرى عنده نظرة وحيدة للعالم، حتى أقرب الناس اللي معاه حتى الناس اللي دايرين به. وتعرف فما كتاب مازال كيخرج على ترامب قالك ولاو يعملوا اجتماعات بالسرقة عليه، معناها الوزراء والسيكوريتي يتلموا فك البانيك روم،
2: حتى البانيك روم كيفاش باش نصلحوا
8: الامور ويخبيوا عليه يستنوه يمشي البلاصه، وبعد ساعات يجيبوا له امبرجر باش يطلع ياكلوا في البيرو نتاعو ولا في الزابارتمون نتاعو، وهما في ربع ساعه يعملوا اجتماع باش يشوفوا شنو القرارات اللي نجموا يرقعوا بها. هل
2: اللي يعمل فيه
8: تعرف هم الفرنسيس عندهم جمله ضحكني وتعجبني برشا، يقول لك كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين. تصور انت عندك
2: حوي اش معناها كوم ان اليفون دون ان ماغازان دو بورسلين؟
0: ماغازان بورسلين برشا يتكسروا والصغير يبدا يفرح دق دقها
8: في الزيز صغير منين جي
2: اليفون مش انفون
0: ولا اليفون ولا اليفون
2: تمام بورسلين
8: انت عندك الديكودور نتاعو
2: بيان باتشي. ان توكا ثابت انه السياسه اللي عرفناها طيله حياتنا مش السياسه اللي نعيشوا فيها في عهد دونالد ترامب. شوفوا في حاجات لا يقبلها المنطق ولا عقل. يكفي يقولوا ان ذات يوم رانا تفرجنا في التلفزه على رئيس اختطف من غرفه نومه بقياده دونالد ترامب في عمليه تابعه للمخابرات الامريكيه، والعالم قام غدوه ورجعت الحياه واستمرت، وتصريحات طريقه تسليمه على زعماء العالم، كلاشاته لكل زعماء العالم. معناها دونالد ترامب باش يبقى في الذاكره اكيد بالسلبي اللي نحكيوا فيه، ساعات يولي مضحك الامر، ولكن انه يكون شخصيه العام بتاثيره بالحروب اللي دخل فيها عالم اجمع بتداعيات تلك الحروب لليوم في علاقه بايران وماذي قرمز وكل، يستحق ان يكون شخصيه العام اللي مش لازم ديما تكون بالجانب الايجابي، راه تنجم تكون بالسلبي تاثيرها. الي تي لا معناها ما نجمش تكون تحكي على 2025 2026 ما تحكيش على الرئيس الامريكي دونالد ترامب. نمشيو للنقيب، نقيب في دقيقه كما الاولاد الكل، اخترت شخص العام بنفس المنطق، مش لازم يكون هو معناها الأفضل، ولكن عمل الحس موجود. أنت الفنان تتحدث عن الفن في دقيقة، اخترت فضل شاكر.
7: عرف أنا اخترت فضل شاكر لأني نعتبره أنا شخصية العام. علاش؟ خطر إلي اكسيبسيونيل، فريمو اكسيبسيونيل، معناتها اللي صار مع فضل شاكر ما صار مع حتى فنان عربي في تاريخ الفن العربي، معناتها هذايا ما فيش كلام. معناتها راجل ضارب سوكسي كبير ياسر، يخدم كومبليسيتي كبيرة مع جمانة جمال، صوت فيه إحساس مرف، إحساس عالي برشا، لكن هذا الكل سوكسيات معناتها في جو معناتها خانق. رجل يتكلم متحت القاعة، رجل يغني متحت القاعة، يتنفس يعيش استوديوات متحت القاعة، قاعد يمشي في حاجة وينجح فيها نجاح عالي. تظلم ما تظلمش، عمل ما عملش، سي تي نوتر بيردمونش. ان شاء الله
2: قدام القضاء، هو قدام القضاء،
7: هو قدام القضاء الان، ان شاء الله القضاء ينصفه وان شاء الله يا ربي يرجع لنا.
2: سيسكو اذا كان ما عملش،
7: اذا كان ما عملش بطبيعه الحال فنحن ننتظر معناتها راي القضاء نهائيا، باش ما نخسروش نجم كبير كيما فضل شيء.
2: نفس المنطقه نتاع حاتم، فنيا نجح من تحت الارض كيما قلت انت، معناها في مخبأ عاش فيه لسنوات، عمل نجاحات ما عمل حتى فنان عربي العوام الاخيره حتى. ولكن الجانب الاخر، قضايا اللي قاعد تتبع فيه لليوم، خليت فضل شاكر موجود على الساحه كسوى باعماله الفنيه ولا اخباره في علاقه بالمشاكل اللي عملهم، وكماده بظفرين قضائيه وين وصل قدام القضاء. هو موقف اللحظة هذه الحديث على برشا قضايا مازال ما تمش الفصل فيهم. إذا كان عمل يخلص، إذا كان عمل يخلص، إذا كان ما عملش سيعود لفنه ولجمهوره. ماش عندي وقت نقيب، 10 ثواني يلا،
7: أقل ثانية مش 10 ثواني. هو توا صارت له وعكه صحيه روداني رمان امبارح بركه قريتها انا كل شيء، ان شاء الله لاباس.
2: واضح، نمشيو لرامي رمروم، خلي بعد شويه رامي، خلي نسمعوا جيهان. جيهان شكون اخترت شخصيه العام؟
9: اخترت شخصيه ما عملت حتى حس في العام كامل، مع في الموسم كامل وتنسيت. اخترت الدكتور حسام ابو صفيه، الطبيب الغزاوي من مستشفى كمال عدوان، اللي هو بيدياتر طبيب اطفال، وجه الحرب اللي عمره ما اختارها بطريقه سلميه بالبلوزة البيضة هذيك. اليوم هو محتجز في المعتقلات الإسرائيلية من ديسمبر 2024. كل الأخبار اللي توصل عليه هو أنه ظهر مؤخرا في محاكمة أونليني وكان ظاهر عليه معناها قديش ضعف وقديش صحته تدهورت. والأخبار اللي قاعدة توصل عنه هو أنه قاعد يتعرض لبرشة انتهاكات وبرشة تعسف من الجنود الإسرائيليين في المعتقل متاعه. ومن الحاجات اللي توجع آخر رسالة بعثها وقت اللي قال قولوا لأنس الشريف اللي كان مراسل الجزيرة يحكي عنا وما ينسناش. وهذا ورى اللي هو ما يعرفش أنه أنس الشريف زاد توفى واستشهد من خلال حسام أبو صفية الطبيب اللي واجه عدوان لليوم يظهر لي برشة فينا مازلنا ما بريناش من الشيء اللي شفناه. واجهه بطريقة سلمية ما هزش سلاح معني طريقة الدفاع والمقاومة متاعه كانت طريقة من أنبل الطرق من خلاله هو بتيت بانسي معناها نخموا فيهم نحاولوا ما ننسوهمش نحاولوا نعاونوا حتى بأنه نذكروهم ونقولوا عليهم للأجيال الجاية باش حتى حد ما ينسى القضية الفلسطينية واللي صار في غزة.
2: وللأمانة ما كنتش نتصور أنه باش يقعد الوقت هذا الكل. حسام أبو صفية جرت العادة بيانسير بعض الأطباء يوقفوهم صحفيين أيامات أسابيع ومن بعد يتم إخلاء سبيلهم، ولكن اليوم الإصرار على التنكيل بالدكتور حسام أبو صفية اللي كان من ليزيكون نتاع الحرب هذه ومن أبطال الحرب وما صار في طوفان الأقصى غير مفهوم. شفت صورة لي أتمنى تكون بالذكاء الاصطناعي، أتمنى
9: على ما لا ماش بالذكاء. هي ذيك التصويرة اللي صارت مع عندها أسابيع هي ذيك اللي خلت
2: معناها شخص آخر بعد لقضى الأشهر في سجون الاحتلال، شخص آخر أمام صمت من العالم وعجز على الأقل على إطلاق سراح، شخص لم يحمل سلاح دافع بالعلم حتى صدره هو للكارتوش قاعد يخدم ويشق ويعمل في العمليات تحت القصف. هو بطل من الأبطال، ولكن كما قلت جهان برشا أبطال تنسى بحكم العودة للحياة اليومية. ناس كل تتلها والأخبار وتجيك منها هرمز وإيران وكورة وكوب دي مون تنسى، وبعد فجأة تجيك صورة تتصدم وتقول العبد هذا حسام أبو صفية العالم انساه. مش حتى كان احنا شال ربي قوي، شال ربي قوي كل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لأنه ما قاعد يصير فيهم بالموجة الكبيرة متاع التطرف العنف اللي ولد داخل الحكومة الإسرائيلية شيء لا يصدق، خاصة منذ تولي إتمار بن خفير المنصب متاعه داخل حكومة بنيامين نتنياهو. الصور توجع تدمي القلوب، لا نملك إلا الدعاء لهم إن شاء الله ربي يفرج عليهم، وإن شاء الله كما خرجوا أسرى في وقت ما يخرجوا الأسرى اليوم ويتم إفراغ كل السجون الإسرائيليين. نكملوا بعد الأخبار دورتنا مع علي رفمة واختيار شخصية العام، مواصلين معكم الرحلة ما تبعدوش. رفماج
10: ببليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
11: مبروك الباك، تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mesmanier le 7 ou samedi, mesmanier le matleta. Ma l'université centrale, ton mouhak aoua moustakablek.
12: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
13: تدلل تدلل
14: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
13: تدلل
15: جيون ايام دللنا.
16: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
17: ديوان FM فلاش نيوز
18: موجز التاسعة صباحا. ديوان FM صباح الخير. اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من اليوم الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت القادم، وسيكون التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الزوال. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يحذر من أن تفاقم الإشكالات المالية بين مهني القطاع الصحي الخاص وصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، وكذلك لوائح الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة التي هددت بوقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من اليوم الأربعاء. والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة يقول في بيان إن الأزمة المتواصلة التي يشهدها القطاع الصحي الخاص في علاقته بالكنام والتجاوز المستمر للأجال القانونية في صرف المستحقات من طرف الصندوق ينذر بانهيار السلسلة العلاجية بأكملها ويحرم المريض التونسي من حقه الدستوري في الصحة. ويذكر أن الهيئة الوطنية الموسعة للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد استنكرت ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام مجددا بتعهداته الفعلية، بما أسقط عمليا الاتفاق الذي يقضي بخلاص المتخلد بذمة الصندوق على 6 أشهر تنتهي بتاريخ 30 من جوان الماضي، مشددة على أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول التكفل بوصفات منظور الصندوق بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويلية. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي تحذر من تعمد بعض التجار إلى قطع التيار الكهربائي عن المبردات وثلاجات تخزين المواد الغذائية الأساسية واليومية الحساسة مثل الحليب والياغورت والأجبان، وذلك خلال فترة غلق المحلات ليلا بهدف الضغط على كلفة استهلاك الكهرباء، موضحة أن هذه الممارسات تؤدي إلى تلف تلك المواد وفقدانها لسلامتها الصحية والغذائية، رغم أن تواريخ صلاحيتها المدونة لا تزال سارية وفق قولها في 60 دقيقة على ديوان FM.
19: احنا هنا ننزه التجار والشرفاء، والحقيقة ما نقذوش الناس الكل، ولكن البعض منهم يعمل إليه باش يقطع التيار الكهربائي، وهو معناها منية منه هو باش يربح في الاستهلاك متاع الضوء متاعه، سكر الفريجيدير ولا قطع الضوء جملة واحدة وتبدأ عنده معناها المبردات متاع تخزين المواد كلي غرت والحليب والأجبان إلى غيره، وغدوة صباح يقول لك معناها يصبح يبيع فيها عادي جدا وكأنه ما عنده حتى مشكلة. هنا أنت تمشي تشري كعبك غرت ولا الباكو حليب تلقى مازال صالح حتى معناها 20 يوم وشهر مازال قدامه معناها في الاستهلاك، ولكن تلقى الوضعية متاع المادة هذي تلقاها الحقيقة في حالة رديئة جدا وغير سليمة وتضر بالصحة. هنا احنا الحقيقة دعوة بكل لطف تاع الناس تسمع فينا والتجار والناس الكل المداخلين في المنظومة هذه متاع البيع والشراء، خاصة المواد اليومية الحساسة والمواد الغذائية اللي يقبل عليها المهم ذا بين المواد كلها أنها تكون محفظة بطريقة سليمة منظمة أنها ما تضرش بالمنتوج هذي.
18: وفي الشأن الدولي، إسبانيا تسجل خلال شهر جوان الماضي ما لا يقل عن 1028 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر التي تجتاح أوروبا حاليا وفق البيانات الصادرة اليوم عن معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، وتمثل هذه الحصيلة أكثر من ضعف حصيلة حالات الوفاة المنسوبة إلى الحر التي سجلت في جوان 25 و2000، الشهر الأكثر حرا في إسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات وفق الهيئة الإسبانية للأرصاد الجوية. وختاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية تتولى اليوم رسميا رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر جويلية الحالي خلفا لكولومبيا. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك. ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
21: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم publicité.
2: تحب تحكي
3: en illimité ou t'aom fi gigawatt
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من الحلقة الأخيرة للموسم الحالي للرفماك. الموسم 12 من الرفماك
1: عادش نحسب
0: ربي بقي لستر إن شاء الله الموسم 12 يا ربي. ديما منومين في الأخير. تحية لصديقنا في بيزا بيغ البارح حبت بوبليكاسيون قال 2400 حلقة عموما وكي تحسب على أساس 20 حلقة في الشهر 200 في العشرة شهر يجيوا 2400 حلقة نحكيه على في الاثنين ونص تقريبا 6000 حلقة أكثر أقل شوية 6000 ساعة عفوا ساعة
1: بس معمل شنوي على بعض
0: والله الحمد لله شكرا ربي دي
2: هذوك الارقام تاع المونديال ميسي مبابي
0: حتى ما تفيقش بهم كي تقول 2400 حلقه فوا دو يدمي يعطيوك برسك 6000 ساعه بث مباشر معناها يذل لي الي تو واحد يصب في البيين كي البيلوت فوت 5000 ساعه تتعدى
1: اي حالين برا صب
3: هز الريسبتور اللي انت ابوني
0: مش سيفي ريسبتور يلا سيدي كملوا تور دو تابل نقعدوا معاكم ان شاء الله نواصلوا معاكم حتى للعشرة غير ربع ناخذوا الاذر من صديقتنا ناخذوا الاذر من صديقتنا ربيب اللي تاخذ بعد شوي علينا المزدح ونعتذروا بها منها مسبقا دونك نكملوا حتى لغير ربع وغير ربع تاخذوا صديقتنا ربيب المشعل نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نكمل مع البرنس وزياد الناصر ورامي في علاقه بشخصيه العام دقيقه دقيقه دقيقه برنس اخترت مدرب النادي الافريقي الرجل الاكثر تتويجا بالارقام في تونس فوزي البنزرتي
4: حاب نقول عليه راه اللي فوزي ما كبرش بالكل 76 سنة 25 لقب محليا ودوليا تونس المغرب الإمارات 11 لقب مع الترجي 8 مع النجم 3 مع الوداد و3 مع الإفريقي نهائي كأس العالم للأندية مع الرجاء البيضاوي فوزي كل عام يقولوا لك هاو كبر وفاء لا لا فوزي موجود اخر نتيجه عملها فوز بالبطوله مع النادي الافريقي نحب نقول له يا فوزي مش خاطرك انت صاحبي وخويا خويا صغير مش خويا الكبير فهم يقولوا فوزي اكبر منك لا فوزي اصغر مني ان شاء الله ربي يزيد يوفقك وربي يعطيك من القوه باش تزيدنا نجاحات على نجاحات
0: برافو فوزي بنزرتي لأنه ولا واحد كان ينتظر بداية الموسم أنه الإفريقي يتحصل على البطولة بعد عامين ثلاثة مشروع مع فوزي نجم يعطي ثماره ولكن رجع الإفريقي للمنصة منصة التتويج وللبطولة بعد عام من العمل سيبقى المدرب الأكثر تتويجا المدرب رقم واحد اليوم بالأرقام بالمنطق باللي تحب أنت في تونس في العمر هذاك ومازال محافظ على الشغف وكل الجنون متاع صحيح ما تحسش كهو فشل ويكمل في الكاريير لا لا اوندي ري فوزي يحب مازال يوري صحيت مازال كيبدا ويحب يفك بقعه ما بين المدربين تحيه لفوزي البنزرتي ناصر البدوي باش نقعدوا اكيد في الكوره اخترت مش كورجيه ولكن اخترت دي سبورتيف هزين علم تونس في العلالي اعطونا صوره مزيانه برشا برشا برشا في العام هذايا نحكيوا على زوز سباحين الحفناوي ولا جوادي
1: انا بالنسبه لي انا حبيت نحكي على زوز ابطال اللي كل مره معناتها ينورونا بالميداليات اللي حصلوا عليها ويخليوا السباحه التونسيه معناتها متالقه نحكي على احمد الجوادي هذا السباح الشاب اللي اليوم طلع عنا وعمل انجازات كانت مهمه برشا خرتها 1500 متر اللي تحصل عليها ميداليه ذهبيه نعتبر انه السيد هذا قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا من غير ما ننسى زادك يا رفيق على ايوب الحفناوي اللي تعدى من صعوبات كبيره هو بيدو اللقطه الشهيره والدويتو اللي عملوه مع بعضهم معناتها في اخر مسابقه وكانت معناتها فما برشا حاجات فيها برشا محبة وبرشا صدق باش أيوب يرجع في أحسن حالاته تعرف وقت اللي السباح ولا حتى أتلات في نهاية الأمر وقت اللي تعدى من صعوبات تقول أنت زعمة يرجع زعمة ما يرجع زعمة ينجم يتعدى الصعوبات اللي تعدى لكن نعتبر أنه أيوب سيد تعدى المرحلة الصعيبة واليوم عاود التوج بميدالية ذهبية في 500 متر معناتها حاجة مهمة برشا إن شاء الله الأبطال هذوما متاعنا مالوريزمون اللي مش ماخذين حقهم إعلاميا إن شاء الله يكونوا ديما منورين إن شاء الله يلقوا الإمكانيات باش يزيدوا يتألقوا ويزيدوا يجيبونا ميداليات ذهبية في المشاركات متاعهم القادمة إن شاء الله
0: أعطونا صورة مزيانة وأعطونا حلمة للأولمبياد القادمة الجواد اللي قاعد يباتي في ديريكور ومشي في بيرفورمانس وفي كورو بأسندوت ما ناخذوش بالعين ربي يحفظه إن شاء الله أيوب اللي خلنا ذات يوما خسرنا بطل، ولكن عاد لو ميريت يرجع ليه، للناس المحيطه به، المسؤولين كان داروا به، معليش التفاصيل، المدرب وستاف تكنيك، هو عائلته، الناس الكل، عودته لم تكن سهله، فرحنا برشا بالصوره هذه، هي من صور الموسم. ان شاء الله يا ربي نفس الصوره والعالم احمر وراهم في البوديوم، واحد يطلع لاخر المركز الاول، كان ايوب كان
5: الساحر،
0: وربي معكم اقسموا في بعضكم. من بعد رامي الفراتي اختار البروفيسور، اختار المدرب الافضل في العالم بالنسبه لي، نحكيه على بيب غوارديولا كشخصيه العام. رامي
5: بيب غوارديولا اللي قدم درس للعالم الكل عام سنة، اللي النتائج حاجه اما لكن تكون هي ثانويه، وسط كي نحكيه على قضايا انسانيه، بخلاف الجانب الانساني اللي وراه اخر العام، ما هز حتى تيتر وحب الملاعبيه ليه ومغادرتهم ومغادرته هو المانشستر سيتي، ولكن فما نقطه ايجابيه، الطرح نتاعو وكيفاش حارب، خلينا نقولوا سياسة الميكيالين في علاقة بالقضايا السياسية بين معاقفين، في علاقة بالكرة خاصة، في علاقة بالقضية الفلسطينية، كيفاش فما قضايا أخرى تطرح غاديكا ومثالش وإجا نظام مع العبادة ذوما، ولكن القضية الفلسطينية ممنوع أنه يتحكي فيها في أكثر من فرصة على مدار سنة كان موجود بيب غوارديولا، كي تحصل على الدكتوراه الفخرية، أحكي على فلسطين، كيف أحكي على أطفال غزة في دي كونفيرونس دو بريس نتاع مباريات مانشستر سيتي، واختار في وسط عالم فيه لوبيات ينجموا حتى يحطموا له كارير وتحبوا لا تكره، هذايا خبسته وهذايا خدمته وهذايا مستقبله، ولكن بيب غوارديولا اختار انه يرقد ضميره مرتاح في وسط عالم صعيب انك توصل صوتك وتوصل قضايا الانسانيه، ومهم برشا الجمله اللي قالها، واختم بها يمكن الكونفرنس دو بريس الاخرى نتاعو، قال ديما ردوا بالكم تنساو، وهما اليوم اطفال غزه ولكن نهار اخر ينجموا يكونوا اطفالنا احلى.
0: هذه واحدة من الرسائل اللي وصلها بيب غوارديولا، اللي لحظة هذه في فترة راحة واستجمام، وين باش يكون المستقبل الله أعلم. أما ما نصورش جدي بعد، هو كيما بعد يورجن كلوب شلي برشا على الكورة،
5: ما نصورش هو بدو
3: حتى يرجع المرأة، المرأة في دربها
0: راه
5: خليها دي وفوس
0: عنده لونجو نتاع مرته لازم يرجع. فما عروض فما كلام ولا لا؟
5: والله هو يقولوا منتخبات عروض على أرض الواقع ما فماش، يقولوا دوري سعودي، يقولوا إيطاليا،
0: دوري سعودي،
5: أي دوري سعودي، النصر السعودي، يقولوا حاجة كي خاطر هو المدرب تاع النصر باش يخرج، قال نجيب شامبيونا ونخرج، يقولوا حاجاتك كيفاش نعمل عميل ويرجع
0: ناصر سلويه من نقص فلوس، خلينا نتمتعوا بيه في الكوره الحقيقيه. زي دور واحد نحكي وخرجت من غير اذني بيان سور، كيما كل كرونيكور محترم تحكي في تليفون ورجعت
3: صديقي يا رفيق من الهند كلمني حييكم ويحيي المجموعه الكل، وكهو هذاك قاعد نحكي، وكل ما يسمع فوزي البنزرت يسمع شي حاجه على الكلوب هو ما يسمعش علي، كان حتى كي نحب نحصل عليه ديما نجبد النادي الافريقي، دونك حي الحاج وحي.
0: هل هذا يبرر انك انت تخرج معناها تحكي
3: نخرج نحكي مع
0: نتاع الهند
3: نتاع الهند
0: ما نخرج من نسيت الجنسية الهندية، وهذا مهم جدا في اتخاذ القرارات
3: وكذلك
0: لو تحب تخرج كمل معك كمل معك
3: هو باش يكلمني بعد باش نخرج الفا بورتو عندي معك.
0: زيدون كلمة مش كلمة الختام، الشخصية العام بالنسبة ليك، ما نعرفش انت ديما تقولي خليني جنب بروفيس، اخترت كورة شو اخترت
3: رفيق؟ للأمانة معناتها توما ديما تختاروا في الشخصيات وتختاروا في الحاجات معناتها المعروفة، انا اخترت كتاب نقول لك والله كتاب صحيح راه مانيش نكذب، راه الكتاب هذا كيما تراو على الشاشه ذلات ذام تيوري، هذا الكتاب أكثر واحد تباع في العالم، تباعت 10 ملايين نسخة والله بالحق.
0: ذلات ذام ثيوري
3: لا تيوري
0: تيوري،
3: دخلت جوجل ترادكسيون وانتقي هذه مش تعدوا جوجل
5: لا
3: يا علماء
5: عندك
3: الحق تيوري، دونك تباعت أكثر من 10 ملايين نسخة للكاتبة ميل روبنز، هذه كاتبة معناتها
0: روبنز
3: روبنز تباع على
0: مازون ميل ميل
3: مين
5: دخلت على هيك مكتوبة يا ولدي قدامنا
3: مين روبنز خلصت الآن سمحني عفوا تباعت في الأمازون تباعت في نيويورك
0: بعيد على حوانت اللي تباعت فيهم شو قصة الكتاب على عجبك ذلت ذم تعش من الذم معناها دعهم
3: على مثال كيف كذو ما شحكي الكتاب هذا اللي حتنيش علاش تبدلت تنفع الفريليون تسيح طلتخ نسمعك شي موكش موجود جملة منه ما يحكي على العباد اللي تعطي الانرجي الخايبة، العباد اللي تعمل حاجات باش توترك، الكتاب هذا يعلمك كيفاش تعيش، كيما يقول مقداد شعاره، كيما مقداد صبار أخير في الكتاب هذا صبار أخير راه موجود يخليك
0: تحكم. انت قريته الكتاب؟
3: ما قريتوش
0: قريته خلاص. انا حاب نقول لك اللي ذلات ذم هذايا كتاب ينشر الإلحاد ويقول على المسلمين دعهم،
3: لا سي با فري بابا ما فما حتى كلمة لا مسلمين لا مسيح، يحكي على سلم قريت الخلاصة نتاعو
4: لا تهم
3: صحيح. دونك بالحق كتاب مزيان برشا، ادعو لعبيد في السيف باش تقراه وانا باش نكون منكم ونشجعوا الكتبه وما دبي يا حاتم
0: زيدون زيدون ان بلوس اكثر المبيعات بس سيلر
3: يا مستمعين ثبتوا
0: بس سيلر ولا الموضوع مهم للذام الناس اللي لازمك تبعد عليهم العباد التوكسيك العباد اللي تقلقك العباد اللي تجبدك اللوتة العباد اللي ما تخليكش تعيش معاهم
3: العباد اللي تعيش معاهم تبني جدار
0: يزيدني نقرا باش نعيش
3: معاك لا نعيش معاك بالكتاب هذا
0: بديت تبخ في النصائح
3: اي بديت نقرا فيه حلو كتاب فما النسخة عربية
0: اما الكلمة مخيبة دعهم باش تدعني
3: ليه نخليك تحكي احكي يعني معاك ها. اما في مخي ما وش يقبل مخي أيوه.
0: ما تبعدش عليك
3: لا ما نبعدش عليك سيف ما بعدنا في يا ودي سيف هذا البذخني نسمع فيه شيء كبير مش نتفردوا سيف السنة حضر روحك يا الناس والوز تنيبو
0: ندعوه العباد العصابة والدنيا سخونة وصغار يحبوا يعوموا ناس يلا شكرا لك زيدون بالحق خرجت سيسكو لابيل سورتير دولو كل واحد جاب شخصية كونسومي ولا جديد ترامب درا شنو كذا فضل شكل انت تجيب كتاب وتحكي
3: ليكسيلونس
0: يلا نسمعوا اخر بستوف حاضر هنا صديقنا رامي كما قلت نستسمعوا صديقتنا رامي باش ياخذوا ربع ساعه ولا ساعه من هذا الشيء
3: ان شاء الله ما نخسروا احنا العشيه
0: ناخذوا ربع ساعه ان شاء الله من حلقه رامي نستسمعوا صديقتنا
3: باش نكملوا
0: لومو دو لا فا tout de suite اخر بستوف من لي بستوف اللي حضرهم لنا صديقنا رمروما
6: زابينغ بعد موسم حافل يا عزيزي المستمع حبيت نقول لك ونذكرك لي احنا برنامج مش ترفيهي اكهو لكن برنامج يعطيك جمل يقعدوا ويدخلوا للتاريخ لا لا مصلي يعني بي حاتم لا تسمع منه حاجات روعة
0: حق راجل مهضوم في علاقة بالقانون كلمة حاتم
2: هو شنو اول سبب للطلاق
0: برش
2: هو الزواج
0: حلو
2: دوك يلزم
0: نحيو الزواج ملا منطق يا حلو
3: ابداع العقود
0: لا خرجوا قصوا الميكرو انا لا اتحمل مسؤوليه الراجل جاي حل قالك شو مشكله الزواج الطلاق هو الزواج دوك نحيو الزواج يا ولدي راك مريض راك مريض
3: لا هو الصراحه يحتاجوا في الاوف
0: باش نولي نبرف كل معاك كل موضوع دوك هذا في تحليلي فتحي
2: اتونسيون
6: اش قاولك اقوال ماثوره بسم الله ما شاء الله لا وشوف لي ريفيرونس انت بتاع زياد اي لا لا لا عنده حاجات يقولهم بالله لك باش يقول لك
0: في بالك حاجه رياضيه سندروم موجود تعلق المريض بالطبيب النفسي
3: صارت في كمان
0: والا بالطبيب النفسي تو نحكي له الامور علميه ويقول لي صارت في كمان
3: سلام اول طرح
0: لحظه
3: كان جا لطفي بوشناق عملها راه وقالها لقروه لطفي يذوي على الفنان العربي
0: كان بسالك حاجه يذوي على الفنان العربي
3: تفضل
0: يقول في كلام مش فاهمه اما كان بسالك حاجه
6: وبسم الله ما شاء الله البرنامج هذا هي كفاءات اي لا لا الكفاءات والكفاءات شنو لازمها لازمها مطالب والمطالب شنو ما هو ما فلوس اي حاجه اعطيني
0: الحاج هو الكرونيكور الوحيد أي. اللي وضع شروط للعوده
3: أي. والله بالحق
0: أي. والله العظيم انا نفدلكم من الاخر معنا انتم عائله اللي تسمعوا فينا طلب زياده ماديه وقال ما نرجع الا بها وتحصل عليها وهذا يدل انه الاعلام
3: في مش في ازمه كبيره كبيره كبيره الحاج طالب خالي خايف على مستقبلي خالي الدنيا صعب
6: لا واكثر من هكا مش الابعد من هكا راهو الحاج عم سنة
3: لا وما نحبش نزيد نحكي فاكر مش الباك امبارح قدم قرض على 25 سنه غارانتي
0: عطاوه
3: وقالوا ندرسوا البنك يجي داخل قالوا شنو هي الضمان قالوا شاريتي في الديوان 25
0: هذا كل وزيد 11000
3: هي صحيح
6: والحق نتاع ربي عنده الحق والله قاعدين تلوموا عليه تي والله اضافات بالدنيا ما نحش حوش وريهم اعطيهم ثقافتك في الحيوانات
0: ما هو الحيوان الوحيد الذي يحرك فكه
2: السفلي
0: السفلي حركوه الناس الكل حتى احنا نحركوه الفك العلوي فتحي
2: ثعبان
4: كركدل وانت
0: كركدل
4: بالزين
0: يا دي لحظه يا ودي شبيك الني والليه داخلين بعضهم كركدل مش كركدل
3: مشاكي مش هالدون
0: بيزرق مش كركدل
6: كركدل ايه كركدل وكذا ويعلم بينا ربي سليما واحد والان مقلوبة قال ورفيق موش لنا رفيق له في الشيء ذي
0: تكبر تولي تهز روحك غمض عين حل عين تلقى روحك تغادر الحياة الدنيا
5: صلي على مولاك وتنفس يا بابا
0: والله
5: ايه عارف ايه في بيلي
0: يا ريت
5: مش لازم تقول هيلي
0: حياتنا ايام معدودة
3: الله اكبر ملك الموت استاذ عزري استاذ عزري هذاك امنيته في بالك قدم رخصه يا في البلد يحببني في الزله اسال بربي دويره قال له معكني حد 80 متر يحب يودي والله ما يطلبني كان على التفايق الو ريتو هذاك جانا الراديو ما نعرفوش جانا ما
5: يرحم
3: ولد خالته توفى جانا نمشيو يا ودي وين
6: لا ونزيدك زيادة يمشي لعبة من الكاكا وهو بسم الله ما شاء الله رب شكون واضحين زياد يا أخوي يا أخوي زياد قديش يسيسوا وقديش يسمعوا الكلام الحلو يجبر الخواطر
0: حتى واحد ما يعرف روحه وما تدري نفس بأي أرض أنت موت نعرفش روحي وين بش نموت أنا وفوكسيو الأرض بكش نموت شهيد في بقعة بكش
3: عليق البدنية اللي عندك ربي يزير بلا شوطان وين بش نموت شهيد وين في باكستان على الشرية اللي عندك وطمخ شنية مع
0: اللعبها ربي يرزقنا الشهيدة في فلسطين إن شاء الله
3: فلسطين في طيارة أي باسبور كوين في ديسكين ربي يودي تعدى أخبار تعال يودي أنا نعرف حقيقة
0: ربي يرزقنا الشهادة في فلسطين إن شاء الله إن شاء الله في إن شاء الله مش تعرف عليه الموت في نفق متاع حماس
3: أنت كتاب تموت
0: حاول بعد الأخبار
6: والله العظيم يا راجل انت تمشي من بيت الصاله لبيت النوم تبين ما انا عايشك رفيق عايش خويا يهديك زاده ما حاجه علميه ذي يا راه ونحكيو علم لهنا فهمت ان بلس اي قال دو يرحم والديك امال ما تقولونيش في حاجات ما تقالش يرحم بوك
7: زابينغ
0: تحيه رامي الفوراتي متصور في روحي هابط في النفق
3: رامي طلعني وشربونا رامي مزيق اعطيني ساكي تصور تعبت في النفق باللحظة ما يشوفوكش لرادار متصور ما يشوفوك
0: بالحق الصورة والله اللي كبلت ينفق تصور روحي نجم نوح الفس المعمى
5: توفى الحرب ودي في الزلو يا رامي خبطش
0: لا بطش لا يلا تضحكوا الكل احترموا انفسكم انا نضحك على روحي مش تو
5: هي الحاج وزياده الحاج
0: الحاج برافو برافو معني انا بديت الموسم انت تهدد فيا تحب زياده وختمت الموسم ومي ما تهدد فيا باش تنسحب خديتها زياده وفاتكونت ولا برنس
4: والله خديتها
0: يا زي
4: والله
0: اسمع معني رضخنا للتهديدات
4: تو شنو تحبني ندخل
0: لا لا خديتها ولا لا قولي اي ولا ما تدخلش يا سلام مبروك تستحقها منتشنا لكم تاعك تستحقها برنس سلام مبروك عليك بعد الفاصل
5: اسمع كلمه الختام زياده عمل كونتابلي
0: يا سيدي بعد الفاصل كلمة الختام فاصل صغير نرجعوا باش نختموا حلقتنا لليوم السلام عليكم الناس لكل صديقتنا أمو هكا أمو بيد الله صديقتنا فدوى أمنا السراي سلوى التسولي كل الأصدقاء سمحوني كان ما سميتش اسم كل الأصدقاء شكرا على التفاعلات سلوى التسولي وي زيدون
3: صديقتنا هلول من اس او اس نحبها برشا مساج نحبوك برشا وربي يفضلكم بالحق استنسنا بيكم وانتم عائلتنا وان شاء الله معناتها كيما قولوا لسويس تفرح صغيرات باش يزوم البحر في السيف وعندهم برشا انشطه
0: شكرا نسلموا عليها برشا قريت المساج اللي بعثته تو نقرا فيه مباشر قالت كتبتم استر كثيره في كرار ذكريات اطفالنا من العوده المدرسيه لدعم اطفالنا في غزه دعم صغيرات في الشمال الغربي في حمله الشتاء في رمضان فرحه العيد دار ديجيتال وغيره وغيره وغيره شكرا لكل المجموعه شكرا لكم تشكركم احنا نشكركم برشا مرحبا بكل من اختار في حياته يكون فعل الخير هو الطريق اللي يمشي فيه دونك شكرا لكم انتم على اللي تعملوا فيه في اس او اس هيلا شفاء الاصدقاء الكل لانه اللي تعملوا فيه حاجه باهيه برشا وحاجه تفرح في برشا صغيرات ان شاء الله ربي يجعلوا في ميزان حسناتكم ميرسي بوكو على المساج فاصل ثم نعود لنختم حلقتنا لليوم الحلقه الاخيره من الموسم 12 للراف ماك
7: راف ماك Publicité.
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
9: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
10: أريدو طور عالمك Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
11: تسمعوا الرفماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: التسعة وستة وثلاثين دقيقة آخر عشرة دقائق في حلقتنا اليوم نختم بيوم الموسم 12 للرفماج. صديقتنا المعدة تقول لي فما فوكال أعطيني تراه سمعني.
12: رفيق يا غالي ربي فضلك ليا إن شاء الله ديما متألق ربي نجح أعمالك ولا يخيبك ربي حبب فيك خلقه كلمة بوك الله يرحمه كان كل صباح يقولها لك وانتي ماشي تخدم ربي يفضلكم الكل فريق الرفماج ويمتعكم بالصحة ولدي الغالي يفضل لك خدوجة وتراها في أعلى المراتب نحبك برشا ماما.
0: من مش فاهم الخيوط كيفاش قاعدة تخدم في في الواحد. مرسي على المفاجأة ربي فضلك مرسي بكو ربي خليك أمي وربي يعطيك الوقت الطيب وربي يعطيك الصحة وربي فضلك لينا تاج فوق روسنا. شكرا على المفاجأة فريق الإعداد تعودت في المفاجآت ديما تخرجوا خديجة اليوم وصلتوا للأم وين ماشيين في التغلغل في العائلة. مرسي بكو عيش أمي ربي فضلك ونحبك برشا ومرسي على المساج. آخر عشر دقائق الناس الكل كلمة ألا ختام نبدأ بالانتداب الجديد في هذا الموسم جهانة السليني. شكرا على الموسم شكرا على الإضافة كلمة الختام يلا.
13: شكرا لكم قديش فرحت اللي تعرفت عليكم قديش فرحت بالتجربة معكم قديش تعلمت من عندكم برشا كلام على الكورة واللي تنجم نكون بالحق معناها واللي تنفهم أكثر كورة قديش العام تعدى محليه برغم اللي فما صعوبة هي موضوعية علينا الكل قومة الصباح سيتي با فاسيل سورتو في الشتاء أما العام تعدى محليه إن شاء الله نكونوا خفيف الظل على المستمعين إن شاء الله ونسناهم إن شاء الله فدناهم وإن شاء الله نكونوا للخدمة فرحانين بها نسكن.
0: شكرا لك جيهان على الموسم. حضرة النقيب مقداد السيلي كلمة الختام نقيب.
14: ربي فضلك راف شكرا لكل الناس اللي تابعونا في تونس وخارج تونس شكرا لكل الناس اللي احنا زادا واكبناهم في حياتهم في كرهابهم في خدمتهم في كل شيء وثم ناس فريمون يعرضوني حتى في الشارع عزيز صدقني كل يوم يقولوا لي نتنفسوا راف ماك وهذا فوز كبير وهو معناتها ثمرة متاع خدمة كبيرة ياسر من الفريق الكل. شكرا لكم أصحابي اللي عديتوا لي العوج متاعي عديتوا لي دمعتي عديتوا لي ضحكتي ضحكتوا معايا بكيتوا معايا وذي معناها شيء خرجنا راف بجدة نحس إذاعة وتلفزة راف ماك خرجنا من الإطار متاع الرسميات اللي فما مثلا بث وكذا مشينا لحاجة أخرى ديكور آخر اللي هو ديكور العائلي إن شاء الله ربي يفضلكم لينا وإن شاء الله إحنا نواصلوا باش نكونوا ديما باهين في عينيكم.
0: شكرا لك نقيب على موسم هو الرابع في الراف ماك الرابع في الراف ماك ربي دوم العشر نقيب وربي يعطيك على قد قلبك. شكرا لك برنس قائد الأسطوري لهذا الفريق كلمة الختام ربي فضلك لينا يا برنس ولا ربي فضلك لينا ولا نحكي علينا كلمة الختام. اقرب لي للميكرو اقرب لي للميكرو
4: كنت شدد روحي لازم تلوح لي
0: قلبك عادة كان تشد روحك في كلمة الختام على الدنيا السلام
4: أنا نحب نقول ربي يبارك لنا في العائلة تاعنا العائلة الموسعة ذي نعمة من نعم الله برا قولوا واللي تحبوا رانا نتعاركوا وردوا بالكم راو في الوف تاكل بعضها راو زياد يبدأ هارب راو الناصر يبدأ بكتقاخيها متاعه وكالضحكة اللي بنينا اللي كي تسمعها تشيخ هذه هي راي عائلتنا احنا رانا عائلة رانا عائلة بأتم معنى الكلمة صحيح راني فكرت بزن غادر العائلة هذه لكن كي تفكر الشيخ اللي تجي لهنا شي انا شيخ راه ما نعرفش تقول فما يقولك هاك ما تتكلمش ساعة ساعة كلمة ما تتكلمش تأثر فيا لكن يا راف والله الحمد لك فكر وقت اللي قابلوني الناس تيجي واحد بركة سيدي مش نقولوا ألف قول لي خويا نحب نصور معاك محليك ومحلى كلامك تقول انا ما تكلمتش شنو محليك ومحلى كلام الناس راهي عندها ما تقول في في القاعدة متاعنا ذي. ربي دوم علينا النعمة.
0: أمين يا رب.
4: ربي بقى علينا الستر.
0: أمين.
4: وربي فضل لك ميمتك.
0: ربي فضلك يا حاج وفضل لك الحاجة وربي يعطيها العمر والصحة والفضلكم وبعثكم ويدوم عشرتكم. جولدن بوي الرفماك حاتم بالحاج حتو موسم جديد. شكرا على الإضافة. شكرا على كل شيء. كلمة الختام.
2: هو راهو انا معناها نحس انا في الادين نتاع رفماك ورفماك في الادين نتاعي. نحن بدينا وخدمنا برشا مرات وبعدش تفارقنا وبعدش رجعنا. في كل مره معناها حتى اللي كي نهرب شويه من الضغط يا توجور لي بون مو معناها بالحق ذي حاجه اللي كما قال الحاج سي تاني سبري تري بارتيكولير في ليميسيون اللي خلينا نحن نعطيو هكا. انا راني ريجيد معناها نتفكر كي من الاول ما كنتش فاهمك خاطر انت انا جدي برشا العباد يمكن يحسبوني خاطر قبل اول ما تعرفت بشوف لي حل يستدعوني سهريات وانا انسان جدي كي نبدا العباد مش مستانس مش كما تراوني معاكم معناها معني باش ندخل في الموت حب لي برشا دونك يلقوني ماست يقولوا سبي سير هذا كتب شوف لي حل وانت بطبيعتك طورت الاسطوره ذي لتو تشك بالكستيونات نتاع الكويز. سي فري كنت ناغر من الكويز معني ما نحبش اخسر ما نحبش الخساره اكسترا دونك فينالمون غلبتوني دخلتوني في منظومة
0: دخلت الماكينة دخلت الماكينة
2: وكل شيء دونك فينا المو سيسالو مو هي ماكينة. نحب نقول زادة يمكن فما حاجات نحن في حياتنا الخاصة راهو يفوب بارفوار فير دي زيفور باش كل يوم راهو عندنا مشاكل كيفنا كيفكم دونك نحن يلزمنا نلقاو طاقة باش ننسيوكم في مشاكلكم وننسيو مشاكلنا كلكو بار. وانا نقول زادة اخر حاجة نختم بها اون دي فراجيليتي. انا فما دي مومون صاروا لي في أول السيزون أو جيتي تري فراجيل سي غراس رفماق اللي أنا رجعت حطيت شوية كراباس ومنعت المود.
0: ربي يعطيك الصحة ويعطيك الحاجات اللي باهية. احنا كنا متعاطفين معاك ولكن بعد تعب البارح قلت خرجت نسهر ولينا شاكين في الأمور اللي حكيت لنا الكل
5: ولا كليمونتين
0: نقولوا كليمونتين وبعد نحكي يلزمنا تحاليل وتشيكاب نعرفوا نصدقوا ولا لا. يلا لطف عليك حتوب. ربي يعطيك الصحة رابي الفراتي رابرو. ميرسي على كل شيء. ميرسي على الخدمة في الباك. ميرسي على الوجود على البلاتو ككرونيكور. شكرا على الروح اللي نعرف تعملي فور كبير باش تعطيها مهما كانت الأمور حتى كي نبداو متعاركين وما نحكيوش مع بعضنا في الكهرباء. ربي هو اللي يعجبك انه رابي نبداو متعاركين ويوصلني هو بكرهبكم حاجه معناها لا في الاخر. ربي بكلمه الختام
5: كل حاجه في بلاصتها. انتم اخواتي وانت خويا الكبير الراف نشكركم برشا ونشكر الزملاء الكل هنا الحق نتاع ربي خاطر انا الحق الراديو اقرب لي برشا خاطر حياتي يوميه مش كيما التلفزه نتقابلوا باغ اكزومبل في الفجر مره في الجمعه ولا في الشرقيه مرتين ثلاثه لهنا اليومي. نحب نشكر الاولاد الكل اخواتي الحق نتاع ربي ريما. نحب نشكر جيان بيان سور زادة موجودة. نحب نشكر عزيز هذاك أخويا صغير اللي ديما نكوروا مع بعضنا كل جمعة حسام زادة أخويا ذاك ونحبوا برشا الناس الكل حتى اللي عملوا معنا حلقات فاروق نادية كيف كيف إيمان وجدان بيان سور. نحب نسلم على زادة بالليل نقطة صغيرة فايزة ومريم خاطر هذوما تعبين معنا ونحب نسلم بيان سور على بابا وامي. نحب نقول لهم نحبكم برشا ربي يفضلكم ليا وربي يخليكم على التعليم.

0: نحب نشكرك أول مرة، خاطر أنا قبل خدمت معك برشة تو في الرفماق والرفماق بلوس آخر مرة، أنا ما كنتش نتخيل نهار نلقى روحي في برنامج كي من هكي معتها فيه الأكتواليتي كل يوم، لكن أنت عطيتني الفرصة وأطرتني ومع الأولاد الكل، وكل عام تزيد المحبة مع الأولاد. احنا عائلة، الناس اللي لازم تعرف احنا العائلة، نجم نختلفوا نجم ما نتفهموش في حاجات معينين، لكن تقعد دي مع عائلة مصغرة ومكبرة، خاطر وقت اللي نحكيه على العائلة مش احنا كديكرونيكور ولا انيماتور في برنامج برك، لكن الناس حتى اللي في الشارع نعتبرهم ويعرضوني يقولوا لي راهو نعتبروكم واحد من عائلاتنا اللي يجيونا كل يوم للديار ونسمعوكم في كرهابنا. حبيت نحيي الناس الكل على المجهود الكبير، الإدارة، الناس التقنيين اللي خدموا في الديوان واللي قاعدين يوصلونا في صوتنا، إن شاء الله ربي معنا، إن شاء الله ربي بوفق الناس الكل. أنا فرحان برشا سنة بالتخرج متاع أحمد ولدي اللي وصل للمرتبة كنت نتمناها ويتمناها أي ولي باش صغير ونجم يوصل لها، إن شاء الله مزيد من النجاح لعائلتي الكل وإصغاري الكل، الناس اللي تحبني، صحابي القراب لي الكل. حبيت نحيي الناس الكل اللي تسمع فينا من قريب ومن بعيد، وربي يفضلكم إن شاء الله كل عام وحنا بخير.
1: شكرا لك ناصر البدوي. كلمة الختام زيدون، يلا معك انت نختم الكلمة ونختم التور دو تابل. زيدون،
2: والله نشكرك رفيق ونشكر المجموعة اللي نخدم معاها بالحق، ثم أخواتي، ونشكر الإذاعة. نحن هوني راو في دارنا، وبالحق كي نجي ونقعدوا في البلاتو هذي تحس روحك في بتقعات ترقى كل واحد والمود متاعه، واحد يجي متغش، واحد يجي فرحان،
1: واحد يحب يتك
2: اللي يحب بالحق. نحن ماناش بلاتو كلاسيكي، كل واحد يتصرف على طبيعته. نحيي المستمعين بالحق، فما مستمعين يبعثوا لي كل صباح تحسهم ينتميوا لي لعائلتي، فما اللي يعاوني في الكويس، فما اللي يحب على ديديكاس، فما لساعات نسألوا ويجاوبني. ربي بقي ستر على البرنامج هذايا، نشكر ميمتي ربي فضلها وهذيك نور عينيه، وفضل ربي وفضل ميمتي لي انا هكا، والعباد تحبني ان توكا، نسبه تحبني ونسبه لا عادي كاي برنامج وكاي واحد ينتمي للفريق هذايا. ان شاء الله نتقابلوا في سبتمبر باكثر انرجي وباكثر حاجات باهيه. نحبوكم برشا، اللي عنده افراح ومسرات ربي يهنيكم جماعه الباك، ربي ينجحكم واللي نجح مبروك عليه، وملتقانا في سبتمبر ان شاء الله.
1: قلت لك البارح في التلفزيون نعاودوا لك اليوم زياد، شكرا على الدور اللي تلعب فيه، على الرول اللي تعمل فيه، شكرا على روح يزمك توفرها. وانت ساعات تبدا في اتعس حالاتك، انت المسلط عليك ضغط انك تلقى ديما لاكس اللي باش تضحكوا بيه وباش تذكك على فلان وتضحك على فلتان وتخلي الامور الكل تمشي ساعات نحو الديفيرتيسمون، رغم اللي تجم تكون ماكش في صحنك، ماكش في افضل حالاتك. دونك شكرا، لانه هذا يستنزف من الطاقه. واي ما اقول شكرا لكم، شكرا لكل الناس. ونبدا كلمتي كما جرت العاده، مهما كان نحكيو في اذاعه نحكيو في تلوزه، ونقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. على ذلك نشكر كل من ساهم في هذا البرنامج وعاون هذا البرنامج. نحب تحيه كبيره للكورنيكور، للفريق الحاضر معنا، تحيه لفريق الاعداد، باش نسمي شويه الاسماء باش الناس تاخو حقها. صديقتنا ريم مخبي وهي اخت ومعده هذا البرنامج، هي نسليني كيف كانت حاضره طيله العام في الاعداد. التقنيين حسام يحيى، محمد عزيز العوني وجدان العوني من الشابي، فاروق السويسي، مريم مسمودي وميمة بن عياد، دايما المسعودي، صبريلا بوعزيزي، محمد زعبار، حسام الحلواني. نسلموا على كل الناس الموجودين في الديوان واللي عاونوا باش يخلط لكم الصوت وتخلط لكم الصورة كما قاعدة تخلط لكم يوميا من 7 إلى 9:30 في الرفمك. حب نشكر الأصدقاء في الديوان، صديقي وأخويا وعارفي مهدي بن عمر، كيف صديقتي واختنا وعرفتنا جيهان الغماري. سلموا برشا لصديقتنا مروة المسؤولة على الأمور التجارية في الإذاعة، المسؤولة على قسم التسويق. مروة سلموا عليها برشا. نرجس كيف صديقنا سند، سلم على كل الناس اللي تنتمي لهذه الإذاعة. خدمت في برشا وسائل إعلام، وأي ما أقول كي نقول أنا لهنا في عائلة، ربي يشهد على ما أقوله. شكرا لكل ما وفرته لنا من ظروف عمل، شكرا على المحبة، شكرا على الاحترام، وشكرا على كل ما أعطيته هنا في الرفماك. نتمنى ونرجعوا لكم على قد ما انتم تستنوا منا. شكرا على الثقة، على المحبة، على بعض الكابريس يتعديهم من ساعات، على بعض الدلال، هذا الكل نشكركم عليه. شكرا من القلب، تحية لكل الناس، تحية للجمهور اللي في الاستماع، أصدقائنا اللي بالعشرات والمئات والألاف اللي يسمعونا واللي على اليوتيوب واللي على الفيسبوك. نحبوكم برشا، كلامكم يخلينا نرجع ونخدم ونقوموا بكري وموتيفي، محبتكم تخلينا نحب ونواصلوا ونبحثوا على أننا نواصلوا رغم اللي ديما نعيا ونقول قوم وصباح وتعب وكذا. محبتكم توصل لنا وتموتيفينا وترجع لنا الروح وتخلينا نحبوا ونخدموا ونواصلوا الخدمة بأكثر

أكثر شغف. تحية لكل الجمهور، لكل الناس اللي حبتنا وتبعتنا. وأختم كالعادة بمربعي الأخير، بالمربع اللي نلتجئ له في اللحظات الصعيبة واللحظات الباهية، اللي معه نفرح ومعه كي نبدأ منيش في أفضل الحالات نمشي لنفس المربع. أمي ربي فضلها وربي فضلك، نحبك برشا وإن شاء الله ربي يدومك تاج فوق روسنا. أخواتي ألفة، كوثر، ولاد أخواتي سكندر، فارس، سليم، نور، ربي فضلكم كل زوجتي أكيد، مرتي قلها مرسي بكو، ربي فضلك وربي يعطيك الحاجات الباهية كل. شكرا على المجهود، على التعب، على الصبر، شكرا لأنك تعدي الحاجات اللي يلزمك تعديهم ساعات نظرا لضغط الخدمة والعمل. وشكرا للناس اللي نحبهم الكل، تقعد الأخيرة والأميرة وأميرة قلبي وحبيبة أبوها خديجة بوشناق، نحبك برشا خدوجتي، ربي فضلك ليا وفي كل مناسبة نقولها. ذات يوم سيبقى هذا من تاريخ، تاريخك انت بيان سور خدوجه. ان شاء الله كي تكبر تكون فخوره باللي نعملوا فيه، كي تتفرج شبوك كي تكبر وتولي انت طفله كبيره وان شاء الله معرسه وعندك صغيرات تقول هذاك بابا وانا فرحانه اللي هو بابا وفخوره اللي ذاك كان بابا. نحبك برشا وربي يعطيك الوقت الطيب، وان شاء الله ديما نشوفك فرحانه وناجحه ومتالقه، وربي يعطيك الحاجات اللي باهين الكل واللي نتمنهم لك الكل. هكا نخلطوا نهايه الحلقه مره اخرى، شكرا من القلب لكم انتوما اللي تبعتونا، شكرا للناس الكل اللي سمعتونا. إن شاء الله عطلة سعيدة باش نتوحشوكم، إن شاء الله توما تتوحشونا. شكرا حاتم بالحاج، جهان، نقيب، البرنس، زياد، ناصر، رامي الفراتي. ملتقانا إن شاء الله بعد العطلة، ملتقانا إن شاء الله في شهر سبتمبر من هنا الوقتها. إن شاء الله تعديوا أحسن الأيام، إن شاء الله عطلة سعيدة مباركة فيها برشا محبة، فيها برشا نجاح، فيها برشا فرحة. شيخوا بروفيتي من العطلة، ولنا عودة إن كان لنا في العمر بقية في موسم جديد من الرفماك ديما على الديوان. حبوكم برشا، شهر نهاركم أسعد الأيام، عطلة سعيدة، باي باي، تشاو تشاو.

0: اف ماج.
1: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. اللي توقعناه بدا يتحول الى حقيقه، وشركه ابتك الصينيه طلقت سلوغان تقول فيه لامور تيترنال، ومعه دو روبو هيومانويد وافكتيف للمره هذه تشبهوا في كل ملامحهم للبشر الحقيقيين، ابتداء من الوجه والتحركات والجلد والطول والوزن. هما يوان للاناث وأونا للذكور. يوان روبو موجه للنساء ويبلغ من الطول 1.83 متر ويزن 42 كيلوغرام، اما أونا فهي موجهه للرجال وطولها 1.68 متر ووزنها 35.2 كيلوغرام، وزوز عندهم 88 ارتيكولاسيون باش يتحركوا كانسان عادي. وصمموا pour la compagnie émotionnelle في المنزل. لي بريكوموند تحلوا يوم 2 جوان الفارط على موقع gd.com، وقيمة الحجز كانت 380 يورو للروبوت الواحد، على الرغم من أنه ما زالوا ما يعرفوش وقت ثمن الرجل أو المرأة الآلية. ولكن في أول هذا الأسبوع صارت لكونفيرونس دو بريس في شنزن، فين أعلنت أبتك أخيرا على ثمن يوان وأونا، وما 15000 يورو للفيرسيون لايت و 21000 يورو pour la version يوان برو. لو المستهلك يحب الفيرسيون ألترا غران فورما فإنه لازم يدفع 111000 يورو pour la version féminine و 125000 يورو pour la version masculine. عدد لي كوموند لحد الان فاتوا 10000 يونيتي، ومعها قفزت لاكسيون دابتك بنسبه 17% في بورصه هونغ كونغ. دو نوفيل مارك دو تليفون انتيليجون قاعده تظهر، ومش كان في الصين، لانه الهاتف الجديد اللي باش نحكيو عليه الان تم تصنيعه في المانيا ويعمل سوز اندرويد لكن من دون اللجوء لخدمات جوجل، واسمه بونكت ام سي 03. هاتف تم الاعلان عليه في شهر جانفي الفارط في سي او اس، وبدا بيعه في البوتيك دو فابريكون سويس بسعر 745 دولار. ومن اهم خصائصه انه تصنع في مصنع جيجا سيت في المانيا، بعكس جل الهواتف الذكيه في كل العالم واللي مصدرها يكون لي زوزين ازياتيك. الام سي 03 يعمل بنظام في او اس، وهي اون فيرسيون اندرويد ديريفي دو لو open source project Android، وتخلص من كل سيرفيس دو جوجل، والاو اس هذا تم تطويره من طرف الشركه السويسريه ابوستروفي. في الهاتف كل تطبيق يعمل في بول دو كونفيدونسياليتي تمنعه من انه يفتش في معلوماتنا الشخصيه، ويحتوي على في بي ان انتغري للسيستم نتاع الهاتف، واللي باش يكونوا فيه 3 سنوات دو ميزا جور دو فونكسيوناليتي و 5 سنوات دو كوركتيف اي دو سيكوريتي. الفيش تكنيك نلقاو فيها لو بروسيسور ميديا تك دايمنسيتي 7300 avec 8 جيجا دو رام و 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement, 550 nits de luminosité ou la capacité photo de 64 mégapixels, batterie à bi قوة 5200 mAh ou يوزن 240 غرام. والهاتف كان مطروح للبيع كان عن طريق ان ابونمون، لكن الشركة اليوم تخلت على هذه الفكرة، رغم ذلك سمو ما طاحش بالكل ويعتبر غالي بوغ ميليو دو غام كيما هذا. مستعملي واتساب يعرفوا أنه لما يقع إضافتهم في ديسكوسيون دو جروب أو لما يقع إرسال أول ميساج، فإن المتلقي يشوف كل المعلومات الموجودة على البروفيل ورقم الهاتف متاع كل مشاركين، يمكن له إضافتهم في قائمته والاتصال بهم متى شاء. متى في محاولة جديدة منها بور بلوس دو كونفيدونسياليتي باش تغير هذا البروتوكول، وما عادش باش توري أرقام الهاتف متاع المستعملين، لكن في بلاصتهم باش نلقاو دي بسودونيم. متى تقول أنه سيت إيفوليسيون ماهي إلا أون فونكسيون دو كونفيدونسياليتي، وأنه ديبلومون تاعها باش يكون بروغريسيف وبدا من نهار 30 الفار، ومع أكثر من 3 مليار مستعمل في العالم. فإنه أهم سؤال الآن هو لا ديسبونيبيليتي دي بسودونيم، لأن العديد من المستعملين مش باش يتحصلوا على لور نو دوتيليزاتور سويتي. في المستقبل باش تتصل بأي مستعمل لازم تعرف سون نو دوتيليزاتور، كما هو الحال في فيسبوك أو انستغرام، والعملية باش تصبح أكثر تعقيدا للمتصل والمتقبل في نفس الوقت. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر دي بي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ببليسيتي.
5: صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.

0: UNFM Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا UNFM. صباح الخير. البريد التونسي يعلن اعتماد التوقيت الصيفي بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادم، حيث تفتح مكاتبه البريدية أبوابها بداية من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 زوالا، فيما يكون توقيت يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار ونصف. والبريد التونسي يشير إلى أن 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع ستواصل تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية توقع عقدا مع شركة الصينية للسكك الحديدية والمعدات المتحركة لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته الممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى من القطارات الكهربائية في غضون 2 من تاريخ توقيع العقد، بما يساهم في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة وفق أحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة وفق ما ورد في بلاغ للشركة. رئيس جمعية منتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ يعلن عن إقرار خطة لتخزين 15 مليون بيضة في الفترة القليلة القادمة بهدف مواجهة تدني الأسعار الناتج عن وفرة الإنتاج، مع دعوة الشركات الكبرى لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة لبحث آليات خفض مستويات الإنتاج كحل مفر منه للحد من الفائض في الإنتاج الذي تسبب في انهيار الأسعار وفق تأكيده. والفخفاخ يشير إلى ما وصفها بالأزمة المادية الخانقة التي يواجهها الفلاح، محذرا من حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها صغار المربين، حيث يسجل بعضهم خسارة يومية تقدر بنحو 700 دينار، وهو ما يعادل خسارة شهرية تفوق 21,000 دينار وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: وقع إقرار خزن مبدئيا 5 مليون بيضة، تليها 10 مليون بيضة، وبالتالي معناها كل في الكل وقع إقرار خزن 15 مليون بيضة في المدة القليلة القادمة. وكذلك ستتم دعوة الشركات الكبرى اجتماع عاجل بالوزارة، وستتم دعوتهم لذبح الدجاج المسن واستبعاد بعض القطعان، لأنه احنا نعرفوا اللي الانخفاض على الأسعار هذايا جاي من الوفرة متاع الانتاج، وبالتالي ما عندنا حتى حل إلا التخفيض في مستويات الإنتاج، لأنه اليوم الأسعار الحقيقة انهارت. اليوم الفلاحة يبيعوا في المنتوج أقل من 70 و80 مليم للبيضة الواحدة تحت الكلفة، اليوم نبيعوا في حدود 140 مليم للبيضة و150 مليم للبيضة. خسائر راهو أنا كنقول هكايا، راهو المربي صغير اللي ينتج في 10,000 بيضة يوميا قاعد يزيد من جيبه حوالي 700 دينار يوميا بحساب الشهر، تولي 21 مليون.
1: وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام عبرية تفيد بأن مجلس السلام سيبدأ خلال أسابيع معدودة مشروعا تجريبيا لإدارة مراكز إيواء إنسانية في مناطق بقطاع غزة، في حين عربت حركة حماس عن أملها في أن يسهم وصول القوات الدولية إلى القطاع في وقف الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال. ومن جهته، رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يصدر تعليمات للجيش بتدمير البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من المنطقة الحدودية قبل نزع سلاح حزب الله بالكامل وعدم عودته ليمثل تهديدا وفق زعمه. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد بن خنوش في مونديال إكسبريس.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم.
3: مونديال إكسبريس.
5: اهلا بكم في مونديال اكسبريس. اليوم اول يوم تلعب اليوم الصباح تلعب مقابله المكسيك ومنتخب الاكوادور فوز فيها كان لمنتخب المكسيك هدفين مقابل صفر اهداف كل من راول خيمينيز وكذلك خوليان كونيونس. هدف البارح لراول خيمينيز هو الثاني ليه في كاس العالم بعد هدف الاول في دور المجموعات ضد منتخب جنوب افريقيا والهدف الاول والهدف الثالث لخوليان كونيونس ليه منذ المقابله الاولى في دور المجموعات. منتخب المكسيك باش يواجه اما الفائز في مقابله انجلترا ومنتخب الكونغو الديمقراطي في الدور ال 16. بالنسبة لترتيب الهدفين حاليا ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صراع متواصل، زوز عندهم 6 أهداف. مبابي كان سجل يوم أمس ثنائية في مقابلة السويد، كيف كيف اليوم ميسي باش يلعب ضد منتخب كابو فيردي. بالنسبة للمرتبة الثالثة نلقاو هالاند اللي كان عنده 5 أهداف، وكذلك في المرتبة الرابعة نلقاو فيني جونيور اللي عنده 4 أهداف. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم، بداية من الساعة 5 منتخب انجلترا يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، ومنتخب بلجيكا باش يواجه منتخب السنغال بداية من الساعة 9. ضحية جديدة في كأس العالم واستقالة مدرب منتخب هولندا رولاند كومان بعد الهزيمة ضد المنتخب المغربي بضربات الجزاء ومغادرة منتخب هولندا من الدور 32. كأس العالم متواصل على موقعنا ديوان اف ام. بونيت، نخليكم مع برنامج في ساعة سعيدة مع جعفر الكسمي.
3: مونديال

0: الشتاء للصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشا انرجي وروح جديده في حلقه استثنائيه على الكيف بين ذكريات الشتويه وفايبس الصيف على ديونا فام، ديما صوتكم.
1: العشرة وسبعة دقائق لموجود إذاعة ديونا فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصة سبيسيال، حصة باش نحكيو فيها معاكم ونسمعوكم ونحكيو لكم على البرمجة الصيفية الجديدة متاعنا. طريق سليمة لكم الناس الكل، شكرا على الناس اللي ديما تسمعنا على 93.5 تونس الكبرى، 91.2 صفاق قسم يوسطى، في نابل والوطن القبلي، لي فريكونس جدد متاعنا اللي تعودتوا بهم، 103.3 في زغوين القيروان بيجا وسليانة، وما غير ما ننسى الناس اللي موجودين من قبيلة يستنوا فينا على يوتيوب متاعنا ولا الفيسبوك. معكم ربيب الفرجاني من توا حتىش للنص نهار، سويعتين من زمان باش نحكيو فيها معكم على جديدنا في البرمجة الصيفية وشنو يستنى فيكم من حصص وفقرات بطبيعة الحال. دونك احنا بعضنا بدينا مشوار مليان حكايات وضمار موزيكا وأخبار قربنا، ومن صباح الخير تونس بدأ بدعيوة خير المشوار مع الرفمة جنهار، بديناه بروحة جديدة، حكينا ضحكنا في ساعة سعيدة في هنا تونس، نقشنا أحوال تونسنا الغالية مع إكسترا تايم داتا فوت ستادي ديوين سبورغرام والجرين تعالية، وين فما غريبة لقيناها كلها في نهج تريبنال والدريبة. دونك عشنا الجو المزيان في ناس ديوين، تبعنا الأخبار وعرفنا الحقيقة في 60 دقيقة في نايت كلوب، عدلنا المود وغنينا مع ليزاني بونور، دندينا معها تسلطينا، عشنا الويكاند على الكيف خبير باهي وجو خفيف وبقلب مطمئن، عرفنا البرهان وفي ديوان ترانس تبعنا حكايات الديجيتال، في ديوان كيد سمعنا أحلام الصغيرات وبول عريف هزنا معها لك العالم تاع الحكايات الغريبة، وفي وستار دخلنا العالم النجوم والتصريحات، برمجة الشتوية أي نعم وفيت أخرها اليوم عشناها بتفاصيلها مع بعضنا، تقسمنا النجاحات التحديات المحبة وأحلى لحظات، واليوم برمجة جديدة تبدأ بروح جديدة وبشعار واحد ديما قدام عينينا في قلب كل واحد فينا اللي هي ديوانا فهم صوتكم، والصيف يحلى كان بيكم انتوما راس المال يا مستمعينا الأعزاء. البداية اليوم باش تكون طبعا مع رئيس التحرير سيد مهدي بن عمر، باش نقيموا معاكم الموسم الشتوي، نفهموا كيفاش تترسم ملامح البرمجة الصيفية بين الأرقام التقييم، وخاصة والأهم هو تطلعات وانتظارات المستمعين. سيد مهدي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور ربيب، تحية ليك وتحية لكل المستمعين ديونا فام.
1: صباح الفل والياسمين، مرحبا. دونك سي مهدي موجود باش نحكيو على جديدنا في البرمجة الصيفية، لكن هذا لا يمنع باش نحكيو زادة كيف كيف على البرمجة الشتوية، التقييم، الأرقام، انتظارات المستمعين. اليوم آخر نهار شان نبدأ معكم غدوة في البرمجة الصيفية، وبعد ما وفيت البرمجة الشتوية كيفاش تقيموا الموسم؟ هل نعتبروا أنه حققنا الأهداف اللي حطيناها في أول الموسم؟
2: يعطيك الصحة ربيع، بنستاذن حق قبل كل شيء
1: بفضلك، ايه
2: بقول لك انه 11 سنة ديوان كمان،
1: اه وي
2: سنة ديوان، معناها مراكمل تجربة نعتقد لها كبيرة، برشا نجاحات برشا اخفاقات وده كيف اللي تعلمنا منهم. اليوم 11 سنة ديوان، نعتقد انه ديوان خلطت المرحلة من النضج، مهمة برشا قاعدة تترجم في برامجنا في الكونتوني بتاعنا وفي حتى في الرياكسيون تاع جمهورنا في مدى رضا تاع جمهورنا. انت حكيت على البرمجة الشتوية ومدى رضانا على البرمجة الشتوية وكيفاش يتم التقييم وكل شيء. الحقيقة بكل صدق معناها انا من الناس اللي نخلي معناها دراسات قياس نسب الاستماع في المرتبة الثانية بعد الساتيسفاكسيون ريال اللي راوها في جمهورنا، بعد الاثر اللي نخليوها في مجتمعنا بالحق. إذا ديوان معناه أنك أنت تسألني مثلا تخيرني ما بين أن نكون يخرج دراسة قياس نسب الاستماع في المرتبة الأولى ديوان فهم، وما بين نجاح كما اللي عملناه مثلا في غزة سان كومبيلون في دور دوما في غزة بفضل جمهورنا بطبيعة، بفضل برنامج تاعت عيدة بيان سور باش توت سويت باش نختار النجاح هذاك اللي صايرة مع الاسواس ومع جمعيات أخرين. المواضيع اللي كانت تتشبه بالفعل الجمهور، هل أثرنا القضايا الحقيقية بالنسبة للجمهور وإلا لا، هذا كيفاش معنى الانديكاتور دو بيرفورمانس اللي الحقيقة لازم تتحط قدامنا احنا كيكيب
1: وتأخذ بعين الاعتبار
2: منهجنا بالخدمة بالضبط. هل بالحق إذاعة الديوان تشبه الجمهور ولا هل إذاعة الديوان قاعدة تبدل كل نهار في حاجة ولو بسيطة. احنا حتى في الريونيو تعرف ربيب انه ساعات نقوله لو كان نبدلوا نزيدوا باب في مدرسة وإلا نصلحوا شباك في سبيطار وإلا مهما كانت حاجة بسيطة عملناها كل نهار نكون كل نهار بدلنا حاجة بالفعل في المجتمع متاعنا. بالطبيعة نسب الاستماع حاجة مهمة برشا خاصة على المستوى التجاري، لكن على المستوى الذاتي الشخصي في علاقتنا برواحنا في علاقتنا بضميرنا كيف نحط روسنا على المخدة جينا نوم ونرقد مرتاحين. هو معنى حقيقة شنو قدمت إذاعة الديوان، شنو قدمت لكيب إذاعة الديوان للمجتمع التونس بالفعل. في وقت ذلك بطبيعة رباب احنا ناس كيفنا كيف الناس نغلطوا نصلحوا، رانا نسمع مليح نقرأ مليح زي كومنتير نتاعكم كنتوا تسمعوا من قبيلها معناها في لكيب رسمات. اليوم هو يوم اللي تسمع فيه الناس وتكتشفوا انتم كجمهور كونوا الناس هذوما ما مش ديروبو المنشطين نتاعنا الكرونيكور نتاعنا ما مش ديروبو تفهموا انه هذوما ناس جايين من باكراوند عندهم عائلات عندهم التزامات عندهم مشاغل كيفهم كيف الناس
1: صحيح.
2: عندهم حاجات يخليهم يجيوا بطاقة ما هيش كل نهار كيف كيف، لكن مع هذا الكل يزوم المصباح يبذلوا برشا جهد باش يكونوا في نفس المستوى كل يوم باش يكونوا بنفس الطاقة كل يوم. راه سي با فاسيل بالكل،
1: مش سهل حتى طرف
2: معناها انسان ينجم كيف يدخل باب استوديو ويسكر على اللي عايش الكل المشاكل اللي عنده الكل ويدخل ويحاول يكون مصدر طاقة إيجابية بالنسبة للناس، راهي حاجة ما يستاهلها حتى طرف. ورا الكليب هذه زاد نحكيو عليهم بكثر الناس اللي تعرفهم في الفيترين، فما أرمادا في الكليب أخرى قاعدة تخدم واللي تبدأ من الناس بكثر باش يخلط لها رفماك طبعا متاع الصباح ولا باش تخلط لها إيمان ستة متاع الصباح راهي نص الليل الناس تبدأ تخدم. فما كيب ديجيتال، فما كيب عادات، فما كيب تكنيك، فما كيب في الادمينستراسيون، فما سيرفيس كوميرسيال قاعد يخدم باش يخلط الصوت هذاك للصباح. دونك اهم بتاتر من التقييم هكا بالارقام وبحاجه كريه هو اللي نسمع فيه اليوم من عند جمهورنا اللي نسمع فيه من عند المنشطين نتاعنا. يعني شرفني برشا مثلا كي رفيق يقول خويا الكبير ما يقولش العلاقة تحتاجش مربع برشا، معناها العلاقة في ذا الديوان هذه هي بالضبط انه نحطوا في رواحنا نتكون في عائلة نحاولوا نكونوا صادقين مع الجمهور متاعنا نغلطوا مش ما نغلطوش نتعلموا من أغلاط متاعنا وان شاء الله نطوروا من عام لعام.
1: ان شاء الله. وذي اللي نراوها سي مهدي من خلال تعليقات الناس التليفونات اللي تجينا واللي زاكسيون اللي نعملوها كانت معناها في مثلا في 3 سنين الاخرانيين حتى اي اكسيون نعملوها تتسمى بالفعل كيما غزة بالفعل كيما تطوير اي حاجة بالفعل، خاطر نقولوا اعلام احنا تويكا موجود باش يبدل باش يغير الواقع ويفعل كيما نعتمدنا الكلمة متاع جعفر ونضيف على كلامك قبيلة شوية انه انسان ابخيتو احنا بشر معناها في آخر حلقة وقبيلة جلب انتباهي حاتم بالحاج تحيل ويحكي يقول أنا تعديت مثلا بعام صعيب ولا جيت شوية مشاكل لكن نلقى روحي رجعت الروحي من خلال الميشن من خلال التفاعلات متاع الناس وهذا اللي أعتقد المهم في الموضوع.
2: هذا هو ربي يعطيك الصحة. ثم معناه لو كنت سني بعد مدة بعد ما نكمل بتاتر من الدومين هذي بتاتر نهار آخر ما نعرف شوقتاش كان سني شنو يبقى في الذاكرة متاعك. فما مشاهد عشناها مع بعضنا، فما حدث عشناها مع بعضنا.
1: أكثر لحظة أثرت فيك خلينا نمشيه للجانب الإنساني أكثر من الأرقام والتقييمات بالحق. شنو أكثر حاجة أنت ما تنسهيش ولا قعدت في خيالك وأثرت فيك؟
2: غير برشا هما الحقيقة. فما نجاحات معناها تقول معناها مراك تدخل تحط حاجتها باش تعاون
1: ذهبها
2: ذهبها صحيح تحط ذهبها وتحط الحاجة متاحها. المرأة اللي حطت شيك ب 250,000 دينار مش مصدقين احنا نطلبوا في بعضنا بالتليفون مش نثبتوا من الشيك ورجعنا للمرأة نكلموا فيها نقولوا لها إذا ثبت فلكش الشيك كتبته بالغلط. ثم اللي جاب 5,000 وحاشم ويعيطلنا من اللوطة يقول لنا يا جماعة ما عندي كان هذوما 5,000 هذيك قديش قديش عدت بينا قديش قيمتها كبيرة بالنسبة لنا. وهذا يترجم مدى ثقة الجمهور في إذاعة الديوان لأنه أمانة في الأخير وأمانة كبيرة برشا. لما إنسان يجيك لما مرأة كبيرة مثلا تجيك وتحط ذهبها تحط حاجتها تحط عرس ولدها
1: ثقة كبيرة
2: كبيرة برشا في ذا الديمان. تسأل روحك في اللحظة هذيك كيفاش باش كيفاش باش تكون في قيمة الكلام هذاك، كيفاش نجم تطور باش تكون في قيمة الثقة هذيك قدام جمهورك الغدوة.
1: الثقة هذه الكل سمادي متاع الناس ومتاع المستمعين والتفاعل، وخلينا نقول الثقة الكبيرة اللي تولدت مع مستمعين إذاعة ديونا فيم واللحظات الناجحة اللي تعديت تلت السنوات هذية. الناس ما تعرفش اللي فما برشا تحديات وفما حاجات عوام ساعات ما تعديش بالسهلة.
2: انا بديت المداخلة متاعي ربيت نحكي لك اللي احنا في الاخير ناس، في الاخير بشر، عنا عائلات نمر بصعوبات نمر بمشاكل، جو البيرواتنا ساعات يعلم بنا ربي. قبيلة زادة تسمعوا في الكيب كل واحد فيهم كيف يحكي فم وجيعة من الداخل ما وجيعة يحكي عليها ديركتو مو انت بيدك سوا قاعدة على الكرسي، يعلم بك ربي نعرف حالتك الصحية. الناس ما تعرفش الشيء هذي لكن مالغري سا هذي بالنسبة لنا احنا على الأقل في البيلوتاج في الادمينستراسيون تاعي ديوان قيمته كبيرة برشا بالنسبة لنا. ونرجع ونقول لك كونه الأهم بالنسبة لي أنا مش أن نكون ما نغلطوش، مش أن نكون ناجحين ومتميزين وفي المراتب الأولى على مستوى نسب الاستماع ونتعداه، لأنه نسب الاستماع تنجم تصنعهم بطرق مختلفة وتنجم تصنعهم برشا حاجات وانت تعرف
1: وبالزمان
2: وتعرف. لكن الأهم من هذا كل بالنسبة لي أنا أنك تكون صادق من الداخل، وأنك كيف تغلط تعرف تكون عندك القدرة أنك تعتذر
1: أكيد جدا،
2: وعندك القدرة أنك تصلح وتكون صادق مع جمهورك. سيسألوا بليز أنطورتهم بالنسبة لي
1: هذا الكل باش نلقاه في البرمجة الصيفية اللي باش نرى جديد طوى سمعتي.
2: أنفيت هو البرمجة شنية هي ربيت. البرمجة الساعة ما هيش قوالب جاهزة في تقديرنا على الأقل، ماشي قوالب جاهزة حط البرنامج اللي يجذب البرنامج وكل شيء حتى اللي ينتخل تصنع شبكة برامجية.
1: هي
2: البرمجة هي انعكاس لمجتمع لازم تكون تشبه لتونس، لازم تكون تشبه لتوانس. يعني البرمجة الشتوية اللي فيها الضغط اللي هو يشبه الضغط الخدمة، فيها برشة تولك، فيها برشة سيريو اللي هو تلقاه في كيف كيف في حياتنا اليومية في القراية في العمل متاعنا في كذا، اللي هو مش تلقاه بطبيعة في الصيف، لأنه التونسي في الصيف هارب للديتانت، ما بديه يتفرهد، ما بديه موسم الأفراح موسم النجاحات. تعرف أنه توا الناس كل تستنى في الريزيتا وإن شاء الله يا رب ينجح.
1: أمين يا رب العالمين.
2: صغيرتنا الكل مثيليان مفيام والبكالوريا لدورة التدارك، ومن بعد شوي شوي تبدأ موسم العريس، موسم المهرجانات، موسم كذا. دونك هو الهربة هذية متاع تونسي لازم تترجم في البرمجة الصيفية متاعنا،
1: وذلك
2: علاش باش تطلع برشا انرجي وبرشا فريشور، برشا موزيكا، شوية تورت، برشا أخبار تهم المهرجانات، تهم الفنانين، تهم الأفراح، تهم النجاحات إلى آخره. دونك البرمجة من غير ما ندخلوا في التفصيلات متاع عن البرنامج هذا بعد البرنامج الآخر، لا هو الانفات البرمجه روحها شنو باش تكون. روح البرمجه في ذا الديوان وشفتوها حتى من الماسكوت اللي نخلي الكيب نتاع ديجيتال وتاع البياج تاع اذاعه الديوان
1: السي دي ويكس. هذايا اللي الناس يسالوا فيه عليه سي مهدي، انا نحب نعرف تفاصيل عليه. هذايا السي دي ويكس البرتقالي
2: ما بنو محلاه يشبع على الاخر الاذاعه الديوان اللي الانرجي اللي نحبوا يكون موجود في الصيف. شفتوا لي كولور، شفتوا قداش في انرجي في فريشور، هذاك هو اللي حسيناه يشبه فريمون للبرمجه الصيفيه. دونك اون فيت هذه هي كيفاش تخدم البرمجه، روح البرمجه يلزمها ترجم في تقديري انا على الاقل المجتمع التونسي، الجمهور التونسي سواء كان في الداخل ولا في الخارج. كيف فما تركيز باش تحسوه على التوانسه المقيمين في الخارج، لانه نعتقد انهم من اكثر الناس اللي توحشوا البلاد، يحبوا يشموا ريحه البلاد، يحبوا يشوفوا البلاد، يحبوا يشوفوا اسم روحهم زاده في اذا الديوان. هذاك علاش يكون فما تركيز على التيرو على المواطنين المقيمين بالخارج.
1: واللي أكثر من الناس اللي موجودين معنا طيلة العام الحقيقة مش كان في صفة كهوة وموجودين ويفعلوا مرة أخرى كلمة جعفر خطر هذيك هو كلمة الحق معناها في مختلف دول العالم واللي ما خلتش علينا في الوقت يعود يسمعنا فيها تحية ليهم إن شاء الله يا ربي يكونوا بحذينا لصيف السنة. بشوي آخر باش ناخذوا الزملاء الكل باش نعرفوا أكثر البرامج نتاعهم وخصائصهم. خليل كلمة الختام سيماتي.
2: والله كلمت الختام ساعة شكر كبير كبير كبير برشا اللي كتب الكل طبعا من سيد المدير العام في التوفيق حتى الآخر واحد في ذاع الديوان لقسم الكل الأخبار سبور ديجيتال برودكسيون كوميرسيال المنشطين المعدين ليكيب تكنيك الإدارة متاعنا اللي قائمة بدور كبير معناها هذوما شكر كبير كبير برشا اليوم هما بينصير شكر الجمهور إذاع الديوان مش نقول جمهور إذاع الديوان حتى نقول عائلة إذاع الديوان الموسعة اللي هي اليوم تكون معاك الصباح ولو نعرفوهم بالاسم يعرفونا بالاسم نعرفوا تفاعلاتهم نسمعوهم كما قال قبيلة زياد فالناس ولات تعيش معاه معناها تسمع هذاك هو بالحق النجاح الكبير بالنسبة لي بالنسبة لنا احنا جمهور كل برنامج اللي هو يترجم المزيك وخلافات الجمهور لأن يعني الجمهور ما هو جمهور واحد الناس أذواق والناس فئات عمورية وفئات اجتماعية الأخيرية بيزمها الكل هتلقى روحها في إذاعة الديوان. الحمد لله نعتقد احنا عملنا خطوة كبيرة في الاتجاه هذا شكر كبير لهم هما شكر كبير هذا مش ناخو قوت شخصي
1: كانت أسمح
2: بالنسبة لي أنا على الأقل ما كانش عام سهل بالكل نحب شكر كبير لعائلتي عائلتي القريبة مرتي سورتو الوالدة والوالد والعائلة الموسعة متاعي القريبة نحب نقول لها مرتي على كل ما قدمتوه لي أنا شخصيا والعائلتي
1: إن شاء الله ربي يفضلهم سيمادي ربي يخليهم مشكور إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب إذا هو الكلمة اللي ديما نقولوها شكرا لكامين يعطيك صحة دونك بعد ما شفنا الرؤية العامة للبرمجة توا باش نعيشوها من داخل مع مناشطي البرامج وزملائنا اللي تعودتوا بهم اللي هما زيد أفراد من العائلة ومنكم انتوما زيد كيف كيف لأنه تعودنا بكم الحقيقة ونفهموا كيفاش كل برنامج يترجم الشبكة متاعنا. البداية بتكون على الصباح بكري البداية ديما معاها بصوتها الحنين بتكدعية الخير هذيك اللي مستحيل فمش تونسي ما يبدي حتى ما يسمعش يتفرج فيها في الديجيتال. إيمان سكوح أهلا وسهلا.
3: صباح الخيرات
1: صباح الفل.
3: صباح الفل لكل المتابعين. حبيت نبدأ بكلمة قالها مهدي عن 11 سنة باش نقولوا يا مهدي ثلاثيناتنا الجميلة تعديت في ديوان فهم يا مهدي كنت تلفت لتالي اليوم وين فقت بالعمر ولكن أجمل اللحظات عشناها مع عائلة الديوان عشناها مع مستمعي الديوان. بكري نحكي مع البنات قلت لهم من أقصى الحاجات اللي تنجم تعيشها منك تبدأ نهارك الأربعة متاع الصباح وتواجه العالم بمتر ونص طول.
1: هذه راهو الترجمة حرفيا الحمين كوحي راهو أنا باش نحاول نخرج مفهوم الصديقة بيننا وياك باش نخلينا نلزم ولا راهو تزيدني كلمة نقول كل شيء
3: أكيد أعطيتهم على الأقل الحقيقة
1: الأولانية الحقيقة الأولانية أيوا
3: دونك كانت تجربة كما التجارب الجميلة الكل في ديوان فام التجربة اللي خلتنا نكتشفوا رواحنا أكثر نقربوا لروحنا أكثر ممكن الناس اللي ما تعرفش أنه كل أنيماتور ساعات في الخدمة امتاعه يبدأ بأسلوب وبشوية بشوية يبدأ يقرب الروح وبشوية لين يخرج بوجهه الحقيقي للجمهور وصدقا نسختي الحقيقية خرجت في صباح الخير تونس اللي في بدايتها كانت تحدي كبير بالنسبة لي أنا وصدقا أول ما عطاوني الساعة هذيك ما كنتش فرحانة بها من ستة للسبعة قلت مين شكون بش يسمعك الصباح وحتى وليت نبر على روحي قلت لهم بش يسمعني السردوك والإمام بتاع الجامعة اللي ماشي يصلي الصباح وقلت لهم والسهارة زيدة اللي مروحين زيدة الصباح هذوما تقريبا اللي بش نلقاهم الصباح. صدقا انك تحضر كوندكتور التونسي صعيب تونسي مش سهل انه يحل عينيه ويسمع صوت الصباح
1: تونسي مثقل كيما احنا كيما انتم بالفاتورة بالقراية بالباك بالفلوس بالمعيشة معناها يعني انك باش باش يختارك انت ويبدا معاها صباحه ديجا هذاك التحدي رقم واحد وساعه تخلق منها برشا حاجات. انا نقول لك يعطيك الصحه على المجهود اللي عملته الحقيقه حاجه هكتراها في العباد كسوا الناس اللي تسمع في كرهبهم الناس اللي بعد تتفاعل معاك في الديجيتال فشكرا ليك اللي انت خلقت وقت اخر لانه البدايه الاولى او الساعه الاولى فيها خصوصيه ومسؤوليه وتحدي كبير.
3: الحمد لله بالحق ربيب وانا ديما نقولها للمتابعين ونقول لهم راني الصباح نقوم بغض النظر على المود نتاعي بغض النظر قمت متغشه فرحانه ولكن راني نقوم بالحق على خاطر المتابعين نقوم على خاطر الناس اللي كل صباح يقولوا لي ايمان ما نجموش نبداو النهار من غير الدعوه نتاعك. الناس اللي يقولوا لي ايمان راهو صوتك يرافقنا في الغربه نتاعك. الناس اللي يقولوا لي راهو صوتك هكا يبث فينا الامل قديش يعز بيا الكلام هذايا. فبالحق عملت من ضعف قوه خاطر تعرف ربيب انه مش ساهل انه تكون ام عندك صغار يحتاجوك الصباح في فطورهم في تحضيرهم للقرايه فما يلقاوكش الصباح. فالحمد لله نجحنا في المهمه نسبيا وديما نحبوا نقدموا بالمحتوى نتاعنا للمتابعين. فنشكر كل الناس اللي دعمتني كل الناس اللي خلتني نصنع من ضعف قوه كما قلت لكم وتكون فما صباح الخير تونس اللي تشبه للتوانسة الكلمة اللي نحبوها برشا في ديوان
1: فوالا اللي تشبه للتوانسة. اليوم آخر حلقة في الموسم أو البرمجة الصيفية باش نلقاوك في وقت آخر ما هوش للمرة الأولى من برنامج يومي صباحي إلى الويكند. إيمان
3: ويكندات طويلة ديما المتابعين يقولوا لي إيمان شوية ساعة ما نزيدنا هاو عندكم عشرة سوية لايف في الويكند نحبكم موجودين
1: ما شاء الله
3: من السبعة لنصف النهار
1: شنو استنى فينا
3: واحد حاجات محليهم متاع الصيف الحقيقه ركزت برشا على الجانب متاع النوستالجي ربيب ومن اكثر الفقرات اللي الحقيقه انا نستنى فيها ممكن نقبل الناس اللي قاعدين هكا يبعثوا لي اللي هي فقره ساعات بشتاء اللي باش نحاولوا نلموا فيها الشله اللي قرات مع بعضها في المكتب في الكوليج وبعد سنوات مازالوا يتواصلوا مع بعضهم ذكرياتهم اللي تقاسموها. نعرفوا التونسي قديش عنده حنين للزمن الجميل فحاولت نخلق المساحه هذيك في ويكاند على كيف التوانسة بالخارج أيضا موجودين في طنطن دي بلاد الفقرة اللي بدأت عملي واللي كان عندها صدى جميل عند الناس وفرحوا برشا جاليتنا التونسية اللي متواجدين بالخارج إنه حكينا عليهم على المشاغل متاعهم على تحدياتهم سواء على المستوى الشخصي وإلا على مستوى حتى علاقتهم بتونس تربيتهم للصغار اختلاف البيئات والثقافات هذه باش تكون موجودة. حاجة جديدة زيدة ما تخدمتش قبل اللي هي توين تورك باش يكون عند حديث التوانسة الحقيقه الانسبيراسيون من عندك انت ربيب من ديوان ترانس كريت التوامه اللي جاوا بحذاك قلت علاش لي ما نخلقوش دي ديبا عند التوامه وما شاء الله بعثوا لي برشا عندنا برشا عائلات
1: عندي على التوامه على المجتمع وفي انا
3: دونك فما محتوى جميل باش يكون موجود ان شاء الله في ويكاند على كيف ابر الفقرات اللي تعودوا بهم الناس المغرمه الاسكال وين جيت النعوم وعديد الفقرات الاخرى ان شاء الله باش تكون موجوده. دونك استنوني ان شاء الله كيما انا كيف ما تعرفوني هذيك هي ايمان يقولوا لي ايمان علاش ديما تضحك علاش ديما الابتسامه موجوده نقول لهم راهو مش معناها نضحك معناها ديما موجوده السعاده ولكن نحاول على الاقل الرساله نتاعي موجوده في المنبر هذايا نقول ربي سبحانه حطني في المكان هذايا على الاقل الناس محتاجه شكون يطبطب عليها الناس محتاجه شكون يبث فيها الامل الناس محتاجه شكون يضحك في وجهها. فانا على الاقل خذيت المهمه هذه على عاتقي ان شاء الله يا ربي تكون برمجه صيفيه مميزه كما تعودتوا من كل الفاعلين في ديوان فهم. نشكر برشا اداره البرمجه نتاعنا على راسهم مهدي بن عمر ادارتنا على رأسهم سيد العميد توفيق الديدي اللي كان بالحق عنده برشا دخلات معايا في الصباح بكري فكان من الناس اللي دعموني برشا في صباح الخير تونس. أصحابي خليني نقول في الديوان خليني نقول ربيب وابتسام اللي عاشوا معايا لحظات الضحك لحظات البكاء ريما أيضا في الصباح اللي موجودة معايا في كل صباحية ما ننساش عم مجيد اللي نجيه الصباح عينيا مغمضة بالنوم الصباح بكري وما نحكيوش مع بعضنا صباح كامل ولكن بالحق حبيت نعمل له التحية خاصة خاطر هو زيدا من أكثر الناس اللي مساهمين إني نوصل في وقت نصبه.
1: إيمان أنا مش نقرأ لك تعليق جلب انتباهي لنا خاطر تنجو تدخلوا تابعونا على لايف متاعنا يوتيوب وعلى فيسبوك نعرفوا اللي بش فرحك برشا ونختم معاك نشيو بقية البرامج. أنت الأخت اللي يتمنها كل إنسان
3: معزة الكلمة معزة ربيب مغسي ربيب أما ما ننسيش عزيز وحسام ما نراني عاملة فيهم عزيز وحسام من أكثر الناس اللي متعبتهم خطر تعرف
1: الصباح
3: والعينين مغمضة كلنا عينينا مغمضه ما نحبوش نحكيو مع رواحنا ونحبوا نخرجوا انرجي. ميرسي الناس الكل, بون كوراج ليك ربي
1: يعيشك امور.
3: بس بس بحذينا هون بس
1: ابتسامه شيخه
3: طيحنا
1: مش بس الصديقه
3: بس بس بس بس الصديقه وابتسامه شويخه
1: هي السيده الزميله ابتسامه شويخه. المحاور الصوت لازمها تتبدل, القاعده لازمها تتبدل, كل شيء يتغير. دونك تمشيو للعالم السياسه برنامج يومي من نص نهار الماضي ساعتين تقدموا ابتسام شويخة. عام كان مليء بالأحداث السياسية وطنيا إقليميا عالميا, أوضاع اقتصادية اجتماعية, مشاكل الجهات كلها تلقوها بصفة يومية من نص نهار ساعتين من الاثنين لجمع مع ابتسام شويخة وكامل الفريق. أهلا وسهلا ابتسام.
4: مرحبا بك رباب, مرحبا بإيمان, مرحبا بجميع الزملاء, وبطبيعة مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا على اليوتيوب على الفيسبوك, مرحبا بالناس الكل اللي كل يوم في البرمجة متاعنا من الصباح حتى الليل يقعدوا يتفاعلوا مع المواضيع والملفات. وتحية لكم رباب, كما كنت تحكي انت رباب
1: اسمع حتى المسكوت الجديدة متاعنا ديويكس لبسني كوستيوم كتابة هوني تونس, هذا المسكوت متاعنا جديد لديوانا فيم هوكا هوني تونس لبس كوستيوم اموره منظمة
4: وعالم تونس وهوكا بيسي وتليفونات برشا احداث برشا خدمة برشا تليفونات برشا ضيوف.
1: موسم كبير
4: صحيح,
1: برشا أخبار برشا تحديات ابتسام شويخة. كيفاش كان الموسم الشتوي؟
4: في البداية رباب خليني نقول ميسيس, خلينا نحكي شوية من الجانب الذاتي من بعد نمشي للجانب المهني. خليني نقول أنه برنامج هنا تونس من التجارب المهنية الأقرب إلي ذاتيا اليوم, الأقرب إلى قلبي والأقرب إلي مهنيا. أنا من 2021 من دخلت الإذاعة ديوانا فيم كنت موجودة في برنامج هنا تونس من الأعداد, كنت حاضرة هوني في تأمين يعني الأعمال الصحفية, خدمت أيضا أمنت نقاط خارجية للبرنامج, خدمت مع زميل محمد اليوسف بعد معز بن غربية وصولا إلى تقديم برنامج خليني نقول من أهم البرامج السياسية في البلاد على امتداد السنوات هذه. وخليني نحكي أنه في الموسم هذه هو البرنامج السياسي الوحيد في البلاد في الساحة اليوم الأعلامية. كانت الحقيقة ربيب مسؤولية كبيرة وكبيرة برشا, لكن مسؤولية تشرفت بها وفرحت برشا أنه إدارة الإذاعة هيئة التحرير أعطوني الثقة الكبيرة هذه باش نكون في تقديم برنامج هنا تونس مع محلين من خيرة ما فما اليوم في المشهد الإعلامي, من صحفيين, من ناس مهتمين بالشأن العام. خليني نسميهم طارق الكحليوي, خليفة شوشين, سرحان الشيخاوي, بسام حمدي, أحمد التونسي, وأيضا الزميل حسين العيدي. الحقيقة أشهر ما كانوا سهلين رباب كما تعرف, الحقيقة برشا برشا أحداث وطنية وإقليمية, حروب, صراعات, تجاذبات, برشا أحداث اقتصادية سياسية اجتماعية, برشة تجذبات. حتى تشوف انت طبيعة النقاش العام اللي كان موجود في الفضاء العام يعني خارج الاعلام وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي, انك انت توصل على امتداد الاشهر هذه الكل رباب, انك تقدم محتوى اعلامي مهني, تقدم تحليلات في العمق, انك تكون في مواكبة يومية لاحداث ولحظات متسارعة جدا عشت على وقعها البلاد والعالم, انه الناس الكل رباب خلينا نقول برشا ناس وبرشا تفاعلات وبرشا رسائل يقول لك رانا نصف نهار يبتسام نعدلوا الموج على إذاعة ديوانا فيم باش نسمع شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم. راه مهم جدا نلقاو تحليلات في العمق, نحاولوا معاكم نفهموا شنو قاعد يصير والكل, والاهم من
1: هذا اكثر ابتسام للناس خاطر احنا هذي كل نجموا نراوه ونترجموا من خلال الخدمه اللي تقدموها بشكل يومي تلت الموسم كامل. وين التحديات خلي الناس تفهم وين تكون موجوده باش نغطيه احنا الشان العام يوميا بشكل يومي على طيلة ساعتين كاملين. نعرفوا اللي احنا مهنيا لازمنا نكونوا مطالبين بتقديم المعلومة الصحيحة, المعلومة في وقتها, يكون فما توازن بين التحليل وبين التعليق بالأخبار كسواء معني الأخبار في الشأن المحلي أو العالمي من خلال الاستضافات من خلال تحليل الفريق زي كيف كيف. دونك كيفاش تصير الأمور؟
4: أهم ثلاثة شروط لازم نكونوا متوفرين ونتصور كانوا متوفرين على امتداد اليوم لجميع المواسم اللي في برنامج هنا تونس. أول حاجة المهنية, أنه نكونوا مهنيين ونقدموا طبعا المعلومات الصحيحة وأنه تحليلنا يكون في عمق وفي مستوى الناس اللي أعطت فينا الثقة واللي قاعدة تتبع فينا. أهم حاجة زاد رباب هي الموضوعية, مقدم برنامج سياسي لازم يكون على نفس المسافة من الجميع, وأنا خليني نقول عملت جاهدا وهذا اللي كان لازم يكون ولازم ديما يكون في أي برنامج سياسي, أنه نكون على نفس المسافة من الجميع. وثالث حاجة التوازن. روريت رباب الأعداد الكبيرة متاع الناس اللي قاعدة تبع فينا يحبوا يراو التوازن على مستوى التحليلات، على مستوى الضيوف، على مستوى جميع الأطراف، سياسية، خبراء اقتصاديين، نواب، لازم يلقاو جميع الآراء اللي تمثل إلى حد كبير خلينا نقولوا المجتمع التونسي. اليوم على مستوى قضايا سياسية لازم كل الأطراف تكون موجودة، وهذا عملنا عليه كل الأطراف السياسية من مساندين المعارضين كانوا موجودين في البلاتو هذايا، أيضا على مستوى الملفات الاقتصادية، الملفات الجهوية، هذا كل عملنا عليه، وخليني نقول أنه تمكننا إلى حد كبير أنه يكون التوازن موجود حتى من خلال المحللين اللي تختلف رؤاهم وتصوراتهم لمختلف القضايا. كما قلت أنت ربيب زادة من التحديات الأخرى الكبيرة في ظل خلينا نقول التسارع متاع الأحداث، وتحية الزميل نور الفارسي في الأعداد اللي قاعد يبذل في مجهود كبير برشا معايا في الأعداد وفي التنسيق وفي تحذير وأعداد مضمون يليق مرة أخرى بالناس اللي أعطت فينا الثقة.
5: توقيت جديد في البرمجة الصيفية من برنامج يومي إلى نمشيو للويكاند خلينا نقولوا الموسم الثاني على التوالي. كانت فما تجربة ناجحة جدا عملناها والسفنة تتعاود سبت وأحد ابتسام
4: كل نهار سبت وأحد تلقاو برنامج هوني تونس نفس التوقيت من نصف النهار حتى الماضي ساعتين، ماهوش باش يكون بالكرونيكور كما تعودنا يعني بالفيرسيون طبعا في الموسم الشتوي، باش يكون برنامج في عدد كبير من الفقرات من ضمنهم زوج فقرات ان شاء الله باش يأمنهم الزميل نور الفارسي باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو وزاد في الاعداد والتنسيق. وبقيه البرامج خلينا نقولوا او الفقرات رباب اللي باش نركزوا فيها اساسا على صحافه القرب، باش نقربوا اكثر للمواطنين، باش نطرحوا ملفات اللي تهم المواطنين، باش نمشيوا اكثر للجهات، باش نحكيوا على المشاريع المعطله. وبالتالي مره اخرى مرحبا بالناس الكل، مرحبا بمقترحاتكم، اذا كان فما ناس مختلف الجهات يتفاعلوا معنا يقولوا لنا شنو تشكياتهم واحنا نحاولوا نوصل لهم صوتهم، لانه ديوان فهم كما قلت
5: صوتكم،
4: صوتكم هذا هو باش يلقاو جيوبوليتيك ومتابعه كالعاده لمختلف احداث الاسبوع. ربيب
5: نص نهار ما ساعتين، نهار السبت ونهار الاحد وني تونس مع ابتسام شويخه في البرمجه الصيفيه. نحب نقول لك يعطيك صحه ابتسام، مش سهل تكون الصحفيه موجوده في البرنامج خلينا نقولوا الوحيد السياسي في تونس هوني تونس بالصعوبه نتاعو بالحجم الكبير بحجم الضغط بحجم الخدمه اليوميه. دونك مش بسهل، نحب نقول لك يعطيك صحه، برافو،
4: يعطيك صحه مره اخرى انت زاد ربيب، يعطيك صحه للكيب الكل، مانيش باش نسمي باش ما ننسي باش ما ننسى حتى حد اللي امنونا طبعا الحصه وكل الحصص والبرمجه. وتحيه مره اخرى طبعا لاداره وهيئه التحرير واداره الديوان مره اخرى على الثقه وعلى انه يكون فما برنامج هوني تونس تلت المواسم هذه مره اخرى البرنامج السياسي الوحيد في البلاد.
5: من هوني تونس نمشيو لقسم الرياضه والبرامج المختلفه في علاقه بالرياضه في تونس موجوده. عام السنين ما كانش سهل في تغطيه البطوله في الاحداث الرياضيه العالميه، دونك هذه كل باش نحكيوه مع مديره قسم الرياضه دلندا طرابلسي. اهلا وسهلا، مرحبا دلندا.
6: مرحبا بك يا ربيب، مرحبا
5: بك. ربي فضلك، مرحبا يا دلندا. مش سهل تكون مديره قسم الرياضه
6: خاصة في ديوان
5: فهم. أي مؤزوز الزوز مع بعض موش سهلين.
6: أيوة. مش سهل وسهل ومن طارة بالحقيقة متاع ربي معناتها نحن
5: برشا مسؤولية
6: أشواط كبيرة. أكيد أكيد مسؤولية موجودة في أي بوست، دونك احنا بتاعنا أشواط كبيرة سهلنا على رويحنا الخدمة، سهلنا على رويحنا سوليزون المسؤولية بالمصداقية متاع الإذاعة معناتها معناتها كنا قد التحديات اللي كانت موجودة ديرنيرمون كنا في كأس العالم أثبتنا مرة أخرى أنه ديوان فهم هي الإذاعة رقم واحد في الرياضة. الحقيقة بها ربي حسن جزبار خدم خدمة مزيانة برشا كافحة برشا، وعطينا أنتم رأيكم.
5: هذا هو دلندا، دونك برشا خلينا نقولوا برشا خدمه، برشا جري، برشا تعب في الموسم الشتوي كان فيه برشا تحديات. انتم تقييمكم للموسم هذا وشنو خاصه يستنى فينا في البرمجه الصيفيه في خصوص الرياضه؟ نعرفوا برشا ناس تتبع البرامج الرياضيه نتاعنا وبرشا ناس مغرومه بالكره في تونس، وراهو المجال هذا ماهوش سهل، السبور الرياضه في تونس ماهيش بالهينه وماهيش بالسهله حتى تعرف.
6: أكيد بالنسبة للموسم اللي فات كما قلت لكم تحديات كبيرة عشان في الموسم الماضي مع معناتها الرزنامة نتاع البطولة كانت سيرية برشا فيها كوباراك كوب دافريك وختمناها بكوب دي موند. يظهر لي فريق العمل بقسم الرياضة في ديوان فهم كان قدر على قدر تطلعات الجمهور نتاعو. تعبنا برشا الموسم اللي فات كما قلت لك، يعني البطولة تبدا في اوت وتوفى في ماي. فريمون معناتها تحب لها ايكيب بروفيسيونيل، تحب لها نفس
1: طبعا
6: طويل برشا. واحنا كنا قد المهمه هذه ان شاء الله يا ربي بشده الجمهور نتاعنا. الموسم الجاي بالطبيعة مش نكملوا في التحدي نتاعنا، موجودين نخدموا على رواحنا وين ما فما خدمه، وين ما فما تيرا، وين فما ماتشوات، وين ما فما سكوبات، مش تلقى ديوان فام هي الاولى. دونك البرمجه الصيفيه نتاعنا ماهيش مشتبه برشا على البرمجه الشتويه. البرمجه الشتويه تعرف الناس كل من ما بين 3 ل 5 تاع العشيه في الصيف، بيسكو الصيف وماك تعرف كل شيء الاخبار تنقص البطوله ما فماش وكذا وكل شيء. دونك باش نعملوا سويعه خفيفه نظيفه من 3 ل 4 تاع العشيه، ستور ماج تكون كيما المجازين، تكون فيها ميركاتو، تكون فيها بالطبيعه باش نكملوا مواصله تغطيه كاس العالم 2020 بالطبيعه. فوالا الميركاتو كيما قلت لك، اي كل احداث الرياضيه باش نتناولوها من 3 ل 4 تاع العشيه يوميا. البرنامج باش يبداو على تقديمه كل معناتها عناصر قسم الرياضه
1: الفريق الكل،
6: اثنين وثلاث حاتم دكبار، نهار الاربعاء هاني البراهلي، خميس وجمعه باش يكون كريم مقلي، ونهار السبت محمد امين الخنوش، نهار الاحد كالعاده عبد القادر الريقي. فوالا
1: يعطيك صحة دلندا، موافقين الفريق الكل عام ماهوش متعديش بالسير، برشا أحداث، برشا رياضة في تونس والعالم، كنتوا على قدر المسؤولية، يعطيكم الصحة وشكرا لكم. ويتواصل معكم سبور ماج إن شاء الله من ماضي 3 ل 4 من السنين حتىش لنهار لحد يعني طيلة الأسبوع ساعة بشكل يومي. من الرياضة نمشي ولي برنامج يعمل الحس نسميه، برنامج ما يسكتش، برنامج فيه برشا تليفونات، برنامج فيه حصريات، برنامج تلقى في كل شيء وقته صعيب. إيمال جريسا ديما يربح التحديات 60 دقيقة. هدى الورغمي أهلا وسهلا.
7: حلور ربي
1: نهارك زين،
7: نهارك كل ورد ياسمين، تحية ليك وكل الفريق العامل معاك، وتحية لكل الزملاء والزميلات في كل المواقع في ديوان فم.
1: ربي فضلك هدي والهدود كما أنا نعيت لك، دونك مرحبا بيك. موسم ما كانش سهل بطبيعة الحال، برنامج معروف بالحصريات بالتليفونات، كل شيء اللي ما تلقاهش في حتى بلاصة تلقاه في 60 دقيقة. نعرف الوقت شوية ما يتحاولوا، أنت وهيفة تحية ليك كنت معاك في الإعداد، انه المعلومه الكل تكون موجوده.
7: ساعه ولينا في الساعتين
1: وي.
7: عاد كنا عندنا مشكل نتاع ماتير، وكنا نجريو باش نعديو في ساعه اهم الاحداث اللي صارت معناتها تطولوها مع النهار في كل المجالات تقريبا. ولو عندنا ساعتين هذوكم اسمها ما كانوش سهلين الحقيقه، خاطر تعرف جيدا معناتها فما انه المسؤولين اليوم ما عادش يحبوا يصرفوا، ما عادش فما سمعتها
1: سهل
7: للاسف. وانا مش سهل انه باش يتعدى معاك المكتب على سمير وتستنى من الوزاره باش ترجع له وغيره، ما عاد خدمه كبيره برشا في الكوليس باش انت تنجم تتحصل على ضيف ينجم يتعدى معاك في المباشر مع ساعتين الحقيقه. مش انا نكون نجحنا في التحدي هذايا من ساعة لساعتين، هذا كش نتمنى. ربما تشوف النجاح هذايا في كلام الناس اللي تتواصل معاك يقول لكم ما حناكم ساعتين ما حسيناش بيهم في ساعة عداوا معاكم، نستناو رانا في الخبر الفلاني باش نلقاو الحقيقة معاكم. هذه حاجات تحفزنا برشا وتخلينا باش نقدموا وتخلينا باش نخموا انه نزيدوا نخدموا ما خير وانا نكونوا ان شاء الله في المستوى.
1: سيغتو انه كيما قلت لك من الاول هدى 60 دقيقة من ساعة لساعتين، برنامج معروف بالحصريات كيما قلت لكم، الحقيقة تلقاها غاديكا ومعناها من ناحية السبق الصحفي الناس الكل تحب تاخذ المعلومة أو اللول باللول، معناها لك مسؤولية كبيرة وتحدي كبير في إيصال المعلومة الصحيحة في وقتك من العكس اللي المفروض يتقال ويتحكي فيه. دونك مهمة صعبة برشا.
7: ولا هي مهمة صعبة برشا وزيد التوقيت معناتها توقيت غير إداري بالمرة، معناتها أنا كش تلقى ضيفي تتكلم معاك من 7 ل 9 متاع الليل بعد ما كمل النهار متاعه باش يفضي لك وقته، ما ينجم كان يكون برنامج معناتها عنده في
1: طبعا
7: تحدي كبير برشا الحقيقه اسماء. لكن الارقام اللي حققها البرنامج هذا على الديجيتال واللي قاعد يحقق فيها عام بعد عام هو ربما اللي خلى اسم البرنامج كورونا يقربع. اسم موجود على الساحه واسم كبير معناتها كي نقولوا في 60 دقيقه مش خاطر انا فيه الحقيقه، مش خاطر هيفا فيه، اسم عنده وزن في الديوان وعنده وزن في الساحه الاعلاميه التونسيه، لانه مهدي في الاول قال لك انا نحط الارقام في مرتبه ثانيه. صحيح الارقام، لكن الارقام مهمه ومهمه جدا،
6: قداش يشوفك من الإنسان، قداش يتفاعل معاك، قداش بارتاجة من من من من متابع الخبر هذايا. وإحنا في عهد اليوم السوشيال ميديا وقداش الأرقام قداش تتوى معناتها اليوم على على على لي ريزو سوسيو، هذا مهم جدا

0: منك نسمع. نحسوا البيبين تاعي الكبر منك نسمع، قاعد كل عام يتطور، كل عام يكبر شوية بشوية بشوية. ممكن على مستوى التوقيت خدوناه عمناه ونعود يخدمه سناه.
1: أيوة.
0: احنا في الديجيتال كنا في 60 دقيقة في البرايم تايم تاع الديجيتال، برايم تايم تاع الاكتواليتي نص نهار ماضي ساعتين. بس ربما تعرف هي أن التحدي هذا والريان هذايا أنك تكون في قلب الأحداث وتكون معناتها مش تخدم الأكتواليتي بصفة يومية، أكيد حاجة مش سهلة. إن شاء الله ننجح ولو قليلا معناتها في تعويض البرنامج الأنجح أنا نعتبره، والبرنامج الوحيد اليوم على الساحة السياسية هو هنا تونس. الناس كانت تعدل الفريكونس نتاعها على التوقيت هذاك باش تعرف شنو واقع بيصير في البلاد. ان شاء الله احنا في الصيف بطريقه اخف شويه، نعرف كوستو برشا الشتاء، في الصيف باش نحاولوا نخفوا شويه ونحاولوا نوصلوا للناس شنو واقع بيصير في البلاد، شنو الاحداث الاخبار بصفه يوميه. ان شاء الله
1: موافقه كيما ديما يا هدى،
0: يعيشك يا رباب.
1: اي فضلك
0: بالتوفيق، باش نكونوا في جرة بعضنا ان شاء الله. رباب من 10 نص النهار، هدى من نص النهار الماضي ساعتين. ربي يوفقك انت
1: وكل
0: الزملاء والزميلات، وتحيه للناس الكل اللي خدمت في الفتره الشتويه ما غير ما ننسى حتى حد، الناس كل الناس بدون استثناء. وان شاء الله زاده بالتوفيق لكل الزملاء في البرمجه الصيفيه يا رب.
1: مشكوره هدى، يعطيك الصحه. دونك هدى في منك نسمع من نص النهار للماضي ساعتين، كل يوم تسمعوا اخبار البلاد مع هدى من نص النهار مساء. اسمع، عملنا دوره احنا في البرمجه الصيفيه وعطينيكم اوقات مختلفه من نص النهار مساعتين باش نمشيو الوقت اخر حصه اخرى انا نعتبرها بالحقيقه نتاع ربي من اصعب التوقيت نتاع صحفي ولا اعلامي انه يقدم في التوقيت هذا. نحكيو على الليل ومحمد القرقني نايت كلوب. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا، بونجور بونجور.
1: اهلا وسهلا. شو يرى الشيخ؟ شو يرى الشيخ؟ هذايا ما نعيطوا لك هكا خويا، انا راني نقول كل شيء من الاخر.
2: شنو حوايج الشيخ؟ شخشوخ. فدي وين شخشوخ؟
1: شخشوخ.
2: ما نعرفش علاش ما يعيطوا لي شخشوخ.
1: مرحبا. مرحبا محمد. دونك كما قلت من الاول انا نعتبرها من اصعب الاوقات اللي تنجم تقدم فيها برنامج الليل، وقت مختلف، فئه من المستمعين زاد كيف كيف مختلفه ومختلفه على الاوقات الاخرى اللي هي الصباح ولا القايله ولا حتى الويكاند. دوما كيفاش كانت التجربه في الشتاء وشنو يستنى فينا في الصيف، بخلاف انه من 5 ايام وليت 7 على 7 يا حما. اي مبروك خويا،
2: يعيشك بارك الله.
1: شاء الله ربي معاك يا حما.
2: بريمات ان شاء الله اللي دارت تسمع فينا برا ان شاء الله. بريمات وكاو تدز في الصيف ميتينو كيما قلت انت من اصعب البلاج بالحق، معناها غير في الـ في الـ في البرمجه من الاول. راهو انا تو 4 سنين تما في نايت كلوب، وكل مره تشانج ليدي وعناو كيف نحات اللي كيف معناها شرقي وقت
1: ثاني.
2: للامانه جاتني من الاول صعيبه، قلت تيان شنو باش نعمل معناها في الليل عباد يسيرتو في الشتاء. يبقى من بعد نلقى الحمد لله يا ربي معناها تفاهم تاع ناس كبير برشا. الخلطة كانت سهلة برشا، مشيت للأوروب شفت شنو يعملوا في البرة في انرجي في اللي راديو دي البرة. الخلطة سهلة برشا، موزيكا شوية تولك يسيرتو بعد نهار كامل معناها تبارك الله زملاء ينطفوا لك الأخبار الكل بسم الله ما شاء الله. عملت صحفي كبير برشا من الصباح للعشية دونك تولك وكل شيء. دونك قلت تيان الناس في الليل سيغمون مش تلقى كان الناس اللي ماشية تطلع اللي ماشية تتفرج اللي ماشية تخرج تحوص. دونك شنو يحبوا سيغمون يحب يسمع موزيكا، والفرق بين انه يحط فلاجيسك ولا يحط يوتيوب سيكو لازم يلقى موزيكا حلوة برشا في في في الغاديو باش ينجم يتبعك ويسمعك. دونك هذه الخلطة اللي خدمنا عليها في في في نايت كلوب، وعطات الحمد لله يا ربي اللوكل نتاعها ونلقى في ريزلت حلوة برشا والناس قاعدة تتبع في البرنامج كما يفهم معناها.
1: وهذا كل باش نلقاه ان شاء الله محمد شنو نقول لك شيخ في في في الصيف 7 على 7. دونك فما سهريات مهرجانات الدنيا الكل باش تكون موجودة.
2: هو التوقيت جست تقدم شوية دونك مش ولي من 7 على 10
1: من 7 على 10
2: ما بقاش من 9 على نص الليل دونك باش ما نطولوش برشا على على الناس ديجا من 7 لل 10 دونك مش يكون براتيكمون نفس الستركتور نتاع ليميسيون مقسم على 6 اجزاء معناها للناس اللي تبع فينا وتبع في البرنامج. من الاول باش نعطيهم ديما كيما العاده في رود تريب لي نوفوتي ولا الموزيك اليت ولا الجو الجديد الكل. من بعد باش نلقاو دونك توت اموند معناها كل سوا مره فواياج في في في في بلاد من البلدان دونك نسمعوا موزيكا هنديه مليونين من ايطاليا من كل مره بلاد يلقاو زاده كافيه سك اون لابيل نتاعو في وقتنا الكيتش معناها اللي يقولوا له تيك نرجع بالناس للقديم اولديز كيما العاده نرجع بالموسيقى الاوكسيدونتال القديمه نتاع لي زاني 90 و لي زاني 2000 باش نلقاو الاغاني الترابيه في تاع السلطنه

0: نمشي نلقاو زون في بي كل مره مع ارتيست اي اون بلوس لي ريميكس مع لي دي جي دونك كل مره نص ساعه في الاخيره مع لي دي جي دونك ان بو دو تو لي جول كل تلقاهم معناها كيما العاده في في في نات كلوب ما تفدوش اللي يحب يسمع المزود اللي يحب يسمع الغربي اللي يحب يسمع الشرقي لي جول كل تلقاهم موجودين بيان سور اكونبانيمون للناس اللي في كرهبة وين ما كانوا ماشيين تعرف انت الوقت هذاك دونك بالنسبه من 7 ل 10 العباد اللي خارجه من البحر واللي مشت تفطر واللي مشت تحوس دونك الناس الكل تبدا في الكياس سيغمون ما يحبوش برشا برشا تورك دونك تعطيهم برشا موزيكا ان
1: شاء الله ربي معك محمد موفق نايت كلوب كل يوم ميرسي حما من 7 ل 10 بشكل يومي ربي فضلك وموفق بحول الله من خلينا نقول ما بعد العشوية نمشيو بكم للويكاند من ويكاند على الكيف الفان تايم كونسبت يتبدل المود يتبدل اكيد معنا عفيف الغربي اهلا وسهلا عفوفة الو
2: الو
1: يا صباح النور عفيف اهلا وسهلا
2: بهنور
1: مرحبا يا عفوفة أهلا وسهلا دونك من الناس اللي تعودوا بيك مستمعين ديوان فيم في البرمجة الشتوية سبت وأحد ويكاند كان برشا ناس الحقيقة خلينا نقولك الساعة أنه فما ناس تعتبروا هي مساحة متاع تنفس إعلامي ناس أخرى يقولك خدمة مستمرة هذي نلقاو البارتي الثانية عندك أنت في الويكاند عفيف برنامج خدماتي كل شيء موجود فيه وما يخفى حد شيء على المستمعين دونك اللي ما يفوتهم حد شيء من الأخبار بطبيعة الحال
2: مرحبا يا ربيد خلينا نحط الموضوع في بتاعه وهو كان قبل برنامج ويكاند على الكيف وبرامج الماتينال والديزيام ماتينال في الويكاند في إذاعة دي وانا فهم مركزة على الجانب الخدماتي ولكن احنا دوا عنا مواسم ركزنا أكثر على الاكتواليتي فنعمل ريكاب لأهم وأبرز الأحداث متاع أسبوع كامل على المستوى الوطني والمستوى العربي والعالمي وهذا كانت فلسة جديدة دخلت الديوانة فام ملي استلمنا برنامج ويكاند على الكيف والحقيقة لقينا تفاعل كبير من الناس ونحققنا نسب استماع عالية جدا لأنه مش كل الناس تتابع في وسط الأسبوع الأحداث فيقول لك في الهوكا اللي فاتني جمعة كاملة نلقاه كونسنتري في الويكاند هذا إلى جانب وأنه أحداث عربية وعالمية وحتى وطنية كثيرة جدا كانت تصير ديما في الويكاند فكان مهم وأنه يكون فما مساحة إذاعية عالمية لتغطية هذه الأحداث ولتمرير مختصين محللين والوقوف عند أبرز مسار وهذا اللي صار بالطبيعة على امتداد عامين في تغطية حرب غزة وكنا الحقيقة قدمنا عمل جبار جدا والحمد لله وغذينا زيدا حتى إذاعات أخرى ومنصات أخرى كانت تنقل من عنا الخبر وإحنا ياسر فرحانين وعنو ديوانا فهم كانت ديما حاضرة لحظة بلحظة مع كل حدث والحمد لله وصلنا على نفس الوتيرة على امتداد كل المواسم بيان سور تو في الصيف عاد الناس متعودة بيا من أول ما دخلت ديوانا فهم يعرفوا وحنو الجانب الثقافي والفني هذيك أول اختصاصاتي بفيلم توا تقريبا 30 سنة الحمد لله و...
1: ربي عفيف أما سؤال
2: متنفس
1: أما أقرب لقلبك أنت كعفيف الغربي بخلاف البرمجة الشتوية والصيفية أما أقرب أنت العفيف الفن والستار والممثلين والفنانين الموسيقى ولا برنامج كيما ويكاند على الكيف الأقرب لقلبك
2: فمش الحقيقة فمش حاجة أقرب بالقلب ولا أبعد القلب لأنه هوني أنت تحكي بطريقة مهنية بتخدم بطريقة مهنية سواء
1: كاختيارات
2: اجتماعي فني كل كيف كيف أنا كل حاجة نعطيها حقها ما عنديش حاجة أقرب وأبعد من قلبي بالنسبة لي أنا الجانب الثقافي والفني حاجة اللي نعرفها حاجة اللي خبرتها برشا حاجة اللي متعودة بها ونتقنها والحمد لله دونك عندي معها علاقة في الزمن كبيرة برشا بالنسبة للشأن العام نحس بالمسؤولية الإعلامية والمسؤولية الكبيرة وبدوري أنا كإعلامية وكصحفية وأني باش نعطي الأخبار الصحيح وأني باش نضوي للناس وأني باش نعطي للناس انتظاراتهم في هذا المجال لأن في فترة تستحق منا باش نقوموا بدور كبير احنا كصحفيين وكاعلاميين ما نقعدوش فقط ناقلي خبر انا نمشي ياسر لصحافه الفلول اللي نحاولوا ناخذوا ظاهره ننقدوها نحلوها نحكيوا عليها ولكن نقدم بدائل مش احنا ولكن اتغابير مختصين اتغابير تجارب مقارنه فما عنديش اختيار ذاتي. حق الزوز بالنسبة لي أنا مضمون إعلامي لازم نخدمه بطريقة مهنية 100% وكهو.
1: فانتايم في الصيف من الأربعة للسبعة سنة معك عفيف برشا أحداث ثقافية برشا مهرجانات وأكيد طبعا برشا ضيوف
2: ان شاء الله ان شاء الله. وهاو بديت السيزون سخونه من اولها
1: على يعني بكري ما شاء الله
2: من مساله منع او عدم القدره على جلب نجوم وفنانين عرب لمهرجانات اخرى وفضائيات اخرى غير كارتاج وحمامات. مازال الموضوع بين اخذ ورد, فما برشا كواليس وبطبيعه باش يكون فما ضيوف حاضرين كل يوم معنا. الناس اللي عندها عروض كسوا في جوليا ولا في اوت ولا بروموسيون نتاع العروض نتاعهم, ونظرتنا النقديه اللي تعودوا بها الناس في الفضائيات في فضاء فانتايم معناها معينا كل شيء متعوده نخدم في اوت انا سنيكش نخدم في جوليا في تعويض لزميلتي اميمه العياري اللي نحياها برشا مازلت في الكونجي ماتيرنيتي نتاعها يحق لها ان ترتاح وتستمتع ببنوتتها. وشهر اوت ان شاء الله باش يكون مع زميلتي ريم نور الدين. ريم اللي بدات ديجا تعاود في اميمه في اون ستار وتبارك الله عليها قاعده تخدم في خدمه مزيانه. دونك ما نجمو نوعدوا الجمهور الا وانه ان شاء الله راهو جوليا واوت باش يكون موعد مع فانتايم من مارس 3 للسبعة نسق فيه كل شيء, كل ما يهم الساحة الثقافية والفنية, كل الكواليس المواعيد الحوارات الحصرية بإذن الله كل شيء بشطوة على ديوانا فين وما يفوتكم حتى شيء بقدرة ربي.
1: يعطيك صحة عفيف موافقة إن شاء الله. شكرا ليك باش نكملوا في فان تايم من عفيف شهر جويليا نمشيو لشهر أوت مع الزميلة ريم نور الدين. أهلا وسهلا.
2: اهلا برابيب
1: مرحبا
2: مرحبا ربيب
1: خليتوني وحدي اليوم يا ريم.
2: مرحبا مرحبا الناس كل تسمع فينا على ديوانا فين في وقيت
1: ساعة
2: سيدة
1: هي
2: ديما
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي الحمد لله ربي فضلك. دونك اليوم قاعدين نحكيوا على البرمجة الصيفية. في البرمجة الشتوية كنا في تجربة مع بعضنا في ساعة سعيدة للموسم الثاني على التوالي, أيضا في أستار كل نهار السبت, ونلقاوك في فان تايم زيدك في شهر أوت يا ريم.
2: في شهر أوت صحيح هو الموسم الثاني من ساعة سعيدة اللي
1: هي أنا,
2: لكن
1: أنا ثلاثة سنين
2: يا ربي عليك. صحيح أنا عملت معاكم زوج مواسم هذوما الحقيقة عام حفل برشا والريتم اليومي كما تعرفوا احنا ديما معاكم كل نهار هكا الصبحية هذيك نكملوا نص النهار لعبوا وضحكوا والجو شعفر والدنيا والجروب الكل إن شاء الله نكونوا ونسنيكم بالكذاب بالكذاب. بعديك في آخر ثلاثة شهر زادة في الموسم هذايا كما كانت تقول عفيف نسلم عليها
1: سميت
2: عفيف الغربي مشيت لأوستار بشفين على أميمة إن شاء الله
1: مبروك
2: عليها البيبي.
1: ألف مبروك يا أميمة.
2: أوستار أول مرة كنا نخدم إميتيون كاملة في الفن في المعالفتاحة الثقافية في كل ما هو إنتاجات ثقافية تمثيل مسرح دراما خلينا على رمضان زيدا والموسيقى بالطبيعة. توا بداية جي سيف هي بداية المهرجانات وهنا نشوفه في
1: الأحداث على بكري زيدا
2: فالا بديت بالكذاب الكذاب ديجا هاكا عفيف تبارك الله مازال كي كنت أحكيكم على شنو اللي بدا ديجا قاعد يصير على الساحة والمواضيع الكل متاع اللي فما مواضيع خلافية كما تعرفوا فيش بعد حافل في تونس كل شيء الناس كل عندها ما تقول في المهرجانات اللي هي فارتي كبيرة من صيف التوانسة الحقيقة ربينا سوا معناها سنينها ومن جيلنا
1: من العادات والتقاليد بتاع التونسي
2: المهرجانات في الصيف والعروض الناس تفرهد في المهرجانات وتبارك الله تونس كلها معناها تخطيط المهرجانات في كل بلاصة الحقيقة الولايات الكل والمعتمديات الكل عندها مهرجاناتها إن شاء الله ديما حافلين. دونك تلقاوني إن شاء الله في شهر أوت نرتاح شوية جويليا ونرجع لكم في شهر أوت في فان تايم الاثنين للجمعة من الأربعة للسبعة بتاع العشية
1: ولا ويكبا مهرجانات استضافات كيفاش الأمور
2: مهرجانات استضافات الكواليس شوين تمشيو أشفاما نقاشات أشفاما حصريات كل شيء إن شاء الله تلقاوه الريتم يومي كالعادة يبدأ هكا سوتوني وبرشا برشا إن شاء الله معناها كل شيء نجمو نقدمه لكم الأكيد أنا مش بشيفوتكم حتى شيء
1: إن شاء الله
2: نخدمو بالكذي إن شاء الله معنا شادلية اللي تعرفوها كيف
1: أيه.
2: شادلية باش تكون معنا في فان تايم وان شاء الله ان شاء الله يبريتم هذا يعجبكم ان شاء الله عجبكم انا ساعة في امور الفن والفنانين والثقافة والدنيا وكهو كملوا الصيفية مع بعضنا على رواحنا نعود نتلاقاو ربيب ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله على قريب. يفضلك يا ريم موافقة ان شاء الله وربي معاك يعطيك الصحة يا لله. شكرا. احنا باش نخليو توتسويت توقيت للاخبار مع فؤاد داخل الاخبار الجهوية الوطنية العالمية خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم صوتكم. Publicité.
5: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
6: Caractère, élu meilleure marque de prêt-à-porter femme 2025-2026. Continue de se rapprocher de vous. Nouveau rendez-vous à Sfax. Retrouvez-nous dans notre nouvelle boutique à Nasriya Immeuble City Centre. Narjuma, 3 juillet à partir de 7 à l'achia. Metfeltouche le mawad. Barcha moufèche-aide, cadouette ou urouz hasriya t'estanna fikoum. Caractère, l'élégance en féminin.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلما. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يعلن أن العمل بنظام الحصة الواحدة بمصالح الاستقبال بالمراكز الجهوية والمحلية ودور الخدمات يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين الموافق للحادي والثلاثين من أوت القادم، موضحا أن أوقات العمل ستكون من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، فيما يتم تأمين حصة استمرار يوم السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي يعلن أحداث منصة الرقمية للتكوين بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح للطلبة الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهما الجامعية. والمسؤول بوزارة التعليم العالي يوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم مهارات الطلبة وتعزيز فرص إدماجهم في سوق الشغل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن رصد اعتمادات تناهز 25 مليار دينار لتمويل مشاريع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 مع استمرار تفاوض لتعبئة تمويلات إضافية بقيمة 5.5 مليار دينار. والوزير يوضح خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة مثلت الانطلاق الرسمي لمناقشة مشروع المخطط الذي أسفرت منهجيته عن حصر 6467 مشروعا متواصلا و14624 مشروعا جديدا. رئيس النقابة الأساسية للتاكسي الفردي نادر الكوزدغلي يؤكد على ضرورة استجابة سلطة الإشراف لمطلب تركيب كاميرات المراقبة داخل سيارات التاكسي الفردي، معتبرا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة للحد من ظاهرة البركاجات والاعتداءات المتكررة، كما أكد أنها تحفظ أيضا حقوق الحرفاء في حال نسيان أغراضهم داخل السيارات مع الالتزام التام بضمان سرية البيانات وحماية المعطيات الشخصية للحرفاء، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
9: نحن نطالبوا من سلطة الإشراف تقنين كاميرا المراقبة، خاطر كاميرا المراقبة راهي باش تحد من البركاجات ومن الحوادث هذه. كاميرا المراقبة راهي في التاكسي ماهيش خلوة، هي التاكسي، هي التاكسي هي وسيلة نقل عمومية كيف التران كيف المترو، كيف شركبوا احنا فيها كاميرا باش تضمن حق التاكسيستي هذاك باش تنقص وتحد شوية، معناتها تحد بنسبة كبيرة من البركاجات، خاطر يولي كي باش يعمل البركاج يقول لك شيقة تعرف عليه ديريكت باش يتشد، هو تويكا مشكور الأمن قاعد يتصدى لهم، معناتها قاعدين يتعاقبوا فيهم وقاعدين يشدوا فيهم، والدليل على هذا البارح بركة نزل حكم بالإعدام في حق المتهم اللي قتل التاكسي بجهه الكرم، عزلته المحكمه الابتدائيه بتونس، واليوم او البارح ما تشدوا الناس هذوما اللي عملوا بركاجات التاكسيات هذو قاعدين يتشدوا، لكن احنا يلزمنا نتصدوا للجريمه ذي فريق استعمال كاميرا مراقبه، والمشكل راهو كما قلنا معناتها كاميرا مراقبه موجوده في الاماكن العموميه الكل، موجوده في وسائل النقل العموميه، معناتها باش تكون موجوده في التاكسي ماهيش باش تعمل حتى اي اشكال، هي بالعكس باش تكون معناتها حاجه باش نقصوا بها من البركاجات، وبالعكس تضمن حق الحريف حتى لو حريف نسى حاجه في التاكسي ولا اي حاجه كي نرجعوا للكاميرا باش يرجع له حق، وبتبيع نلتزموا
8: أنا ما خرجوش
9: البيانات
8: نتاع المواطنين هذيك. وفي الشان الدولي وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يؤكد اليوم أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة من أجل حماية المستوطنين والمستوطنات وفق زعمه. وسائل إعلام رسمية تفيد اليوم بأن سفينة حاوية أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياها ضحلة خارج الممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية، فيما جدد الحرس الثوري الإيراني تحذير بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوب جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع رباب الفرجاني في بلاتو سبيسيال.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
4: ديوان فم.

0: ماليش حبايب يا عين. هذا شنو قال لنا حسين الجسمي في أما براوة اللي وصلنا ل 11:13 دقيقة. اسم الله عليكم وإن شاء الله يكون عندكم أحبة معاكم وانتم مستمعين الأحبة متاعنا والعائلة متاعنا اللي ديما مونسينا ومرافقينا تيلة البرمجة متاعنا. موصلين معكم حتىش للنص نهار كما قلت لكم من أول الحصة اليوم. حصة سبيسيال نحكيو فيها على البرمجة الشتوية, نسمع فيها رأيكم تعليقاتكم, نحكيو فيها مع الزملاء الكوليكا كيفاش كان الموسم الشتوي ونتعرفوا على البرامج في معني البرامج الجديدة والبرامج اللي تعودتوا بها في البرمجة الصيفية. حكينا على الأوقات الكوليكا باش نمشي بكم للعشوية اللي تعديوها مع فريق ناس الديوان دونك كل يوم من 5-7 متاع العشية. سمعتي من زمان برنامج تلقى فيه الأخبار وتلقى فيه في نفس الوقت التنفيسة متاع العشوية. دونك هذا الكل نحكيو عليه مع سميح مفتاح. أهلا وسهلا, مرحبا.
1: عسلامة رباب, عسلامة مستمعينا الكل, صباح النور, مرحبا.
0: نهارك زين, صباح الفل. والياسمين الايكيب ناس اللي ديوان, ساعة تحية ليك وتحية للفريق الكليكا. الوقت درايف تايم احنا نقولولو وقت صعيب, فئة اخرى من المستمعين التوانسة التونسي يبدأ مروح من الخدمة من القراية انك تعملك المزيج العجيب الغريب بين الاخبار بين المعلومة والترفيه. وين كيفاش عملتوا الخلطة العجيبة هذي يا سميح؟
1: خاطر هو انا ديما نقولهم درايف تايم يمكن امتحان من الامتحانات اللي عشتهم هنا في المجال. خاطر قعدنا منها الاول قلنا هذي سيلو درايف تايم جستما الكرهبة اللي تلقى فيها البو والام والصغار اللي يخمم في نهاره كيفاش تعدى اللي يخمم في العشاء نتاع الليل اللي عنده امتحانات غدوه اللي خرج من نهار صعيب كسوسوا في القرايه في الخدمه في غيره. ديكو يحب يسمع الاخبار اما زيد هو راه قلق وستريسي يحب يتفرهد
0: ويتنفس التنفيسه المزينه هذيك اللي لازم منها.
1: فوالا التنفيسه كلي كل شيء دون اون امبيونس اغريابل. انا ديما نقول التونسي راهو ياسر محلاه, ياسر يحب الاعلام يحب الاخبار, لكن زيد راهو التونسي مستمع ذكي جدا انتقائي برشا. يلزمك تحضر ويلزمك تحترم وتحترم عقله هو كتونسي وكذلك يلزم تعطيه شويه من كل شيء. احنا عندنا ساعتين فريمون يلزم تحكي له على اخبار تاع نهار الكل,
0: ايوه
1: حضر له شويه على غدوه ويلزم يضحك ويتفرهد وتخرج شويه من كاستريس نتاع نهار الكل. اي ديكو انا في الديوان في ساعة ما ان شاء الله نكونوا توفقنا شويه في ان نعملوا هالخلطه العجيبه كما سميتها انت.
0: اي سورتو ان احنا نقولوا سماح وانت تعرف تخطف المايونيز بلغه الشيفين, يعني ديجا ذيك في حد ذاته تحدي كبير بين الفريق كامل.
1: سي با ايفيدون اي سورتو اللي احنا الفريق هنا في الاول هكا العبيد يقول لك سماح مفتاح درايف تايم, سماح مفتاح بتو حوارات سياسه اقتصاد هكا كوستول. دونك انا بدي تعلمت من ناس الديوان, انا بدي تبدلت مع ناس الديوان الكرونيكور. الحقيقه ما كانش ممكن لولا الفريق الكل, لولا التحضيرات, لولا اداره البرمجه, لولا مهدي وجيهان, معناها ان غران ميرسي بوغ زينوبه مسكينه اللي عاملين فيها هكا بالتليفونات وكل. دونك حضرنا التوليفه هذيك العجيبه اللي في ناس الديوان نلقاو فريق من مشارب مختلفه اللي هما عائلتي واخواتي ونسلم عليهم برشا ويعطيهم الصحة على ليزيفور الكل. تلقى العميد توفيق ديدي والكل معناها اللي جاي منها والمبادئ والزود عن الوطن وهذيك الكل معناها وكالتونسي القديم الجديد. تلقى الدكتور سليم العسلي الأكاديميك العلمي اللي هو طلع في الأخر ميوزيكولوج وأكثر حد هكا اللي يولفنا في الموزيكا. الكابتن خالد حسني اللي كان اكتشاف
0: الله كابتن اسمع فما حب خاص للكابتن ما نعرفش عليه
1: اكتشاف معناها الكابتن اللي ما شاء الله عليه سي ان بوليفالون سي حد مثقف برشا. نورز المشراوي اللي الكمول الأعداد وهي ممكن زيدا راهو عندها لبغا دو شوية دو جوناس دو فولي في الانتان معناها اللي يخدو منها لجون اللي يتبعوا فينا كيفاش. دونك توليفة كاملة رباب ونسلم برشا على الكرونيكور اللي بدأوا معنا واللي طارق عثمان تحية كبيرة ليه طارق صديقنا مروان كيف معناه راهو ناس الديوان كدال كبيرة وعندنا دي كرونيكور اللي ولاو ضيوف محلين معناها ضيوف ولادنا هديد حمان السيده نجات براهلي نسرين الشوك نوتريسيونيست نتاعنا الشيف كريم الكعبي وليت عائله كبيره برشا ربات اكل لي كل ما تستحق سبيسياليتي فما ولد ناس الديوان يجي وليت فما معزه كبيره وكما قلت لك الخمسه لسبعه راهو ترانش صعيبه برشا وترانش يزم تحضر لها بالكدا اما زيدا ياسر تشيخ بها ترانش
0: من العشوائيه
1: انا نتفرهدوا
0: بيان سور تنفيسه هنا نقول ديما نسميها الوقت هذاك من العشوائيه سماح للصبحي شنو اللي باش يتبدل بين الشتاء والصيف وشنو بالحق التحديات اللي استنى فيكم توقيت صيفي تونسي مود اخر وحياه اخرى في الصيف دونك شنو نستنيو منكم
1: طفيق. هو احنا استنسنا راهو وسنسوا شوية لان عايتلهم كتيبة ناس الديوان ولادنا اللي تبعونا وعائلتنا عائلتنا اللي تبعوا جمهور ديوان فان احنا في رمضان وفي الصيف تلقى ناس الديوان في الماتينات دونك كنا نروحوا بيهم رباك في الكهرباء ولينا نزوه بصباح
0: صحيت يتبدل الوقت
1: ولينا كي يطلعوا في الكهرباء صباح يلقاونا الصباح شوف راهو الصباح يزم يكون فخي فرشك التحضيرات تكون هيلة مع إيمان سكوحي تحية ليها دوك إيمان نلقاوها سيما يعني حضرت لنا الأجواء هكا وإحنا داخلين في الماتينال لماتينال
0: هو التونسي باش يبدأ معكم أنتم سماح عندكم أنتم المفتح أما الناس استنست بإيمان
1: نحكي لك أنا إيمان لا لا نحكي لك في قبل أوي داكور إيمان على خاطر في الويكاند
0: بيان سور
1: دوك إحنا في الماتينال يزمك تكون فيق اما مش فيق برشا برشا برشا حتى لازم تبدا هكا المود شويه بشويه لازم تاتي الاخبار اما الاخبار نحاولوا تكون الاخبار الباهيه الاخبار اللي نبداو بها صبحيتنا تعرف احنا سوسي يقول لك سامحني في الكلمه ساعات على شكون صبحت احنا شكون صبحت على احلى ناس الديوان ما يحبش برشا هكا الاخبار اللي اسيلورد الصباح اي نحب نكونوا احلى الناس اللي نسيسوه في سنين اللي نسموه الموسيقى الباهية الأخبار الباهية برشا أخبار دي روبريك ملتيبل شكونوا الناس الكل موجودين على خاطر الماتينال يسمعها الصغير الكبير الراجل المرأة اللي يخدم اللي قاعد في الدار هذوما الكل خممنا فيهم دي روبريك باش تكون متنوعة برشا باش تكون صبحية بغية شكونوا فما أخبار كما استنسوا بها باللامبيانس نتاعنا الاغريابل اي بي يا دو تو ماكنش مجال معين باش نحكيو فيه وكيما انا ديما نقول راهو المستمعين هما اللي يحكموا في الكوندكتور مش احنا راهو لا هما اللي يحكموا هذيا كوندكتورهم هذيا برنامجهم احنا في الاخر موجودين باش هما يسمعونا احنا لن نظروا لا نفرضوا لكن نحاولوا أنه نكونوا معهم نكونوا تابعينهم واحد من العائلة أنا أحسن ما يقولون لنا أحسن ما يتقال تقولون أنتم صوتنا أنتم خويتنا أنتم تشبهونا كلمة تشبهونا راهي تتقال
0: كبيرة برشا
1: الحمد لله لكيب الكل متاع ديوان أفهم ناس راهي في الشارع تقولي ديوان تشبهنا اي سا سي امبورطون على خاطر تفهم اللي لفور كون ديبلوا قاعد يخرج شوية للسادة المستمعين وانا ديما ديما نقول لهم نحبهم برشا بالحق نحبهم برشا مستمعين ديما نفهم خاطر في الاخر باي بينا ولا انت ولا ليكيب الكل رانا نخدموا لهم هما في الاخر المحرار نتاع النجاح نتاعنا هو المستمعين هذوما
0: هما المستمعين طبعا
1: ان شاء الله ديما قولينا ان شاء الله نكونوا في المستوى
0: ان شاء الله يا ربي وذي اللي كنت تحكي فيه سماح الترجمه الحرفيه السلوغان تاعنا ديوانا فهم صوتكم موفقه ديما كيما ديما كيما انا نقول انت والفريق الكليك دونك ناس الديوان جيكم كل يوم الاثنين للجمعه من الصباح حتىش للعشره متاع الصباح نمشيو لتوقيت اخر نمشيو للجزء الثاني من شهر اوت نحكي لكم على ويكاند على الكيف اللي الجزء باش يكون مع ايمان سكوحي و جيهان السليني اللي عرفتوها السنه في ديوان فهم كعنصر في فريق الراف ماج وتجربه اخرى اللي عليها هي ويكاند على الكيف اهلا وسهلا جيهان مرحبا جيهان السليني
2: بونجور ربي
0: يا صباح اهلا وسهلا الحمد لله ربي فضلك جيهان دونك السنه كنت معانا في ديوان فهم هيت نبدا لك ساعه بتجربه الراف ماج وصولا الى تجربه جديده ويكاند على الكيف
2: كانت مانيفيك تجربة الرسمات فرحت برشا بتعرف على الفريق فرحت برشا بالتجربة علموني برشا كورة، قاعدة معاهم تعلم برشا في الكورة. شفت لي أنا جيت بلو فريمون ما نفهمش برشا في الكورة، مي تو هاكا عندي كيلكو نوسيون وشوية إنساني تاع التواجدية.
0: أيوه.
2: قومة الصباح ما كانتش سهلة، مي أوغوزمون الفريق الحقيقة يعاون باش يكون فما نوع من الهارموني في الفريق. دونك سيتي ماني.
0: مازلت معنا جيهان؟
2: اي تسمع
0: فيا قاعده تسلم. اي توا ورجعت نجمت نسمع فيك. دونك بخلاف الفيقه نتاع الصباح اللي هي صعيبه على الناس الكل يا جيهان، والله صعيبه.
2: اي من الجديده فيها، من الجديده على القمه الصباح هذيك.
0: ايوا
2: مي الحقيقه تعديت لاباس
0: تلاقيناها
2: سلامات. دونك سافا، خدينا الريتم وخدينا القالب نتاع قمه الصباح ولقينا ليكيليبغ معناها. وبخلاف هذايا قلت لك اللي اوغوزمون اللقاء مع بقيه الاكيب يعاون باش يكون فما نوع من الانسجام والهرمونية، رغم اللي كلنا قايمين الصباح بكري.
0: صحيح.
2: ورغم كثره الاخبار ورغم سيتي مانيفيك دو فيفغ مثلا دو زيفينمون اللي هو الكوب دو موند توا والكوب دافريك في اخر عام ناول ومع راس العام في دونك ما بين ديسمبر وجانفي. الحقيقه امبيونس اخرى معناها المواكبه للاحداث الرياضيه العالميه تظهرت لي ياسر محلاها مع فريق الرسناك على امتداد الموسم. يافي ديزيفينمون، يافي برشا اخبار. دونك ان شاء الله نقولوا ان شاء الله لبيت
0: ان شاء الله بحول الله. من الرفماك من برنامج يومي في الصباح الى الويكاند كاول تجربه جيين، شنو هو يستنيو منك المستمعين ان شاء الله وشنو حضرت لكم محضرت لهم في البرمجه الصيفيه؟
2: بالتجو فوالا هذه اللي كان نحب نلخص شنو محضر.
0: اوكي ميرسي جيهان، اوكي نعلقوا نمشيو برشا جو الترجمه الحرفيه عرفت.
2: لا راه ما نحبش نحكي برشا باسم الحرف شوي. اما فوالا هاوش نقول برشا جو دون لو سونس باش يكون فما برشا موزيكا. موزيكا باش نحاول زاد نسمعها مع الناس اللي تسمع فينا الموزيكا بالتام معناها اللي باش يكون فما دي كونسيبت علاقه بالموزيكا. باش نحكيو على الافلام، باش نحكيو على الكتب، باش نحكيو على المهرجانات، باش نحكيو على الكحورات، على المحويات، على الخروج، على التوسكي فيش. اما الصيف اللي معناها الصيف اللي نعيشوه التوانسه بمختلف انواعنا معناها فما اللي فما حتى ناس صيف تخدم معناها دونك وفما صغار اللي معناها في عمر معين يبدا خفيفهم الاولاني اللي باش يخدموا فيه.
0: حتى
2: البريود هذيك اللي
0: توصل تجربة الأولى
2: قلت كيف نقعد نعمل تجربة الأولى تقعد لك بعد خدمتك الأولانية شنو كانت سالارك الأولاني شنو كان. دونك حاب نحكيو على الحاجات هذوما شنو يخ شنو يخ برشا كلتور.
0: أيوا
2: حاول تكون غدا في مواكبة
0: نجم نتصور جين سليني نجم برشا. أي
2: نحاول نكونوا في مواكبة للمهرجانات للحفلات للأحداث الثقافية تسكي ما فهميش كان الموزيكا وعروض المهرجانات باش نحكيو على الكتب على الافلام علاش ليه على موزيكا الافلام. دونك جلوبالمون هذه هي الفكره العامه اللي باش تكون في الويكاند باش نحاولوا نكونوا خفيف الظل على الناس خاطر ويكاندات وفي on va essayer d'être dans la légèreté قد ما نجمو ما نثقلوش على العبيد وان شاء الله زاده الفائده تكون موجوده
0: ان شاء الله. يستنى فيكم برشا جو. هذه شنو قلت لنا جيهان اللي سليني موفقه يا جيهان ان شاء الله ديما ناجحه ربي فضلك. من الويكاند باش نرجع بكم للموسم الشتوي نرجع للعائله لان الحقيقه ساعه سعيده معنا جعفور. يا جعفور اهلا وسهلا. الو الو جعفور مازال راقد ولا مشى اللي عنده خدمه في ميد ناين حسب ما قال هو البارح. دونك البارح كانت اخر حلقه كما تابعتونا وسمعتونا البارح من برنامج ساعه سعيده الموسم الثالث على التوالي. ان شاء الله يا ربي نرجع عليه قريب باش نحكيو مع جعفر القاسمي على الموسم الشتوي كيفاش كان الانجازات التحديات واللحظات اللي ما تتنساش ولانه اعطيناكم حكينا معاكم البارح لكن ما يمنعش لي نحكيوها اليوم مع جعفور. اهلا وسهلا.
3: بونجور تاخير
0: صباح الفل يا جعفر.
3: صباح النور صباح النور. مرحبا مرحبا
0: شنو الامور
3: شكون معايا؟ مرحبا تفضل
4: يس اسماعيل
0: منوبيه معك
3: منوبيه مرحبا
0: شنو الامور جعفور؟
3: والله الحمد لله اني في المالديف اهو الحمد لله.
0: صح عليك صح عليك. هزيت معك رفعه ولا مشيت وحدك؟
3: لا لا لا لا وحدي وحدي.
0: علاش ما تهزوش عنده ويلد كاغوت ودنيا وبرونزار وحيات؟
3: لا ما نهزوش طبعا
0: كان هو ما تهزوش. مرحبا يا جعفور. دونك اليوم من الصباح وحنا نحكيو عليه البرمجة الصيفية وشنو يستنى مستمعينا من برامج وفقرات وزيدة كيف كيف على البرمجة الشتوية. البارح كانت آخر حلقة لساعة سعيدة البرنامج الغريب العجيب نحكيه على العمل الإنساني خلينا نقوله والترفيه في هذا الكل نلقاه في ساعة سعيدة. جعفور وانت قادس فينا كما نقوله بعد 3 سنين تغزر هكا كيفش نجمت تخلق المعادلة الصعبة هذه؟
3: والله بعد 3 سنين نعود نفس الجملة أي. أنا فخور بهذا البرنامج فخور بهذا الفريق فخور بهذا الإنجاز ما هوش سهل
0: مش سهل حدا
3: طرف اسمح بصورة بالفرنسي سي با إيفيدون
0: أوي إفكتيفمون
3: وراني في التليفون دوك فرنسي
0: حاجة لطف
3: لا حاجة أبني معرفة رباب أكت معنا باللحظة باللحظة سيد المستمعين عاشوا معنا لحظة بلحظة من الأول الحقيقة أنت ما عبدت شك أنت ما عبدت يقول لك شو أنت ما عبدت يقول لك مثلا لا impossible ويطرح لي السؤال حتى في الشارع زعما جاف العبد تعاون بالحق بالحق خذوكم قاعدين يعاونوا وصلوا 20 مليون بالحق وصلوا 70 مليون بالحق من الأول صعيبة بعد العبد خذيت الثقة خذينا الثقة في روحنا ما هوش سهل. أنا على الأقل نقول أنه برنامج ساعة سعيدة مدة 3 سنوات يعني غير حياة هو كل شيء بيد ربي سبحانه مي كنا أسطى وسطب بش على الأقل دخلنا بسنا وفرحة وإنجاز وسط عائلة ياما ناس ديرها طايحة تما إنسان ما عندوش بروتيز بش يمشي بش يتنقل موطن شغل عملية جراحية جيران أمبيلونسات ما أنت فهمتني دونك الحمد لله يا ربي فرحان برشا برشا برشا ضميري مرتاح على الأخر سعيد وقل لك حاجة كانت عودة التجربة عودوا عيطولي الديوانة ثاني من نور وجديد هذا كل ما صارش نختار نفس الكيب ونعيش نفس الظروف
0: ونفس التحديات
3: ونفس التحديات
0: جعفور لسه ساعات تبدا تحكي وقول لك الاعلام تويكا فما نحكيوا على الاخبار نحكيوا على الجانب الترفيهي اما انه اعلام قادر يغير من الواقع ويبدل فهذا هو السعيد في الامر
3: في يعني قلت لك انا معناتها احنا اخترنا فيها صعيبه شويه
0: برشا جعفر برشا
3: برجوليه صعيبه واللي معاونناهمش اكثر من اللي عاونناهم اللي معاونناهمش اكثر برشا يعدوا بالالاف انا كل المستمعين اراه لو كان نحسبوهم من اول العام لاخر العام تم 2000 جونه قدام الراديو وانا ناكد لك اللي تم عشرات الالاف بعثوا لنا اس ام اس على 50 285 285 ولكن الحقيقه تمني ولا نتاسف وانا ما نجمش نعاون الناس الكل تمني ولا ممكن الفكره العام الجاي تتطور فهو باش نعاونوا شخص نوليو نعاونوا مجموعه نعاونوا مجموعه نوليو نعاونوا مدارس نعاونوا تمني ولا ان شاء الله ربي يجيبنا في الصيف
0: ان شاء الله يا ربي ماذا بينا الحلمه تكبر ويصير تسهيلات ودعم هذا هو اللي نحكيو فيه. جعفوره اي تسائل للمستمعين لهنا والمراقبين استراحه المحارب كيفاش باش تكون في فصل الصيف؟
3: والله غضوة أنا في مدنين بالحق
0: بالحق بالحق ولا مدنين
3: لا عفورة. لا بالحق اللي قلته في وسط
0: عينك في عيني أمان تخبيش
3: عليك لا اللي قلته في وسط العام مش المدنين أدقوا بالإدارة
0: أي ما هو مش عيش المدنين
3: مش نجيب الش سبتكيكا همني أما غضوة فعلا في مدنين شن شيء خالص يسمي للمدنين
0: أي
3: همني ونعيرين ثلاثة في العائلة غادي وبعد نرجع لتونس
0: ونبدأ في المسرحية بسي أي نعم. فما التورني معناها واضحة لحد الآن ولا
3: أي؟ لا لا لا مازال لا مازال كما المهرجان الكل مازال تم العديد من الوعود بالعرض إن شاء الله ربي يسهل
0: آمين يا رب العالمين
3: وإن شاء الله ربي يجيبنا تصوير
0: ربي يسهل جعفور ربي يوفقك يعني. وموفق كما ديما نتمنى لك النجاح دونك مسرحية بسي تابعوك على الانستغرام والفيسبوك نتاعك جعفر الجسمي
3: لا جعفر الجسمي على الانستغرام
0: الانستغرام باش يعرفوا مواعيد المسرحيه عاد
3: بيان سور
0: يعيشك جعفور يا ربي فضلك بالتوفيق نهارك زين سلام على قدومه وفاطمه جعفور يعيشك فضلك ميرسي دونك من دوزيام ماتينال من ساعه سعيده وان جازيت ساعه سعيده للامانه وذا كوليكا مازال موثق وموجود حاولنا بقدر الامكان والمستطاع انه بالحق وحرفيا وفعليا نغيروا من حياه برشا ناس ان شاء الله ربي يقدرنا ونكملوا في الموضوع هذايا من البرنامج اليومي من 10:30 نهار نمشي بكم للويكاند هو برنامج يومي السبت والاحد من 11:30 نهار نحكي لكم على برنامج البرهين مع سيف الدين الكوكي اهلا وسهلا
4: صباح الورد والياسمين
0: صباح الفل شيخ شنو هي الامور؟ والله الحمد لله. مرحبا بك سيف. دونك برنامج البرهان، الناس تسمعوا، الناس تتفاعل معاك، الناس تعودت بيك، برشا استضافات، برشا ضيوف. دونك موسم كيفاش كان سيف؟
4: والله الحمد لله رب العالمين. برنامج البرهان الحمد لله كملنا الموسم الثالث بفضل الله تعالى. الموسم اللي حاولنا من خلاله كما العادة نخرجوا من الخطاب الديني الكلاسيكي، حاولنا نبينوا للناس أنه البرامج الدينية مش بالضرورة تكون البرامج القائمة على التفسير أو التأويل القرآني أو الحديث النبوي الكلاسيكي. حاولنا نحاولوا نبينوا للناس أنه الإسلام الدين راو مش بالضرورة يكون في خطابه الضيق اللي تعودنا عليه على مدار السنوات. حاولنا نبينوا اللي الإسلام راو يمس كل مجالات الحياة، بما في ذلك العلم، بما في ذلك الثقافة. ذاك عشان نلقاو العديد من الضيوف في العديد من الاختصاصات الأخرى، باش نبينوا اللي الإسلام تحدث على كل شيء. وانطلقنا من الآية الكريمة اللي يقول فيها ربي سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كذلك حبينا من خلال برنامج البرهان أنه يعني نسمنوا مجهودات كل الاختصاصات. برشة تكريمات صاروا صحيح. على مستوى أهل العلم كل واحد يقدم حاجة جديدة إلا ونسمنوا له المجهود نتاعه، من قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فبرشا ناس يقولك يا أخي برنامج ديني هذا، برنامج ثقافي هذا، برنامج علمي، يعني ما فهموا حد شيء. وهذا هو الهدف. يعني الآية الكريمة اللي يقول فيها ما فرطنا في الكتاب من شيء، نحن حبينا نترجموها على صعيد الواقع: ما فرطنا حتى شيء. تلقى طبة، تلقى مختصين في المجال الفلاحي، تلقى مختصين في المجال الزراعي، تلقى مختصين في المجال الجوي والفضائي. يعني حاولنا نبينه أن القرآن الكريم اللي نزله ربي سبحانه وتعالى، أي نعم هو قرآن للتعبد وللتلاوة، ولكن هو للتدبر أيضا، ولكن هو باش نبينوا اللي الإسلام راهو يعني دين معاصر صالح لكل زمان ومكان. وهذا واحد. اثنين، الصورة الكلاسيكية نتاع الشيخ بين الظفرين.
0: وذي والله سيف أنا معناها مش الفرصة الأولانية نحكي فيها معاك، حتى قديش مرة كنت داخل في ديوان ترانز ونحكي وتقول لي لا يقتصر على معناها المنابر ولا الجوامع، معناها التعبير الصحيح، تقول لي أي إنسان ينجم يحكي، المهم الطريقة تكون صحيحة وإيصال المعلومة تكون سلسة للفئات الكليكة. وهذا هو المنجز معناها.
4: أي نعم لله الغالية. وفما حاجة أخرى رباب، نحن تعودنا على صورة الشيخ اللي بالجبة، صورة الشيخ اللي الكلاسيكي، صورة الشيخ الخطاب اللي هكا هو يتكلم وناس كل ساكتة. لا، البرهان جاء قال راهو فما ينجم يكون بين الظفرين شيخ. وأنا حاولت قدر المستطاع في برنامج البرهان نفصل ما بين سيف الدين الكوكي الشيخ وسيف الدين الكوكي المناشط، سيف الدين الكوكي الإعلامي. في كل مرة هي جات بشوية، ثم ديجراديسيون صارت بشوية بشوية، لأنه صعيب ياسر أنك تفصل وأنك أنت تلقى ضيف ربما يختلف معك في الفكرة، ربما يختلف معك في المشرب، ربما يختلف معك في المنهج، وأنك تتواصل معه وتقبل الفكرة. ولكن هذا هو روح البرهان. البرهان هي كلمة البرهان، وعلى فكرة عنوان البرنامج سماها أخويا مهدي بن عمر، اللي هي البرهان المقصود بها الحجة والدليل.
0: الحجة والدليل.
4: ومنجموش نحكيه على الحجة والدليل في إطار أنه الناس الكل متفاهمين. نجم نختلف مع رباب بار إكزومبل، هي تجيب البرهان متاعها وأنا نجيب البرهان متاعي، ونحاولوا أنه نثبتوا كل واحد فينا ونخليه الجمهور والمستمع هو اللي يختار الرأي الأقرب إلى قلبه أو إلى عقله. فبرنامج البرهان معناتها خليني نقول لك، وهذايا بشهادة الزملاء وشهادة حتى وزارة الشؤون الدينية وحتى زملائنا في إذاعة الزيتونة، برنامج مختلف، برنامج شرك فئات ربما ما كانتش تتصور نار أنها تتعدى في الإعلام، كما أيما كما العديد من الخطباء، العديد من العلماء، العديد من المختصين. نحتفي بوليداتنا اللي نشحوا في البكالوريا، نحتفي بوليداتنا في الجمعية التونسية لقراءة فلسفة. هكا حب البرهان. وعلى فكرة بالمناسبة ربيع بحب نوجه تحية أيضا للمعدة اللي معانا اللي هي دكتورة عبير دمط.
0: دكتورة عبير دمط تحية لها. أي
4: نعم طبعا. تحية لها. وأيضا ما ننساش زادة أمي سارة اللي تعدت على برنامج البرهان. أحليها. وما ننساش زادة وفاة ربيع اللي تعدت على البرهان. يعني من خيرة معنا في تونس تعدوا على البرهان، ولكن هكا السنة تتداول حب ربي سبحانه وأنه هكا اللوجو دي مع البوصلة واللوجو طبعا. على الحاجة اللي أنا بالنسبة لي أنا البرهان عمره توا 3.5 سنين تجربة عزيزة وغالية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون القادم أفضل بإذن الله
0: إن شاء الله. مشكور سيف الدين الكوكي، يعطيك الصحة، شكرا لك على المادة الحقيقة اللي تقدمها أنت والفريق وأنت وعبير وللناس اللي كانت معاك في التجربة هذية في المواسم الكليكة. دونك وجه آخر مختلف للبرامج الدينية في تونس البرهان يومي السبت والحد 11 ونص نهار في البرمجة الشتوية. نمشيو للتوقيت آخر في الويكاند زي كيف كيف يومي السبت والأحد نحكي من 9 حتى نص الليل مع زميلتنا يلدز عطيطلة. عدينا قرابة 4 مواسم من زاني بونور. أهلا وسهلا يا يلدز.
5: أهلا
0: الجميلة يلدز والمتقنة للغات. مرحبا يا يلدز. شنو الأمور؟
5: C'est énormément plaisir à nous معكم في الحلقة الأولانية من Summer Edition. Bon courage à toute l'équipe. Et c'est encore plaisir de nous parler d'une émission qui a marqué l'article de notre livre et qui a rendu un grand plaisir à chaque fois.
0: Bien sûr, et عند الناس اللي يتابعوك ويتفاعلوا معاك كل نهار السبت وكل نهار التحد. كيفاش تعدى الموسم يلدز؟ خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل معاك.
5: الموسم تعدى بروح النوستالجي. شفت نحن توت جينيراسيون مش القصة بروح عليها كبرت
0: مو ديك المشكلة.
5: انا عمري 30 سنين حس روحي عمري 20، انا عمري 40 حس روحي عمري 30. دونك عندنا مسؤولية عظيمة على كتفنا، اما نحس روحنا كور صغار على الاخر. دونك وقت اللي يكون فما اون اوبورتونيتي باش نرجع بها للايبوك كنا متوحشة، الايبوك المسؤولية كانت اقل، الايبوك طلعنا وهبطنا فيها وعملنا فيها عمل اكسترا. العبيد مثلتها الحاجه هذيك. وين اللي مثل اكثر هو انه العبيد كي بارتاج دي سوفنير نتاعهم وقت اللي يسمع موسيقى تعبيد. محمد فؤاد فكرني في حبي الاول، الاغنيه اللي فكرتها في اول مره،
0: هي كلها ذكريات وكلها نوستالجيا. وعرفت تحس روحك معناها كما انت عشت الناس الاخرى عاشت، عرفتك اللي حاجه ذكريات جماعيه الناس الكل.
5: Exactement. كنا عشنا نفس الحاجات في بعض دي دوغري مختلفين، اما في نفس الفترة. خاطر ليبوك نتاع اول الكاسيتات هي بيدها، ليبوك نتاع لي سي دي هي بيدها، ليبوك نتاع ولا عنا ام تي في وفيديو كليبس اكسترا ونتفرجوا فيهم، وبعد ميلودي والخزيت هذوكم كيف كيف
0: ولا ام تي في وك جو ديكا. يا صراحة انا يلدستو فكرتني ببرشا حاجات
5: هذيك. هو هذيك هي الايموشن. والحاجة اللي اكسيبسيونيل اكثر الحقيقة اللي انا شخص عليها وبرش عبيد كتير تكو اليوم وقت اللي نحكيه على حاجة صارت الابوك نحكيه بمعلومات عليها، واللي تو رانبا كونت وقتها كي تسمع اغنية من عاشو دي نابورت كوا سيلين ديان ماي هارت ويل جو اون بتاع تيتانيك اللي كسرت الدنيا. ما نعرفوش انه وقتها على باز ام وان زان سيلين ديان ما كانتش باش تغنيها، خاطر بالنسبة لي الاغنية
0: مش حلوة.
5: صحيح.
0: بعد كسرت بها الدنيا
5: غنيه بتيف عليها. صحيح. ولا دونك وقت اللي من بعد تربط الخيوط ما بين معلومات والا باغ اكزامبل قارئه الفنجان دي ايكون قارئه الفنجان كلش نعرفوا اللي هو غنيها على سعاد حسني، والا اللي هو كان في ريلاسيون سكريت مع سعاد حسني وكان فما مشاكل اكسترا. دونك اليوم نحن كبار نعرفوا المعلومات ونربطوا المعلومات هذيك بان ايموشن عشناها نحن قبل، خرج
0: احساس عظيم الحقيقة. يعطيك الصحة يا يولدز، موافقة ان شاء الله. 4 مواسم حلوين برشا من ليزاني بونور والنوستالجيا والحاجات البنينة الكل اللي عشناها ديما نسمعوها ونعيشوها معاك كل نهار سبت وحد ان شاء الله ديما ناجحة. يولدز نخلي لك الكلمة للناس اللي تبع فيك. فوالا مشيت ما عندها حق باش تصيف يولدز. يا جماعة كلهم مشيوا، يلا نمشيوا للشخص اخر باش يصيف حتى هو. موجود معنا دائما وابدا في البرمجة الشتوية. معنا نسب مشاهدة كبيرة برشا على معناها على منصة اليوتيوب، برشا تفاعلات، الأجزاء تكون تلقاها في التيك توك، تلقاها في فيسبوك، تلقاها في الانستغرام، تعيش معاها. نحكيكم على نهج التريبونال والدريبة. محمد سياري أهلا وسهلا.
6: أهلا
0: سي محمد، شنحوالك؟
6: تحية ليك والمستمعين ديوانا فان بالكل.
0: ربي فضلك سي محمد. دونك ما شاء الله من موسم الموسم النجاحات موجودة لناجي تريبونال ودريبة.
6: والله ليش نسمع بالقذية معتف سمعتكش بالقذية شغل
0: ولا قلت لي معاش كنت تسمع فيها تويكا بالقذية هكا
6: أي
0: ولا ممكن فهم مشكلة في الريزو. قلت لك من موسم إلى آخر والنجاحات مضمونة وموجودة لناجي تريبونال والدريبة. برشا ناس تحب القصص والحكايات اللي تقدمها وجمهور كبير للبرنامج هذي.
6: صحيح هو معتها ربى جمهور ومعتها لأن الناس معناتها يقبلوا على اللي في ديفير هذوما لأنها جرائم معناتها شنيعة ومعناتها مش كانت جرائم ثم حاجات قليلة معناتها نحن أكثر حاجات اللي هي أقصى الجرائم اللي فيها واللي فيها القتل فيها القتل بالتسلسل ديها أشياء بقات القضايا التونسية إن شاء الله معناتها الموسم الجديد نحاولوا أكثر مع لازم عشان ناخذ ترخيص باش نجم نشوف القضايا التونسية اما غير ما نذكر الاسماء تاع الجاني وهذا وكذا هذا هو برنامج معناتها كما قلت لك رب المستمعين نتاعو اللي هما يتابعوه مالوريزمون انا بون في الموسم هذا معناتها ما خدمتش برشا شيء معناتها متعب وكذا بحول الله باش نبدا انا نحضر ستوك من 3-4 ايام اخرين نبدا نحضر في ستوك باش يبدا موجود
0: ان شاء الله. دونك الخدمه تبدا على بكري الخدمه تبدا من الصيف سي محمد. نعرف المجال اللي تعمل فيه ما فيهوش راحه دونك الخدمه كبيره لازمها تكون
6: ما هو زاد في وسط العام فما جاني تصوير فيلم في فرنسا فما مسلسلات تونسيه مثلا
0: تكاليف
6: او غيرها فما اشياء اخرى اللي هي تخليني معناتها من
0: يعني نستنيو موسم جديد. كانت سهلت الأمور وخذينا التراخيص اللازمة نلقاو جانب من الحكايات والقصص في علاقة بتونس تونسي سي محمد. لازمك بصراحة تجاوبني وتجاوب المستمعين والتفاعلات من بكري يستنيو فيك باش تتعدى معنا وجاوبني أنا الأول. أنا سي محمد ما نرقد ولا ما نشد طريق إلا ما نحط نهج تريبونال والدريبة. انا ما نجمش نعدي نهار من غير ما نسمعك سي محمد.
6: ديما يقولوا لي بعد الكل معظمهم من الناس يجيهم منهم كان
0: تقول لك تسمع في جرائم قتل وفي القصه كذا وفي طبيعات هذه الحكايه ودرشنوه وليزيفي والدنيا كمان جينا نوم ونرقد سي محمد.
6: دونك على هذاك نحن ولينا نخمو معناتها مع اداره ديوان فين باش نشوف مع سي المهدي باش نتفاهم معاه نوليو نبيعوها في الفارماسي باش ما عادش يشريو العربش.
0: نجم تكون دواء برشا ناس برشا ناس
6: نوليو مدمنين على العربش ما ينجم تريبونال ويتولي يتباع معناتها
0: هذا هو اللي لازمو يصير. فما
6: بلاشات في الفارماسي
0: فما واسمعوا بيو كله ومرنا مريقلة فما كله. نوع من الهدوء النفسي غير عادي وقت اللي تبدأ تحط تسمع هكا يجيك النوم وترقد ونورمال والعبيد تصور يبعثوا لك سي محمد خاطر ديما تراند على التيك توك ويقول لك انا يصورك يسمع في ناجي تريبونال ودريبة ويبدأ هكا باش يهز النوم. دونك ديما تراند
6: وانا اخترت لهم الطبقة اللي معتها

0: فاصل صغير ورجعني لكم. يلا
1: مشتال الصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشا انرجي وروح جديده في حلقه استثنائيه على الكيف بين ذكريات الشتويه وفايبس الصيف على ديونا فام، ديما صوتكم. Vous écoutez ديونا فام.

0: راديو ام اف ام.
1: مشتي للصيف ديما معاكم، ديما صوتكم، نفس القرب نفس القلب، برشا انرجي وروح جديده في حلقه استثنائيه على الكيف بين ذكريات الشتويه وفايبس الصيف على راديو ام اف ام ديما صوتكم.
2: العشرة وخمسين دقيقة رجعنا لكم ونكونوا هكا وصلنا لنهاية موعدنا من اليوم. حكينا معاكم على البرمجة الشتوية مع كامل الزملاء. تحية للناس اللي ما استنيناش الفرصة باش ناخذوهم اليوم، يعطيكم الصحة ومشكورين على المجهود اللي قدمتوه في البرمجة الشتوية. كيف كيف حكينا معاكم على البرمجة الصيفية اللي نهيت نعطيكم تذكير صغير إن شاء الله من الاثنين للجمعة من 7 ل10 ناس الديوان، من 10 نص نهار مع ربي فرجاني، ما عادش كنت تعرفوها المقدمة هذه، من نص نهار مساعتين منك نسمع مع هودي، من مساعتين للخمسة عنا الموسيقى وجديد الموسيقى كله باش يكون موجود، من الماضي ثلاثة للأربع ساعة يومية مع الفريق الرياضة في ديوان افام في سبور ماج، من الاثنين حتىش لنهار الأحد عنا فان تايم بين عفيف الغربي واري من نور الدين، من الأربع حتىش للسبعة نايت كلوب مع محمد القرقني، من السبعة حتىش للعشرة الويكاند سامدي ديمانش عندكم ويكاند على الكيف مع إيمان ساكوحي وجهين السليني. هنا تونس مع ابتسام شويخة من نص نهار حتىش للمدي ساعتين. إن شاء الله يا ربي نكون موافقين، إن شاء الله نلبيوا تطلعاتكم وانتظاراتكم الكليكة، إن شاء الله نكون وفقنا زيدا كيف كيف في البرمجة الشتوية وتستنوا منها برشا حاجات مزيانة وبرشا خدمة إن شاء الله في البرمجة الصيفية تستجيب للحاجات اللي حكيتوا فيها معانا وتكونوا في مستوى انتظاراتكم. نحكيكم شوية على السمر فايبز اللي باش تكون من العشرة نص نهار توقيت جديد معايا أنا ربيب الفرجاني اللي تيلة الزوز مواسم الفارتين كنت نجي كومبليتو كل نهار سبت وكل نهار حد من ماتي ساعتين حتىش للخمسة، كنا تيتة سويع وثلاثة سويع دونك سمر فايبس عندها توقيت جديد وفي هيئة جديدة إن شاء الله باش تجيكم كل يوم الاثنين للجمعة من العشرة النص نهار، نفس الفايب اللي تعودتوا به معايا، برشا انرجي برشا حاجات مزيانة برشا طاقة حلوة، نحاول ونعديو معاكم دوزيام ماتينال اللي يكون خفيف ويترجم تطلعاتكم وانتظاراتكم الكليكة. ربي يفضلكم، مشكورين مستمعينا، يعطيكم الصحة الفريق الكليكة لأنه كل برمجة وراها تعب وراها تحديات وراها ناس خدمة بحب، كل برمجة وراها خدمة وعائلة أمنت بها وحطت من روحها فيها، وكل برمجة زادة فيها جنود خفاء يستاهلوا التحية، وشوية تحية لكل المعدين في ديوان فام اللي كانوا جزء كبير برشا من نجاح كل برنامج، تحية لقسم البرمجة على مجهودهم وقسم الانتاج على حرصهم، تحية للفريق التقني على الدقة، قسم الديجيتال المونتاج الويب على إبداعهم وصبرهم، تحية لقسم الأخبار على المسؤولية الزملاء الكليكة بطبيعة الحال، القسم الرياضة على الخدمة الجماعية، تحية القسم التجاري على كسب التحديات، والقسم الستاندار تحية لهم على وسع البال والأمانة، وتحية الإدارة الكلكم الكلكم الكلكم على الاهتمام بكل التفاصيل. شكر على قد ما نقول يكون قليل اللي مستمعي ديوان فام اللي هما الحقيقة راس مالنا وانتوما العائلة امتاعنا، نشكركم برشا على وفائكم على حبكم على دعمكم، شكرا على قلوبكم الكبيرة. استنونا ان شاء الله في برمجة جديدة ابتداء من غدوة الخميس 2 جويليا، برشا مفاجآت وخاصة بشخصية جديدة اللي تراو فيها توا معايا في الديجيتال، دخلوا بربي شوفوا يوتيوب ولا فيسبوك.

شخصية سبيسيال شوي اسمها دي ويكس اللي نخليكم تكتشفوها في البرمجة الصيفية. شكرا للناس الكل، تحية لكم، ربي فضلكم. شكرا فاروق، شكرا حسين، شكرا هيفا، شكرا شدلي، شكرا لكم مستمعين اللي ونستوني النهار اليوم. البداية إن شاء الله تكون غدوة موفقين كيما ديما، وإن شاء الله ربي يجيبنا في السويب والأقرب أغنية إلى قلبي واللي ديما ننهي بها كل تجربة. I will survive to sweet على ديونا فيم في لمان، وباي باي. Yeah.

العربية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام، مع بعضنا الصيف

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى.
1: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
2: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
3: ديوانا فام فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. بقية شركات ناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان ملزمة بداية من اليوم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 من أكتوبر 25 2000 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان في إطار تصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت بتاريخ الأول من نوفمبر 25 2000 وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث وليتسع بداية من اليوم نطاق الإلزام ليشمل بقية الشركات التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة. كما يمتثل بداية من اليوم وفق القرار الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية. أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم ينفذون اليوم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 2000 المتعلق بانتدابهم. والممثلة عن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي تدعو رئيس الجمهورية إلى تسريع بتفعيل القانون عدد 18 وإصدار بيان رسمي لتحديد السقف الزمني للانتداب الاستثنائي. كما دعت الجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة وفورية لترجمة الوعود السابقة إلى آليات تشغيل فعلية على أرض الواقع.
5: اليوم في يوم غضب وطني في كامل تراب الجمهورية، اليوم نطالب من جديد بالتشغيل والانتداب صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. نذكر أن القانون 18 اليوم صادر لأكثر من 7 أشهر، ولليوم ونحن بعد الجلسة الأخيرة مع رئيس الجمهورية يؤكد أن الأمر الترتيبي اليوم بيد رئيس الجمهورية ويريد تعديل ضمان وفرض العدالة الاجتماعية التي يراها السيد رئيس الجمهورية. نحن اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونذكره بأننا مللنا الوعود، مللنا الخطاب، مللنا الوعود الشفوية. اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونطالب السلطة التنفيذية بتفعيل القانون 18 وأيضا بالانتداب المباشر. طالبه أيضا يعني ببيان رسمي تحديد السقف الزمني للانتداب وخاصة انتداب الدفعة الأولى. الفصل 57 يضمن انتداب الدفعة الأولى في 2026 ونطالب بألا تتجاوز الدفعة الأولى 10,000 من المسجلين بالمنصة أو 40%. أيضا نذكر أن هذا القانون هو ثمرة نضالات متواصلة وثمرة يعني جهود للنضال.
4: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب فنيين السامين وللصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية في اختصاص التغذية البشرية، وذلك يوم 7 من سبتمبر 26 2000. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر إلى 4 خطط بديوان الخدمات الجامعية للشمال والمؤسسات الراجعة له بنظر، وثماني خطط بديوان الخدمات الجامعية للوسط والمؤسسات الراجعة له بنظر، وست خطط بديوان الخدمات الجامعية للجنوب والمؤسسات الراجعة له بنظر. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام دون معالجة في قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابطة بين بربة وجديدة، والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بها وفق عقد لزمة، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي الشأن الدولي، المبعوثون الأمريكيون والإيرانيون يعقدون اليوم محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أفاد به دبلوماسي مطلع على سير المفاوضات لوكالة فرانس بريس. ومن جهتها، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة في الدوحة منذ مساء أمس، مضيفا أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، المرة هذه من اثنين حتى للأربعة نحكيه على الموسم الشتوي من برنامج هنا تونس. وكالعادة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، وبما أنه اليوم الحلقة الأخيرة من الموسم الشتوي للبرنامج وبش يتغير التوقيت امتاعه وبش نخص إن شاء الله الحصة للعودة على أبرز الأحداث الوطنية، الأحداث الدولية الإقليمية تيلت هذا الموسم. أيضا شنو شخصيات أو شكون شخصيات الموسم هذه بالنسبة لولاد الكرونيكور امتاع الحصة اللي رفقوكم في التحليل والتعليق والنقاش على امتداد أشهر طويلة ومواسم كانوا حاضرين في مواكبة وتعليق وتحليل وقراءة لمختلف الأحداث الأخبار المستجدات الوطنية. والحقيقة ما أكثر الأخبار وما أكثر المستجدات اللي حاولنا على امتداد هذه المواسم أنه نقدم لكم من خلالها القراءة تفسير توضيح إلى عدد من المسائل والملفات اللي خلينا نقوله سلطت عليها الضوء خلال تيلة هذه الفترة. مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله بشرفكم في آخر حلقة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، باش نرجع معاكم كما قلت لكم على أبرز الأحداث والأخبار، وباش نخصوا في الجزء الأخير للحصة نسمعوا الأولاد الكرونيكور متاع الحصة الكل اللي حاضرين اليوم تقييمهم للبرمجة في الموسم الشتوي برنامج هنا تونس، وشنو أبرز ربما المواقف الذكريات في علاقة بالعمل هذا، تحديات الصعوبات وأيضا شنو الانتظارات في المواسم القادمة. مرحبا بكم الناس الكل، دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس. تفضل
0: هنا تونس.
1: كالعادة إن شاء الله بشرفكم متوى حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة حاضرين الكل اليوم باستثناء حسين العيد، حسين ما وترقى الغالب ما نجمش يكون حاضر معانا في جريدة المغرب، الحقيقة عنده برشة مهام وبرشة مسؤوليات، إن شاء الله ربي يعينه وإن شاء الله ربي يوفقه. كان حاضر معانا تيلة موسم كامل باستثناء الشهرين الأخرين رغم نظرا للالتزامات الكبيرة المهنية اللي كانت على عاتقه، نتفهموا هذا ما كانش نجم يكون حاضر معانا هوني في البلاتو في الشهرين الاخرين، ولكن كان موجود معنا تيلة الأشهر الفارطة وكان حاضر على امتداد كل الأسابيع في تقديم لقراءته وتحليله لمختلف المواضيع والأحداث اللي عاشت على واقعها البلاد والعالم. واليوم حاضرين معايا بقيت الأولاد، وعلى يميني كالعادة نفس الكرسي نفس البلاصة خليفة شوشين، أهلا وسهلا مرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي سي حسين، لازم نقولوا سي حسين.
1: سي حسين
3: ولا عارف
2: انت
1: كيف سعيد بالضبط، كيف سعيد الزوالي
2: انت عارف ولا
1: عندك سعيد وحسين؟
3: انا زوالي
2: انت عارف مساعد كيف
3: مزلت خويا مزلت
2: بسام زاد دور لي
1: شغل
2: رئيس
1: هاك هو ملا سي بسام
4: كنا عارف
2: كنا
3: سي بسام
1: مرحبا خليفة،
2: وتحياتي ليكم وشخصا معناتها تبارك الله مش نتعب اذا كان نسمي اللي يسمي الكل عم يسالش سرحان طارق بس سيد أحمد وابتسام ونور وكامل الفريق أكيد اللي رفقنا التقني واللي تحملنا وخاصة تحملني أنا أحيانا وتحياتي
1: حسيتك موجه الرسالة ذي النور بالذات
2: تحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين إن شاء الله.
1: مرحبا بك خليفة، التحق في الأشهر الأخيرة من الموسم من الرياضة إلى عالم السياسة، أحمد التونسي أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكيفة السادة المستمعين والسادة المشاهدين على الوسائط الاجتماعية. اليوم معناها
2: انتداب في الماركات
1: وشيء
5: نهار
3: فكينية الجمعية كاسحة برشا
1: أي بالطبيعة
3: كواليس والدنيا وعالم
5: ما عارف. فما زاوية أخرى زاوية أخرى لنظر الأحداث كانت ناقصتكم، جيت كملتها أكثر ولا أقل، زاوية بتاع الرياضة والزاوية بتاع شوية القانون الرياضي والشعب ذاك الجمهور
3: هو حسين كان رياضي رب زادة معي حسين العيادي حسين يقعدوا في كرسي وكرشوا في كرسي
5: اللي نعرفه خليفة كان كان كان كان, كان لاعب لامع
1: صحيح
5: خسرته الرياضة التونسية
1: مرحبا بك
2: ما فيش فلوس
3: لعنة الإصابات لعنة الإصابات
1: مرحبا بك أحمد التونسي بسام حمدي أهلا وسهلا مرحبا
2: حسين درجات نارية كده
3: أي
1: بس ديما تفكر يا خليفة يفك لك الكلمة هاي بسام أهلا وسهلا
2: حلقة دو عندنا حرية نفك ونعمل
6: حلقة الافتكاك
1: بسام مرحبا
6: مرحبا بك ابتسام تحية طيبة ليك لجميع الزملاء المشاهدات المشاهدين لزملاء التقنيين ولنور اللي نجم نعتبره اكتشاف الموسم الحقيقة زميل صحفي متخلق وخدام يعطي الصحة على وسع البال متاعه معانا الحقيقة في كل مرة إلا كان الحقيقة مرات
1: بعض العناوين
6: عنده بعض العناوين
1: سامحينه الفايدة سامحينه
6: صياد الحقيقة يصطاد لك كلب بعد تلقاه في عنوان عرفتها عم يعطي الصحة
3: قائد مجزرة الديجيتال قائد مجزرة الديجيتال وقعت الديجيتال
2: أنا مسامح
6: هو كأنه زاد ابتسام فرحانة برشا تحسها بالكونجي ولا بال
1: الكونجي لا شيء نخدم يا بسام نخدم
6: خاطر الابتسام عريضة برشا اليوم
1: يلا غالب نخدم يا بسام طارق الكحليوي أهلا وسهلا مرحبا
3: مرحبا بالأصدقاء في البلاتو يعني حسين سي حسين
1: سي حسين عندك قلت لك سي حسين وسي سعيد ما نجموش نقولوا سعيد وحسين
6: ديريكت طارق لو جينا على دراسه ب 200 صفحه
3: الانتقال من صحفي
5: تقراوها في الصيف العام الجاي
3: لا باش نعطيكم لسته مراجعات وانتقل الى مدير ربي معاه وان شاء الله يخرج منها
5: سلامات
3: وفعلا لا خاطر نحب بالحق يعني إشارة لأنه الحفاظ على الجرائد الورقية معناتها الديمومة متاحة ليست صعبة ليست سهلة عنا لهنا زوز يعني زملاء اللي قاعدين موجودين في الصحافة الورقية اللي هي في وضعية صعبة جريدة الشعب يعني اللي هي عندها مكانة مهمة جدا في الذاكرة الوطنية وجريدة الشروق وعنا طبعا جريدة المغرب اللي هي جريدة الحقيقة مهمة في المشهد العام للبلاد وإن شاء الله يواصلوا في الحفاظ عليها لأنه في النهاية الصحافة المكتوبة سواء ورقية أنا قلت ورقية المهم مكتوبة باش يصير انتقال بالضرورة للمجال الرقمي هذا حاجة حتمية كيف سيتم هذا الموضوع اللي موجود أكيد في ذهن العديدين المشرفين على ما تبقى من الصحافة المكتوبة لكن الصحافة المكتوبة هي أصل الصحافة
1: صحيح
3: تحية لكل الصحفيين اللي مازالوا يخدموا ويحاولوا يحافظوا على هذه المهنة كما هي خاصة التحدي تولي جاي الطرف الكتيبة اللي موجودة داهم عليها الذكاء الاصطناعي حتى بديت نلاحظ أنا حتى بعض الناس تستسهل في استعمال الذكاء الاصطناعي ويقع استعماله بشكل اللي حتى طرف القدرة على الكتيبة يحبوا ينهيوها وينتحروا ككتاب لأنه في النهاية الذكاء الاصطناعي هو آلية وأداة باش تعاونك لتحصيل المعلومات تسريع العمل متاعك بشكل كبير ما مش تولي يكتب في عوضك دونك هذا ديجا يحتاج نقاش الموضوع متاع الصحافة المكتوبة تحية للفريق الانتاج المجموعة الكل يعطيكم صحة فما غاني بالله وصاوني ماذا بينا نقص منها فما غنية متاع لطفي بوشنيق درشنية ديما تتعاود سينما يظهر لي كل نهار جمعة قالوا لي تعمل سينما فمش عليش نهار الجمعة تعدى سينما دونك فما
5: شوفوا مسرح حافية القدمين عندهم برشا مرات
3: اعمل ليستة
5: فما ديما
3: اعداد
2: حافية القدمين صيف ما يقلقش
1: طيب ان شاء الله يلتحق بينا بعد
3: صحفي واعد وتحية لك ابتسام مرة اخرى يعطيك الصحة وليس سهلا ادارة واحد بالبرامج السياسية القليلة اللي مزالت في الإعلام السمعي البصري وهذا مهم يتقال اللي نحن خلينا نقوله لي يعني بشوية هكا مثالش فخر أنه مزالت فما برنامج سياسي نقول فيه جدية فما بعض البرامج الأخرى ما نكونوش يعني بعض البرامج القليله للاسف اللي ما زالت في الاعلام السمعي البصري اللي تحافظ على حد ادنى من تغطيه كل المسائل. ما فماش موضوع ما ناقشناهش, ناقشناه حولنا من زاويه مختلفه. بعض المستمعين يسمعوا ما يحبوش وجهه نظر ويحبوا وجهه نظر اخرى, المهم يلقاو روحهم في 15 دقيقه من البرنامج ما يقلقش معناها. كل التحيه لجميع مستمعينا اللي مازالوا يسمعوا شويه سياسه, خاطر ما عادش برشا ناس تسمع سياسه.
1: والله طارق هاي نرحبوا به
2: اذا درجه طلبنا بمنحه مخاطر المهنه.
1: ياك هواي خليفه نخليكم من بعد شويه شويه وقت نحكيو, اما خليني نرحب اللي ما خليش واحد في البلاتو ما توجهلوش بتهمه وما لفقلوش ملف. سرحان الشيخ عدينا الحصه الاخرانيه على خير.
7: ليه برشا ملفات. مرحبا ابتسام, مرحبا خليفه واحمد وبسام وطارق, ومرحبا بحسين العيادي. ما احنا كلنا نحكي على حسين العيادي اللي انتقل من مرحله صحفي الى مرحله عرف الناس اللي يسمعوا فينا الكل معناها خاصه
3: تعودها جماعه
7: انتقل الى من مرحله
3: صحفي ماليه مازالوا ما سمعوا.
7: لا شوف الناس اللي يسمعوا فينا تو وخاصه الناس اللي حضروا على الحلقه اللي يحكي فيها حسين العيادي على القروض تاخو زوز ملايين تخلص 200 مليون.
1: الكراء الممالك نتاع الديار وقتك فيش كيفاش يحسب حطارقة وسيرك باش تشري دار قداش لازمك ويتناقشوا خليفة في الفلوس
7: ملايين.
2: الناس اللي انا متفائل وصلت نغمس فيها حسين ميسارش خليني وهم
7: كنا نحلم
1: وهو ليه يقولوا ليه يا خليفة 100 مليون تقعد لك منها 80 مليون نحيو منها 20 مليون حسينه يحسب وحده كراسة.
7: الناس ابتسام اللي سموا الحلقة ذيك توا عندهم فكرة واضحة حسين كيفاش قاعد يسير في جريدة دونك انا حاسس ان المده صغيره ونجم نرفع شعار فري حسين خطر صراحه في الامور الماليه نتاعو تعبه الى بعد الحدود. وتحيه خاصه ابتسام بالله للناس اللي يسمعوا فينا, الناس اللي يعرضونا في الشارع واللي نسمعوا معناها برشا نصايحهم ونسمعوا برشا النقد نتاعهم وغيره, الناس اللي يتصلوا بنا سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى اللي نقابلوهم في الشارع. انا بالنسبه لي الناس هذوما يمثلوا حاجه كبيره برشا, خاصه الناس اللي نقابلهم في الشارع وحتى الناس اللي يتصلوا بيا في مواقع التواصل الاجتماعي, لانه يعاودوا يفكروني لي نحن بالحق نحكي في برنامج سياسي, لانه ديما نسمع برشا عباد يحكي ويقول لك ماش فما حتى برنامج سياسي, واحيانا نجيك حتى نيران صديقه من بعض الزملاء يقول لك ماش فما حتى برنامج يحكي في السياسه. عاد كي نقابل انا مواطن تونسي يقول والله نسمع في برنامج سياسي في تونس, على الاقل ياكد لي نحن مازلنا نحكيه في بعض الامور السياسيه, ولو انه نحن طرحنا ابتسام لهنا كل الملفات تقريبا, كل زوايا النظر كانت موجوده, كل الناس كانت موجوده وكل المواقف كانت موجوده في البلاتو هذا. وحاولنا قدر الامكان انه اولا نكونوا منصه ندافعوا على قضايا الناس الكل, مش نحكي على المسائل السياسيه فقط لهنا, نحكي على المسائل الاجتماعيه, نحكي على المسائل الثقافيه, المسائل التشغيليه وغيره. ثانيا كنا موجودين في كل التفاصيل المتعلقه بالمسارات السياسيه وحكينا على كل القضايا الموجودة في تونس من قضايا تآمر على أمن الدولة إلى قضايا المرسوم 54 إلى باقي كل القضايا, وبالتالي حاولنا قدر الإمكان أنه نحكيه في كل شيء وأنه على الأقل نعبر على كل الأفكار اللي موجودة عند التوانسة. نجحنا في مواقع معينة, ما نجحناش في مواقع أخرى, كان نجحنا نسبي في بعض التفاصيل الأخرى, ما فما حتى برنامج يدعي الكمال أو قادر أن يقول نحن عملنا كل شيء 100%, عملنا اللي نجمه وقاعدين نحسنه نحن في العرض الفكري اللي قاعدين نقدمه فيه. وإن شاء الله ربي معنا. وتحية خاصة قلت لك ابتسام للناس اللي يسمعوا فينا, خاصة فما ناس يوميا يسمعونا وأحنا معنا نتشرفوا برشا أنهم يسمعوا فينا ونتشرفوا برشا بالملاحظات اللي قدموها, خاصة كما قلت لك يعرضونا في الشارع أو حتى يتصلوا بينا على مواقع التواصل الاجتماعي, سعيدين برشا أنهم كانوا معنا على امتداد موسم كامل وإن شاء الله كنا معنا خفيف ظل عليهم.
1: تحية لهم الكل. طبعا بعد آخر الحصة ناخذوا كلمة بتبيع على الموسم وغيره, ولكن مهم جدا زيد نعرفوا إحنا تعدينا برشا أحداث وطنية وبرشا أحداث دولية, ورجعنا لها كما كنت كنتي سرحان بالتفاصيل على امتداد كل الحلقات. وبش نقسموا الحصة إلى محاور وبش نبدأوا بحدث الموسم وطنيا وفق تقديركم أنتم اللي كنتوا في متابعة ومواكبة لأبرز الأحداث اللي عاشت على وقعها البلاد. شنو هو الحدث ربما اللي بالنسبة لكم يمثل حدث الموسم؟ وبش نبدأ معاك خليفة باه, نبدأ معاك أحمد التونسي حدث هاي طارق الكحلي برا ماضي من
2: البارح هو معناتها وافت المنية احد المواطنين التونسيين, انا نسميه احد جنود الشعب المجهولين اللي هو اسمه عبد الجليل حمدي عيطولو جلال. تقريبا امس برك باش عرفت اسمه بالرغم اللي صورته التونس الكل يعرفوها. هو ذلك الرجل الذي اشهر خبزة معناتها نهار 14 جان في 2011, والصورة هذه من أكثر الصور الرمزية أنا نعتبرها بقي شخص مجهول ككل أبناء الشعب اللي في لحظات المفصلية في تاريخ البلاد هذه في كل الأحداث بما فيهم في أحداث الخبزة، ثم شكون اللي قاموا ببطولات وثم شكون استشهدوا وعبر على موجة الشعب كامل، لكن ما عرفناش اسميهم وما عرفناش. إذن عبد الجليل الجلال نقول الله يرحمه، أنا نعتبره أيقونة من أيقونات الثورة. صحيح ما خرجش على قنوات وفضائيات كبيرة برشا، صحيح ما تعملتش معاه حوارات كبيرة برشا، صحيح ما تكتبتش عليه الجرائد، صحيح ما ادعاش بطولات وخرج وقال أنا اللي عملت الثورة وحدي والناس كل ما عملتش، لكن في الأخير في لحظة فارقة نهار 14 في 2011 في أكثر اللحظات، على الأقل أنا كنت في شارع الحبيب بوركيبة وقريب من الأحداث هذيك، في أكثر اللحظات مفصلية في تاريخ تونس، وقت صار الاشتباك بعد لتم تفريق الاعتصام والمسيرة اللي كانت قدام وزارة الداخلية، كانت لجلال هذه الحركة أنا نقول من ضمن أحباب الله اللي قدموا دون ثمن ولا ينتظروا جزاء ولا شكورا، وربما حتى لو كان على قيد الحياة لا يعديه ما قلته الآن. نقول ألف رحمة ليه وألف رحمة إلى كل جنود الشعب المجهولين هذايا اللي قدموا دون حسابات ويرحلون في صمت، لكن يخلوا الأثر متاعهم في التاريخ.
8: يا ربي يرحمه وينعمه ويرحم جميع الموتى. شكرا لك خليفة. وكما قلت لكم باش نبداو بحدث الموسم على المستوى الوطني، وباش نبدا معك ميساج شرحان الشيخاوي. حدث الموسم بالنسبه لك وطني انت، ما نقدر نحكيوا على الاخبار الوطنيه، تفضل.
7: بالنسبه لي ابتسام، ابرز حدث على الساحه الوطنيه هو جمله القوانين والقرارات اللي كانت في سياق معين، وهو القضاء على التشغيل اللش وتشغيل بن طالت بطالته. هذا نصف قرار من ناحية القانونية ومن ناحية التشريعية كان مهم جدا، لكن من ناحية التطبيق فما برشا إشكاليات. يعني التوجه هذا امتد تقريبا على ما يقارب 6 أشهر، نحكيه من ماي 2025 إلى حدود ديسمبر 2025. كانت هناك سلسلة مهمة جدا من القوانين والقرارات اللي كانت موجودة في السياق هذا. في البداية كنا نحكيه على قانون عدد 9 سنة 2025 يتعلق بتنظيم عقود العمل أو ما سمي بالقضاء تماما على المناولة، اللي هي صراحة كانت عبودية مقنعة في تونس وكان عندها تأثير كبير جدا، والناس كانت تخدم بطريقة أنه غير قادرة أنه تعرف غدوة شنو ينجم يصير في الخدمة متاعها. ناس تشغيلها هش تماما، ناس هذوما يتم نقلهم من مكان إلى آخر دون مراعاة أي معطى اجتماعي. يعني وضعيتهم في التشغيل كانت سيئة جدا، وكنا نحن حتى في بلاتو هذا وصفناها بالعبودية المقنعة أكثر من مرة. القضاء عليها بقانون كان مسألة مهمة جدا، ولو أنه صارت فيهم بعض الإشكاليات كان من المفترض أنه يتم التعاطي معها. صارت إشكاليات بالطبيعة أنه أي كل نص قانوني ديما عنده استتباعات الإيجابية وعنده المعطيات السلبية، هذه مسألة طبيعية جدا، لكن على الأقل نجم نحكيه على أنه النص سوى وضعية ناس كانت تعيش في وضعية ما عندهم حتى رؤية مستقبلية، وسمعنا برشا وضعيات للأمانة كان معناها مسألة سيئة جدا. أيضا القانون عدد 18 لسنة 2025 والمؤرخ في ديسمبر 2025 والمتعلق أساسا بالأحكام الاستثنائية لانتداب من طالت بطالته. أيضا النص هذا نص مهم جدا، لأنه يعني ناس عادت اشترى مرة وهي تقرأ واشترى الآخر عادته وهي تتمنى أنه تخدم. الناس هذوما يعني ما همش طالبين العمل فقط لأجلهم، هم أيضا طالبين العمل لأجل عائلاتهم، عائلاتهم اللي صرفت عليهم عام تدات سنوات طويلة بش قراتهم بش وصلتهم. الناس هذوما هم أمل عائلاتهم، أملهم الوحيد أنهم يخرجوا عائلاتهم الوضعية المادية اللي هم عايشين فيها. وكان القانون هذا مسألة مهمة جدا، وشفنا نحن يعني حجم التعاطي معاه الإيجابي. أيضا نعتبره من أهم النصوص القانونية والتوجهات الوطنية المهمة جدا، لكن للأسف الشديد إلى حد الآن نحكيه أن النص هذا إلى حد الآن مازال ما نحكيوش على مسألة تنفيذية مباشرة، شفناهم أكثر مرة حتى يحتاجوا. هذاك علاش أنا قلت نصف قرار. أيضا فصل 90 المتعلق بقانون المالي سنة 2026 المتعلق بتسوية وضعية أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، لذوما ناس عددهم قليل كانوا يشتغلوا وفق الآلية 16، ومن بعد الناس هذوما تم يعني إيقاف العقود متاعهم بطريقة أو بأخرى في مختلف ولايات الجمهورية، ومن بعد ما لقاوش خدمة وقعدوا عاتلين على العمل. أيضا فصل هذا فصل مهم جدا لكن إلى حد الآن مازال ما تمش تنفيذه. وبالتالي توجهات هذه ابتسام المتعلقة أساسا بالتشغيل بالنسبة لي أنا أهم حدث وطني صار، لأنه يعني عدد كبير من الناس فئة مهمة جدا. علاش نقول هذا؟ مسألة مش تشغيلية مباشرة فقط بقدر ما هي أيضا أعطاء قيمة رمزية للعلم، لأنه أنت وقت تلقى ناس يعني من أصحاب الشهادات العليا وعندهم سنوات طويلة جدا من البطالة، وقتها أنت تضرب القيمة الرمزية للعلم وقاعدة تقول بطريقة غير مباشرة لصغارنا اللي يقرأوا طورة، وحتى كي تقرأ وتتخرج ما كيفش تخدم. وبالتالي أنا نعتبر التوجهات هذه مهمة جدا، لكن ديما تقعد نصف موقف نصف قرار، لأنه إلى حد الآن جزء كبير منها مازال ما تمش تنفيذ.
1: يعطيك الصحة سرحان. بس محمد هاي تفضل. حدث الموسم مثلا خلينا نحط الناس في الاطار، حدث الموسم بالنسبه ليك ديما نحكيه على المستوى الوطني
6: الحقيقه هو مش حدث الحقيقه، هو يعني كارثه بيئيه حكينا عليها في قديش من حسه، اللي هو التلوث البيئي اللي حصل في جابس لاشهر طويله. الموضوع هذا اللي حظى باهتمام تقريبا اعلامي وطني ودولي الى حد اليوم، رغم للملف يعني تم تداوله إعلاميا، تم الإشراف عليه من طرف رئيس الجمهورية، وتم تكوين لجنة تقريب منذ 9 أشهر. مازال سكان جابس اليوم إلى حد اللحظة يعيشوا على وقع التلوث البيئي الخانق. التلوث البيئي لسف في جابس اليوم يعني يشمل تلوث في الهواء، تلوث البحري، تلوث يعني في كل المجالات تقريبا. اليوم جابس تختنق دون إيجاد أي حلول عملية ناجحة، ودون إيجاد حلول تقنية ناجحة للأسف. يعني في الفترة ذيك شفنا كل يوم اختناق تلاميذ، وشفنا صور مؤلمة جدا، كأنه تلك المنطقة ليست في تونس، المسمات تونس الخضراء. وقت اللي نحكيه على تونس الخضراء نحكيه على تونس البيئة، تونس يعني السلامة في الهواء ونظافة المحيط. لكن للأسف يعني إلى حد اللحظة، رغم اللي رئيس جمهورية من نوفمبر 2025 تسلم التقرير الأولي من اللجنة الوطنية اللي كلفها لإيجاد حلول للوضع البيئي في جابس، إلا أنه ما زلنا إلى حد الآن في التقرير الأولي اللي ما نعرفوهش إلى حد الآن شنية تفاصيله، أو على الأقل شنية الخطوط والمقترحات العامة بخصوص المجمع الكيميائي بجابس. الأزمة هذه اللي بقات تراوح مكانها إلى حد اليوم، بل أنه لسف يعني نلقاو حلول إدارية الحقيقة تبهت. نلقاو المجمع الكيميائي بجابس يرفع قضية ضد بعض النشطاء في جابس اللي يتظاهروا ضد هذا التلوث البيئي. ففي اعتقادي يعني من هذا المنبر، هو أعتقد أنه من أهم الأحداث اللي بقات عالقة. شوفوا يعني في أزمات دولية كبرى بدأت تلقى في حلول، حرب ما بين أمريكا وإيران بدأت تتجه إلى الحل وإلى التخفيض. إحنا ملف بسيط يهم الشأن الوطني إلى حد الآن ما لقينالوش حتى حل. ما زالت العباد في جابس اليوم إلى حد الآن تسيح من التلوث هذا. اليوم برشا جوابسية فقدوا مواطن الشغل متاحهم، خاصة البحارة الصغار اللي عندهم فليك يخرج يصطادوا في الشواطئ. اليوم شواطئ جابس كذلك مش ممكن انك يعوم فيها التونسي او يعوموا فيها سكان جابس. كذلك اليوم فما يعني حيوانات بحرية والتي مهددة بالانقراض في جابس، على غرار السلحفات البحرية اللي نشوفه تقريبا يوميا. كل سلحفات بحرية تقترب من شواطئ جابس يصير مآلها الموت. ففي اعتقادي أنه الملف التلوث البيئي في جابس لابد أن يكون النقوص لينبه السلطة إلى ضرورة معالجة الأزمات بالطريقة المثلى وبالطريقة العاجلة. لأنه وقت نلقاه رئيس جمهورية في نوفمبر 2025 قال لابد في أقرب الأجال أنه نلقاه التقرير النهائي. الأقرب الأجال نوفمبر توا عنده 5 أشهر أو 6 أشهر يعني، وما زلنا ما شفناش تقرير نهائي، وما زلنا ما
1: وتم
6: شفناش
1: تسليمه راهي اللجنة سلمته التقرير الأولي. لا تقرير النهائي تم تسليمه إلى رئيس الجمهورية اللجنة، أما ما تمش إعلام به ربما أو نشره أو حديث عن تفاصيله ربما.
6: لكن الشروع في اتخاذ الحلول التقنية اللي كانت متوقعة من من لجنة خارج الإدارة هو اللي ما حصلش إلى حد الآن الشروع في إيجاد الحلول للتلوث الكيميائي الحاصل إلى حد اليوم. هذا اللي ما بداش يتحسس فيه أبناء جابس وسكان جابس في كل هذه المرحلة. ففي اعتقادي الأزمة هذه هي أكبر مثال على ضرورة أنه دولة وسلطة تغير في طريقة عملها في معالجة الأزمات، لأنه للأسف حسب ما شفنا برشا أزمات حصلت ولكن ما لقينا لهاش حلول، أزمات في قطاع الفلاحة، أزمات في التلوث البيئي. فالمشكل كيف ما نقوله في كل مرة ليس في التحوير الوزاري وليس في تعيين الأشخاص، بل في الرؤية الممكنة تنفيذها وفي المخطط الممكن تنفيذه لإنقاذ كل هذه الأزمات.
8: فقط باش ندقق معاك بسام، هو التقرير النهائي اللي سلمته اللجنة اللي تم تكليفها يعني بإيجاد حلول ومتابعة الوضع البيئي في جابس سلمت التقرير النهائي وقت اجتماع جمع رئيس الجمهورية بأعضاء اللجنة هذه بتاريخ 3 جانفي 2026 وقت تم تسليم التقرير النهائي. شكرا لك بسام. شو نصف نحكيه على جابس من زاوية المسيرة الكبيرة برشا اللي صارت لأهلينا في جابس واللي طالبين في حقهم ببيئة سليمة واللي انت اخترت تحكي عليها طارق، تفضل.
3: نحن نتحدث دونك عن الموسم السياسي يعني نهاية خريف 2025 نصف الأول من 2026. في هذه السنة اللي نسميها السنة السياسية اللي تبدأ من سبتمبر حتى أبريل ماي، في رأيي أهم حدث سياسي هو مسيرة جابس في 21 أكتوبر 2025. علاش بالنسبة لي هي أهم حدث سياسي؟ أولا لأنه هو أكبر تجمع احتجاجي في البلاد العام هذه في هالسنة السياسية هذه. لا يوجد أي حدث احتجاجي، حركة احتجاجية جمعت هذا الكم من المواطنين من مشارب مختلفة واحتجاج بشكل منظم دقيق، شعارات واضحة وأهداف واضحة، بحيث كانت يعني نقطة ضوء كبيرة جدا في هذه السنة. أيضا هي أهم حدث سياسي لأنها في رأيي أعطيتنا العمق متاع الطلب السياسي في تونس. يعني التونسي كيحب على سياسة، كيحب على احتجاج، كيحب على موضوع يشغله ويخليه يتجند له، فهو يتعلق بهذه المواضيع. هي رسالة للطبقة السياسية حول معنى السياسة وماهية السياسة في المرحلة السياسية اللي نحن فيها. نحن نعيش في مرحلة سياسية معقدة وصعبة، ليس من السهل فيها استحثاث المواطنين وجلبهم للمساحة السياسية. فما صد على المساحة السياسية، فما إحباط، فما عدم رغبة في الانضمام للمجال السياسي ومجال الشأن العام. لكن فما قضايا تجيب الناس جيبان، تجيبهم مباشرة وتخليهم يتجندوا ومعنيين مباشرة ويمشيوا للشارع ويشدوا صحيح. ومن هذه القضايا الموضوع البيئي في جابس، لكن الموضوع مش بالنسبة لي خاص بجابس، هو يخص نوع القضايا اللي تهم التونسي في العمق الآن. وبالنسبة لي هذيك السياسة أو لا تكون مع كل الأهمية بالنسبة لي الكبيرة والضخمة لمسائل الحقوق والحريات، إلا أن نحن في مرحلة سياسية وهي ليست استثنائية. معظم المراحل السياسية يكون فيها القضايا الاجتماعية ومنها البيئية، لأن القضية البيئية لهنا هي ذات طابع اجتماعي، ذات طابع اقتصادي اجتماعي، هذا التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي. كانت دائما القضايا الاجتماعية هي القضايا الرئيسية المحركة للناس، وهذه رسالة للطبقة السياسية عموما، للسلطة، لأن السلطة بتركيزها على النظام السياسي وهندسة النظام السياسي والمحليات والمجالس في رأيي ليس ذلك هو الطلب التونسي على السياسة. وهنا قاعدين نشوفه توا في مخطط التنمية كيف تم وضع رؤية، لكن في نهاية الأمر السلطة التنفيذية اللي لديها اليد العليا في نهاية في المخطط التنموي. وأيضا للمعارضة التي لا تزال مشتتة، كل واحد فيش يركز، أما جميعهم لا يركزون على القضايا الاقتصادية والاجتماعية بصفة رافعة أولية وأولوية للتعبئة السياسية. وريتنا اللي التوانسة في نهاية الأمر ما يهمهمش يكون يشد السلطة، المهم يحللهم مشاكلهم الاستراتيجية، لأنه مشكل البيئة في جابس هو مشكل استراتيجي، ما يهمش العام هذية، ما يهمش الخمس سنوات الفارطة، يهم 10 و20 التالي و20 سنة القدام. ما يهمش العنوان السياسي A ولا B ولا الإيديولوجيا الفلانية، لا، موضوع متعالي على الإيديولوجيات بمعناها الكلاسيكي والمدرسي. يهم أنك عندك حل لهذا على مستوى هيكلي وإلا لا. بالتالي يعتقد مسيرة جابس هي عنوان، هي بوصلة، بوصلة للسياسة في تونس، ومن المهم أن يأخذها الجميع بجدية. وكما قلت هي حدثت في جابس، لكن ما هو اجتماعي نجم نلقاه في كل الجهات، وربما في جهات أخرى تكون موضوع آخر، كما في المزونة مسألة الوضعية بتاع البنية التحتية والحادث المؤسف الذي أدى إلى معناتها وفاة عدد من التلاميذ. يعني الموضوع الاجتماعي هو الموضوع البوصلة بالنسبة، وإذا كان نحب نستعيد السياسة في تونس فالموضوع الاجتماعي هو الرافع للسياسة.
8: هاي من طارق، مازلنا مواصلين الاستماع للولاد اليوم في البلاتو وفق تقديرهم ومتابعتهم بالنسبة لهم، شنو الحدث اللي نجموا يعتبروه أو يوصفوه بحدث الموسم، يعني في الموسم هذايا من سبتمبر حتك شيء لليوم على المستوى الوطني؟ ومن طارق باش نعطي الكلمة لأحمد التونسي. هاي أحمد تفضل.
5: الحدث اللي اعتبرته الموسم هذايا هو حدث الموسم، هو فوز النادي الافريقي بالبطولة. اولا الساعة كان ما نقولش هكا، تو يجرى فيه الساعة، نجمش يكون موجود في استديو ما نقولش للحدث هذايا هو حدث الموسم. اما ناحية اللي هو معناها حدث كروي، وناحية اللي حتى رويترز حكيت عليه معناها واعتبرته معناها حدث هزة تونس، مسالش اولا خرج الناس فرحانه في تونس، وما احوجنا انه الناس تخرج للشوارع فرحانه. تو كنا كان طارق يحكي الناس خارجه متغشه، وديما تونس الاكثريه تخرج متغشه وقليل وين تخرج فرحان. دونك الاحداث اللي تخلي التوانسه تخرج فرحانين للشوارع نحب نركز عليها وناكد عليها، اللي تنجم تكون حدث من احداث الموسم. كيف اعطت معناها المثل انه فما امل في الحياه وفما نجاح ينجم يجي بعد تعب وشقاء، لانه النادي الافريقي عام 2019 2020 كان يعيش في ازمه ماليه خارقه كانت تهدده بالاندثار، وازمه بتاع تسيير وفوضى تقريبا عارمه تمكن باش يخرج منها معناها بعد 6 سنين بتراكم تاع عمل ونجاح، ومعناها حتى ساعات هزات وفشل، باش في الاخر يوصل للمشهد هذاك اللي فرح الجمهور نتاعو، وفي ذلك معناها مثل للناس اللي تعتبر وانه ما عادش فما امل، ولا تعتبر وانه المشاكل او كثره المشاكل تنجم تهزنا للانهيار ولا تهزنا للاندثار. لا، تنجم معناها المشاكل والازمات تخليك تعاود تقوم على ساقيك، تخليك تكون عندك الأمل، وتخلي معناها ثقتك في العمل وفي المثابرة وفي المواصلة، وحتى معناها الهزات ولا المشاكل اللي تصير لك في الأثناء تنجم تعتبرها معناها مسألة متاع تراكم لتجارب تنجم تبني عليها بعد نجاحات كبيرة. الحقيقة معناها نعتبر أنه كان معناها بطولة عندها معناها كما قلت لك أبعاد أخرى غير الأبعاد الرياضية، عندها أبعاد إنسانية، عندها أبعاد مبدئية ومعنوية، وخاصة خاصة خاصة فرحت الكثير من الناس، حتى اللي ما يحبوش النادي الإفريقي كانوا معناها فرحانين، ووقت اللي يشوفوا أغلبية الناس فرحانة في الشارع. دونك أعطت معناها وجه ولا أعطت مشهد ما أحوجنا إليه راو في تونس، ولينا ما عاش نفرحوا برشا. إن شاء الله نولي ونفرحوا برشا، ونولي نحكي على الناس تفرح في كل المواعيد. هذه معناها الحدث اللي نعتبره وين السنة معناها الحدث الوطني المهم.
8: واضح أحمد، وش كما قلت أنت، إن شاء الله ديما فرحانين. ما زلنا باش نواصلوا في نفس المحور، سمعنا الولاد الكل مرة أخرى، الناس اللي تحق بنا توفي المتابعة، حابين نقسموا الحصة إلى محاور، والمحور الأولاني اللي بدينا به هو حدث الموسم وطني وفق تقديرة الولاد اليوم في البلاتو. خليفة، باش نختمها معاك في علاقة بحدث الموسم الوطني اللي صار في البلاد، شنو هو الحدث ربما اللي مازال في ذهنك وتعتبروا انه لازم نقفوا عليه ونحكيوا عليه ونعاودوا؟
2: انا عم الاول في اخر حلقة وفي الاختيار على حدث الموسم كنت اخترت معناتها اسطول الصمود، واخترت القافلة وحكيت عليه واعتبرته اللي هو اهم حدث صار في تونس واللي خلى فعلا تونس هي وجهة أو لكل معناتها أحرار العالم. وفعلا لمدة أسابيع بين التحضير الإعلان ساعات على الأسطول وما بين التحضير ليه، وكنا نواكبه يوم بيوم وكانوا معانا القيادة متاع الأسطول، كان اسم تونس يتكرر ألاف المرات إلى أن جاء يوم خروج الأسطول. هو ما كانش يوم، كانت ليالي، ذكروا الليلة الأولى وبعد ذلك صارت بعض المشاكل التقنية، وبقى توانسة أوفياء تقريبا كل ليلة يتجمعوا من أجل توديع الأسطول هذه الغزة. وبعد ذلك شهدنا الليالي والناس معناتها تتبع معناتها في طريق الأسطول هذا وهو يتجه نحو غزة، والعديد من التوانسة معناتها تقريبا قلوبهم على أبنائنا اللي كانوا في الأسطول هذا. وكان الحدث فعلا اللي خلى اسم تونس يقترن بالدفاع على الحق الفلسطيني في الفترة هذيك. لكن للأسف طبيعي جدا كي يتم إيقاف القيادات متاع الأسطول هذايا ويتم إداحهم السجن، طبيعي جدا أن يكون اختياري هذايا باعتباره مش حدث، أكثر حادث أنا نعتبره آذى تونس وآذى صورة تونس. ثم ناس يمكن يختلفوا معايا في التقدير، أما هذا تقدير، لأنه أكثر الأشياء اللي صارت 2025 واللي فعلا جمعت التوانسة كل ووحدة التوانسة كل ومثل التوانسة كل هو الأسطول. فإذا كان القيادات اللي نجحت في خلق الحدث هذايا وتحويل اسم تونس إلى أيقونة دولية وعلى أفواه أطفال غزة وكل المنظمين في العالم، فإنه تقريبا إيقاف القيادات متاع الأسطول يعتبر، أنا نعتبره الحدث الأكثر إلاما في تونس والأكثر تشويها لصورة تونس، خاصة إذا كانت تكون التهمة هي غياب الشفافية في التصرف في التبرعات التي تلقتها المبادرة. فأنا حكيت مع العشرات من المحامين واستمعت حتى إلى جزء من الأبحاث، على الأقل لأني نتابع في الملف هذا من أكثر ملفات نتابعها بكل دقة. فعلا نجم تكون ثم صارت أخطاء، لأنه الشباب هذون ما عندهمش خبرة كما برشا ناس في التصرف في الأموال وطريقة تبييضها بالمجد. قد كان جو بيضوا في الأموال ما يفخوش به، أما لأنه ما عندهمش خبرة تعاملوا بمنطق نضالي. وللأسف أنا ديما نقول فيها معناتها وليعذروني، النضال والفلوس ما يجوش مع بعض، هذه قناعة أنا في ذهني. لذلك كنت أخشى عليهم من مسألة هذه متاع التبرعات والتصرف، لأن ما عندهمش سابقية عهد بمثل المسألة هذه. والشعب التونسي كان كريم في التبرعات بشكل كبير، يعني وقت اللي نشوفه الرقم اللي تم إيداعه لسويس جمرت رقم كبير جدا معناتها اللي تم إيداعه من الأموال اللي بقات في الجانب هذه. لكن للأسف تم التعامل أو العقل القضائي اللي تعامل بالمسألة هذه يتعامل ببرود قاتل، معناتها برود مثل برود الموت عمل هذا، كما في الملف هذا وفي برشا ملفات أخرى في الجانب هذا، واللي خلى تقريبا تتحول المسألة إلى وصم للناس هذونا. معناتها الأسماء التي كانت أبطال يسارع الجميع لالتقاط الصور متاعهم، صحيح كانت عندهم الكثير من الناس اللي تسالهم برشا مغارف، ثم الناس اللي رافع شعار تونس أولا ويشبه الشعار لبنان أولا الرفعين والمارونية السياسية كما نقوله احنا الإسلام السياسي، لأنه يعني مش كل المسلمين بالضرورة ضد ومش كل الموارنة مع الاتفاق، طرحين تونس أولا وما يعنيناش احنا في غزة هذا، واللي شمتوا شفناهم شمتوا في الناس هذونا. وزاد البعض الاخرين اللي خلينا نقولوا في طير الغيره النضاليه اللي يتهموهم باللي هم مجموعه النضال الخالي من المخاطر، يطلع فيه مخاطر يا سيدي ايش عملنا لكم، انتم البرة وبعضكم في قامات مرفهه يمكن في الخارج وهم هم في قلب السجن. حتى القضيه ما تخصش بالطريقه هذه. اذا انا نقول مطلب متجدد لاطلاق سراح كل من وائل النوار، نبيل الشنوفي، غسان البغديري وغسان الهنشيري اللي قدموا لتونس أجمل الصور اللي تنجم تلقاها اللي كانت في هضبة سيدي بوسعيد وفي ميناء سيدي بوسعيد، وينجم يتم مواصلة التحقيق متاعهم هما في حال صراح كما صار مع جواهر شنة وكما صار مع سناء مسهلي وكما صار مع محمد أمين بن نور.
1: واضح خليفة، مازلنا مواصلين معكم طبعا المحاور اللي اخترنا اليوم نرجع لها في الحصة، ومن الوطني باش نمشيو للمحور الموالي حدث الموسم على المستوى العالمي. ذولي الناس الكل تبعنا بارش مستجدات وأخبار على مستوى المنطقة العالم والإقليم، باش نحاول نشوف اختيارات الولاد اليوم في البلاتو بالنسبة لهم وفي تقديرهم شنو حدث الموسم عالميا. ونرجع نبدأ معك سرحان الشيخاوي، هاي تفضل.
7: الحدث العالمي الفارق ابتسام بالنسبة لي أنا هو اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في 3 جان في 2026. الناس كلها تتفكر الحدث هذا، تقريبا العالم الكل شاهد مختلف التفاصيل والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الحدث. الحدث هذا عنده الكثير من الأبعاد، هذاك علشان اخترته أنه يكون بالنسبة لي أنا حدث فارق في هذه الفترة. العملية العسكرية اللي تكتب عليها الكثير، أنا في تقارير إعلامية خاصة في الصحف الأمريكية كبريات الصحف نقلت معطيات تتعلق بالمسألة دي ودقة التفاصيل خاصة في الجانب المتعلق بالاستخبارات والجانب التنفيذي. هي عملية عسكرية معقدة جدا ومركبة بشكل كبير جدا، أعتقد أنه عملية غير مسبوقة خاصة الناحية العسكرية في مستوى طريقة التنفيذ والتفاصيل كلها غير مسبوقة، ما شفناش عملية بهذه الطريقة، يعني فيها الكثير من التفاصيل اللي هي صراحة كانت تفاصيل تشبه شوي للمسألة الهوليودية، وكأنه نتحدث على معناها حاجة متاع ساينس فيكسيون، مانيش قاعدين نحكيه على حاجة صارت واقعيا وباش تدخل في التاريخ، معناها تاريخ الإنسانية، والناس يتفكروها حتى وشاهدوا مقاطع الفيديو هذه. اسم العملية كان العزم المطلق، فما برشة تفاصيل حول المعطيات التقنية وحول يعني الفريق العسكري اللي قام بهذا، يعني القوة العسكرية هي قوة الدلتا اللي الناس كلها كانت تحكي عليها في تلك الفترة، وأصبح يعني أصبحت المفردة هذه من أكثر المفردات اللي يبحثوا عليها الناس في مختلف دول العالم ويحبوا يعرفوا شنية اختصاص المجموعة هذه وكيف تتحرك وكيف تتنقل وكل المعطيات المتعلقة بها. فما زوز مسائل أساسية، فما المسألة الأولى اللي هي تتعلق أساسا بطريقة التنفيذ، وفما المسألة الثانية المتعلقة بإخراج العملية. في مستوى إخراج العملية صار الكثير من المشهدية والتصوير متاع مشاهد إلقاء القبض ونقل الرئيس الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطائرات وعبر السفن وغيره والموكب هذاك الكل، وكأنه نتحدث على محاولة متاع صناعة صورة معينة داخل المخيال العالمي تتعلق بمصير كل شخص يمكن أن يدخل في سياق معارضة السياسات العامة للولايات المتحدة الأمريكية. في المستوى العملياتي المباشر كتب الكثير من القصص حول هذه العملية، جزء منها مبالغ فيه، جزء منها

0: والتشويش على الرادارات وكل ما هو عسكري، وأن كاراكاس دخلت في فترة متاع ظلام دامس تماما، وما حدث للفرقة العسكرية الكوبية التي كانت مكلفة أساسا بحراسة مادورو، كل هذه التفاصيل تفاصيل هوليودية تتعلق بمحاولة استعراض للقوة. مسألة رمزية في علاقة بكل هذا، علشان أنا اخترت هذا الحدث، لأنه هذا الحدث كان فاتحة وكان نقطة البداية اللي ورات للعالم الكل كيف يمكن أن يتصرف دونالد ترامب، وهو من أعطى الأمر، كيف يمكن أن يتصرف دونالد ترامب خارج القوانين الدولية، خارج كل السياقات القانونية، أنه يختطف شخص في دولة عندها سيادة ودولة مستقلة وشخص يمارس سلطته بشكل طبيعي. المعطيات المتعلقة بمسألة الديمقراطية داخل فنزويلا هذه مسألة ثانية، لكن نتحدث على أنه شخص رئيس جمهورية تم اختطافه بتلك الطريقة، وتقديري خاصة أنه كانت هذه ضربة البداية لما حدث بعد ذلك وما حدث في إيران وما سيحدث في العالم الكل، لأنه الطريقة اللي قام بها دونالد ترامب باختطاف الرئيس الفنزويلي كانت وكأنه يعمل في عملية اختبار لمستوى رد فعل عدد من الدول إذا هو قام بمثل هذا العمل. وبالتالي بعد دينا نحكي عن الملف الإيراني، يمكن نتحدث عن ملفات أخرى، لكن الحدث هذا كان حدثا تاريخيا فارقا وكان الفاتحة الأساسية لسلسلة طويلة جدا من الأحداث الأخرى.
1: هاي بس نعطيك الكلمة على المستوى الدولي في إطار هالتغيرات المستجدات، بالنسبة لك وفق تقديرك الحدث عالمي تفضل.
2: هو الحقيقة في ظل لحظة دولية حساسة كبيرة وفي ظل توتر يعني دولي كبير، يمكن اعتبار أنه الزيارة اللي أداها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين من أبرز الأحداث الدولية اللي لقات اهتمام كبير، خاصة من أبعادها السياسية وأبعادها الاقتصادية. الزيارة هذه اللي جت يعني بعد تصعيد أمريكي بعد وصول ترامب مجددا إلى كرسي الرئاسة، حرب جمركية وفرض رسوم جمركية عالية على الصين. توجه الرئيس الأمريكي إلى الصين في فترة كان يتنازع فيها مع إيران ويتنازع فيها مع قوة عسكرية كبرى في منطقة الشرق الأوسط. زيارة هذه يعني يمكن عنونتها بكونها لقيت ربما نجاح اقتصادي نسبي، لكن فشلت سياسيا لدونالد ترامب، لأنه العنوان البارز لدونالد ترامب في ظل يعني عدم قدرته على إقناع إيران بضرورة فتح مضيق هرمز في تلك الفترة، حاول ترامب أنه يدفع الصين إلى لعب دور إقليمي أكبر من خلال إقناع إيران بضرورة فتح مضيق هرمز، وحاول أن يدفع الصين إلى لعب دور في هذه الحرب. لكن الحسابات الاستراتيجية للصين جعلتها ترفض أن تكون طرف في حرب تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، واكتفى الرئيس الصيني بالقول أنه من الضروري الحفاظ على سيرورة عمل كامل الممرات البحرية دون إدانة يعني الفعل الإيراني بإغلاق فتح مضيق بإغلاق مضيق هرمز. ويبدو أنه دونالد ترامب من الناحية السياسية فشل في دفع الصين إلى الضغط على إيران، وهذا كان ورق من الأوراق اللي حاولت بها الولايات المتحدة الأمريكية أنها تضغط على إيران من خلال التوجه إلى أحد حلفائها الرئيسيين، أحد حلفائها اللي يشتري في النفط الإيراني. في المقابل يعني ممكن اعتباره نجح نسبيا من الناحية الاقتصادية من خلال عقد صفقات تتعلق بشراء طائرات بوينغ وكذلك شراء النفط الأمريكي. من الناحية الصينية أعتقد أنه الزيارة هذه جاءت ومثلت فرصة للصين من خلال دفع دونالد ترامب إلى ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية ويعني مشترك دبلوماسي يتمثل في العودة إلى المحادثات الصينية الأمريكية بعيدا عن التصعيد التجاري، بعيدا عن الحرب التجارية. وخير دليل على ذلك أنه دونالد ترامب إثر الزيارة هذه دعا الرئيس الصيني إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن اعتبار نسبيا أنه الصين نجحت في دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التصعيد التجاري وإلى خفض الحرب التجارية خلال هذه الفترة الحساسة. والحقيقة يبدو واضح وجلي

0: أنه سياسة القوة العليا والضاغطة اللي مارس فيها دونالد ترامب في أغلب الملفات تنتهي بضعف وبمحاولة إيجاد حلول تفاوضية ودبلوماسية.
1: هاي طارق الكحلاوي نذكر الناس نحكيه على حدث الموسم على المستوى الدولي، كما قلنا برشا أحداث برشا مستجدات ولحدود اللحظة، وحنا نحكيه الحقيقة مستجدات متسارعة. وفق تقديرك طارق الكحلاوي، شنو الحدث اللي تعتبره حدث
2: هو في رأيي أهم حدث من زاوية التأثير متاعه، من زاوية الأثر متاعه هذا العام، لأنه أثر متاعه غير وسيغير في المستقبل قواعد اللعبة الجيوسياسية وقواعد الصراع عموما في العالم، اللي هو قدرة إيران، استطاعة إيران أن تغلق مضيق هرمز. غلق إيران مضيق هرمز لم يكن محددا في الحرب بين الولايات المتحدة والكيان من جهة وإيران، وهو كان الورقة ولا يزال الورقة الأساسية لدى إيران لفرض مذكرة تفاهم أقرب لما لرؤيتها، وهذا يعتبر عمليا على الأقل في هذه المرحلة فشل في الحرب الأمريكية والكيان على إيران. لكن الأهم من ذلك هو أول حدث يتمثل في إغلاق مضيق في العالم وتهديد أحد أهم مقومات القوة الأمريكية الدولية منذ الحرب العالمية الثانية. إذا كان فما ميزة للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ميزة كونها قوة عظمى، إذا كان فما خاصية لكونها قوة عظمى مقارنة بكل الإمبراطوريات السابقة واللاحقة إلى حد الآن على الأقل، فهي أن الولايات المتحدة استطاعت منذ الحرب العالمية الثانية السيطرة على المياه الدولية، السيطرة على كل المياه الدولية، السيطرة على المحيطات، على البحار، على المضائق. وهذه القدرة اللي كانت الولايات المتحدة تسوقها على أساس أنها عندها مسؤولية تأمين التجارة الدولية، وهي القوة التي تمثل مركز الرأسمالية الدولية، والتجارة الدولية هي عصب الرأسمالية الدولية، فهي مسؤولة على حماية النظام الرأسمالي الدولي، هي أيضا تعطيها طابع عسكري، تعطيها طابع على مستوى القوة العسكرية وقوة السلاح، لأنه القدرة على الحماية هي أيضا القدرة على رفع الحماية، القدرة على التأمين، يعني القدرة على عدم التأمين. كانت الولايات المتحدة تستعمل ذلك، هذا الوجود الطاغي في كل المحيطات والبحار للضغط على القوى الأخرى. في الحرب الباردة كانت نقطة ضعف الاتحاد السوفيتي الرئيسية هي ضعفها على مستوى البحار والمحيطات. كانت الولايات المتحدة تعترض وقادرة على مراقبة تجول السفن والبوارج الروسية. للتذكير، روسيا هي طبعا قوة أوراسية برية ضعيفة على مستوى البحري، عندها ميناء فقط في المياه الدافئة، وهذه معضلة جيوسياسية قديمة بالنسبة لروسيا، ليست جديدة ومازالت متواصلة الآن. واحد أسباب أن أوكرانيا مهمة وشبه جزيرة القرم مهمة هي الضعف الروسي على مستوى السواحل، لأن السواحل الروسية هي السواحل الجامدة في أغلب شهور السنة. الولايات المتحدة كانت قادرة على الاعتراض ومراقبة البوارج والسفن الروسية ولا تزال، وهذاك علاش كانت في الأزمة الكوبية الشهيرة في بداية الستينات قادرة على الضغط على الاتحاد السوفيتي. الولايات المتحدة أيضا قادرة على الحصار، عندما تحدد هدفا أو خصما تحاصره. حاصرت العراق، حاصرت ليبيا، حاصرت والآن تعيد حصار كوبا. قوتها البحرية هي مسألة أساسية في تدخلها العسكري في بسط محاولة بسط هيمنتها. الفنزويلا اللي كانت تحدث عليها توا سرحان كان أحد أهم العناصر القوة في الضغط الأمريكي على فنزويلا هي حصار البحري لفنزويلا. إيران قلبت المعادلة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، لأول مرة قوة أخرى تستطيع غلق مضيق بحري، وليس أي مضيق بحري، أهم شريان لتجارة النفط في العالم بعد مضيق ملقة. غلق مضيق هرمز سيجعل كل المضائق في محور الرهان واللعب الجيوسياسي، الصين، روسيا، كل القوى الآن، تركيا التي لديها أحد المضائق، كل القوى يمكن أن ترى الآن مضيقا قريبا منها، معنيا هدفا للصراع الجيوسياسي وورقة ممكنة للجيوسياسة. ذلك علاش إغلاق مضيق هرمز لا يتعلق فقط بميزان القوى بين إيران والولايات المتحدة، بل يتعلق بتعديل جديد ومعطى جديد في ميزان القوى الدولي أصلا منذ القواعد التي أرسيت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
1: واضح طارق، احنا باش نخرجوا فاصل صغير بعد موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، ونرجع نكمل معكم قيت المحاور ونسمع زادة أحمد وخليفة في حدث الموسم عالميا شخصية الموسم. دونك الأخبار وراجعين، تفضل.
3: هنا تونس، هنا تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
5: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز الوحيدة ديوان فام. عسلمة. معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال شهر جوان الفرد، وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. ووفق الانزلاق السنوي فتراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إذ تحول من 8% خلال 2023 إلى 7.97% في 2024، ف7.5 خلال جوان 2025 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو في بيان لها أعضاء مجلس نواب الشعب إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والأعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. وبينت النقابة أن هذه الرؤية ينبغي أن تقوم على جملة من المحاور الأساسية، أهمها الاعتراف بالأعلام باعتباره قطاعا منتجا ومكونا من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي، بما يستجيب إدراجه ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار، ووضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات الإعلامية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام. مصلحة الصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية لصحة بيسفق استعلنوا في بلاغ أن الفحص الطبي للدخول إلى سنة الأولى ابتدائي إجباري ومجاني، ودعت كافة الأولياء للتوجه إلى أقرب مركز صحة أساسية لمقر سكنهم مصحوبين بدفتر تلقيح للقيام بالفحص الطبي المسبق للدخول إلى سنة الأولى ابتدائي للسنة الدراسية القادمة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت أمس بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة خام دون معالجة في قناة لرشح مياه طبيعي والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ وفق عقد لزمة وفق ما أكده مصدر أمني. وبشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة، وذلك بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلان مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية لطريق الرابطة بين تبربة وجديدة وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة، ورجحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، وأي تهديد يستهدف طهران وقياداتها سيقابل برد فوري وحاسم وفق عرقجي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونات. إلى اللقاء.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم.

0: كيف معانا
1: It's Fun Time.
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. Fun Time كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes. خلي Summer Vibes في الأب وعيش صيفك en plein forme. حفلها بليز وجوتها بحيرة، وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثيل الجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في Summer Vibes على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
3: كل سبت وحد على راديو ديوانا فام، ما يبعد حتى حد. تبع ويكند على كيف شاك سامدي اي ديمانش من 7 متاع الصباح حتى النص النهار. تلقاو الفن صوتي البوزيتيف فايبس والفاشن. ويكند على كيف صبحيت كل سبت وحد على ديوانا فام.
2: على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 9 دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، الحلقة الأخيرة من هنا تونس في الموسم الشتوي، لأنه في البرمجة الصيفية إن شاء الله باش يكون معكم برنامج هنا تونس من نص النهار حتى الماضي ساعتين يومي السبت والأحد، ولكن بالنسخة هذه اليوم آخر حلقة. حاضرين معنا الأولاد الكل اليوم في البلاتو باستثناء حسين العيد، إن شاء الله آخر حصة يكون حاضر معنا عبر الهاتف، متمكنش أن يكون موجود معنا. نذكر حاضرين معنا خليفة شوشان، أحمد التونسي، بسام حمدي، طارق الكحلاوي، وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. أيضا في تأمين الحصة نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، فاروق السويسي الإخراج الصوتي، حسام ووجدان في الإخراج الرقمي، من قدام الميكرو ابتسام شويخة. باش نواصلوا طبعا المحور الثاني وهو الحدث العالمي في إطار الموسم هذا، حدث الموسم عالميا بالنسبة للولاد. سمعنا سرحان، سمعنا طارق، سمعنا بسام آخر الساعة الأولانية، باش نسمعوا أحمد وخليفة بعد ما نمشيوا لشخصية الموسم، وباش نخصصوا الجزء الأخير من الحصة باش نشوفوا تقييم الولاد اللي خلينا نقولوا الموسم، معناها انتظاراتهم، رؤيتهم وغيره. نسمعوا زيادة حسين العيادي. هاي أحمد التونسي، حدث العالم والحدث العالمي حسب الموسم،
2: الحدث العالمي اللي اخترته الموسم هذايا هو حبيت نركز على أحداث ممكن تكون عندها تأثيرات في المستقبل، يمكن تغير التاريخ متاع العلاقات، وتغير التاريخ، وتغير الجيوسياسي المستقبلي. الحدث اللي اخترته هو القرار الصيني اللي صدر في أكتوبر 2025 بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة على شركات أمريكية، واللي مس الجوانب اللي تهم المجالات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتهم خاصة الصناعة العسكرية، وتهم كل ما هو معناه مرتبط بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية وغيره. هذا القرار كان تقريبا هو الاهتزاز الأول في العلاقة بين أمريكا والصين. هذا القرار كان معناها كانت الصين ترد على فرض الضرائب الجمركية اللي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين، واللي بعدها ثم رد على الرد معناها من أمريكا للصين، و اعتبروا انه يرفع، ولا قرر انه يرفع حتى في الضرائب الجمركية ذي حتى 100%. نعتبر انه القرار هذايا والا العملية اللي صارت في الوقت هذاك كان عندها تأثيرات كبيرة ياسر، كانت محدد في الصراعات اللي صارت من بعد الكل، والى معناها الى ما زالت تو التأثيرات متاحة باش تقعد متواصلة، وما زال القرار هذاك كانت عنده هو الاستتباع مثلا متاع انه الرئيس الأمريكي يلوح باحتلال غرينلاند. كان عنده معناها استتباع في توتر العلاقات الأمريكية الروسية، ومحاولة معناها حشد الحلفاء ضد الصين. كانت معناها عنده الكثير والكثير من الاستتباعات، واللي الحقيقة يلزمنا نشيده ونأشره إنه الصراع اليوم هو صراع على التكنولوجيا، هو الصراع على المعادن النادرة اللي تمكن من إنها تكون هي القاطرة ولا المكون الأساسي للصناعات التكنولوجية في المستقبل، اللي تهم المسيرات الذكية، الصواريخ، الطائرات، إلى بالإضافة إلى عديد معناها الصناعات حتى المدنية. نحن ركزنا على العسكرية لأنه تقريبا في الوقت ذاك ثارت ثائرة أمريكا، ولم معناها ترتح إلا ما لم ترتاح إلا ما عملت معناها صفقة مع أستراليا لتعويض ذلك النقص في المعادن النادرة. أعتبر أن هذا الحدث هو الحدث المؤثر في الموسم هذايا، وما زلنا حتى في المواسم المقبلة باش نشوفوا تأثيرات العملية هذه على العلاقات الدولية، على الاقتصاد، على الصناعة، وخاصة الارتباط بمجال يعتبر الناس الكل اللي هو مجال المستقبل، اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي، وللحروب الجاية باش تكون حروب بالذكاء الاصطناعي. بالتالي من باب أولى وأحرى أنه المواد الخام لإنتاج وصناعة وتطوير هذه التقنية باش تكون هي أكثر مواد يتم معناها الصراع عليها والحروب اللي باش تكون معناها حولها.
1: يعطيك الصحة أحمد التونسي، مازال موصينا مع المحور هذايا حدث الموسم عالميا. خليفة شوشين نعطيك الكلمة تفضل.
3: هو الحدث اللي اخترته احنا تقريبا الزملاء والأصدقاء حكوا على من ضمن الأحداث الكبرى هو الحرب اللي صارت أو العدوان اللي صار على إيران، لكن جزء من العدوان هذا كان مرتبط بقضايا مركزية وقضايا مهمة في الساحة العربية وخاصة على الساحة اللبنانية وعلى الساحة الفلسطينية. لذلك اخترت أن أتحدث على زوز اتفاقيات، اتفاقيات هذه اللي لم تجسد حجم التضحيات اللي قدمتها المقاومة الفلسطينية أو المقاومة اللبنانية. الاتفاق الأول هو الاتفاق الذي تم إمضاؤه منذ قرابة 8-9 أشهر، اللي هو اتفاق السلام أو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وما سمي بتم تعيين مجلس السلام، واللي أقر إنهاء عملية الإبادة. لكن في الحقيقة اللي شفناه منذ 9 أشهر اللي ما تمش إنهاء عملية الإبادة ولم يطبق أي بند في كل المراحل من هذا الاتفاق اللي تم إمضاؤه بوساطة للأسف نقول وبرعاية أمريكية مصرية تركية قطرية. لكن الكيان الصهيوني كعادته لم يلتزم بهذا الإمضاء وتواصلت الإبادة في غزة، ولو أنها تنوعت أشكالها ووسائلها، لكن الأخطر من ذلك أنها تم بعيد عن عدسات الإعلام اللي كان تقريبا مراقب ويفضح في الجرائم الصهيونية يوميا، بعيدة على أحرار العالم اللي كانت كل الشوارع في العواصم الغربية وجزء يسير من العواصم العربية تقريبا تتابع المعركة اللي موجودة في غزة وتتابع وتفضح الإبادة الصهيونية الموجودة في غزة. اللي صار أنه بتوقيع هذا الاتفاق الوهمي واللي هو نوع من صفقة التحيل هذه اللي أعطت الوقت لكيان الصهيوني وربما أراحته من العديد من المتابعة الدولية ومن العديد من الملاحقات القضائية الدولية في الجانب هذه لتستمر الإبادة كما كانت، وإحنا نتابعه يوميا في اللي قاعد يصير في غزة بعيد عن عدسات العالم. بنفس الوقت حدث اتفاق للأسف مع شقيقة المقاومة الفلسطينية في غزة واللي هي المقاومة في لبنان، اللي شفنا الاتفاق الإطاري اللي عقدته السلطة اللبنانية مؤخرا مع الكيان الصهيوني برعاية أمريكية وخلف ظهر الشعب اللبناني، واللي شكل طعنة في خسارة المقاومة اللبنانية تقريبا إلى حدود البارح. أنا كنت أتعد في مقال لجريدة الشعب الورقية، لاحظت أو رصدت مواقف كل القوى السياسية الفاعلة في لبنان بقطع النظر عن تمترساتها وتموقعاتها وتخندقاتها الطائفية والأسرية والعائلية، كانت في جزء كبير منها مجمعة على إدانة هذا الاتفاق، ثم اللي سماه اتفاق العار، ثم اللي سماه اتفاق المذلة والخذلان، وثم من اعتبره جريمة في حق اللبنانيين لأنها أعطت للكيان هذايا ما لم يستطع أن ينالوا بقوة السلاح وبقوة العدوان والقتل في الجانب هذايا. للأسف أقول في منطقتنا العربية حتى الحروب التي ننتصر أو نصمد فيها على الأقل نقول في الحد الأدنى عسكريا، فإنه الضربة والخذلان والطعنة في الخاصرة تكون من الجبهة السياسية. مظفر نواب قال مرة في قصيدة وأخيرا صافح قادتنا الأعداء والجيش يحارب، أنا نقول أخيرا للأسف صافح السياسيون الأعداء ومكنوهم بما لم يستطيعوا أن ينالوه بقوة السلاح والإبادة هذه، رغم أن ما زالت المقاومة تقاتل في الجانب هذا. لذلك أنا أعتبرها أكثر أحداث مؤلمة شهدها الموسم هذا والسنة هذا هو زوز اتفاقيات العار للأسف التي نزعت حتى الحد الأدنى من الحق المشروعية والشرعية الدولية للمقاومين اللي هم يدافعوا على الأراضي متاعهم، وإن شاء الله الشعوب لا تقف وتواصل المعركة متاعها من أجل التحرير الشامل.
1: واضح خليفة. احنا مش نخرج فصل صغير وبعد نتعداو للمحور الموالي والأخير اللي هو شخصية الموسم بالنسبة ليكم، لكن قبل هذايا مش نخرج فصل صغير وراجعين تفضلوا.
4: تحب تحكي En illimité, où est Tom fait gigawatt?
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع وليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: وليدو طور عالمك
7: هنا تونس
1: ماذي ساعة 20 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير من برنامج ولي تونس الحلقة الأخيرة من الموسم الشتوي نذكر مرة أخرى خاطر برشا ناس قاعدة تتفاعل معنا في اليوتيوب وفي الفيسبوك نحب نقولهم برنامج ولي تونس متواصل في الصيف ولكن باش يكون نهار السبت والأحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين عودة على مختلف الأخبار المستجدات الوطنية سياسيا اقتصاديا اجتماعيا جيوسياسيا وأيضا وخاصة أخبار الجهات نذكر حاضرين معنا في البلاتو خليفة شوشينا حمد التونسي باسم حمزي طارق الكحلاوي سرحان الشيخاوي مرحبا بكم من جديد وباش نمشيو للمحور الأخير وهو شخصية الموسم وكالعادة سرحان نبدأ معك أنت شخصية الموسم بالنسبة لك أكيد مش سعيد الزويري
2: أنا كنت باش نختار سعيد الزويري لكن خليته البسام لأنه هو طلب قبل اختيار شخصية سعيد
1: الزويري فما صارت عركة كبيرة شكون باش يختار سعيد الزويري شخصية الموسم
2: أنا سلمت أمري لله وخليته البسام لأنه
8: أقرب, عن الاختيارات على
2: أقرب مني لسعيد وقادر أنه يحكي عليه أكثر معناه نجم يحكي على مختلف الأبعاد ولو أنه معناه أنا نختار أنه نستضيفه سعيد يحكي هو على روحه وخير معناه
1: المشهورين والنجوم الكل ما يحبوش
2: خذوا بالتليفون حسين هو بجنبنا لهنا بزيد خذوا بالتليفون
1: حاولنا مع قال لك لا
2: قاعد يتكيف البر تحت المكيف انا اخترت
3: سعيد ما يتكيفش
2: احنا شفنا ادوات التدخين الكل بجنبه برغم اللي هو ما يتكيفش هو الماتريال نتاع الفيس الكل يبدا موجود عند سعيد لكنه ما يستعملوه فهمتني مظاهره برا فهمتني
1: بما انا مش سعيد الزويري شخصيه الموسم شكون تنجم تكون
2: هو في الدرجه الثانيه بعد سي سعيد الزويري اللي هو بالطبيعه معناها ابرز شخصيه انا اخترت رئيس وزراء اسبانيا اللي هو بيدرو سانشيز اكثر شخصيه تقريبا حكي عليها العالم في الفتره الاخيره من زاوية نظر إيجابية جدا يعني مواقف هذا الشخص من القضية الفلسطينية مناصرة الحق الفلسطيني مواقف المتكررة في علاقة بما يحدث في غزة توصيفه لما حدث في غزة بالإبادة الجماعية حتى عدد كبير جدا من الدول العربية يهربوا برشا من التسمية هذه ويحاولوا تجنبها داخل خطاب سياسي هذا الشخص ما عندوش حتى تردد في أنه يتحدث عما يحدث في غزة ويصفه بالإبادة الجماعية كان مناصر القضية الفلسطينية عن امتداد كل المسار اللي كنا موجودين فيه لهنا ونحاول قدر الإمكان أن نحلل ما يحدث على الميدان مستوى القرارات اللي اتخذها مهمة جدا في علاقة بمنع تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني منع مرور السفن اللي تحمل أسلحة الكيان الصهيوني من إسبانيا يعني الكثير من المعطيات اللي كانت موجودة في إسبانيا شفنا نحن يعني حتى التحركات اللي موجودة في الشارع الإسباني اللي كانت الوتيرة متاعها لم تنخفض تماما في فترة من الفترات وكانت أكثر حتى من عدد كبير جدا من الدول العربية حتى الدول اللي هي مجاورة لفلسطين وبالتالي كانت إسبانيا شعبا وحكومة كانت عندها موقف ريادي ومهم جدا في علاقة بالقضية الفلسطينية حتى في المسارات القضائية الأخرى شفنا معناها سانشيز يحاول قدر الإمكان دفع المسارات القضائية المتعلقة بمحاكمة الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية وكان يتحدث برشا على المسائل هذه وكان من أبرز الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي جدا في علاقة بالقضية الفلسطينية موقف هذا يعني خلاه تقريبا من أكثر الشخصيات اللي اسمها يتم تداوله في تلك الفترة لكن ما حدث بعد المواقف هذه الكل حدث زلزال سياسي كبير جدا في إسبانيا يعني بعد المواقف هذه وكنا يعني حكينا نحن أكثر من مرة أنه لن يمر هذا الموقف دون أن تحدث استتباعات أخرى لأنه كان واضح أنه قام بإيلام كل الناس اللي كانت مناصرة لكيان الصهيوني يعني بعد المواقف هذه بفترة قليلة جدا حدث زلزال سياسي في إسبانيا زوجة سانشيز تخضع إلى سلسلة طويلة جدا من المحاكمات في علاقة بسوء استغلال النفوذ وشبهات الفساد المالي وغيره هي للأمانة كانت عندها معناها
9: جملة من المسائل هذه متعلقة بكل المسارات القضائية هذه، لكن منذ فترة طويلة الآن أصبحت الوتيرة كبيرة جدا، وأصبح الملف الطاغي في إسبانيا هو ملف زوجة سانشيز في علاقة باستغلال سوء استغلال النفوذ وشبهة الفساد، وأيضا شملت التحقيقات شقيقه ثم أغلب الشخصيات المحيطة به سياسيا وحتى حزبه وغيره، وبالتالي أصبحت هناك زوبعة كبيرة جدا داخل إسبانيا في علاقة بما يسمى فساد النظام الحاكم في إسبانيا. وبالتالي لم يمر موقف سانشيز مرور الكرام بقدر ما تم استهدافه شخصيا، والآن يعني وضعية الحكومة ووضعية الحزب ووضعية كل هذه الطبقة السياسية في أسوأ فتراتها، وبالتالي تم ضربه بشكل كبير جدا في مستوى رمزيته داخل إسبانيا، في مستوى مشروعيته وفي مستوى نظافته. بالتالي هذه الشخصية كأبرز شخصية في الفترة الحالية.
1: هاي طارق الكحلي، شخصية الموسم بالنسبة لك تفضل.
10: والله هو شخصية الموسم بالنسبة لي على مستوى محلي هو الأستاذ العيش الهمامي. وسبب اختيار العيش الهمامي هو أنه العيشي ليس السياسي المحترف الكلاسيكي، هو شخصية حقوقية قديمة من المرجعيات في العمل الحقوقي في تونس، دافع على كل العائلات السياسية والفكرية بدون استثناء على أساس حق الجميع في التنظم السياسي والتعبير بشكل حر. والعيشي في السجن الآن، ووجود العيش في السجن هو أحد مظاهر تعطل السياسة في تونس. ليس هو وحده طبعا في السجن، هناك الكثير اللي كيفه ولا مش كيفه أيضا، لكنهم سياسيين موجودين في السجن. وأنا ما يهمني في وضعية العياشي ليس وضعه الشخصي أو الفردي، بالنسبة لي هو الموضوع اللي تحدثت عليه في البداية، مسيرة جابس، النهاية الأخرى، المؤشر الآخر على البؤس العام في الوضع السياسي في البلاد، على ركود الخريف السياسي الطويل، عنوان مقال بارح نشرته هو وجود أمثال العيش في السجن، لأنه العيش خارج السجن رأيه اللي ما يقوله بشكل معتدل هادئ، اللي يحاول يكون ضمن أيضا السياقات المعترف بها والقائمة، كما محاولته مبادرته في 2024 لاقتراح مرشح موحد المعارضة في الانتخابات 2024، دعمه أيضا مرشح آخر في الأخر كما نشرح المبادرة متاعه، في نهاية محاولة دعم مرشح آخر أيضا لمخذيش البيتروا كيف مرشحين أخرين، يحاول يعمل ضمن السياقات لكن بمرجعية مبدئية، مرجعية تأكد على محورية الديمقراطية في التنمية، لأنه العيش يهمه أيضا أنه تكون الديمقراطية ذات طابع اجتماعي، وينتمي لذلك اليسار الاجتماعي اللي ما عندوش مشكل مع الهوية لكنه يفهم جيدا أنه الديمقراطية بدون إصلاحات اجتماعية بدون عدالة اجتماعية هي ديمقراطية غير مستديمة. العيش مكانه خارج السجن مفروض كيف سياسيين آخرين، لأنه نحتاج للسياسة في هذه البلاد، عطالة السياسة ليست في المصلحة العامة لتونس، نحتاج تنشيطا للسياسة، تنشيطا للحوار، وتنشيطا لحالة عامة من الديناميكية السياسية، لأنه بدون ذلك مش نشوفه حالة أحباط عامة متزايدة، والأحباط ليس

0: مصلحة أي بلاد، خاصة كي تكون بلاد تمر بمشاكل عديدة. جوستومون أنا العايش يحب الكلوب أفريكان بالمناسبة، وقديش معناها كنا هكا نستناه وقتاش تربح الفريق، وبرشة توانسة صحيح فرحوا بالقليل، معناش برشة حاجات بالحق تفرح. اه فعلا مش بالضروره الناس تكون فرحت في علاقه بالافريقي، معناتها باش نبداو زاد دقيقين احمد، يعني
1: لان في بالي الناس تكون فرحت كان عنده اعتراض
0: اللي حبيت تقوله. معناش برشا يفرح للاسف في تونس، ومهم جدا ان تصير حاله نتاع تخفيف التوتر في البلاد. انا ديما استعمل هذه الكلمه، وان شاء الله العايشي وغيره ما يبقاوش في هذا الوضع، وضع الزنزانة المغلقة، يحتاجوا أن يكونوا في ساحات الرحبة، والبلاد الكل تحتاج أن تكون في ساحة رحبة.
2: هاي بس محمدي شخصية الموسم بالنسبة لك،
3: فما شخصية الموسم فما شخصية آخر الموسم. شخصية آخر الموسم اللي هو خلينا نبدأ بها، اللي هو الياس السخيري. بصراحة اللاعب هذا اللي عمل فضائح كروية في كأس العالم، يعني كارثة قدام منتخب السويد، تمريرة خاطئة ثم يعني سجل هدف ضد مرماه في منتخب في مباراة ضد هولندا.
1: كانت مباراة ممتازة، رمينا مع هولندا 3-4 بونت.
3: اي لا ممتازة كل شيء، دليل انه احنا ماركين 3 بونت وخاسرين 3-1. هذه الملاعبين تاعنا ماركين 3 بونت ضد هولندا وخسرنا 3-1. هذا شخصية اخر الموسم يمكن
4: انا ربحين احنا بس.
3: اي وفي الاخر قال لك الياس السخيري، وفي الاخر الياس السخيري قال لك احنا لسنا في مستوى كاس العالم. يعني شوف انت انسان بالكوارث والاخطاء هذه، لسف تلقى جوارات كبيره قاعده في تونس تلعب في مباريات وديه في جربه، والياس السخيري ديما يحظى بالاولويه. بالنسبه لشخصيه الموسم، شخصيه الموسم انا اخترت انه نحكي على نور الدين طبوبي، اللي كان الامين العام المنتهي ولايته الاتحاد العام التونسي للشغل. الحقيقة نور الدين طبوبي اللي حصل برشا لغط وجدل طيلة الفترة اللي تولى فيها أمان الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية من أنه نور الدين طبوبي يمكن اعتباره ما نجحش في خلق توافقات داخل القيادة النقبية. ونور الدين طبوبي معروف أنه المكتب التنفيذي الاتحاد باش تكون فيه مختلف الرؤى السياسية ومختلف الرؤى النقبية، لكن دور الأمين العام يحاول يوفق ما بين الرؤى هذه وما بين يعني الاختلافات والخلافات، إلا أنه يمكن اعتباره فشل في تحقيق التوافقات الداخلية للقيادة. وغياب التوافقات هذه هو اللي خلى المكتب التنفيذي ينقسم إلى قسمين ورؤيتين مختلفتين حول موعد المؤتمر الانتخابي للاتحاد. ثم تواصلت أخطاء طبوبي الحقيقة إلى حين قبل موعد المؤتمر أعلن الاستقالة من الأمانة العامة، ثم تراجع عن الاستقالة. وللأسف يعني بسبب خطأ تنقيح النظام الأساسي الاتحاد في مؤتمر 21، بقى الاتحاد إلى حد اليوم يعاني في بعض الأخطاء هذه بتاع تنقيح النظام الأساسي. فرحل الطبوبي وترك الاتحاد العام التونسي للشغل في حالة ضعف وحالة تخبط. الحقيقة كان من الأفضل أنه يحسن إدارة القيادة العامة والأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، وأنه يخلق توافقات داخلية من أجل المحافظة على الاتحاد العام التونسي للشغل كأكبر منظمة نقابية، كأكبر منظمة تدافع على الشغالين وعلى العمال. لكن للأسف رحل وترك الاتحاد في حال ضعف ووهن داخلي، سواء في التوافقات وحتى ضعف من الناحية المالية.
2: واضح. حين نواصل مع شخصية الموسم أحمد التونسي، تفضل نسموك.
1: بخلاف غيث الزعلوني، فما شكون معناها بخلاف دونالد ترامب مش شكر ولا ذم، ولكن يلزمنا نقول اللي معناها عنده دور كبير في التأثير على الأحداث وتوجيهها، صانع الأحداث بشخصية معناها سرعت حتى في عجلة التاريخ وفي معناها التغيرات الجيوسياسية اللي صارت في العالم مؤخرا. تقريبا عمل كل شيء معناها دونالد ترامب في الموسم هذايا، أعلن حرب على إيران، كان عنده دور معجل للتحولات التاريخية، أنهى العولمة التقليدية والتجارة الحرة وأطلق العنان لمعناها موجة من المعاليم الجمركية اللي دخلنا في مرحلة ولا رجعنا لمرحلة القومية برفع شعار أمريكا أولا والسياسات الحمائية. الخطاب السياسي غير التقليدي معناها ضد الأعراف الدبلوماسية و خارج الأطر اللي مستنسين بها معناها دبلوماسيا، استعماله كذلك لمنصات التواصل الاجتماعي والصور المركبة عبر وسائل الذكاء الاصطناعي والتي أثارت كثير من الجدل وعملت كثير معناها من المشاكل مع حتى الفاتيكان، معناها عمل معها معناها مشاكل دونالد ترامب. يعتبر في التاريخ ربما نقطة متاع تحول معناها من معناها من جملة القرارات اللي خذاها والتصريحات اللي عملها، وربما حتى ساهم في ما يسميه بعض المحللين فوضى دولية وإعادة توزيع للتحالفات وإعادة توزيع الأوراق. الحقيقة كذلك يشكروه الناس بأنه أعاد المسألة إلى الواقعية، المسألة الدولية إلى الواقعية بعيدا عن المثالية الزائفة. كذلك ما ننساوش اللي هو تقريبا الرئيس الثاني في تاريخ أمريكا اللي عاد إلى الحكم بعد خسارة انتخابات معناها في الأثناء، دونالد ترامب نعتبره أنه شخصية الموسم لكل هذا. في كذلك رو فما زاد مفاجأة إيجابية السنة، وإلا معناها شخصية ما كناش نعرفوها بالقداء وطلعنا عليها من خلال الحرب اللي أطلقها ترامب على إيران، هي شخصية علي لاريجاني. زاد حبيت نشير له لأنه كان نحن الفكرة اللي عنا عليه أنه شخصية سياسية أو قيادة سياسية قيادة عسكرية، ولكن تبين أنه رجل معناها رجل أدب ورجل فكر ورجل فيلسوف، وأعطى معناها صورة أخرى لرجل السياسة ويكتنز الكثير من المبادئ والأخلاق اللي أعطت صورة أخرى حتى على النظام الإيراني اللي كان معناها مشوه في خضم هذا كل باقي. حتى لو كان معناها ما عملش ترامب الحرب هذه على إيران ربما ما كناش نعرف حتى الشخصيات اللي واكا باساسيون
2: للخليفة
1: باش يعطينا شخصيات.
2: أما قبل ما نعطيو الخليفة الكلمة باش نخرجوا مرة أخرى فاصل صغير وبعد نرجعوا نسمعوك خليفة. هاي فاصل ورجعي تفضل.
4: بوبليسيتي.
5: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
7: اريدو طور عالمك. هنا تونس.
2: ماذي ساعة 36 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فم. زلت نص ساعة وفصلنا عن انتهاء حصتنا لليوم وآخر محور قبل بعد ما نعطي الكلمة لكل الحاضرين الأولاد اليوم في البلاتون. إن شاء الله زاد بشكون حاضر معنا زميل حسين العيادي عبر الهاتف تقييم للموسم انتظاراتهم من الموسم القادم، وكان عندهم كلمة يحبوا يقولوها. شخصية الموسم بالنسبة ليك خليفة شوشان، هاي تفضل.
8: أنا الاختيار تم على عباس عراقجي اللي هو وزير الخارجية ورئيس الوفد التفاوضي الإيراني. الرجل هذا اللي تم تعيينه وزير الخارجية الإيرانية في 2024، كما تم تعيينه أمين عام للمجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية، دبلوماسي إيراني مخضرم شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية بين طهران والقوى الدولية من عام 2013 حتى 2021. يعود اسم عائلة عرقجي وزير الخارجية عباس عرقجي إلى منطقة جغرافية تاريخية في وسط إيران تعرف باسم عراق العجم من محافظة أصفهان. ولد عباس عرقجي في أسرة إيرانية محافظة ومتدينة وثرية تنشط في التجارة واشتهرت بتجارة السجاد الإيراني التقليدي. يعد وزير الخارجية الإيراني أحد أبرز الدبلوماسيين الإيرانيين إدراك ما خبرة طويلة في التفاوض حول الملف النووي كما حكينا، وشارك في صياغة اتفاق 2015، ويتمتع بسمعة مهنية عالية داخل إيران وخارجها. وقع اختيار رئيس مسعود بشكيان على عرقجي ليكون وزير الخارجية عام 24، وتقريبا من ضمن المعلومات اللي عباس عرقشي كان له دور محوري في محادثات غير مباشرة سعت لإحياء اتفاق خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن ما بين 2021 و 2025 نحكي على الاتفاق النووي، ولكن المحادثات هذه باءت في الفشل. عين عباس عرقشي في منصب الأمين العام للمجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية، وهي هيئة مهمة تقدم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني، مما أدخله إلى الدائرة المقربة لمن له القول الفصل في شؤون البلاد. في 17 من عمره عندما اندلع الثورة الإيرانية واشتعل حماس هاتمي كان من أكثر الشخصيات راديكالية، وكان معتها تقريبا انضم إلى صفوف الحرس الثوري كما غالبية أقرانه، وشارك في الحرب الإيرانية أو العراقية الإيرانية 88، انضم إلى وزارة الخارجية عام 89، أصبح سفير بلاد لدى فنلندا في 99 إلى 2003، ولدى اليابان من 2007 إلى 2011 قبل أن يصبح المتحدث باسم وزارة الخارجية في 2013. حصل عرقجي على درجة الدكتوراه، تحكين تعالي لرجالي على درجة الدكتوراه في السياسة من جامعة كانت البريطانية، ثم عين نائبا لوزير الخارجية في 2013. آخر ما علق به عرقجي صباح اليوم الأربعاء على موقع إكس إن إيران سترد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها وقيادتها، وأضاف ساخرا الرئيس الأمريكي ألزم الولايات المتحدة الأمريكية بترويض حيواناتها الأليفة في تل أبيب، وإذا تجاهلوا أوامره فسوف تلقنهم إيران درسا قاسيا. هذا نموذج للسياسيين الإيرانيين اللي تقريبا في العامين الأخرانيين استمعنا إلى أسمائهم، جزء من سيرته الذاتية نعتبره أحسن من مثل بلاده في أكثر الأوقات العصيبة، وكان في نفس الوقت دبلوماسي بارع على طريقة من ينسج السجاد الإيراني، وهو من عائلة تجارية في الجانب هذايا، لكن كان مقاتل أيضا في المفاوضات ولا يتردد في تصريحات قوية جدا إذا تطلب الأمر ذلك.
2: يعطيك الصحة خليفة، كما قلت لكم الجزء الأخير من الحسب سمعكم كلمة كلمة بتبيع في علاقة بالموسم اللي شفتوا انتظاراتكم من الموسم المقبل، كان ربي خلينا حيين، ولكن قبل هذا ما كانش ينجم يكون حاضر معنا اليوم في البلاتو، أما هو حاضر معنا عبر الليلات شخصية الموسم سي حسين العيدي. أهلا وسهلا حسين، مرحبا. أهلا
9: وسهلا، مرحبا
2: مرحبا بك حسين العيادي، مرحبا. حسين قبل ما نسألك الساعة على تقييمك للموسم انتظاراتك، والكل نعرف عندك برشا التزامات، شنو حول الحسابات والفلوس والنفقات والميزانية سي حسين؟ ماشي الأمور منظمة ولا لا؟
8: سؤالي أوضح،
2: نعرفك محاسبي به يا حسين.
8: سؤالي أوضح، بدل البلاصة حسين، حسين بدل البلاصة ولا التليفون؟
9: بدل البلاصة التليفون بدل
2: بكر. ملا الحسابات مش ماشية، ما دام أنت جوش تبدل التليفون.
10: ديما طيب.
9: الحسابات
10: طيب.
9: الحسابات بلاصة ما أنا وفوق على الأقل عندي رؤية.
2: هكذا والأهم هي الرؤية حسين العايد.
9: رؤية إن شاء الله تكون من الناس المعنيين بها وتم إخبار عليها إن شاء الله في قريب العاجل.
2: مرحبا حسين، نتمنى لك كل التوفيق. هيا حسين، أكيد عندك برشا التزامات وكل، قبل ما نختم معاك شنو تقييمك للموسم انتظاراتك؟ كان عندك كلمة تحب تقولها، تفضل حسين نسمعوك.
9: الموسم كان موسم جيد، عرفت التقييم المستمعين تاعكنا، عرفت الانتظارات استمرار، عرفت الحصة السياسية استمرار النقاش السياسي اللي تكون فين هذا اللي راه، هذا اللي راه عليه في تونس، اليوم محتاجين الى منابر لمناقشه السياسه والسياسات العموميه لسماع الصوت مغاير للصوت السائد سواء في الاعلام العمومي او في الاعلام الخاص للاسف، لتقديم معرفه اكثر من عنصر للتحليل والقراءه لفايت التونسيين والتونسيات، باش يكون عندهم قدره على تقييم البلاد الناشئه والقاعده تمشي.
2: واضح، شكرا لك حسين العيادي مرة أخرى، شكرا على كل المجهودات اللي بذلتها على تلك الأشهر اللي كنت حاضر فيها معنا في الموسم الشتوي، إن شاء الله نتقابلوا في الموسم المقبل حسين العيادي، وترجع هون يعني النقاشات والاختلافات على مستوى القراءات للوضع العام للوضع الجيوسياسي. يعطيك ألف صحة مرة أخرى حسين العيادي، من خيرة الناس والصحفيين اللي خدمت معاهم مش فقط في الموسم هذا من 2021. أنا حسين العيادي وسرحان الله شيخاوي من المواسم القديمة خدمت معهم من خيرة الناس النجم تتعامل معهم مهنيا وإنسانيا مرة أخرى. يعطيك الصحة حسين العيادي، مشكور على كل المجهودات وعلى الإضافة الكبيرة اللي أضفتها لحصة هنا تونس. يعطيك الصحة مرة أخرى حسين، خليك أكيد عندك برشا حسابات والتزامات، نخليك تكمل تحسب حسين العيادي. مرحبا بكم، مازلنا نسألوك المبروك لطوى حسين العيادي هاوك في الموسم المقبل مثال شوك، عطيك شهرين ولا ثلاثة شهور جيب لنا المبروك في سبتمبر إن شاء الله حسين. يعطيك الصحة، شكرا ليك حسين العيادي. هاي نسمع توقيت الولد في البلاتو.
0: هو أنا بعندي سؤال معناه نور تو دخل، مفروض ديما يقدم رقم اليوم،
2: ما فماش.
0: أنا عندي اقتراح اليوم، رقم اليوم يكون رقم سي سعيد الزواري، رقم الهاتف الجوال نتاعو ونعطوه على المباشر للراغبين في كراء شقق وغيره على البحر يتصلوا بهم في محطة
2: مصر. عنده شقق على البحر سعيد الزواري في باليش،
0: ملك العقارات في تونس، ملك العقارات
3: مش بسيط.
2: اعطيني النمرو سعيد، لو جا لي قالك تو مختفي مش موجود،
0: ايوه باسعار زهيده جدا راه معناتها نجموا
2: تكسروا السوم في السوق، كسروا السوم في السوق
0: مش مشكل، هي شقق بعيده 4-5 سوايع على البحر مش مو الحكايه.
2: نسمعكم كلمه سرحان شخاوي تفضل.
0: هو شوف في ختام الموسم هذا انا نحب نقول حاجه بسم، نحن حاولنا على امتداد اشهر ان لا نقدم مواقف معلبه جاهزه للاستهلاك. يعني اي مواطن تونسي يسمع موقف حاضر جاهز معلب ويستهلكه فقط. حاولنا قدر الامكان اضاءه مختلف الزوايا في الملف الواحد، بمعنى انه نحن كي نطرحوا ملف لهنا النقاش، المواطن التونسي اللي يسمعنا يسمع مختلف الاراء وهو اللي يشكل موقفه كما يحب. مش واجبنا نحن لهنا ان نعطيه للناس مواقف جاهزه وحاضره فيها مختلف العناصر وما يستهلكوا، فقط نحن نقدموا رؤيه مختلفه للناس وهم يشكلوا مواقفهم من الملفات والقضايا اللي نحن نطرحوها لهنا، ومعناها هذيك مواقف تعنيهم هم. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا شخصيا غير مؤهل لاني نحكم انه الفتره الزمنيه هذه كنا ناجحين فيها 100% 50% 60%. الوحيد اللي قادر انه يقيم هو المستمع التونسي اللي تبعنا في مختلف المفاصل ومختلف الملفات والمواضيع اللي نحن طرحناها، هم الوحيدين القادرين انهم يحكموا على هذا البرنامج ومدى نجاحه. لكن فقط ان النقطه الايجابيه اللي نلاحظها ابتسام النجم نقولها على مسؤوليتي، انه صعب جدا انك تلقى شرائح مختلفه من الناحيه الاكاديميه والفكريه تبعك الكل بنفس الطريقه وبنفس النسق، بمعنى انه هذا البرنامج يسمعوا فيه ناس عندهم مستويات اكاديميه متقدمه جدا ويسمعوا فيه ناس مستويات اكاديمية مختلفة، وبالتالي هذه مسألة نعتبر انه وفقنا فيها، انه الخطاب اللي نقدمه فيه لهنا والافكار اللي نقدمه فيها مصت الناس الكل من مختلف القضايا. حاولنا قدر الامكان ابتسام قلتها في اللون ونعود انه نحن دورنا الاساسي ان نكون منصة نعبروا على المشاغل والشواغل متاع المواطن التونسي، مختلف الاشكاليات، الناس اللي اتصلوا بينا، الناس اللي اتصلوا بينا وما يعني وما طرحناش الملفات متاعهم ان شاء الله يسامحونا لانه لذيق الوقت وغيره، لكن اغلب الملفات اللي اتصلوا بينا الناس وحبونا نحكيوا عليها حاولنا قدر الامكان ان نوصلوها بنفس الطريقة اللي هما طرحوها به، لانه يعني التوانسة فما الكثير من إشكاليات بما فيها التشغيل وغيره ومسائل اجتماعية مختلفة. حاولنا قدر الإمكان أن نوصل المشاغل هذوما ونحكي عليها وندافع على الناس. نتمنى أنه وفقنا. ورو ابتسام حاجة زادة نحب نقولها كنقطة ثالثة، أنه نحن في المسار هذا فما الديناميك متاع تعلم. صحيح نحن موجودين في البلاتو هذا نحاولوا نحلوا ونناقشوا مختلف الملفات وكذا وغيره، لكن في المسار متاع النقاش احنا بيدنا قاعدين نتعلموا من مختلف الملاحظات اللي قاعدة تتقدم لنا، لأنه فما ملفات مثلا نحن نطرحوها لهنا ونحاولوا نناقشوها، فما ناس مختصة في الملفات هذه اللي هما أحيانا يقدمون أفكار مهمة جدا، وبالتالي هذا مسار متاع تحليل وتفكيك وتأويل أيضا كما المواطن التونسي اللي يسمع فينا تترسخ في ذهنه الكثير من الأفكار، كما نحن زادة قاعدين نتعلموا في المسار هذا. وبالتالي أنا ختاما نحب نشكر الناس الكل اللي كانت تتبع فينا على امتداد الأشهر هذه الكل، ونحب نشكر إدارة الديوان اللي وفرت المساحة الزمنية هذه وخلتنا نحن نطرح مختلف الزوايا دون أي رقاب، مختلف المواضيع اللي نحن قررنا أنه تتناقش لهنا ما فما حتى موضوع صار عليه فيتو، ما فما حتى موضوع اتقال عليه ليه الموضوع هذا حاولوا أنكم ما تطرحوش وغيره. وهذه للأمانة كلام لازم يتقال. أنا عندي سنوات طويلة لهنا، أنا يمكن أخدم واحد لهنا، مستحيل جاتني
3: ملاحظة من إدارة الديوان حول ملف معين، وبالتالي هذه زادة كما نشكر المواطنين التونسيين اللي يسمعوا فين واللي هم رأوا سندنا الوحيد الشعبي، كما أيضا نشكر إدارة الديوان اللي وفرت المساحة ذي وخلتنا نحكيه بكامل الحرية.
2: يعطيك الصحة سرحان. هاي طرق الكحلي بتفضل.
0: هو الموضوع اليوم اللي نعاود ونتحدث فيه هو عطالة السياسة في البلاد وأن البلاد تحتاج عطالة السياسة في البلاد وأن البلاد تحتاج.

0: صناعة نقاش عام، خلق مجال نقاش عام، أنه نسمع ونتعلم ونسمع آراء متناقضة ومختلفة. كما قلت في بداية الحصة اليوم، لم يعد هناك كثير من المجالات لأسباب يعني فما سياق عام فيه مرسوم 54 وفي خوف لعدد من المدخلين في الشأن العام، لكن فيه أيضا قرار من البعض لسبب الأحباط، لسبب اليأس، الابتعاد عن الشأن العام. لكن من الضروري التمسك بأي مربع للحديث، أي مربع للنقاش، وطرح مسائل الشأن العام للنقاش والتداول، وعدم الاستسلام لليأس والأحباط. وذلك علاش راو من المهم أنه توجد برنامج هنا تونس ويتوجدوا برامج أخرى كيفو. بدون ذلك فإنه البلاد ليست في الطريق الصحيح. البلاد تكون في الطريق الصحيح عندما يكون مواطنيها أحياء، ويكونوا أحياء وقت اللي يكونوا موجودين وفيزيبل وقادرين يحكيوا ويتحدثوا ويتداولوا في مسائل الشأن العام. مرة أخرى السياسة ليست السلطة وليست المصالح، السياسة هي التداول في الشأن العام وإصلاح أوضاعنا.
1: مازالوا 10 دقائق، هاي نخبر عندكم كلمة كلمة. بسام حمدي تفضل.
2: الحقيقة الموسم هذا يمكن أبرز الميزة متاعه الثراء. يعني الفكرة أنه تكون فما فقرات في البرنامج فكرة باهية، لأنه مثلا كانت مساحة على الطائر، كانت مساحة وكأنه للتعبير عن الرأي في مجال معين، وكأنه مقر رأي، وكأنه خطاب رأي. وهذا فسحت لنا المجال أنه برشة مواضيع نطرحوها، أنه برشة حتى اتصالات متاع مواطنين يتصلوا بينا باش نوصلوا لهم أصواتهم. فقرة على الطائر يعني خلتنا نبلغ أصواتنا في الكثير من المجالات. ففي اعتقادي الفقرات خلقت تنوع مهم، كذلك ربما المقال اليوم الفقرة هذه زادة خلتنا نحاولوا نحللوا الشؤون الدولية ونفسروا يعني للمستمع ما يحصل في العالم، لأنه ما يحصل في العالم في علاقة بكل شؤوننا الاقتصادية، في علاقة بكل شؤوننا السياسية. نحن لسنا في معزل عن هذا العالم، وحاولنا نفككوا يعني كل الأحداث ونحللوها من وجهات رأي مختلفة. وكذلك فقرت بالأرقام يعطي الصحة نور، وكأنه كان يخرج فينا أورال كل مرة يجي يقول لك يعطيك الأرقام ويقول لك يعلق يعطي الصحة. يعني اختياراته كانت صائبة على المستوى الشخصي. الحقيقة الموسم هذا أنا فقدت فيه الوالد، فكان مساحة أنه يخفف علي الألم تاع الفقدان. الحقيقة المنبر هذا بقول إن شاء الله كل واحد عنده الوالد مازال حي يحافظ عليه ويقرب له أكثر قبل ما يفقده، لأنه الوالدين بالحق حاجة ما تعوضش. أكثر حاجة تقريبا فقدانها يعتبر ابتلاء كبير برشا.
1: إن شاء الله ربي يرحم الوالد مرة أخرى بسام حمدي، وإن شاء الله ربي يفضل لك الوالدة، وإن شاء الله ربي يطول في عمرها في الخير مرة أخرى. ربي يرحمه ونعمه وخليك أنت باش تلهيو بالوالدة متاحهم. نعرف ألم الفقدان خاصة كنحكيو على الأم والبو، ألم كبير برشا، ولكن هذيك سنة الحياة. مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله ربي صبرك بسام على قد محبتك ليه، وإحنا نعرفوا قديش تحب الوالد. وإن شاء الله ربي يرحم جميع الأباء اللي توفى، وإن شاء الله ربي يفضل ويطول في عمر أبائنا الكل مزاو على قيد الحياة. هاي أحمد التونسي تفضل.
3: الحاجات اللي قعدت في بالي ساعة هي تجربة أولى معاكم سناء. الحقيقة البرنامج هذا رجعني للحياة العامة، رجعني للاهتمامات، رجعني للقراءة، رجعني للمطالعة، رجعني للبحث. كانت تجربة معناها نعتبرها أضافت لي على المستوى الشخصي وعلى المستوى المعرفي. حاولنا نكون فيها على قدر من الموضوعية، خاصة لأنه كل واحد عنده المواقف الشخصية وكل واحد عنده رؤيته للأحداث، ولكن في تعليقنا على الأحداث والأخبار حاولنا نكون معناها في الدرجة متاع الموضوعية، نوصلوا المعلومة كما هي للناس. وإذا كان علقنا نحاول نكون معناها برؤيتنا الخالية من سوء النية، وتضمن حق الاختلاف، لأنه من الجيد ومن الجميل أنه الناس الكل يبدأ عندها رؤية مختلفة. وكما كان يحكي الزملاء في النهاية يبقى الموقف وأخذ الموقف للمستمع، وهو حر لمن يقنعه كلام أحد المحللين. كذلك يمكن أنه يكون فكرة من خلال الإلمام بجوانب مختلفة. حاولنا كذلك نوصل صوت الناس، وكنا معناها ساهمنا بالقدر اللي نجمنا.

0: إيه إنه تصير إصلاحات ساعات، حتى الوليدات اللي خاصة موضوع الوليدات اللي يوصلوا للمدارس في أول الموسم، ولقينا تفاعل من السلطات الحقيقة الجهوية والمحلية، وعاونوا أبنائنا باش يوصلوا للمدارس. إن شاء الله البرنامج يتواصل في مزيد النجاحات، إن شاء الله في المواسم المقبلة معناها يواصل العمل على أنه يقدم الباهي للشعب التونسي، وأنه يعطي المعلومة للناس اللي تستمع، وخاصة يواصل المحافظة على الموضوعية.
1: يعطيك الصحة أحمد التونسي. هاي خليف.
2: والله ايش نقول لك، تعبنا فعلا مع الموسم الخامس تقريبا أنا وسرحان على التوالي، في ظل مناخ سياسي قائم على استقطاب حاد جدا لا يقبل أنصاف الحلول. كل طرف للأسف خلقت نوع من الفيراجات، يحبك تلبي انتظاراته وتحكي الحاجة اللي يحب يسمعها، وهذا موش دورنا كعلام، موش دور. دورنا أن نتحدث كما ديما نقول أنا بعقل بارد، تحاول باش تنسب الأمور، ترى المسألة من أكثر من زاوية، ما تنحازش لطرف دون طرف، وتحاول باش تقدم برؤية مهمة جدا. أنا نقول خاصة في ظل غياب السياسة بالمعنى الحقيقي، بمعنى إدارة المصالح المشتركة، طرح البرامج، طرح الأفكار، لأنه اللي صاير قائم على تخندق، يا إما مع هذا يا إما مع الآخر. لذلك فعلا خدمتنا صعيبة، والتعليق ما هوش سهل، وأحيانا ولا أخفي سرا أمام بعض القضايا أحيانا نقول واحد لو لم يكن هذا عمل الصحفي يأكل منه في خبز، لأن ما عنديش خدمة أخرى أنا وش يجي نعلق، هذا عملي الصحفي هذا، لاختار السلامة كما برشا ناس، مش سهل باش تعلق يوميا على كل الأحداث مهما كانت. أنا تقريبا ينجم السياسي مثلا موضوع ما يعنيش ما يهبطش بيان حزب سياسي ما يعلقش، أما احنا مضطرين يوميا أن نعلق على كل الأحداث، وهي صعيبة كما قلت في مناخات استقطاب كما هذه، وخاصة على الأقل بالنسبة لي أنا في القضايا المتعلقة بالمحكمات السياسية، لأن هذه مسألة حساسة جدا في علاقة بالجانب هذية، نجمش تتمنى الأذية لأي إنسان مهما كان إجرامه، مهما كانت الأخطاء متاعه. تسأل سؤال شخص فلان فلاني وانت تعرف وقعدت معه وشربت معه قهوة، يمكن كليت معه طريحة، وثم ملف ومكش مطلع على الملف وما عندك حتى قضية يقول لك رأيك. صعيب جدا من يقولت النظر في هذية، لكن أنا نتصور إن شاء الله رنا حاولنا، إن شاء الله يكون تقديراتنا في جزء منها كانت سايبة. تحية إلى كل من استمع إلينا وكل من شاهدنا، زوزرة باللي يسبونا وباللي شكرونا، معناتها عادي جدا نتحمله، جاوزنا العمر اللي تنجم تأثر فينا الشتائم والسبات، في الأخير ثم رب معناتها يلاحظ هذاك هو اللي يحكم ما بيناتنا وإرضى ما ضمائرنا. ونتصور حتى الناس اللي تشتم باش توجعك، نقول في الاخر راهي توجع انفسها، وخاصه شتم الوالدين هذه تقلق برشا، اما خلاف ذلك معناتها
1: مرحبا بكل الانتقادات ومرحبا بالنقد.
2: رساله اخيره هو معناتها اخر حلقه، رساله في اقل من دقيقه الى الاستاذ قيس سعيد وليس الى الرئيس. انا نقول له اخرج من جبهه الرئيس وعد الى زاويه نظر الاستاذ، فقد ترى الأمور أكثر وضوحا، لأنه فعلا بقطع النظر على شكون صحيح ولا شكون غلط، ثم مناخ، وأنا غايتي في الأخير نستمع للناس، وأنا أكثر الناس الذين استمعوا إليهم هم الناس اللي يعرضوني لهم في الشارع، وأنا أعتبرهم الأصدق، لأن ما عندهم حتى مصلحة، لا عندهم مصلحة فيه أنا، لا عندهم مصلحة في السلطة لا في المعارض، الناس الأخرى كل طالب ثم حالة قلق، ثم حالة توثب. هذا الوضعية هذه من المفروض تتطلب من السياسي الحكيم أن يغير من زاوية النظر، ينظر من زاوية أخرى. إن اقترح عليك أنت انظر من زاوية الأستاذ، ستبدو الأمور أكثر وضوح، لأن من زاوية الرئيس ديما نبقوا في إطار السجالات هذه، خذ وقتك لأن البلاد تستحق إلى تنفيس. إن شاء الله أنا نقول الموسم السياسي القادم إذا كان عدنا وتكتب لنا اللي إحنا نعوده، نجد من المناخات ما يسمح لنا بتقديم مادة سياسية وتحليل سياسي أكثر للعباد في ظل وضع أقل تشنج في ظل تهدى شوية الفيراجات متاع السلطة ومتاع المعارضة هذية، ويولى على الأقل يركزوا على أفكارنا وما نقول أكثر من يركزوا على أشخاص.
1: خنك خلي كلمة نور عادي يا خليفة. هاي نور سعيتك الصحة نور على رحابة صدرك وعلى المجهودات.
0: حتى آخر لحظة ما خليش
1: مش مخلي لك الوقت خايف من العناوين يا نور. هاي يا نور
2: خلينا نخذ كان وقتك
1: تفضل. هاي خلي خل تسمو يا خليفة خل نسمو. هاي يا نور عبر يا نور تفضل.
0: عايشك ابتسام. بو انا ما نجمش نقيم خاطر ما نجمش كون موضوعي خاطر انا وياك زوز، خاطر احنا في الاخر كنا فاعلين ما كناش مشاهدين ومتابعين، والمشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي نقدم لهم تحيه هم اللي نجموا يقيمونا بكل موضوعية.
3: اختصاص العسل
0: فهم
1: يا ولدي خلوا يكمل. هاي
0: هو مش خالي رقم خليفة شوشان في الأخير مش
1: تنتقم مش رقم
3: سعيدة معروف
1: هاي كمل نور. هاي
0: فقط ابتسام، وإن شاء الله نكونوا قدمنا مواضيع بالعمق الكافي وبالجدية الكافية، وخاصة المواضيع المعقدة نكونوا بسطناها للمتلقي، وإن شاء الله نكونوا غطينا كل المواضيع اللي الناس كانت تستنى فيها كسوسوا الوطنية وإلا العالمية. نحب نشكر الزملاء المحلين لأن نعتبرهم أصدقاء بعد نهاية الموسم، مش حتى محلين وفقط زملاء كانوا على مستوى عالي من الرقي والمهنية. تحية البسام، تحية لطارق، تحية سرحان، وتحية الخليفة، وتحية لأحمد، وتحية الحسين. ونحب نشكرك أنت زاد ابتسام خاطرك أمنت بي في برشا حاجات وتعلمت منك برشا حاجات، وقد ما باش نشكرك وشوية. ونحب نشكر زاد هيئة التحرير مدام جيهان وسي مهدي بن عمر، ونحب نشكر إدارة الديوان اللي وفرت لنا أن نكونوا احنا ممكن يعني المنبر نادر في أنه يحكي في السياسة، نعتبره لاغورا هذا لاغورا متاع تونس في أنه نعطيه رأينا ونحلله. وفقط شكرا للجميع،
1: شكرا
0: وتحياتي للجميع. يعيشك
1: شكرا لك أنت نور على كامل المجهودات الجبارة اللي قاعد يبذل فيها نور في التنسيق والأعداد، وحاوضني في حصة وكان بالحق ما شاء الله عليه في الخدمة مجتهد يعطيه الصحة. والتو قاعد يبعث الأخبار
3: الخير
1: الصحفي اللي تعرفت عليهم على المستوى المهني والإنساني متخلق نور وصحفي تبارك الله عليه خدام. يعطيك ألف صحة نور. شكرا لكم الكل. بسام حمزي، طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، خليفة شوشان، أحمد اللتوسي، شكرا على كل المجهودات، شكرا على الإضافة النوعية، شكرا على كل حاجة تعلمتها منكم تلت هذه السنوات والمواسم. يعطيكم الصحة. شكرا على دعمكم الدائم، شكرا على تشجيعكم، شكرا على صبركم. جدا نعرف مرات برشا عناوين تقلقكم
2: وتعبكم.
3: شكرا للسيد زويري اللي قاعد يعمل في نقطة ساخنة في البحيرة.
1: الولاد الكل اللي أمنوا الحصة ذي من تقنيين، ما نحبش نسمع نسمي خاطر نخاف ننسى شكون تقنيين الزملاء الصحفيين الكل في قسم الأخبار الإخراج رقم الإخراج الصوتي
3: الاخبار اللي ديما توخر عليهم
1: جماعه الاخبار. ونعتذر من زميلتنا اميره مقني، يعطيهم الصحه على توفير ماده اخباريه اللي تخلينا نرجع عليها سواء في السيت والا في تقديم الاخبار. يعطيهم الف صحه. وفي الاخير نخص بالذكر الف شكر طبعا لهيئه التحرير وعلى راسهم مهدي بن عمر وجيهان الغميري. كما قلت انت سرحان الشيخاوي، انا عندي تو من 2021 لتو نخدم في برنامج جوني تونس، وللامانه وخليني نقولها انه نخدموا بكل حريه، وتم توفير هامش كبير من الحرية للحديث والاشتغال على كل المواضيع دون استثناء. في وقت فما ناس تسألت زعما فما برنامج سياسي في الديوان، زعما فما برنامج هوني تونس ديوان فهم، بالفعل حافظت على برنامج هوني تونس وعلى البرنامج السياسي. شكرا لكم مهدي بن عمر، جيهان الغميري، إدارة التحرير وهيئة التحرير، زينب العش، شكرا لكم الكل، شكرا على الثقة، شكرا على هذه المسؤولية. باش تواصل برنامج هوني تونس باش نوصل نحكيو في السياسة كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو إن شاء الله نهار السبت. تحية للناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا في أمان الله.
4: هنا تونس، هنا تونس.
5: أنا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذاك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
6: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة من البريمة، عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
5: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
7: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: مجازو الثانية. ديوان فام عسلمة. بورصة تونس تعلم كافة المتداخلين بالسوق شركة مدرجة ووسطاء البورصة والمستثمرين والعموم أن عطلا فنيا ناجما عن خلل كهربائي أثر يوم الأحد 28 من جوان على جزء من البنية التحتية للمركز الأعلام الرئيسي للبورصة. وتؤكد بورصة تونس في بلاغ صادر عنها اليوم أن هذا العطب لم يؤثر في استمرارية أنشطة السوق، وذلك بفضل منظومة استمرارية النشاط المعتمدة وبفضل المجهودات التي بذلتها في رقها الفنية. وتبقى لخطة استمرارية النشاط، فقد قامت بورصة تونس بتفعيل موقعها الاحتياطي بما مكن من ضمان استمرارية عمليات السوق في ظروف تستجيب لمتطلبات السلامة والموثوقية والأداء المعتمد لديها. دراسة أصدرها المرصد الوطني للرياضة حول تدريس التربية البدنية وممارسة الرياضة بالوسط المدرسي تكشف أن هذه المنظومة تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية وبيداغوجية تحد من نجاعتها وقدرتها على المساهمة في تنمية القدرات البدنية للشباب، داعية إلى إصلاح شامل في إطار رؤية وطنية متكاملة. وحثت الدراسة على ضرورة تعزيز مكانة التربية البدنية داخل المنظومة التربوية وإصلاح الرياضة المدرسية بما يرسخ دورها التربوي والاجتماعي وإعادة هيكلة مراكز النهوض بالرياضة وخلايا التطوير الرياضي بما يساهم في تنمية قدرات الشباب وتكوين رأس مال بشري يتماشى مع المعايير والتوصيات الدولية. اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق في اجتماعها الدوري اليوم على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية الداعمة للبنية التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية بكلفة مالية تعادل وتفوق 5.7 مليون دينار. ولي باجة أحمد بن خرط يعطي إشارة انطلاق القسط الثالث من المستشفى الجهوي بمجز الباب من ولاية باجة والذي قدرت كلفة إنجازه ب 23 مليون دينار ويمتد على مساحة 5000 متر مربع مغطاة، وذلك بعد توقف الأشغال الذي دام أكثر من 7 سنوات. وبين المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج الجهوية بولاية باجة النوري جويني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشروع انطلق اليوم بعد حلحلة جميع الإشكاليات وعرضه على اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع، وبفضل عمل كل الجهات الجهوية سيكون المستشفى جاهزا أواخر سنة 27 و2000 بهندسة معمارية مميزة. وبرز جويني أهمية هذا المستشفى محليا ووطنيا وجهويا حيث يمكنه موقعه بمجاز الباب من الإشعاع على كل الولايات والمناطق المجاورة. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه عقد اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وإيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، مضيفا أنه ماض في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. وقال ترامب كلنا مستفيدون من ارتفاع أسواق المال وتراجع أسعار النفط وكذلك أسعار قطاع التجزئة. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني. إلى اللقاء.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الافريقي اللي اعلن بصفة رسمية على تعاقده مع مدافع على دول ياسي مرياح لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. ياسي مرياح يباشر التدريبات مع الافريقي انطلاقا من اليوم العشية في الحديقة. الظهير الايسر للنادي الافريقي وسام السهيلي يقترب من التعاقد مع نادي الخالدية البحريني لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع نادي الافريقي وتعثر المفاوضات معه بالرغم انه انطلق في التحديد الموسم الجديد مع نادي الافريقي منذ يومين. لجنة فضل النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري اعلنت اليوم على غلق ملف النزاع رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الايفواري وتوفير مبلغ 441 مليون من دعم الجماهير. جماهير الاتحاد المونستيري. اللجنة اعلنت على فتح الملف رقم 8 بالنسبة للنزاعات ويتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني 70 مليون في انتظار بقية الملفات. نادي شبيبة القبائل الجزائري اعلن اليوم على تعاقده رسميا مع مدافع نادي الافريقي السابق توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. الشريفي كان جال الافريقي سنة 2022 وقت كان لاعب شاب في اصناف الشابة قادما كذلك من نادي شبيبة القبائل الجزائري وبالتالي يعود الى ناديه الأمة. ماهر الكنزاري انفاف اتصاله بديوان فهم كل الاخبار الرائجة بخصوص تلقيه عروض رسمية لتدريب أندية الشرطة العراقي الوداد الرياضي المغربي. كنزاري كان قدم استقالته من تدريب نادي زخو العراقي لأسباب عائلية وعاد إلى تونس. المدرب الهولندي رونالد كومان أعلن عن استقالته من تدريب المنتخب الهولندي بعد الخروج من الدور 32 لكأس العالم أمام المغرب بركلات الترجيح. كيت على الخروج من المغرب بركلات الترجيح يعني نحكيه على كأس العالم البارح زوز مباريات الكوت ديفوار تنهزم على النرويج 2-1 وكذلك فرنسا تفوز على السويد 3-0 في الدورة 32. المكسيك اليوم الفجر كان فاز على الإكواتور 2-0. الليلة 5 بتاع العشية لانجلتيري واجه الكونغو الديمقراطية و9 بتاع الليل بلجيكا واجه السنغال. مدي ساعة بتاع صباح الليلة الولايات المتحدة الأمريكية يواجه البوسنة والهرسكة. لاسبورو فيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
3: فهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: تابعونا على www.unfm.net. UNFM صوتكم.
1: مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. عندما ينكل مجرم بضحيته يقوم بأفظع ما يمكن أن يرتكب في حق نفس بشرية، خاصة إذا كان الدافع سرقة أو اغتصاب. وقضية اليوم هي مثال على تصرفات مشينة تبقى بلا تفسير. نسمع أطوار القضية. مرحبا بكم في برنامج ناجة تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد للمنطقة المتلة على المحيط الأطلسي تحت سلسلة جبال الكاسكاد، ومش بعيد على مدينة سياتل في أقصى الشمال الغربي. وعلى فكرة هالجبال هذم يمتدوا على 1100 كيلومتر، وفيهم أكبر الثروات الغابية والحيوانية متاع أمريكا خلف المعادن اللي خلفوها البراكين عبر العصور. في نفس الإطار وتحت هالجبال هذه ثم زاد لطولوت 87 طريق سيارة، وتعتبر من أهم الشرايين عند الأمريكان، وخاصة في نقل البضائع، ويتعداو منها يوميا وفي الاتجاهين عشرات الآلاف متاع كمين السلعة، والحركة فيها متواصلة 24 على 24، وما تهفتش. وبطبيعة الحال أحداث القضية متاعنا انطلقوا في نهاير من نهارات جوان 1988 في بلاصة يقولوا لها كلامث فالس. الضوء متاع النهار دوب ما بدا يبان، وواحد متعدي بكرهبته في هكا لطولوت 87 وشاف حاجة على حافة الطريق لفتت انتباهه، ظهرت له كأنها فليجة. شعل لي كاتفو متاع كرهبته وهبط على الباكوتي ومشالها، يلقاها انساك دو كوشاج، حقيبة نوم. ثبت فيها قلبها لقاها في حالة جيدة، طايشها في كرهبته وواصل ثنيته، ومالها إلا رزيق جابه له ربي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا ساك دو كوشاج كانوا فيه محتويات، لكن السيد هذاك ما حلوش، قال بينو بين روحه أول كيوسك يعرضه باش يقف فيه، لكن ما صبرش. في أول فرصة لقى حافة طريق باهية وقف، جبد هكا الحقيبة متاع النوم وحلها، ولقى فيها سبادري متاع نساء وساكما والزوز ملطخين بالدم. وغادي في عينيه زعزت وفهم أنه المسألة خطيرة، ودوب مخلط للكيوسك كلم من 911. في تواتر هالأحداث أعوان الأمن جاوا على جناح السرعة، ومعهم المفتش كينيت كوبور. عاينوا هكا الحقيبة ولقاو فيها من جملة ملقاو كما ذكرنا لكم سبادري متاع امرأة وساكاما كلهم ملطخين بالدم. وكي حلوا هكا ساكاما لقاو فيه رخصة متاع سياقة باسم فتاة كاريلوف عمرها 20 سنة، واحتمال كبير بالنسبة للبوليسية أنها تكون هي الضحية لأنه الحكاية فيها دم. مختصر الحديث، المفتش كينيت كوبور والأعوان اللي معاه اعتبروا أنه إذا كان فما دم فما وراه جثة، وما تنجم تكون إلا في المكان اللي تم فيه اكتشاف هكا ساك دو كوشاج والدوائر متاعو. وبالتالي الأمنيين عملوا تمشيط كامل وشامل في المسار متاع كالوتوروت 87، لكن لسوء الحظ ما لقاو حتى شيء. وفي الأثناء عرفوا العنوان متاع كاريلوف هالطفلة المفقودة، واتصلوا بأمها كوني واللي كانت تسكن في مدينة صغيرة في أحواس سياتل، وتبعد 600 كيلومتر على البلاصة اللي لقاو فيها الساك متاع كاري. الأمنيين هداوها قالوا لها اللي هما قاعدين يلوجوا على بنتها وإن شاء الله تطلع لباس. الأم عطاتهم معلومات وقالت لهم أنه بنتها غادرت الدار عندها قرابة الـ5 أيام على أساس تمشي بحد أبوها اللي يسكن في لوس أنجلوس، تحب تعيش بحده. والأم استغربت وقت اللي قالوا لها الأمنيين أنه الساك متاع بنتها ما كانش فيه فلوس بالكل، لكن هي أكدت اللي اعطاتها قرابة $500 مصروف. في في مجريات هالأحداث المحققين ما أيسوش وبقاوا يفركسوا كيلومترات وكيلومترات حتى لين المفتش كينيت كوبر ذكر اللي فما ينغ دو غوبو يعني مكان متاع استراحة بعيد 20 كيلومتر على مكان اكتشافك الساك دو كوشاش والبلاصة هذه خالية ومهجورة وما عاد يجيها حتى حد. الحدث البوليسي متاعه وقال له أنه هذاك هو المكان المناسب واللي نجم يكون أي مجرم تخلص من الجثة متاع الضحية متاعه وغادي. الحاصل هكا الفريق بكله سمع الكلام متاع المفتش كينيت كوبر ومشى ودعوة متلازمة لهكا الاستراحة وغادي لقاوا كداس متاع شرشور واكتشفوا جرة فيها أثار متاع دم يعني متاع حد كركر جثة على هكا الجرافيي. ابدأوا يتبعوا هكا الجرة هزتهم المكان مدفونة فيه فتاة تحت كدس متاع حجر. جبدوها ولسوء الحظ الملامح متاعها طلعوا مطابقين للصورة اللي موجودة على رخصة السياقة، معناها هكا الطفلة طلعت كاريلوف من غير حتى شك ولا اختلاف. وأكيد راكم فهمتوا شنية نوعية الصدمة اللي باش تحسها كالأميمة على كبدتها. في ترابط هالأحداث البوليسية لقاو بحد الجثة متاع كاري تروف متاع كاغت يستعملوه المسح اليدين وغيره، إسويتو يتباع رولوات كما البابي تواليت، لكن هالأجزاء هذو كان عليهم أريبون أديزيف معناها شريط متاع الساق عريض. ووقت اللي المحققين ثبتوا فيه بالقداء فهموا أنه هكا الكاغت ذاك وقع استعماله لخنق الضحية يعني تحطلها على الوجه متاعها وتم تثبيته بكالاديزيف باش يمنع كريم التنفس. والدليل أنهم لقاو أثار متاع ميوكوس يعني مخات ولعاب على كالكاغت لي سويتو. وبتبيعتو هالبابي هذا اخذي الفورمة متاع وجه الضحية كاري وخاصة نخشمها وفمها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا الطفلة المسكينة تعرضت للعنف وعندها عدة أثار متاع جروح بما فيهم بلايس وكأنهم حريق في يدها وجنبها، ومع هذا وقع عليها الاعتداء بالفاحشة معناها الجاني اغتصبها شر اغتصاب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجثة متاع كريم شات للتشريح باش الطبيب الشرعي يحدد الظروف والساعة والملابسات متاع مقتل الضحية. والمحققين لهنا زادوا لموا كل الأدلة المادية اللي لقاوها على ساحة الجريمة وبطبيعة الحال معها عينة من الدم متاع الضحية، وتم إرسالهم للمعمل الجنائي. فيها التطور هذا من قضية السؤال الكلاسيكي المطروح، أشكون اللي قتل كاري وعلاش؟ البوليسية لهنا يلزمهم يلقاو على الأقل أنانديس يعني مؤشر صغير يوصلهم للقاتل، لكن الخوف متاعهم الكبير يطلع شيها القاتل هو The Green River Killer يعني سفاح البحيرة الخضراء واللي كان عامل بعماله في الفترة هذيك. ولعلمكم أن السيد اللي نحكيه عليه هذا اقتل ما بين 49 و90 شخص وأغلبهم من نساء والفتيات، وهذايا في الفترة الفاصلة ما بين 1982 و2001، وسبق أنه حكينا لكم عليه في حلقة سابقة من نهج تريبيونال. ويلزمكم تعرفوا أنه في عام 1988 جاري ريدجواي كان في طنبك المسيرة متاعه الإجرامية ومهبل الشرطة، وكان كل ما تصير جريمة تستهدف امرأة ولا فتاة وفيها اغتصاب طول ينسبوها ليه. وفي قضية الحال هذا اللي صار، رغم اللي المفتش كينيث كوبر عنده شبه قناعة أنه العملة هذه ما هيش متاع جاري ريدجواي لأنه بالنسبة ليه ما هيش نفس لمودو بيراتوار يعني طريقة التنفيذ مختلفة، واستبعد أنه يكون صاحب العملة هو سفاح البحيرة الخضراء. ولهنا ومن حسن الحظ متاع المحققين أنهم ما أتلفوش الأدلة اللي كانوا على الجثة متاع كاري، وجاب ربي جبدوها بالسياسة بالسياسة من تحت الحجر والجرافيي. وبعد ما بعثوها للتشريح اتمكنوا من جمع عدة أدلة علمية قيمة واللي ممكن يسر تنجم توصلهم للجاني. وأولهم دي فيبر، مجموعة متاع ألياف لقاوهم على الزر متاع كاري وفي الظوافر متاعها ألياف حمراء، وأكيد راهي قلعتهم من المريول متاع الجاني اللي اعتدى عليها. وتوضح زادة أنه المسكينة قاومت السفاحة بكل شجاعة وما استسلمتلوش بسهولة. خلف هذا كاري كانوا عندها عدة طعنات متاع سلاح أبيض في صدرها، لكن حسب الطبيب الشرعي السبب متاع الموت ماهوش من الدغارات وإنما من الاختناق، وكان ثم نزيف على مستوى الجلوب أوكولير يعني مستوى مقلات العين، وهذا دليل أنه حد خنقها بيديه ومن بعد حط لها كاليسويتو وشمعه باللاديزيف يعني اللصاق العريض باش يقطع لها أي أمل في أنها تتنفس. وفي هذا الكل الحاجة اللي شدت انتباه المحققين هي الأشكال الهندسية اللي لقاوها مرسومة على صدرها إيديها وجنبها، أثار كحل وفيهم زلعان كأنهم حراق. ووقت اللي الأمنين والمختصين ثبتوا فيهم عرفوا اللي هما أثار متاع عجالي وعجالي كبار، وهذا باش يكون خطوة كبيرة نحو معرفة القاتل متاع كاري. المحققين عملوا الاستنتاجات متاعهم من غير تردد. كاري بعد ما تم اغتصابها ثم قتلها بالطعن والخنق، الجاني عفسها بكرهبته واللي العجالي متاعها كبار، وربما تكون شاحنة، معناها بعد ما قتلها اتعدى عليها بكرهبة وإلا بكاميونة من باب التنكيل بالجثة. وكما تعرفوا من بعد قرر باش يهز يدفنها فيها كالير دوروبو يعني الاستراحة تحت قدس متاع جرافي وحجر. في مجريات الأبحاث والتحاليل، المعمل الجنائي ركز على هاك الأجزاء متاع ليزيسويتو يعني الكاغت اللي يمسحوا به كل شيء، وتكفل بالمهمة هذه أخصائي اسمه مايك هاولت، معناها قام بالمعاينة متاع كالبابي عن كثب، علما وأنه كل ماركة من هالنوع عندها الخصوصيات متاعها، ثم اللي بالرسومات وثم اللي بلاش، وحتى الرسومات أنواع وأشكال، وثم البيض واللي بالألوان. والحاجة الأخرى اللي تميز الرولوات متاع ليزيسويتو هي هكا لي بيرفوراسيون يعني الثقب اللي سهلوا التقطيع متاعهم يتقطعوا بسهولة، وهذوكم زاد عندهم ميزات حسب المصنع اللي أنتجهم. ومايك هذا شرى كل الأنواع متاع البابي هذا الموجود في سياتل والمحيط متاعها، وثبت فيهم وشافهم بالمجهر وضبط التركيبة متاعهم ونوعيتهم، وفي نهاية الأمر طلع الماركة، وهذايا باش يكون دليل مادي ثمين في صورة ما إذا توصلوا للجاني. في نفس الإطار وفي تحرياتهم على كاريلوف، المحققين عرفوا اللي هي تخدم في شركة متاع نقل بالشاحنات، المهمة متاعها تتسمى ديسباتشور، معناها هي اللي تفرق الخدمة على الشيفورية حسب المسافات والأولويات ونوعية البضاعة. ومولى الشركة هذه هو واحد اسمه جيسي برات، وحيد عضروت مسيب لحيته، تقول من هكا العصابات متاع الموتورات اللي يبدأوا بكلهم لابسين بالجلد وعندهم عينين زعزين وحمر كما عينين البلالو ويخوفوا. وإذا باش تتسائلوا على البلالو من غير ما تعبوا رواحكم ما تحلوش المنجد، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه جيسي برات هذا كان المعلمة متاع كاري يعني عرفها. والمحاقين ما ضيعوش الوقت بالكل، مشاولوا باش يستجوبوها على كاري، وقال لهم اللي هو اقترح عليها باش يوصلها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها تعيش معاه كما ذكرنا لكم، لكن هي رفضت، قالت له نحب ناخذ الطيارة من مطار سيتاك متاع سياتل. ولهنا الشرطة وقت اللي ثبتت في الأقوال متاعه ما لقاتش الاسم متاع كاري على قائمة المسافرين لوس أنجلس، وفي حتى فول ومتاع نهارين كاملين مش نهار واحد. إذن الطفلة كيفاش عملت؟ اللهم إذا كان ثم شكون منحها باش تسافر وما خلالهاش الفرصة باش توصل للمطار من أصله. ولهنا المحققين الشك بدأ يدخل لهم في الأقوال متاع جيسي برات عارف كاري. في المرحلة هذه من القضية البوليسية حلوا الكتاب على برات والقاوه ماخو 4 نساء يعني عنده تعدد، لكن بطبيعة الحال ياخذ ويطلق، وعرفوا اللي هو عنيف الأبعد الحدود، والمرأة اللي يتمكن بها يعمل لها سقوط مستمر. وهالأربع نساء اللي خذيهم بكلهم شكاوا به للحاكم اللي فرض عليه باش ينفصل عليهم وما عادش يدور بهم ولا بصحتهم. وخلف هذا سيبرات عنده مجلد كامل متاع سوابق عدلية تحكم بعشر سنين عام 1981، لأنه قام باختطاف صاحبته ومن بعد تنازلت له على الحق متاعها ورصت لها تجري باش الحاكم سايبه مادام وعد أنه باش ياخذها. لكن الجي سي براد دوب مخرج من السجن متاع ولا ولا اللي موجود بحدا سياتل دار في الحياصة، لاخذها صاحبته لدار بها وتراجع في وعده. الحاصل فشخها تفشيخة الوداع واختفى، وخلف هذا أغلب الفتيات والنساء اللي عرفهم براد يقولوا اللي هو متوحش وجلف وما هوش متاع عشرة بالكل، وإذا خالت مرأة راهو في الأساس باش يتمعش منها. مختصر الحديث، هالسيد هذا بروكسينيت. في مجريات هالأحداث الأمنيين قاموا بالتفتيش متاع الشاحنة اللي يسوق فيها برات، لأنه هو بنفسه يسوق مع الشيفورية اللي عنده، وما لقاو فيها شيء الشاحنة. أو بصفة أوضح، وقاع التنظيف متاعها كليا بالسانتي بالسانتي، والروايح متاع المساحيق والمواد متاع التنظيف ما زالت تتعطرق في وسطها، وخلف هذا ما كان ثم حتى بصمة لا متاعه هو ولا متاع غيره، وهذا غير طبيعي بالكل. وواضح أنه جيسي برات قام بطمس الأثار بكل وما خلى حتى حاجة توفر دليل مادي للمحققين، ورغم هذا خلى حاجة مهمة وما تجيش الباله بالكل، أما باش تكون عنصر مهم في التحقيق. أشنو اللي نسيه؟ هو زوز رولوات متاع إسويتو، وبالتحديد في باب من بيبان الكاميونة ومن نفس الماركة اللي حكى عليها مايك. والأكثر توضيح، نسيه رولو محلول ورولو مسكر، وبطبيعة الحال الأمنيين بعثوهم للمعمل الجنائي. ونرجعوا لهم في مجريات الأحداث. في ترابط هالأحداث، إبرات بقى بتبيع على ذمة المحققين، واللي واصلوا الاستنطاق متاعه وبداوا يضيقوا عليه في الخناق. ومن جملة المهام متاعها ديسباتشينج اللي حكينا لكم عليه، معناها ما كذبش في الحكاية هذه. أما بقى متمسك بنفس الأقوال فيما يخص اللي صار نهارة الاختفاء متاع كاري، وقال اللي هو وصلها للمطار ورجع على ثنيته. والحكاية هذه ما صدقوهاش المحققين بالكل. كيفاش يقول أنه الطفلة وصلها للمطار ومن بعد يلقاوها تحت كدس متاع شرشور؟ ولهنا نرجعوا لهكا البابي، معناها لي سويتو. في مجريات هالأحداث سبق وقلنا لكم أنه هكا لي سويتو مشى للمعمل الجنائي، وبالتحديد المايك هاور باش يجري عليه جملة من الاختبارات ويتأكد يا هل ترى الأجزاء اللي تحطت على الوجه متاع كاري جاية منه وإلا لا. ولهنا يقول القائل، كيفاش عمل مايك؟ بكل بساطة حلل الملون الأخضر اللي وقع استعماله وطلع نفس النوع، ومن بعد عد هكا البابي وخلينا نقوله الكاغت على آلة اسمها سبيكتومتر باش يرصد الأثار متاع المعادن. وأكيد راكم تستغربوا كيفاش فما معادن في اللي سويتو أو في اللي بابي تواليت. فعلا موجودين، لأنه العجين اللي يجي من الخشب ويصنعوا به الورق فيه نسب من المواد المعدنية لكن ضئيلة جدا. أما صعيب باش تلقى نفس النسب من رولو الرولو آخر، أما كي يبدأ من نفس الرولو النسب تولي متطابقة. وهذه هي النتيجة اللي خلطت لها مايك هوارد، وباش تكون دليل مادي دامغ يثبت أنه كاري اتخنقت بهكا الرولو نفسه.
2: نهج التريبونال والدريبة.
3: ببليسيتي. تحب تحكي؟ اوني ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك متاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
6: تحبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
7: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة، السيس من البريمة، العرس من البريمة، الدالة من البريمة، الليقة من البريمة، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة.
8: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة، من البريمة عنا سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
7: هي يا سي محمود، هذيك اللي يشد هو ذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة لبرايم.
8: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
4: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو، طور عالمك.
9: الو صبا
10: هاني ريكس، جوي بي
9: في سخانه.
10: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: تي على الكومبريسور؟
10: لا على الكليماتيزور الكل،
9: على كل شيء.
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زيد.
9: اه توا فهمت عليه جوك بيه.
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بيه مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر life.

0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في منطقة يقولوا لها كلامس فالز بعد سلسلة جبال الكاسكاد الأمريكية والقريبة من مدينة سياتل في شهر جوان 1988 مع الفجر، سائق متاع سيارة القى ساك دو كوشاج فيها سبادري وساك أمام لطخين بالدم. بالوقت طلب الشرطة وطلعوا متاع فتاة اسمها كاري لوف عمرها 20 سنة والجثة متاعها باش يلقاوها مردومة تحت كتس متاع جرافيي يعني شرشور. وبعد التشريح اتضح أنه كاري هذه تقتلت بالطعن والخنق، وزيد اللي اقتلع عفسها بالعجالي متاع كرهبته أو بالكاميونة. والمحققين بداوا يستنطقوا في السيد اللي كانت كاري تخدم عنده، يعني صاحب شركة صغيرة متاع نقل بالشاحنات اسمه جي سي برات، ومبدئيا هو الوحيد اللي ولى محل الشبهات إلى حد الآن. في المرحلة هذه من التحقيق المعمل الجنائي قام بمعاينتها كاليفيبر، يعني الألياف اللي لقاوها في الظوافر متاع كاري. وبالصدفة برات كان لابس مريول أحمر وقت اللي عايطوله باش يستنطقوه، ووقتها طلبوا منه باش يعطيهم هكا المريول يثبتوا فيه، ومدهولهم من غير ما يمانع وهما بعثوه للمعمل الجنائي. والخبراء بعد التحاليل والتثبت قالوا أنه هكا الألياف جايين من هكا التيشيرت يعني المريول الأحمر، وهذا دليل ثابت ومباشر. لكن مش هذا برك، الكابين متاع الكاميونة لقاو فيها زادة دي فيبر جايين مكساك دو كوشاج اللي لقاها السائق على لوتوروت. لهنا بالنسبة للمحققين ما عاد عندهم حتى شك أنه هكساك دو كوشاج توجد في وقت أو في آخر داخل الشاحنة. لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية، يعني قبل وبعد المقتل متاع كاريلوف، والجاني تخلص منه كما تخلص من الجثة متاع الضحية. لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية في غياب أدلة مباشرة. في ترابط الأحداث المفتش كوبر واللي كان كما قلنا لكم مكلف بالبحث باش يلقى دليل آخر، ويتمثل في بونو متاع إيسانس مختوم يعني مطبوع في محطة متاع بنزين ليلة قبل الاكتشاف متاع جثة كاري. معناها برات عمل البلان هارت اللي تقتلت كاري، ولهنا كوبر كلم الكيوسك وبالصدفة يتيح بك البومبيست اللي سرب جي سي برات، وهو تذكره مليح. قال أنه جاه واحد جبود وخشين وعنده لحية دغدغلو في كرشه ومنظره يخوف، جاء عبا من عنده ليسانس. وباقي على لسان هالبومبيست اللي سربي في الليسانس قال أنه الكاميونة اللي سوق فيها السيد هذا حمرة، وزاد أعطى للمحققين معلومة بوزن ذهب. قال مع السيد هذاك البولحية يعني برات كانت ثم فتاة صغيرة عمرها حكاية العشرين سنة ومزيانة، يعني قاعدة بحث الشيفور متاع الكاميون. ومش لازم لهنا نقولوا أنه البوليسية بقاوا مذهولين من الوصف الدقيق متاعك البومبيست، يعني السيد اللي سربي ليسانس في الكيوسك. في مجريات هالأحداث وقت اللي جي سي برات فهم أنه المنداف بدأ يتطربق عليه غير من الأقوال متاعو، وقال إذا كان الكذب ينجي الصدق أنجى وانجى. وراهي كاري عدات معايا الليلة في الكاميون وكان عنا اتصال جنسي، أما كل شيء صار برضاها. ومن غدو على الفجر وقت اللي قام شي شيحها للمطار فاق اللي هي بربشت له حوايج وستوش متاعه وحتى من البوتاغون، وسرقت له مبلغ مالي. وكي جاي حاسب فيها تنرفزت وقالت له شبيني سارقة عندك، ومن كلمة لكلمة كبرت بيناتهم وولات عركة وفرع وهبطها من الكاميون بالقوة في تنبكة كالوتوروت في الخلاء. قال لها برا دبر راسك. بطبيعة الحال هالحكاية هذه زادة ما جدتش على المحققين، ولهنا المفتش كوبر قال أنه تيلة الاستنطاق التصرفات والنبرات متاع برات يدل اللي هو يكذب ويحب يظللهم. وفي المرحلة هذه من التحقيق الشرطة وصلت للحاجة اللي كانت خايفة منها أكثر، وهي إثبات مسؤولية جي سي برات أنه عفس كاري بالكاميونة متاعه، وهذه كما قلنا لكم من أشنع ما يمكن ارتكابه في حق نفس بشرية، ويدل على حقد شيطاني كبير ودموي ماهوش متاع آدميين. لكن كيفاش باش يبينوا أنه برات تعدى بالكاميونة متاعه فوق الجثة متاع كاري؟ لأنه يلزم الأثار اللي على الزر ويد وجنب الضحية يكونوا مطابقين للرسوم الهندسية متاع جيل الكاميون، ويلزم زادة إثبات أنهم هما اللي تسبوا فيها كجروح اللي كاينه محروق من جراء الضغط اللي مارسوه العجالي على الجثة. لهنا المعمل الجنائي باش يقول أنه الأثار هذيك خليهم الجزء الجانبي متاع العجالي، يعني ليبارتي لاتيرال. والمحققين طلبوا من أكبر أخصائي في الأمور هذه واللي اسمه بيتر ماكدونالد باش يعاين الجروح ويأيد مطابقتها للعجالي متاع الكاميون. في نفس الإطار من التحقيقات الفنية والمقارنات، بيتر ماكدونالد اخذ لي زومبرانت، يعني البصمات متاع الأشكال الهندسية واللي موجودين في 18 عجلة متاع كاميون برات، وتبين أنه هكا العجالي الكل وقع تغيير الطبقة الخارجية متاعهم. بعبارة أوضح، صار لهم رشابمون، يعني تجديد، وهذه عملية تصير وقت اللي العجلة تتحك برشا من كثرة الاستعمال وتحفى وتولي رطبة وما عادش تشد في الكياس. الخبير لاحظ أنه الرشابمون متاع جيل الكاميون صار بأشكال مغايرة، يعني الرسوم متاعه ما عادش يشبهوا لبعضهم، والإطراس اللي على الجثة متاع كاري طلعوا مطابقين للعجلة التيلانية بالكل اللي علمين، وهذيك أكثر واحدة مشات على الجثة متاع كاري. وباش ما نطولوش عليكم، ماكدونالد أعمل قياسات وحسابات دقيقة باش يدعم الاستنتاج متاعه، ومش هذا برك، بالنيميرو سيري يعني الرقم التسلسلي طلع حتى من الحانوت متاع العجال اللي صارت فيها عملية الرشابمون، والعجال هذا عطاه السيد اللي جاي غير في الطبقة الخارجية متاع جاليه، يعني جي سي برات، وعنده فاتورة باسمه، وخلص بالضبط 218 دولار و15 سنتس، لكن ما خلصهمش نقدا، وخلصهم بشيك ممضى من طرف كاريلوف. ولهنا المحققين يلزمهم يعرفوا بالضبط شنو اللي صار فيها كالليلة الفاصلة ما بين 18 و19 جوان 1988. وبطبيعة الحال بعد ما درسوا الأقوال متاع جي سي برات أثناء الاستنطاق، وبعد استعراض الأدلة المادية ومعهم كل التقاطعات ما بين الكلام متاع برات والحقائق اللي أثبتتها التحريات، شريط الأحداث ولا واضح بالنسبة للمحققين. وهاو جايتكم التفاصيل. في نفس الإطار، المحققين يعتقدوا أنه كاري هي اللي طلبت من برات باش يشيحها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها، وهذا من المفروض أمر طبيعي، ما فيه حتى شيء، بحكم أنها تخدم عنده وينجم ياخذ بخاطرها من غير أي مشكل. برات قبل ما منعش، أما شرطت عليها شرط، وباش تقولوا شرط العازب على الهجالة، هي ماهيش هجالة. في الثنية قالها نوقفوا الكاميون ونعملوا جو، معناها يحب يضجعها. والمعروف أنه في الكماين اللي كما يسوق فيهم برات فيهم بيوت نوم على حالهم، لكن ما بين الرغبة والواقع ثم مسافة كبيرة برشا. ما قبلتش الشرط هذا، وما هيش أول مرة يتحرش بها برات، وكانت في كل مرة ترفض وتوقفوا عند حده، وتفهموا أنه المسألة هذه لا سبيل إليها ومن غير ما يحاول. وكارها في الوقت ذاك تفتنت وما مشيتش معاه، لأنها على علم أنه راجل متوحش وما عندوش ضوابط وعنيف مع النساء. زعم هذا الكل كانت عندها ثقة في نفسها. المهم أنهم وقت اللي وصلوا للمنطقة متاع كلامس فالس، وفي تنبك الليل بطبيعة الحال، برات استغل أنها ليلة من غير قمرة وراك الكاميون متاعه على الباكوتي متاع لطورود 87، وطفى الأضواء الكل باش ما يتشافش. من الأول بقات باهتة وقالت له شبيك وقفت لهنا، قال لها توا ما فهمتش، وتنطر عليها باش يغتصبها. كاري قامت تسيح، لكن السيح ماهوش باش ينفعها فيها كالليل، وشكون اللي باش يسمعها؟ وزيد الكراه باللي تعداو من غادي يعرفوا مليح انه الكاميون جية وقت اللي يتعبوا ياخذوا غمضة، ومن بعد يواصلوا طريقهم. كاري حاولت بكل قواها باش تمنع برات، وبقات تدز فيه وتخبش فيه، ووقتها قلعت له هكا اللي فيبر من مريول الاحمر متاعه، وبقاو ما بين الوفرها والحمل. وبحكم انه برات كما قلنا لكم عذروت، بدات القوة تخون في كاري، وهو ولا يضرب فيها بالبونية أصلا وبالكفوف وبراسه. الحاصل دمدمها وما كانش يتصور اللي هي باش تقاومه بشدة، وكيما عاد بها وين برات برك عليها وبدأ يضرب لها في راسها على الطابلو دو بور، ووقتها كاري بدأت تفقد في الوعي متاعها، وغادي اختفى كارولو متاع البابي، نحى منه لفة كبيرة وحتال على فمها، وكان عنده لديزيف بجنبه معناها كاللصيق العريض. اخذاه ودوره على كالبابي وكملها الفم متاعها واختعلها النفس. الحاصل ولا وجهها كأنه متاع موميا، وباش ما يخليهاش تزيد تفارع وتبربس جبت سكينة وطعنها بها، ووقتها بدا يغتصب فيها وهي تحتضر، وكيخذا غرضه زادت عنها في صدرها، وأكيد هي في الوقت هذاك ماتت مخنوقة بهكا الكمامة اللي عملها لها. في تسلسل هالأحداث وبعد ما جيسي برات عملهم الكل، يعني ضرب واغتصاب وقتل، جبدة كساكا كوشاج يعني حقيبة النوم، وحط فيها الحواج متاع كاريلوف واللي كانوا بكلهم بالدم، بما فيهم كساكا مالي فيه الأوراق الشخصية متاعها، وطيش هكا الحقيبة في المكان اللي اغتصب فيه كاري، ومن بعد مشى بها مسافة صغيرة، حل الباب ودزها من الكاميون على حافة الكياس. ووقت اللي طاحت جات تحت العجلة التيلانية اليمين، ووقتها عفسها وكان عملها بالعاني. ولهنا يقول القاير من المفروض الحكاية وفات، لكن برات تراجع وخاف أنهم يلقاوا على الطريق ويتم اكتشافه بسهولة، ووقتها وقف الكاميون ورجع لها وهزها وهي جثة هامدة وعاود طلعها معاه. ووقتها قريب الفجر وبدأ الضوء متاع النهار يبان، وهو ولا يزرب في روحه قبل ما يولي يتشاف. وعلى فكرة برات كان يعرف الثنية كي مكتوبه، ويعرف مليحة كالير دو روبو يعني الاستراحة اللي ولدت خالية وما جيها حد، مشالها وهبت الجثة متاع كاري وبقى يكركر فيها وهي خليت الأثار متاع الدم متاعها. من بعد دفنها وغطاها بالشرشور وفي باله ارتكب الجريمة الكاملة ومشى، لكن في الأثناء انسى أنه عدة أدلة باش تورطه، من الألياف متاع مريولو الأحمر اللي قاوهم عند الضحية متاعه، للأثار متاع العجالي اللي عفس بهم الجثة متاع كاري، مرورا بهك الرولو متاع ليسويتو يعني البابي، واللي استعملوا لتكميم كاري وزاد عليه سكوتش وقطع عليها النفس. مختصر الحديث ما كان عنده حتى إمكانية باش يطعن في الأدلة هذه، لا هو ولا المحامين متاعه اللي ملف الإدانة أفقدهم كل القدرات متاعهم. في تواتر هالأحداث جيسي برات انهارت اللي باش يمثل أمام المحكمة ارفض باش يحجمولو اللحية متاعو، وبالتالي ظهر فيها كالصورة متاع الوحش المرعب وما خلى نفسه حتى فرصة أنه العدالة ترفق به. ولي جوري ولجنة الحكماء والقاضي ما غفرولوش عملية الدهس متاع الضحية، يعني وقت اللي عفسها بالعجالي متاع كاميونت وهي ميتة، وفي آخر المحاكمة تسلطت عليه عقوبة بالإعدام، والعقوبة هذه كانت منتظرة من الجميع. لكن في عام 2005 برات السين في الحكم متاعه وعلل الطلب بحالته النفسانية، وقال أنه المحامية اللي نبته ما طلبتش من المحكمة أنها تقوم بمعاينة المدارك العقلية متاعه لمعرفت مدى مسؤوليته الجنائية، لكن العدالة رفضت مراجعة العقوبة هذه وتمسكت بحكم الإعدام. وبرات إلى يوم الناس هذا مازال يستنى في تنفيذ عقوبة الإعدام، معناها موجود في الكولوار دو لامور يعني رواق الموت. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه جيسي برات كان عنده أن كوسيون انتليكتويل يعني حاصل ذكاء ضعيف برشا، وحسب معاينة قام بها الدكتور كولبي وهو نورو بسيكياتر الحاصل هذا تقدر ب77، معناها برات ناقص عقل، علما بأنه أدنى مستوى يتراوح ما بين 80 و90، وأعلى المستويات ما بين 120 و140، معناها متاع أذكى الأذكياء. ولهنا ما بقى كمش نقولولكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوانا فهم تبع الموسيقى.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فاي.

0: Dave sans limite, only on Nightclub. D1 FM. Allez, D1 FM, ma baz nassif yahla. D1 FM. Soutkom.
1: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الصرف الدافع بنظام طرف الدفع ابتداء من 13 من جويلية الحالي. ووضحت النقابة في بيان لها إلى رأي العام أصدرته اليوم الأربعاء عن الجلسة العامة استثنائية للنقابة المنعقدة أمس، قررت تعليق العمل بنظام طرف الدفع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي يؤكد أن العطب الفني الذي شهدته البورصة نجم عن خلل كهربائي وقع يوم الأحد وأثر على جزء من البنية التحتية للمركز الإعلامي الرئيسي للبورصة، موضحا في تصريحه لديوان فم أنه بمجرد تفطن إلى العطب قامت الفرق الفنية بتفعيل جميع إجراءات التشخيص واتخاذ التدابير اللازمة مع تطبيق خطة استمرار النشاط لضمان مواصلة عمل السوق.
5: حقيقة العطب فني ناجم عن خلل كهربائي خلال مساء يوم الأحد 20 جوان، أثر بطبيعة الحال على جزء من البنية التحتية للمركز الإعلامي الرئيسي للبورصة. تفطن هذا العطب قامت فرقنا الفنية تفعيل كل الإجراءات خاصة تشخيص وخاصة اتخاذ التدابير اللازمة. طبقنا خطة استمرارية النشاط، قامت بورصة تونس بتفعيل موقعها الاحتياطي، هذا صارنا إجابة قياسية موثوقة خاصة حصص التداول يوم الاثنين والثلاثة والأربعة انطلقوا من موقع الاحتياطي. بطبيعة الحال مش كل وسطاء خلال الأيام الثلاثة وصلهم في معناها بصفة واصلة.
4: وأكد الخزامي أن الخلل الفني الذي شهدته البورصة خلال الأيام الماضية تسبب في بعض التعطل خلال اليومين الأول والثاني، مشيرا إلى أن الوضع عاد إلى طبيعته وأن سير العمل أصبح سليما جدا، مضيفا أن بورصة تونس تستعد للعودة إلى العمل على موقعها الرئيسي يوم الخميس أو الجمعة بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.
5: شهدنا شويه بيرتيرباسيون النهار الاول والثاني، من الحمد لله معناها اليوم معناها الامور رجعت سليمه جدا. الحقيقه في هذا الخضم هذا الفرق الفنيه للبورصه قاعدين منكبين على اصلاح بنيه تحتيه الموقع الرئيسي، وان شاء الله يوم الخميس ويوم الجمعه ان شاء الله بالاكثر نرجعوا للموقع الرئيسي لبورصه تونس. الحقيقه ما شفناش معناها تاثر كبير للنشاط، ثم معناها حجم مبادلات محترم. الحقيقه احنا حاجه الباهيه اللي بورصه معناها في وقت قياسي تحويل العمل على الموقع الاحتياطي، وهذا الحقيقة حافظنا على مرارية نشاط البورصة وخاصة مكننا المستثمرين من بيع وشراء.
4: الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يؤكد لدى حضوري في أشغال المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين مساندة كافة هياكل الاتحاد وقياداته لنضالات القطاع. وأكد السلمي أن رفض تمكين القطاع من مطالبه هو موقف سياسي مبني على رفض الحوار الاجتماعي مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا أن غياب الحوار الاجتماعي هو سبب من أسباب التوترات الاجتماعية في عدة قطاعات. في العالم العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي تنخفض إلى 68.22 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها منذ 27 من فبراير الفارط وفق ما نشرت وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2.
8: المزيكا
9: نون ستوب
8: على ديوان FM.

0: راديو نفا
1: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
2: ناس الديوان
1: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 7 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم، العدد الأخير اليوم إن شاء الله في برمجتنا الشتوية على ديوان اف ام الموسم الحالي 2025-2026. إن شاء الله في آخر الحصة نحاول ناخذ حتى كلمة من عند الأولاد بحذايا على هذا الموسم اللي يوفى، وغدوة إن شاء الله نبدأ معاكم في البرمجة الصيفية إن شاء الله غدوة وكامل أيام الأسبوع حتى 31 أوت باش يكون عندكم موعد كل يوم ثلاثة حتى للأربعة مع برنامج سبور ماك ساعة من زمان باش تلقاو فيها كل الأخبار الرياضية. هذه موعدنا بالنسبة للصيف. مرحبا بنستمع فينا الكل، معكم هاني إبراهيمي نعديو معكم إن شاء الله ساعتين حتى للخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في الراديو في كراهبكم وإلا وين ما كنتوا، أيضا الناس اللي تفرج فينا صوتا وصورة على الشانيل اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، كيف كيف الباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام. سخانة طقس سخون، رد بالكم سيس روحكم الناس الكل، وحتى في الرياضة عنا برشا حاجات والأمور زادة سخونة برشا في برشا رياضات مش كان في كرة القدم. بعد شوية نعطيكم مواضيعنا بالنسبة لليوم. قبل كل شيء خليني نرحب بالناس اللي معايا اليوم كالعادة. نبدأ أول حاجة بالترحيب بنادية في الإخراج، أيضا وجدان ونورهان في الإخراج الرقمي، والثلاثي اللي معايا اليوم نبدأ على يميني ناصر البدوي. أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك هاني، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالضيوف. عندي واحد عندي برشا ما شفتوش من مشى المغرب ومرجع وعندي برشا ما شفتوش. مرحبا بالسادة المستمعين يتابعوا فينا كل، ان شاء الله نعملوا سواتي مزيان.
1: يعطيك الصحه ناصر. الدكتور صادق حبيش، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك هاني، مرحبا بالخاين كل، مرحبا باللي يسمعوا فينا يتفرجوا فينا.
1: اللي ما شافوش ناصر عنده برشا هو خالد المولهي. خلود اهلا وسهلا.
4: مرحبا هاني، مرحبا صادق، مرحبا خونا الكبير وصديقنا ناصر البدوي. انا بديت وحشته عندي برشا ماريتوش.
1: انت كجيت معايا ثلاث الفات هو مش موجود.
4: مش موجود يصيف
1: تتخالف
4: المغرب البحر.
2: شكون انا؟ لا شو البحر، بحر على الرقاد.
1: والله هو مغروم اكثر منك.
2: انا مغروم والله. انا تعرف ان عندي من عام ناول خذيت عهد على روحي وقت اللي نلقى فرصه باش نمشي نعمل غطسه حتى بتاع ساعه نمشي او البوليون قريب نمشي نعوم ونروح وندوش وسلام والرحمه. ما نقعدش نستنى حتى ديبلاسي بنزرت حمامات واحد ديما وين تلقى اوبورتونيتي باش تعوم برا عومي
1: وبروجرام واحد. على كل مرحبا بكم الناس الكل، خالد ناصر وايضا الدوك. بعد شويه باش نبداو نحكيو على مواضيعنا اليوم، باش نحكيو على الحقيقه على برشا لي سوجي متاعنا. البدايه بعد لحظات باش تكون بموضوع كره اليد اللي الوزاره وزاره الشباب والرياضه طبعا تعين ابراهيم العقربي كمدير فني رغم عدم تقدمه بترشح للخطه هذه، وتصرف النظر عن الثنائي المترشح، الثنائي اللي قدموا ترشحهم طبعا وعملوا حتى لونتروتيان مع الوزاره وقدموا الاستراتيجيه المشروع نتاعهم. نفهموا بعد شنو صار، شنو هي تفاصيل التعيين خاصة بعد تقدم الثنائي هذا اللي هما سيف الغرايري وأمين بن عمارة بشكاية جزائية لدى المحكمة الإدارية. بعد شوي يكون معنا في بالهاتف الصحفي زميلنا حاتم بن أمنا، ناخذ من عنده كل التفاصيل بما أنه ملم جدا بالموضوع هذا. أيضا نحكيه على جمعية الحكام اللي تحتاج على قيام الحكام بالفحوصات الطبية من مالهم الخاص، ناخذ التفاصيل مع رئيس الجمعية أمين بركلة بعد شوية. ونكمل ديما نحكيه على التحكيم في كرة القدم ونهاية عقد جمال الحمودي البارح 30 جوان، نهاية عقده بشكل رسمي. نفهم هل سيواصل أم لا، هذا سؤال نحاول إن شاء الله نلقاو له إجابات من بعد. ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة 100% لكرة القدم، باش نحكيو على الميركاتو في تونس. السهيلي يغادر الأفريقي ويوقع مع الخالدية، الملعب التونسي يتعاقد مع السنغالي مامساليو تيون، وحسام تقاي يوقع لشباب الوزداد الجزائري. والختام كالعادة في النصف ساعة الأخير نحكيو على كأس العالم، النرويج تقصي منتخب كوت ديفوار، الديوك الفرنسية تتلاعب بمنتخب السويد، ومواجهتين بين أوروبا وإفريقيا اللي لازم مواجهات بين إنجلترا الكونغو وأيضا بلجيكيا السنغال بالنسبة لليلة في كأس العالم. هذا يكون معنا في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
0: إكسترا تايم
1: به كما قلنا البداية باش تكون بموضوع كرة اليد. في انتظار يكون معانا بالتليفون زميلنا حاتم بن آمن، نحاول نعاود ونتصلوا به. به كما قلنا شنو هو الموضوع، شنو اللي صار؟ كما نعرفوا انه كانت نجم وجدان سيحطنا لبلاغ، البلاغ اللي كنا عديناها لبارح باللي نشرته الوزارة على تعيين 4 مديرين فنيين في 4 جامعات، نحكيه على كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة السلة. البارح حكينا على كرة القدم ورضا الجدي وحكينا شوية تنزيد ونحكيه لأيام التجاي، لكن في كرة اليد تم تعيين إبراهيم العقربي كمدير فني رغم أنه إبراهيم العقربي لم يتقدم بترشح للخطة هذه، معناها ما قدمش لمشروع لترشح لمشى الوزارة لحتى شيء. رغم هذا يتم تعيينه. أيضا إبراهيم العقربي متقاعد تقريبا عنده 11 سنة بالضبط، أيضا يبلغ من العمر 76 عام، بخلاف أنه يبدو أنه فهم بعض الإشكاليات الأخرى، وهذا كل مش مهم، لكن الأهم أنه هو ما قدمش ترشح أصلا للخطة هذه، بينما الثنائي اللي قدم ترشح والثنائي الوحيدين اللي قدموا ترشحهم هما سيف الغرايري وأمين بن عمار. الثنائي هذا قدم ترشح متاحهم، مشاو قدم الوزارة، أعطوا الاستراتيجي متاحهم، لكن ما قبلوهمش، ما ندولهمش، وعينوا شخص آخر اللي أصلا هو ما عندوش حتى الرغبة باش يخدم. الناصر يضحك بالله، خلينا نمشي معك أنت ناصر، قول نجي الحاتم بن
2: هو محليه واحد يلقى روحه في الدار، يلقى روحه مدير فني من غير ما عنده حتى من غير ما يعمل الدوموند، من غير ما عنده معناتها نقولوا احنا الرغبة انه باش يحب يخدم في كرة اليد. اليوم ما نعرفش شنو التعيين هذا، شنو صار وكيف صار وعلاش صار وشنو الحاجات اللي خلينا نعينه مدير فني ريتريتي عنده اكثر من 11 سنة. عنده 11 سنة ظهر لي حسب المعلومات اللي عندي مش قاعد يمارس، مش قاعد مواكب، مش قاعد يتبع، مش قاعد. الرجل عايش كرة اليد، وتعرف احنا كل عام الكرة اليد ولا كرة الطائرة ولا كرة القدم تتطور من شهر لشهر مش من عام لعام، والناس هذوما يلزم يكونوا مواكبين. ما نعرفش شنو ما الشيء خلينا نعملوا تعيينات كيما هذوما. تو بعد اهل الذكر حق هذوما المعلومات اللي عندي الاولانيين، لكن اهل الذكر انه ما تنجم تعطينا معلومات اكثر. اما انا المعلومه اللي عندي حتى قبل ما نحكيو في البلاتو هذا، انه السيد هذاك روتريتي على روحه جا لقى روحه مدير فني في كره اليد في تونس، ما نعرفش شنو الاسباب اللي خلته موجود.
1: بالضبط هذا هو. خالد زيد عندك متعلق قبل ما نمشي لحاتم بن امن، انتم ما كنتمش اهل اختصاص برشا في الهوند، لكن خلينا ناخذ من عندكم تعليق صغير قبل ما نمشي لحاتم بن امن باش يفسر لنا، لانه موضوع وانه شائك جدا معنا.
5: والله شغلك هنا قاعدين نشبوا، هنا قاعدين نعطيه فرصة للشباب باش يخدموا ويكونوا أجور ويعطيوا بلوس للسبور في تونس. بصراحة أنا ما في الهوند بول عندي علاقة، نتبع شوية الهوند كل شيء، فهمت الدومين تاع الهوند بول يعني ليه قاعدة يصير فيه إيفوليشن كبيرة ياسر. راهو اللي تشوف عندي اللاعب ساعات تفرج في دي ناسيون كبار في الهاندبول، تشوف لي ترانزيسيون والناس تخدم حاجه يعني فارق التسعينات والالفينات وكل ذا اللي كل عام الاثنين تصير حاجه جديده. تشوف ما عادش بار اكزومبل الدومي سنتر، دومي سنتر تلقاه دور تلقاه في بلاصه اخرى يلعب، فهمت يعني الافكار جديده والخدمه جديده والناس فما ايفوليسيون في كل شيء، بنات ولاد، واحنا نحبوا نوخروا بالتوالي، نحبوا ما نعرف السيد الحقيقه راني ما نعرفوش، نجم يكون قام والله اعلم ما نعرفوش، فهمت. اما تصورش انسان بعيد عنده سنوات توا باش حتى كانوا اجور، يعني صعيب ياسر باش يعطيك حاجه يعني حاجه مواكبه للعصر واللي قاعد يصير كل يوم. احنا قاعدين بصراحه ديما نلوجوا في الترقيع، راهو الرياضه الهاندبول سورتو احنا توس بلاد هاندبول، راهو بلاد هاندبول، راهو الامكانيات اللي عندنا للماده الخام الموجوده بنات ولاد راهي حاجه رهيبه ياسر، ونورمال اون دومين في الدومين هذايا ما نقصنا حتى شيء. دونك ماذا بينا زاد الناس المسؤولين يفكروا شويه، يحلوا يشوفوا الزوايا الكل، يشوفوا العالم كيفاش قاعد يخدم، قداش الناس قاعد بلاد كيما مصر اليوم.
1: لك خالد شفت حتى بجماعه كره اليد معناها مستغربه من التعيين هذا، مستغربه على الاخر جماعه كره اليد معناها، وحتى كريم الهلالي رئيس الجامعه حابينه يدخل لكن ما حبش معناها يتجنب التدخل، يقول خلي الامور تتفض في الاخر بين الوزاره هي اللي عينت. دكتور نرجع لك انا مثال من بعد كان تحب عن التليفون ومن بعد هاك انت كنت تحب تعلق زي معنا
2: ادرى وسي حاتم تبارك الله قامه وشاعتينا اللي
1: بالضبط هذا هو زميلنا الصحفي سي حاتم بن امنة. اهلا وسهلا بك على ديوان فهم.
6: مرحبا هاني، مرحبا بالضيوف اللي معاك في البلاتو، تحياتي للدكتور الناصر خالد هكا معاك.
2: اي توحشناك يا سي حاتم، توحشناك راه
6: حتى انا توحشتك.
2: وينك يا حاتم؟
6: على كل حال والله احنا باش ندخلوا في الموضوع. انا باعتبار كان احنا توا انا باش نحكي عمليا واجرائيا. سي ابراهيم العقلبي انا من خلال متابعتي لكرة اليد، سي ابراهيم العقلبي قام من قامات في كرة اليد، هذا لا جدال فيه
1: طبعا،
6: فهمت. ماناش نشكوا في قيمة الشخص ولا مقدرته ولا كذا. اللي صار هو توريت البلاء بتاع وزارة يعني أربع مديرين فنيين. الإشكال اللي صار فيه البوليميك هو في جماعة كرة اليد. علاش؟ لأنه قبل كل شيء نعملوا نظرة تالي، الوزارة هي بالقانون هي تعين المدير الفني،
1: بالطبيعة
6: المدير الفني تعينه الوزارة، حتى التجارب اللي صارت قبل هي تعين في نهاية الأمر، حتى اللي صارت في كرة القدم يتعين لأنه يقع كونترا وكونترا يمشي للوزارة والوزارة هي اللي تأشر عليه. جاء القانون التلقيح اللي صار للدرنير ما واللي وقع فيه الترفيع في أجرة المدير الفنيين وبالقانون أنه القرار التعيين يكون منذ طرف الوزير به. اللي صار أنه الوزارة أعطت وعمت للجامعات الكل أنه يزموا يعملوا مناظرة لانتداب المدير الفني. هذا مبدأ التناظر وهو مبدأ الشفافية في كل المجالات وهذا تقريبا اللي الناس الكل مطالبوا به. اللي صار أنه قاع تكوين اللجنة والبلاغ الوزارة قال لجنة استشارية وعلى رأي اللجنة. اللجنة الاستشارية دي يشكون فيها المدير العام للرياض، مدير رياض النخبة، مدير العام المرشد الوطني للرياضة، مديرين نتاع المعاهد الرياضية
1: ثلاثة، معاهد التربية البدنية
6: نعم تاع الرياضة والتربية البدنية كما لينافت الكاف وسباكس وكفص. وثم مع كل رياضة يجيبوا ممثل من الرياضة هذيك في مثلا كرة القدم كرة اليد كذا. حبيت نقول معلومة من البداية كان من المفروض أنه سي إبراهيم العقربي حسب المعلومات اللي بحوزتي أنه وقع وقال اتصال به باش يكون هو عضو في اللجنة الاستشاري. لكن وقع التراجع عن ذلك وما ما ما ندور بعدين جت الدوسيات من جامعات تراجعون أنه فتح بتراجع المترشحين يبعثوا ترشحاتهم للجامعات. الجامعات تشوف الشروط، الشروط أنه يكون مستوى كذا كذا، طبعا عدة شروط موجودة. جملة الشروط
1: اللي تنطبق عليه الشروط يعدي هو الوزار.
6: من جملة الشروط لازم يكون مباشر مباشر معناته أما يدرب ولا يقرر في النابس ولا يقرر في كذا وكذا، هذا معناته مباشر إلى جانب الشهادة العلمية والخبرة بتاعه إلى غير ذلك. علاش أكدت على الحكاية دي؟ مش من بعد نشوف التسلسل اللي حبيت نوصل له. علاش وقعت الزوامع هذه؟ وقع قبول الملفات الكل من جامعة كل مثلا في كرة اليد، جامعة كرة اليد حالت كان زوج ملفات برك متري الأولاني بتاعها اللي هما سي أمين بن عمار المدير الفني الحالي والسيف الغرايب. هذوما أراد جماعة كتاب هذوما يستجيبوا للشروط المنصوص عليه في البلاء حالتهم. وفي اللجنة الاستشارية بتاع الوزارة نظرت صنعات المترشحين كل في الرياضات كل في كرة القدم في كرة السلة في كرة الطائرة وفي كرة اليد وعملت أوتريتيا مع أمين بن عمارة ومع سيف الغرايري وقدموا كل واحد وجهة نظر بتاعهم وقدموا برنامج العمل واللجنة كما يقولوها في اللقاء اللجنة شكلته بها ومشوا على روح. الناس كل في خضم هذا الكل نستناو الناس كل نستناو في الإعلان الوزارة تعلن عن تعيين سيد إبراهيم العقربي. إبراهيم العقربي لم يكن في قائمة المترشحين ولم يجري الاختبار، هذا علاش وقعت الزوبعة.
1: ثم
6: السيد إبراهيم غير مباشر لأنه في التقاعد بتاعه كما أنا غير مباشر في التقاعد، فهمت؟ هو غير مباشر.
1: شنو تفسيرك سي حاتم كيف جيت تعيين شخص غير مباشر وما قدمش ترشح؟
6: المعلومات اللي جاتني هبش المعلومات الأخرى اللي جاتني عش قلت لك وكذب. قالوا له وقت اللي قالوا له نحوه من اللجنة قالوا باعتبار أنه الترشحات اللي جاتنا ما ملتش العين هكي المعلومات اللي قالت له ليه فوقع الاتصال بيه وقالوا له سيقع الاختيار عليك انت باش تكون انت مدير فني.
1: يا اخي هو قال لهم اوكي وافق وتم تعيين.
6: هذا هو اللي صار. مع انه هنا انت تقول لي هنا انا مثلا جامعة كوتيت صحيح مرضاش ورئيس الجامعة كوتيت مرضاش ويقوم بما قام بمساعي كبيرة لإثناء الوزارة على هذا الاختيار.
1: لكن
6: أنا في رأيي العمل اللي صار أنه أمين بن عمارة ولا سيف الغرايري استشفى المحكمة الإدارية هو إجراء قانوني ما فيش لا شك ولا اختلاف وحق من حقوقه لأنه خاصة أنه العملية كانت ضد الإجراءات والسياق القانوني. هذا كان شيء علاش الطعن جاء في المحكمة الإدارية لأن المحكمة الإدارية هي تضبط في مثل هذه القرارات فمتاع وزارة ولا إدارة ولا كذا الهيكل العمومي. ثم انه كنت اتمنى انت تقول انت قلت انه السي كريم الهلالي رافض هو تو يوصلني رافض رفضا باتا انه يقع
1: وشيء اللي اكدته وانت قلت عمل مساعي زاد باش يوصلني
6: خاصة وانه هو يعرف والمشكلة هو عبد الدكتور ولا خالد ولا ناصر تو وقت تجيب انت مدير فني صحيح بعين الوزارة من المفروض اذا ثم يقع التشاور حتى مع الجامعة تو انت الجامعة عندها دور شهر ولا شهرين من يوقع انتخاب
2: أهم حاجة مفروض. أهم حاجة هو تشاور مع الناس اللي بيشتخدم معاه مع
6: تسمحني يا ناس اسمعني بعد الجمعة هذه الجمعة هذه وقع انتخابها من جملة الأشياء على برامجها ولا لا
2: أي بالطبيعة يزم تجيب بروفيل اللي شبه عليها هي والبرنامج متاعها
6: أشكر سي إبراهيم العجب وإلا إكس ولا إجريك أنا أشكر اللي هو احنا توديما نحكيه في الأمور النظامية والمنطقية صحيح الان هو مشي ينحي برنامجه اللي هو في مخه ويطبق برنامج المكتب الجامعي اللي وقع انتخاب فيه انتخابه فيه والا العكس الجامعه تقول لا انا خويا الوزاره هي قالت لي او عايز مدير فني ومدير فني هو مش يطبق برنامج هنا معناتها باش نخلق ازمه في ازمه
2: وسي حاتم انا نمشي معاك حاجه خير من هكا اكثر من هكا سامحني يا خويا انا مثلا انت سي حاتم من احسن الكفاءات اللي موجوده في تونس وانا اليوم وانا اليوم رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد هكا ولا يا خويا انا وياك ما نتفاهموش عندنا نبزه ما بيناتنا عندنا ما نحملوش بعضنا ما نجموش نخدموا مع بعضنا وين بتجي مصلحه نتاع كره اليد التونسيه مع بالحق معناتها كي نحكي على كره القدم كره اليد لازم فما تنسيق ما بين الهياكل وما بين الوزاره معناتها بالعكس احنا يلزمنا ننظموا ونقطروا ونعطيوا كل الظروف للناس باش تخدم في ظروف طيبه هذا المعمول به
1: صحات
6: علاش هو قلت لك يا ناصر علاش قلت لك هي اجرائيا عمليه غاز لانه سواء كان امين بن عمار ولا سيف الغراي يقدموا برامجهم وفق رؤيه معينه وفق ترتيبات معينه تجي انت الدوسيات هذوكم حتى يا سيدي حتى هذوك ما يستجيبوش للشروط نفرض ما يستجيبوش للشروط وبرامجهم غير مقنع قانونيا
1: يجب تعيد فتح مره اخرى اكزاكتو هذا ايش كنت نقول لك يا سي حاتم تو هما كان نجموا نرجعوا حتى نتاع الشكايه هاو شكايه الناس تفرج فينا تو على الفيسبوك على اليوتيوب تشوف فيها نص نتاع الشكايه في المحكمه الاداريه نتاع ايقاف التنفيذ اصلا سي حاتم كلمه انه انت قالوا لك ومتاكد ان اللي نفس الكلمه اللي قالوها لك قلتين على مملاوش العين اونتر بارونتيز حتى كي هم مملاوش العين قانونيا تعاود تفتح بالترشحات تعاود تجي ترشحات اخرى كيف وتعاود تشوف
2: عندكش الحق سي حاتم تستنجد معناها ببروفيل اخر ولا بخبره انت كلجنه نحكي قانونيا انت ادرى منا بقانون نتاع
6: اللجنه انا اخرج اللجنه تقريرها ما تضمنش فيها حتى الا من بريء من بعيد ومن قريب سي ابراهيم العيد
2: معناها جوست اللجنه رفزتهم وكهو
6: يناجبكم هذه ما عنديش اللجنة رفضته لما رفضتش أما أنا بالنسبة لي نفرض أن اللجنة رفضته المنطق يقول نعيد فتح باب الترجعات من جديد
1: بالضبط.
6: إذا كان المرة الثانية والنصر أنه ويقع التنصيص في باب فتح باب الترجعات من جديد إذا لم علما وأنه إذا اللجنة رأت كذا فيمكن تعيين شخصية أخرى ذات كفاءة وكذا كذا كذا
1: بالضبط مش من أول مرة مملاوش العين أنت بارونتيز ديريكت نجيبوا عبد شخص نعينوه احنا كما نحبوا أيضا مش مشي معك أكثر سي حاتم بعد اللي صار هذايا ومخالفة القانون في الأخير هذي مخالفة قانونية واضح جدا والدليل هو شكاية اللي تقدموا بها معنى المحكمة الإدارية هل هذا نجم
6: يكون المحكمة الإدارية مش تبت إذا إن شاء الله هم حاطين ما استحجوا النظر أي أرى وقت تبت في هذية وقت فك القانون أشكر الوزير عنده الحق في مثل هذه الحالات باش يعين مباشرة وإلا يلزم بإعادة فتح باب الترشحات
1: به نمشي معك أكثر هل الشيء اللي صار هذا الكل هل هو مخالف لقوانين اللجنة الأولمبية الدولية نحكي والاتحاد الدولي لكرة اليد هل نجم يكون عرض
6: لعقوبات لا بعدوش حتى دخل لأنه كل بلاد الاتحاد الدولي ما يفرضش
1: عليه ما نحب نفهم
6: لأنه كل بلاد عندها قوانينها هو طبعا هذايا القانون التونسي أنه المدير الفني باعتبار أنه هو تخلصوا سلطة الإشراف مباشرة
1: فتعينوا هي لكن طريقة التعيين مخالفة للقانون لكن طريقة التعيين مخالفة للقانون هذايا الإشكال
6: هذا هو خاصة هو كان قبل ما كانش يقع أعلان تناظر قبل الوزارة تبعت الجامعة اللي صاير به قبل العملية هذه. قبل كان بكل جامعات تبعت الجامعة للوزارة اسم ولا فيه تقولوا هذين أبو نسميه مدير فني يجيها القرار بالتسمية وفقط. هذه الأول مرة وقعت تناظر بالطريقة اللي يرى
1: كيف وقع التناظر؟ نعمل التناظر على قاعدة وبأسس قانونية بالضبط. هذا هو يعطيك الصحة سي حاتم، مرسي بكو على كل الإيضاحات هذه.
6: أنا ممنون زادة اللي شاركت معاكم وبني سمعت أصدقاء نحبهم من أزهم برش.
2: خلص قاوة خلص قاوة
1: حتى احنا نعزك برش
6: خلص في عاد في الله
2: يا سي حاتم. يا سي حاتم القهاوي والقزوز والريستورونات والعشاوات ماذا بيك ما تحكيش فيهم مع ناصر؟ راو عنده كرني معبي يا سي حاتم بن آمنة جو دي بيان. يا سي حاتم بن آمنة ما تستنى شيء من عند ناصر بتترعم جاي بسيزون جاي.
6: أبو الدكتور وما ما يخلص
2: عاد هو يعرف حاتم عايشك
1: حاتم. يعطيك الصحة سي حاتم، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. هكا كونوا كملنا الموضوع، نرجع لك انت الوحيد اللي تشي بدالك دكتور تفضل خلينا نرجع لك مثالش ما نحبش انا خالد والناس يسالش انت شنو رايك في اللي صار هذا في 30 ثانيه كنت حاب خلينا نتعدى
2: سؤالي باش نسالو تبارك الله انت تشايتي انت وناصر معناها وزافيتي دون لاكسيون معناها هذاك هو السؤال يطرح نفسه معناها نمشي معك بعد من هكا كان اللجنه رات اللي كانوا لي دو دوسيي ما يستجيبوش للكريتير ولا ناصر اسكو سي بوسيبل باش هي تمشي تعين ديريكتومون ولا لازم تتعدى حسب رايي معناها فما قانون داخلي معناها الستاتيو سور سا
7: يربط الناس كل
2: يربط صحيح نورمالمون معناها كلكان كي نا با بريزونتي الدوسي نتاعو نورمالمون ما نعرفش بوتيتر عندهم اكسبسيون بوتيتر عندهم اون جو سي با اون اوبليغاسيون في الوقت باش يعينوا
7: نجم يكون عنده نص قانوني نجم يقول الوزير يشوف مصالح صحيح. ولا صحيح. ولا اللجنه تشوف مصالح صحيح. تنجم تشوف كفاءه
2: خاطر ما نتصورش
7: ولا تنجم كفاءه عندها شهاده
2: صحيح ما نتصورش معناها
7: نتصور مبني على حاجه
2: صحيح ما نتصورش لجنه وباش خرج قرار دون سو سونس معناها ما تستندش على معناها فصل ولا مستندش على سوبور جوريديك معناها ما نتصورش
7: سورتو العينين كل عليها الحكايه انت مش متعديت ديسكريتمون مش
2: اي سوبوزون عينا سي ابراهيم سي ابراهيم حاضر سي ابراهيم معناها توا ينجم يباشر توت سويت سوبوزون نحكي
7: ما نعرفش
2: معناها بليزيور بوان دانتيروغاسيون
1: على كل وزاره الشباب والرياضه معناها الباب مفتوح امامكم اذا كان تحبوا اي توضيح ولا تكلمونا ولا اي حاجه باش توضحوا الموضوع هذا مرحبا بكم سواء اليوم والا غدوه كما قلت برامجنا في البرنامج الصافي من 3 ل 4 كل يوم مرحبا بكم واحنا راح حاولنا نتصلوا لكن معناها ما نجمناش نوصلوا حتى نتيجه خالد في 10 ثواني
5: شوف في الاخر شوف احنا اليوم ما بين دو بول ما بين قوه السلطه الإشراف والناس المشرفين ريالمو على الأمر في الآخر لازم توافق اليوم أنا نقول لك أنا باش نخلص الآخر يقول لك أنا مسؤول على التخطيط أما في الآخر لازم توافق كل المصلحة خاطر اليوم مش تحط إنسان مع طرف بركة مهوش مش من طرف الآخر صحيت شو اللي كونديسيون باش يخدم فيهم باش نجم يخدم ليه دونك في الآخر لازم الناس الكل تحط المصلحة الوطنية ومصلحة الهاندبول والفوتبول واللي هو قبل كل شيء
1: واضح. يعطيك الصحة خالد. فاصل قصير وراجعين باش نحكيو على موضوع آخر نحكيو على كرة القدم لكن نحكيو على الحكام اللي يبدو أنه فما إشكال صغير بين الحكام والإدارة الوطنية للتحكيم بخصوص الفحوصات الطبية اللي تسبق بداية الموسم. نفهم كل التفاصيل بعد لحظات مع الناطق الرسمي لجمعية الحكام أمين بركل.
0: إكسترا تايم.
8: بوبليسيتي.
9: الو صافا
10: هاني ريكس جوي بي
9: في سخانه
10: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
9: تي على الكومبريسور
10: ليه على الكليماتيزور الكل
9: على كل شيء
10: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
9: اه توا فهمت عليه جوك بيه
10: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
11: ماكسويل فور بيتر life.

0: اكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: 31 دقيقة بعد الثلاثة رجعنا لكم في اكسترا تايم باش نحكيو على الحكام. والبارح جمعية الحكام التونسيين تنشر بلاغ على صفحتها الرسمية, بلاغ مطول الحقيقة لكن في اجماله يحكي على انه الإدارة الوطنية للتحكيم وحتى الجامعة, نحكي على إدارة التحكيم على الأقل, اللي طالبت من الحكام انه يقوموا بالفحوصات الطبية اللازمة قبل بداية كل موسم من مالهم الخاص, وشيء ذي يبدو انه أثار استياء الجمعية. وتقول أيضا انه ما يزيش انه الحكام, يعني بمعناه ما يزيش الحكام خذوش مستحقاتهم منذ أشهر كبيرة برشا, وأيضا باش يعملوا هذية على حسابهم الخاص, واللي هم أصلا الحكام ما عندهمش معناها أموال وعندهمش المخذوش مستحقات متاحهم. نفهم التفاصيل هذية الكل في المباشر مع رئيس جمعية الحكام التونسيين أمين بركل. أمين, أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا هاني, أنا كاتب عام التونسيين,
1: كاتب عام جمعية التونسيين لحكام كرة قدم. به واضح لا.
2: اللي قلته تقريبا هو لخص نص البيان. البيان جاء في علاقة بالوضع العام للتحكيم في خصوص عدم خلاص الحكام. نعرفوا اليوم عامين ونص الحكام مهمش خالصين, مع وعود بتسوية الوضعية قبل بداية الموسم من قبل المكتب الجامعي في الجلسة اللي جمعتنا بهم في شهر جوان الماضي. لكن ما رعنا إلا في ظل الصح المالي الحقيقة هذا الكل يتم طلب, هو حاجة بروتوكولية سنوية يعني عادية روتينية بليتو تصير كل قبل بداية موسم, يطلبوا إما سيرتيفيكا وإلا يطلبوا من عند نمشي للمراكز الطب الرياضي. لكن مراكز الطب الرياضي ما عندهاش كل يعني في البروتوكول متاحة, تطلب ديزاناليز وتطلب لبعض الحكام ديسكانير كارديو تيز دي فور, كل واحد وحسب الوضعية. للأسف الشديد مراكز الطب الرياضي في تونس كاملة ما عندهاش يعني ما غير قادرة على ضمان العملية الكل. دونك يطلب منك بتعمل التحاليل البرا وتعاود تجيبهم ولا تصور, هذوما كي بتجيبهم لهم التحاليل وتصور وكل يتكلفوا في حدود تقريبا 300 دينار 350 250 حسب المنطقة وحسب الحكم وحسب الظرف. هذا يظل اليوم إثقال متجدد لكاهل الحكم. احنا كنا راسلنا إدارة التحكيم نهار 19 جوان, لفتنا نظر حول الوضعية, نوهنا لها بالتعاقد التأمين اللي أبرمته الجامعة واللي كنا نوهنا به فور نزوله واعتماد الحكام, لكن لا مجيب لا تفاعل, بل بالعكس انه حتى الحكام يعني في تحركات فردية ولا جماعية في اللي جروب اللي بيناتهم واللي تجمعهم إلا أنهم يلقوا التهديد والوعيد من عند مساعد المدير في تعامل يعني كأنهم رافضين الحكام, ما عندهمش حق يعبروا, ما عندهمش حق يقولوا لا, بالعكس يعني لازمهم يكونوا في حالة خضوع ويمشيوا يزفروا ويمشيوا يعملوا الفيزيت ميديكال ويعطيوا فلوس من جيوبهم أكثر من التضحيات, ومن بعد يتشبوا ومن بعد يتهانوا ومن بعد إدارة التحكيم تخرج لهم عقوبات يعني لهم محميين من عند حد طرف, ونزيدوا نقولوا لهم بالله يا زيدوا من عندكم. دونك الحقيقه هالاستياء هذا جمعيه وكيل حكام كره قدم عبر فروحها اليوم تلقات الاشعارات ايضا من عند الحكام, وطبعا تفاعلنا باش نعبروا للراي العام بخطوره الوضعيه ونلفتوا انتباه يعني الجامعه ونلفتوا انتباه جدا سلطه الاشراف, لانه انا كنرى انه جمعنا لقاء بسيد الوزير في اكتوبر 2024 على اثر تحرك الحكام في اكتوبر 2024 وقت اللي راى السيد الوزير اليوم والجامعة تسأل كرة قدم وكأنها إدارة مركزية بوزارة الرياضة, ما هي مجرد هيكل مستقل ولاهي بها صباح وليل وعشية, وقت اللي راى سيد وزير الرياضة يقابل في إدارة التحكيم أربع مرات في عام ونص ويمشي ويتحول يقابل الأندية والمكتب الجامعي في مقر الجامعة وما يتلفت في الحكام, اليوم صيحة فزع لهذا الوزير بس يتحمل أيضا مسؤولياته تجاه الحكام لأنه راه التحكيم مهمش قطيع ومهمش بني ويوي كما يعتقد البعض أو كما يروج له البعض. أنا نقولوها ومن توا قلنا راه البطولة لن تنطلق إذا ما تم تصفية وضعية الحكام.
1: يعني هذا يبدو أنه تهديد واضح معناه من الحكام أنه في صورة عدم حصولهم على مستحقاتهم ما همش شي حكم المقابلات في البطولة هكا أمين.
2: مش تهديد هذا حسبني بيه حسبوني بيه الناس الكل, ثم فئة كبيرة برسة تعول كثيرا على بث الفتنة الداخلية وعلى ضرب الصف التحكيمي لأنهم تعودوا على تسيير الأمور بضربين راس براس. نأكد لهم
1: شكونهم يا أمين, شكون هذوم
2: مسؤولين المسؤولين. أنا واضح هاني المسؤولين, المسؤول في تونس بنسبة 90% كيسير يسير أهم حاجة بالنسبة لي سياسة فرق تشد، هذا مبدأ عام. ساعة رد بالك تخلي أولاد القطاع مهما كان القطاع، يعني نحكي بصفة عامة، رد بالك تخليهم سوليدير، حاول ديما تاخو سنين ثلاثة صبابة، حاول كذا حاول كذا.
1: باه مش الكلام الكل يتقال أمين في المباشر، ما يسالش. باه فقط خلينا نرجع، لا ما هو فما كلام أنت تعرف معناه، فما كلام مش أي كلام يتقال، فهمت؟
2: هو الكلام الغالب اللي قلته.
1: فما كلمة هاو عاودها لك.
2: رد خبر.
3: باهي صبابة، وكأني بي فما ناس تسيئلهم.
2: لا فما ناس عندها رد خبر في كل القطاعات، علاش نقلبوا؟
1: به امين خليني نمشي معاك بالحاجه توجيه الموضوع هذا. خلينا نبدا بالحاجه الاولى على الحكايه انه الفحوصات الطبيه والكل. احنا اليوم كنا في اتصال مع سيد رضا فهمي، ياكد هذا باش ننقل انا الكلام اللي قاله هو، اكد لي انه لازم ننقلوا الكلام هذا، وانت بطبيعه عندك تعليق. قل لك احنا تفهمنا مع الحكام، وانا راني موجود، اي حكام يتصل بي نهز عليه، راني تفهمنا معاهم. اي حكام باش يعمل فحوصات البرة معناه ويجيب لنا فاتوره اللي فيها قداش المبلغ اللي عمل به الفحوصات، احنا باش تكفلوا ورجعوا له المبلغ هذا. يقول لك هذه حاجه مفروغ منها، وتفهمنا ديجا معاهم. يقول لك انا مش نقعد نخرج كل مره ونفسح حاجه هكا، حاجات هكا تفهمت فيهم مع الحكام مباشره وواضح معناها كلام، ويقول لك باش يرجعوا لهم فلوس.
2: لازم نتفاعل
1: بتفاعل
2: وللبلاتو
1: بالطبيعه. هاي تفضل.
2: يعني سي رضا فهمي مثل الاداره ولا لا؟
1: اي
2: ما ضر الاداره لو هبطت بمكتوب نوت انترن للحكام، تقول لهم براو اعملوا الاختبارات نتاعكم، واحنا تو الجامعه توصل كل قدم تتكفل بالترزيع كل ما تلقات فاتوره في الموضوع.
1: اي هو ما هبطش نوت انترن يا اخي، هو حسب الكلام اللي فهمته منه انه اعلم الحكام انه باش يسترجعوا الفلوس. هذا اللي قاله لي راه.
2: اعلمهم كيف اعلمهم؟
1: حقيقه ما سالتوش على الطريقه اللي قال لي اعلمتهم، وقال لي انا هي حكم يكلمني راني نهز عليه التليفون ونجاوبه معناه.
2: هاني انا على مسؤوليتي اليوم. واعتبره هذا اخر تدخل مني انا في الشان التحكيمي. اذا كان قبل الحوار نتاعي توا هبطت نوت انترن في اي مجموعه اتاكد انه الحكام قالوا لهم امشي واعملوا واحنا نرجعوا لكم، انا ننسحب. اكثر شيء هذا هو اللي ما فماش، وهذا هو احنا اللي طالبينه.
3: امين كمل الفكر.
2: الكلام هذا ما يتقالش براو تو كذا، احنا الناس المسؤوليه والمسؤولين والمؤسسات التي تحترم نفسها وتحترم منظورها تهبط نوت. علاش؟ خاطر غدوة انت بس لازم تحاسبه رضا فهمي ولا غير رضا فهمي ولا مين بركلة اليوم مسؤول ولا غيره.
1: أيوه.
2: حاسبني بحاجة موجودة ثقة في الوثيقة، مش هكاك برا اعمل برا اعمل برا اعمل. الحكام عاد عنده ثقة يا اخي، مش اكثر من مرة ناس ضربت وما عوضوا لهمش، وناس ضربت وعوضوا لها، وكل مرة احنا وشكون حبايبنا مش حبايبنا نعطيه في تسبقة للحكام خاطر عنده معروفات اصحابنا، وناس اخرين خدموا في اصحابنا ومحسوبين على شقائقهم ما نعطيهم. خويا نظم المساله خويا، بس ما نقولوش لا هذه مجموعه رد خبر ولا هذه مجموعه اكس ولا مجموعه تجري. نحن نطالب بتنظيم المساله.
3: امين بالله انا فما حاجه اللي يمكن انت تحكي فيها وانا معناتها نخمم فيها. ما ذر انه اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم تمشي للسنتر هذوما والسنتر نتاع الراديو تعمل كونفنسيون معاهم وتعطي دي بوند كوموند للحكام هذوما باش يعملوا الفحوصات نتاعهم، بعد تتحاسب ما بينهم وبين الجامعه التونسيه لكره القدم؟ هذه صعيبه باش نجموا نعملوها معناتها العمليه وتكون تنظم خير وفي الولايات الكل. تبارك الله عندنا معناتها من الكفاءات الطبيه وعندنا من السنتر وعندنا الحاجات اللي تجم تنظم الموضوع هذا.
2: انا خليني نكون امين مع الناس اللي تسمع فينا باش نفسر لهم العمليه، يعني باش العباد ما تفهمناش زاده بالغلط، باش نكون امين جدا مع مع المكتب الجامعي ومع الجامعه ومع المعمول به. هي الجامعه تبعث الحكام للسونتر، مراكز ما مركز تونس نابل الكاف كروان سوسه يظل وجابس هذوما اللي فما ما نعرفش قفصه فيها ولا لا، تبعث بوند كوموند باش تمشي تعدي. لكن احنا في الليسونتر ما ندفعوش فلوس.
3: صحيح.
2: لكن الليسونتر ما عندهمش الامكانيات نتاع لي زناديق
3: والتجهيزات
2: باش يعملوا. دونك هو يقول لك مشكورين الحقيقه، ونحب نوجه تحيه كبيره برشا للاطارات الطبيه في كل مراكز الطب الرياضي في تونس، المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها وكبيره كبيره كبيره برشا، يعني مشكورين الحقيقه. لكن على ديكسترا اللي يطلبوهم ما يتعاملوش. انت هنا قلت كلمه مهمه، قلت ما ضر لو نشوفوا مثلا سونتر موجودين في تونس كامله، على الاقل كل ولايه فيها مركز تاع رنين
3: مغناطيسي
2: يعني، وفما كل فما على الاقل واحد اناليز، وفما يعني موجودين لابوراتوار. هنا
3: يسهلوا العملية على الناس الكل.
2: هذا احنا سوى طبنا يا سيدي أكثر من هكا. ما في رضا قال رزعوا لهم يا سيدي. يا رضا أوني هبط نوت للليزاربيتر قل لهم راهو تلتزموا الجامعة التونسية لكرة القدم باسترجاع أي مصاريف في إطار الاختبار الطبي وفق ما يتقدم به من طلبات من قبل المركز الطبي الرياضي مرضى عن النظر. لو الناس تمشي خلصوا بعد أنت ترزع لها.
3: والله يمين أنت قاعد تتكلم تو وأنا قلبي يوجع فيه للأمانة بصراحة.
2: ما
3: تعرفش عليش نقول لك على خاطر كان اليوم نحكيه على فحص طبي ومشاكل بتاع فحص طبي بالنسبة للحكام بتاعنا. مانيش قاعدين نحكيه على تطور الكرة التونسية وباش نحبوا نمشيو بها لبعيد ونحبوا نهزوا الحكام بتاعنا في المستويات العالية. معناتها بالحق راهو اليوم راهو اللي قاعد نقولوا فيه راهو مش مفروض ما نحكيوش عليه أصلا. معناتها هذا موضوع داخل في الحاجات الطبيعية نحكيه عليها.
2: لا كان نحكيه وأنا ونتمنى الحقيقة أنا كل تمني ليا أنه مع نهاية عهدة سيد المصرف العام السابق في جمال الحمودي أنه يصير في في في في بلاتو نسمع وجهة نظر السيد المصرف العام السابق ونسمع احنا كتقييم الناس اللي ترى الإدارة مشيت في حاجات وما مشيت في حاجات وخاصة داخل المصرف. خلينا نقيمه بهدوء هذه المرحلة وبتجارب بعيدا عن منطقة والله يدي كانت فينا والله الاخرين نبر علينا والله لم يحبوناش. يا سيدي احنا نحبوكم ونعزوكم ونحبوا نزاحاتكم وفي نفس البلاتو هذا وهو الدكتور حاضر في نفس البلاتو هذا. لا مهمة هذه بلا نقطة يعني
1: اي ديجا احنا مش تعديه تو باش نحكيوا على جمال الحمودي لانه مصير ما زال مش معروف ومستقبله وحتى احنا نحاول نتصلوا به ماهوش موجود. معناها مشكلة زادة هذية معناها جمال الحمودي بيجيوا نحكيوا عليه اخر كلمة.
2: ماهيش مشكلة انا كلمة اخيرا نقولها انه في نفس البلاتو هذا ويعرف اكثر واحد دكتور خاطر يسمعني برسا في ما بين تاسعة وهنا الديوان انه وقت
3: حتى في الديوان سبور نسمعوك راه
2: لا حد هذاك تفرزوا فيه في المفيولة نحكي سوا
3: غادي نتفرج
2: انه وقت اللي صارت حاجات ايجابية رانا قلنا حاجات ايجابية. وقت اللي فما اخلالات رانا مش نقولهم يعني والله العظيم لا عندي حتى هدف لاستهداف اي شخص معين. حاجة بركة قبل ما نختم كانت تحب بخصوص الضبابية وباش نوضع رسالة للمكتب الجامعي كان تسمح
3: يعني اي تفضل
2: رجاء لا تجعلوا من ورقة التحكيم ورقة تفاوض داخلي فيما بينكم في عملية التقييم ورجاء لا تجعلوا من ورقة جمال الحمودي في المواصلة معاه ولا وضع حد لي كورقة تفاوضية. ونطلب من في جمال الحمودي انه ما يسمحش لنفسه باش يكون باراشوت لأي كان في المرحلة المقبلة لأنه التحكيم التونسي يستحق بحق تحقيق تطوير وبعيدا عن كل الإملاءات لأنه الريناء في آخر الموسم لا يجب أن يتكرر.
1: واضح حميم بركة لك يتبع عام جمعية تونسي الحكام يعطيك ألف الصحة. موضوع كبير الحقيقة وباش نواصلوا ميسيرش نواصلوا نحكيوا على الموضوع هذايا باهي نستناو انه رضا فهمي السيد رضا فهمي يهبط نوت كما قال امين بركال للحكام. انا راهو اللي فهمته من كلامه اليوم الصباح انه اعلم الحكام هاو امين يقول ما علمهمش. دونك هنا لازمنا نعرف شنفهم وشكون صحيح وشكون الغلط. ميسيرش كان فما ما فهمش نوت يهبط لهم نوت ولا يهبطوا بلاغ زاده على الباج مع قبل في وسط الموسم
3: ولا يتكلم على يوضح
1: صحيح ولا طلبت منه يتكلم يقول لك انا ما نتكلمش وما نردش. ميسيرش هاكم في وسط الموسم تهبطوا في بلاغات كل يوم وعقوبات وكذا هبطوا بلاغ ثلاثه أسترا اكتبوا فيهم باش كم ياخذوا مصاريفهم وفلوسهم بعد ما يعملوا فحوصات قدام الناس الكل. وحتى انتم كاداره وطنيه تحكيم تبريوا ذمتكم وتكونوا قدام الناس واضحين مع الناس الكل ما غير نوت داخليه وهاو هذا كلمتوه هذا ما كلمتوش وندخلوا في الحاجات هذوكم بلاغ قدام العموم وتوفى الحكايه توفى معنا في خمسة دقائق به واضح. نمشيو نحكيو على جمال الحمودي كونترا وفاء البارح 30 جوان ناصر مستقبل مازال ماهوش معروف بالنسبه لجميل حمودي مع الجامعه التونسيه لكره القدم. حتى الان لا فما تجديد عقد لا فما اعلان من الجامعه انه لن يواصل. ضبابيه كامله الحقيقه. والسيد جميل حمودي حسب معلومات موجود في فرنسا الان مش موجود في تونس
3: بالطبيعه. وقت اللي نحكيوا على هيكل التحكيم وخاصه بالخدمه اللي نحبوا نخدموها وبيعات هيكله الحكام الشبان نتاعنا معناتها اليوم الى حد الان المفروض هذا يصير قبل بصراحه انا قبل ما يوفى العقد نتاعه واسكو كي باش نكمل انا معاه وباش نجدد الثقه فيه ونعطيه فرصه اخرى ولا لا ولا باش نمشي في تمشي اخر. سيرتينمون اعضاء المكتب الجامعي والرابطه اللي هما الناس اللي هما عندهم ادرى عندهم الشيفر عندهم التطور عندهم الامكانيات اللي تعطات للناس هذوما باش تخدم باش يشوفوا اليوم شنو نجموا نعملوا معناتها في المرحله الجايه إلى حد الآن ما زال ما عندنا حتى خبر، ما عندنا حتى موضوع. إلى حد الآن ما زلنا في الضبابية. حان الوقت ذا اللي بش أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم، رئيس ولا نائب رئيس ولا ناطق رسمي تاع الجامعة التونسية لكرة القدم، يحكيونا في الموضوع ذا. خطر الموضوع ذا راهو مهم، من أهم المواضيع. اليوم كشفت نحكيو على حاجات معناتها المفروض ما تحكيش عليها في الميكروات وما نسمعوش. اليوم الفحوصات الطبية وما مشاكل جانبية ومشاكل بديهية، نقول أنا بنهاية الأمر مانيش نحكي على حاجة رأي اللي حاجة كبيرة برشا. نحكيو على 300,000 و350,000 اليوم مشاكل ظهر لي، تأكد اليوم فما برشا
4: مشاكل. يجيو 15,000 دينار
3: يحكي فرغة ما
4: تبقى. يعني احنا اليوم نغزروا معناها حتى في التيوري متاعنا، حتى في هنا نقوله في التجسيد وتشخيص المشكلة، لابوان دو لايسبرغ هو المنتخب الوطني من فوق بكل فيه سفينة ماشية،
1: هو رأس الهرم كرة قدم التونسي.
4: سفينة ماشية ترى في بوان دو لايسبرغ، ثلش طرف ثلش طالع. هو المنتخب خرج بها زائم مذلة جدا خلينا نقولها، لكن بعد سفينة كي باش تطنبش في البلوك تاع الجلاس، فما
1: اللي تحت الماء ذاك الكل ما يبانش
4: اللي تحت،
1: واللي هم المشاكل
4: اللي يحكي فيه ناصر، اللي الحكام مش خالصين، الحكام همش متفورمين، الحكام يترنوا على أضواء السيارات خنسين، اللي الحكام ما عندهمش فلوس متاع شو اسمه كما يسابيل تاع الفحص الطبي،
1: أو حتى طريقة التعامل حكاية الكامين على برشا حاجات.
4: اللي ديجا فهمتني الشبان ما همش قاعدين يترنوا، اللي التكوين مش فهمتني على
1: اللي فما عزوف أصلا مش شبان
4: مش يمشي وقتها تحكي في الأبوان دول لايسبرغ. اي داكورد اوكي متفهمين، المنتخب في حلة خايبة ما صارتش، هي ما اهبط بشويه البازا تطرى المشاكل اللي كنا نحكي عليهم ما تحكيش عليهم اصلا، اذا نورمال ما يتجبدوش دي فورماليتي معناها
1: في بطوله تاع هوات ما يتجبدوش معناها، فما بالك بطوله محترفه
4: للفورماسيون دي فورماتور والدبلومات كيفاش تتعطى.
3: الجمعيات تعمل فيزيت ميديكال كل جمعيات كل اول موسم يمشيو يعملوا فيزيت ميديكال، يعملوا معناتها تو بريف دي فور ويعملوا دينيميك معناتها باش يبروفوار هذاك السيرتيفيكا باش ينجم ياخذ بها ليسونس جديد.
1: الجمعيات الكل حتى مش محترفين الناس، حتى في الرابطه الثالثه يعملوا
3: بدون استثناء
1: معناها جمعية في رابطة ثالثة تنجم تعمل فحوصات، وانت كإدارة متاع تحكيم اللي هي في تونس
4: حكم البرومية ديسيدور تاع الماتش راهو في تونس راهو مش مداوم متفاهمين. والبلدان الأوروبية احنا بساعات ناس نتفرجوا على الشامبيونز ليغ باش لاقش بيه شكون الاربيتر ما تراشي تراه كان كيزفر من الاول وتراه كيزفر من الاخر. احنا في تونس الحكم عنده اون بلاس تري تري امبورطون، خاطر اول حاجه معناش ثقه في بعضنا، وثاني

0: في كل ولايه
1: موجود
0: معناها
1: والفيدراسيون تتعاون هي
0: في تونس الكبرى اعمل زوز اعمل واحد في الشمال الغربي اعمل في سوسه اعمل في سباقس اعمل في مزيان
2: علما انه الفيدراسيون علما انه الفيدراسيون قرروا تفكروا ما نجمش نسمي لكن مازلت كي عملت كونترا مع شركه بتاع تامين ارجعوا تو تفهموني على شنو نحكي مش نسمي الشركه شكون
1: مش هذا المشكل مش هذا ما هاني مش هذا المشكل
2: كنت نجم تعمل
1: المشكل على حاجات بسيطه كما كان يحكي لك شو نحكيوا على هيكل راهو الجامعه التونسيه لكره القدم اليوم شنو المانع باش تمشي تعمل كونفونسيون مع ثلاثه لابو اللي حاجتك بيهم انت
3: في
1: ولا في نهار مش سكره يا ودي باربع تليفونات بعلاقاتهم وبالدنيا والناس الكل تحكيوا على الجامعه التونسيه لكره القدم ودي بوند كوموند كوموند تربط الناس الكل وكل اربيتر يمشي بوند كوموند باسمه يمشي يعمل التحاليل والاناليز نتاعو يتفهم ويمشي يتعدى على روحه وبعد الجامعه تخلص ما بينها وبين الشركات هذوما اللي بتخدم معاهم ما نفهمش انا والله الحاجات هذوما ما نحكيوا على حاجات
4: مهمش القطاع مهمش تهميش على قاعده ومن بعد يحبوه يكون كونسنتري ويحبوه ما يغلطش ويحبوه مسطرة ما تنجمش تنجمش اليوم لي ديتاي الفوتبول بروفيسيونيل دي ديتاي تخدم لي ديتاي وشوف وشوف تخلط ما بالك انت مهمش قطاع كامل باز من يعني عرسه من العرس نتاع الفوتبول يفو انفستير تي حكايه فارغه كيما قلنا تي حكايه فارغه شنو يطلبوا منك هذوما الناس تحب تخدم عندي عندي اي لابو قول له بس اخوه مشار تو يا اخوه فهمني
1: والله يمشي لاي يا اخي الجامعه التونسية ما تنجمش تلقى لابو كونفونسيوني تاعت يوم
2: الاحد نجم حتى لابوراتوار تساعد لابوراتوار تساعد
4: ما فما مانيش عاطين مانيش فاهم اسكو احنا مانيش عاطين قيمه للقطاع ولا هو القطاع هكاك مش عاطي قيمه الروح ولا احنا نحبوا نهمشوه باش تبدا كلها على قد بعضها مانيش
2: فاهم علاش احنا وين نتلفتوا نلقاو حاجه ماهيش نظمة. نحكيو على منتخب على بطولة ما تمش لعلينا لا موعدها توا حكام وهاني رجع لك ناصر جمال حمودي ديجا هذوما أربع مواضيع اللي الجامعة ما عملت حتى شيء فيهم إلى حد ما فهم شيء زيرو رياكسيون معناه تقييم اللي عمل جمال حمودي ناصر في تقريبا نحكيو على تقريبا عامين تقريبا عامين غير شهرين تقريبا هكاك كيفاش شفت العامين هذوما تاع جمال حمودي مع جامعة تونسية كرة القدم
1: برشا مشاكل عامين يا أخي اليوم نشوفوا البيانات اللي تخرجت من الجمعيات الكل وشوفوا التشكيات اللي صارت السنة في برشا كما قلت الصباح أنا في الرفماق المشكل الكبير متاع التعيينات قبل في وقت من الأوقات كنا نستناو شكون الحكم ومن بعد ولينا نشوفوا شكون الجدتوش وتوا في السنوات الأخرى بعد ما جبنا الفار شكون اللي في الفار ما تولينا جبنا حاجة باش نسهلوا بها التحكيم متاعنا ولات هي معضلة ولات هي مشكلة ولات فيها برشا انتماءات وفيها برشا حسابات وفيها برشا خبابل اللي اليوم المفروض احنا كي نجيبوا حاجة في عوض تعاوننا وسهل لنا مالوريزمون قاعدة تصعب علينا في الحياة واللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها من التشكيات والتظلم والناس كل مش فرحانة بالتحكيم معناتها هذا من كل نقاط استفهام اليوم وقت اللي نحكيوا على هيكل كيما نقولوا احنا التحكيم التحكيم المفروض انه قبل من نهاية الموسم قبل ما نمشيوا كاس العالم يكون عندنا رابور واضح فيه شنو الايجابيات وشنو السلبيات ونقولوا رانا باش نجدوا للراجل هذا كان ثقتنا فيه كبيره تو نجدوا ونقولوا قبل ما نمشيوا حتى كاس العالم نقولوا راهو باش الراجل باش يكمل ويخدم على روحه وثقتنا فيه متواصله كانوا باش ينسحب نقولوا راهو فما امكانيه باش نعينوا واحد اخر هذا كله معناتها اليوم يدخلنا في متاهات اللي احنا في غناء عنها احنا في غناء في هيكل اللي الناس الكل عليه الانظار احنا نخليه في الضبابية ونخليه معناتها في الحاجات اللي في نقاط استفهام اللي هي الناس كنت تستنى فيها ما نعرفش عليش ما نعرفش عليش كل حاجة دي ما نعملوها بالرتار بالمخر ما نعرفش والله ما بس عاد دي بوند انتروغاسيون ما نلقاهمش انا بيدي ما نلقاهمش
2: ندوم ساعات في جمعيات عارف ما تجددش مثلا الواحد من اهم اللاعبين قبل 30 جوان
1: مش كيف كيف
2: لا وهذه جاء مع مشرف عام
1: مش كيف كيف هذه مشرف عام على الجامعة التونسية نحكيوا على هيكل راهو نحكيوا يمثل الدولة التونسية راهو الجامعة التونسية لكرة القدم هيكل يمس الكرة التونسية ويمثل الكرة التونسية نحكيه على هيكل مهم برشا اللي بشي نجم يطورنا ويوصلنا لأهدافنا الرياضية متاع الجمعيات الكل جمعية بعد ساعات تلقى ظروفها بعد ساعات إمكانيات بعد ساعات مسؤول نيغوسيسيون بعد ساعات ملاعب يخرج من عقله يحب يمشي لبرا يحب يمشي سافر يحب يبدل الزوبجكتيف متاعه سبورتيف وهذا النجم نفهمه اما ما نحكي على جمال الحمودي نحكي على انسان باش يكون لك ولا باش يخدم لك التحكيم اللي هو موجود في تونس مش يلزمك تعطيه امكانيات يلزم تحكي معاه في القناعات نتاعك باش تجم تحطها اون بلاس
2: نمشي معاك انت دكتور جمال الحمودي تعين في فيفري 2025 نحكيوا تقريبا اكثر من عام ونص معناها اكثر من عام ونص خدمه
1: عمل سيزون ونص
2: اي تقريبا
5: صاروا بوكو دو بروبليم صاروا بوكو دو ليتيج صاروا برشا تشكيات مشاكل الحقيقه هو جاي حضر معنا مرتين مره هنا ومره في التلفزيون يقول 70

0: في المية نسبة رضا وماشيين ونطلعوا في نسبة الرضا وما ريتش برشا يعني 70%.
1: شكون يحددها النسبة؟
0: والله ما نعرف. هو احنا هنا نخدمه كل يوم مع ناصر وحتى مع خالد في التلفزة كل يوم بالغ، كل يوم فهمتني مشكلة، كل يوم لفت نظر، كل يوم حتى إيحاء المباراة معينة
2: ونمشي يشوف الفار
0: فريق منافس والآخر مشي يشوف الفار يصوروا فيه
2: كل جمعة يشوف
0: كل جمعة يصوروا في العباد داخلة للفار
1: وكل جولة 4-5 بلاغات
0: كل جولة كل نهار بليغ كل نهار جمعية تهبط بليغ نعرفش ديجا احنا راو دو بريما بور أول حاجة وقبل كل شيء معنا الثقة في بعضنا مش مداو متفهمي كسواب جمال حمودي يوتر حتى غدوة تهبط أنا عرش يعني تهبط كولينا ولا تهبط
1: في فترة نجي جويني نفس الشيء صار واللي قبل كيف كيف
0: يا ولدي يغزلي بش مداو متفهمين راو ديما نعاود ونقول فما مسألة متاع ثقة فما مسألة متاع نقص في الكومبيتانس ولا فما مسألة كما كان نحكي توا فهمتني بدوي على لابارتنانس موجودة معناها موثقة والناس كل الناس كل نعرفوا الناس كلها احنا بلد صغيرة معناها نعرفوا بعضنا لكن أيضا فما زادة نقص ثقة ناس نقص
2: كبير.
0: ثقة كبير برشا
2: معناها ثقة في بعضنا جملة مش
0: معناها ثقة جملة. في بعضنا وما ما نسبقوش الثقة
2: أكبر مصيبة هذيك وراو فما حتى حتى عدم الثقة راه مبني على برشا حاجات
0: راه صحيح
2: برشا صحيح ما زادة ما نحكيوش حاجات اليوم راهي بالثقة تتعطى وتتحس وقت اللي انت ما تحسيش وانت تسير بطبيعتك باش تولي تشك في كل شيء باش تولي تشك في كل حسابات
0: هذا اوتوماتيك خاطر بار لو باسي صاروا فهمتني معناها دي زيبيزود اللي بدلوا مسار نتاع بطولات ومسار نتاع طيوح ومسار نتاع جمعيات تترشح للمسابقات الافريقيه وطلعوا جمعيات وهبطوا جمعيات وبرزوا لاعبين وفهمتني برشا جمعيات اخرى معناها اضمحلت كريمه كل بسافره بسافره وكما قال لك ناصر ولات مؤيده بغزره في اورديناتور اللي ايه لا بارفوا دقائق احنا نغزروا له معناها نغزروا له واضح اللي هو مش ارجو والاخر يقول لك لا راه ارجو الماكينه قالت كيما بارفوا نغزروا له ارجو
1: يقول لك لا مش ارجو
0: فهمتني انا سي دو باريو ميم مش
2: مش الماكينات اللي نخدموا بهم مش هما نفسهم في نفس الكاس العالم تي في 30 سكوند الناس تلقى الحلول ويخرج لك لاكسيون في دقيقه
0: وامية
2: يعطيك حق الناس وشفنا مع تمام ما شفناش معناتها حاجات اللي هي
0: بريمون 3 مينوت شي بالك عملنا ريكور قعدنا منهم مره 13 مينوت نثبتوا في
2: استثناء هو لقطه ولا زوز باش نبداو نحكيوا على ميسي مع الجزائر هذيك
1: هذيك الشقه
2: الحمراء هذيك اللي بريمون ما فهمتش علاش ما رجعتش فيها الفار هذيك صارت وظل فما لقطه اخرى في تيش في بونتو ولا حاجه كي
0: قعدنا ثلاث اربع حاجات اللي صاروا نثبتوا في انكا والله نقرا فيها كبار نسيت فينا ماشي
1: حسي الموضوع لجمال الحمودي في 30 ثانيه كل واحد مع خالد ام ضد مواصل جمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم في تونس
3: والله لازم تقييم من الزاويه نتاعي ما نجمش نحكم 100% ما نعرفش لي كونديسيون اللي يخدم فيهم لازم تعرف كل شيء لازم تعرف لي ديتاي شنو هو ما يحيط بالقطاع هذا بتعمل كونستا وتشوف ما هو ما عليه انا نظريا كي نشوف تونس ما فيها حتى حكم في كاس العالم ولا حتى حكم في كاس افريقيا حتى في الليجون ما عادش عندنا حكام متزفر كعبه اثنين ما مش تحملوا الكل
1: حكم فارك هو عندنا في كاس افريقيا
3: مش تحملوا الكل جميل الحيود لانه عنده عام
2: مخلفات
3: كبيره فما زاد اللي قبله شوف شنو خدمه شنو اللي خلاه لكن نظريا الحقيقه ما فماش ايفولوسيون كبيره الشامبيون بتاعنا صاروا برشا مشاكل السنه بوكو دي ليتيج لازم كيما قلت لك القطاع هذا راه فيه برشا متداخلين لازم هو يعطينا شنو هو اللي صار تو لون دو لا سيزون شنو المؤخذات نتاعو وسير تقييم وبعد نحكم عليه يواصل ولا يمشي
1: واضح والجامعه مطالبه بحسم هذا الملف في اقرب الاوقات لانه اصلا نورمالمون ومن المفروض يكون تم حسم منذ نهايه البطوله قبل ما نمشيو لكاس العالم ونمشيو كلنا غادي وندور ونحوس ونعملوهم الكل نورمالمون من الاول مثال اشتوى وفي عقد جمال الحمود اليوم 1 جويليا نحسمه في اسم المشرف العام على قطاع التحكيم الموسم الجاي والموسم الجاي نعاود كما قلت البارح اللي التو ما علمتونا وما علمتوا الانديه وقتاش تنطلق البطوله ان شاء الله من هنا لاخر الجمعه تعملوا قرارات ونفهموا ونفيقوا في برشا حاجات اخرين على كل هكا نكونوا كمان معاكم ساعتنا الاولى من اكسترا تايم رجعنا لكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانيه
4: اكسترا تايم اكسترا تايم بوبليسيتي
5: <تص-> محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: ديوان افام فلاش نيوز
8: وجزوة رابعة. ديوان افام عسلمة. وفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 47 سنة بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد بعد أن سقط عليها باب ثانوي للقاعة الرياضية المغطاة بالجهة، وفق ما فاد به مدير مستشفى المكنسي طه العليبي لمراسل ديوان فم. وأوضح أن سبب سقوط الباب يعود أساسا إلى عدم صيانته وإلى الصدى، هذا وقد تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة وفق المراسل. المجلس القطاعي للبنوك يقر خلال اجتماع عقده اليوم مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية. كما دعا المجلس العاملين في القطاع إلى رفع إشارات الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركة التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي. ويطالب المجلس بتمتيع العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين بزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، فيما خاض العاملون في القطاع البنكي والمالي وشركة التأمين إضرابين عامين من أجل هذا المطلب الرئيسي لتحركاتهم الاحتجاجية. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال لقائه اليوم الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا على تعزيز التعاون المشترك بين تونس والكوميسا وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية داخل هذا الفضاء الإقليمي باعتباره تجمعا اقتصاديا هاما، مشيرا إلى أن تونس تدعم دائما كل الأنشطة التي تقوم بها الكوميسا بغاية تعزيز التكامل والاندماج الإفريقي والدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال. وأفاد الوزير بأن تونس بصدد إعداد العرض الأولي بخصوص تحرير تجارة الخدمات في عدد من القطاعات على غرار الخدمات المالية والاتصالات والسياحة، داعيا في هذا السياق إلى إمكانية تنظيم ورشة تكوينية وطنية في تونس لبناء القدرات الفنية في مجال تجارة الخدمات وتقديم الدعم اللازم بشأنه. رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر يؤكد خلال أشرفه اليوم على جلسة عمل خصصت للنظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 27 و2000 التي يوليها مجلس الهيئة لاعتماد مقاربة ترتكز على حوكمة المشاريع من خلال إحكام التخطيط وترتيب الأولويات وتوجيه الاعتمادات نحو المشاريع ذات القيمة المضافة بما يضمن وإحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة وتطوير قدراتها المؤسسية مع الحرص على ترشيد النفقات وتجنب أي شطة في الإنفاق بما يحقق أعلى درجات النجاعة والشفافية. في العالم نتنياهو يقول أن الجيش سيبقى فيما وصفه بالقطاع الأمني في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، معربا عن سعيه للتوصل إلى اتفاق السلام مع لبنان. في السياق ذاته قال وزير الدفاع في الاحتلال أن بلاده مستعدة لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا اقتضى الأمر، مؤكدا أن الكيان المحتل يتحرك لمنع ما يعتبرها تهديدات قبل وصولها إلى حدوده المحتلة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
7: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
9: 9.2.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: 9 دقائق بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم واستنى معاكم حتى للخمسة. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل واللي تحقوا بينا تو في الاستماع على الفريكونس متاعنا شان اليوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف, أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوان اف ام وإلا سبور باي ديوان اف ام. ساعة أولى كنا حكينا فيها على عديد المشاكل على كرة اليد, الموضوع متاع المدير الفني, أيضا حكينا على مطالبة الحكام بخلاص المستحقات متاعهم وأيضا المعاليم متاع الفحوصات الطبية, أيضا حكينا على مستقبل جمال حمودي اللي الحقيقة ما زال ضبابي جدا مش واضح بما أنه عقده كانوا في البارح مع الجامعة التونسية لكرة القدم كمشرف عام على قطاع التحكيم. في ساعتنا الثانية البداية باش تكون بأبرز أخبار الميركاتو في الـ 24 ساعة الأخيرة. خلنا نبدأ ساعة أول حاجة من النادي الأفريقي أسامة سهيلي اللي عقده انتهى البارح مع النادي الأفريقي ويقترب من التوقيع مع نادي الخالدية البحريني, يقترب جدا لأنه ينجم في الساعات قليلة المقبلة وإلا غدوة على أقصى تقدير الفريق البحريني يعلن على إتمام الصفقة. نبدأ معك أنت ناصر, نادي الأفريقي هي في الأخر يخسر واحد من أهم مراكزه الموسم الفارط وواحد من أبرز مساهمين في التتويج بالبطولة.
2: نحكي على أسامة سهيلي اللي عملناه اللي كانت الإضافة متاعه واضحة بالأرقام اللي زاسيست متاعه كان سجل أهداف زادة كانت حاسمة. اليوم نعتبر خسارة بالنسبة للنادي الأفريقي إنه باش تعوض ملاعبي في القيمة متاع السهيلي, معناتها الحق متاع ربي ما حقه مفروض ملاعبي كيما هكا كيما بكري نحكي, وزاد بعد ساعات كيف كيف ما يلزمنيش الناقض روحي, أنا بدي في وقت من الأوقات لقيت روحي في وضعيات كيما هذوما الملاعبي بعد ساعات تلقاها لي زومبيسيون نتاعو تتبدل من الناحية المادية, يلقى امتيازات مادية كبيرة برشا اللي تلقاها ما تنجمش
1: تقاومها
2: أربع وخمسة مرات بارابور اللي كان ياخذ فيه, معناتها تولي مغرية وملاعبي في نهاية الأمر يخمم في مصلحته صحيح الرياضية وكيما يخمم في مصلحته زاد نتاع المستقبل نتاعو. لكن نعتبر إنه بالنسبة لي أنا مع الناحية الرياضية النادي الأفريقي خسر ملاعبي اللي كان مهم, خاصة أنه هو في وقت من الأوقات تعدى من صعوبات والنادي الأفريقي هو كان مساهم باش الولد هذا يرجع للمستوى نتاعو الحقيقي على خاطر فترة صعيبة عداء. لكن في نهاية الأمر هذيك كرة القدم والنادي الأفريقي لابد أنه يحاول يلقى حلول, صحيح الملاعب عنده إمكانيات كبيرة وإضافة كبيرة بالنسبة للنادي الأفريقي, لكن ديما نقول الفرق ما تقف على حتى حد والفريق يلزم يلقى حلول أخرى.
1: خالد
3: أنا مع ناصر اللي النادي الأفريقي خسر واحد من الملاعبية الباهين الموسم الفارط, زاد الملاعب يخسر حسب رأيي رياضيا اليوم
2: بحرين مش مستوى عالي
3: لشوا سبورتيف حسب رأيي ما هوش مطابق لإمكانيات الملاعب اللي صرت مومو كان قريب ليكيب ناسيونال, دونك انا حسب رأيي لو عمل تضحيات حتى على المستوى المادي بقى في النادي الافريقي عنده المشاركة الافريقية تنجم تطلع له في الفالور متاعه وتقربوا اكثر للمنتخب ومن غاديك ينجم يعمل دي كونترا كبار ياسر. تبقى من حتى حد ما نجم يحط روحه في بلاصة ملاعبي, هو ده اليوم الاختيار متاعه واختار باش يلعب في البطولة البحرينية كما قال ناصر, ماهيش البطولات اللي فيترينا يعني ماهيش سيبا ان ترومبلان باش تعاود فوالا ماديا متفاهمين, لكن حسب رايي كان ينجم يصبر شوية وتكون ويكون البلان كارير متاعه احسن من هك. من بعد شوف راه مانيش اللوم فيه, هذه فيزيون متاعي انا, انا في يوم من الايام حد في يعني حد في وضعي كيف كيف هو مشيت لاوروبا على اساس باش نطور من روحي من الخليج, صحيح تربح فلوس لكن رياضين زاد تنجم تخسر برشا.
1: دكتور اليوم النادي الافريقي يفقد الظهير الايسر نتاعو ايضا باش يعوضوا اليوم في المرحله ما بعد السهيلي, زاد ما فهمش برشا شوا يعني في تونس على الاقل
4: سورتو وصل القاس سهيلي بعد عام صعيب
1: وي
4: معناها يعني بعد عام صعيب فيه إصابات وفيه ديمي فورم, رجع الولدي البرفورم وكان ممتاز وعمل 9 أسيست سجل هدفين وهدف وقتها في ماتش 5 بلاش في رمضان متلوي ذلك
1: متلوي في رادس
4: وهدف الملعب التونسي اللي حل بيه الشبكة متاع بعد الأكسيون متاع شو اسمه اللاعب الليبي
1: الشريمي
4: هدفين معناها عندهم لوربوا ينفاسيست اوسي وكان منضبط على المستوى الدفاعي وكان متميز عام كامل حقيقه كما قلت البارحه غير مفهوم غير مفهوم ومثير لل معناها الغرابة كيفاش لعب بعد الزمزمي وسي
1: اي زمزمي اللي سي بون البارح كان ودع اصحابه ديجا سي اس كا صوفيا البلغاري
4: اي دو بيليي معناها اليوم اون بارل دو بيليي كيما تعملنك لقيت لاعبين باش تبني عليهم نادي الافريقي بربي هاللغة متاع النادي الافريقي ما يقف على حتى حد والإتوال ما تقف على حد والإسبرانس تقف على حد راه خير ما عندوش حتى اساس من الواقع لان ماناش نلعبوا في الشامبيونز ليغ ولا نلعبوا
1: وما عندكش مليارات مليارات
4: في البريمير ليغ تنزل على القرص يجيوك ثمانية صحيح. كيف كيف مش نبداو متفاهمين لا عندك فلوس بالضبط. ولا عندك لو شوا اللي كنت تحكي عليه انت دونك متع منك فهمتني ولا ايه لقيت اللاعب اللي يلبي طلبات المدرب في البوست هذاك
1: واللي كان
4: بيرفورمون ويكون بيرفورمون
2: ايش يعمل ليكيب وقت اللي الملاعب مشى باش تقف
4: لازم ما تقفش هي مي فما مشكله تو باش تصير
2: فما مشكله لازم تقف لازم تقف
4: الحل
2: في نهايه الامر الملاعب
4: الحل كان فيدك كان اكثر من فيدك
2: نمشي معك انا اكثر منك ملاعب موجود والله لا يقدر بيان سور على الملاعبيه كل في نهايه الامر عمل كروازي ولا صارت له مشكل ولا صار له مشكل صح تقف ليكيب ما تقفش
4: هي ما تقفش ليكيب
2: في نهاية الأمر ما يزميش تقف ليكيب يا دكتور صحيح بعد ساعات راهو يزم
4: مش حش تقف أما كي نحكي أن ترانسيك
2: ما نادي الفريق أسماء متاع الفريق أكبر برشا من الملاعبية برشا من
4: الملاعبية أنا رنبوار يا ناصر ما تفاهمين هذا كله متفاهمين فيه أما النادي الفريقي حسب عم ناول معناه لي بيرفورمانس الكل كي دي النادي الافريقي عم ناول يخرج 4-5 لاعبين
2: وتعرف شي قلق
4: الشيما خو
2: زعلان شي قلق الدكتور اللي قلق في حاجه واحده انا نقول لك انا سمح انا باش اتفاعل معك في حاجه واحده اللي قلق هو اللي كيف بدات تركب على بعضها
4: صحيح
2: خاطر وقت اللي كيف تبدا تركب على بعضها وتبدا تتفرد تبدا تتفرد واحد ولا زوز ولا ثلاثه هذيك المشكله كبيره اكبر سوسي هو هذايا راهو بالنسبه لي انا معك فيه 200%
4: واني امونا في المعاوده نتاع السهيلي والمعاوده نتاع الزمزمي
2: حقا في البريود وقت اللي هو ضعيف اما شكون
4: مش حتى زاد. ضعيف مش حتى ضعيف
2: وقتها مش في احسن حاله
4: في ديسمبر جانفي وكاها وقبل بستة شهور الاخرى هما عاملين كونترات مع مين ناس ديسمبر جانفي العام الاولاني يتعدى سي بو
2: خاطر العام الاولاني زاد
4: كانش باهي
2: ما صحي
4: يا ما انت ريت
2: مع فوزي زاد يعاود
4: ريت مع فوزي قاعدين يتطوروا تزيدوا معاه
1: تنجم حتى قبل ما يوفى السيزون بشهر شهرين
4: ايه شهر ما نجم
2: شهر شهرين وفيت
4: شدت كل الدختة
2: عفيت اللعبة مش قهوة من جانبي كما قالك الدكتور
4: جانبي تتشدوا بعويهم معناها يعني ومبعد تعاود ريوترو نيغوسي معاه اما توا فاس افوار شو البروفيل باش تلقاه وحتى معناها خلينا نقول النادي الافريقي معناها اليوم قادم على تروا كومبيتيسيون معناها ديجا ديجا هو بوجود السهيلي وبوجود بن علي اللي هو يتضرب معناها عنده برشا اصابات وخرج الشريفي شكون قعد التالي معناه نورمال ما فوزي اشترط اقل حاجه 8-9 لاعبين باش يلعب مينيموم تاع 40 ماتش في السيزون صحيح ولا اي 8-9 لاعبين وقعدوا اربعه برك تو قعدوا اربعه برك حسام حسن رمضان راجع من الضربه قعد زعلونيا وقعد بن عبده وقعد بو عبيد وبن علي هكا فقط اربعه من الناس على 8-9 دونك النادي الافريقي مطالب 4-5 ريكروتمون التالي برك ديجا وفي الوسط عند جامن عملوا نقولوا ان الفريق مطالب واحد تو ولا زوز
2: زوز
4: هي معلم فلوس هذو مرا هذو ما فلوس ديزانفيستيسمون هذا يتعب هذا اونترينمون توما لعبتو سيرتو شو باش يركب معناه لاعب على لاعب وشو باش يركب لاعب في سيستم جديد مع مدرب جديد يفوتي طار علاش كيما كنا نحكيو انت متع منك لقيت هالخلطه قداش عندك تجري بجرتها قداش نعم 10 سنين تجري بجرتها الخلطه كي ما عمل لو بوتيت افور كان ياخذ
2: 4-5 سنين
4: كان ياخذ فيها 12 اعطيه 25 ولا 30 وصحالة
2: لا فما زاد حاجة مهمة برشا انا عندي شكون من نادي افريقيا حكيت معاه قال لك ما نحبوش نغلطوا غلط قبل ما نحبوش
4: لو انتهاز ما مش غلط
2: لا ما قال لك انا زاد كيف انا عندي امور معناتها بيجيتير تحكم فيا ما نجيش اليوم نعطي ملاعبيه 100 مليون في الشهر و120 مليون نحكي لك انا داو تمشي هو يقول لك انا عندي استراتيجيه
4: واضحه اما فما
2: ما نحبش نغرق ليكيب
4: فما دي ساكريفيس يتعاملوا مش نحكي على السيدي دون فاسون جينيرال فما دي ساكريفيس يتعاملوا على 4-5 جوار في كل ايكيب كل احنا تو كنت نحكي لك كي يدير النادي الافريقي تو نمشيو اون 2035 يا سيدي انت تو كي نرجعوا بالنظر نقولوا النادي الافريقي لهذا الشامبيونات في 96 ما كنت حاضر انت شكون تتذكر ما تتذكر 4-5 لاعبين ولا تتذكر غارديا وتتذكر ساروتا جو لانتا موجا
2: وتتذكر كنت جو
4: ها
2: الله يرحمه جبت كنت
4: جو والله اللي هو رحم بابا جاني يعني خد تتذكر
2: وليد تتزابن عليا في
4: ديريكت والله اللي رسول يدي لي رسول يدي لي شفت انت كيفاش وجعتك العكايه
2: في وقتها لا لا لا بالعكس يا شيخ قال لك هذا اللي عجبك فيا مركاني من الفستيان عادي
5: احكيك شكون تتذكر.
2: انا ما عنديش عقده مش كيما برشا ناس. انا اللي صار لي صار لي بي صار لي خايب صار لي وتعديت عليا
5: كذبان.
2: فما برشا ناس تحب تغلط ولا فما اللي تبركيت له توش ديريكت شنو. انا اللي تبركيلي تبركيلي مش نجيب حاجه اخرى مش نقول له اشرح عباد وقول له ما تبركيت لي انا من ال 40 ومن 35 يصير يصير بالكره. اما انت سنه تجو مش
5: بريئه والله يا رسول.
1: نحكي زاد على الملعب التونسي اللي ينتدب متوسط ميدان هجومي. هو ينجم يلعب حتى كجناح ايمن ولا ايسر لكن مركزه هو متوسط ميدان هجومي معناها يلعب 10 ولا حتى على اليمين ولا على اليسار. نحكيه على امام ساليو تيون الملاعب هذا سنغالي 20 عام متر و80 ملاعب سنغالي متكون في السنغال وكان لعب حتى في منتخب السنغالي المحلي. باش نبدا معاك انت دكتور من بعد جيل خالد وايضا الناصر. وعقد لمدة 3 سنوات مع الملعب التونسي لاعب الحقيقة اللي معناها كاريره كاملة في السنغال. صحيح مازال صغير لكن هل تشوف وانت قادر اليوم يقدم لذا في الملعب التونسي؟ راه ديما نحكيه وحاسب المعلومات اللي عندنا
4: اللي في الأربعة خمسة سنوات الأخيرة الديريجان تاع الملعب التونسي سي لو بارفي سي با لو بريسكو بارفي. خاطر فما جمعيات لو بريسكو بارفي فما جمعيات مويان فما جمعيات تحت المتوسط باش نقولوش رادي في الانتدابات تاع لاعبين الافرق. ملعب التونسي ما نتذكرش لاعب وصول افريقيه جابته في الاربع سنين الاخرانيين وما ندمش وما عطاش الاضافه توت سويت اي سورتو لاعب وسط الميدان. لاعب وسط الميدان اللي تجيبه ويركب توت سويت برك الله يعني برد عليهم.
1: هو البروفيل نتاع اومارو تحسه
4: اكثر يمشي قدام اومارو وموغيشا ويوسف توري عادي والاخر قبلهم.
1: لا نحكيك على البروفيل.
4: لا البروفيل هذا سي ميليو بوليفالون معناها رولي اوفنسيف ماشي اكثر. دونك عندي ثقه ما حقاني ما نعرفوش اون فالو فور معناها على الميدان. عندي ثقه معناها في العين نتاعهم وعندي ثقه في معناها لي تويو نتاعهم اللي يجيبوا معناها اللاعبين
2: رولاسيونيل
4: ورولاسيونيل كارنيه ادريس مهم برشا. والحقيقه معناها الملعب التونسي ارض خصبه باش واحد يتطور فيها معناها فهمني كيما نحكيو مثلا على مستير على جرجيس على برشا بلايص معناها فهمتي بلاصه معناها تنجم تكور فيها وتبدا مرتاح وما ميمسي فما شويه بريسيون ولا تاع ريزولتا في الاخر لكن تقعد ديما بلاصه معناها فيها ترحاب كبير واللاعبين يعطيو لو ماكسيموم بور سو رولونسي والا باش يبرزوا.
1: اي خالد اللاعب هذا الموسم الفارط في البطوله السليغاليه معناها موسم كامل مع بطوله والمنتخب المحلي 30 مباراه 7 اهداف و6 اسيست تصور ارقام تعتبر جيده جدا لمتوسط ميدان هجومي.
3: بو كنت نشوف انا في الليستات نتاعو لعب 30 ماتش وكيفاه ان جوار اللي كومبيتيتيف وعنده بلاصه في الفريق نتاعو
1: في منتخب السنغال المحلي. راهو باش تفهم معناه منتخب الاول راهو صعيب باش تلعب فيه
3: في السنغال. راهو فما صارت ايفوليسيون كبيره في الفوتبول سورتو نيفو دو لا فورماسيون. السنغال كلها ديز اكاديمي ويخرجوا في ملاعبيه لاوروبا ودو نيفو ماهمش لاعبيه اللي جي. دونك اون بليس الملعب التونسي نجح في الريكروتمون نتاع لي السنين الاخرانيه. عامل اللغه مهم ياسر في الانتيغراسيون يتكلم فرنسي مش في يلقى اشكال. بقى من بعد التوظيف نتاعو والادابتاسيون مهمه ياسر. وجينيرالمون السنغالي يسادابت في شمال افريقيا. دونك نتمنى يكون لاعب عنده مستوى ويعطي اضافه يكون انفستيسمون باهي للملعب التونسي يا كوريا ولا يا لونغ تير.
1: بالضبط انفستيسمون ناصر واضح انه انفستيسمون لاعب 20 عام بالليستات هذوم في منتخب محلي ظاهر بالنسبه لي هو ترومبلان الملعب التونسي. ظاهر الملعب التونسي جاي باش يستثمر فيه بيجيب مونطون شبيه ومن بعد فوا 3 و 4 واضح جدا
2: استراتيجي. هو التمشي واضح في الملعب التونسي الاربع خمسين الاخرى كما كان يحكي الدكتور وخالد انا في نفس التمشي معهم. ولات فما فما فما حاجات فما انفلير اللي هي مش موجوده في برشا جمعيات. فما صنعه زاده في الريكروتمون اللي قاعده صايره معناتها في الملعب التونسي اللي هي نعتبرها مهمه برشا. يمكن زاد وجود الجو زاد موجود غادي في باردو معناتها جو ملاعب كبير وعنده امكانيات كبيره عنده عين نتاع تكنيسيان ينجم زاد يعاون في الموضوع هذا. زاد كيف لي ديريجون والمتاكد انا زاد الرئيس اللي زاد عنده ريزو باهي معناتها نتاع الريسيونيل يخليه ينجم. خاطر راهو يشغلك راهو اصعب حاجه للريكروتمون برشا الناس ما تعرفش على خاطر المتركاج اللي يصير لك من لي مانجر دو بارتو خالد وانت تعرف كي تبدا مدرب ولا مدرب مساعد ولا مدير رياضي ولا ولا رئيس متاع جمعية تبدأ الفيديوهات بعد ساعات تجم تجيك هني راو 10-15 فيديو في النهار وكل واحد يقول لك الملاعب متاعي من أحسن ملاعبية بور سيليكسوني باش تنجم تنظف وتجم تختار وتجم تركز يزم تكون عندك ناس ساعد ديجات هذيك خدمتهم
1: ديجا
2: ويزم توا بالعولمة اللي ولت موجودة تجم تجيب حتى الاستات متاعه في الفترة الأخرى قدش العب قدش من مشاركة قدش من أسيست قدش معناتها اليوم زاد هذا ولا اختصاص اللي نجم يعاونك في الريتمو وبعد ساعات زاد كيف كيف فما ملاعبين كيبداو في الدوت ولا ملاعبين مش معروفين ولا مش مغمورين يعني ترومبلان بالنسبة لي هو باش يمشي لأوروبا بالرغم هي كلمة ترومبلان ما عادش ماشية معنا برشا خاطر قبل كنا نستعملوا فيها في وقت من الأوقات في التسعينات في وفي الألفينيات كانت موجودة وقت اللي جي كان جوار إترانجي أفريكا نقولوا راهو إجا لتونس باش تشوفك في الفترينة الفترينة ولات تمشي له الغادي
3: معناتها
2: ما عادش تحكي عليها باش تجينا هنا هذاك علاش ولات الصعوبات ولات جينا بريسك معناتها كعبات نادرة اللي تفلت من غاديكا باش تجي لتونس هذاك علاش ولا الشواء أصعب وركرت ما ولا أصعب
1: هذا هو نحكيو على لاعب آخر واحد من أبرز لاعبي البطولة ومن أبرز لاعبي الترجي نحكيو على حسام الطقاء اللي كان قريب برشا من نادي الفريق كان أيضا محل متابع من ليفسكي سوفيا أيضا لكن يبدو أنه اللاعب اختار وجهة فيسع فيسع معناه اختار الوجهة صح كونترانتي أو بثلاث سنين نحكيه على شباب الوزداد الجزائري الفريق ذا اللي قريبا في ساعات القادمة سيمضي مع الثنائي نبيل معلول ونادر داود
4: وهما اللي جابوا
1: واضح هني في حبيت كل شيء
4: يعني. وجود الثنائي الفني التونسي أثر بصفة كبيرة على
1: الوجهة متاع حسام
4: على الشواء متاعه معناه الثنائي الفني التونسي راهو حكي معاه راهو مكلموه راهو معطاه دي غارونتي تكنيك رام فسروا له اللي كانوا حاشتهم به في وسط الميدان راهو حبوا يرجعوا يلعبوا شامبيونز ليغ ويتوجوا خاطر نقرا في الصحافه
1: الجزائريه
4: معناها كارثه كبيره معناها هزت الشباب بالوزاد اليوم الساوره كملت ثانيه معناها شباب الساوره باش يلعب شامبيونز ليغ
1: شباب الساوره
4: يلعب شامبيونز ليغ وهما كملوا ثالثين دونك فوالا معناها يحبوا يرجعوا يلعبوا الادوار الاولى في البطوله الجزائريه فما ثقه كبيره في الفنيين والتكنيسيان التوانسه وايضا في اللاعبين التوانسه ما ننساوش زاد فما بن حموده غادي في بالوزداد معناها سافا فاسيليتي الادابتاسيون نتاعو وهو ولد منضبط ويخدم على روحه وعنده معناه مارج بروغريسيون مازالت موجوده وينجم
1: 25 عام
4: ينجم يتحسن برشا على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي تبارك الله عليه لا با ان غران ترافاي وكما قلت لك معناه وجود نبيل ونادر اثروا بصفه كبيره على انتقاله
1: وعنده حتى ستاتيو انترناسيونال خمسه
4: مقابلات مع المنتخب رياضيا كما كان حكي خالد مبكري على كما سابيل السهيلي فهمتني ميغري اون فادير ولا اميغري من تونس الى الجزائر سي براتيكمون لو ميم نفس المستوى فوار في الجزائر خير شويه لبعض الانديه بعض انديه النخبه لكن بون اوسي كي مشي تلعب في بلغاريا بون سي با لو غران نيفو معناها نيفو صف ثالث فوار رابع في بطولات اوروبا اي زاد كون لو فيو با معناها الامكانيات الماديه في الجزائر سورتو اللي غادي شركات وبالوزداد وكذا نتصور راهي 4-5 مرات قد بلغاريا سي سي سي فاسيل معناها البارح نقرا في جوست ارتيكل باش كملت البارح نقرا في سايباري ارتيكل سايباري راجل كان ياخذ في 17,000 اورو فهمني في الجمعه معناها ليكيفالون نتاع براتيكمون 68,000 اورو في الشهر في بي اس بي اندوفن توا اون فا بارلي مع 680,000 اورو في العام اون فا بارلي فوا
1: 68,000 دينار تقصد
4: انت اورو نحكي على السايباري
1: في الشهر تقصد
4: من بي اس في مشى للمنشف توا فهمتني ولا اون فا بارلي اقل حاجه 7-8 مرات معناها سي امبورتون لو شوا بون صديقته اللي كانت معاك كان يصور في 17,000 اورو قالت له راك ماكش تصور اسي درجون باش نجم توفر لي الحياه ديكو صح في بايرن هاود
1: ترجع قول لهم قداش 17,000 اورو بالتونسي
4: 60 مليون بريس
1: في
4: مليون شويه ما كفاوش
1: في الجمعه
4: قالت له 60 مليون ناصر قالت له 60 مليون في الجمعه سا نو فا با ما سا كوريسبون با ليزومبيسيون نتاع الحياه اللايف ستايل نتاعي معناها اني واموري فهمتني وحجامتي وكرهبي وايفوناتي ودنيتي وكل شيء ما تقبلش يا اخي انفصلت هربت هامني صححشي في منشن عاد اليكم من جديد
1: رجعت
6: المشكله فيه هو
4: لا لا قلا يبطى شوي
6: راجع طلع
2: لا كان قبل سمعني فيها
6: قلا انتقل لمرحله اخرى تو
1: بينسي خل نمشي معك الجانب المالي
2: هو جاته فرصه باهي انطريكا مش نجم نعرف عليها الريال نتاعها معناتها خاطر
6: ما كان قتلوا تكستو
2: برافو عليها
6: ما قتلوش رانا لا ما قتلوش رانا ما تفاهمناش ولا الريق هذاك نتاع
1: مشيت من
6: لا ديريك
2: فرونتال
6: اي صحيح كيما مارسي قتلوا راهو السويردات اللي تصور فيهم هي ناويه تاخذهم كل ديجا ال 200 الف دينار في الشهر ما كفواش
1: حقه عمل لها كيما حكيم يكتب كل شيء باسم امه وخليها هكا
6: ودايور سايباري برا ماركا بينالتي كونتر انا مش
1: باسم امه بيان سور مي
6: وراهو يفو سافوار كي كان صغير راهو كان فما شك كبير باش ما يمشيش
1: اي خاطر
6: عنده لي بيبو
1: اللي صابه في
6: سيرفو اي قال عنده مشاكل اي اي لي بيبو
1: خالد الجانب المالي نتصور هو اللي خلى حسام تقاي يختار وجهه شباب الوزداد على حساب النادي الافريقي ولا البطوله البلغاريه
3: اي بون للجانب المالي اذا ما فيهش اشكال مهم بالنسبه للاعب شي خم في مستقبله زاد حتى للجانب الرياضي البطوله الجزائريه بطوله محترمه الحقيقه بالوزداد من الفرق اللي عنده بلاصه السنين الاخرانيه سواء في البطوله ولا في كؤوس افريقيا زاد يخمم زاد في لي كونديسيون عنده مدرب ستاف تونسي معاه يمن به اكيد هذوما الكل عوامل اللي يخليه يختار بالوزداد في تجربه جديده حسام تقاي ظهر لي من الملاعبيه اللي استفاد برشا من الباساج نتاعو في الترجي لعب في الشامبيونز ليغ لعب طلع على المستوى نتاعو
1: وكان كومبيتيتيف ومؤثر
3: ولا سرت مو كان في وصل حتى المنتخب لا كان كومبيتيتيف مؤثر ليه حسب رايي مش مؤثر كان كومبيتيتيف كان موجود في الترجي التونسي اما موصلش النسبه اللي يكون مؤثر كان قد كان جي مؤثر بالعمر هذا لو بقى في الترجي والترجي يعمل دي ساكريفيس على المستوى المالي ويخليه دونك لاعب جيد نجم المستوى نتاعو يطلع في الجزائر كيما خاطرك سورتو لي كونديسيون باهين يعاونوه باش يحسن من مستواه
1: بالضبط نختمك انت ناصر
2: انا بالنسبه لي انا حسام تقال الحق بتاع ربي حبيته يقعد في تونس خاطر انا واحد من الناس معناتها من الملاعبين اللي يعجبني راهو اليوم نحكيو الباساج نتاعو في الترجي يمكن في بعض الاحيان ما كانش في احسن حالاته نظرا للضغط الكبير في الترجي راهو زاد كيف كيف وانا متاكد كما كان يحكي خالد التجربه نتاعو في الترجي عطاته برشا من ناحيه الكاريزماتيك ومن ناحيه الاكسبيريونس ومن ناحيه الضغط اللي تعدى منه خاطر تعرف كي تلعب في الترجي فما ضغوطات اسبوعيه وديما مطالب باش تكون في المستوى العالي والعالي جدا مع الترجي المنافسات نتاعو معناتها ديما موجوده في القاره معناتها مشاركه افريقيه ولا بطوله كاس تونس ديما ترجي من الفرق اللي يحب روحه على البوديوم ولذلك علاش الضغوطات راه بعد ساعات كي تتعدى منها هذيك تخلي شخصيتك تتفرم خير معناتها بالطبيعه من باساج من المسير لقى روحه في الترجي لقى روحه يلعب في المستوى العالي مع الترجي اليوم نعتقد التجربه معاه 3 سنين ظهرلي في الترجي ولا اكثر 4 سنين ثلاثه ولا اربعه ظهرلي 4 سنين بالنسبه لي انا باش يكبروه برشا اليوم نبي المعلول الحق نتاع ربي سان بون نيغوسياتور معناتها يعرف ينيغوسي مع الملاعبيه ويعرف يقنع الملاعبيه عنده الاقناع
6: البروفيل يعرف اخر ما يعرف
2: لا لا ونبيل من الملاعبيه اللي مدربين اللي يعرف يعرف يعرف يناقش يعرف منين ينجم يحكي مع الملاعبيه ويكون ان بروجي زاد كيما كان يحكيوا الاولاد مهم بالنسبه له هو يمشي يلعب البر في فريق محترم في الجزائر مانيش نحكيه على فريق عادي باش يلقى روحه في نفس المستوى في المشاركات العربيه والافريقيه
1: والبطوله
2: كيف كيف ما تو من ناحيه الماديه باش يلقى امتيازات ماديه مهمه برشا اللي هو زاد كيف تضمن حياته معناتها بارابور اسامه السهيلي تقول الشوا نتاع تقا كان خير معناتها بصراحه ماديا وكرويا معناتها عمل ان تري بون شوا
3: ويخليك قريب للفوتبول التونسي خاطر اسيا البحرين ماهيش الجزائر ماهيش تونس بس المغرب ديما تقعد في الكونتكست هذايا وعلاش لا المستوى
6: تاعك يطلع
3: تلقى روحك في الكيب
6: نسيان شوات لعب في البحرين رجع ب 12 كيلو زايدي سيت يا اخي
1: مشى الاسماعيلي من بعد بطريقه الحقيقه
6: لا الحقيقه
2: قبل في بعد مش قبل
6: بابش البحرين الحقيقه الحقيقه كيما حكينا على الكلوب افريكا اللي كونوا لي اون تران دو بيردر معناها قاعده تخسر في لاعبين اللي هما عناصر معناها ركيزات اساسيه في
1: الركائز
6: اساسيه الاسبيرونس صحيح اللي كونوا تقان سرت مومون غاب على التشكيله الاساسيه لكنه براتيكمون الى في 75-80% من المباريات
1: تقريبا
6: اي دونك سا نوز امين ا بونسي اللي الترجي اللي كانت تخمم في ان دو بروفيل في الوسط باش يوليو سي ثلاثه لانه ما هو كي يخرج واحد لازمك تعوض. اليوم بالشامبيونز ليغ والسوبر ليغ والشامبيونا والكوب وقبيلو خرج، هذا خامس وسط ميدان يخرج راه، وقبيلو خرج، تقا خرج، العايب خرج، وهبي خرج، والدربالي خرج، خمسه خرج. دونك شكون قعد في الوسط او في
3: الدربالي اللي يقترب يلعبوا
6: كي ما تفهمين شكون قعد باش شكون قعد قعد حاجه علي قعد كوناتي قعد بون شهاب يلعب مقدم شويه شكون اخر قعد هذا هو ما معنى غروسو مودو قعدوا زوز دو تروز
3: اللي الجنيش
6: بارابور الجنيشي باوي
3: بس الماتشوات اللي عنده
6: تاريخ سبان تيتولير معناها انديسكوتابل با هما اللي عاودوا لهم هما دو زاريير اللي هما جلاسي وبن علي
1: بالضبط
6: شكون قعد في الوسط لانه جمهور ترجي المطلب الاولاني نتاعو توا يحب لاعب كابابل اساس خرج روسي اللي هو كان ان رولي اوسي ما بين فهمني الوسط وما بين الهجوم جمهور ترجي يحب ان فري وبيت يمشي لقدام ويهز الكره ويبرفورمي ويشوت ويماركي
1: لازم الرومبلاسون نتاعو
6: لازم زوز لازم زوز ديجا لازم واحد ساعة سنتينيل كي ربي واحد سو كي ني با لو كاب تاع المصرات راه كاين البارح ودو رولي اون بون دو فورم معناتها ترجي قادم على ريفورم كامله بي كون لو فيو با فما 10 انتي دي بيت برك راهو معناها اي
1: بين سيف وشتاء
6: بين سيف وشتاء مرمى
3: مرمى
6: مرمى معناها شانتي
3: خدمه في الترجي صعيبه تو الوقت
6: اي سورتو شكري الى انونسي لا كولور مش نعطي نفس جديد وريفوليسيون ان تيرم ديفيكتيف اي تو سا
3: هو قال شكري كان واضح قال الترجي تستاهل فريق خير من هكاك الترجي تستاهل فريق
6: شي بدل الجمعيه كامله
3: اكثر باش يبدل الجمعيه كامله حسب التصور نتاعو هو
1: بالضبط هذا هو
6: ديجا من 11 الفانت كونتراز وزبرك عاودوا
1: وائل دربالي يقترب من البطوله السويديه
3: في وسط هذا الكل تو حسب قاعد نسمع زاد في السيد كل شيء متفقين عليه الترجي لازم يلوج لاكاليتي راهو الكونتيتي هاي موجوده كانوا خمسه موجود برك يلعبوا فهمت يخو شيء لاكاليتي قبل كل شيء
1: ثلاثه دو كاليتي خير من سته
3: ثمانيه وسط ميدان وزوز برك يلعبوا ثلاثه ما ولا اربعه الاخرين موجودين
1: خمسه يدوروا خير من
3: ثمانيه قاعدين صحيح وش رسالة كاليتي
1: أكيد تاو الميركاتو مازال كيتحل معناها اليوم أول نهار رسميا في الميركاتو تاو باش تبدأ صفقات بالنسبة خاصة للأندية الكبرى تبدأ برشا معناها دونك هذا هو نواصل نتابعه إن شاء الله في برامجنا كما قلنا قبيلة كل يوم الثلاثة حتى الأربعة كل صفقات الميركاتو في تونس فاصل قصير راجعين نحكيو على كأس العالم ومواجهات البارح الحقيقة اللي شفنا فيهم برشا برشا كورة بعد فاصل قصير
7: إكسترا تايم Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس مع

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, مع بعض نصيف يحلى.
1: D1 FM.
0: صوتكم. على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان FM صوتكم اكسترا تايم سبيسيال مونديال
2: 37 دقيقة بعد الـ 4 متلاشي رجعنا لكم في الجزء الأخير من اكسترا تايم كما استنستوا نخصوه لمباراية كأس العالم والبارح شفنا برشا كورة الحقيقة أول حاجة قبل ما نحكيه ونفكركم مرحبا بناس تسمع فينا لكل وين ما كنتوا تسمعون على الفريكونس متاعنا باج فيسبوك ديوان FM سبور باي ديوان FM أيضا الشانيل اليوتيوب متاعنا ديوان FM لايف ونعاود نذكركم زادة مرة أخرى انطلاقا من غد وحتى 31 أوت تلقاونا كل يوم في برنامج سبور ماج من 3 حتى 4 في كامل البرمجة الصيفية على ديوان FM كما قلنا باش نحكيو على
3: جزء بربي كليمة خاطر نسينا رفيعة وحاج محمود اللي وقع انتدابهم دونك كاتر ولي كاتر بروفيل زالوا انكور ان و دو ركروتمان بور كومبليتي كيما كنا نحكي دو كاليتي في الاسبيرانس يفو موان ستة اللي يكونوا دو كاليتي ويكونوا يدخلوا في الروتاسيون
2: بالضبط هذا هو نمشي نحكي على الماتشوات دو كاليتي دكتور مش ماتشوات متاع تونس ماتشوات اللي بالرسمي كورة البارح شفنا مباراة نبدأ ساعة مباراة النرويج والكوت ديفوار 2-1 منتخب النرويجي ومنتخب الكوت ديفوار خالد ما كانش الحقيقة لقمة سائغة اونتر بارونتيز للمنتخب النرويجي لأنه منتخب كوت ديفوار البارح كان متأخر واحد بلاش من دقيقة 39 عدل في دقيقة 74 ولكن هالاند الحقيقة كيبدأ عندك باللاعب كيما هالاند نجم تربح مبارياتك في أي دقيقة من المباراة ومنح الانتصار في دقيقة 86 لمنتخب النرويج كيفاش شفت البارح منتخب النرويج وين جيتك بالذمة على منتخب النرويج خاطر أنت لعبت في النرويج وتعرف بالكده كرة قدم النرويجي كيفاش تطورت في السنوات الأخيرة والسنوات هذوم الكل تعدي وحتى ل 2026
4: بون الماتش البارح راهو في مستوى معين كان متقارب ومتوازن بنسبة كبيرة ياسر تبقى اللي عمل الفارق هو العامل البدني لانه كوت ديفوار ال 20 مينوت الاخرانيين راهو موجودين
2: بعد الهدف
4: فريق عمل شوت ليبر سور لو بلان فيزيك وقتها النرويج ظهر المستوى نتاعهم وهذا يخلينا نحكيه على الفوتبول النرويجيان وكيفاش التغير الكبير اللي صار بعد نجاحات عملوا نجاحات في التسعينات 94 98 ومن بعد صاروا الخيبات ونكسات كبيره ياسر ابدا من اليورو 2000 حتى يعني من اليورو 2000 لا لعبوا من وقتها ما لعبوش لا كوب دي موند لا اورو حتى رجعوا فوالا حتى رجعوا للموسم هذا في وسط هذا الكل كان ما عشت البريود هذيك من 2005 حتى 2011 كان عندهم مع كل شيء كان عندهم مشكله مش مشكله نتاعهم شنو هو ليدونتيتي دو فوتبول احنا نتاعنا لانه لي نورفيجيان بالنسبه لهم هما ونشحوا يعني بنمط معين تاع كره قدم هو الكره الانجليزيه الكره الطويله فوالا لو جو ديريكت لو جو اللي عمل على على الفيزيك على القوه البدنيه وقت عندهم جينيراسيون والله الماجوريتي ما يلعبوا في لانجلتير ما بين ليفربول مانشستر تشيلسي دونك متعودين بالنمط الكره هذاك ومن بعد في 2000 كي بداو يصيروا لي زيشيك فيقوا لي ليه الكل فوتبول هذاك راه ما عادش يوصلنا ما عادش نجموا ننجحوا به دونك تبدلت الافكار حطوا ان بلان دو ترافاي بيان ديتيرميني الباز نتاعو شنو هو الباز نتاعو هو التكوين وعلاش التكوين لانه بارابور للطقس نتاعهم اللي هو بارد ما فماش برشا صغار يلعبوا الفوتبول ما فماش يعني اكثر العام فوالا دونك تيرانات اون بلانير دونك من وقتها بدا التخطيط اول شيء لازمنا نوفروا الملاعب باش يكونوا بهم صغار اليوم من 2005 لليوم كل نادي محترف عنده التيران نتاعو اون بلانير وعنده التيران نتاعو المغطي التيران المغطي هذاك مخصص للاكاديمي للي جون وقت اللي قبل كانوا جانفيي فيفريي مارس الثلج ما يلعبوش توا ولاو على عام كامل يلعبوا حاجه اخرى اللي عملوها مهمه ياسر الكلوب الكل اللي جابوا دي فورماتور اسبانيول دي بورتوغي خدموا على على الفوتبول مودرن، جابوا الناس اللي باش يعلموهم الكوره دو بوزيسيون مش الجو لون مش الجو ديريكت. دونك الحقيقه صارت ايفولوشن على المستويات الكل. في وسط هذا الكل زاد فرضوا على النوادي اللي كل اي ملاعب يجيك فيه
2: اوفر
4: من اوروبا الجنوبيه خاطر حبوا يبعدوا على انجلترا، حبوا يبعدوا لا مشيو. تو تشوف لي نورفيجيان كلهم بريسك يلعبوا في البرتغال، في ايطاليا، فرنسا،
2: المانيا
4: المانيا. دونك بعده حبوا يغيروا النمط نتاع الفوتبول نتاعهم
2: وقاعدين
4: فوالا بلو تكنيك يزون غاردير او لو كوتي فيزيك. عاش قلت لك البارح
2: مي اون باراليل مع التكنيك
4: فوالا، ونقول لك الباز عندنا احنا هما بطبيعتهم
2: بنيه جسديه قويه
4: كذا عند ربي عندهم البنيه الجسديه. فما حاجه زاده فهموها اللي قبل الفوتبول نتاعهم بازي على الفورس اندورانس، فهموا للفوتبول تبدلوا. هذا راهو خدموا عليه برشا وجابوا غوارديولا اون 2008 قال لهم كان تحبوا تبدلوا الفوتبول نتاعكم راهو فما حاجرات ولا الفوتبول مربوط راهو يعني تبدل ما عادش لونديرونس هي الاساس نتاع الفوتبول. صحيح صحيح الاساس نتاع الفيزيكا ما هيش الاساس نتاع الفوتبول. دونك لازم تبدلوا الافكار نتاعكم تولي الفوتبول البازي على الفورس فيتيس. لا فورس خلي عندكم الفورس، ما لا فيتيس راهي مهمه ياسر. شوف اليوم انت فما ملاعبيه راهو اللي مارك البارح نوسا 1.78 قبل ما كانش يلعب. انا كنت نلعب نورفيج اقصر واحد ديما في لي دوز ايكيب باقي كل ما شاء الله 1.85
2: عندهم 3 سنين يستناو فيها
4: نفس الشيء الملاعب القصير
2: سيتي
4: تحلوا زاد على لي زيترونجي
2: ما كانوش عندهم لي زيترونجي
4: والله ما كانوش يلعبوا عندهم. ليه بالنسبه لي هما ليدونتيتي نتاعهم احنا اولاد النرويج
2: فايكينغ فايكينغ
4: فوالا ريت ديجا انت شوف تشوف اللي تفهم لا شوف انت حتى بعد ما تشويت رجعوا
2: للفايكينغ
4: يعني ناس متشبتين
2: حتى الاحتفال
4: هما اصلا
2: ناس حاجه في الماتش هذيك
4: ناس متشبتين ياسر بالليدونتيتي نتاعهم. لكن في الفوتبول فهموا كان باش يقعدوا هكاك راهم باش يتعداو كوتي. اليوم
2: جوست البارح سرقوا الماتش كيما لي فايكينغ كانوا يسرقوا ويقرصنوا ولا شو اسمه سوفون لارجمون كوت ديفوار 70 دقيقه خير منهم
4: خير
2: منهم.
4: دونك توست هذا الكل بجوج حاجه صغيره بركه. واليوم فما توانسة أولاد صغار قاعدين يستقطبوا فيه. فما اسم لاعب نتاع ان جون دو 14 ans اسمه عمر الورغمي عمره 14 سنه لو مايور في الكاتيجوري نتاعو
2: في النرويج
4: مولود غالي تونسي بو تونسي
2: امو تونسي
4: ملاعبي اللي اليوم فاينورد يحبوا عليه اف سي كوبنهاغ تحب عليه يفو فيرا تريز اتونسيون. راهو عندنا زاد ملاعبيه غاديكا ما يضيعش منا كيما ضاع العياري كيما فما برشا ملاعبيه في الدمار
2: زكي العمدوني
4: فوالا ماهيش الكوره نتاعنا بركه فرنسا وايطاليا والمانيا راهو فوق زاد في النار في الايسلاند في دراوين قلت في الايسلاند في الفنلاند راهو فما توانسه ويلعبوا الكوره وقاعدين يخدموا عليهم كيما خدموا على بابو نوسا ولي زيترونجير قاعدين يخدموا على التوانسه زاد يفو فيرا اتونسيون وماذا بينا نحلوا علينا. هذا هو
2: ان شاء الله يكونوا سمعوا
4: بورتون راهو انا شو الولايد ما نعرفوش اما لازد اللي جايه نتاع ملاعبي فيتور كبير ياسر ان شاء الله وعنده الفولونتي اون بلوس في لافيتونس
2: صحيح
4: نعاود اسمه عمر الورغمي
2: عمر الورغمي نجمو نستغلوا الفرصه من تو مادام عنده الفولونتي علاش لا معناه من تو
4: لازم نمشيو عندهم الفولونتي باش ولدهم يلعبوا
2: نجيبوه في لي سيليكسيون دو جون تو انت كي ترى مثلا لو ميراكل نورفيجيان شنو اللي جسد اللي كان يحكي فيه
4: بالضبط
2: خالد هو عاش في وسطهم ويعرفهم
5: او باش نذكر او باش نذكر العباد اللي كان تبع في الكوره وفي الشامبيونز ليج في ليزاني 95 96 كان فما جمعيه اسمها روزنبورغ هي مازالت موجوده
4: مازال بيان سور نحكي لي جران كلوب تاع
5: لا مي في 96 كان ادري جران كلوب
2: لعب فينال في بيلي
5: لا ما لعبش فينال روزنبورغ
4: ربح ريال مدريد ربح الميلان
5: ربح الميلان في ميلان 2-1
4: هذاك علاش قاعد يتذكر
5: لا ربح مدريد نتذكر ربح مدريد
4: روزنبورغ
5: وقتها دون لو تون كانت هي سيتان فيفيي نتاع الفورماسيون وما غادي يخرجوا برشا لاعبين ومشاو فهمني بون فما مولد فما مولد فما بران فما برشا جمعيات كيما كاريو كيما قلت وتور اندري فلو سورتو ريز كيما ميري كيما هينينغ بيرغ نتاع مان يونايتد لاكسيال وما غادي النرويج ايزون كومبري كيما كان يحكي خالد اللي كونوا لا فورس فيزيك وحدا ما اشتقت هي ديجا لانجلتير ولا فورس فيزيك نتاعها عرفت سنوات ضياع من 98 رد التالي. دونك اليوم ils ont été obligés de s'adapter. صحيح هالاند مارك البارح لكن لا باس اللي تعديت ما بين أربع لاعبين واللي جابت لباس كلي اللي جابت لاسيس روعة معناها معناها شيء يتقرر. اليوم كي تلقى ينس بيتر هاوغ
4: من عند بيرغ
5: جوار بودو دونك توا لو ميراكل نورفيجيان ولا بودو غليم
2: وي
5: ما عادش روزنبورغ بودو غليم
2: شفناش عمل في
5: تربح السيتي ثلاثة
4: لأنه سمحني جوست على روزنبورغ لأن روزنبورغ مازالوا المونتاليتي نتاعهم لو فوتبول لونسيان فما جمعيات راهم مازالوا متشد يعني متشدين
5: متكبشين
4: اما ماشيين وقاعدين يبدلوا باش تفرض عليهم بالكوب دي موند يسولوا عليهم بودو غليمت علاش خاطر مدرب
5: انترناسيوناليزي
4: مدرب افكار اخرى يحبوا الفوتبول ولا دو بوزيسيون
5: وتكنيك لو فوتبول تكنيك وهما يل باتيس لو جو ويبنيو ملتالي كي ترا بيرك كي ترا ينس بيتر هاوغ كي ترا الاتاكون الاتاكون هوغ ماهوش نورفيجيان دانوا دانوا هوغ
2: عصام بيري كان لعب في روزنبرغ معناها
4: في روزنبرغ
5: والله نسيت دونك فوالا معناها هي ان تري غران تراديسيون لكن البارح ضرب الكاشف اللي كونوا كوت ديفوار باكثر تركيز واكثر نظام وان بو بلوس معناها دو جيستيون دو ليفور كانت نجم تخرج هي بالكاليف وقت اللي هي عملت لو غران ايفور وجابت لي 3 4 اوكازيون راهو يفو لو فير معناها غارديان كان اون ايتا دو غراس البارح بتاع بتاع النرويج معناها اوتون البارح بور اون فوا في ماتش تاع النرويج مش نذكروا هالاند بركو لو انه هالاند حب يركحها هربت من ساقه دخل هو ظاهر الرياكسيون اللي عملها تفجعها وسخابها مش باش تدخل شفته في البول
4: ظاهر كلي ما عطاش حقه ما عطاش لافورس
5: حقه مربوط معناها مربوط دونك لكن البونتهم تاع عماد ديالو متعة كبيرة معناها الان دو كيفاش خرج من بحذا فهمتي توش وتعدى وتخلف في وسطهم لا ديفونس تاخو تعطي راهو هذاك هي جيم اللي يلعب في بولونيا نعرفه بالكدي سيزون كامل نتبع فيه واستي جارد زاد يلعب في نابولي الزوز ياخذوا يعطي فهمتني لكن وسط ميدان ابي اوديغارد صديقي اوديغارد فنان معناها فهمتني في بالك اوديغارد راهو ضحكوا لاعب ماشي بان عنده 30 عام يكور ملي عمره 15 عام خذيته مدريد مدريد خذيته
2: خرج من ريال عمره 18
5: وقتها ما نجحش بعثته لسوسييداد بري
2: ومن بعد رجع
5: مشى للارسنال بعد رجع وبعد مشى للارسنال
2: ديجاك مشى للارسنال 18 19
5: هو هيك لا اكثر شوي اوسكار بوب في السيتي ما كانش يلعب مشى الفولاب اي بوي نوسا كان في كلوب بروش ومشى لايبزيغ 38 40 مليون وتو طالبين فيه برسك 80 70 80 دونك البارح تقابلوا لي دو تالون نتاع لايبزيغ اللي هي بيان سور ما عندها حتى حكايه في مخها لا تيترويت لا العاب لانهم يسميوها بلاستيك كلوب في المانيا معناها دي كلوب دو بلاستيك معناها في تاريخ معناها جمعيه الكبار شتوتغارت وفهمتني وبايرن توسا لوبجيكتيف لو باش تبيع اللاعبين البارح كان موجود ديوماندي اللي ما نعرفش باي قدره قادر يراو فيه يسوى 100 مليون اورو جو سي با بور كي ريزو لاعب بي وفما نوسا كيف كيف اللي يحبوا يسوقوهم الزوز مع بعضهم ب 180 مليون اورو اي بي باش يلقاو الانجليز اللي بشي يصاوب بشي بشي بشي عاكي سوار دالية معنية شي دوخ
2: تعليق فما تعليق مهم جانا ما نعرفش اسكو صحيح ولا يقول لك على عمر الورغمي الطفل في النرويج اللي حكيت عليه عمره 14 سنة يقول لك رو عايلته كل عام تصيف في تبرقة امشي وتفهموا معه ما نعرفش المعلومة ذي هانا قلناها
5: يقعدوا يستناو في
4: عندي المعلومة اللي فما فلونتي من العائلة الكل
5: لا بسمعني شنو قاعد في استنى فيه حتى نمشي له تبرقة يمشي له بالذمة ومشي استعنى له ومشي احكي مع لي بارون تاعه ومشي ديبلاسي له كيف راوز يا خدمة مش ما استنى فيه حتى يقص تسكرة ويجي لتبرقة باش انا ما نمشي كيف يصير هذا كلامه لازم نكبروا بالناس ولازم نعطيهم قدرهم ولازم
4: والناس تترصد
5: ونحكيوا مع البروجي سبورتيف
2: والناس تترصد ديجا يديروها 13-14 يفكوا
4: فوالا وديجا في ليكيب ناسيونال
2: ان شاء الله ان شاء الله نعملوا بروجي سبورتيف نحكيوا لهم عليه نحكي معاك على منتخب الفرنسي 3-0 البارح امام منتخب السويد الحقيقة فرنسا كانت تسجل حتى اكثر

0: كان مبابي اللي هو في فورمه كبيره
1: لونسين مون عامله في بونتو
0: وي معناتها فريمون ولا
1: سرعه في
0: الاكزيكيوشن. واسمعني ريتا وقت اللي زاد يجيك مدرب ويعرف كيفاش يتعامل مع النجوم نتاعو اليوم معناتها راه سي مهم برشا راه برشا ناس خاطر يفوت ريتي لعبيت كيما ما يلزمش فما ملاعبيه كبار في مستوى معين يحبك الحاجات اللي هي استثنائيه تنجم تكون بسيطه تنجم تكون على حسب عقليته على حسب مخه بعد ساعات تشوف ملاعبيه في مستوى عالي عالي ياسر وتلقى حاجات صغيره تنجم تفرحه حاجه البارح الجيست اللي عملها له معناتها المدرب نتاعو معناتها
2: اعطاته انرجي اخرى
0: معناتها باش تزيد تكبره باش تزيد تخليه معناتها يمشي لبعيد حق المنتخب الفرنسي من المنتخبات اللي الناس الكل تنبأت انه هو باش يكون معناتها رقم 90 في المونديال وتو قاعد ياكد في المباريات هذوما انه بالحق من المنتخبات اللي عندها امكانيات كبيره معناتها كي نحكيوا على اوليزي ولا نحكيوا على باركولا
2: ناقص كان بونتو اوليزي خمسه اسيست سيداتي اما ناقص بونتو
0: اوليزي لاعب يغير عادي استثناء يرى
2: قبل الناس كل
0: يلعب قبل لو برومي يلعب قبل الناس كل
2: يرى البونتو يرى
0: الاكسيون يرى الناس تاخذوا الريال الحق نتاع ربي باش يشوفوا
1: مش حاب اون بلوس في ريجيستر
0: برشا فلوس يحبوا
1: لي اوليزي في الريجيستر ما نعرفوش نعرفوا دريبلور وفينيسور توا سانك اسيست شو وريك قداش معبي
2: تادابتي
1: حاجه اخرى ليكيب دو فرانس مسفيت ياسر من البي اس جي تشوف اللاعبيه كيما باركولا ديمبيلي
2: باركولا ما يلعبش في باريس
1: المستوى اللي لعبوا فيه اللي اوتوماتيكمون قاعدين يهزوا في النيفو مع اللاعبين الاخرين دونك يبدا عندك فرق قويه زاد شامبيونا وفريق يهز تعاون برشا ليكيب
2: فما حاجه اخرى كي تري امبورطون انت كي تبدا بالون دور وتبدا انت تحكم في باريس كيما ديمبيلي وتهز دوبل شامبيون دوروب اي بوي جي الماتش الاولاني يهبطك تحت امبابي تلعب انت كنومرو 10 والشوط الثاني نتاع الماتش الاولاني ما تنجحش يحطك سير لو كوتي دروا ويحط اوليزي تحتك تحت امبابي معناها وتقبل سي لونيون بور لو جروب معناها الناس كل كيما في مثلا في مدريد فما دي تنسيون ما بين فيني ما بين رودريغو ما بين امبابي كذا موجود فالفيردي
3: لكن اللقطه اللي صارت مثل البارح مع ريان شركي زاد خايبه شويه مع ديشون معناها زاد فيها شويه
1: يستاهل يلعب يحس روحه
2: هو يتنجم تو انت رابح اثنين بلاش وثلاثه بلاش تنجم تعطي لا ما يبداش بيه خاطر اوليزي وديمبيلي يلعبوا قبله اما تنجم تعطيه اربع دراج لا عنده هو اما اسمعني اسمعني ديشون ما يبدلش برشا ديجا كي بدل نحا تي وهبط ديني صارت بلوز موا فوف عشوائيه في فرنسا ما يبدلوش هما جنرالمون اما تنجم تعطيها 4 دراج 5 دراج نص ساعه فهمتني تعطيه نص ساعه
1: بعد 2-0 نورمال صحيح
2: بعد 2-0 وبعد 2-0 لكن ديمبلي كيفاش قبل كيفاش يسيت ادابتي وكيفاش ولا او سيرفيس دو جروب وكيفاش الراجل معناها ترانسفورماسيون توتال معناها ولا براتيكمون يمين يسار يمارك يعطي الاسيست وقالوا له اوليزي سي لا ستار دو مومون هو اللي كابابل باش يعطي اكثر الاسيست ما عنده حتى مشكل
0: حتى فريشور خير الحق
2: لا ينصهر في الجروب اي بي فرنسا الحاجه اللي ما كانتش عندها في الخمسه ست سنين الاخرانيين سي كلقات اون سوليديتي ديفونسيف معناها لو تريو وباميكان وساليبا مينيون ولا حتى كي توصل لهم كره حيه يساف كومون الحقيقه امون افي امون افي فرنسا اي ان كران او دوسو من الارجنتين انه الارجنتين ميسي ديبوندون 100% alors que فرنسا الخطر يجي من كل بلاصه
3: ماكينه ماكينه فرنسا وقت تحب تطلع في الريتم راك تاكل زوج ثلاثه بونتو في درجين عادي على الاخر
2: والحمد لله روحوا كل اصحابنا
0: لا
2: اصحاب اصدقائنا روحنا كل ما بعضنا
0: ما نقولوا
2: المجموعه الوحيده كلها روحت
0: ما نقولوا
2: المجموعه الكل روحت
0: كلها اخذت الطياره في ديار
2: البحر حتى احنا روحنا الاولانيين بعد اربع خمس
0: سنين كنا بحر ومع بعض
3: واضح المكسيك ايضا ترشت على حساب الاكواتور البارح اثنين بلاش ديجا واضح معناها حاليا تتلعب باش تلعب باش تبدا مباراه انجلترا والكونغو الديمقراطيه الخامسه نتاع العشيه بعد خمس دقائق من توا
2: صعيب راه اكثر من اللي يتوقعوا
3: برشا اي لا صعيب ديجا تو خالد انا وياه بالعينين نحكي وقال لي باش تاكل الكونغو قلت له نعرف انجلترا ساعات
1: شوف وفاول وفاش ات سي بون
3: زعما غانا عدت صفر صفر معاه
1: يدخلوا في الصحيح يدخلوا في
3: نشوف وفي الليل زاد
1: مش عدي ودوزيام وتروزيام
2: ماتش الليل ممتاز برشا
3: في الليل تسعه بلجيكيا السنغال حبيت نعطيكم كلمه عن نهايه البرنامج الشتوي للاسف نادي هاي ديجا مقبل تقول لي
2: يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ان شاء الله ديما في صحه جيده وبارك الله في كل من تبعنا وسمعنا وانقدنا بون سبنا ليه فهمتني عملت كلكو بيتي رمارك ف فهمني ولا مشكورين جدا يسب الاستماع والمشاهدة ديما طالعة وبارك الله فيكم
3: وما تكونش باش تغيبوا علينا ما تكونش تغيبوا علينا حالوا نحاولوا ان شاء الله حتى مريره مرتين في الاسبوع تكون موجودين بحذانا ان شاء الله في الصيف لمن استطاع الى

0: انت دكتور انت
1: تمام. شوفوا على كل هاك نكون كمان معاكم بالنسبه لي ماكس تايم. موعدكم توا بارتين من غدوه حتى 31 اوت كل يوم 3 ل 4 في برنامج سبور ماج تلقاو فيه كل يوم شكون من قسم الرياضه. اجمل تحيه هنا ابراهيم وكل الفريق. مرسي نادي مرسي ايضا وجدان. بعد شوي ديجيتال ويفز ثم سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
2: اكسترا تايم. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتغ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فام. اللي توقعناه بدأ يتحول إلى حقيقة وشركة أبتك الصينية تلقت سلوغان تقول فيه لامور التيترنال ومعه دو روبو هيومانويد وفكتيف للمرة هذه تشبه في كل ملامحهم للبشر الحقيقيين ابتداء من الوجه والتحركات والجلد والطول والوزن. هما يوان للإناث وأونا للذكور. يوان روبو موجه للنساء ويبلغ من الطول 1.83 متر ويزن 42 كيلوغرام. أما أونا فهي موجهة للرجال وطولها 1.68 متر ووزنها 35.2 كيلوغرام وزوز عندهم 88 أرتيكولاسيون باش يتحركوا كإنسان عادي. وصمموا pour la compagnie émotionnelle في المنزل. لي بريكوموند تحلوا يوم 2 جوان الفارط على موقع gd.com وقيمة الحجز كانت 380 يورو للروبوت الواحد على الرغم من أنه ما زالوا ما يعرفوش وقت ثمن الرجل أو المرأة الآلية. ولكن في أول هذا الأسبوع صارت لكونفيرونس دو بريس في شنزن فين أعلنت أبتك أخيرا على ثمن يوان وأونا و 15000 يورو للفيرسيون لايت و 21000 يورو pour la version يوان برو. لو المستهلك يحب الفيرسيون ألترا غران فورما فإنه لازم يدفع 111000 يورو pour la version فيمينين و 125000 يورو pour la version masculine. عدد لي كوموند لحد الان فاتوا 10000 يونيتي ومعها قفزت لاكسيون دابتك بنسبه 17% في بورصه هونغ كونغ. دو نوفيل مارك دو تليفون انتيليجون قاعده تظهر ومش كان في الصين لانه الهاتف الجديد اللي باش نحكيوا عليه الان تم تصنيعه في المانيا ويعمل سوز اندرويد لكن من دون اللجوء لخدمات جوجل واسمه بونكت ام سي 03. هاتف تم الاعلان عليه في شهر جانفي الفارط في سي او اس وبدا بيعه في البوتيك دو فابريكون سويس بسعر 745 دولار. ومن اهم خصائصه انه تصنع في مصنع جيجا سات في المانيا بعكس جل الهواتف الذكيه في كل العالم واللي مصدرها يكون ليزوزين ازياتيك. الام سي 03 يعمل بنظام في او اس وهي اون فيرسيون اندرويد ديريفي دو open source project Android وتخلص من كل سيرفيس دو جوجل. والاو اس هذا تم تطويره من طرف الشركة السويسرية ابوستروفي. في الهاتف كل تطبيق يعمل في بول دو كونفيدونسياليتي تمنعه من انه يفتش في معلوماتنا الشخصية ويحتوي على في بي ان انتغري للسيستم نتاع الهاتف واللي باش يكونوا فيه 3 سنوات دو ميزا جور دو فونكسيوناليتي و5 سنوات دو كوركتيف اي دو سيكوريتي. الفيش تكنيك نلقاو فيها لو بروسيسور ميديا تك دايمنسيتي 7300 avec 8 جيجا دو رام و 120 هرتز pour le taux de rafraîchissement 550 nits de luminosité ou la capacité photo de 64 mégapixels, batterie à bécoute 5200 mAh ou use 240 grammes ou l'hétif كان متروح للبيع كان عن طريق un abonnement لكن الشركة اليوم تخلت على هذه الفكرة رغم ذلك سمو ما طاحش بالكل ويعتبر غالي pour un milieu de gamme كما هذا. مستعملي واتساب يعرفوا أنه لما يقع إضافتهم في ديسكوسيون دو جروب أو لما يقع إرسال أول مساج فإن المتلقي يشوف كل المعلومات الموجودة على البروفيل ورقم الهاتف متاع كل مشاركين يمكن له إضافتهم في قائمته والاتصال بهم متى شاء. متى في محاولة جديدة منها pour plus de confidentialité باش تغير هذا البروتوكول وما عادش باش توري أرقام الهاتف متاع المستعملين لكن في بلاصتهم باش نلقاو دي بسودونيم. متى تقول أنه سيت ايفولوسيون ماهي إلا اون فونكسيون دو كونفيدونسياليتي وأنه ديبلومون تاعها باش يكون بروغريسيف وبدا من نهار 30 ومع أكثر من 3 مليار مستعمل في العالم فإنه أهم سؤال الآن هو لا ديسبونيبيليتي دي بسودونيم لأنه العديد من المستعملين مش باش يتحصلوا على لور نو دوتيليزاتور سويتي. في المستقبل باش تتصل بأي مستعمل لازم تعرف سون نو دوتيليزاتور كما هو الحال في فيسبوك أو انستغرام والعملية باش تصبح أكثر تعقيدا للمتصل والمتقبل في نفس الوقت. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور عالمك.
0: ديوان فم فلاش نيوز
6: مجزء الخميسة ديوان فم عسلمة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر عقد جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 3 جويلية لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بحضور كافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما قرر برمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم تحت شرف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية والمشاريع مشاريع تنموية المبرمجة به. كما قرر إحالة 8 أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الوزارات المعنية. وكالة نهوض بالصناعة والتجديد تعلن عن جملة من التغييرات التي تهم خدماتها، وذلك في إطار مواكبة الإجراءات الجديدة التي أقرها السجل الوطني للمؤسسات والهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات. وضحت الوكالة في بلاغ لها أنه بداية من اليوم غرة تجويلية وعملا بالإجراءات الجديدة معتمدة من قبل السجل الوطني للمؤسسات، فستقتصر خدماتها عبر خطة المخطب الوحيد والشبابيك الموحدة التابعة لها على تسليم بطاقة التعريف الجبائية. وأفادت الوكالة بأنها لم تعد تتلقى ملفات الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات في نسخ ورقية، مؤكدة أن جميع إجراءات الترسيم أصبحت تنجز حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض. وحدات منطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت مدعومة بوحدات إقليم الأمن الوطني بسوسة وفوج وحدات التدخل بسوسة من الكشف عن شبكات لترويج المخدرات وتفكيكها والإطاحة بعناصرها، وذلك في مدينة سوسة. وصلت العمليات الأمنية عن إلقاء القبض والاحتفاظ بخمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المواد المخدرة، وذلك بعد استشارة النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وتم خلال هذه العملية حجز كميات هامة من المواد المخدرة إلى جانب عدد من الوسائل والدرجات النارية التي يتم استغلالها في عمليات الترويج وفق المصدر ذاته. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل ورجة أرضية اليوم على الساعة 2:41 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها 4.2 درجات على سلم ريشتر، وذلك بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. وقد شعر بها مواطنو منطقة جرجيس وفق بلاغ صادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، البيت الأبيض يقول سوى فشلت مذكرة التفاهم أم لا فقد مهدت واشنطن الطريق لنزع السلاح النووي من إيران، والمحادثات بشأن الاتفاق مع إيران لا تزال متواصلة. وأضاف البيت الأبيض أن الفرق الأمنية تعقد مناقشات بشأن كل بنود مذكرة التفاهم مع إيران، ورئيس ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدي ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد. نهاية مجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس
4: 9.2.
2: ناس الديوان.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: آخر حصة من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة البرمجة الشتوية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا على المتابعة, شكرا على الاهتمام, شكرا على المساندة, شكرا على النقد البناء, شكرا على الحب المتبادل للناس الكل. كتيبة ناس الديوان وين ما كنتوا شكرا لكم على رفقتكم لينا طيلة الموسم الشتوي, وإن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم خاطر أبارتيغ من غدوة نتقابلوا معكم كل يوم إن شاء الله في الصبحية من السبعة للعشرة متاع الصباح الجميلة. نادية في الآخرة شكرا نادية, شكرا على الضحكة, شكرا على المحبة, وشكرا على الحرفية في التعامل. وقت اللي تكون عندك مخرج كيما نادية تكون متهنية تنجم تتكلم وانتي لا فما روتور لا تعرف لا عندك تولك باك لا عندك حتى كاسك في وذنيك, على خاطر المخرج كيف يكون قد بلاصتو ليميسيون ما تنجم كان تمشي. شكرا ليك سيد المخرج نادية, نحبك برشا. شكرا الإيمان, إيمان النسمة اللي كنت معنا لطول الموسم الصيفي. مرحبا بوجدان معنا اليوم, الوجه أعقل معنا في الإذاعة, المعاقلة ما تخطبت معنا. إن شاء الله مبروك عليك يا وجه, ألف مبروك وبالهنا. شكرا لكم الكل وين ما كنتوا. اليوم معناش أخبار, معناش ضرب البارح, معناش توبك شو, عنا كين كويزات, عنا سؤالات, عنا دردشة اليوم بيناتنا ومعاكم انتو. ما زيد على 31 328 328 31 328 328. كلمونا نستقبلوا تليفوناتكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سماح مفتاح ترافقكم من قدام الميكرو, على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
3: أهلا
2: وسهلا, مرحبا
3: يا كابتن سيد العميد. كم قرب حال انجليز 1-0 ربع ساعة لعب
4: بايش مفاجئ
3: والله. يمكن تعرف خير مني, ما نحبش انت ما كتبت تتوقع الحكاية هاي. نورز سي وليد خويا سليم, لكن نسيش نعرفك تحب اليوم اخر حصة, لكن انا مش نبدا
2: ما ينجمش
3: لا ما ي...
2: مش كي تبدا اخر حصة اخر رمق
3: واجب واجبنا لاول ساعة وقت تشوف حاجة جديدة في المجتمع وماش باهية تنصح الناس
2: الصبر.
3: لا لا والله العظيم, وهذه يعني متأكد منها 100%. ما قلنا ثم دين جديد في تونس اللي هو المال. المال ولا غلط في برشا ناس واستسهلوا المال الحرام. هذا قاعد نشوف فيه يوميا. تجيب صناعي يطرفك يمدك فاتورة يحط لك 3 قطايع ويحط والفاتورة يجيبك فيها 15 قطعة. معناها إلى روندي لي شوز بحيث فهمتي حاسيلو. أنا اللي لاحظته في بلادنا تو الناس كل وقت تستسهل في المال الحرام. مش أقول لكم تجربتي وأنا كنت نشوف في تونس ترانسبارنت, كنت في مكان تونس نشوف فيها كلها قاعد يصير. أقسم بالله لا ريت واحد من عبيه, أقسم بالله في حياتي لو ريت واحد خذا المال الحرام وتعدى به جيلا أو عاجلا يرجع له وتكون النهاية كحلة. نصيحة اللي يسمع فينا كل, يا ولدي اتقوا الله, ما تدخلوا داركم والوليداتك خاصة وما توكلهم وليداتك كان المال الحلال, لأنه راهو ما يثمرش, راهو في قريب ولا بعيد راهو باش يدور عليك ويرحيك. اذا كل يسمع فينا
5: قولوا للي اجل الحرام يخاف بكره اللي قالوا
2: هذيك ادم اللي ما تحبوش سيد العميد.
3: ايش فيه وشك اسمع الكلمات رائعه, الكلمات رائعه. على كل حال والله
6: نوز شك بتبصب على الحياه ملاش كبة
2: ملاش كبة
6: كل غريبة وغريبتها كانش كبة بحياتها.
2: أنا كان نورز وش كبة
3: أنا اللي حطيت غنية قولي آدم
6: أنت قلت محلها
3: هي أنا إيش سمعت تو سمعت آدم ما نعرفوش هو آدم بي. سمعت إنسان يتكلم على المال الحرام.
2: نحب نقول لكم الفانا حرقتها بالزوز
7: سوري.
2: فانا خدمة مزينة, هو كمل يتكلم سيد العميد, سيد المخرجة خدمتها لروحها
6: دخلت نورز دخلت
2: وكمل بلانجون من عند سيدي بالعافية.
3: والله إذا كهو حدي غادي أقول لكم قبل ما تدخل دارك فكر
6: فكر خشمي
3: فكر مليح مليح فكر مليح
6: يا كابتن في شط حملهم
2: شو زيد راه سيد اليوم راه مانيش ناويين راه
3: وفيتك
2: مانيش ناويين على الخير اليوم
3: لا وفيت والله لا
2: والله يعطيك الشكر لك سيد العميد. وكما قال سيد العميد شنو عقب عليه ادم يسال شنو نيدي نعاودو نسمو
3: كلمات حلوه
2: ضاعت

0: نادي اقوى من الادب، يعني شوف شوف الـ الـ الـ المحترف
1: قص عليه
0: المحترف كيفاش خطفتها جملة. انا والله العظيم لا في بالي نادي ما في بلاش بالمضارف شكل فيه
2: كيفاش
0: نادي
2: هي العدد
3: مش ادم اللي غادي
0: ما فهمتنيش ما فهمتنيش شفت قاعد نقول قاعد نقول شوف الانسان الحرفي الحقيقي اللي يحب خدمته كيفاش اون كيلكو سكوند خطفت التام وجبدة غناية وحطتها سي اكستراوردينير برافو نادي
1: برافو يا نادي
0: مرة اخرى تثبت تثبت اللي هي مخرجة عظيمة بالحق
1: مخرجة عظيمة ونستحيا ليك سيد العميد توفيق ديدي ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا مرحبا.
4: أهلا وسهلا سماح. أنا اليوم نهار صعيب، كنت من 5:30 تاع الصباح حتى لتو كنت في ريونيون ان بو مشكلي جيتي معناتها جو سوي كوا ريكومبونسي كوا جاني كادو من عند سي وليد.
1: وليد
4: هذا جو فو برومي لي جو في لو ديفوري في الويكاند.
1: لا لتر جون
2: بالمايونيز.
4: اي بالمايونيز
1: جيتي لتر جون ياسمين ولا لتر جون
4: المايونيز شدت فهمت ان شاء الله عندي بديده ما قريتش توا هنا فحني
1: حتى كم ريت نسمع رايكم انا فوالا
4: مريت الليكتور ونقصد رب
1: نحب نسمع رايكم بالحق. مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي الطلياني.
2: اهلا وسهلا
1: كابتن كاباتن. اهلا وسهلا مرحبا.
2: عايشك سماح يا باهيه وعدونا بكليماتيزور
0: خوي والله جاو ثلاث مرات يا كابتن جاو ثلاث مرات
2: والله شو يعمل لنا وحيدة على كليماتيزور في الفريجيداريات عمل لنا وحيدة والله خد
0: يا عمر يا عمر الجمل راهو ليكيب جاي ثلاث مرات وما صلحوه يا عمر رانا في بيت سخون يا عمر رانا في بيت سخون
4: وانت وانت لبس بليدين سيد العميد
0: شنو هذا هذاك جور في دال اماتوني البارح
1: نص البارح
4: نص نص نص
0: قلت البارح
1: نص
2: نص العميد دكتورنا الغالي
0: كلبي سحب كلها ويني سوارة نص
1: ويني سوارة
4: ماش تحدد الحديد مش ماشي في
0: الدار نلقى شيء حاضر نهزه الأخرى
2: نورس الأستاذ وليد أجاتا
1: وليد كريستي
2: وليد كريستي وليد كريستو محمد بعلك
1: كريستو
2: عائلة كبيرة نحيوها فهمتي وليا ونادية وإيمان والله بارك الله فيك ينظفوا في الشط احنا وين مش نعومه نعومه في الرمل ولا في الماء
4: في الماء
2: اريد كترامبلي جايبين ماكينات وتنظيف وناس وتصاور ودربوات يا ولدي نعومه في اللوناس يا وزير الصحة ربي فضلك يا ولدي يحط عشتوت ممنوع السباح راهو ناس تجي من تونس مساكن ويجيب ولادهم ويعوموا في القمة ولا بالحق اخر نداء وبعديش مش
5: ما هبطوا بيان راهو هبطوا بيان
2: على بيان تاع شنو
5: معناتها فيه الليسته نتاع البحورات
2: كلها البحورات الكل ممنوع البحورات الكل ممنوع على البحورات فك جبولات وك الدنيا ما فماش لوناس مشي وين فما بحر بعيد عن لوناس
0: ارتيبه
2: فهمتني ارتيبه
0: رائع
4: مش ارتيبه
2: وخويا وليد
4: كبسيرات
2: خويا بارك الله فيك عدي ديكاس كابتن خالد ميفي فو دي فام جون شو انا معني
1: ميفي فو دي فام جون
2: دي فام جون
4: مش نوا
2: اي مش نوا نو فدي ليتر جون ربي يفضلك
0: ربي يخليك
1: مرحبا بيك مره اخرى طلياني نوروزة الجميله غزلتنا اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا وسهلا بيك سامح تحياتي ليك تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن وليد ندو وجدان نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا كيما العاده نسلم على الكتيبه
1: مرحبا بك نوروزة وليد النميلي صديقنا مرحبا وليد
5: البارح حول النهار فرحوا بيا نورمال حتى في عدوني ثالث هكا يقدموا اليوم هكا الاخراني وقعدت ربع ساعة قدام باب وقعدت ربع ساعة
1: عنده درج معنا ولا يشكي سبخومي
2: وانا مشوق الوحدة
5: هذا مازلنا في النهار الثاني هكا في البداية
1: شوف العبيد كيش يخزن
0: هذيك عندها توا سنوات من اللي بدأت عندها رجلة تمشي بها ما يبدلها حد شيء ودي عندها بروتوكول شيء
5: ربي ربي يفضلها وربي يخليكم كل
1: والبارح مكشف ثالث سي با فغي مكشف البارح نورس خرجت وبعد رجعت
3: لا سلمت علي ومن بعد قلت لك سلم على الضيف
4: لازم ما
3: تذكرهم
1: نفحوا واحد
4: اول مره جيت روتال تفضحت انا
1: اي بالحق لي وليت تجيرو تار شويه دكتور
4: اي موني وليت ست
5: وليت اي ولي
1: مش بعاني ولا ولاو يبيبيو عليه في الشارع ويقول له الدكتور شو حوالي
4: طالما الكوتوغراف بعد
1: هيني مرحبا كان وليد عنده درجين متقلق ما تحبش انت عندك عميد تحب اوتوغراف. مرحبا بكم الناس الكل. شوي نسلموا على الكتيبه فردا فردا. شكرا لكم. ربي يفضلكم الناس الكل. حسام نقول له الف مبروك. حسام يقول لي هنيني بعرسي ان شاء الله بالهنا. حسام ان شاء الله مبروك عليك.
3: سامحنا عندنا حاجه لازم نسمعها تو قبل ما نمشيو للفقره اللي بعدها. الحاجه اللي محضرينها كانت عادي لنا نادية. حاجة نحب نسمعها توا. 469 حلقة، موسمين كاملين من ناس ديوان درايف تايم. رقم كبير أما وراه حكاية أكبر، وراه تعب سهر ضحكة دمعة وقلق قبل كل حس وفرحة بعد كل نجاح. موسم ما كانش سهل، عشنا فيه كل المشاعر، ضحكنا تأثرنا وبكينا معاكم. كل خبر كل قصة كل مداخل كل رسالة وصلت من مستمع خلت أثر وخلت ذكرى عمرها ما تتنسي. ناس الديوان ما كانش مجرد برنامج إذاعي، كان دار، كان عائلة، كان موعد يومي يجمعنا ساعتين مع ألاف القلوب من كل ولاية، كل دار، كل كرهبة وكل بلاصة في تونس وحتى خارج تونس. كبرنا البرنامج هذا نهار بعد نهار كيف الطفل الصغير، بحب، صبر، شغف وإيمان أنه يستحق يكون مختلف. واليوم كيف نشوفوه واقف على ساقيه، نعرفوا أنه الفضل بعد ربي يرجع ليكم. تفاعلاتكم، التشجيعكم، المساجاتكم، الاتصالاتكم ولمحبتكم الكبير اللي كانت الوقود الحقيقي لكل نهار. في العائلة هذه كل واحد كان قطعة عمرها ما تتعوض. العميد توفيق ديد، صوت الوطن، كلمة الحق، الغيرة على تونس، الصدق اللي يخرج من القلب قبل اللسان، وحضوره اللي كان يعطي للبرنامج هيبة وللكلمة وزنها. الدكتور سليم العسلي، الطبيب، المثقف وعاشق الفن والطرب، بين النصيحة الطبية والمعلومة العلمية والحكاية الفنية، كان ديما يثبت اللي ثقافة هي ما تكون كان أسلوب حياة. الكابتن خالد حسني، عاشق البحث والغوص في التفاصيل، في الرياضة كما في الحياة، كان ديما من قاع الخابي يخرج لك كنوز عمرها ما تخطر على البال. أما أنا نورس كنت بنت الفريق، كنت نجري مع الوقت بين التحضير الأخبار والكتابة والتقديم والضغط، وكل همي إنه الساعتين متاع ناس الديوان يخرجوا في أحسن صورة وما يفوتكم حتى خبر يستحق يتقال. سماح مفتاح، قلب البرنامج النبض، المرأة اللي جمعتنا واحتويتنا وخلقت من اختلافاتنا قوة بحكمتها بخبرتها بهدوءها وبثقتها فينا. كانت الربانة اللي تعرف كيفاش توصل السفينة لبر الأمان مهما كانت الأمواج. جنود الخفاء، المخرجة نادية بالحاج، فاروق السويسي، إيمان الشابي ووجدان عوني، ناس خدمت في صمت وسهرت على كل تفصيل باش توصلكم ناس الديوان بأفضل صوت وأفضل صورة وبث يليق بكم. يمكن ما كنتوش تشوفوهم صحيح، أما كانوا من أهم أسباب نجاح كل حلقة. وما نجموش ننسي زملائنا الأعزاء الأستاذ طارق عثمان ومروان الريح، وكل إنسان مرة من هنا وخلى بصمة ولو بكلمة أو بفكرة أو حتى بابتسامة. كان موسم استثنائي بكل المقاييس، موسم تعلمنا فيه أنه نجاح ما يتبنيش بشخص واحد، نجاح يتبني بفريق يأمن بعضه ويحترم بعضه ويحب الخدمة من قلبه. واليوم وإحنا نسكروا صفحة ما نسكروش الحكاية، لأنه الذكريات تقعد والوجوه تقع والمحبة تقع والصوت ما يبقى ساكن كان في قلوب الناس. شكرا لديوان فؤاد، شكرا مهدي بن عمر، شكرا جيهان لغمي، شكرا زينب العش، شكرا مروى رقيق، شكرا نرجس لوكي، وشكرا لكامل فريق ديوان فؤاد في تونس وفي سفاكس. شكرا لكل مستمع كان حاضر معانا نهار بعد نهار. شكرا لكل كلمة تشجيع ولكل نقد بناء ولكل دعوة صادقة. 469 حلقة، لكن الحقيقة هي 469 ذكرى، 469 قصة و 469 موعد حب بيننا وبينكم. وإذا كان الموسم وفي فإنه الحكاية ما زالت تتكتب، وأجمل الصفحات يمكن ما زالت ما جيتش. إلى لقاء قريب بنفس الشغف بنفس الحب وبنفس الوعد. ناس الديوان ما كانش مجرد برنامج، كان قطعة من العمر.
0: برافو عليك.
1: شكرا.
0: برافو عليك. برافو.
4: برافو.
0: برافو. زيدوا ليكيب ديجيتال، زيدوا ليكيب ديجيتال راهم يباتوا يخدموا الصباح.
3: كامل فريق ديوان اف ام في تونس وفي الصفاقس.
0: خاطر ذكرتيهم كلها ليكيب ديجيتال راهم يخدموا الصباح مسكنات.
1: ملكي كان زيدوا نشكروا نورز اللي هي تكتب في العناوين وتعطيهم في التايمينغ وتقص لهم زيد ديجيتال.
0: صح برافو برافو
1: خاطر. عندنا راهو البخي اللايف والبوست.
0: ما تغشوش علينا خاطر يباتوا يخدموا يعطيهم الصحة جماعة الديجيتال.
1: تحية للناس الكل ما يسالش راهو ساعات كي تتنسى به كي تشكر روحك زيد سيد العميد. وناس الديوان تجربة حياتهم كن أنا وياك سيد العميد دينا كتبنا أول صحيح. أول أسطرة فيها ومعنا نورز وبعد التحق الدكتور والكابتن وبداية الثنية. تحية لكل من مرة من ناس الديوان مش كنت تارق عثمان، تحية لك تارق، تحية المروان، تحية لطفي بندقة، تحية الوليد كسراوي، تحية للناس الكل، معز علي كان معنا في اللول، هدى نعمان تحية لها، هدى هذوما الكل كانوا موجودين في ناس الديوان. تحية لكم انتوما كتيبة ناس الديوان، شكرا لكم. هذه تجربة حياة، أنا دي ما أقوله، ما الحياة إلا تجارب، إن شاء الله تكون تجربة يكون وراها بعد سنوات أثر، خاطر احنا في الأخر مانا إلا أثر وما الحياة إلا أثر. تحية لكم كل، شكرا نورز. هذه موش بليدي تقريبا
3: أول مرة نعدي حاجة وانت في بليش
1: بيها للتقريب.
4: نسيت
1: محلزين هاي محلزين هاي
4: نسيت سماح ما حيتش حد تنسيه في اللي كوذني كوذني تعدي و درامان
1: درامان
0: عجوبة درامان والله عجوبة.
1: عائلتنا كبيرة ما شاء الله، دونك هذيك علاش تحية لكم الناس الكل. بالحق سيتي ما كانش ساهل اما كان مثري، نعرفش ان شاء الله يكون البرنامج ثري لكنه هو كان مثري لنا احنا حتى في ذواتنا في اشخاصنا في علاقاتنا. نبدا معك سيد العميد، يلا لو تور دو تابل.
0: شوف الله يسامح صاحب نجاوب مواطن
1: مرسي نورس
0: يعطيه الصحة الناس كل التعليق، لكن ثم مواطن قال خي انتم الفلوس تاخذوا فيها من الديوان حلال والحرام. قلوا انا اقسم بالله سنتين خديت على البرنامج هذا اللي خدت بالليل اللي هو سيد هذايا، خاطر شفت التوانسه شو يعملوا اول حاجه. لا لا نجاوبها خاطر مش باهي مش باهي مش باهي مش باهي. لازم يتعلموا التوانسه كي يتفرجوا على تتابع في البرنامج، رائع برنامج عملته سماح مفتاح ونور. والناس اليوم في المستشفى العسكري يحملوا فيه يبوسوا يبوسوا والله العظيم ناس في القمه. يعني يقول لك معناها تلقى عميد يقول لك راني ما فلتش البرنامج، عميد طبيب استاذ استشفائي جامعي يقول لك راني هاو يسمع فيا يقول لك راني ما فلت حتى حصه. ليش؟ لانهم منورين اليوم ولا واقع في تونس اللي برنامج هذايا يجبد في التوانسة الفوق، يفكر في التوانسة في أصولهم في دينهم، يفكر فيهم في القيم اللي هي حقيقة. من بعد 2011 ضاعت شوية، فهمت؟ بدينا تخلنا بعضنا، ما عدناش عارفين سقينا وين نورسنا فيه. قال الباجي الله رحمه قال عبوع عاش يعرف بوعه مكوعه راحت، فهمتني؟ إذن اليوم البرنامج هذايا اش عمل؟ نور. جات وقت غزة وشفت وش عملت وكانت الصورة نتاعني نتاع سماح مفتاح
1: في دير البلح.
0: اكزاكتو في دير البلح في يعني عملنا ما ننجم ونقدر عليه بكلمة طيبة وبالمساندة وبفهمتي وعطانا ربي الحق في الاخر. يعني فهمتني ما نجموش يخضعوا الشعب العظيم كيف كيف. من بعد جات الحرب الإيرانية كيف كيف، وبعد قلنا راهو هذا اللي باش يصير. وتكلمنا خاصة على بلادي باش نفكروا بحاجتين اللي والله العظيم وأقسم بالله لو كان اليوم نتمكنوا منهم إلا من فوق الدول كل لأنه عنا طاقة ذكاء عنا هي الوطنية والمواطنة. فكروا فيها من كلمتين ذوما، إيش معناها وطنية وإيش معناها مواطنة، إيش معناها نحب بلادي ونحب علم بلادي وندافع على بلادي وما نرضاش فيها وما نحبش فيها، والمواطنة نحترم بعضنا ونحترم القوانين وما نعملوش كما قاعدين توا السيجار وذاك كابتن يحرق في الغابات. راهو عنوان لا مواطنة، راهو عنوان ناس مش فاهمة. إذا واجبنا كإعلام ويعطيك الصحة سماح مفتاح اللي فكرنا في الموضوع هذا اللي رانا من البدينا قالوا مسؤول رانا عملنا اللي ما تعملش. راهو كي واحد يلخص يقول رانا صحيح. رانا عندنا بصمة في البلاد هذه، عندنا بصمة لأنه فعلا فعلا ثم نتيجة ثم نتيجة. بارك الله فيك.
1: الحمد لله. فاصل وما زلنا معكم في ناس الديوان.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: publicité super siesta الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
9: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
8: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
9: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه. هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح. نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم.
8: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
10: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد على السبعة. شكرا على المتابعة. شوية آخر باش نمشيو. شوف عندي أسئلة عميقة لفريق البرنامج وعندي كويز على من صاحب مقولة كذا كذا يختاروا. باش تبدأوا بالأسئلة العميقة ولا بالكويز ما قبل نكملوا لتور دو تابل دكتور.
2: والله اخر حلقه في البرمجه الشتويه انا بصراحه هذا الموسم الثاني عامين وشويه معناتها موسمين وربعه يضل الحق معناتها نحب نشكر ديوان افام اذاعه ديوان افام اللي فتحت لي البيبان معناتها دخول كان سهل وهذا معناتها سي غراس سامح مفتاح والسيد العميد توفيق ديدي تفكر تقابلنا وقتها
1: اللي قال اول
2: تقابلنا في قهوه وحكينا كي شويه انا جيتي هكايا ان بو
3: ريتيسون
2: مش ريتيسون ايزيتون خايف بون حكينا هكايا من بعد اي باهي توا نبداو من الصيف لا غزال لي سيد عميل لا قال لحد هذا يجي معنا صباح الخير فهمت بون دونك الحق تجربه ثريه خرجتني أنا من الروتين خاطر خدمتي ستريسانت شوية خرجتني من البلوزة البيضة من الميكروسكوب من الدم من التحاليل من الكوتيديان مي زادة اكتشفت لي هالميكرو ذي مسؤولية زادة كبيرة كما الريسبونسابيليتي دو لا بلوز بلانش tu es impliqué directement ou معناتها direct ou indirectement في تشخيص وفي
3: معناتها حياة الناس
2: في حياة الناس في معناتها تدخل معناتها في التشخيص والبريز اون شارج الباهية كيف كيف المصلح بصراحة مسؤولية خاطرك تولي ما عادش في التريتوار تاعك برك تولي تأثر تنجم تكون تأثر في الرأي العام وأفكارك يلزم يكونوا متوازنة وذيك هي معناتها بيان ريفليشير وتتعلم خاطر تاخذ الخبرة وتتعلم وتصلح وديما النقد الذاتي وتتعلم اللي أكبر منك كما سيد العميد كما الكابتن كيف كنت سماح كما نورز تتعلم من الناس كل معناتها بصراحة فهمت دونك باش ما نحتكرش الكلمة وخلي الكابتن زادة يكمل
1: ينقش
2: يكمل ينقش على روحه مالقدي لي البحر في الضاحية الجنوبية صدق
1: يزيات
2: كان عود نهيجو على البحر فهمت دونك ولا إن شاء الله تو اليوم كملنا البرمجة الشتوية يدو في دخول غدا 7 متاع الصباح تبدأ البرمجة
1: الصيفية
2: إن شاء الله نكونوا خفيف ظل معناتها ما ما ما ما ما ما نقلقوش الناس إن شاء الله نعطيو الإفادة وديما منفتحين على الاقتراحات على الانتقادات على البروبوزيسيون معناتها ولي زوديتور تاعنا يتفاعلوا معنا حتى بار ميساج بريفي
1: الكتيبه
2: معناتها بصراحه معناتها ويقول لك هذه باهيه هذه سافا با هذه يدرى شنو حاولوا صلحوا هكا حاولوا عملوا كي نحاولوا نحن نطوروا من رواحنا وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه تاع الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم ثقه فينا وفي البرنامج وفي ذاعة الديوان فام اون جينيرال.
1: لا ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه. طليني
4: والله مش عندي
1: اخوك بعد عامين اسمك ولا طليني pour commencer في المرشي واللي يقول لك صحه طليني مالك
2: دخلت كابتن وليد طليني
4: تخرج طليني شنو
1: الله لا يخرج
4: لا لا خليك معاكم اي ساعه نحب نشكر نورس يعطيها الصحه
1: اي محلاه
4: والله يعطيها الصحه معناها انا تو ريزومي
1: أيوة ميكرو
4: كما قل اللي خدتك متمسوش
1: هيدي قالت الميكرو
4: لا ولا بالحق
1: بكل حب
4: عندها أن النبرة تأثر تعرف قالوا لك صوتك يأثر
1: ما دام انت قلت كابتن حتى كان قالوا لها قبل توا كلامك انت يغلط
4: راه صحه ساعه على التخريج كما قال المعلق الرياضي ساسكت
1: هنا ساسكت قليلا
4: هنا ساسكت قليلا بعد ما قالته
1: وبعد ما سكت يعني كابتن شاهد انا اعتز بها شكرا
4: عملت حصص عملت كذا واختي طلبتني ايرون ليدي سماح قلت لها اش قد نقول
1: اي قول كل شيء عملتك تليفون الو عسلامة كابتن مرحبا
4: قلت لها هكا قلت لها السياسه لا
1: ميكرو
4: قلت لها السياسه لا
1: اي
4: الحق عمري ما كنت نصور انا حسها مش تلقى الصدى في الشارع
1: الحمد لله
4: خاطر قبل انا يوقفوني على الرياض على الكوره توي يوقفوني
3: على امور اخرى
4: على الناس ديوان وكل فئات المجتمع قسم بالله، من طبيب من خضار من كذا، وراو يا سي خالد راو نتبعوا فيكم ويعطيكم صح. ولا مش نزيد اخر
5: صافي بليزير
4: والحمد لله صافي بليزير. حاجه اخرى كما قال المزدح مسؤوليه، معني حتى ناس الديوان انا عندي من قبل فهمتني، كما البارح عملت نداء باش فما قرى في الجنوب التونسي في الجنوب التونسي
5: تلفتوا لهم
4: مش تلفتوا لهم وراونا فيديو تاع ناس تلعب في الرمل، اقسم بالله ميسي رونالدو يا ناس في السنه عملوا لهم تيران وعملوا لهم كذا. دونك انا كيف كيف زاد المزدح هذي كاين صوت الشارع يا سي خالد القمة يا سي خالد الكياس يا سي خالد كذا يا سي خالد
5: هذيك معاناة الناس
4: يا سي خالد معنيها بارك الله فيكم الناس الكل. وانا يا اخويا اكتشفت زاد فريق الحق معني خدمت وعملت زاد دي زي ميشي وكم ساما ونجحوا كذا مي فاش نقولوا تعلق تعلق مو الحب ما فماش، هو التعلق اللي يعذب اكثر من الحب. الانسان يتعلق بواحد
1: ايوه
4: هيك اهو
1: الله يعذبك يا طليق
4: سأسكت قليلا
1: ولا سأسكت قليلا.
4: أما حاجة عجبتني برافو الناس الديوان برافو اللي ذكرتوا اللي كانوا معانا
5: بالطبيعة
1: طبعا
4: برافو
1: ولادنا وعائلتنا
4: يعطيكم الصحة خاطر يلزمنا نتعلموا حتى معناه بعد عام ولا حتى عام يقولوا راه مثلا الحس هذه كان اول واحد بداها يعطيه صحة الحس هذه راه اشتغل فيها كذا وكذا ومشاو فارقونا برافو كي جبت الاولاد الكل
1: طبعا
4: شكرا جزيلا
1: تحية لهم الكل. ايش قولك وليد النميلي؟
5: سيعطيكم الصحة انا بعد ما سمعت ال كيفاش تقولها هي شنو التقرير
1: قولها بالسوري ما عرفتك راه تحب تقول بالفرنسي وتلوج على الكلمه بالعربي
5: التقرير هذا ما تكلي بالحق نقول جد لا شانس عندي زهر وفرحان برشا لانه انا ما تكلي باش نعدي معكم الصيف لهنا
1: اي
5: سام بي انورمون بليزير وبالحق ما تكلي البارح لقيت جو ياسر تحفون ونفادلك راني قبيليك ما تكلي تعديت الاول ولا الاخراني ولا حتى ما تكلي بعد الاخراني ما يهمنيش المهم معناتك اللي بالحق ما لقيت ايكيب معناتك اللي الناس كل تبارك الله معناتك اللي ما معناتك اللي شيخين بين بعضهم فاميليا معناتك اللي بالحق ما عاد
1: عائلة كيما العائلات الكل نجمو نتغشو نجمو نضحكو اما عائلة يلمروا
5: بعضهم وبتفدليك وديما معناتك اللي القلوب صافية هذيك الحاجة الباهية
1: ايوه
5: وميرسي بوكو ان توكا انكور اون فوا لاني انا موجود لهنا
1: مرحبا بك بحضنا وليد النميلي مرحبا بكم الكل شكرا على تفاعلاتكم نستنيو تليفوناتكم على 31-328-328 قولي كان بداية فما تليفونات كلمونا أم أعطيني تليفون باش قبل نهاية الساعة الأولى نورز نمشيو سيد المخرج الأسئلة العميقة لجماعتنا اسمع وما تطولوا ليش في الإجابات سيد العميد اسمع فيا كي نسأل الكونغو ما زالت رابحة
5: والأربيت رجع تي الساحة معنا حبوا يغشوا الإنجليز في بيلانتية خفاق بهم ما عطاهمش
1: ركزوا مع حضروا رواحكم فاصل راجعين أسئلتي ليكم اليوم
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: تبليسيتي
0: تحب تونتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58-338-338 سنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
6: ديوان أفام
0: ديوان أفام
6: صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وخمسة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواسي من تواحد على السبعة الكويزات الغنيات حاضرين لو للساعة الثانية سيدة المخرجة حضرت لكم الغنيات شكون يحب يبدأ بالأسئلة
2: هيت هيت
1: بيه انت مش تبدأ ومن بعد
2: انت تشوفها
1: باسي تقول لش
2: الكابتن
7: يا ودي باس ديريك
1: بيه دكتور هل شخصيتك اليوم هي اختيارك ولا نتيجة ظروف شخصيتك اليوم
2: مش كويز
1: لا لا مش كويز
2: دخت
7: سؤال هاي
1: شخصيتك هي اختيارك ولا نتيجة ظروف تعديت بها في حياتك واحدة منهم
2: زوز لا زوز نجم تفصل
1: باهي انا نقول شخصيتي نتيجة ظروف ممكن في حاجات كنت حاب نكون متسامحة برشا ما ظروف خلتني لا يمكن في حاجات كنت
2: وانا نقول زوز
1: انا قلت نتيجة ظروف
2: شفت كيفاش
1: بعد عامين واش خنفضوها في الديريكت
2: اما لا هي اللوجيك سامحة زوز يضل لي
1: اش قلت لي يا دكتور
2: زوز معناتها الجوج المغاربة المترشحين المغاربة
1: تحية هاي المنتخب المغربي
2: تحية ليهم ان شاء الله يزيدوا يقدموا وانا فهمتش علاش نورز لبست بلورانجي هولندا تحت بلورانجي والكوت ديفوار تحت بلورانجي لبست لهم هي بلورانجي
1: بشميتة في هولندا
7: ودو لبسي خلي مصر تطلع شكون مش ضد مصري
2: ان شاء الله مصر مربوحة
7: شكون ضد مصر شكون
1: شكون مش تلعب ضد مصر
2: ان شاء الله مربوحة مصر
4: يبدا لانكا
1: مدافع الربانية كمل شخصيتك اليوم هي
2: اي ميلونج دي دو دي سيركونستانس وانت زاد قناعتك
8: هي استراليا بيه. مصر واستراليا
1: طلياني سؤالك هل تحس روحك ما تقولوليش الزوزه
2: اي
1: بالحق
4: جوج
2: سي جي لونسي جي انونسي لا كولور تو كلهم الزوز
1: مش يقولوا سي سي با توا دو لونسي لا كولور
2: جي انونسي
1: ليه بطلت معك
2: فوضى اليوم فوضى
1: اليوم حاله فعلي
2: وتزيد تدخل نادية في الكاسك معناتها مش فوضى
1: كابتن
4: بعد غادي
1: كابتن هل تحس روحك قاعد تعيش الحياة ولا قاعد تفسر في الحياة للناس
2: زوز
1: يعني الوقت اللي تعدي تفسر في الحياة للناس أكثر من تعدي تعيش فيه في حياتك أنت
4: لا نعيش في حياتي نعيش روحي والعائلتي
1: دونك ما تعيش في حياتك
4: مش تخسر الوقت باش تفسر حاجة للناس ما يفهموكش وعليه
1: غرا
4: عليه الروح
2: اي ما ساعه يفهموك كابتن مش ناس كل ما تفهمش
4: والله شوف
2: باغفوا تنجم تقنع
4: داكوردو تقنع باب ما نعرفش بي اون جينيرال اون جينيرال ما يقول لك ما
2: تعرفش حبيتك تقول الزوز بالعادي على
4: السماح لا انا عندي زاد
1: الدكتور
7: جاك سخون من كونفيرونس
2: من كونفيرونس كنت في ريونيون
1: اجتماع
2: دكتور
4: انت عندك زوز انا عندي تروز ارجمون حبيت يقول لك
1: دونك انت تعيش حياتك اكثر من انه تفسر الحياه للناس عميد هل الناس اللي قرب منك يعرفوك فعلا 100% ولا لا؟
9: لا
1: لا شكرا على صراحتك سيدة أو الواحد ما افتي فرد وقت به طاليني بدل البلاس
9: كل واحد كل واحد عنده راهو كوتي ما يعرفو حد
2: ان جاردان سكري
9: كل واحد كل واحد
8: يوم نجمو نكتشفو في روحنا حاجة زيد عبر التجارب
1: عرفش نسألك انت زيدة سؤالات تحبهم نورز السؤالات هذوما وليد النميلي هل انت نفس الشخص في
9: لا
1: خليها دي ناحيه السؤال لا شوف لك
9: مانيش نفس الشخص
1: وليد النميلي شنو هي النسخه منك اللي خسرتها مع الوقت شنو الحاجات اللي فيك تخسرتهم مع الوقت
9: وليد النميلي الناس مليح وليد النميلي اللي على نيته
1: ما عادش
9: كنت ياسر
1: خسرت
9: حاجه كنت ياسر
1: حشيك
9: لا بالحق
7: برشا ناس هكا تصدموا بالواقع تاع المجتمع
9: كنت بالحق خاطر تحس معناتك اللي بتدخل البرشا البروتيكسيون معناتها تاع الفاميليا ولا بتدخل اللي ما يخليكش
1: ساعات كي تربي برشا
9: ولا انا
1: فما راهو فما اللي يسمونا يقول لك بون خاطر انتم في الاعلام كيف تقول لك شنو النسخه منك اللي خسرتها تقول انا خاطرني كنت قلبي الباهي ونيتي صافيه
9: ما كنتش قلبي باهي قلت على نيتي ما فرق هما اللي أعلى هما اللي يبدأ قلبه معتك اللي على نيتي هما قلبه معتك اللي هو أسقط ما فهمه ما فهمش هذيك الحكاية ما أنا اللي نقول لأني أنا كنت على نيتي ولأني ما تنعش أن عمري من تلاقي بحد ولا باريكزومبل في الحومة يبهتوني اللي يعرف دار درا شكون وين يسكن والاخر ولد شكون والاخر درا شكون والاخر درا شكون تلمون مع بالحق يعرفوا معناتها دي ديتاي على ساعات كي يوقفوا بنتي يسالوها حكايات ما تكلي متاع ما تكلي يعرفوا عليه برسك برشا حاجات
2: عايشين معك في الدار
9: وانا ولا عمري نشد على حد ولا عمري نعرف معناتها هذا وين يسكن والاخر ودرا

0: ديكتيهم الساعه لازم ديكتيهم اللي يحبوك
1: شكون انت يعني اللي يحبوك وشكون انت يعني ما يحبوك شنو يقولوا عليك اللي يحبوك
2: سيدك والله سيد
3: حنينه وما حبيك ونحبوك برشا واخدم على روحك وكبش وما تسيبش معنا اللي تحب توصل له
1: وشكون انت اللي ما يحبوكش
3: هما اللي ما يحبوكش تهبل مش نورمال مش نورمال اليوم انت عملت حاجه ياسر طياره تيمك فيهم يا بنتي انت ما يعطيكش الصحيح معناه يبدا ينافق فيك ويقول لك في كلام اكثر ما هو معناه فما مبالغه في الكلام
1: ما فهمتش السؤال انت ناقص انا شو يقولوا عليك اللي يحبوك كيفاش يوصفوك اللي يحبوك وكيفاش يوصفوك اللي ما يحبوكش
3: اللي يحبوني هاني سي بون
1: جاوب يقولوا عليك انت حنينه وباهيه وثابره وخدامه واللي ما يحبوكش يقول
2: لفها
3: مضروبه في روحي برشا يعني مضروبه
4: في روحي هذيك تحسب في روحها مزيانه هذيك توا هما مزيانه هنا معروفه فرشتنا ما غزلت هذيك توا تحسب في روحها مزيانه هذيك شو باللي خلقت ربي فهمتي ولا ودعوه
3: وظهر فيها مضروبه اكثر هذه اكثر جمله مضروبه في روحها
4: هذيك وهي والله راه ما تعرفوش نورز راهي فراشه بالمجد فراشه بريئه ما عندي عامين ما نفرش فيها بالحق ما ريتش نهار منها جرام خبث ولا تكلم في حد ولا شيء ما تخدم في خدمتها والسلام عليكم ولك علاش هذاك علاش انني نمقت العباد اللي عندهم السخط والتنمر هكاك غراتويتمون
1: يلا نمشيو الاول تليفون معنا اليوم انا تليفونات من سوسه من صفاقس من سيدي بوزيد من بنزرت من باجه من تونس نيبل. العاصمه من نابل دونك شحال ناخذوا واحد من كل ولايه تليفون باش نبداو بجوهره الساحل سوسه معنا يوسف في المباشر يوسف اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يوسف
5: واش أمنيتي الوحيدة
1: هي
5: أمنيتي الوحيدة نحب نقابل
1: أمنيتك الوحيدة تحب تقابلنا
5: ولا
1: مرحبا
5: كابتن سيد العلي
4: من سيدي بوزيد البلاد أنت
1: من سوسة
4: من سوسة نتخيل سيدي بوزيد
1: من سوسة
4: سوسة توصل
1: خليه يتكلم خلنا نسمع تفضل يوسف تكلم
5: من برجين نحب نقابلك
1: مرحبا بك
5: أنا أريش طرف نحب عليهم حتى التوفيق كله والكابتن كل كيرا ونقول لهم عليش شبير عليهم ديما ما يقدم المواطنين دموهم وانتم راس مالهم انتم تحكوا معهم وميتي الوحيدة حاب نحكي معكم برش مواضيع
1: مرحبا بك يا يوسف ايجل تونس ومرحبا
5: في برج الصيفية ديما نحب أميت الوحيد نحب نحكي معكم في برش مواضيع
1: مرحبا بك عايشك يا يوسف عايشك تحية ليك يوسف
5: الكابتن حفوه برشا
4: بارك الله فيك يعطيك الصحة
1: الدكتور لي
4: عايشك يا أخوي عايشك حتى أنا والله ما ناخذ كان في البرجين انا في الاوتورود تاع صفاقس نقف كيف البرجين ونحب البرجين ما عند ربي
5: خذنا
1: وين نوعدك تو يكلمك
4: نهارتي نقف انا نمشي صفاقس ديما نهارتي نقف نوصل البرجين نعمل لك تليفون جيب حدايا
5: اخت اساس نحب نوعد منكم ونحب في الكاتو نجي قبلكم وكو
1: مرحبا بفضلك يوسف شكرا لك على المتابعه انتم مازال تكلمون على 31 328 328 في انتظار التليفون الموالي نمشيو للسؤالات نرجعوا للدكتور دونك توا في السؤالات يا دكتور شنو هي أكبر اختيار حسيت أنه بدل مسارك بالكامل؟
4: واحد منهم ظاهر
1: حاجة منه
4: واحد منهم ظاهر جدا
6: والله ما شوف هو أصعب اختيار هو الخروج من القوات المسلحة التونسية ديميسيون تاع من الأرمي كان ديسيزيون صعيبة بصراحة بعد 20 سنة 19 بلوتو سنة كومام
4: في خربيه ثنيه
6: فهمت وديما عندك الحنين وديما تقول زعما ديسيزيون صحيحه ولا بون الحمد لله في الاخر الحمد لله
4: انت في الاحتياط راك ما خرجتش
6: اي لا نعم
4: لا في الليفري يا ودي ما خرجش بيز بقولوا خرج من العسكر
1: راك
4: في الليفري باقي عسكري احتياط
6: نعرف هذيك نعرف
1: واضح الخروج من القوات المسلحه نمشيو طالياني بعدك دكتوره كملوا كيف
6: بدبش لنا وليد شوي
1: وليد
7: قلت قبيله
6: اي خاطر بدل بلاصه ما لقيتوش
7: انت قلت قبيله قلت جيت الكابتن وليد الطلياني زيدك هكا جيت كنت قاعد وليت هنا جيت شو الميكرو خايب معناها فما شو
1: فما حاجه
7: فما حاجه مدبره بالليل اي تفضل

0: وليد الثقة الثقة كي تتنح تنجم ترجع ولا لا؟ ثقتك كيف تيح في عبد ترجع ولا لا؟ تقوليش حسب تجربك
1: سديبون فيش
0: أفهم مرات الثقة تنحات ورجعت
1: اي ترجع ما خطر اي واحد يغلط بقى انه فيش
2: فما
1: غلطه من غلطه ولا فما غلطه من غلطه
2: نوع الخطا
1: اي نوع الخطا شنو معناتها فيش اسكو في الحب في العمل في معناتها كل اللي فما فرق معناتها من هنا ومن هنا معناتها كل اللي فما حاجات اللي وانا من نوع راني نعطي شانس
0: تعاود
1: تعطي معناتها اللي كما قال الاخر القلب يتحفظ
0: ما قلت على نيتك ولا كلش كلمه الاخر
1: هذيك هي لا
0: انت قلت
1: اسمعني الثقه عطيت عطاء وديما نقول الثقه ساسوغاني معناتها اللي مش واحد
0: بقى انه
1: تتبنى بالحق ولا دونك نعطي معناتها حتى كان واحد غلط المره الاولى المره الثانيه باقي عندي كل انه ليه ها معناتها اللي اموره واضحه معناتها اللي نجم يعاود يرجع
0: صح واضح طلياني شكون علمك اكثر في الحياه اللي حبوك ولا اللي خذلوك
1: ولا الدكتور
2: ارجع للزوز هيك في الفورمول تاع الزوز
3: كابتن فيها هذا وهذا
0: اي شكون علمك اكثر نتعلمه من الكل
3: معني علمني شنو يعني
4: درس
3: شو حياه دروس
0: شكون علمك اكثر اللي حبوك ولا اللي خذلوك الناس اللي حبتك ممكن حاوطتك كانت هي سند تعلمت منهم اكثر ولا اللي خذلوك خلاوك ممكن تعطي اكثر دعم لروحك من روحك
3: شو اقول لك معني بكل صراحه
0: اي
3: الظروف هي اللي خدمتني بالباهي بالخايب
0: الظروف اللي حبوك ولا اللي
3: لا لا ظروف الظروف تحكم في الشخص وتحكم في كل شيء الظروف
0: ولا باهي عميد
2: نعم
0: شنو اخطر الكذب ولا الصمت
2: لا الصمت اخطر بكثير هو الصمت قاتل الصمت ثم صمت بالخص نتاع انسان مجروح انسان موجوع ويبدا يخسر الانسان قدامه وهو صامت ينجم يقتله اذا كان لك عنده ضمير بطبيعه الحال خاطر ثم ولا عنا برشا كردونه تو لوح فهمتني ما عادش
0: الصمت اخطر من
2: ثم كذب ابي ثم حاجات اما الصمت راهو في مواضع
0: أيه.
2: بالحق يوجع ياسر عند الناس
0: انا من رايك أيه. انا من رايك في بعض الحالات
3: والله اوشك الصمت حاول انا ان يقوله
5: صحيح. هنا ساسكت قليلا
0: انكور احنا سنسكت قليلا بشير استنى فين نقول ناخذوك بشير من تونس بعد الاخبار مرحبا بكم على 31 328 328 هذه ناس الديوان وهذه اخر حلقه في البرمجه الشتويه شكرا للناس الكل نحبكم برشا نرجعوا بعد الاخبار
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
7: publicité محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا راديو ان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net راديو ان اف ام صوتكم راديو ان اف ام فلاش نيوز
8: موجز السادسة ديوان اف ام عسلمة النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر وضحت النقابة في بيان للرأي العام أصدرته اليوم أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة أمس قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه من الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 من جويلية الطبية على أن تتوصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر على أن يتم تعويضه لاحقا من قبل الصندوق الوطني لتأمين على المرض طبقا للإجراءات الجري بها العمل. وفاة معلمة شابة من مواليد 2001 أصلت منطقة بير الدولة من معتمديد بوحجلة التابعة للقيروان متأثرة بحروق بليغة بعد أن أقدم شخص يوم أمس على سكب البنزين وإضرام النار في جسدها قبل أن يضرم النار في جسده أيضا وفق ما أكده مصدر طبي لمراسل ديوان فام. وللشرى فقد تم تحويل المصابين إلى وحدة الأغالبة لتلقي الإسعافات لأن الفتاة فارقت الحياة اليوم فيما لا يزال الشاب في العناية المركزة. ووفق المعطيات الأولية التي نقلها مراسل ديوان فام عن أهل المنطقة فإن الواقع جدت على خلفية رفض ضحية الارتباط بالجني فيما لا تزال الأبحاث متواصلة من قبل وحدات الحرس الوطني للوقوف على الملابسات الحقيقية للحادثة. الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاق ستتسلم اليوم الأربعاء 4 حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية تناهز 2.5 مليون دينار. يأتي هذا الاستثمار الخاص بالشركة بهدف تطوير خدمة النقل العمومي وفق بلاغ صادر عن الشركة الجهوية للنقل بصفاق. في العالم التلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بأن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في الدوحة اليوم. وفي سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني عقد اجتماعا ثلاثيا في الدوحة ضم مسؤولين من قطر وباكستان بهدف إجراء مراجعة شاملة لمسار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الأطراف المعنية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول أن صيغة الاتفاق الإطاري تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا مضيفا أن لبنان لن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه وأكمل أن لبنان دولة ذات سيادة وتفاوض عن نفسه. وتابع عون أنه يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. ختاما الطقس بقية هذا اليوم وفي بداية الليل يتميز بخلايا رعدية مع أمطار متفرقة بالمرتفعات ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق. تكون الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر عامة مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 24 و29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدور. إلى اللقاء.
9: ديوان فام. ديوان أف أم. صوتكم. بوليتيك. سوسيال. أكتواليتي. إيكونومي. سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام عسلمة
10: عسلمة. ديوان فام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
9: مالا كابتن موزة صفاقس
14: على 91.2
9: تونس
14: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
14: على 106
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
15: ديوان فام فلاش سبور.
16: مساء النور لنسكو، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فضل نزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت اليوم عن غلق ملف النزاعات رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الإيفواري بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار بفضل مساهمات جماهير الفريق. في نفس السياق أعلنت اللجنة أنه فتح ملف النزاع رقم 8 تم والمتعلق بمستحقات اللاعب عامر العمراني والمقدرة ب70,000 دينار. بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري دعا جماهيره إلى مواصلة دعمها لمساعدة الفريق على غلق هذا الملف. الظهير الأيسر السابق للنادي الإفريقي أسامة السهيلي اقترب من تعاقد مع نادي الخالدية البحريني كما أشرنا في وقت سابق لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الإفريقي. من المنتظر أنه السهيلي يمضي على العقد مع نادي الخالدية في قادم الساعات بعد تعثر المفاوضات مع النادي الإفريقي وغيابه أمس عن التدريبات. تحكينا عن الكلوب نذكر أنه أعلن رسميا التعاقد مع ياسين مرياح لمدة 2 موسمين. نادي شريف التقبيل الجزائري أعلن تعاقده رسميا مع مدافع النادي الإفريقي توفيق الشريفي لمدة 3 مواسم. شيروا أنه الشريفي انتقل للنادي الإفريقي قادم من فريق شباب التقبيل سنة 2022. رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا أكد أنه فريقه تقدم بعرض رسمي من أجل انتداب المهاجم الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز. لابورتا أكد زيادة أنه ألفاريز يريد اللعب في برشلونة منذ أن كان يلعب مع مانشستر سيتي. برشلونة يسعى أيضا لتعويض خروج ليفاندوفسكي المنتقل للشيكاغو فاير الأمريكي. ختام مباريات الليلة وغدوة الفجر في المونديال، شوط أول ينتهي بمفاجأة من العيار الثقيل الارديسي كونغو ديمقراطية متقدمة ضد المنتخب الإنجليزي 0-0. شوط أول ممتاز لحارس الفهود. 9 متاع الليل مباراة منتظرة بين بلجيكا وأسود التيرانغا منتخب السنغال. ماضي ساعة متاع الفجر الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفام.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان. في الأمان وتحية فلسطين.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعه تولي ساعتين باش بكل طريقه تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقه، اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقه. ما لا تابعونا كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم. نايت كلوب،
3: تسمعوا نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة، معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم.
0: ديوان فهم،
3: ديوان فهم،
0: صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة من 5 للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الستة وخمسة دقيقة، مرحبا بكم وين ما كنتوا في آخر حلقات ناس الديوان في الموسم الشتوي. نتقابلوا غدا معكم إن شاء الله من 7 للعشرة متاع صباح، إن شاء الله كل عام وكل يوم أنتم حيين بألف خير. مرحبا بكم على 31 328 328 31 328 328. نمشيو لتونس العاصمة، معنا بشير. مرحبا بشير.
5: مرحبا بك.
4: مرحبا مرحبا.
5: لا كومبيتون كي دويان دو لا كومونيكاسيون،
4: يا ربي يفضلك.
5: ممتازه والقديره سامح مفتاح،
4: يفضلك يفضلك يا بشير ويخليك
5: يا اختي الغاليه. انا حبيت نشكر توت ليكيب، محلاكم تبعوا فيكم بالدقائق. وبعثت انا ديجا الكابتن صديقنا وخونا عز الغالي سي خالد، انا بعث له على النمر نتاعو 2216 500 اللي الكلام اللي نقوله لك تو وكلام اخر بعثته برشا حوايج باش يعديهم لك، اللي كنتي ما تعديليش النمر.
4: دونك
5: تو دابور جو فيليسيت لا بيرتينونت اي فيرتيوز نورس بور سي جولي اي سانسير بارول à l'égard de toute l'équipe de l'Est d'Iwen. Je vous passe quelque chose de très original. Il y a une ordonnance, une prodigieuse ordonnance. Elle est destinée délicatement et méritoirement et sublimement à toute la sympathique et attachante équipe de l'Est d'Iwen. Bravo, Ochbel Mokhtarama, ta mère, continuez sur cette belle lancée. Alors, l'ordonnance prodigieuse, elle est pour vous, c'est prendre chaque jour une dose de bonne humeur, une mesure de courage, une cuillère d'optimisme, une bonne quantité d'imagination fertile, beaucoup d'énergie et de lucidité. Doubler la dose pour assurer une émission enrichissante et attrayante, vertueusement et affablement, Béchir Griba.
4: يفضلك يا بشير، برافو، شكرا لك بشير.
5: انا عندي بوكو دو ماتير دي اون ريت
4: مرحبا
5: في ولي جو بو فريمون اتر.
4: مرحبا مرحبا بك بشير. قولي شو تعمل في الدنيا بشير.
5: نمروك ما عنديش نمروك،
4: حاضر
5: وانت تتقاهم وتشوفوا.
4: حاضر يا سيدي، نبعثوا لك نمرون. هيت نتعرفوا عليك بشير، شو تعمل في الدنيا؟
5: انا جو سوي اكريفان دوكيومونتاري شيرشور. Donc, je suis un peu plus je fais beaucoup de choses, yani sur le plan culturel et artistique.
4: Béchir Griba,
5: c'est ça. Je suis un peu madame.
4: Oui, ya hasra, ya hasra.
5: Exactement, ya hasra, le bon souvenir.
4: Ya hasra, ya hasra. Je suis un peu plus
5: abon. Donc, matière, donc, مرحبا بكم, ربي نورك.
4: مرحبا بكم,
5: vraiment.
4: Allah يخليك.
5: عندي برشا معزة واحترام للدكتور سي خالد اخونا يعني العميد. دونك تبارك الله عليكم احلاكم. ان شاء الله ربي معكم وربي يوفقكم وان شاء الله ديما يعني من حسن الى احسن. ولا ها
4: بفضلك يا بشير، ميرسي بور لو باساج. محلاك تحيه ليك بشير، ومرحبا بك في كل وقت بحدينا. شكرا لك بشير. وقديش كل مره كنقول هيت ناخذوا تليفونات المستمعين نتاع البرنامج، ونقول الحمد لله اللي سمعنا اصواتهم تو ناخذوا تليفونات اخرين تباعا. عميد، انت ديما تقول قديش نفرحوا بمستوى متابعين ناس الديوان،
6: وهذاك هو كان الهدف الاسمى، لانه في الحقيقه شعبنا شعب ذكي، شعب يتقبل يعني الميساج بسرعه. مش انا الاول عمل السي هذا، راهو نتذكر الناس راهو في اصعب فتره في حياه تونس، نتكلم عام 56 وقت اللي حتى حد ما كان يراهن على الشعب التونسي، وكانوا يقولوا فما برشا يعني أمية وبرقيبة. وقتها يمكن هذيك الأكثر حاجة عملها صائبة، أنه عدى أصعب القرارات عدها بالإذاعة. رأوا الإذاعة وقتها قلبت الشعب التونسي من شعب كمعناها كان مستواه الذهني هابط، إلى شعب قبل التنظيم العائلي في وقت اللي كان عملية مستحيلة في 22 دولة عربية، كان كفر يتسمى. هو نجح باش عملها، نجح باش خرج المرأة، وتذكروا كلك الجاس اللي عمله، وبعد المساج في الإذاعة التونسية الوطنية راهو إلى سويفي عملها بطرق مختلفة، بقفلة تسير، ببرامج يومية، باش عدى مساج أصعب مساج اللي خلى تونس تطير بجناحيها. المرأة اللي شوفها صالحة اليوم حراير تونس راهو من عام 56 العملية. إذا الإذاعة راهي قادرة والإعلام قادر يقلب شعب كامل ويطلع. هذاك علاش أنا نقول راهو انتصرنا. إذا كان اليوم جلبنا كل يوم اكثر
4: قادر يفو جامي لاشي
6: exactly.
4: لازم ديما تمن تمن
6: زلتنا في الشباب لازم يجدوها بطريقة اخرى. الشباب تونسي يجب يجدوه، خاطر هو المستقبل.
4: هو المستقبل. يلا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 328 328. نعملوا هكا دورة صغيرة، كويزات غنيات، شوية غنيات شوية تليفونات. الساعة الثانية السيدة المخرجة نمشيو للكويز. الكويز والتحية ليك نادية، خاطر احنا خدمنا ديما تحية الولاد الكل، سورتو صبري ولا وجماعة في سويقس مستنسين هما وأيمن كيف مستنسين يخدمونا الكويزات. من جات السيدة المخرجة نادية هي اللي تخدم الكويزات، دونك عرفت اللي نجم يكون المخرج ويخدم الكويزات أبغتيغ من جات معنا نادية. تحية ليك، شكرا نادية على ليزيفور نتاعك الكل في ناس الديوان. بشكون نبداو السيدة المخرجة؟ بشكون نبداو؟ بالدكتور ستار الله. يلا سيد المخرج
7: خلي محافظ.
4: هاي
7: بلاش عتاب.
8: في يوم في سنة.
4: فين عرفتها؟
8: في يوم في سنة. في يوم في سنة.
4: لا لا،
8: في يوم في سنة.
9: أنا لك على طول.
7: أنا لك على طول
9: يا دكتور.
10: أنا لك على طول.
6: الله خلي تمشي بالله، خلي آخر حصة خلي نتمتع.

0: الاختيارات الجميلة.
1: ما نشبعش من أفلامه.
0: هاي الخدمة
1: الرومانسية بتاعه وقت تلقائية والله ما نشبعش من أفلامه.
0: وليد شنو أمورك في الغناء والموسيقى؟
2: أنا زر فرحان رأب حاجة أخرى لأنه ما تكلي الترانش داج ولا المودرنيتي في الجروب ما تكون مش تطلع شوية ولا مش تحبط ولا كيش مش عارفة
0: الله أعلم.
2: حس بروحي مع تلمع مع تبركلا دي كاليبر اللهم صلي على النبي مي زاد بخل في الكاليبر مع تزيد فما ما ذاك اللي هما ما ذاك اللي قدوم مع ذاك اللي قدومي شوي ما دونك هذوما تبع كم تعديهم الكل ما تمتع عبد الحليم واحد كل شيء مش بنطلع حتى واحد
0: نجمش طلع دونك انت تحب عجه في جديد
3: وليد ها الجنس بحدك وطلعت
0: بحدك نقولها هي الدكتور
2: اسمع ظهر مع ذاك اللي في حبك درباني ما تبتيت فهمتني ما تكلي أنا ما أنا ما تكلي صحيح ما تكلي
3: طيب حب السلوك
2: 22 عرس 22 عرس منوك
0: ما شاء الله يودي سيس روح يجي لك ثاني حس
3: سيس روح قليل
2: يزو يدخل
3: في الريت
2: قلت لي فك ولا ما قلت لي شفك
0: ترى فك الغنية هذي يلا نورز غنية الوليد النميدي جديدة
3: هاي عادي
2: نقول يا
0: هاي
3: سير في شيء
0: على خير ونورس تعرفها باللي قدام
3: زيتون
2: أنا ما اسمعش عربي ما اسمعش عربي لأني الله غالب
0: دورت ما اسمعش عربي
2: والله ما اسمعش عربي جملة هاي آخر مرة كوش بتاع شيرين
0: انت راح اسمع على الأقل شكون اي اي
2: جملة
0: خليني
2: عاوني كابتن
0: اي عميد شايف
2: يا خويت
0: تحبوا ياسر
1: بالله
0: ها كي جيت كارتاج قلت لي كيفاش ما مش هيا نمشي بسبه
2: وائل الكوري
4: برافو
2: وائل
1: الكوري انا نحب وائل الكوري يعجبك شي تاع
3: الكوري
1: ايش بيك يا ودي هذيك بربي
4: بالغرام
0: بالغرام
2: هاي
0: اسمع الصوت عميد خليه يسمع
2: برشا مغرومين به
3: هذه تاع تركي تاع تركي
4: ابراهيم تتاليس
3: ابراهيم هذيك اغنيتي هذيك

0: الكفوري هجر. برافو هجر، طلعت في الكتيبة وائل الكفوري بالغرامة. عطينا غنية للسيد العميد.
1: حنا وبخور.
0: صعيبة شوية. لا رجل
1: هذا اسمه لبناني، لبناني وديع صافي.
0: وديع صافي،
1: وديع صافي، وديع صافي. من الغنية الحقيقة ما حفظش اسمي
0: دكتور الغنية.
2: خلي تزيد
1: عندك بحرية يا ريس.
0: لا لا قوليش تعرف هذا.
1: وديع صافي طلعت، وديع صافي طلعت، خطر بين الدبكة اللبنانية ظاهرة.
0: طلعتوش بيه حتى الكتيبة ما طلعتش. أغنية اسمها طال السهر.
1: هل يعطي للسحر طلعتي وديع السفر؟
0: معروفة كمام الأغنية. بيه طال السهر كطليني بربي
2: والله ياك حطيتو لهنايا
0: هك بحدا الدكتور.
2: لا الحمد لله
0: يعديك بالميوزيكولوجي.
2: ميوزيكولوجي وشويه زاد طيب بعد الشوفه لك
0: مش هادي.
2: عايش دكتور
0: يلا
2: ليه سهل كبير سهل نشد
1: نشد صغيره
0: سهل
1: نشد صغيره
0: خليه
2: سهل صغيرة.
3: هي
1: جات صغيرة.
2: هي الحمد لله جات صغيرة. لا لا
0: اسكت.
1: أيوة
0: طلعت.
1: القريب منك بعيد.
2: طلعت. القريب منك بعيد والبعيد منك قريب.

0: قالوا ما في باي باي زلابيس
1: قالوا هشك بشك هشك بشك
0: قالوا هشك
1: شيء كبير شيء كبير
0: قريب منك بس الاغنيه اللي قلت لي عليها نورز هيك نشوفوا نورز زي
2: انا شايف
0: لا
1: مش كون هيك
0: النورز
3: تبع الديسكسيون اللي قبلنا انا شايف
1: اللي خلصنا وقتها جينيفر بارك ليه وليك ربي ما بيجي تزب
0: زين شايف
1: جديدة دائما مش راجل ايه
2: احمد سعد
0: لا قربت حاجة في الريتم هذيك امرأة
1: امرأة
0: اسمها
2: انا مين انا بابا
0: الا

0: يا ريت طلعتنا لوز طلعتنا راس جبل مع نجاة صغيرة وبعد لوحتنا في التلفيك لوحتنا في الهاوية.
1: أنا باب تعرفها وليد الغناء؟
2: إي معروفة معروفة.
1: وتحية المعز منوبي.
0: معز
1: طلع الغنية
0: على
1: مينوت طلعها معز
3: معز كيب ناسيونال.
1: أعطينا غنية تراها للدكتور.

0: فهمتش علاش تفرح كي تجي وطلعش لي خليه
1: قوله تاع شيري شيرين
2: لا مصريه هاي
1: شيرين قول قول قول
3: ويا دنيا الواحد بيقرب
0: خالد عجيش
1: لا عرفتو كان هو
4: بس
1: عجيش عجيش عجيش

0: محمد منيرة معاه ولا يا؟
1: معروفة
0: برشا كسرت الدنيا خالد عجاج ومحمد منير عندها كمان فما 20 سنة هذول يا.
1: أنا خالد عجاج معاه في الأغنية بركة حزينة كان في ناس بتحب الدراسة وتاخد كل حاجة كليب حزين
0: أحزنني باهي
2: توا خرجت عمل فيها
0: الفينا دجا 26 سنة
1: ليه نقرا اختي
0: ليه تقرا
1: بلاني باش نلبس نادي
0: اعطينا اغنية للاستاذ وليد ترى
1: اي
0: سهلة وليد
1: عسلو عادي
0: يقول يقول خليه
3: ما بلاش
0: ولا
3: هذه عندك

0: ما بلاش بنقول لك عميدنا ما نفلتلوش حفلته حمائي نمشي نفرش فيه
1: يا خوتي كل عام أذواق أذواق
0: يا خوتي
1: خوتي أذواق أنا الحكاية هي
0: نمشي تحية لصديقاتي نهال ورملة كي بدا فما حمائي تبدا البرمجة قبل أشهر دون كل حد ولا ذوق متاعو أعطينا حويجة في ذوق العميد للعميد في
2: ساعة عادي
0: في
2: ساعة وردة
0: اسكت دكتور
1: وردة الجزائرية
0: ايه تكتب
1: لولا الملامة.

0: يلا باش نكملوا الاغنيه الاخرى معنا اليوم. طليان
1: اي كابتن
0: طليانك بس روحك طليانك
2: كل ورده الجزائريه فما ورده برك
1: عندنا ورده الغضبان
3: عندنا ورده الغضبان
1: ورده الغضبان عندنا في تونس شنو يا كابتن
3: عندنا ورده اخرى
1: اي
2: يا سيد عميد شوف الفويس
0: اسمع هاي شكون اللي طلع الاول صح علي هاي على الاقل طلعوني الفنان
1: صباح
4: لبناني
1: صباح
4: جابوني على السوق
1: شمس الدين اسمه
3: يحيى الفخراني
0: برضه يا اخي ليه برشا كثرت البلد
1: لبناني قلت
0: اي
2: اوكي بدي اعمل اكل
0: لا
4: هاي
0: هاي تحيه مكتوب
2: اللي طلعت
0: باه باه لما هيت الاغنيه خلي اسمه

0: نادي انا ما نحبش نكمل هكا في البرمجه الشتويه. عنيش اغنيه تونسيه نحب اغنيه تونسيه نكملوا بهم. فما اغنيه اثنين قداش زوز اغنيات تونسي
1: خلينا نتعاطكوا عليهم
0: كملوا سور اون نوت بوزيتيف تونيزيان كملوا ماهيش تتفضل اليوم يلا منيو اوفير قال الرجل اللي طلع صحه ليه اللي طلع يتكلم
2: صحه ليه اللي ما يطلعش
0: توب نيديا
1: مش تونسي
3: يا غدار يا بيه
0: لا
4: تونسية تونسية
1: لا تي ما صدق على جوج وصوف كان تونسية
0: ما لا هي سرقة تبقى
1: شنو مش تونسية حتى بيت مش
4: نوى الغشية
0: لا لا
2: ذكرى
0: في الجينيراسيون هذيك
2: انا خلاص اسمع هذيك ضعيفة
0: لا
4: صوفيا صادقة صوفيا صادقة نقول لك صوفيا تلمع بعد
0: هاي دكتور
1: كي عرفتها في
0: بالي تعرف
1: عيني في عينك
4: يا اخي شبيها بطلة هي شبيها بطلة
0: رجعت شوية تو معروفة الاغنية هذا
1: هي ما شرنوبيات
0: انت قلت مسروقة دكتور مش مسبقة
1: لا والله العظيم اغنية تاع جوج وصوف
0: حتى الدكتور يفهم بالبداية
1: جو يليل العاشقين وجو
0: مهما دخلت بحنينك انا بلمح في عيونك يا صوفي نكملوا مع اغنية تونسية اخيرة طليني طليني
2: والله مش يقول لك الحق
0: قول قول
2: انا عارفه من كل بس خانة
0: هذي تعرف منها هذي تعرف
3: هذي اغنية للديفا
0: شكوني طليني
1: عجبين عصابة
3: ديفا امينة فاخر
1: امينة
0: فاخر لا
1: عجبين عصابة
0: لا اما امينة صحيح هذي
2: الكمانجة تعرف اسمه
0: وليد اين انت من هذا عميد
3: انت الحب حاجة
4: لا لا نسيتها
1: راهو
4: نزرعك زيتونة
0: وجدان
1: نادية
0: خلي آخر حصة تتعدى على خير يا وجدان تبع في المساجات النورس
1: اللي عملته نادية تصور حطت لنا التقسيم يزم أن طلعوا له هذا هو معناتها
4: خبت شمت
0: لطف لطف
3: بجاها
0: أهيت الأغنية
3: اللي قلتها لي دواتي ما نعرف
0: أنا ما عاش عندي في قصير
1: حبوبة دي مش المنجة أغنية حبوبة
4: أي حبوبة
1: أي

0: اي من فخت نكونوا كملنا مع الكويزات
1: يز مرمضتنا بالمات يز والله تمرمضنا
0: يز شوف ليه وهنا نشكر سيد المخرجات حضر لنا هي الغنيات والكل تحضر غنيات من أصعب ما يكون في مستويكم راهو دكتور مستويكم عالي سمعت شوليد كيفاش يحكي قال نخبة
1: واحد ناخذ نوتي
0: قلت شكون يغني قال يحيى
1: فخراني سمعته
0: لا معناها
1: على روح
0: ان توكا نادية الكتيبة الكل مسلمة عليك وقد كاتك صحة الغنيات اللي انت اليوم وفرتهم لنا في الكويز
1: واحد ناخذ نوتي ليمناتوار
0: ما عادش انا الحمد لله مانيش نلعب معكم خاطر ما طلعت حتى اغنيه استاذه صعيبه يلا استاذه نقعدوا كمان في الكويز الكويز نحضروا تليفوناتنا نورز ناخذوا شويه تليفونات فما سيدي بوزيد بربي يحب نشوفوا تليفون سيدي بوزيد ونابل اوسي من صاحب المقوله شكون يبدا انجلترا تعدل امام الكونغو 75
2: لعب
0: واحد واحد الكونغو وانجلترا
2: واحد واحد
0: شكون يبدا وليد من صاحب مقول باش نعطيكم مقولات وتقولي شكون اللي قال هذا من قال اعلم انني لا اعرف شيئا وليد من قال اعلم اني لا اعرف انني لا اعرف شيئا
1: نتفهموا في حاجه
0: نعطيكم
1: اللي قايلها عربي ولا مش عربي
0: مش عربي باش نعطيكم انا الاقتراحات شوف انا نسال في الاول كي ما نلقاش الإجابة نمشي للاقتراحات مع كل حد نضمر واحد أفلاطون سقراط أرسطو ولا هيجل أعلم أنني لا أعرف شيئا
2: لا يمات مغروم بهيجل
0: السيد هذية كان يرى أن بداية الحكمة هي الاعتراف بحدود المعرفة
1: أفلاطون
3: أرسطو أرسطوت
0: تقول
3: هيجل الحكمة اللي مازلت قريتها البارح قال سوف إغار جو نو ترومب جامي
0: سوف إغار
3: جو نو ترومب جامي
1: et toute prétention est mise à part
2: voilà parce qu'il se trompe souvent
3: voilà
0: سقراط
3: سقراط
0: هو القائل أعلم أنني لا أعرف شيئا وليد لشكون توا السؤال اللي بعدك
3: للي غلطني الكابتن
0: طالين من صاحب المقولة يولد الإنسان حرا لكنه في كل مكان مقيد بالأغلال وذي كله ترجمات روا
2: هذي زعيم إفريقي ها مانديلا
0: نحكيو على كارل ماركس سبينوزا جون ستيوارت ميل ولا جون جاك روسو
2: بين سبينوزا وروسو
1: روسو
2: بين سبينوزا وروسو واحد منهم
1: روسو
2: واحد منهم
0: اللي هو
2: يعني هو سبينوزا
0: سبينو أول جواب خطأ
1: روسو
0: جان جاك روسو
2: سوفيرور سوفيرور ومشيت معك
0: العبارة هذه جات في كتاب العقد الاجتماعي لجان جاك روسو لو كونترا سوسيال وتنتقد القيود التي يفرضها المجتمع على الإنسان
1: ظاهر تعيط يا بابا يامي
2: بقول غني بابا يامي تعقبين
0: شوف
3: مرة
0: نتصور تعرف
3: حاول
0: من قال يا عميد رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة معروفة برشا المقولة رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة نحكيه على بوذا لاوتزو ولا أفلاطون
2: هذا يكون كان بوذا
1: بوذا
2: يكون كان
3: لا لا مش بوذا بوذا لا
2: ملا
3: هذا هذا رواق الصين راهو
0: شبيعتي
3: دو ثلاثة كيما سانتزو لاوتسو هكا
1: هذيك
0: لاوتسو لاوتسو صحيح سيد العميد والمقولة هذية عب مشيت من الصين لكل أصقاع العالم وحتى وليت الناس ديما تقول رحلة الألف ميل
1: كيما احنا عندنا
3: بالليل الصين راهو
1: الصين نقولوا ألف خطوة ولا تنجز
0: ولا تنجز
1: وعندنا نتاعنا
3: شوف أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم جات عند الصينيين مع عند سانزو شوف انت 500 عام قبل ميلاد المسيح
2: هذاك في العصر
0: مازال مازلنا عندنا شويه مقولات وعندنا شويه متاحف واغرب جزر. مع اقبل باش نمشيو لوين ماشيين لسيدي بوزيد. معنا حبيبه من سيدي بوزيد. مرحبا يا حبيب.
4: السلام عليكم.
0: شو احوالك يا حبيب؟ يا سيدي مرحبا بيك. يفضلك يا حبيب.
4: احلى عميد، احلى سيد العميد.
0: يفضلك.
4: والعسلي.
0: ايوه
4: ربي. طارق ومروان. وين طارق ومروان؟
0: ايوه ان شاء الله يخدموا، ان شاء الله يرجعوا بحدينا في السيزون الجايه. حبيب
4: والله
0: نتكلم فينا من سيدي بوزي يعيش.
4: على الأقل كيظل واحد مهموم الاخر يضحك مشوار.
0: يعيش.
3: قول له انت منين من بوزيد؟ قول له بوزيد. هم يقولوا
0: انت منين من بوزيد يا حبيب.
3: ما اسمعكش
4: نوروسه.
0: نوروسه
4: معكم السيد وليد.
0: ايوه ما شاء الله عليك.
4: جمعت الرك معك وجمعت الساعه سعيده.
0: يفضل.
3: صح
0: ما شاء الله ما شاء الله.
4: شيخ هدى الورغمي.
3: اسمع حافظ الناس كلها.
0: حافظ الناس
4: كلها.
3: انت منين من بوزيد؟ انت منين؟
4: سيد العميد يبارك لك ويرحم والديك.
3: ما سمعش مشكلة.
0: يعيشك يا حبيب. تحية ليك يا حبيب.
4: يرحم والديك. ماما راك مربحتيني 100,000 في اكتوبر 7 اكتوبر.
0: اي
4: 7 اكتوبر وصلتليش. انا
3: هيا هذا هو على هزها يا ودي. عندها رأينا
0: إذا المطلوب. مرحبا بيك. مرحبا.
4: عايش.
0: يكلموك
4: يرحم والديك.
0: يكلموك. يعيشك يا حبيب. شكرا لك. محليهم سورتو البوزيدية. شكرا لك يا حبيب. تحية لك محلي. يتبعنا من سيدي بوزيد. تحية لكم الكل. ما زلنا باش ناخذوا تليفوناتكم.
3: قلوا فسر له. قلوا راوز هو يجهزها.
0: اي
3: هو يحسب باش يبعثوا له.
0: ما هو
3: راهي حبيب راوز راهي هنا موجودة. تعال انتهزها.
1: الكو بيتكلف لغة
3: لغال.
0: ايوه
3: قانون اللعبة لغال.
0: مسكين. وي
1: طيب كلمو
0: نجمو احنا في سفيق اقرب لهم ونجمو نشوفو
1: ليه بالبوستة
0: نجمو نبعثو. صحيح. به السؤال لشكون خلطنا توا وليدة؟
1: بس
5: توا دكتور
0: انت توا ما تحبش
5: دكتور توا.
1: هي
0: به
3: ابشت مقولة. اي مقولة.
0: من قال
1: ايوه
0: كل الأشياء الممتازة صعبة بقدر ما هي نادرة.
1: أي
0: كل الأشياء الممتازة صعبة بقدر ما هي نادرة.
1: أي صحيح الكلمة.
0: شكون قرأ هذه؟ سبينوزا، كانت ولا نيتشا؟
1: شكون سبينوزا ولا كانت؟
0: كانت ولا نيتشا؟
1: كانت.
2: كانت. كانيتشا هذيك.
3: كانت.
0: ولا نيتشا؟
3: كانت.
1: سبينوزا.
3: كانت.
1: شكون طلع؟
2: نيتشا.
1: يا خويا كونت
0: وليد. شكون تقول انت؟ قولها
5: منين تقول لي؟ ما نقول سبينوزا خاطر بلو مودرن.
1: اي سبينوزا.
0: سبينوزا هو اللي حكى يسر على الندره والاشياء المميزه. قالتها
1: ماي فاروق زاد في
0: غنيتها. سبينوزا اش قال؟ ماي فاروق.
1: اي
0: باهي. من قال
1: تبع يحيى الفخراني.
0: من قال يلا اكبسوا روحكم. عندنا هيفا من منين؟ هيفا من المنستيره. مستير باش نخدوها معنا هيفا توتسويت. ما السؤال. من قال يمكنك اكتشاف المزيد عن شخص ما في ساعة من اللعب أكثر من عام من الحديث؟
1: في ساعة
0: من اللعب. يمكنك اكتشاف المزيد عن شخص في ساعة من اللعب أكثر من عام من الحديث. أرسطو، أفلاطون، سقراط ولا ديكارت؟
1: ديكارت. شفتها بالفرنسي ديكارت.
0: روني
1: ديكارت. روني ديكارت.
0: غلط. شو نقولوا سيد العميد؟
3: أفلاطون.
0: برافو سيد العميد. يقصد أفلاطون أن التصرفات أثناء اللعب تكشف شخصية الإنسان أكثر من الكلام.
1: تو معناتها آخذ حصة نحن في البرمجة الشتوية. نورمالمون تحطنا مرمتنا عليها هيك.
0: خلينا نكتشفوا مع بعض.
1: عليها عام كامل ونحن
0: لا ونحب نقول لكم اللي كتيبه قاعدين يجاوبوا بالصحيح.
1: يزي من اللعب.
3: والله حليتها انا همسك.
1: لا مو الخاطر ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم يكتبوا باغليل.
0: برد فرد وقت تشات جي بي تي وكل.
1: تشات جي بي تي.
0: لا
1: فما لي.
3: لا فما معناتها انا وراي الكتيبه انا جماعه ما شاء الله
1: عليهم.
0: اون بليس احنا راهو قاعدين عربنا ياسر.
5: اي واش نقول لك اللعب معناتها اللعب.
1: اي انا ما فهمتهاش.
0: انا نتصور مش
3: لعب. سبيسياليتي اللعب.
0: نمشيو للتليفونات 31 328 328 ونقولوا على السلامه هيفا ومرحبا بيك تبع فينا من المنستير. هيفا على السلامه.
6: عسلامة يا مدام سامية.
0: شحبينك يا هيفا؟
6: والله الحمد لله فرحانة برشا اللي كلمت.
0: يفضلك يا لله. من يتكلم فينا من المستير هيفا؟
6: من زمال.
0: من زمال. تحية
3: جمال.
0: جمال قالت
3: من لغتها ظاهرة جمال.
1: جمال
3: من لكنة نتاعها ظاهرة.
0: وين عائلتي جمالية في جمال. تحية ليك واللي يسمعوا فينا في جمال الكل. قولي شنو تعمل في الدنيا هيفا؟
6: نخدم معلمة.
0: اهلا
3: وسهلا. احلى لغتهم تشوف راك يتكلموا بلنا محلاهم.
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك هيفا. وقديش قديش معاملين عليك؟
6: فرحانه برشا كلمتكم والله.
0: يفضل.
6: على خاطر اني
0: اي
6: تكون تعرف من الخمسه للسبعة شكون يونسني في الكوزينه كان انتم.
0: فضلك يا لله محلك.
6: واني راني مغرومه بديوانة من اللي نحل اني الصباح نبدا مع ايمان سانكو هذيك نحل الفيديو في بيت الدراري بتطيقهم على صوتها المزيان على
0: غنيه حل الراديو في بيت صغار. اي
6: ايه في بيت الصغار نحبهم يفيقوا على غنية وعلى كلام مزيان وكل شيء. من بعد نتعديهم في رفيق.
0: ايوة
6: محلاك نحن تعرف معك
0: يعيش
6: حتى هاو نخرجوا من الدار نمشيوا نخدموا نروح نص النهار بعد نص النهار هنا تونس نحط اللي بيجي ونبدأ نسمع.
0: عايشك يا هيفا.
6: ماضي ساعتين كان عطاني قلبي سمعت جنازة تريبينال والتريبة كان حسيتها حاجة قوية نسكر.
0: كان عطاني قلبي نسمع
6: ونحل مع الخمسة.
0: يا لله مرحبا بيك مرحبا بيك. شكرا لك
6: كله مدام هدى وبالحق محليك ومحليكم
0: ومحليكم
6: اللي قاعد نتاعكم نتثقف نعملوا جو نبدا نقضي واني نضحك ونسمع ونتثقف وكل شيء بالحق محليكم محليكم.
0: يعيشك
6: فرحانه برك اللي كلمتك.
0: ربي يفضلك. قل لي الصغيرات شنو اساميهم شنو سلموا عليهم؟
6: احمد محمد امين واسامه.
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك احمد محمد امين واسامه. ان شاء الله ربي يفضلهم لك. ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب يا هيفا يا بهية. تحيه ليك وتحيه لكل من يتابعنا من المستير وتحيه خاصه للجماليه اللي يسمعوا فينا الكل. شكرا لك يا هيفا.
6: جعفور نسيت باش نقول عليه راني الكل حافظتهم
0: ولا جعفور
6: حتى ما بتاع الكوره ومدام نايمه والكل راني نسمعهم الكل.
0: مرحبا بك. يعيشك يا هيفا. يعيشك. تحية كبيرة ليك. شكرا ليك على المتابعة. مش نمشيو لأكثر التليفونات. نكمل لكم في الأسئلة العميقة ولا كويز على أغرب المتاحف في العالم؟
1: عميقة عميقة.
0: خليوه الغدوة كويز. المتاحف الغريب. نمشيو في الأسئلة العميقة.
1: أي اللي تحب اللي تحب. أنت نوع
0: شوية. ما جيبوا بالحق. باي. مش نسأل نفس السؤال كل واحد عندكم الحق في 30 ثانية إجابة. دكا واضح. نفس السؤال للناس الكل. قديش مش نبدأ معك سيد عمي. قديش من مرة قلت الحقيقة أما أنت تعرف وفي قلبك تعرف اللي هي ماهيش كاملة وأنت بتجربش تقول الحقيقة كاملة. قديش من مرة لقيت روحك يزمك تقول الحقيقة تقول شوية منها وكا.
3: والله ما سيبا مكرك انا جو سوي ترانشان ونقلق برشا عباد
0: مهما كان
3: والله برشا عباد ضايقوا منها لكن نقول الامور كما هي وانت تعرفني وعشرتني عامين كاملين
0: دونك بالنسبه ليك الحقيقه تقولها كما هي
3: ما خط انا كيف نقول
0: حتى لو توجع لو تقلق
3: لا لا وقلق برتاني جمعه ذي برك صار
0: ولا
3: جمعه ذي
0: صحيح
3: يعني جيديا كلكان
0: صحيح
3: لا خاطر يعمل في كارثه وما عجبتش الحكايه فهمتي لا هو لا اهله فهمتي
0: لا المقربين
3: لكن انا خويا قمت بواجبي انا
0: مثل رغم هذاك
3: اللي طونطرا دو فير اون كاتاستروف خويا قلت له راك ماشي في الثنيه غلطه
0: دكتور لقيت روحك مرات قلت شطر الحقيقه باش ما توجعش الناس
1: بطبيعه الحال ساعات تحط في وضعي لازم تكون دبلوماسي شويه هو مش هذا سور لو كوتي بروفيسيونيل معناتها الخدمه لا الحقيقه ما تقلقش في الخدمه تقول الحقيقة
0: في الأمور الإنسانية
1: في الأمور الإنسانية يلزمك باش معناتها باش تنقد عبد وباش تحاول تصلحه ما يلزمكش تعطيه طول سي كات فيغيتي
0: فهمت تحاول بشوية بشوية
1: بشوية بشوية إيتاب باغ إيتاب وي عملتها برشا مرات
0: برشا مرات
1: أي ما

0: من النفاق ولا من حقنا
1: ما صارت لكش
0: وكل حكاية تاع الكذب في الواحد جائز يجينا من الكذب جائز
1: نخدو نكذب لا مش انك تكذب ما قلتش تكذب قلت تقول شوية من الحقيقة
0: اي دونك فما اش قال
1: انا ساعات حتى كي حد يسألني على حد اخر وقول شوية من الحقيقة ساعات
0: ساعة والله ولا ساعة سميح ساعة ساعة درو بيوت كيما مرسي
1: واضح
0: فعلا.
1: وليد
2: انا كيما قال سيد العميد انا خسرت برشا عبيد خاطرني قلت الحقيقة ساعات ومعتك اللي خاطر ما يغزلكش معتك اللي انك انت نعرفش معتك اللي تنصح فيه ولا حاجة خاطر ساعات يقول لك معتك اللي حاسدني معتك اللي معتك اللي ما يحبليش الباهي ولا شبي يحكي هكا وشبي معتك اللي ساعات معتك بون تولي معتك مش معتك اللي تنافق مي تيسي باش توجهه بطريقتك معتك اللي تعطيها حكايات اللي هما معتك اللي باش يحاولوا ان هما يوجهوه على الطريق الصحيح مي دون اوتر فاسون ولا ساعات باهي كي واحد تخليه هو ياكل كف وحده باش يفيق فهمتني والله ما ساعات بعد الاكسبيريونس هي اللي تعلم اكثر من معتك اللي انه واحد يقول
1: فوالا
0: اسئله شيء كبير الحمد لله عدينا الباك تو عندنا 50
1: قال الدكتور اخرنها اسالنا السؤالات الكل يلا نشوفوا عنا تليفون يستنى معنا ولا لا ناديا سينو ب السؤال الموالي هل انت نفس الشخص عميد في الدار في الخدمه وقدام الميكرو انت نفس الشخص ولا
3: انت تعرف مالوريزمون انت تعرف انا جوني با دو
1: نفس الشخص
3: انت تعرف انت تعرف انا فهم عندي
1: لين ساعات ما لازمش راهو
3: لا لا
1: ساعات انا نقول لك
3: انا افتخر ان يوما ما وانا كنت رتبه نتاعي صغيره وجيت قدام قائد عظيم وقلت له لي كاتر فيريتي
1: ايوا
3: ويلا ديكوفير كو جافي ريزون
1: دونك نفس الشخص
3: لا قلت لك انا عملت جيبري مش ريسك مش دقني كان نجم فهمتني قلت له كلام اللي هو خطر كان خاطئ في ثنية خاطئ تماما وقلتها له أمي ريسكي بيريل ولكن بعد طوال الزمان جاء قال لي فوزافي ريزون
1: دونك انت نفس الشخص في الدار في الخدمة وقدام الميكرو وليد انت نفس الشخص في الدار في الخدمة وقدام الميكرو
2: لا معناتك اللي
1: فما شخصية الكل
2: بلاصتها في الدار شفتو في الدار معناتها معناتك اللي حد اخر انا في الدار معناتك اللي وحتى مع اصحابي عندي تفادليك سبيسيال
1: فوالا
2: ما تنجمش في الميكرو صرتو قدام الميكرو تنجمش تقول كل شيء تنجمش تفادلك كل شيء تنجمش معناتك اللي لازم
1: هما كي يسالوا السؤالات هذه ممكن اكثر خاطر احنا في الميكرو نحكي يسرى المبادئ على القيم على شنو يجي شنو ما يجيش فمع بعيد اللي يقول حاجات في الميكرو هو في حياته الشخصيه يعمل في نفس الغلط اللي قاعد يقول ما تعملوش
3: يا جماعه فات سو كو جو دي ما فات باسكو
1: نحكي عليها
2: فوالا اي باش نقول لك معناتك اللي لهنا في الميكرو معناتها ريسبونسابيليتي كيما قالها قبيلك الدكتور معناتك اللي ريسبونسابيليتي
1: مسؤوليه
2: ومسؤوليه
1: معناتك اللي ما تنجمش تكون نفس الشخص برا والقدام الميكرو
2: ولو انه فما حاجات واحد يبدا عنده راي فيهم اللي هما معناتك اللي ينجم يكون الراي هذاك معناتك اللي ماهوش معناتك اللي مش هو اللي محبوب
1: اي مش اللي يقبلوها الناس
2: فوالا
1: طليني
0: لكل مقام مقال
2: فوالا
1: مش نفس الشخص هكا
0: جميل معناها مسؤوليه كما قلت الناس كل مش كل شيء قاد العائله وحدها فما امورها
1: ايوه بالنسبه للمبادئ والثوابت هما
3: هما
0: شو المبادئ والثوابت في شنو معناها كيما نقول لك بار اكزامبل مش كل حاجه وانا قعدت في قلبي قبل ما نفاول حسها بربي يونس لتاك التحقيق تاع البنيه اللي ما تتوفت ايوه قعدت في قلبي
3: انا هي
0: كبنيه في قفصه في قفصه كانش عند الباص
3: 17000
0: بور 17 دينار رجعوها بربي وين هاي سيدي ما يبرين توكي تقول هك توكي تقول هك فما فئة تكرهك خاطر قلت الحق فما فئة لا بريسي ولا ما أناش منفوض دي زوتر أنا سك الحاجة اللي باهي وضميري الأكثر الأقل دونك لكل مقام مقال هذي مش نقول أنا على خصوصيات عائلتي ولا أنا جميل لا فيه فهمتي ولا والمواضيع
1: أما إيش أقول لك أنت كيف تقول الناس بربي يلبسوا سانتور وانتم في الكرم انت كي تخرج تلبس سنتور غير نحكيوا عليك
0: الناس كل تعرف لي انا نلبس سنتور وعمري ما قلت
1: صحيح قلت
0: عمري ما قلت نلبس سنتور
1: انا جبت موفيز اكزامبل
0: ما نكذبش على روحي قلت لها والله نلبس سنتور
1: حق قداش

0: رات تخطيت عليها الحكايه
1: والله تاخذ شويه
0: كم العاد كم
1: سؤال محر
0: عمره ما خطاه
2: خطيوش
0: خطيوش تالي دكتور
3: يلبس السبت وقتاش
0: كيف بدا بحدك خطل
3: بالضبط ما هو يطلع نقول له يا خفت الحق
0: قلقنا
3: كل يوم يركبوا كل يوم ونقول له حط السبت
0: شو
1: اللي تقول لي حد سبتك الموسيقى هذيك اللي تقلقك
3: الموسيقى قويه في الكهرباء
0: الدكتور
2: والله كيجمع الكل مش نفس الشخص
0: ايه
2: الخدمه خدمه والاذاعه اذاعه والدار دار باغ كونتر معناتها فما برشا حاجات طايح فيهم كي تبدا سورتو مع ولادك
4: فوالا كنت نقول قبيله
2: مع الاولاد
4: يكون اصعب واحد في الدنيا
2: فهمت
4: قدام بنتك ولا قدام ولدك
2: اي تو دوفيان لو بابا جاتو
0: تعمل كل شيء
2: بصراحه معناتها تبدا هذيك هي وتحس بقيمه والديك وقت اللي تجيب الصغيره
0: ربي فضلكم صغيراتكم ولا عزيز عليكم شكرا لكم هيت نكملوا احنا ما نجوش ما نكملوش تليفون من صفاقس كمان واحنا ناخذوا في التليفونات معنا هادي من صفاقس هادي مرحبا
5: مرحبا يا بنتي
0: شو احوالك يا هادي
5: الحمد لله الله اسمعني كلمة
0: قل
5: ربي يبارك لك الساعة في خدمتك الساعة
0: الله يفضلك يا هادي شكرا لك
5: يعيش قسما بالله نقعد نستنى في نبطل الخدمه نبطل كل شيء ونستنى في البرنامج هذا
0: يا ربي يخليك الله يخليك سي الهادي
5: اسمي
0: قل
5: ونشكر الدكتور ساعه
2: يعيش
0: ايوه
5: والطليان
0: والطليان
3: يا معلم ربي يبدلك يا باي
5: اسمي وخاصه سي العميد
0: ايوه تحيه ليك يا سي الهادي
5: سي العميد سي العميد نحب نبوسه منه ومنه على الرجوليه نتاعه وعلى الثقه نتاعه وعلى الدم نتاعه على البلوك
3: بارك الله فيك
0: الله يخليك محليك
5: راك راجل مرجل
0: وكيت مرجل وكيت قال لك
3: ربي يخليك
0: يا سي الهادي سي الهادي قولي شو تعمل انت في الدنيا قلت تبطل الخدمه وتسمع ناس الديوان شو تعمل
5: يا سيدي نحت في البحر
3: صاحبي انت صاحبي أيوة. صح عليك أيوة. انت أيوة. صاحبي
1: شو حويله البحر سي الهادي شو حويله
0: شو حويله البحر يا سي الهادي
5: الحمد لله اسمع لي يخدم ديما متعشي فهمت ولا
0: ديما متعشي
3: ولا محليك ولا محليك يا سي
0: برافو عليك
5: البحر اذا كان شاح يجوع وإذا كان مبلول دي ما لبس عليه
0: فوالا فوالا
3: صحة
0: لكن الشيح يجوع تحية ليك يا سي الهادي قولي على شكون قولي قولي
5: سلمي لي على العميد أبوي وتنقوسها منه ومنه يرحم
0: ولدي حاضر يا سي
3: وأنا أقول لك يا أخوي الباهي ما يعرف الراجل كان الراجل
5: لا راك راجل مرجل وكأني كنا
3: يرحم والديك
0: يفضلك يعيشك يا سي الهادي ربي يبارك لك وربي يشد لك في صحتك ويعطيك ألف صحة قال الخدامي بيت متعشي نشوف معناها هذه سي لا نوت اللي باش نكملوا بها الموسم الشتوي محليه سي
1: الهادي مبلول راهو كذا والشيخ
0: ايوه الشيخ رجع تحيه ليك سي الهادي تحيه لكم الكل اللي تبعتونا شكرا على تليفوناتكم نحبوا نعملوا ديديكاس اليوم تهزر لي من جرومبيليا اليوم عيد ميلاده من محمد علي جرادة مراسلنا في نابل هذا علي جرادة إن شاء الله كل عام تي حي بألف خير يا طهي فما حلومة أحلام عمارة اليوم تحب تعمل ديديكاس لبنت أختها إيناس بن رحيم بمناسبة نجاح بنتها ياسمين باك فرنسي افيك مونسيون كيف كيف تحب تاني محمد عزيز عمارة بعيد ميلاده اليوم عزيز عيد ميلاده إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير صديقي عزيز إن شاء الله ديما وانت متألق وانت مثابر وانتي من رجالات تونس ان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب شكرا لكم الكل اللي تابعتونا على مدى الموسم الشتوي شكرا اللي تحملتونا ساعات شكرا اللي طولتوا معنا بالكم شكرا اللي رفقتونا ساندتونا كنتوا معنا موجودين تباعا في كل وقت في لي جور فيري كنا موجودين معكم في الاعياد في الافراح في المسرات وحتى في الاتراح حكينا على كل شيء في كل شيء ان شاء الله ان شاء الله نكونوا وصلنا لكم شويه ملي حبينا نوصله إن شاء الله تكون الحصة كانت في مستوى تطلعاتكم انتوما وفي مستوى قيمتكم انتوما العزيزة الغالية عليا كتيبة ناس الديوان نحييكم هنا والموعد أقرب من كل مرة على خط الموعد غدوة 7 متاع الصباح على ديوان اف ام إن شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية وإن شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه وعلى قد نيته في الأمانة
6: ناس الديوان
7: Publicité محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
9: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز السابعة مساء ديوان فام حسلمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تؤكد اعتزامها تنقيح قانون الصيد البحرية لتشديد العقوبات على المخالفين إلى جانب مراجعة إجراءات صندوق الجوائح الطبيعية لتسريع وتيرة صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لممثلي وزارتي الفلاحة والمالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفيما يتعلق بصندوق الراحة البيولوجية أشار ممثل وزارة الفلاحة إلى تراجع مخزون السمك الأزرق جراء التغيرات المناخية وتنامي الصيد العشوائي مؤكدين تخصيص خافرات لردع المراكب التي تعمد إلى إدخال تعديلات هندسية لاستعمال شباك الكيس الممنوعة البريد التونسي يقرر فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القادمة وأوضح البريد التونسي أن الحصة المسائية ستشمل مكاتب ياسمين الحمامات والمرازقة وقليبيا وتبرقة والمنستير وجربة حومة السوق حيث ستفتح أبوابها للعموم من يوم الاثنين إلى السبت من الساعة 6 مساء إلى 9 ليلا وسيؤمن مكتب بريد القنطاوي وحمام سوسة الشاطئ العمل من الاثنين إلى السبت من الساعة 5 مساء إلى الساعة 9 ليلا في حين يعمل مكتب غار الملح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 6 إلى 8 ليلا فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن من حجز 65 كيلوغراما من لحوم الدواجن الفاسدة وأكثر من 5000 قارورة عصير مشكوك في سلامتها مع الشروع في التتبعات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفق ما أفاد به ممثل الهيئة بقفصة عمر العبدلي والذي أوضح في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أنه تم رفع 5 عينات من المواد المحجوزة لإخضاعها للتحاليل المخبرية وذلك على إثر تنفيذ 65 زيارة مراقبة خلال شهر جوان المنقضي استهدفت محلات بيع المنتجات سريعة التعفن المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكارية يؤكد أن الانتقال الطاقي يمثل اليوم خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص كلفة الاستهلاك وتحقيق تنمية مستدامة بالجهات خاصة وأن تونس تواجه تحديات متزايدة في مجال الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب على الاستهلاك وتزايد كلفة التزود بالموارد الطاقية التقليدية إلى جانب التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وأوضح البكاري خلال إشرافه اليوم بولاية جندوبة على ورشة جهوية لدعم مسار الانتقال الطاقي أوضح أن الجهة تسخر بإمكانيات واعدة في توظيف الطاقة الشمسية لضخ مياه الري وتحسين المردودية الفلاحية وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء عبر الشركات الأهلية في الأخبار العالمية مسؤول إيراني رفيع المستوى يؤكد في تصريح لوكالة رويترز أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة وأن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي المشوار متواصل مع قدور في المونديال إكسبريس في أمان الله
6: في
11: ويكاب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: مونديال إكسبرس.
1: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. بعد شوية نحكيه على ماتشوات الدور 16، لكن البداية بمدرب آخر من ضحايا المونديال، رونالد كومان يستقيل من تدريب المنتخب الهولندي بعد خروج الطواحين المبكر من الدور 16 أمام أسود الأطلس المنتخب المغربي. رسميا حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ماندي يغيب عن قمة بلجيكا بدور 16 بداعي الإصابة حسب أكد اليوم مدرب أسود الترينغا. نجم المنتخب المغربي إسماعيل السيباري أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع بايرن ميونخ الألماني. السيباري سجل في المونديال إلى حد الآن 3 أهداف مع أسود الأطلس. ختام ماتشوات اليوم وفجر الغد، المنتخب الإنجليزي ينجو بصعوبة من فخ الفهود. منتخب الكونغو الديمقراطية ينتصر 2-1 بفضل هاري كين. شوط أول انتهى للإرديسي 1-1. شوط ثاني سيطر فيه منتخب الأسود الثالث وتمكن من حجز بطاقة العبور لدور ثمن النهائي، يضرب موعد مع تريكولوري منتخب المكسيك في ملعب أستيكا. بالنسبة للمباراة الموالية 9 متاع الليل، بلجيكا تواجه منتخب السنغال 1 فجر الولايات المتحدة ضد منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا dwnfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
0: مونديال إكسبرس. على dwnfm كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. على خاطر الاخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. آخر عدد من في 60 دقيقة في هذه البرمجة. غدوة تنطلق البرمجة للصيفية إن شاء الله. غدوة نتقابلوا من نص نهار حتى الماضي ساعتين في منك نسمع الليلة لآخر حصة، باش نخصص الجزء الثاني من هذه الساعة الحصة يعني من 8 لـ9 باش تكون مفتوحة لتليفوناتكم حتى تكونوا معنا في المباشر، باش تعطيونا أكثر تفاصيل على رأيكم في الموسم هذايا من في 60 دقيقة. شنو اللي مشى، شنو اللي ما مشاش، شنو هي الحاجات اللي تراوها باهية، شنو هي الحاجات اللي لازمها تتحسن. مرحبا بالجميع، مرحبا بأرائكم على 58 400 100 رقم التليفون 58 400 100. مرحبا بالناس الكل في المباشر. في الجزء الأولاني شنو باش نحكي وشنو هي ضيوف، اش يكون هما ضيوفنا بعد شوي. قبل هذايا حبيت تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، أهلا وسهلا. تحية لكل مستعملي طريق السلام، للناس الكل اللي يسمع فينا. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في ديارهم، ربي معتها شهية طيبة، خاطر الناس كلها كتحضر في العشاء، إن شاء الله نكونوا منسينكم. الجالية التنصيد في الخارج، تحية خاصة لكم جميعا، مرحبا بالجميع. شو مش نحكي والليلة، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويتا لغكاب. بعد عودتها من توزيع الجوائز على تلاميذها، معلمة تتعرض للانتقام من طرف شاب رفضت الزواج منه في حادثة هزت ولاية القيروان. نحكي في الموضوع في العيون. درجة أرضية بقوة 4.2 درجة هزت جرجيس. دكتور دولة في علوم الأرض والبيئة يوضح في الشيفر. أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل ينفذون اليوم يوم غضب وطني، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فاس فاس. نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 من جويلية الجاري، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيدباك. مدرسة في المهدية تتعرض للتخريب في فيديو أثر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، موضوعنا في فيسبوك. شنو رايكم في الموسم المنقضي من برنامج في 60 دقيقة؟ شنو هي الحاجات اللي عجبتكم وتحبوا نوصلوا فيها، وشنو هي الحاجات اللي تراوا انه ما مشيتش بالباهي ولازم نحسنوا فيها؟ مرحبا بالجميع. 58 400 100 رقم التليفون. اسماعيل القطي يستقبل تليفوناتكم في الو ديوان
0: في 60 دقيقة.
1: صبري أبو عزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحى سويسي كوتي ديجيتا، الهدى الورغمي معكم كوتي ميكرو للتسعة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: على إين
1: نحكي الليلة في حادثة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة لمعلمة شابة في ولاية القيروان توفيت اليوم جراء تعرضها إلى عملية حرق بواسطة البنزين. شنو اللي صار بالضبط؟ نعزي وعائلتها في هذا المصاب الجلل ونحكي معها مرة تفاصيل الحادثة. سي عبد السلام المسعودي خال المرحومة معنا في المباشر، تعزينا إلى كل العائلة. سي عبد السلام مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: الله يعيشك، الله يبارك لك، تعرفك.
1: شكرا. شو اللي صار بالضبط؟ مروة بنت أختك هي اللي توفيت، ربي يرحمها. شو اللي صار بالضبط؟ كانت في المدرسة، قداش عمرها؟ شي تفاصيل.
3: مروة من المواليد 1989.
1: 89.
3: أي شفت الصباح اللي اشتعت الجواز للتلمذة،
1: أي
3: وعطيت الجواز للتلمذة وزملائه يعني وروحت.
1: هذا أمس
3: هذا أمس يعني حكيت العشر ونص
1: عشر ونص متاع الصباح مشيت المدرسة متاعها فرقت الجوائز وروحت هاي
3: ايه عمل حفلة هي وزملائه وروحت هي مراجعة فسنية وهو يعرضها بالكاميونة خلفها بالكاميونة من قدام وخلف البير وحرقها وحرق روح
1: بعد صب عليها البنزين حرقها وبعد حرق روح هذا الكل عليش معناتها سي عبد السلام
3: هي هو يحب يخلها ويتحب يشتغل
1: هو يحب يتزوج بها وهي رفضت الزواج واليوم توفيت
3: توفيت ما حكيت يمكن العشر ونص كيك الحداش يربع
1: تعصبح كانت الحروق كبيرة معناتها
3: هي درجة ثالثة
1: درجة ثالثة وهو شنو وضعيته الصحي
3: والله حسب ما نسمع حتى هو درجة
1: حتى هو درجة ثالثة معناتها زوز درجة ثالثة يعني كان قعد يتبع فيها نتزوج بيك نتزوج بيك كانت في كل مرة ترفض في الآخر حاب ينتقم منها
3: ايه
1: وانتم كعائلة كان في بالكم كان يهددها قبل كانت فما حاجات ولا
3: والله ما نكذبش عليك نكذبش عليك هي تسكن في بير الدولة ونسكن في الشراد يعني بعيد عليها يعني ما
1: يعني ما سمعتش بها الحكاية قبل معناتها ما تصير لها الحكاية هذي
3: لا لا
1: وهي العائل الوحيد وتخدم على عائلتها هكا ولا
3: تخدم على عائلتها وباباها ضرير وهي يعني تخدم على عائلتها
1: تخدم على عائله كامله قداش عندها في التعليم سي عبد السلام
3: عندها يمكن حكيت حوالي 10 سنين
1: 10 سنين في التعليم بوها ضرير وهي تخدم على عائله
3: بوها ضريري
1: طالع وهي تخدم على ولد على امها وعلى ابوها
3: على امها وعلى ابوها
1: على امها وعلى ابوها ما عندهاش إخوة أخرين معناتها
3: عندها إخوة أخرين يعني خارج تونس
1: في الخارج ما همش هوني معناتها في الخارج واليوم قلت لي كانت جنازة كبيرة حضروا فيها زملائها والأولياء
3: حضروا أولياء وحضروا جماعة مندوبي الجوية للتعليم وزملاء في التعليم
1: والكلهم يعني يشهدوا بدماثة أخلاق مروة
3: يشهدوا تلامزة وزملائها والمدير متاعها مشكور
1: ربي يرحمها إن شاء الله ربي نعمها وربي يصبركم إن شاء الله هذا شو نجم أقولك هذا شو نجم أقولك سي عبد السلام إن شاء الله ربي قيم إن شاء الله ربي يرحمها وربي يصبركم يصبر أمها وبوها ويصبر العائلة الكل إن شاء الله هذاك هو شو نجم أقولك شكرا سي عبد السلام السعودي شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة.
1: في عودة على الحادثة متاع ولاية القيروان، أكيد جدا حق الرد مكفول. ما نعرفش أنا إذا كان النيابة العمومية تحب تعطينا أكثر تفاصيل في هذا الموضوع، ولا إذا كان العائلة أيضا متاع الشاب اللي هو زادة يعاني من حروق من درجة ثالثة بعد الرواية متاع خال مروة اللي يقول أنه حرقها وحرق روحه خاطر رفضت الزواج منه. على كل شاء الله ربي يقيمه سالم العائلته، وهي ربي يرحمها وينعمها. مرحبا بالناس كل 7:21 دقيقة على موجة جيتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى لتسعة متاع الليل.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت اليوم على الساعة ماضي 2:41 دقيقة درجة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم رشتر بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. الدرجة هذه شعروا بها مواطني المنطقة، فيما حدد مركزها حسب التحاليل الأولية ب 33.46 درجة خط عرض و 10.88 درجة خط طول. في الجنوب في جرجيس ما نعرفش أنا الحقيقة هل أنه متعودين أن نسجلوا مرجات أرضية في المناطق هذيك، فما تصدعات الغادي وإلا لا، نحكي في الموضوع وتفاصيله تدشويتا.
0: صوتكم لشيفر.
1: في لشيفر ضيفنا دكتور شكري عيش، أستاذ تعليم عالي في الجيولوجيا ودكتور دولة في علوم الأرض والبيئة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مساء النور.
1: رجة أرضية في جرجيس بتفجعوا معناتها متسكنين جرجيس الحقيقة، وشفت حتى من التدوينات على لي ريزو سوسيو 4.2 درجة، ما تعتبرش رجة قوية ومش ضعيفة زادا وميم طون هكا ولا لا؟
2: هي منها الرجة هي تصنف علميا بهزة خفيفة إلى متوسطة 4.2، منها ما تشكلش خطورة كبيرة،
1: لكن نحسوا بها.
2: لا شو جسمه تجم تحس بها وتجم تحس إذا كان عمق البؤرة، يعني عمق يعني زلزال في داخل الأرض بعيد برشا، منها أبعد من 70 أعمق من 70 كيلومتر، معناها وقتها العباد ما تحسش بها بالكيفية اللي حسوا بها وقت تكون معناها قريبة جدا من السطح. بالنسبة للرجة هذه يظهر خطر وقت تدخل أنت خطر، شكون اللي يعطي المعطيات الأولية؟ هو المعهد الوطني هذا اللي يقيس الزلازل حتى ولا السيرفيس دو ميتيرولوجي. في الموقع نتاعه ما حددش
1: العمق،
2: لكن وقت بحث على العمق قيسها في موقع آخر يقال أنها يعني في عمق يعني ضحل 2 كيلومتر. وقت 2 كيلومتر معناها عمق ضحل، هذاك علاش السكان منطقة والجهة في جنوب تونس وخاصة جرجيس وجربة هما اللي حسوا بها في فولنتي، حسوا بها بالباقي. فهمت؟
1: هاي معناتها يعني ماهيش عميقه الرجه هذيك، علاش تفاجعت الناس معناتها.
2: يعطيك الصحه. اكزاكتمون.
1: المنطقه هذيك معناتها متعودين فيها تصير فيها الهزات الارضيه هذية ولا لا؟ ماهيش منطقه
2: هي تعتبر ماهيش منطقه يعني من ناحيه زلزاليه يعني خطيره، لكن المنطقه هذيك وحتى الجنوب الشرقي في تونس هي منطقه فيها تتقاطع العديد من الصدوع، يسميها صدوع تكتونية، واللي هي صدوع عميقة. معناها احنا وقت نقولوا راهو البقرة على 2 كيلومتر يمكن الصدع زادها كان أعمق من هذاك. الصدوع هذه أكثرها معروفة واللي هي قديمة وقديمة جدا، ترجع حتى للترياس وجيراسي، معناها بطريقة أخرى للمستمعين ترجع معناها في الحقبة اللي كانت موجود فيها الديناصورات. يعني هي قديمة للأخر، وكانت معناها يعني فوالق عادية كنا نقول ديفاي نورمال. من بعد بحكم أن توا حاليا نشهد تقارب بين الصفيحة الإفريقية في اتجاه الصفيحة الأورو أسيوية، معناها الصفيحة الإفريقية قاعدة تنزلق تحت الصفيحة الأورو أسيوية، معناها ثم ضغط مباشر شمال جنوب. بحكم هذاك الضغط هذاك الفوالق اللي كانت قبل يعني عادية ولا تتحرك افقيا ولا تتحرك افقيا. وهذا كان اللي صار توا بالنسبه للصدع هذا اللي انا اعتقد خاطر ما فهمناش معطيات انا دقيقه مع الاسف انا من المفروض انه يعني تكون فيها معلومات اكثر دقه لكن الاكثر احتمال انها صدوع صدع نرويجي ذات معناها صدع اللي هو الشمال غربي جنوب شرقي كما نقولوا احنا باش نبسطها عباره صدع يمشي من زربه حتى البرقه معناها في الاتجاه هذاك مش معناها يمشي هو يمشي هو حد خليه تقول انت جهه بغراره وخليج جاسر لكن باش تعرف الاتجاه نتاعو كانوا الاتجاه في الاتجاه نتاع البرقه معناها النرويجي ذات اليوم صدوع يعني معروفه ومعناها معروفة في كامل مناطق الجمهورية مش كانت في خليج جابت ولا في الجنوب الشرقي التونسي واللي الصدوع هذوما قبل وقت كانوا عاديين هما اللي شكلوا خليج جابت وحوض سرت الجهات اللي توا مغمورة بالمياه المتوسط معناها صدوع شفت انت توا الوقت انت عندك شبع في الاتجاه نتاعو ماشي من كما نقول وقت واحد وقت في جربة
1: يغزر لتبرق اتجاه تبرق
2: يغزر لتبرق الاتجاه هذاك وقت انت عندك الصفيحة الأفريقية اللي تتجه شمالا معناها ضغط ما ضغط جاي من جنوب في اتجاه الشمال
1: باش
2: يصير الصدع هذاك كأنه يقطن في تونس شمالا وجنوبا في الاتجاه اللي قلت عليه كأنه في اتجاه برقة ما تبقى ما عندها حتى دخل انا باش نفهم الخيان باش ما نقولش نرويج ذات دونك وقت انت تم ضغط في الاتجاه الشمال شفت انت الجزء الجنوبي اللي هو من جهه من في جنوب الصدع مش يتحرك في اتجاه برقة والجزء الشمالي اللي فيه جربه وفيه المتوسط مش يتحرك في اتجاه ليبيا وهذاك التحرك هذاك الضغط هذاك والتحرك نتاع صدع هو اللي عمل الرجة واللي هي خارج طاقة معتبرة هي راهو في الاخر ديما نقول كما نقول انا بالنسبة للزلازل وحتى الرجات الارضية هي الارض تتنفس كما الارض عندها نبضات احنا نسموها رنين شومان يعني كما نبضات القلب رنين شومان 7.80 منها دقة في الثانية احنا الشخص الانسان عندنا 60 دقة في الفتقة يعني وكأن بشمن شفيش الخيان وكأن الأرض تتنفس وشي سوء تتنفس هيك الطاقة هذيك الزايدة هذيك باش تخرجها مش تخلص منها
1: هذا اللي صار معناتها اليوم في جريس هذا هو معناتها
2: في جريس وفي مناطق أخرى
1: فلا ما ليس ببعيد مؤخراً فلا
2: في الشمال
1: فلا جنوب قعفور ولاية سريالة جنوب قعفور 3.3 نهار 27 جوان نهار 14 ماي في سوق لحد في قبل 3.3 ونهار 10 ماي في سيدي بوزيد 3.1 بسوق جديد هذو ما الرجات الأرضية فلا متاع ماي وجوان
2: وهذا مدام نعتبره حاجة يعني عادية وعادية جداً الأرض قاعدة تتنفس الأرض قاعدة تتخلص من طاقة زايدة وأنا ديما نقول ونعاود وقت تكون مراجات خفيفة تخرج طاقة خفيفة خير ما يتلم ذاته يتلم منها في القشرة الأرضية ومن بعد يخرج دفعة واحدة في زلزال كبير هذاك هو ديما نقوله الرجات هذه الخفيفة أهون وأخف ومرحب بها لأنها خلصنا من الرجات العنيفة
1: واضح شكرا لفضلك دكتور شكر يعيش استاذ التعليم العالي في الجيولوجيا دكتور دوله في علوم الارض والبيئه مرحبا بالجميع الجزء الثاني من في 60 دقيقه باش يكون مفتوح لتليفوناتكم شو اللي عجبكم شو ما عجبكمش في الموسم الاول من في 60 دقيقه شنو هي الحاجات اللي مشيت شنو هي الحاجات اللي لازم نحسنوا فيها مرحبا بكم 58 400 100 رقم تليفوننا تحياتي للمعز المنوبي مرحبا الجديل ياس مرحبا الفارس العياري مرحبا مرحبا مرحبا. شكون؟ سيدة يحيى مرحبا بك، أهلا وسهلا. منى العامري مرحبا، تحياتي ليك، شكرا جزيلا لكل الأصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. حمزة بنور الدين مرحبا، ومي عبد الله مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا للجميع. مرحبا مرحبا وشكرا على تواصلكم. فدوى دالي بيبي مساء الخيرات، أهلا وسهلا. يلا مواصلين مشوارنا، بعد شوية نحكي مع أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل اللي نفذ اليوم يوم غضب وطني، شنية الأسباب متاعه بعد الفاصل.
3: ببليسيتي.
4: الو صباح.
5: هاني ريكش جوي بي
4: في اسخانه.
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو، وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: ليه على الكومبريسور؟
5: ليه على الكليماتيزور الكل،
4: على كل شيء.
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
4: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل، جوك باهي مع ماكسويل.
6: ماكسويل فور بيتر لايف.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع، شكرا لكل الأصدقاء والصديقات اللي تواصلوا معنا. أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل نفذوا اليوم يوم غضب وطني، شنية الأسباب؟ موضوعنا تتشويتا.
0: فسفس
1: في فسفس ممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، سيدة يسرى ناجي ضيفتنا في المباشر. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخير سيدة يسرى. مرحبا، مساء الخير.
7: مرحبا في كافة مستمعي إرادة أفهم.
1: ديوان أفهم، ديوان ديوان
7: ديوان أفهم.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور سيدة يسرى. عملتوا يوم وطني، يوم غضب وطني، نفذتوا يوم غضب وطني، شنية التفاصيل، شنية الأسباب؟ هل هنو عدم صدور المنصة؟ شنو بالضبط
7: اليوم؟ أكيد عملنا يوم غضب وطني في كامل التراب الجمهورية، يعني للمطالبة بالتسريع والتفعيل الفوري والآني للقانون 18، يعني خاصة يعني يعني تزامنا بعد يعني الوقفات الوطنية اللي صارت بين 11 و15 جوان، وكان يعني صارت جلسة مع رئيس الجمهورية مع أصحاب الشهادة العليا، وقد أكد يعني أنه أصحاب الشهادة العليا اليوم يعني أنه أمرهم عند رئيس الجمهورية، خاصة يعني أنه قال أنه المنصة يعني حسب المستشار وحسب رئيس الجمهورية أنا تقريبا حاضرة، يعني أيضا أنه الأمر الترتيبي يعني الآن بيد رئيس الجمهورية وخرج من السلطة التنفيذية يعني من الحكومة، وأنه هذا الأمر الترتيبي اللي اطلع عليه رئيس الجمهورية لا يعني لا يرتقي للتطلعات من طلبت بطلتهم، وهو الآن يعني حسب كلامه بصدد يعني إعادة يعني صياغته أو تعديله ليرتقي لتطلعات من طلبت بطلتهم، وليطبق يعني العدالة الاجتماعية أو فلسفة رئيس الجمهورية في العدالة الاجتماعية. احنا اليوم يعني الحقيقة معناها كنا يعني بيوم 15 اعطينا يعني في الوقفة الوطنية أمام وزارة التشغيل، وقد يعني منحنا السلطة يعني أسبوع أو يعني اليوم احنا أكثر من أسبوعين 15 يوم، اليوم رجعنا للشارع بقوة ورجعنا للشارع للتأكيد على مطالبنا وللتسريع والسرعة القصوى التي تحدث عليها رئيس الجمهورية، لكن للأسف لليوم لم نرى. يعني كان أكد رئيس الجمهورية أنه في الأيام القليلة القادمة يعني من يوم 15 لليوم أنه يعني باش يهبط بيان رسمي في الصفحات الرسمية أو في صفحة الرئاسة والخروج يعني لزملائنا اللي طمأنتنا، لكن للأسف الشديد اليوم أكثر يعني تقريبا 15 يوم ونحن اليوم في انتظار البيان الرسمي، في انتظار السقف الزمني، ورئيس الجمهورية تعذر للمرة يعني أكثر من مرة اليوم، سواء في مقابلات أصحاب الشهادة العليا في كل مكان وزمان وفي كل الأعياد والمناسبات، ويؤكد على أنه لليوم لا يستطيع أن يعطي السقف الزمني. نحن اليوم مطلبنا الأول والأساسي هو التنفيذ الفعلي والآني والتفعيل الفوري للقانون 18، أيضا يعني تحديد سقف زمني معين يعني محدد أو بيان رسمي، لم نعد يعني اليوم الخطابات والوعود وكلها الحقيقة شفوية، لم نرى يعني بيان رسمي صادر من السلطة التنفيذية أو من السيد رئيس الجمهورية على صفحة الرئاسة أو صفحة الحكومة للتأكيد على يعني إعطاء سقف زمني محدد، يعني سيتطبق القانون بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، لكن للأسف الشديد لليوم إحنا مازلنا يعني في الوعود الشفوية، مازلنا في الخطابات الرنانة، مازلنا في الوعد تلو الوعد والعهد تلو العهد سامحني، ولليوم إحنا مازلنا يعني في المماطلة والتسويف. اليوم إحنا لا نشك في النوايا سيد رئيس الجمهورية، ولا نشك في أن يعني القانون هذا اليوم هو قانون صادر برائد رسمي، لكن ما تعرض له أصحاب الشهائد العليا يعني من مماطة ومن تسويف ومن القانون، يعني الشوك اللي صارت لنا قبل في إلغاء القانون 38 رغم أنه نعرف أنه قانون بيع الوهم، لكن اليوم من طلت بدرتهم لم يعد يحتملون الانتظار. اليوم يعني ما هم مش مستعدين أنهم يتحملوا صدمة ثانية. اليوم أيضا نذكر أن القانون هذا 18 في فصل 57 يضمن حق الدفعة الأولى في 2026، وإذا كان نتجاوز 2026 ينجم أوتوماتيكمو القانون يتلغى. اليوم يعني إحنا في تخوف كبير، واليوم على الدولة في أنها تتحمل هالغضب في صفوف من طالت بطلتهم، وهذه الحرقة على هذا يعني القانون وعلى هذا المستقبل اللي اليوم كل يوم يعني السياسات المتعاقبة لعبت به، واليوم هو ملف الطاولة وملف الخزان الانتخابي. إحنا اليوم لن نكون خزان انتخابي بالأي أحد. احنا اليوم نطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته أمام هذا الملف الحارق، بتحمل مسؤوليته في هذه العدالة الاجتماعية، بتحمل مسؤوليته لأنه اليوم خاصة أنه رئيس الجمهورية أكد أن الأمر الترتيبي يعني اليوم تسلمه وأنه هو من سيعدله. اليوم يعني ملفنا هو بيد رئيس الجمهورية، نحمله المسؤولية أمام التاريخ وأمام ضميره وأمام الوطن وأمام شعب المعطلين وأمام يعني الشعب التونسي أن يطبق هذا القانون، وأنه يعني اليوم يعني يرجع الحقوق لأصحابها، خاصة أنه رئيس الجمهورية في كل مرة يؤكد يعني أنه الانتدابات كانت عشوائية وكانت عن طريق الولاءات ودخلوا أولادهم وأولاد أولادهم. اليوم يعني الأولاد هذوما اليوم هم أولاد تونس، اليوم هم الدولة التونسية هي صرفتهم وقراراتهم الجامعة العمومية. للأسف الشديد كل الحكومات تعسفت عليهم، كل السياسات تعسفت عليهم، نزلوا لليوم من شارع لشارع. 17 سنة قامت الثورة شغل حرية كرامة وطنية، ولليوم هم على قارعة التاريخ، لليوم هم يدوروا من شارع لشارع ويعيطوا من وزارة لوزارة ومن حكومة لحكومة ومن يعني كل زنقة شغل حرية كرامة وطنية. هل يعقل اليوم عار عار وحرام وعار على الدولة التونسية انها ما تنصفش الكفاءة الحقيقية؟ اليوم الكفاءة يعني استدلوا شهيد المزورة ان بلع بهم الدولة التونسية وان بلع بهم يعني الميزانية ومن طلق بطلتهم الكفاءة الحقيقية هما اليوم على قارعة الطريق.
1: شكرا سيدة يسرى نجي ومثل عن أصحاب الشهيد العليا المعطرين على عمل، شكرا على كل التفاصيل اللي تقدمت بها. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا. 37 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام ديوان

0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم، نذكركم الجزء الثاني من الحصة، مفتوح لتليفوناتكم على 58 400 120. الحاجات اللي عجبتكم في 60 دقيقة في الموسم هذا اللي تعدل للآخر حصة، شنو الحاجات اللي تراوها في حاجة انه تتطور، انه نزيدوا نخدم عليها اكثر فاكثر. مرحبا بالجميع، 58 400 100 رقم التليفون. مواصلين معكم مشوارنا 41 دقيقة على موجاتنا، نحكيوا على مدرسة الجويودة في ولاية المهدية تتعرض للتخريب في فيديو الحقيقة وثق هذه الحادثة وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتويته. ضيفنا كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمهدية سي إبراهيم الحاج علي، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا أختي، مرحبا بكل مستمعي إذاعة ديوانا فيه.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا سي إبراهيم. الفيديو اللي ريناه الكل قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرسة نورمالمون تحتفي بصغيراتها في نهاية السنة، توزع الجوائز، توزع الشهيد، شفناها في حالة كارثية، كراسي مقلوبة، طويل مقلوبة، الدنيا مدقدقة مكسرة، الحقيقة معناتها فيديو يوجع القلب. شو اللي صار في مدرسة الجواوتة؟
2: هو قبل كل شيء نحكيه ونحن على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسة التربوية. الحقيقة أختي ماشي جديدة، نحن في المهدية في السنة مثلا سجلنا أكثر من حالة اعتداء، ممكن 3-4 حالات اعتداء، فيهم الاعتداءات على الإطار التربوي، فيهم في نفس الوقت الاعتداءات على المؤسسة التربوية بدون سبب، يعني ما تفهمش الظاهرة، ما تفهمش الدافع اللي يخلي الناس تعتدي على المدرسة العمومية بتلك الطريقة الهمجية، سمحني في العبارة، بتلك الوحشية، بتلك ممكن نقول النقمة على المدرسة. الحقيقة عيب، يعني نحن كفرع جامعي
1: اللي صار في المدرسة هذه أقل حاجة نددوا
2: أنه اللي صار المدرسة، ونعتبروه يعني جزء لا يتجزأ من عملية التخريب اللي قاعد يتيل مؤسستنا التربوية. اللقاء أنه في الليلة الفاصلة أختي بين الجمعة والسبت معنا صباحا، يقول مدير المؤسسة أنه تنقل، معنا يعني مؤسسته عنده بعض الأعمال، يعني ما تعرف احنا 29 و30 هي حفل اختتام السنة الدراسية، يقع توزيع الدفاتر المدرسية وتوزيع الجوائز للمتفوقين واختتام السنة الدراسية. اللقاء أنه يعني مدير، وأنا الحقيقة اتصلت به شخصيا، ما أنت معلوميش قولهم لك معنا من مصدر، ما هيش تخمينات ولا ما شابه ذلك، يقول انه معنا في الجبين تاع دخول ولقى حشيك شويه، شاف حاجه غير عاديه، فما حشيك حشر معنا في المؤسسه، برشا حشر كذا، كيف معناتها تنقل يلقى يعني اول شيخ اللي خزرت نقل للكاميرات سيرفيونس، يعني قاع تهشيمهم بالكامل يعني باش يغطيوا على جريمتهم. اول شيء وقعوا يعني تعطيل معناتها كاميرات المراقبه، ثم تلقوا في الفيديو اللي تقريبا نسبه كبيره من كوانسا شافوه التخريب، يعني معناها نقولوا نحن للوسائل التعليميه، للطاولات، نقولوا نحن باللافيشاج معناها البيداغوجين، يعني معناها
1: تعب المعلمين وتعب التلامذة، يعلقوها على
2: حيوط زينوا به الأقسام، معناتها ذاك نستعملوه نحن في عملية التعلم، يعاون الصغيرات، الطاولات، يعني 4 قاعات حسب معناتها ما قال السيد المدير، 4 قاعات، يعني قاعة معناها قاعة للعباس بمحتوياتهم. في سلوك الحقيقة نعود نقول لك أختي ما نوش فاهمين الدافع اللي يخلي معناها الناس تعتدي على مؤسستنا التربوية، يعني بتلك
1: تمش إيقافات في الموضوع هذا ولا ما زالت عملية البحث؟
2: حسب السيد المدير دائما المصدر يقول أنه يعني من الأول وقع حصر شبه في بعض التلاميذ، يبدو لي أنه لكاميرات سيرفيونس معناها كانت فما تلميذ ممكن شفوف انطلاقا يعني من العملية ذيك، يعني وقع معناتها الإجراء العادي احنا في أختي في تاريخ الكيميائي، أنه سيد المدير يعلم الأمن ثم يعلم مندوبي الجهوية الترمادية اللي يخذوا معنا الموضوع على عاتقهم، ويعني يبدو لي أنه قاع حصر الشبه في بعض التلاميذ، يعني قصر 19 تلاميذ، ولكن ما تعرف أختي حتى بالقانون يعني ما نجمش
1: نرجع معهم شيء،
2: يبدو لي أنه قاع استدعى ذويهم للتحقيق معهم،
1: معناتها قصر يعني يقراوا في المدرسه هذيك يعني صغار.
2: هذا هذا هذا ما قيل
1: يعني اقل من 12 سنه معناتها العمر.
2: جستمو هذا ما قيل لنا اختي الفاضله انه يعني هم تلاميذ يعني من من من المدرسه وقاع استدعاء ذويهم، ولكن احنا ما عرفش.
1: انت قلت لي في الليله الفاصله معناتها الصغار هذوما هدوا على المدرسه بالليل.
2: افكتيفمون يعني بين بين الجمعه والسبت، معنا حسب روايه السيد المدير انه يقول انه بين الجمعه والسبت. عارف شقتي توا نحن نقول معنا حسب التخمينات ولا حتى بعض المعلومات تقول نجم يكونوا معهم ناس اخرى، حتى ما عرفش
1: البحث يجيب من بعد في الاخر. اذا كان فوالا اذا كان شدينا وتعرفنا على بعض الوجوه في الاخر البحث يجيب هكا ولا لا.
2: هو على فكره اختي راهو معناها ما قاعده مدرسه جوده يعني بلها بمده مش كبيره معناها مش طويله في الزمن يعني وقع الاعتداء تقريب نفس الكافيه على مدرسه الدوادي اللي هي كيف كيف معناها تطبع معتمديه المهديه يعني عبث من محتويات وتخريب وتكسير حشيك معناها من احنا الحقيقه الظاهره نتاع العنف اختي فاضله الحقيقه ولدت ظاهره في مجتمعنا في الملاعب في الشارع في العائله. ما معناها الفو معناها ما عرفش شوفوا معناها حل يعني
1: انا فقط سؤال معناتها سي ابراهيم. الناس اللي تسمع فينا تقول لك فما دي كاميرات دو سيرفيونس يا اخي ما فماش عساس. انا مثلا نعرف اللي الحارس موجود كان في النهار، معناش اغلب مؤسسات نتاع التربويه نتاعنا معناش حارس ليلي هكا ولا
2: تم اختي مغالطات. راهو شوف نحن في المدارس الابتدائيه العموميه راهم لا يوجد حارس ليلي. ممكن في المؤسسات التربوية الإعدادية ولا الثانوية تم حراس ليليين، ولكن في المدارس الابتدائية راهو يكذب عليك أختي اللي يقول لك فما حارس ليلي. الحارس اللي يعمل في النهار أو عاون تنظيف عنده السويعات نتاعو يخدمهم ثم يغادر مكان العمل. سيد مدير زادة كان مدير مدرسة جوادة ولا غيره، راهو ناس عندها التزامات، ناس عندها عائلات، ناس عندها واجبات اخرى، ماهوش باش يقعد في الليل عاد. ثم انه مدير المؤسسه هذه يسكن في المهديه تقريبا 18 كيلومتر على على على, على, على المدرسه يعني.
1: ما عادش فما سكن اداري للمدير في وسط المدرسه، نذكر هذه قبل كانت مثلا.
2: هو سامحني صديقتي تقريبا اكثر تو هي ما نسموهم نحن مساكن ديوان. اكثر مساكن ديوان بوزاره التربيه اي للسقوط. اكد لك هذايا من بين
1: قوسين
2: معناها تلقاش نسبة صغيرة جدا اللي تلقى يعني المديرين اللي يعني الحقيقة في المهدية تقريبا ما عندناش مديرين معناها قرابة 195-196 مدرسة ابتدائية، ما عندناش مدارس صالحة للسكن وما عندناش مديرين معناها
1: يسكنوا فصل المدرسة.
2: مستحيل مديرين يسكنوا، ممكن حتى كلقيت معناها زميلات معناتها يسكنوا غاديك نظرا لأنه معناها منطقة ريفية تلقى فيها ظروف قاسية وقاسية جدا. زميلات يضطروا ولا زملاء يسكنوا في معناتها مساكن ما هيش مؤهله للسكن لانه مثلا طبيعه المنطقه انه ما فماش معناها منازل الكراء وما شابه ذلك وما فماش نقل عمومي، معناها يكونوا مضطرين ان يسكنوا غاديكا. ولكن اكثر المساكن ديوان سموها نحن اله السقوط ولا في اقصى الحالات لقى مش مهيئه واصلا غير صالحه للسكن اختي.
1: واضح غير صالحة للسكن. شكرا جزيلا سيد إبراهيم الحاج علي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بالمهدية، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. احنا مصل معكم مشوارنا، مرحبا 47 دقيقة على موجاتنا
0: في 60 دقيقة.

0: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. 57 دقيقة، نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية الجاري. شنو هي الأسباب؟ نحكي في الموضوع تتويتا.
1: فيدباك.
0: دكتور أمين القاضي، كاتب عام النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص. دكتورة مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، أهلا وسهلا. كنت خرجت في مرحلة أولى بيان نددت فيه وحذرت فيه وغيره، اليوم مشيت إلى اتخاذ قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع، يعني بوصفة الكنام تولي خلص كاملا الحريف أو المريض، وبعد يمشي الكنام هي اللي ترجع له الفلوس نتاعه. هذا هيك ولا لا؟ هذه هي البروسيدور كيفاش تولي تصير؟
2: هذا هو.
0: علاش
2: هذا هو؟ جمعه الاخرى هو خرجنا البلاغ 22 جوان مش نبه ونبلغوا المسؤولين الازمه اللي عايشينها احنا، اللي عدم خلص المستحقه نتاعنا من صندوق الوطني تامين على المرض. تاخير هذا دام سبعه، فما حتى دي لابوغاتوار 9 شهور متاخر في خلص المستحقات، ما لقيناش لا تجاوب لا تفاعل. رسلنا رئيس الحكومة، رسلنا الوزارة الشؤون الاجتماعية، مسؤولين في الكنام، كل في بالهم، دعيناهم لجلسة عمل مش نلقاو الحلول حتى لتوما، فما حتى إجابة اللحظة هذه، حتى حد ما كلمنا ولا تصل بنا. البارح دعينا لجلسة عامة مش نتناقش ونتخذ القرارات اللازمة. جلسة عامة هذه سجلت حضور متاع بيولوجيست دو توت لا تونيزي، تنقلوا من جميع مناطق الجمهورية من الجنوب من الشمال، الحضور كان مكثف وكلهم صوتوا على القرار اللي مش ناخذوه، اللي هو قرار سعيد ياسر علينا نحن وعلى المواطنين اللي مش نقطع التعامل مع الطرف الدافع تشيخ بيون ولا تيب العين. هذايا خاطر التو مستحق تاعنا بالذات ما خلصتش، ما نجموش نشيو لي غياكتيف كيما حكيت لك المره الاخرى. احنا الجمعه الاخرى حكينا قلنا ما نجموش نخلصوا لي فورنيسور، ما نجموش نلتزموا بالتعهدات نتاعنا الماليه تجاه لي فورنيسور، تجاه الاجتماعيه الجبائيه الى اخره. الالتزامات الماليه نتاعنا كل ما نجموش نخلصوها، ما عادش نجمو نشيو غياكتيف، ما عادش نجمو نخدمو، ما عادش نجمو نخدمو مع الطرف الدافع، خاطر هو نورمالمون الطرف الدافع لو تيير بيان يجي لو باسيون يعمل لي زاناليز نتاعو ويروح على روحه، احنا ما ناخذو من عنده حتى شيء، ومن بعد نصبو في الكنام والكنام تخلصنا.

0: بالتالي فما مشكلة كبيرة ياسر خانقة وما فماش فيزيبيليتي، ما فماش شكون تصل بينا، ما فماش شكون يقول لنا شنو مش يعمل، وقت مش يخلص، كيف مش نخلصوا، كيف مش نخدموا، كيف مش نواصلوا. هذه كل مشاكل راهي مشاكل قوية ياسر، حتى حد ما نجم يجاوبنا ولا يمد يده، مش نتفاهموا، مش نتفاهموا، مش نقولوا فين مقدمين، فين ماشيين، فين مواصلين. هذه أزمة ياسر ياسر خطيرة، خطيرة علينا احنا، ومش سبب في أزمة للمواطن اللي ما عادش باش نجم يتلقى التحاليل اللازمة، ما عادش نجم يقوم بالتحاليل، ما عادش نجم يتبع بيريوديكمون المرض نتاعو. والله نعتذروا له كما قلت أنا من مرة الأخرى، المواطن جاء ضحية لعدم التزام لكنا بالوعود نتاعها، ما خلصتناش، دونك مضطرين مش نقطعوا التعاقد في التيخ بيان.
1: واضح.
0: دونك المواطن اللي لازم يجينا اللي عنده يحب يعمل الاناليز يعمل على روحه ويخلصنا وبعد يمشي مع الكنا خلصوا.
1: واضح. واضح جدا. شكرا لفضلك دكتور، يعطيك الف صحه. شكرا على كل التفاصيل دكتور امين القاضي، كاتب النقابه، كاتب عام النقابه التونسيه البرجينا للخواص. نذكركم الجزء الثاني من في 60 دقيقه اخر لقاء في البرمجه هذايا، الجزء الثاني مفتوح لتليفوناتكم 58 400 100. شكروا معنا في المباشر باش تقيموا معنا الموسم اللي تعدى من في 60 دقيقه، شنو هي الحاجات اللي عجبتكم، شنو هي الحاجات اللي ما عجبتكمش، شنو اللي لازم نخدم عليه اكثر. مرحبا بالناس الكل، 58 400 100 رقم التليفون.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوالي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
4: ديوان فام.

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلامة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 13 من جويلية الجارية، جراء أزمة مالية ناجمة عن عدم خلاص مستحقات المخابر منذ أكثر من 7 أشهر. وأوضحت النقابة أن هذا القرار يقضي بمواصلة إزداء الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض على أن يتولى الصندوق تعويضه لاحقاً طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية نشاط المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل تراكم الالتزامات المالية والتشغيلية. نواب مجلس الشعب دعوا اليوم إلى التسريع في استكمال المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار واعتماد التمييز الإيجابي لإنصاف الجهات المهمشة، مقترحين إحداث هيكل نيابي يتولى متابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية. وأوضح النواب خلال جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عقدت اليوم، أوضحوا أن نجاح المخطط يقتضي إنجاز إصلاحات إدارية عميقة واستكمال رقمنة الإدارة وإيجاد حلول فعلية لتجاوز العراقيل التي تعطل المشاريع الجهوية. انطلاق موسم جني الطماطم المعدة للتحويل بولاية نابل بنسق بطيء وسط توقعات بتراجع حجم الانتاج الوطني إلى 800,000 طن، مسجلا بذلك نقصا يقدر ب200,000 طن مقارنة بالموسم الفارط، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدة للتحويل بنابل محمد بن حسن، والذي أوضح في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى التغيرات المناخية التي ميزت شهري مارس وأفريل الماضيين، وأن القطاع يواجه منذ سنوات صعوبات متراكمة أثقلت كاهل الفلاحين، من أبرزها الارتفاع المتواصل لتكلفة الانتاج والنقص الحاصل في اليد العاملة، فضلا عن عدم مراجعة السعر المرجعي المحدد حاليا ب270 مليما للكيلوغرام الواحد. افتتاح أول مركز خاص لتجميع الحبوب بمنطقة يوم الأحواض التابعة لمعتمدية فسانة من ولاية القصرين، في خطوة تهدف إلى تقريب خدمات التجميع من الفلاحين والحد من كلفة نقل المحاصيل، خاصة وأن المنطقة تعد الأولى جهويا في إنتاج الحبوب المروية بمساهمتها بأكثر من 60% من إجمالي إنتاج الولاية. وتشير التقديرات الأولية بأن صابة الحبوب بولاية القصرين ستتجاوز 500,000 قنطار خلال الموسم الحالي مقابل حوالي 650,000 قنطار في الموسم الماضي. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن تنفيذ غارة جوية على قطاع غزة استهدفت القائد الميداني بكتائب القسام عادل عصفور. وزعم جيش الاحتلال أن القائد القسامي كان ينفذ هجمات بالعبوات الناسفة ضد القوات العاملة في قطاع غزة طوال فترة الحرب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع الفلاش سبور مع قدور، في أمان الله.

0: كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
1: ديوان أفام
0: ديوان أفام

0: جوانا فون فلاش سبور.
1: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فض نزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت اليوم عن غلق الملف رقم 7 المتعلق بجمعية سان بيدرو الإيفواري بعد تأمين مبلغ 441 ألف دينار من طرف المساهمين وجماهير الاتحاد. في نفس السياق، اللجنة فتحت ملف النزاع رقم 8 المتعلق بمستحقات اللاعب السابق للفريق عامر العمراني مقدرة ب 70 ألف دينار. الاتحاد كان دعا جماهيره إلى مواصلة دعمها للمساعدة في غلق هذا الملف. الظهير الأيسر السابق للنادي الأفريقي أسامة السيلي، كما أشرنا في وقت سابق، اقترب من التعاقد مع نادي الخالدية البحريني لمدة زوز مواسم بعد نهاية تجربته مع الكلوب. من المنتظر أن يمضي السيلي عقد مع فريق الخالدية في الساعات القليلة القادمة بعد تعثر المفاوضات مع النادي الأفريقي بخصوص تجديد العقد. نشير زيادة أن السيلي في موسم 2025-2026 مع النادي الأفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف 2 أهداف و8 أسيست. سيسكا صوفيا البلغاري، وكما أعلن سابقا أعلن منذ قليل رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق للنادي الأفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ذكر الزمزمي تحصل موسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الأفريقي. بايرن ميونخ الألماني أعلن اليوم رسميا تعاقده مع النجم المغربي إسماعيل السيباري صاحب 25 عام وأبرز لاعبي المغرب حاليا في المونديال بتسجيله 3 أهداف لحد الآن. بالنسبة للسيباري أمضى عقد 5 سنوات مع الفريق البافاري قادم من بيز في أيندهوفن الهولندي. ختام ماتشوات الليلة وغدوة الفجر في مونديال 2026، بالنسبة للكونغو الديمقراطية انسحبت ضد منتخب انجلترا 2-1 وصود 3 بشق الأنفس. ترشحوا من منتخب الفهود بعد ما كانوا منهزمين في الشوط الأول 1-0، لكن هاري كين كان سجل ثنائية منح بها العبور لمنتخب انجلترا اللي بيواجه في ثمن النهائي منتخب المكسيك في ملعب أزتيكا فجر الاثنين القادم. بالنسبة لبقية ماتشوات الليلة، 9 بلجيكا ضد سودا تيرينغا، سنغال ماضي ساعة متاع الفجر الولايات المتحدة ومنتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية فلسطين.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. كما قلت لكم من منذ البداية أنه ساعة ثانية باش تكون موجهة لكم أنتوما، التليفوناتكم، الأراءكم في هذا الموسم أو الموسم المنقضي من في 60 دقيقة. ناخذوا تليفوناتكم على 58 400 100. تودسويت
2: ألو ديوانا،
1: نمشيو لصفاقس ناخذوا ميسة. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء النور مدام هدى، شحالك؟
1: مرحبا، مساء الخير، الحمد لله. شحالك انت؟ بخير
3: الحمد لله.
1: تسمع في 60 دقيقة؟
3: نسمع، انا ديما نسمع البرنامج نتاعك وميم طو نسمع برامج كل في ديوانا.
1: مرحبا مستمعه وفي، اهلا وسهلا. قل كيفاش كان الموسم المنقضي من في 60 دقيقة؟
3: الموسم المنقضي والله مش مجاملة، يعطيك الصحة على البرنامج نتاعك.
1: شكرا.
3: وعلى المواضيع اللي تقدمهم بصراحة برافو، وانت لما حالة خديت الجائزة انت تستحقها.
1: يعيشك، يفضلك، شكرا، ميرسي، يفضلك.
3: عيشك. عندي حاجة واحدة
1: اللي هي
3: ممكن انا مش كان برنامجك لما حاله البرامج الكل في ديوان اف ام، فما موضوع ما تطرقولوش الكل
1: اللي هو
3: موضوع نتاع سواق التاكسي الفردي، النقل غير منتظم. تمنيت اني نهار نلقى في برنامج هكا ياخو مشاكل سائق التاكسي ولا يحكي في صنع التاكسي في ثقافي في سعاني في
1: امبارح سمعت ولا لا؟ كان ضيفنا امبارح كاتب عام نقابة التاكسي الفردي في سيناد الكاس دغلي، امبارح تحدثنا على البركاجات وعلى تفعيل كاميرا المراقبة، وكان حوار معاه في المباشر.
3: لا انا مانيش نحكي على البيلي،
1: انت تحكي على الرخص.
3: انا نحكي كرخص، نحكي كتعريفة، تعريفة عديت
1: زيادة تعريف، حكينا في أكثر من مرة الحقيقة، معناتها مش مشكل نعاود ونطرحوه حتى في البرمجة الصيفية إن شاء الله.
3: أنت
1: تخدي في قطاع تاكسي سيدة ميسة ولا عندك شكون في قطاع؟
3: أنا تاكسيستية. أنا صغيرة كان حلمي أني نخدم تاكسيستية.
1: محققت الحلم ممتاك، الحمد لله.
3: أنا ندمت
1: عليه،
3: أنا خدمت تاكسي
1: عليه.
3: بالحق إحنا مضطهدين كقطاع تاكسي مضطهد، اسكم المواطنين، اسكم الدولة. بس نقولك على حاجة مدام هدى، والله العظيم من المنبر هذا ريتوا أنت في قيس سعيد وقت الانتخابات هو ونبيل القروي، أقسم بالله بس ما نقولك 100% من التاكسيستية انتخبوا في قيس سعيد، نقولك 90%. وقتها أنا إحنا في المحطة نقفوا نرى زملائك في الشجارة وانتخبوا في قيس سعيد، انتخبوا في قيس سعيد توتروا الدنيا توتروا الدنيا، لكن انتخبنا في قيس سعيد وعطينا أصواتنا، لكن ما غزرش القطاع التاكسي. وانا نحكي معاك وعندي نبرة ألم وحزن بالحق، حس في وجيعة في قلبي. احنا من 2022 احنا متمتعنيش بزيادة،
1: ضرع زيادة العداد ما زادتش من 2022
3: على تاكسي، لكن موجود صنع على تاكسي كل واحد 8 سوايع.
1: هاي.
3: اذا طارت الساعة متاعك مش تعمل فيها 10,000 فرنك، اذا 80 دينار تاخو منها 35%، قديه جورنيك؟ اسكو هذا قادر انه يعيشك؟ مثال انا وعشرين ألف من زملاء، أنا عندي زوج صغار وكرة وزملاء الكل عايشين في الكرة، إسكو هذا يعيشنا عيشة كريمة؟ إحنا صغارنا ولا يقولوا فدينا من الحياة. أنا مرة قالت لي بنتي كلمة وجعتني، قالت لي يا ماما أنا راني كي مش نكبر مانيش باش نقعد في تونس، ما نحبش نعيش كيما عشت أنتي. ما لقيت ما نجاوب بنتي. بالحق إحنا قطاع مهمش، من 2022 ما تمتش الزيادة في تعريفة التاكسي الفردي. لو درت انا يقول لك انتم ما تستعملوا في الجاز المدعم ومن الجاز المدعم، هذه كلها خرافات. الجاز المدعم وممتون يستعمل فيه سيارات التكوين تعليم سياقة اللي هو ساعته ب50 دينار، يستعملوا فيه المطاعم، يستعملوا فيه المخابز، يستعملوا فيه الحزامات والحزامين، يستعملوا فيه المدازل. ما جيتش كان على سياقة التاكسي، راه ولا التاكسي اللي يستعمل في الجاز. الجاز احنا نستعملوا فيه يعود انه المواطن ياخذ تاكسي ل 14 كيلومتر ب 10,000 و711 ياخذ فيها 20 فرنك في البلاصه. احنا مسهلين على المواطن.
1: هذا مش احنا القطاع الوحيد حبيت تقولي معناتها اللي يستعمل.
3: لا مش القطاع الوحيد سيارات التعليم تكوين هكما يستعملوا في الجاز المدعم.
1: كل القطاعات مش من ما نشدوش قطاع
3: مبالغ. المطاعم تستعمل الجاز المدعمر، المقاهي صالونات الحلاقة كلها تستعمل الجاز المدعم، لكن يدوروا يرجعوا يقول لك انتم ما تكسسيش تستعملوا الجاز المدعم، ولا برشا يقول لك ارى يكريها باللي عندهم. يا اخي يكريها باللي عندنا من الغلاء، ما ينجمش الواحد بيعمل 70 و80 الف باش انت يفضل لك باش هو يمشي ياخذ لك كهرباء. انا ما يعمل لكش 50 و60 مليون باش يلقطهم لك بالدينار، مين عنده؟ احنا بالحق رانا نحس في ظلم ظلم ظلم. والله كنا متأملين في سيادة الرئيس قيس سعيد باش ينظر لنا، ولا سيادة وزير النقل باش ينظر لنا. خاطر لو انك تعمل 25 26 دينار ترى واحد بين صغارك تعمل منها، اذا انت ساكن ب 400 كراه تخلص منها الماء، تخلص منها الضوء، تخلص منها الفطور الصباح، تخلص منها تكسيات الصغار تقرا ليتي هيك تخلص. اقسم بالله لو يرجع بي الزمن للوراء
1: ما نخدمش في القطاع هذا.
3: ما نخدموش لكن انا سيئة ضاع بي العمر.
1: قداش عندك من عام؟ مازال ما عندكش رخصه؟
3: مازال ما عنديش رخصه. انا عندي تو قرا بريفك ابريل 2027 واللي عندي 10 سنين.
1: 10 سنين تستنى في الرخصه.
3: 10 سنين والظلم انه احنا نقعد نخدم في 20 و22 سنه، زملائي 22 سنه تخدم على الكيس تهبد من الصباح لليل باش انت تعطيه بعد 22 سنه رخصه، وقت اللي انت تعطيه رخصه هو سيء بدنه وفاء، ما عادش فيه ما يقاوم، ما يفرحش بها كالرخصه، يقوم هكا يكريها. عرفت كيف هي ولا؟ اغلب اصحاب الرخص كارين وخصم عليه خاطر ما عندوش، عمره ضاع عليه هو يخدم صانع بزوز فرنك يدفعهم في الكران مش مصروف. انتم ما تعرفوا عايشين الوضع، تعرفوا غلاء المعيشة. انك انت انا نخدم في 8 سويع شو نعمل فيهم 8 سويع؟ نعمل 70 نعمل 80 ان شاء الله نعمل 90 دينار. 90 دينار كي عامل 35% قديش يطلع؟ ما ناكلش منها مفطوري، ما ناخذش قهوه، ما ناخذش دبو سماء، الروعه ب 20000. 20000 توا في الوقت هذا تعيش حبيت تاخذ 4 ملايين و5 ملايين وتقول لك احنا ما احناش واصلين.
1: سيدة ميس، أنا نوعدك في البرمجة الجديدة في منك نسمع إنها في البرمجة الجديدة اللي هي من نص النهار الماضي ساعتين. احنا عندنا نهار الجمعة زادة فضاء مخصص للتليفونات، يكون مخصص لكم انتم باش توصلوا أصواتكم إن شاء الله. داكوردو؟
3: والله لو تسمح إنك تطرق لنا، خاطر ريتها هي ديوانة آمل القناة الأكثر عندها شعبية بالحق.
1: أنا نوعدك إن شاء الله، نوعدك نهار الجمعة يكون نهار الجمعة هذا زاد يكون مخصص للتاكسي الفردي ومشكل الرخص والمعاناة متاع القطاع هذا. ناخذ سي سالم العودي من تونس، مرحبا لو سهلا. مساء النور.
4: ألو عسلامة مدام وزير.
1: مساء الخير، شنو أحوالك؟
4: الحمد لله. يدود اليوم بالزر نهار تاكسيات.
1: تاكسيستي زادة مرحبا لو سهلا.
4: تاكسيات زادة، والله عندي مقولة صغيرة.
1: هاي
4: حليت الراديو على فهم
1: على ديو ان اف ام.
4: حليت الراديو على اي اف ام نلقى اذاعه اسمها ديوان. نسمعها.
1: اي
4: توسع لي البال. مدام هدى غادي وين نزيد نركز بالقدا.
1: الله،
4: كي نبدا نسمع فيك نبدا عامل امبيونس، نبدا نخدم الشجره خاطرك فريمون وين بيل فام، معناها امراه عظيمه والعظمه لله، ودافع على الزواول سيرتو، ودافع على المضطهد يحطهم عليهم مهضوم كما كانت تحكي الاخت الزميله تو. انا اختي كرهتي ضربت عندها عام ومشيت باب معناها للكاش تو عام وانا قاعد بطال نورمالمون نمشي نكري كرهبه للكشار حط عليها رخصتي نمشي نكتب عام كامل وانا قاعد بطال. دعوها للسيرون باب وعطوها للليزين الفلوس والشيك، عطوه للليزين وعندي عام وين نتوى قاعد اختي بطال وستنى لين يفضوني مشكل. تصور ولاد الحلال معناه زوما ليه يعطوني ويكاند سبت واحد باش نخدم، معناه نورمالمون نكري كرهبه لوكاسيون ونحط روحي نمشي نسقاط. عندي باك وفاك وواحد ثلاث صغار و100 الف ضو و100 توا عندي عام ما خلصتهاش، سنة ثالثة عام ما خلصتهاش، غرقت في الديون والحمد لله واحد ما فهم انا نعاونوا فيه. هذا السيد الرئيس ربي ظني يهديه ويسمعنا ووقفينا معاه ونخلصوا في الله ديك بالرغم عام كامل ما خدمتش شيء، خلص الاخبار تسلفت وداين تخلص وقوانين لنورمالمون انا نعرف شنو فرنسا قال لك تيح كروب كومبان يمشي الكراج يخرج كهرباء اخرى يمشي يختم يحط بلاكته ويمشي علاش انا عام كامل تو نستنى في الميزين لين الدوسي وما نعرف شنيه وزيد معناها ماخذين 68 مليون باللي صبيته مال بالفلوس اللي فاض فلوس لاتيراس ومازالوا طالبين في 10 مليون اخرين طالب زيد 10 مليون اخرين باش معناها تسكر الدوسي.
1: على كل هو سي سالم سي سالم هذا مش فوالا ان شاء الله نهار الجمعه تكون حاضر معنا وتحكي معناتها في الموضوع.
4: بالنسبه للبرامج بتاعكم عندك برنامج كنت لمير وعندك مدام سامح مفتاح لدوزيام وعندك الركمات تصبيح شفيق خويا 55
1: رفيق رفيق
4: حاجه بركه اي رفيق حاجه بركه بتاع التريبونال هذاك معناها المواضيع ياسر اجريسيف وياسر فيها معناها الموت والضرب وكذا ما لقينا شويه مواضيع بتاع واحد يعمل الخير بتاع كبير مش قلبه ينشرح ومش
1: ما هو هو اسمه نهج التريبينال والدريبه ما تحكي على القضايا اللي موجوده في المحاكم فلا هذاك هو التخصص نتاع البرنامج يعني.
4: اما شويه من فهمت وعندك سي جعفر القاسمي زاد ربي فضله بيه برنامج اما شويه هرج فيها كيك اللي معاه اللي كيف معاه شويه هرج
1: تحب الهدوء معناتها انت تحب الهدوء سي سالم. على كل وكل برمجه الكل خرجت رابحه في الموضوع. شكرا يفضلك سي سالم من عواد يعطيك الف صحه. مشيو الهجر مصفاقس مرحبا اهلا وسهلا مساء النور مساء الخير
5: الو
1: مرحبا مرحبا هجوره شنو حوالك؟
5: لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله حالك
1: الحمد لله يفضلك شكرا
5: عايزك والله يا بشوف لكم اروعكم شويه بشوف لكم مذهله انتوما باللي مش نوصف الكل معناتها شويه عليكم
1: يفضلك شكرا جزيلا يفضلك.
5: احنا تبعنا البرمجه في رمضان وتبعنا تبعناك واحده من الناس من الحلقات الاولى تبعت اللي جاي يوم اللي هذا
1: انت تعرف
5: نوعيه تليفوني معناها شنية الأخبار كل أخذة من عندكم
1: بفضلك مرحبا إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن.
5: أنا ساعات يجوني يقول لي أنا أصحابي ولا حاجة والله رينك الحاجة في الفيسبوك لما قلت عليها هو دارها
1: غلطة بفضلك ميخسي شكرا على الثقة ثقة كبيرة هذا يأكد جدا معناتها إن شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن وديما إن شاء الله نكونوا في المستوى. شنو الحاجات اللي ترى أنه زي ما تتحسن مثلا هجر ميسي شنقدوا شوية
5: أختي والله اللي خمسة
1: فما حد شيء
5: صراحة واحدة من الناس كل ما أنا موضوع نهار الجمعة باهية الأخبار الكل ما أنا ناس البرة والداخل معناتها تونس والخارج تونس
1: يفضلك يا هجورة شكرا لك يعطيك صحة شكرا على هذه الثقة يعطيك الف صحة.
5: اللي شاركتونا أفراحنا ونجاحاتنا وعيد ميلادنا بنحكي على روحي معناتها الكل
1: يا لله إن شاء الله ديما فرحانة وديما عندك المناسبات السعيدة وإحنا نفرح معك
5: عايشك يا ربي عايشك أو كتهدوكم مازال نتاع التخرج إن شاء الله نجيبهوكم
1: يا لله المفيد هي تتخرج وتفرح بها هذاك أكبر كادو لينا ربي يفضلهم لكم إن شاء الله ديما فرحانين يا هجورة إن شاء الله ديما أفرحكم متواصلة شكرا يعطيك ألف صحة شكرا لك شكرا جزيلا. نصف الدهش تقول عندي ملاحظة حطوا الأغاني بأصوات أصحابها سمعتوا هيفا وطبري لا قالوا لك لا شكرا. معز منوبي يكون نقصوا شوية من السلبيات ولا أعملوا تواسل نحاولوا يا معز والله قاعدين نحاولوا مذيك هو الأخبار اللي موجودة في في في الدنيا معتها نحاولوا كي نلقاو خبرة كي يفرحوا فيها ديزوند بوزيتيف احنا في حد ذاتنا نفرحوا معتها ما تتصورش قديش نفرحوا باش نعديو خبر به لكن هذيك الحياة وذيك شنو قاعد يصير. شكرا لفضلك. فما سؤال آخر مرحبا لو سهل نمشي للتليفون سي البشير من زغوان مرحبا لو سهل مساء النور مساء الخير باه نمشي لسي يوسف من البرجين مرحبا سي يوسف مرحبا الحمد لله فضلك أهلا وسهلا
6: بابا مولك صحتك لباس
1: شكرا الحمد لله
6: نصف النار
1: هاي
6: واللي على فلق في القايله حبتني وانا ساعات نخدم واحد
1: تولي وتخدم في التوقيت نتاع القايله معناتها عندك اعتراض على التوقيت
6: ايه مشكله في التوقيت
1: مشكله انت تخدم في الاداره ولا في شنو تخدم بالضبط
6: فليح
1: حط الراديو بحذاك واختك ودات وانسك اش قولك حاجه به هاو كان بردوا عليكم القايله شويه على قليل شقاب
4: الفلاح بعد ما تحب نهارك تعيطنا
1: خاطر
4: الفلاح بطاقة تعريف وبرا كهو في مدني
1: الفلاح في بطاقة التعريف فقط اي بيه تحب مشاكل الفلاحين معناتها
4: ايه ماذا بينا ذكرة تعيط لي وخلنا نحكيه شوي خاطر نحب نداء في دولي سوسة
1: اي
4: والمندوب جهه نتاع سوسة في بيتنا
1: اي
4: يتعاون الان خلي يعاونوني باش يعطوني ما في نشير ولا حاجة ولا قطعة طرف ولا حاجة نخدموا فيها في بيتنا يعني زيتون في بيتنا شوية فلاحة في بيتنا
1: معناتها تحبوا تكريوا معناتها الدولة تكري للخواص وللفلاحين الأراضي باش هما ينجموا يستغلوا الأراضي هذي
4: مش حفاياس ثبتني ثم كل شركة الأهلية ذي تعمل تم 10 فلاحين وكل واحد ما نعرف خل حاجة لازم 15 مليون عندك ثبتني في الكونت بتاعك مش يعطيوك ثبتني شيء تقبلك مطلب وضعي وشوفوا شو ثبتني ماذا بينا ياخذ وديت منا تدعانا مرة هيك و
1: مرحبا نفتحوا ان شاء الله هيفا موضوع زاد قاعده قيد في المواضيع للصيف مشاكل الفلاحه في بلادنا ويحبوا يستثمروا ويحبوا اراضي معناتها تكري يكريهم الدوله اوكي اتفقنا قيد نمرو هو وسيده ميسه وسي سلم العوادي هذوما الكل احتفظنا بهم به ميرسي دكتور ويان بوصلاعه تسمع فينا من ايطاليا مستمعه وفيه والحقيقه دخلت معنا برشا مرات وانا نفرح برشا من انه كفاءاتنا اللي موجوده في الخارج قاعدة تسمع في البرنامج تقول لي بون كونتينياسيون هدى اوغوز دو كوتي لا ريكونيسونس دو بوبليك فيير دو توا وديما ان شاء الله موافق يفضلك دكتوره يعطيك الف صحه وان شاء الله ديما نكون عند حسن المستوى سي وحيد الدهش زميلنا برسلنا في ولايه في معتمدية جبنيانه شكرا على الدعم شكرا على الاستماع وشكرا على الوفاء سي لمجد بن حميده يقول في 60 دقيقه راهو بالحق 60 ثانيه ما هماش 60 دقيقه يفضلك شكرا جزيلا وحاجه تفرحني برشا برشا برشا نمشي والسي حسين من بوزيد مرحبا أهلا وسهلا سي حسين من سيدي بوزيد مرحبا بيك أهلا وسهلا مساء النور مش موجود نمشي والسيدة فاطمة من صفاقس مرحبا أهلا وسهلا
7: أهلا
1: مرحبا شنحوالك سيدة فاطمة
7: المتألقة على الدوام
1: شكرا يفضلك شكرا شكرا يفضلك
7: حضرت الدوام
1: شكرا جزيلا يفضلك برشا ألقاب اليوم الحقيقة شكرا إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن يا ربي
7: هذا من الألقاب متاعي معك يا هدى
1: شكرا
7: وين نتدخل معك هيكم الألقاب متاعي دمتي متألقة على الدوام إن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: يفضلك شكرا جزيلا قل لي فاطمة شين الحاجات اللي ما مشيتش في الموسم
7: وشين مشى
1: تأكد تحملون مسؤولية أكثر من مسؤولية اللي احنا متحملين هناك تقولوا لي كل شيء مشى والأمور خمسة على خمسة أنا معاش نجم نزيد ونقدم
7: بالإله أنا أمس نسمع في جعفر ونبكي على الحالات اللي يحكي عليها قلت معني هيك حد
1: الجيد
7: فمت فمانيت مقبلهم مش مقبلهم مش نظرا
1: ما عندوش الوقت هاي ما عندوش الوقت
7: صحيح
1: مش شوف قداش فما برشا ناس عندها مشاكل
7: يزمك انت تعملنا مداخلات راهو في البرمجه الجديده
1: البرمجه الجديده نهار الجمعه كالعاده نطرحوا موضوع وفما مداخلات معناتها كل نهار جمعه كل نهار جمعه ان شاء الله هاكا غدوه الخميس الحلقه الاولى نهار غدوه الحلقه الاولى ونهار الجمعه ان شاء الله نتقابلوا مع التليفونات شكرا يا فاطمه نورتني
7: يعطيك مع رباب
1: اي
7: نحبك تركز لنا على الخوات
1: على شنو
7: على الخوات
1: اي
7: وعلى الام
1: الام والاخوات
7: ربي يحفظها
1: ربي يفضل
7: بابا وجميع الأمهات وجميع الأباء ويرحم المتوفين الكل
1: ربي يفضلهم معناتها تحب العلاقات العائلية وأهمية الأم في العائلة وأهمية العلاقات بين الأخوة
7: الأم والأخوة ربي يحفظهم وربي احنا ولله الحمد جد
1: جد واحدة
7: ولله الحمد ولله
1: الحمد لله
7: هيك كيفاش ربيتنا أمي ولله الحمد لله
1: الحمد لله أمان
7: يحسين كي نراو حالات اجتماعية يحسين هم عبيد أو شوية وعي منك انت يهودة
1: واضح تدلل يا لله هاكا سكر ضهري باش نسكر انا ليله المواضيع نتاع الجمعه الكل هكا ولا نتاع البرامج الصيفيه شكرا يفضلك يا فاطمه يعطيك الف صحه
7: هاي فوق
1: شكرا يفضلك حتى انا نحبك برشا شكرا لك يفضلك شكرا هيفوف شنو قلت لي عاود لي في الريت الاخر جمله قلتها لي قبل ما نمشي لسي محمد رجع سي حسين يلا سي حسين من سيدي بوزيد مرحبا بك اهلا وسهلا
8: السلام مرحبا بك
1: حبيبي هلا وسهلا نورتنا
8: الحمد لله والله برنامجك انا مش ندخل في مواضيع اخرى كان على برنامج انت برك تاعو
1: اي بي
8: عندي وقت كان البرنامج انت
1: تفضل هاي كل
8: ياسر وبي كل شيء كما كان تحكي اختي لولا قالت الاخبار الاخرى كان من منتم
1: هجور هاي
8: هذا هو الاخبار الصح منتم وكل شيء لكن هربت علينا بالوقت كيف
1: معناتها الوقت نتاع نص النهار مش ما يساعدش ما لنا وقت
8: خليتونا من الاربعه للخمسه قالوا العادي انا جاهز
1: معناتها انت الوقت نتاع الليل من السبعه للتسعه تحسوا ماخر شويه
8: لا من السبعه للتسعه سمح
1: مريق اي احنا تو باش نوليو من نص النهار لساعتين
8: ريتك ايش من نص النهار لساعتين وهي خدمه
1: تخدم شنو تخدم بالضبط سي حسين
8: والله معمل نتاع نجارة نتاعك
1: معمل نتاع نجارة ربي عينك ميسالش هكا ضحي معنا شوية حط كيت في وذنك والتليفون وحاول تسمع شوية هكا ولا
8: ما فينيك ترغياسر
1: فان برشا حس معناتها في الخدمة
8: اما كان خليتونا على قلم الارب على الستة من الستة للثمانية والله داي كان شو صورتونا الكل نعارضوا
1: شكرا انت حسينة وكا ان شاء الله في سبتمبر نرجع في نفس التوقيت ان شاء الله يا ربي كان البرمجة خلتنا بطبيعة كان سيد مدير البرمجة خلينا في البرمجة الجديدة نرجع في نفس التوقيت ان شاء الله
8: السبت لحد يتعدوا طوال
1: الله غالب هذاك هو هذاك هو احنا زاد نرتاحوا شويه حاولوا نتاقلموا شويه مع الوقت ومع الظروف شكرا لك سي حسين شكرا على شهادتك ويعطيك الف صحه ويفضلك وليتك زينا الى اللقاء حقيقه ما تتصوروش معناتها راهو الشهادات نتاعكم اللي تقدموها تيش فوق راسي سي محمد من نابل مرحبا اهلا وسهلا مساء النور
9: السلام مدام ودا
1: مرحبا اهلا وسهلا مساء الفل شكرا
9: هذه تو الثالث دخله ولا الرابعه دخله ديما معك
1: مرحبا نورنا
9: وبيك عايش ليه الدم نتاعي انتم انت سامح
1: مرحبا
9: ديما معايا ديما نخدم في الفلاحه والراديو ما يمشيش مرحبا
1: ربي يعينك ان شاء الله يا ربي ربي يعينك ويعطيك القوه ان شاء الله انتم راكم راس مالنا
9: قال لك ما انا عندي ثقه تعريف قال لك اللي نحن مذكورين في الكلام صحيح
1: اي
9: والله في الوطن القبلي نتاعنا
1: اي
9: والله يا مدام سماح نذوقوا في الدين
1: انا هدى مثالش تحية لسماح هاي هاي
9: الفلاح ما هوش قاعد ما عندهش شكل الربح بكل كي
1: اي
9: الربح طايخ فيه كان كجمات اللي يشري بالكيلو والرتل ولا يخدم في الطماطم في المعامل والفلاح دي مالوطة
1: معناتها تحب حلقة خاصة بالفلاح نوعدك مش تكون عندكم يوم جمعة إن شاء الله خاص بالفلاح هكا ولا لا
9: أما كل شيء
1: مريكل
9: اللهم صل على النبي
1: يفضلك شكرا شكرا لك سي محمد أنت كلف صحة
9: ينور عليك ويخليك كنورة
1: شكرا يفضلك شكرا جزيلا سي محمد يعطيك ألف صحة يفرح قلبك إن شاء الله شكرا
9: من نصف النهار الماضي ساعتين عجز وقت يا مدى
1: هاي بي الحمد لله لقيت تكون راضي على الوقت
9: جويلة
1: أوت إن شاء الله إحنا نتقابلوا من نصف النهار حتى الماضي ساعتين إن شاء الله
9: الوقت ديما نتبع فيك ديما مستحيل ديما يقول لك الدم نتاعي انت ومدام
1: سماح يفضلك شكرا لك ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن شكرا لك يفضلك سي محمد الى اللقاء هليتك زينه شكرا سي حسين معنا من تونس مرحبا اهلا وسهلا مساء النور مساء الخير مساء الورد مساء الفل
10: شو حوالك يا صباح
1: الحمد لله مرحبا
10: اسمعني اسمعني صلي على النبي عليك وربي يبقيك الستر
1: شكرا لي فضلك شكرا جزيلا
10: والله العظيم ما اسمع ما غير مش والله والله صلي على النبي عليك فما واحده مره
1: اي
10: انت ما جيتش وقتها من عارف شكوني اللي والله نسيتها
1: عوضتني
10: عوضتك اما زيد هوديل ورغمي وحده
1: هو شكرا لي يعطيها الصحه ممكن انتم تعودتوا بيا ما حتى هي تبارك
10: الله لا لا لا والله تعرف اما اخويا هوديل ورغمي صلي على النبي عليها وربي يبقى عليها الستر والدنيا واخره
1: شكرا بفضلك شكرا جزيلا
10: هذاك ايش حبيت نقول لك عاد برنامج صلي على النبي
1: شكرا شكرا شكرا يفضلك ويعطيك الف صحه وشهدتك تاش فوق راسي شكرا لك سي حسين
10: ربي يسترك الدنيا واخره
1: شكرا عليكم يفضلك ليلتك زينه الى اللقاء شكرا شكرا 58 دقيقه على موجتنا فما تليفون اخر استنى فينا الو مرحبا نذكركم رقم التليفون 58 400 100 سي ابراهيم من صفاقس مرحبا اي
11: عايشكم بك مدام وداع
1: مرحبا
11: مرحبا بك وكل مستمعين وابدي من اسام وكل فريق العمل معك
1: شكرا نورتنا سي ابراهيم مرحبا
11: عايشك شكرا
1: شكرا
11: الليلة اللي انت تكتبتيها ظهر لي
1: نورتوني. مرحبا اهلا وسهلا. يظهر لي انا اكثر واحدة نخدم نحكي عن تكسستي هكا. اي مرحبا.
11: انا الحقيقة مانيش معناتها مش نثبت موضوع التكسياتي اللي حكى والزملاء
1: ونهار الجمعة مش كون على التكسي انت ديجا معناتها
11: اي اي بالنسبة لقطاع التكسي كو معناتها اللي حكى والزملاء ما عندي منطيقه معناتها بريسك حكيو في كل شيء وان شاء الله ربي يسهل وان شاء الله يتحل الاشكاليات نتاع قطاع التكسي.
1: وشنو اللي ما عجبكش في 60 دقيقة؟
11: لا الحقيقة كل شيء تبارك الله عليك مدام.
1: شكرا
11: لفضلك. تاخذ في مواضيع حساسة الحقيقة معناتها

0: التلبكية الاجتماعية الرياضية في وقت من الأوقات. يعطيك الصحة، جيت ملاحظة صغيرة، الإذاعة معناتها واحدة أخرى، مش معناتها نذكر معناتها اسم الإذاعة، اللي أنت معناتها البرامج متاعك والمواضيع اللي تتطرق لها جملة معناتها كوبي كولي نسمعها الصباح، معناتها ماذا بيا الصحفية هذه تعمل على ذيحة تشمر على ذيحة وتخدم على روحها وما تاخذش حق الناس.
1: ربي عينه. المهم احنا ما نخدو في خدمة حد ولا لا، وقاعدين نخدمو ونجتهدو، هذاك هو المهم.
0: ماذا بيا الوجه لها رسالة، يا مدام شمر على ذيحك واخدم وتكون منافسة معناتها شريفة كما نقولو، وهذا باهي للتوانسة معناتها كل ما يتزاد برنامج كل ما يتزاد حاجة معناتها تكون تفريح معناتها في الإعلام نتاعنا والأخبار والمواضيع الكل. مش معناتها أنا نسمعهم العشية مواضيع الغدوة الصباح نعاود نسمعهم، لكن بتغيير نوعا ما في معناتها في اللغة. أما راهو البرامج هذه برامج مدام هدى الورغمي.
1: يفضلك سي إبراهيم
0: وربي يعاونكم وإن شاء الله تواصلوا، إن شاء الله البرنامج يقعد متواصل اللي عاد السنوات.
1: شكرا لفضلك، شكرا سي إبراهيم يفضلك، شكرا لك على هذا التدخل وشكرا على رأيك فينا. سي يوسف من صفاقس، مرحبا، أهلا وسهلا سي يوسف. مرحبا بك. مرحبا، مساء النور، مساء الفل. مرحبا، الحمد لله، فضلك، شكرا.
2: تحية ليك وللفريق اللي يعمل معك الكل وإذاعة ديوان فهم الكل.
1: شكرا، نورتنا
2: ومنشطنا في كل وقت.
1: يفضلك شكرا.
2: البرنامج نتاعك هو لا محالة من أحسن البرامج.
1: شكرا.
2: أي لك كل عمل بشري فيها
1: بيانسور أي
2: زوز ملاحظات. أولا العنوان في 60 دقيقة، كانوا 60 دقيقة تولوا لازم نرجعوه معنا مثلا في 90 دقيقة،
1: هو ولا يعني 120 دقيقة،
2: هو ولا 120، لكن نأخذ منه الأخبار وأخبار رياضة واحد نقوله في 90 دقيقة. هي أخف
1: بعد اقترح تغيير البرنامج. هاي ما احنا تعرفنا بيه في 60 دقيقة هك علاش هو كنعملو في كل مباراة نعملو كل مباراة شوط أول وشوط ثاني.
2: وحاجة ثانية ماذا بينا تكسرونا من الأغاني التونسية، تنقصوا شوي من الأغاني الشرقية لأن عندنا عمالقة في تونس
1: أغاني تونسية.
2: وماذا بينا تسمعونا بصورة أخف أخف أخف لطيفة عارفة ونجاة عطية هي الجينيراسيون هذيك المرحومة
1: ذكرى
2: ذكرى المرحومة ذكرى هذوما نذكرهم ديما معنا، خاصة لطيفة العارفة. ولطيفة العارفة متألقة على الدوام معنا.
1: نحطوا لك لطيفة العارفة امبارح عدينا لطيفة العارفة في البرنامج.
2: نعرف لا لا نسمع كل شيء انا نسمع انا بحكم انا خدمتي الأصلية حراسة ونخدم جاردينياج، هون انا في الجرد انا نقص في الجازون.
1: ربي عينك.
2: حاجه اخرى عندي اقتراح،
1: تفضل.
2: عملنا في الصيف برنامج في نهار الجمعه على فيما يخص كان النظافه والاضافه، خاصه
1: النظافه
2: نتاع الشوارع واحد وكذا، لان يعني انا الهوايه نتاعي هي جمع الفضلات كنت ترفك البلاستيك وحديد ونحاس وكذا. هي هوايه، لكن بحول الله مش تولي اختصاص بحول الله، هذه تو نحكوا فيها في برا في وقتها
1: ان شاء الله. مرحبا بك، تنورني.
2: ودمتم متالقين على الدوام واذاعة ديوان افهام، ما يلزمها تكون متالقه ما دام فيها اربع عرس كما هدى الورغم وسماح مفتاح وابتسام شويخة وعفاف الغربي. معناها اربع عرس نتاع الاعلام في القرن 21 معناها.
1: شكرا، يفضلك، شكرا جزيلا لفضلك، ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظن.
2: انا ديما نحب حاجه اخرى قبل ما ننسى، اللي هي ما تنسوناش اخواتنا في غزه.
1: اكيد
2: رانا سمعنا في غزه، احنا كنا معناه عندنا خاصه برامج ديوان افهام كانت عندهم وقفات قرع على في الوقت، لكن اخواتنا في غزه تو يتعرضوا لاباده اكبر من قبل. معناه نقول فيها صدقني مش نبكي، هذاك منغصين علينا حياتنا معناها بصراحة، معناها اخواتنا هذاك قاعدين.
1: ربي ينصرهم ان شاء الله، يا ربي ينصرهم ان شاء الله.
2: على الاقل احنا ما ننسوش القضية، على الاقل ما ننسوش القضية. ثم حاجة اخرى
1: اللي هي
2: في البرامج الجديدة ماذا بينا تخصصنا حتى ربع ساعة درجين للدول المجاورة العربية، كل يوم نتصلوا مثلا مرة ليبيا مرة الجزائر مرة موريتانيا مغرب كذا هكا باش

0: نعرفوا بالخيانة وتكون ألفة ما بين الدول الذي خاصة المغرب العربي. وين يكون معنا أنتم نعرف أن يكون وين يكون ثم حاجة لازم نسمعها في العالم وكل.
1: شكرا
0: ودمتم متألقين على الدوام.
1: شكرا جزيلا لفضلك سي يوسف.
0: تحية لك أنت خاصة والعمال ديوان أفهم وكل من السائق اللي يخدم في الباب. وبحول الله بحول الله تنزورك في ديوان أفهم في الساقس.
1: نورني الله. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا يا سي يوسف. تنورني أكيد جدا. شكرا لكل الناس اللي تواصلت معنا. شكرا شكرا شكرا. معز منوب يقول أن جران جران جران مرسي بور ليكيب دو شات ديوان أفهم. جو فوز أم بروفوندومون جو لو جوير. بطبيعة أنتم راكم راس المال. الناس الكل اللي تبعوا فينا سواء كان على اليوتيوب على فهم على فريكونس نتاعنا الكل على يوتيوب على فيسبوك أكيد جدا. معز قريت الملاحظة نتاعك نتاع شوية بوزيتيفيتي في الروبريك أكيد جدا. نحاول كما قلت لك معزر أنا قاعدين نحاولوا لماكسن نعديوا حاجات معناتها إيجابية. شكرا زهرة زهيرة ربي يفضلك وشكرا لك على الكلمات الحلوة الكل. شكرا لكم الكل حقيقة دون استثناء وميرسي بوكو على كلامكم. سيدة هدى مقني شكرا تقول مزيد من التألق ونجاح لكل فريق يفضلك. شكرا لك. شكرا للجميع. شكرا صبري. شكرا هيفا. شكرا ضحى. أجمل تحيات هدى باش ما ننساش وما نبخسش عمل حتى حد. شكرا للمخرجين تقنيين الكل. شكرا للهيفوفة اللي هي في حد ذاتها مكينة وحدها تخدم ما شاء الله على أختي تخدم في خدمة كبيرة وكبيرة جدا. خدمة متاع فريق إعداد يتكون من 5-6 أشخاص هزتها وحدها على رأسها. شكرا للديجيتال على أوسع البال. شكرا للقسم الأخبار على تثمين العمل. شكرا للستوندار. شكرا للناس كل. شكرا للشوفور اللي روح بينا. شكرا للحارس الموجود في الباب. شكرا للإدارة. شكرا للرئاسة التحرير. شكرا للجميع على ثقتكم فينا. إن شاء الله غدوة نتقابلوا من نص نهار الماضي ساعتين. حمدي في الأخبار. محمد في نايت كلوب. ليلتكم زينة. تصبحوا على خير. باي باي.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء.

0: ديوان فام فلاش نيوز.
1: مساء ديوان فام عسلامة. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار أن هذا الموعد يمثل محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. وأكدت الوزارة أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعارا للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسخ قيم الاستحقاق والتميز. كما أوصت الوزارة بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية تقديرا لمساهمة المعلمين والمربين والإداريين والعمل وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انطلقت في إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي، يهدف إلى تنظيم المنظومة وتوفير امتيازات للمربين، وذلك إثر جلسة عمل عقدت بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وأشارت الوزارة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين مردودية قطاع تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي عبر إرساء آليات تدخل عمومي فعالة. أستاذ التعليم العالي في الجيولوجيا شكري عيش يؤكد أن الرجة الأرضية المسجلة اليوم بمنطقة جرزيس من ولاية مدنين بقوة 4.2 درجات تصنف ضمن الهزات الخفيفة إلى المتوسطة ولا تشكل أي خطورة. وأوضح يعيش في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فام، أوضح أن منطقة جرزيس لا تندرج ضمن المناطق الزلزالية الخطرة، وأن الرجات المتواترة المسجلة مؤخرا بمختلف المناطق التونسية تمثل متنفسا طبيعيا للأرض يحميها من تسجيل هزات عنيفة. جامعة جندوبة أبرمت اليوم اتفاقية بالتوأمة مع جامعة صبراطة الليبية تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. وتشمل مجالات التعاون تنظيم برامج أكاديمية مشتركة وتبادل طلبة الإجازة والماجستير والدكتوراه والإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة. في الأخبار العالمية، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2295 شخصا، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية، مشيرا إلى أن أكثر من 11,000 شخص أصيبوا في هذه الكارثة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين لجمعه توا بالنسبه لحد الليله، دونك من 9 حتى نص الليل، وغدو حي ان شاء الله في البرمجه الجديده والبرمجه الصيفيه. تلقاونا معاكم كل ليله من اثنين حتى للاحد 7 على 7، تلقاونا معاكم من 7 حتى للعشرة نتاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديجا، ان شاء الله نونسوكم، ان شاء الله نقدموا لكم الموسيقى اللي تنال اعجابكم سيغمون. وين ما كنتوا ماشيين نقول لكم خليوا علينا الموسيقى وانتم عليكم التفرهيد، ان شاء الله تعملوا بون كيف. نسلم على ليكيب الكل، صبري البوسيزي السيد المخرج هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. كيما العاده برشا موسيقى، والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في راود تريب مع شباب شسمه شيب خالد في دي دي.

Et en plus, Zed Abchas, moi, Gypsy Kings, fille Bamboléo. برشا قديم ديجا ذي بلاك ايت بيس حمائي كاوما بالمير هذه الموسيقى اللي باش تلقاوها معاد شويه اتوسي باش خليكم مع موسيقى قديمه وقديمه برشا نانا دريمز هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا فينا هاد كلوب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. اي ديريكتومون نقلبوا الريتم كومبليتمون ونمشي مع بعضنا الديسكو مغربي.

0: Maghreb.
1: في ديسكو مغرب الليلة بعد شوية مش نسمعوا سعد المجرد في شمع مش نسمعوا زاد دراغونوف مش نسمعوا شيب مامي مي ما في دو فوا ان توكا مش نسمعوا زاد تو سويت 113 ماجيك سيستم محمد لامين هانجا اوران هذه الموسيقى بتاعنا قولكم بوني كوتش ويخير يكون معكم موعد الاخبار مع فؤاد فوالا وحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانية من نايت

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز العاشرة مساء. ديوان فام عسلامة. الديوان الوطني لتطهير ينفي علاقة شبكته بالمياه المتدفقة بشاطئ ياسمين الحمامات، مؤكدا أن الكميات الظاهرة في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي هي مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة التي سجلت بالجهة، ولا علاقة لها مطلقا بشبكات المياه المستعملة. من جهتها، أكدت الإدارة الجهوية للتطهير بنابل أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد خلال جلسة موحدة لكافة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، أكد أن وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط التنمية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني. كما بيّن وزير الاقتصاد أن الوثيقة تقوم على تشخيص للتحديات التنموية من أبرزها التفاوت بين الجهات وضعف البنية الأساسية والخدمات، مقابل تثمين الإمكانات الطبيعية والبشرية والاقتصادية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية إلى جانب تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الانتقالين الطاقي والرقمي. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تحدد منطقة خاصة لتعشيش صنفين من الطيور بالمنطقة البحرية والساحلية المحمية برأس الرمل بجربة، بهدف حمايتها من مخاطر الدهس والاضطرابات الناتجة عن الدراجات الرباعية وحركة الأشخاص. وأوضحت الوكالة أنه تم التدخل بصفة عاجلة لتركيز منظومة حماية مصنوعة من سعف النخيل المحلية للحد من إزعاج مستعمرات الطيور وتأمين الأعشاش والفراخ طيلة فترة التكاثر، وذلك بالشراكة مع إحدى الجمعيات المحلية المختصة وتحت إشراف خبراء مختصين. مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا احتضن اليوم عملية بيضاء بالشراكة مع فرق الإدارة الجهوية للحماية المدنية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين في مجابهة الحالات الاستعجالية. وتندرج هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الدائم والارتقاء بجودة وسلامة الخدمات الصحية بالمؤسسة، كما أنها تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة واختبار نجاعة خطط التدخل والإخلاء وتعزيز التنسيق الميداني بين الإطارات الصحية وفرق الحماية المدنية بما يضمن سرعة وفاعلية التدخل عند الضرورة. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، وذلك بالنظر إلى نتائج أحدث الاجتماعات التي تجرى في قطر، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تسير على ما يرام وفق تعبيرها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدورة في الفلاش سبور. في أمان الله.
0: عادي. ون اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
3: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسييرية لنادي صفاقسي قال في فيديو نشره الفريق عبر صفحة رسمية اليوم أنه راضي على نتائج الفريق الرياضية رغم الأزمة المادية. الفريخة أكد زادة أنه رفع المنع من الانتدابات باش يكون خلال أيام قليلة بعد تسوية الملفات المتعلقة به، والعمل الآن جاري على توفير 500 ألف دينار من أجل تفادي منع جديد يصدر خلال الأيام الموالية. بخصوص ملف المدرب القادم، الفريخة يقول أنه اللجنة الفنية والمدير الرياضي يعملوا بجدية في هذا الصدد، وتعاقد مع مدرب جديد باش يكون بعد انتخابات 3 جويلية. الفريق تحدث زاد عن إجمالي ديون النادي وقال الخطايا المادية المسلطة على الفريق تقارب 7 ملايين دينار، من بينها أحكام باتة وأخرى يتوقع صدورها خلال الأشهر القادمة. أوضح الفريق في فيديو نشرته صفحة الفريق اليوم أنه النادي يواجه عجز مالي مستعجل بقيمة 6 ملايين دينار يتوزعوا بين الديون الضرورية لرفع المنع من الانتداب وتكاليف انطلاق الموسم الرياضي الجديد. وأضاف زاد أنه الهيئة قامت بتوسيع تركيبة لجنة الدعم عبر إدماج ما بين 5 و7 أعضاء جدد للمساهمة في مجابهة الأزمة المالية الخانقة وإيجاد مصادر تمويل إضافية. وبقية التفاصيل بخصوص تصريح الفريق موجودة على موقعنا الإلكتروني وعلى الباش فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. النادي الافريقي اتفق مع معتز الزدام على الانتقال للفريق. الزدام مازال ما امضاش مع النادي الافريقي في انتظار فسخ عقده مع فريقه العراقي اللي كان انتقله في ديسمبر الفارت. المستقبل الرياضي بسليمان تقدم اليوم طعن رسمي امام محكمة التحكيم الرياضي تاس ضد قرار نزوله الى الرابطة المحترفة الثانية. مستقبل في شكواه كان طالب بإلغاء قرار اللجنة الفيدرالية للمسابقات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والقاضي بالمصادقة على الترتيب النهائي لموسم 2025-2026. فريق سليمان في طعنه يقول أنه الموسم المنقضي شهد إخلالات تنظيمية جسيمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية في تطبيق القوانين الخاصة بها، مما أثر على النتيجة اللي أفضت إلى نزول الفريق. المستقبل طالب أيضا باستعجال النظر في القضية قبل انطلاق موسم 2026-2027. الظهير الأيسر السابق للنادي الإفريقي أسامة السهيلي اقترب من التعاقد مع فريق الخالدية البحريني كما أشرنا في وقت سابق لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده. من المنتظر السهيلي يمضي مع فريق الخالدية في قادم الساعات بعد تعثر المفاوضات مع الكلوب أفريكان وغيابه البارح عن التدريبات. نشير أنه السهيلي في موسم 2025-2026 مع النادي الإفريقي ساهم في تسجيل 10 أهداف 8 أسيستات وزوز أهداف مسجلة. سياسكا صوفيا البلغاري أعلن رسميا عن تعاقده مع متوسط الميدان السابق النادي الإفريقي معتز الزمزمي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ذكر الزمزمي تحصل الموسم الفارط على لقب البطولة مع النادي الإفريقي وتجربة أوروبية جديدة للزمزمي. بايرن ميونخ الألماني تعاقد اليوم رسميا مع النجم المغربي إسماعيل السايباري صاحب 25 عام من أبرز لاعبية المغرب حاليا في مونديال 2026. سجل 3 أهداف إلى حد الآن. السايباري أمضى عقد لمدة 5 سنوات مع العملاق البافاري قادم من بيزفي أيندهوفن الهولندي. ختام مباراه الليله وغدوة الفجر في المونديال، الكونغو الديمقراطيه تنسحب ضد المنتخب الانجليزي 2-1. هاري كين ينقذ الاسود الثلاث ويقلب التاخر الانتصار بهدفين لواحد في شوط المباراه الاول. اسود تيرانغا سنغال متقدمين ضد بلجيكا 1-1 في الماضي ساعه متاع الفجر مباراه الولايات المتحده الامريكيه ومنتخب البوسنه والهرسك. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خون
4: أحلى معاكم جنبك في الفراش.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان اف ام
3: صوتكم.

بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا. نقول لكم مازلنا متواصلين معكم بطبيعه حتى لنص الليل. اي جوستومون هذه الساعه الثانيه نتاعنا كيما العاده لو رونديفو يكون مع الاغاني القديمه في اولديز. اولديز في اولديز مازلنا نحكيوا على على البيلبورد سامحوني نتاع عام 2001 ونمشيو ديريكتومون للمرتبه 64 وين نلقاو سانشاين اندرسون. الموسيقى هذه نسبيك نعاودو شنو تحب نعاودو تحب نعاودو نعاودو نعاودوها نمشيو ديريكتومون اولديز اولديز. والله كي تحب نعاودها نعاودها على خاطرك، ما عندي حتى مش مازال عندي وقت. هاي على خاطرك اولديز اولديز. ايوا بس ان شاء الله ما تردونيش قول كذا ماشي نلعبوا تاو. هاي سيدي خان نمشيو ديريكتومون كيما قلت للمرتبه 64 وين نحكيو على اغاني اغاني تنجح على خاطر تحكي على موقف يمكن عاشوه برشا من الناس، الوعود الكثيره والاعذار اللي تتعاود كل مره، وهذا بالضبط اللي تحكي عليه هيرد اول بيفور للمغنيه الامريكيه سانشاين اندرسون. الغنيه خرجت عام 2001 وكانت اول نجاح كبير في مسيره سانشاين اندرسون ضمن البومها الاول يور وومن، ومن أول إصدارها لفتت الانتباه بصوتها القوي وأسلوبها اللي يجمع بين الـR&B والسول. القصة بسيطة لكنها واقعية، تحكي على امرأة تعبت برشا من الأعذار المتكررة والخيانة والوعود اللي ما تتحققش، وفي لحظة حسم تقول للطرف الآخر سمعت الكلام هذا قبل وما بقاش باش نصدق. المساج هي احترام النفس، معرفة متاع وقتش انك لازم الانسان يوقف العلاقة وما بقاش اللي ما بقاش فيها صدق. موسيقيين نحكي على غنية تتميز بإيقاع هادي في توش متاع السول الكلاسيك ومع أداء في برش حساس. سانشاين أندرسون ما تعتمدش على القوة في الصوت كهو لكن زاد على الصدق في الأداء، وهذا اللي خلى الغنية توصل للمستمعين بسهولة. نجاح هارد تيل بيفور خلت سانشاين أندرسون تدخل بقوة لساحة الـR&B وأصبحت الغنية من أبرز الأعمال النسائية في العام ذاك، ومازلت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع الـR&B في بداية الألفية.

في بداية الألفينات كانت مساحة الفنية مليانة برشا بنجمات البوب، ومن بين الأسماء اللي فردت حضورها بقوة كانت جيسيكا سامسون، ومن أشهر أغانيها في الفترة هذيك هي الموسيقى اللي قاعدين نسمعوا فيها اسمها Irresistible، الغنية اللي صدرت عام 2001 وكانت الغنية البرنسيبال من ألبومها الثاني على اسم الموسيقى Irresistible. ومن خلالها قدمت جيسيكا صورة فنية أكثر نضجا وثقة في النفس مقارنة بالبداية متاعها مع هكا جانر ميوزيكال يعمل ميلونج بين البوب والأرنبي. الموسيقى تحكي على الانجذاب الكبير الشخصي، خليك ما تنجمش تقاوم حضوره، الكلمات توصف مشاعر الأعجاب وثيقة، لكن في نفس الوقت تبرز قوة الشخصية وعدم الخوف من التعبير على الأحاسيس متاحة. موسيقيا الغنية تتميز بقاعة فيه دانس مع توزيع مودرن كان يواكب موجة البوب في بداية الألفية، والأداء متاع جيسيكا سامسون بصوتها القوي ساعد الغنية باش تلقى مكانتها في الراديو قنوات الموسيقى حول العالم. الكليب زاد كان من أسباب نجاح الغنية بالإخراج المودرن والاستعراضات متاع دانس، وخلى جيسيكا سامسون كواحدة من أبرز نجمات البوب في الفترة ذيك إلى جانب أسماء كبيرة كانت تسيطر على الساحة الموسيقية.

في المرتبة 62 أنا أقول لكم فما أغاني تحكي على الحب وأغاني أخرى تحكي على اللحظة اللي تكتشف فيها أنه الشخص اللي قدامك ما بقاش هو نفسه. وهذا بالضبط مضمون الموسيقى اللي نسمع فيها اسمها Stranger in My House للنجمة الكندية تامية. الغنية صدرت عام 2001 من ألبوم New Day وكانت من أبرز من محطات المسيرة الفنية متاعها. فضل صوتها القوي وقدرتها على نقل الإحساس بكل صدق. الكلمات متاع الغنية تحكي على مرأة تبدأ تلاحظ أنه شريكها تبدل تصرفاته ونظراته وحتى طريقة كلامه مبقاش كي مقبل، درجة أنها تحس وكأنها تعيش مع شخص غريب داخل نفس الدار. ومن هنا جاء العنوان وكأنه غريب في منزلي ولا في داري ولا اللي تحب أنتوما. على كل الغنية ما تتحدثش فقط على الخيانة ولا نهاية العلاقة، أما على فقدان الثقة والإحساس بأنه الشخص اللي كنت تعرفه اختفى تدريجيا. فكرة عاشوها برشا ناس وهذا اللي خلى الغنية تلقى صدى كبير عند الجمهور. موسيقيا فما ميلونج بين الليغنبي والإيقاعات مودرن لبداية الألفية مع أداء في قوة وعاطفة من تامية، خاصة في الكورس اللي وصل سامحوني حجم الحيرة والوجعة بطريقة مؤثرة برشا. رغم مرور السنوات مازالت الغنية تعتبر من أجمل أعمال تامية ومن الأغاني اللي أبرزت موهبتها الكبيرة كواحدة من أهم أصوات الليغنبي في جيلها.

في بداية الألفينات كانت فما فرقة اسمها إنس كلوب 7 من أكثر فرق البوب شعبية فضل الأغاني نتاعهم والمسلسلات التلفزية اللي كانت تجمع بين الموسيقى والكوميديا. لكن في عام 2000 فاجأت الجمهور بغنية مختلفة تماما اسمها Never Had a Dream Come True، الغنية اللي صدرت ضمن الألبوم 7 وكانت أول بلاد رومانتيك كبيرة للفرقة وحققت نجاح عالمي حتى أنها وصلت للمراتب متقدمة في عدد كبير من قوائم تاع الأغاني حول العالم. عادة كان الجمهور متاعها يعرفوهم بالموسيقى الفرايحة شوية فما الفان معناها، لكن المرة هذية كومبليتمون جانغ آخر وستيل آخر. رغم العنوان اللي يوحي بالأمل، كلمات الغنية تحمل إحساس بالحنين والفراق، تحكي على شخص يكتشف أنه كل أحلامه مرتبطة بإنسان واحد وبعد رحيله يحس أنه أجمل حلم عاشه مبقاش ينجم يتحقق. لكن في نفس الوقت غنية على الوفاء للذكريات وعلى الحب اللي خلي أثر حتى بعد النهاية. موسيقيين الغنية تعتمد على البيانو والأوركسترا الهادية، وفما تناغم مزيان برشا بين أصوات الممبرز متاع الفرقة، خاصة صوت جو أوميريا اللي قاد الجزء الأكبر من الغنية بأحساس كبير برشا. نجاح Never Had a Dream Come True أثبت أنه S Club 7 ما كانوش مجرد فرقة تقدم أغاني دانسانت، أما كانوا قادرين زادة على تقديم أعمال عاطفية تمس القلوب وتبقى في الذاكرة.

في المرتبة 60 والأخيرة بالنسبة لليلة في فترة كانت بداية الألفينات كانت برشة مليانة بأصوات جديدة في عالم الأنبي خاصة، وبين الأسماء اللي برزت وقتها كانت المغنية الأمريكية تويا بغنيتها الناجحة اللي قاعدين تسمعوا فيها أيدو. في نالمون بعد ما فمش برشة موسيقى خرجت من عندها، ولكن الموسيقى دي خرجت عام 2001 ضمن ألبومها الأول تويا، وكانت العمل اللي عرف الجمهور بصوتها وحققت انتشار كبير على محطات الراديو بفضل أسلوبها الخفيف والإيقاع المتميز. أيدو تحكي على بنية وقع في الحب بكل عفوية، كل مرة الناس تسألها إذا كانت تحب الشخص اللي معها يكون جاوبها بكل ثقة وفرحة. أيدو الغنية تحتفل بالحب وبالإحساس الجميل اللي يخلي الإنسان ما يحشمش من التعبير على مشاعره. موسيقيا فما ميلانج بين الرنبي والبوب مع توش هيب هوب كانت منتشرة برشا في الفترة ذيك، والإيقاع الريتمي هكا خليها من الأغاني اللي تتكبت في الذاكرة وتخلق جو فيها إنرجي وبوزيتيفيتي. رغم أنه تويا ما وصلتش بنفس الخدمة كما قلت البرودكسيون متاحة في السنوات اللي من بعد، لكن بقى تايدو مرتبطة باسمه وتعتبر من الأغاني اللي ترجعنا مباشرة لأجواء سيف 2001 وإن كان لرنبي الشبابي يعيش واحدة من أجمل فترة.

0: موزيكا الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة الليلة باش تسمعوا الأولى الملامة وردة. هذه الموزيكا باش تكون معاكم تو سويت شوية آخر حمد يكون معاكم بالأخبار، وإحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.

0: FM. صوتكم.
1: ديوان FM. فلاش نيوز.
2: موجز الأخبار ديوان FM. عسلامة. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية الحالية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار أن هذا الموعد يمثل محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ابتداء من 13 من جويليا الجارية، جراء أزمة مالية ناجمة عن عدم خلاص مستحقات المخابر منذ أكثر من 7 أشهر. وأوضحت النقابة أن هذا القرار يقضي بمواصلة إزداء الخدمات لفائدة المضمونين الاجتماعيين مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض على أن يتولى الصندوق تعويضه لاحقا طبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف المرضى ولا يمس بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية نشاط المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية في ظل تراكم الالتزامات المالية والتشغيلية. عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد نفذوا اليوم وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد المدينة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 وتسوية وضعياتهم الاجتماعية، وذلك بدعوة من اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل. وأوضح الكاتب العام المساعد لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد وسيم جدي، أوضح أن هذا التحرك الجهوي يأتي في إطار تحرك وطني مشترك في أكثر من 14 ولاية للمطالبة بتسريع تطبيق القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ حوالي 7 أشهر دون إصدار أمر ترتيبي لتنفيذه وانتداب الدفعة الأولى منهم. في الأخبار العالمية، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة. كما أوضح المسؤول القطري أنه تم الاتفاق على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء مواكب تشييع المرشد الإيراني السابق. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.

0: زون VIP.
1: هي نجمة من أهم النجمات في الساحة الفنية، شهرت خاصة بجمالها وجاذبيتها اللي خلوها تتحول الأيقونة والموديل، برشا حاولوا يتبعوه ويكونوا نسخة منها في الشكل والمضمون، لكن هي حلت الباب وسكرت وراها. هي النجمة هيفا وهبي.

هيفا وهبي فنانة ولدت الأب لبناني والأم مصرية. بدأت مشوارها الفني وقت شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 1992 وتوجت باللقب، لكن من بعد سحبوا منها اللقب بهذا وقت اكتشفوا اللي هي كانت معرسة وعندها بنية صغيرة، وهذا ما يتماشاش مع شروط المسابقة اللي تفرض أنه المشاركات يكونوا عزباوات. هيفا رغم سحب اللقب منها نجحت باش تلفت الأنظار وخدمت في الإعلانات كعرضة أزياء وموديل في بعض الكليبات، وأشهرهم كليب إرضى بالنصيب مع النجم جورج وسوف، كليب يميمة جنب الخيمة العاصي الحلاني، وبحبك حبيبي للفنان هاني العمري، وشاركت زادة في كليب يا قصص الجوليا بطرس.

هيفا وهبي اختارت انها تزيد تستغل جمالها اكثر، وفي عوض ما تكون موديل في الكليبات بجنب الفنانين قررت تكون هي الفنانة بيدها وبدت تغني، وعملت اول غنية وفيديو كليب لها غنيتها اقول اهواك عام 2001. ومن اول كليب لها نجحت هيفا وهبي باش تخطف الاضواء من الفنانات الكل وتتحول لظاهرة فنية باسلوبها طريقتها في الغناء والدلع والدلال اللي في صوتها.

بعد النجاح الكبير لغنيتها أقول أهواك، هيفا وهبي عملت سلسلة من الأغاني الناجحين وخرجت غنيتها بوس الواوا اللي كانت غنية جريئة وعملت البوز وتشارت برشا.

من بعد هيفا وهبي خرجت للجمهور بغنيتها رجب في 2005. رجب كانت الهيت رقم واحد في العالم العربي أول ما خرجت.

0: حاجه.
1: انا هيفا، انا غنيه كلها دلع واعتداد بالنفس، زادت حطت هيفا على السكه اللي اختارتها الروحه وتم تصنيفها في خانه الفنانات الاستعراضيات. صحيح ما عندهاش صوت قوي، لكن عندها اسلوب يميزها، اسلوبها اللي خليها تدخل القلب الجمهور، ورغم الانتقادات هيفا نجحت باش تفرض روحها والناس تعودوا بيها وبجرأتها.

هيفا وهبي في رصيدها برشا أغاني وكليبات ناجحين، كيف ما ما تقولش لحد. فاكرني يا ملايالي، توتا وحشني، شغلة كل الناس، يا حياة قلبي ما بضعفش، يا نحلة وغنيتها وصلت لها. الغنية هذه الجمهور حبها بسبب الريتم الهادي اللي فيها وكلمتها الحلوة.

هيفا وهبي اختارت تعمل ديو غنائي مع الفنان المصري أكرم حسني، غنية لو كنت، واللي كانت واحدة من أحلى أغانيها.

0: قطة حلوة كنت هبقى أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت اختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حب لأي حد مش عاجبني وطز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك.

0: كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضو شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو هقفها.

هيفا وهبي اختارت انها تدخل زيدا لعالم التمثيل. دخلت العالم السينما في الاول من الباب الكبير فيلم دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف عام 2009. الفيلم كسر الدنيا حرفيا وحقق ايرادات خيالية، وبرشا عجبهم اداء هيفا وهبي وموهبتها في التمثيل، خاصة انه الدور يتطلب برشا انفعالات في عدد من المشاهد.

0: هيفا وهبي مثلت في برشا مسلسلات ناجحين كيفما كلام على ورق في 2014، وجاء من بعده مسلسل مريم، أسود فاتح، ومسلسل الحربية اللي كان من أنجح مسلسلاتها. ومثلت زيدا مسلسل مولد وصاحبه غايب، وشاركتها البطولة النجمة المصرية فيفي عبدو. في السينما مثلت زيدا فيلم أشباح أوروبا وفيلم جودي، وهو فيلم كوميدي رومانسي. وهيفا وهبي اليوم هي من أنجح النجوم في عالم الفن، وفرضت روحها في الساحة الفنية.
1: كان فيروس في الزور، كان عدو الله يكون فعلها اللي

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت مساء اليوم رجة أرضية بقوة 2.6 درجة على سلم ريشتر بمنطقة جرزيس من ولاية مدنين، شعر بها متسكنو الجهة. وأوضح المعهد أن الرجة الأرضية جدت على الساعة 10:38 ليلا بالتوقيت المحلي. البنك المركزي أعلن مساء اليوم تسجيل استقرار في معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال شهر جوان الماضي، وذلك للشهر الخامس على التوالي، في مؤشر على تواصل استقرار الأوضاع النقدية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد اعتزامها تنقيح قانون الصيد البحري لتجديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب مراجعة إجراءات صندوق الجوائح الطبيعية.

0: لتسريع وتيرة صرف التعويضات لفائدة الفلاحين المتضررين. ويأتي هذا التأكيد خلال جلسة استماع لممثلي وزارتي الفلاحة والمالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفيما يتعلق بصندوق الراحة البيولوجية، أشار ممثلو وزارة الفلاحة إلى تراجع مخزون السمك الأزرق جراء التغيرات المناخية وتنامي الصيد العشوائي، مؤكدين تخصيص خافرات لردع المراكب التي تعمد إلى إدخال تعديلات هندسية لاستعمال شباك الكيس الممنوعة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تمكنت اليوم من حجز 65 كيلوغراما من لحوم الدواجن الفاسدة وأكثر من 5000 قارورة عصير مشكوك في سلامتها مع الشروع في التتبعات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفق ما أفاد به ممثل الهيئة بقفصة عمر العبدلي في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. في الأخبار العالمية، مصادر أمنية عراقية تؤكد أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شرق مدينة أربيل، مما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر. وأوضحت المصادر أنه لم ترد معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو عن الجهة المسؤولة عن الهجوم. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. عندما ينكل مجرم بضحيته يقوم بأفظع ما يمكن أن يرتكب في حق نفس بشرية، خاصة إذا كان الدافع سرقة أو اغتصاب. وقضية اليوم هي مثال على تصرفات مشينة تبقى بلا تفسير. نسمع أطوار القضية. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد للمنطقة المطلة على المحيط الأطلسي تحت سلسلة جبال الكاسكاد، ومش بعيد على مدينة سياتل في أقصى الشمال الغربي. وعلى فكرة هالجبال هذم يمتدوا على 1100 كيلومتر، وفيهم أكبر الثروات الغابية والحيوانية متاع أمريكا خلف المعادن اللي خلفوها البراكين عبر العصور. في نفس الإطار وتحت هالجبال هذه ثم زاد لطولوت 87 طريق سيارة، وتعتبر من أهم الشرايين عند الأمريكان، وخاصة في نقل البضائع، ويتعداو منها يوميا وفي الاتجاهين عشرات الآلاف متاع كمين السلعة، والحركة فيها متواصلة 24 على 24 وما تهفتش. وبطبيعة الحال أحداث القضية متاعنا انطلقوا في نهاير من نهارات جوان 1988 في بلاصة يقولوا لها كلامث فالس. الضوء متاع النهار دوما بدا يبان، وواحد متعدي بكرهبته فيها كالوتوروت 87 وشاف حاجة على حافة الطريق. لفتت انتباهه، ظهرت له كأنها فانيجة. شعل لي كاتفو متاع كرهبته وهبط على الباكوتي ومشالها. يلقاها انساك دو كوشاج، حقيبة نوم. ثبت فيها قلبها، لقاها في حالة جيدة. طايشها في كرهبته واصل ثنيته، ومالها إلا رزيق جابه له ربي. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا ساك دو كوشاج كانوا فيه محتويات، لكن السيد هذاك ما حلوش. قال بينو بين روحه أول كيوسك يعرضه باش يقف فيه، لكن ما صبرش. في أول فرصة لقى حافة طريق به يوقف، جبد هكا الحقيبة متاع النوم وحلها، ولقى فيها سبادري متاع نساء وساكما والزوز ملطخين بالدم. وغادي فين عينيه زعزت وفهم أنه المسألة خطيرة، ودوب مخلط للكيوسك كلم الناين وان وان. في تواتر هالأحداث أعوان الأمن جاوا على جناح السرعة، ومعهم المفتش كينيت كوبور. عاينوا هكا الحقيبة ولقاو فيها من جملة مرقاو كما ذكرنا لكم سبادري متاع مرأة وساكاما كلهم ملطخين بالدم. وكي حلوا هكا ساكاما لقاو فيه رخصة متاع سياقة باسم فتاة كاريلوف عمرها 20 سنة، واحتمال كبير بالنسبة للبوليسية أنها تكون هي الضحية لأنه الحكاية فيها دم. مختصر الحديث، المفتش كانت كوبير والأعوان اللي معاه اعتبروا أنه إذا كان فما دم فما وراه جثة، وما تنجم تكون إلا في المكان اللي تم فيه اكتشافها كساك دو كوشاج والدوائر متاعو. وبالتالي الأمنيين عملوا تمشيط كامل وشامل في المسار متاع كالوتوروت 87، لكن لسوء الحظ ما لقاو حتى شيء. وفي الأثناء عرفوا العنوان متاع كاريلوف هالطفلة المفقودة، واتصلوا بأمها كوني واللي كانت تسكن في مدينة صغيرة في أحواس سياتل، وتبعد 600 كيلومتر على البلاصة اللي لقاو فيها الساك متاع كاري. الأمنيين هداوها وقالوا لها اللي هما قاعدين يلوجوا على بنتها وإن شاء الله تطلع لباس. الأم عطاتهم معلومات وقالت لهم أنه بنتها غادرت الدار عندها قرابة 5 أيام، على أساس تمشي بحد أبوها اللي يسكن في لوس أنجلس، تحب تعيش بحده. والأم استغربت وقت اللي قالوا لها الأمنيين أنه الساك متاع بنتها ما كانش فيه فلوس بالكل، لكن هي أكدت اللي اعطاتها قرابة $500 مصروف. في مجريات هالأحداث المحققين ما أيسوش، وبقاوا يفركسوا كيلومترات وكيلومترات حتى لين المفتش كينيت كوبير تذكر اللي فما إناغ دو غوبو، يعني مكان متاع استراحة بعيد 20 كيلومتر على مكان اكتشاف كساك دو كوشاج، والبلاصة هذه خالية ومهجورة وما عاد يجيها حتى حد. الحدث البوليسي متاعو قال له أنه هذاك هو المكان المناسب واللي نجم يكون أي مجرم تخلص من الجثة متاع الضحية متاعو غادي. الحاصل هكا الفريق بكله سمع الكلام متاع المفتش كينيت كوبير ومشاو دعوة متلازمة لهكا الاستراحة. وغادي لقاو كداس متاع شرشور واكتشفوا جرة فيها أثار متاع دم، يعني متاع حد كركر جثة على هكا الجرافيي. ابدوا يتبعوا هكا الجرة، هزتهم المكان مدفونة فيه فتاة تحت كدس متاع حجر. جبدوها ولسوء الحظ الملامح متاعها طلعوا مطابقين للصورة اللي موجودة على رخصة السياقة، معناها هكا الطفلة طلعت كاريلوف من غير حتى شك ولا اختلاف. وأكيد راكم فهمتوا شنية نوعية الصدمة اللي باش تحسها كالأميمة على كبدتها. في ترابط هالأحداث البوليسية لقاو بحد الجثة متاع كاري تروف متاع كاغت يستعملوه المسح اليدين وغيره، اسويتو يتباع رولوات كما البابي تواليت، لكن هالأجزاء هذم كان عليهم أريبون أديزيف، معناها شريط متاع لساق عريض. ووقت اللي المحققين ثبتوا فيه بالكدا فهموا أنه هكا الكاغت ذاك وقع استعماله لخنق الضحية، يعني تحط لها على الوجه متاعها وتم تثبيته بكالاديزيف باش يمنع كريم التنفس. والدليل أنهم لقاو أثار متاع ميوكوس، يعني مخات ولعاب على كالكاغت لي سويتو. وبتبيعتو هالبابي هذا اخذير فورمة متاع وجه الضحية كاري، وخاصة خشمها وفمها. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه هكا الطفلة المسكينة تعرضت للعنف وعندها عدة أثار متاع جروح بما فيهم بلايس وكأنهم حريق في يدها وجنبها، ومع هذا وقع عليها الاعتداء بالفاحشة، معناها الجاني اغتصبها شر اغتصاب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجثة متاع كريم شات للتشريح باش الطبيب الشرعي يحدد الظروف والساعة والملابسات متاع مقتل الضحية. والمحققين لهنا زادوا لموا كل الأدلة المادية اللي لقاوها على ساحة الجريمة، وبطبيعة الحال معها عينة من الدم متاع الضحية، وتم إرسالهم للمعمل الجنائي. فيها التطور هذا من قضية، السؤال الكلاسيكي المطروح، أشكون اللي قتل كاري وعلاش؟ البوليسية لهنا يلزمهم يلقاو على الأقل أنانديس، يعني مؤشر صغير يوصلهم للقاتل. لكن الخوف متاعهم الكبير يطلع شيها القاتل هو The Green River Killer، يعني سفاح البحيرة الخضراء، واللي كان عامل بعماله في الفترة هذيك. ولعلمكم أنه السيد اللي نحكيه عليه هذا اقتل ما بين 49 و90 شخص، وأغلبهم النساء والفتيات، وهذايا في الفترة الفاصلة ما بين 1982 و2001، وسبق أنه حكينا لكم عليه في حلقة سابقة من نهج تريبيونال. ويلزمكم تعرفوا أنه في عام 1988 جاري ريدجواي كان في طنبك المسيرة متاعه الإجرامية، ومهبل الشرطة، وكان كل ما تصير جريمة تستهدف امرأة ولا فتاة وفيها اغتصاب طول ينسبوها ليه. وفي قضية الحال هذا اللي صار، رغم اللي المفتش كينيث كوبر عنده شبه قناعة أنه العملة هذه ما هيش متاع جاري ريدجواي، لأنه بالنسبة ليه ما هيش نفس المود أوبيراتوار، يعني طريقة التنفيذ مختلفة، واستبعد أنه يكون صاحب العملة هو سفاح البحيرة الخضراء. ولهنا ومن حسن الحظ متاع المحققين أنهم ما أتلفوش الأدلة اللي كانوا على الجثة متاع كاري، وجاب ربي جبدوها بالسياسة بالسياسة من تحت الحجر والجرافي. وبعد ما بعثوها للتشريح اتمكنوا من جمع عدة أدلة علمية قيمة واللي ممكن يسر تنجم توصلهم للجاني. وأولهم دي فيبر، مجموعة متاع ألياف لقاوهم على الزر متاع كاري وفي الظوافر متاعها، ألياف حمراء، وأكيد راهي قلعتهم من المريول متاع الجاني اللي اعتدى عليها. وتوضح زادة أنه المسكينة قاومت السفاحة بكل شجاعة وما استسلمتلوش بسهولة. خلف هذا كاري كانوا عندها عدة طعنات متاع سلاح أبيض في صدرها، لكن حسب الطبيب الشرعي السبب متاع الموت ماهوش من الدغرات وإنما من الاختناق، وكان ثم نزيف على مستوى الجلوب أوكولير، يعني مستوى مقلات العين، وهذا دليل أنه حد خنقها بيديه ومن بعد حطلها كاليسويتو وشمعوا باللاديزيف، يعني اللصاق العريض، باش يقتلها أي أمل في أنها تتنفس. وفي هذا الكل الحاجة اللي شدت انتباه المحققين هي الأشكال الهندسية اللي لقاوها مرسومة على صدرها، إيديها وجنبها، أثار كحل وفيهم زلعان كأنهم حراق. ووقت اللي الأمنين والمختصين ثبتوا فيهم عرفوا اللي هما آثار متاع عجالي وعجالي كبار، وهذا باش يكون خطوة كبيرة نحو معرفة القاتل متاع كاري. المحققين عملوا الاستنتاجات متاعهم من غير تردد، كاري بعد ما تم اغتصابها ثم قتلها بالطعن والخنق، الجاني عفسها بكرهبته واللي العجالي متاعها كبار وربما تكون شاحنة، معناها بعد ما قتلها اتعدى عليها بكرهبة وإلا بكاميونة من باب التنكيل بالجثة. وكما تعرفوا من بعد قرر باش يهز يدفنها فيها كالير دو روبو، يعني الاستراحة، تحت كدس متاع جرافي وحجر. في مجريات هالأبحاث والتحاليل، المعمل الجنائي ركز على هاك الأجزاء متاع ليزي سويتو، يعني الكاغت اللي يمسحوا به كل شيء. وتكفل بالمهمة هذه أخصائي اسمه مايك هاوريت، معناها قام بالمعاينة متاع كالبابي عن كثب، علما وأنه كل ماركة من هالنوع عندها الخصوصيات متاعها، ثم اللي بالرسومات وثم اللي بلاش، وحتى الرسومات أنواع وأشكال، وثم البيض واللي بالألوان. والحاجة الأخرى اللي تميز الرولوات متاع ليزي سويتو هي هكا لي بيرفوراسيون، يعني الثقب اللي سهلوا التقطيع متاعهم، يتقطعوا بسهولة، وهذوكم زاد عندهم ميزات حسب المصنع اللي أنتجهم. ومايك هذا شرى كل الأنواع متاع البابي هذا الموجود في سياتل والمحيط متاعها، وثبت فيهم وشافهم بالمجهر وضبط التركيبة متاعهم ونوعيتهم. وفي نهاية الأمر طلع الماركة، وهذايا باش يكون دليل مادي ثمين في صورة ما إذا توصلوا للجاني. في نفس الإطار وفي تحرياتهم على كاريلوف، المحققين عرفوا اللي هي تخدم في شركة متاع نقل بالشاحنات، المهمة بتاعها تتسمى ديسباتشور، معناها هي اللي تفرق الخدمة على الشيفورية حسب المسافات والأولويات ونوعية البضاعة. ومولى الشركة هذه هو واحد اسمه جيسي برات، وحيد عضروت مسيب لحيتو. تقول من هكا العصابات متاع المطورات اللي يبدأوا بكلهم لابسين بالجلد وعندهم عينين زعزين وحمر كما عينين البلالو ويخوفوا. وإذا باش تتسائلوا على البلالو من غير ما تعبوا رواحكم ما تحلوش المنجد. ولهنا يتزمكم تعرفوا أنه جيسي برات هذا كان المعلمة متاع كاري، يعني عرفها. والمحاقين ما ضيعوش الوقت بالكل، مشاو له باش يستجوبوها على كاري وقال لهم اللي هو اقترح عليها باش يوصلها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها تعيش معاه كما ذكرنا لكم. لكن هي رفضت، قالت له نحب ناخذ الطيارة من مطار سيتاك متاع سياتل. ولهنا الشرطة وقت اللي ثبتت في الأقوال متاعه ما لقاتش الاسم متاع كاري على قائمة المسافرين لوس أنجلس وفي حتى فول، ومتاع نهارين كاملين مش نهار واحد. إذا الطفلة كيفاش عملت؟ اللهم إذا كان ثم شكون منحها باش تسافر وما خلالهاش الفرصة باش توصل للمطار من أصله. ولهنا المحققين الشك بدا يدخل لهم في الأقوال متاع جيسي برات. عارف كاري في المرحلة هذه من القضية، البوليسية حلوا الكتاب على برات والقاوه ماخو 4 نساء، يعني عنده تعدد، لكن بطبيعة الحال ياخذ ويطلق. وعرفوا اللي هو عنيف الأبعد الحدود، والمرأة اللي يتمكن بها يعمل لها سقوط مستمر. والأربع نساء اللي خذيهم بكلهم شكاوا به للحاكم اللي فرض عليه باش ينفصل عليهم وما عادش يدور بهم ولا بصحتهم. وخلف هذا سيبرات عنده مجلد كامل متاع سوابق عدلية تحكم ب10 سنين عام 1981، لأنه قام باختطاف صاحبته ومن بعد تنازلت له على الحق متاعها ورصت لها تجري باش الحاكم سايبه مادام وعد أنه باش ياخذها. لكن الجيسي برات دوب مخرج من السجن متاع ولا ولا اللي موجود بحدا سياتل، دار في الحياصة لاخذ صاحبته لا دار بها وتراجع في وعده. الحاصل فشخها تفشيخة الوداع واختفى. وخلف هذا أغلب الفتيات والنساء اللي يعرفهم برات يقولوا اللي هو متوحش وجلف وماهوش متاع عشرة بالكل، وإذا خالت مرأة راهو في الأساس باش يتمعش منها. مختصر الحديث، هالسيد هذا بروكسينيت. في مجريات هالأحداث الأمنيين قاموا بالتفتيش متاع الشاحنة اللي سوق فيها برات، لأنه هو بنفسه يسوق مع الشيفورية اللي عنده، وما لقاو فيها شيء الشاحنة. أو بصفة أوضح وقاع التنظيف متاعها كليا بالسانتي بالسانتي، والروايح متاع المساحيق والمواد متاع التنظيف ما زالت تعترق في وسطها. وخلف هذا ما كان ثم حتى بصمة لا متاعه هو ولا متاع غيره، وهذا غير طبيعي بالكل. وواضح أنه جيسي برات قام بطمس الأثار بكل وما خلى حتى حاجة توفر دليل مادي للمحققين. ورغم هذا خلى حاجة مهمة وما تجيش الباله بالكل، أما باش تكون عنصر مهم في التحقيق. أشنو اللي نسيه؟ هو زوز رولوات متاع إسويتو، وبالتحديد في باب من بيبان الكاميونة ومن نفس الماركة اللي حكى عليها مايك. والأكثر توضيح نسى رولو محلول ورولو مسكر. وبطبيعة الحال الأمنيين بعثوهم للمعمل الجنائي، ونرجعوا لهم في مجريات الأحداث. في ترابط هالأحداث إبرات بقى بطبيعة على ذمة المحققين، واللي واصلوا الاستنطاق متاعه وبداوا يضايقوا عليه في الخناق. ومن جملة المهام متاعها ديسباتشينج اللي حكينا لكم عليه، معناها ما كذبش في الحكاية هذه. أما بقى متمسك بنفس الأقوال فيما يخص اللي صار نهارة الاختفاء متاع كاري، وقال اللي هو وصلها للمطار ورجع على ثنيته. والحكاية هذه ما صدقوهاش المحققين بالكل، كيفاش يقول أنه الطفلة وصلها للمطار ومن بعد يلقاوها تحت كدس متاع شرشور؟ ولهنا نرجع لهكا البابي، معناها لي سويتو. في مجريات هالأحداث سبق وقلنا لكم أنه هكا لي سويتو مشى للمعمل الجنائي، وبالتحديد المايك هاور باش يجري عليه جملة من الاختبارات ويتأكد يا هل ترى الأجزاء اللي تحطت على الوجه متاع كاري جاية منه وإلا لا. ولهنا يقول القائل كيفاش عمل المايك؟ بكل بساطة حلل الملون الأخضر اللي وقع استعماله وطلع نفس النوع، ومن بعد عدها كالبابيي وخلينا نقوله الكاغت على آلة اسمها سبيكتومتر باش يرصد الأثار متاع المعادن. وأكيد راكم تستغربوا كيفاش فما معادن في اللي سويتو أو في اللي بابيي تواليت، فعلا موجودين، لأنه العجين اللي يجي من الخشب ويصنعوا به الورق فيه نسب من المواد المعدنية لكن ضئيلة جدا، أما صعيب باش تلقى نفس النسب من رولو الرولو آخر، أما كي يبدأ من نفس الرولو النسب تولي متطابقة. وهذه هي النتيجة اللي خلطت لها مايك هوارد، وباش تكون دليل مادي دامغ يثبت أنه كاري اتخنقت بهك الرولو نفسه.
2: نهج التريبونال والدريبة
3: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة، والغنديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
4: ديوانا فام صوت كام.
2: نهج التريبونال والدريبة.
1: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في منطقة يقولوا لها كلامس فالز بعد سلسلة جبال الكاسكاد الأمريكية والقريبة من مدينة سياتل، في شهر جوان 1988 مع الفجر سائق متاع سيارة لقى ساك دو كوشاج فيها سبادري وساك أمام لطخين بالدم. بالوقت طلب الشرطة وطلعوا متاع فتاة اسمها كاري لوف عمرها 20 سنة، والجثة متاعها باش يلقاوها مردومة تحت كتس متاع جرافيي يعني شرشور. وبعد التشريح اتضح انه كاري هذه قتلت بالطعن والخنق، وزيد اللي اقتلع عفسها بالعجالي متاع كرهبته او بالكاميونة. والمحققين بداوا يستنطقوا في السيد اللي كانت كاري تخدم عنده، يعني صاحب شركة صغيرة متاع نقل بالشاحنات اسمه جي سي برات، ومبدئيا هو الوحيد اللي ولى محل الشبهات الى حد الان. في المرحلة هذه من التحقيق المعمل الجنائي قام بمعاينتها كاليفيبر، يعني الألياف اللي لقاوها في الظوافر متاع كاري. وبالصدفة برات كان لابس مريول أحمر وقت اللي عايتوله باش يستنطقوه، ووقتها طلبوا منه باش يعطيهم كالمريول يثبتوا فيه، ومده لهم من غير ما يمانع وهما بعثوه للمعمل الجنائي. والخبراء بعد التحاليل والتثبت قالوا أنه هكا الألياف جايين من هكا التيشيرت يعني المريول الأحمر، وهذا دليل ثابت ومباشر. لكن مش هذا برك، الكابين متاع الكاميونة لقاو فيها زادة دي فيبر جايين مكساك دو كوشاج اللي لقاه السائق على لوتوروت. لهنا بالنسبة للمحققين ما عاد عندهم حتى شك أنه هكساك دو كوشاج توجد في وقت أو في آخر داخل الشاحنة، لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية يعني قبل وبعد المقتل متاع كاريلوف، والجاني تخلص منه كما تخلص من الجثة متاع الضحية، لكن هذا يبقى رهين التأييدات العلمية في غياب أدلة مباشرة. في ترابط الأحداث المفتش كوبر واللي كان كما قلنا لكم مكلف بالبحث باش يلقى دليل آخر، ويتمثل في بونو متاع إيسانس مختوم يعني مطبوع في محطة متاع بنزين ليلة قبل الاكتشاف متاع جثة كاري. معناها برات عمل البلان نهارة اللي تقتلت كاري، ولهنا كوبر كلم الكيوسك وبالصدفة يتيح بك البومبيست اللي سرب جي سي برات، وهو تذكره مليح قال انه جاه واحد جبود وخشين وعنده لحية دغدغلو في كرشه ومنظره يخوف، جاء عبا من عنده ليسانس. وباقي على لسان هالبومبيست اللي سرب في الليسانس قال أنه الكاميونة اللي سوق فيها السيد هذا حمرة، وزاد أعطى للمحققين معلومة بوزن ذهب، قال مع السيد ذاك البولحية يعني برات كانت ثم فتاة صغيرة عمرها حكاية 20 سنة ومزيانة يعني قاعدة بحث الشفور متاع الكاميون، ومش لازم لهنا نقولوا أنه البوليسية بقاوا مذهولين من الوصف الدقيق متاعك البومبيست، يعني السيد اللي سار بليسانس في الكيوسك. في مجريات هالأحداث وقت اللي جي سي برات فهم أنه المنداف بدا يتربق عليه، غير من الأقوال متاعه وقال إذا كان الكذب ينجي الصدق أنجا وانجا. وراهي كاري عدات معايا الليلة في الكاميون وكان عنا اتصال جنسي، أما كل شيء صار برضاها. ومن غدو على الفجر وقت اللي قام شي شيحة للمطار، فاق اللي هي بربشت له حوايج وستوش متاعه وحتى من البوتاغون، وسرقت له مبلغ مالي. وكي جاي حاسب فيها تنرفزت وقالت له شبيني سارقة عندك، ومن كلمة لكلمة كبرت بيناتهم وولات عركة وفراع وهبتها من الكاميون بالقوة في تنبك كالوتو روت في الخلاء. قال لها برا دبر راسك. بتبيعة الحال هالحكاية هذه زادة ما جدتش على المحققين، ولهنا المفتش كوبر قال أنه تيلة الاستنطاق التصرفات والنبرات متاع برات يدل اللي هو يكذب ويحب يظللهم. وفي المرحلة هذه من التحقيق الشرطة وصلت للحاجة اللي كانت خايفة منها أكثر، وهي إثبات مسؤولية جي سي برات أنه عفس كاري بالكاميون متاعه. وهذه كما قلنا لكم من أشنع ما يمكن ارتكابه في حق نفس بشرية، ويدل على حقد شيطاني كبير ودموي ماهوش متاع آدميين. لكن كيفاش باش يبينوا أنه برات تعدى بالكاميون متاعه فوق الجثة متاع كاري؟ لأنه يلزم الأثار اللي على الزر ويد وجنب الضحية يكونوا مطابقين للرسوم الهندسية متاع جيلي الكاميون، ويلزم زادة إثبات أنهم هما اللي تسبوا فيها كجروح اللي كاينه محروق من جراء الضغط اللي مارسوه العجالي على الجثة. لهنا المعمل الجنائي باش يقول أنه الأثار هذيك خليهم الجزء الجانبي متاع العجالي، يعني لبارتي لاتيرال. والمحققين طلبوا من أكبر أخصائي في الأمور هذه واللي اسمه بيتر ماكدونالد باش يعاين الجروح ويأيد مطابقتها للعجالي متاع الكاميون. في نفس هالإطار من التحقيقات الفنية والمقارنات، بيتر ماكدونالد اخذ لي زومبرانت، يعني البصمات متاع الأشكال الهندسية واللي موجودين في 18 عجلة متاع كاميون برات، وتبين أنه هكا العجالي الكل وقع تغيير الطبقة الخارجية متاعهم. بعبارة أوضح صار لهم رشابمون، يعني تجديد، وهذه عملية تصير وقت اللي العجلة تتحك برشة من كثرة الاستعمال وتحفى وتولي رطبة وما عادش تشد في الكياس. الخبير لاحظ أنه الرشابمون متاع جالي الكاميون صار بأشكال مغايرة، يعني الرسوم متاعه ما عادش يشبهوا لبعضهم، والتراس اللي على الجثة متاع كاري طلعوا مطابقين للعجلة التيلانية بالكل اللي على اليمين، وهذيك أكثر واحدة مشات على الجثة متاع كاري. وباش ما نطولوش عليكم، ماكدونالد أعمل قياسات وحسابات دقيقة باش يدعم الاستنتاج متاعه. ومش هذا برك، بالنيميرو تسيري يعني الرقم التسلسلي طلع حتى من الحانوت متاع العجال اللي صارت فيها عملية الرشابمون، والعجال هذا اعطاه السيد اللي جاي غير في الطبقة الخارجية متاع جاليه، يعني جي سي برات، وعنده فاتورة باسمه، وخلص بالضبط 218 دولار و15 سنتس. لكن ما خلصهمش نقدا، وخلصهم بشيك ممضى من طرف كاريلوف. ولهنا المحققين يلزمهم يعرفوا بالضبط شنو اللي صار فيها كالليلة الفاصلة ما بين 18 و19 جوان 1988. وبطبيعة الحال بعد ما درسوا الأقوال متاع جي سي برات أثناء الاستنطاق وبعد استعراض الأدلة المادية ومعهم كل التقاطعات ما بين الكلام متاع برات والحقائق اللي أثبتتها التحريات، شريط الأحداث ولا واضح بالنسبة للمحققين. وهاو جايتكم التفاصيل. في نفس هالإطار المحققين يعتقدوا أنه كاري هي اللي طلبت من برات باش يشيحها حتى لوس أنجلس باش تمشي لبوها، وهذا من المفروض أمر طبيعي ما فيه حتى شيء بحكم أنها تخدم عنده وينجم ياخذ بخاطرها من غير أي مشكل. برات قبل ما منعش، أما شرطت عليها شرط، وباش تقولوا شرط العازب على هجالة هي ماهيش هجالة. في الثنية قال لها نوقفوا الكاميون ونعملوا جو، معناها يحب يضاجعها. والمعروف أنه في الكمين اللي كما يسوق فيهم برات فيهم بيوت نوم على حالهم، لكن ما بين الرغبة والواقع ثم مسافة كبيرة برشا. ما قبلتش الشرط هذا وما هيش أول مرة يتحرش بها برات، وكانت في كل مرة ترفض وتوقفوا عند حده وتفهموا أنه المسألة هذه لا سبيل إليها ومن غير ما يحاول. وكارها في الوقت ذاك تفتنت وما مشيتش معاه، لأنها على علم أنه راجل متوحش وما عندوش ضوابط وعنيف مع النساء. زعم هذا الكل كانت عندها ثقة في نفسها. المهم أنهم وقت اللي وصلوا للمنطقة متاع كلامس فالس وفي طنبك الليل بتبيعة الحال، برات استغل أنها ليلة من غير قمرة وراك الكاميون متاعو على الباكوتي متاع لطورود 87 وطفى الأضواء الكل باش ما يتشافش. من الأول بقات باهتة وقالت له شبيك وقفت لهنا؟ قال لها توا ما فهمتش، وتنطر عليها باش يغتصبها. كاري قامت تسيح، لكن السيح ما هوش باش ينفعها فيها كالليل، وشكون اللي باش يسمعها؟ وزيد الكراه باللي تعداو من غادي يعرفوا مليح انه الكاميون جاي وقت اللي يتعبوا ياخذوا غمضة، ومن بعد يواصلوا طريقهم. كاري حاولت بكل قواها باش تمنع برات، وبقات تدز فيه وتخبش فيه، ووقتها قلعت له هكا اللي فيبر من مريول الاحمر متاعو وبقاو ما بين ظوافرها واللحم. وبحكم انه برات كما قلنا لكم عضروت، بدات القوة تخون في كاري، وهو ولا يضرب فيها بالبونية أصلا وبالكفوف وبراسه. الحاصل دمدمها وما كانش يتصور اللي هي باش تقاوم بشدة، وكيما عاد بها وين برات برك عليها وبدا يضرب لها في راسها على التابلو دو بور. ووقتها كاري بدات تفقد في الوعي متاعها، وغادي اختفى كالرولو متاع البابي، نحى منه لفة كبيرة وحتال على فمها، وكان عنده لاديزيف بجنبه معناها كاللصيق العريث. اخذاه ودوروا على كالبابي وكملها الفم متاحة واقتعلها النفس. الحاصل ولا وجهها كأنه متاع موميا، وباش ما يخليهاش تزيد تفارع وتبربس جبت سكينة وطعنها بها، ووقتها بدأ يغتصب فيها وهي تحتضر، وكي اخذها غرضه زادت عنها في صدرها. وأكيد هي في الوقت ذاك ماتت مخنوقة بهك الكمامة اللي عملها لها. في تسلسل هالأحداث، وبعد ما جيسي برات عملهم الكل يعني ضرب واغتصاب وقتل، جبدك الساكاكوشاج يعني حقيبة النوم، وحط فيها الحوايج متاع كاريلوف واللي كانوا بكلهم بالدم بما فيهم كساكا مالي فيه الأوراق الشخصية متاعها، وطيش هكا الحقيبة في المكان اللي اغتصب فيه كاري، ومن بعد مشى بها مسافة صغيرة، حل الباب ودزها من الكاميون على حافة الكياس. ووقت اللي تاحت جات تحت العجلة التيلانية اليمين، ووقتها عفسها وكان عملها بالعاني. ولهنا يقول القائل من المفروض الحكاية وفات، لكن برات تراجع وخاف أنهم يلقاوا على الطريق ويتم اكتشافه بسهولة. ووقتها وقف الكاميون ورجع لها وهزها وهي جثة هامدة وعاود طلعها معاه. ووقتها قريب الفجر وبدأ الضوء متاع النهار يبان، وهو ولا يزرب في روحه قبل ما يولي يتشاف. وعلى فكرة برات كان يعرف الثنية كي مكتوبه، ويعرف مليحة كالير دو روبو يعني الاستراحة اللي ولدات خالية وما جيها حد. مشيلها وهبت الجثة متاع كاري وبقى يكركر فيها وهي خلات الأثار متاع الدم متاعها. من بعد دفنها وغطاها بالشرشور وفي باله ارتكب الجريمة الكاملة ومشى. لكن في الأثناء انسى أنه عدة أدلة باش تورطه، من الألياف متاع مريولو الأحمر اللي قاوهم عند الضحية متاعو، للأثار متاع العجالي اللي عفس بهم الجثة متاع كاري، مرورا بهك الرولو متاع الاسويتو يعني البابي واللي استعملوا لتكميم كاري وزاد عليه سكوتش وقطع عليها نفس. مختصر الحديث ما كان عنده حتى إمكانية باش يطعن في الأدلة هذه، لا هو ولا المحامين متاعو اللي ملف الإدانة أفقدهم كل القدرات متاعهم. في تواتر هالأحداث، جيسي برات نهارة اللي باش يمثل أمام المحكمة ارفض باش يحجموا له اللحية متاعو، وبالتالي ظهر فيها كالصورة متاع الوحش المرعب وما خلى نفسه حتى فرصة أنه العدالة ترفق به. ولي جوري ولجنة الحكماء والقاضي ما غفرولوش عملية الدهس متاع الضحية يعني وقت اللي عفسها بالعجالي متاع كاميونت وهي ميتة. وفي آخر المحاكمة تسلطت عليه عقوبة بالأعدام، والعقوبة هذه كانت منتظرة من الجميع. لكن في عام 2005 برات السين في الحكم متاعه وعلل الطلب بحالته النفسانية، وقال أنه المحامية اللي نبته ما طلبتش من المحكمة أنها تقوم بمعاينة المدارك العقلية متاعه لمعرفة مدى مسؤوليته الجنائية. لكن العدالة رفضت مراجعة العقوبة هذه وتمسكت بحكم الإعدام، وبرات إلى يوم الناس هذا مازال يستنى في تنفيذ عقوبة الإعدام، معناها موجود في الكولوار دو لامور، يعني رواق الموت. في نهاية هالقضية يلزمكم تعرفوا أنه جيسي برات كان عنده ان كوسيون انتليكتويل، يعني حاصل ذكاء ضعيف برشا، وحسب معاينة قام بها الدكتور كولبي وهو نورو بسيكياتر، الحاصل هذا تقدر ب 77، معناها برات ناقص عقل، علما بأنه أدنى مستوى يتراوح ما بين 80 و 90، وأعلى المستويات ما بين 120 و 140، معناها متاع أذكى الأذكياء. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: ديوان فام،
5: تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وحلقة أخرى، حلقة هي الأخيرة في موسمنا الحالي من الرفماك. شنهاركم أسعد الأيام، شن ربي يعطيكم ما تتمناه وطريق السلامة للجميع، بالنجاح لوليداتنا اللي عديوا في الامتحانات، وشن ربي يعطيكم كل ما تتمناه، وشن نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سعيد بتجديد العهد معاكم كيما كل يوم، جرعة العادة يوفى لموسم نهار 30 جوان، ولكن باش تكون عنا الفرصة باش نسلموا عليكم كيما يلزم، وباش نختموا الموسم كيما يلزم. تقابلنا لأول مرة تقريبا بتاريخ 1 جويلية، إن شاء الله نكونوا عدينا موسم منال رضاكم، نسلموا عليكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله يا ربي الحلقة تعجبكم، حلقة يحضر فيها كامل فريق الرفماك. هي فرصة باش الفريق الكل يسلم على الناس اللي تسمع فينا، على الناس اللي تتبع فينا توالي سنوات، على الناس اللي تقريبا صارت فرد من أفراد العائلة. سعيد بتجديد العهد مع أرمادة نجوم الرفماك مكتملة النساب، يقودها لوغران البرنس الكابيتانو برنس. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: ربي يهنيكم، محليها حلوة والله حلوة.

0: انت تقول له يا
1: حاج
0: ان شاء الله يا ربي نجم النجوم يكون المزدح ولا تلفز في اكزرسيس صعيب لانه منذ ساعات سلمنا على الناس زاده وعملنا كل شيء وان شاء الله نحبوكم وكل سنوحيد الكروس زياد المكي صباح نور
2: اهلا بك رفيق مرحبا بك مرحبا بالناس الكل امبارح في الليل روحت قمت صباح من غير ما نشعر امي قلت لها اخر حلقه نحبك برشا وربي قعدت في المود هذاك فهمتني ان شاء نهاركم سعيد ما تحسيش اليوم العباد تخدم شطر النهار انتوكا اليوم اخر حلقه باش نسلموا عليكم وحظ سعيد بربي رفيق نجدوا على جماعه النوفيام اليوم بدي ستريس اليوم يبعثوا لي اس ام اس باش يبدا تجيهم
0: النتائج اليوم يبدا النتائج ربي يرجعهم
2: اليوم يبعثوا النتائج معناتها
0: غدوه تبدا
2: تجي غدوه تجي ان شاء الله حظ موفق لهم وربي ينجحهم وجماعه الباك رفيق ربي معهم
0: امين يا رب ان شاء الله الفرحه في كل عائله تونسيه كانت نوفيام كانت باك كانت سيزيام ان شاء الله الناس الكل تفرح يا ربي ان شاء الله الناس الكل يوفى العام ويوفى لها الموسم كما هي حبت وكما هي تمنيت خايف من التصويت اللي باش يصير بعد شويه
2: في نفس الدابه عملنا تصويت في التلفزة ترى نقول قديش صوتوا في التلفزة
0: قول العدد ده
2: كام العدد وصلنا 13 مليون و 900
0: عبد السوي
2: واليوم كيف كيف لا هي اليوم كانت تصير في الراديو
3: لايف
2: لا بالحق لازم تداوي في اقرب وقت مش تداوي وسخانة ربي مع المستشفى اللي مش تبنيه ربي معاه
0: وانتو التصويت وباش نعتمد الارقام كما هي باش نعتمد مد على اراء الناس دونك خذوا الامور او سيريو يجينا انيق رشيق
2: فنكي قال لي ما عادش نجم قلبي يضرب والله اول مره ناصر يقول لي تعرف الدروس قال لي زياد قلبي يضرب مزيان
0: لا واليوم جينا زعما جنزي اوفر سايز وكذا واجواء عمو ناصر يعود للشباب بدوي صباح نور
2: اهلا بيك اهلا بيك مرحبا بيك مرحبا بالحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام سلوى على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم اول مره رفيق نخدموا مع المستمعين واحنا في سيونس يونيك البروميير معناتها ان شاء الله معناتها ان شاء الله نعديو حلقه مزيانه وان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل وربي يوصلكم سالمين نخدمكم وربي يعطيكم الوقت طيب
0: امين نحكيو بعد شويه ناصر على اخر اخبار في علاقه بالكوره في علاقه بكاس العالم البارح منتخب المكسيك ضمن الترشح نتاعو ويبدو انه المكسيك نجم يكون حصان الاسود لهذه المسابقه لانه يقدم في مردود كبير ولكن بعيد على المكسيك والحصان الاسود والحصان الاحمر من سيوقف هجوم المنتخب الفرنسي التنين الكركدان الفرنسي
2: اللي حطوا فيهم دقيقه 80
0: حاجه لا تصدق شنو تقدر تعمل فرنسا على مستوى الهجوم المعلومه اخرى المهمه انه مجموعه الموت اللي احنا فيها روحه كل المطار البارح انتهى بالنسبه للسويد انتهى بالنسبه لهولندا وانتهى كذلك بالنسبه لليابان مجموعتنا الكل غادرت كاس العالم حتى لا يسوق لنا على أن كانت مجموعة الكبار والعمالقة والمنتخبات التي لا تهزم فرنسا فوق الجميع أنا حسب مريت يزيما السيناريو متاع شوية عكس مش تجب تخسر أنا ورقة حمراء حاجة كيك
2: السينو عكس بارح كرة على البار وين تدخل كرة
0: ورقة حمراء سينو ما نحدش كونتر هديش تقريبا امبتابل رغم ذي باش نقعدوا نتبعوا ونتفرجوا وحسعيد المنتخب المغربي اللي فما حظ كبير باش يلاقي فرنسا نعود لحضره الفنان المايسترو والنقيب لوغرو مقداد سيلي مقداد بونجور
4: صباح النور صباح الخيرات راس كيما قال زياد معناتها البارح اخر حلقه في رفماج بلوس واليوم اخر حلقه في رفماج دايما الله في ملكه ما يدوم حتى شيء فهمتني وتحس رامي صدقني معناتها العواطف نتاع مش ديما معناتها احنا تعرف ابريتو معناتها مش كل يوم والله العظيم نحبك ونعزك ونقدرك اما ديما في اخر حلقه تخرجك العواطف هذيك الكل وكل شيء اما ديما انا نقولها وبات فيها الحكايه قداش رفيق بوجناق عنده وسع بال بجد يفكرني عندي ولاد عمي مثلا انا دم بارد صحت البدن ودم بارد على الاخر اقعد
2: الميتريست بارك الله عليك
4: دمبل
2: لا هذيك قوته حتى في الدار في عيشته حتى كي يقف قدام الحماس اعطيني هكا اعطيني حتى كي يقولوا ما فهمش
4: دمبل وقول اللي تحب انت نورمال وبعد يبردها وبضحكه ويعطيك الدنيا حسيل وربي يعطيك
0: برشا برشا يشبهوني بهاري كين الحقيقه في الدم الانجليزي وفي كذا نشكرك نشكرك
4: ناسي فورميدابل
0: وانت جاي على صباحتك لاشي معيتش انت تنجم تسيطر على روحك لا تخرج كلام ما يخرجش في الاوتيل
2: بالعصب واحد
0: اسمعني بالحق مش فدك نحس في الناس اللي ترى ونحس في
2: الناس يعمل زياد قلبي قلبي
0: نجم تكمل الحلقه
2: لا لا سما رفيق راهو البارح دخلنا للدار راح تشتعل
0: شيعت الجمهور مسكين شيعت الجمهور
2: اي والله